يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت حساسية القضايا، نحاول دائما التخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر. منذ أكتوبر عام 2023 لبنان يدفع فاتورة ثقيلة، وبين من يصفها دفاعا مشروعا ومن يراها حرب الارتباطات الخارجية، يطرح السؤال: من يدمر لبنان؟

0: تخرب لبنان الحركات الداخلية اللي خارج قانون الدولي.
1: أخبرنا حزب الله عم يأتمر بأوامر إيران، هاي اللي عم تدمر لبنان.
2: حزب الله حتى كان عنده ارتباطات خارجية، كل واحد يدافع على أرضه،
3: مش لصالح لبنان. يعني
4: محتل أرضنا من السبعينات، نحن عم نقاوم.
5: قاوم يا خيي كانت لما كان الاحتلال جوا، هلا نحن عم نجيب لجوا وبدنا نقاومه، يعني ما بتركب.
6: هو اللي اعتدى الاول بصراحه
7: لما لقوا ان حزب الله بيضربهم من لبنان، لقوا الى لبنان.
8: حزب الله بشوفه انه بيدافع عن لبنان، بس ما بيهمني انتماءاته الخارجيه واجنداته الخارجيه.
9: اي حد بيدافع عن ارضه انا معاه
10: ابدا. كيف بيدافع عن الارض؟ بيقول انا عم بدافع عن ايران.
11: هو عنده ايران انما هو يدافع عن الجنوب.
12: من يدافع عن الارض في اي مكان في العالم هو جيوش الرسميه.
13: هو اخرج الاسرائيليين منذ سنة 2000،
14: بس مش إيران تيجي تعطي أوامر تدمر لبنان.
15: إيران هي اللي حامي لبنان.
16: هذه مسرحية هزلية، لا أعتقد أنها ستوصل لبنان إلى بر الأمان.
17: لازم العالم كله يتجه لموضوع المفاوضات.
18: لكن إسرائيل لا تفهم لغة التفاوض.
19: إسرائيل وتفاوض حقوق ما يقبلوش بعضهم.
20: كيان الصهيوني لا يؤمن لا بالحوار ولا يؤمن بالشرعية الدولية ولا بالقوانين الدولية.
21: على فكرة إيران وإسرائيل أهدافهم واحدة أصلا، تدمير الدول العربية.
22: من أكتوبر عام 2023 فتح حزب الله النار على إسرائيل كجبهة إسناد لغزة. منذ ذلك الحين لم يعد لبنان الذي نعرفه. كل الحروب التي خاضها مع إسرائيل لم تكن كهذه، لا بالزمن ولا بحجم الخسائر والدمار. الخسائر بمليارات الدولارات وآلاف من الضحايا. عندما انخرط حزب الله في حرب إيران تعالت الأصوات مرات ومرات: هذه ليست حرب لبنان كما يقولون ولا شأن له بها، إذن لماذا؟ بالمقابل لم تكن الأضرار التي أحدثها حزب الله تتطلب كل هذا الرد الإسرائيلي. يرد آخر: من لم يلتزم بالهدن ومن يرفض المفاوضات ويعرقلها اليوم؟ هنا الإجابات تحتاج لجرأة لتقال، خصوصا أن إسرائيل هي إسرائيل، لكن

0: ماذا عن الطرف الآخر؟
1: لا ناقة للبنان بهذا ولا جمل، يقول المناهضون للحرب ولمن جر البلاد إليها، لكنه دفاع مشروع ومقاومة بالنسبة للطرف المقابل ومهما كانت النتائج.
2: ندافع بإمكاناتنا وإيماننا مهما بلغت التضحيات.
1: النتائج وفقا للأرقام الرسمية اللبنانية تقول إن 3666 لبنانيا قتلوا منذ فتح جبهة الإسناد عام 2023، وأكثر من 10800 لبناني آخرين أصيبوا، إضافة لنزوح أكثر من 1,000,000 لبناني من مناطق التصعيد. أما الخسائر المباشرة وغير المباشرة وفقا لتجمع الشركات اللبنانية فتقدر بين 25 و26 مليار دولار، وحدها إعادة الإعمار بحاجة ل 12 مليار دولار، عدا عن خسارة يومية تقدر بنحو 30 مليون دولار يتكبدها الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلا. يتهم حزب الله بالمسؤولية عن الدمار الحاصل وجر البلاد إلى آتون الحرب هذه بأوامر إيرانية، فإن لم يكن من أجل فتح جبهة إسناد غزة فبسبب إعلانه الصريح بعدم الحياد في حال استهداف إيران.
2: إذا كانت إسرائيل وأمريكا سيذهبون إلى حرب ضد إيران، هل سيتدخل حزب الله أم لا؟ لسنا حياديين.
1: اليوم تسعى الحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار بالمفاوضات مع إسرائيل، محاولة إيقاف التوغل الذي تجاوز حدود الليطاني، أمر يرفضه حزب الله بدعوى وجوب تحصيل الأرض أولاً بالانسحاب الإسرائيلي وليس قبله.
3: أقول لكم بكل صراحة وثقة، هذه المفاوضات ليست ضعفاً وليست تراجعاً وليست تنازلاً، بل هي قرار نابع من قوة إيماننا بحقنا.
1: إذن هو صراع غير منتهٍ، ليس على الأرض فقط وبين إسرائيل وطرف اللبناني، بل صراع آراء ووجهات نظر بين من يقول إنه دفاع مشروع ومن يسعى لإيقاف هذا. وهذا أيضا
0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو، الصحفي اللبناني توني أبي نجم، مرحبا بك معنا أستاذ توني، وأيضا ينضم إلي رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج، مرحبا بك معنا، وينضم إلينا عبر ساتلايتنا الكويت المستشار السابق لجهاز الأمن الوطني الكويتي الدكتور خليل مولا يوسف، مرحبا بك معنا، وينضم إلينا عبر زوم من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق السيد محمد مهدي شريعة مدار، مرحبا بك سيد محمد معنا. هناك سؤال كبير أستاذ توني مطروح في داخل لبنان وفي خارجها أيضا، من دمر لبنان ومن ما زال يدمر لبنان؟ الإجابة المنطقية أن تكون إسرائيل.
4: هلا هذا الإجابة النظرية، أما الإجابة الفعلية فهي حزب الله. لماذا؟ لأنه منذ العام 2000 حينما خرجت إسرائيل من لبنان، انسحبت وتم ترسيم الخط الأزرق، حصلت ثلاث حروب كبرى. في العام 2006 كان حزب الله هو من بادر إلى شن عملية ضد إسرائيل ما سميت بأسر الجنود، وأدت إلى الحرب الشهيرة حرب تموز 2006 التي أدت إلى تدمير لبنان بشكل كامل. تكبدنا حوالي 1200 ضحية وأكثر من 15 مليار دولار خسائر. رجعنا ب 8 أكتوبر سنة 23،
0: بس في 2006 حزب الله يقول أنه حرر لبنان من خلال هذه الحرب.
4: هو بيقول بال2000 حرر، بال2006 لبنان كان محرر، إنما هو استدرج الإسرائيلي لأنه كان في توقيت إيراني يتعلق أيضا بالملف النووي منذ ذلك الوقت، وش ما كان مطلوبا من إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجوبة يومها، وكان بدأ تشتت الأنظار. ب 8 أكتوبر حزب الله أيضا كان لبنان محرر وما في احتلال ولا شيء، قرر حزب الله يعني شن حرب ما سمي بإسناد غزة، وبت

0: بالتالي أعاد فتح الجبهة في الجنوب وأدخل لبنان في أتون حرب، ومن ثم في الثاني من أذار مارس مؤخرا قرر حزب الله مرة جديدة، كمان كان بس في خمس نقاط محتلة من بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قرر حزب الله السائر لمقتل علي خامنئي في إيران، وأدخل لبنان وقالوها علنا كل مسؤولي حزب الله، نعم نحن فعلنا ذلك سائرا لمقتل خامنئي، وأدخل لبنان في حرب كبدته وتكبده آلاف الضحايا ودمار بعد ما حدا قدر يعرف عشرات مليارات الدولارات. وبالتالي السؤال الأساسي، من كل مرة ولمصالح إيرانية ولأجندة إيرانية كان يصر على إدخال لبنان في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل؟ حزب الله، وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية الدمار. في مثل شائع بيقول إذا جبت الدب على قلب البيت والدب دمر البيت، بتكوني أنت المسؤولة لأنه أنت جبتيه على قلب البيت.
1: طيب هذا مثل يعني ربما صريح للغاية، يمكن أن ترد سيد عدنان على هذا الأمر؟ في كل مرة حزب الله بقراراته الخاصة بالحرب، سواء حينما فتح جبهة لإسناد غزة أو حينما دخل الحرب ثأرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، هو من جر إسرائيل كما ذكر أستاذ طوني إلى لبنان مرة أخرى لتعصد به، لتقوم بالقضاء والانقضاض على الجنوب بهذه الصورة. إذن طبيعي أن إسرائيل عدو، لكن من يستدرج هذا العدو؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. يعني مسألة رمي الكرة في ساحة حزب الله هذا يعتبر تجني على التاريخ بشكل وآخر. لبنان من 1948 اشترك في الحروب العربية ضد إسرائيل، يعني كان هناك تأسيس دولة أيديولوجيتها وتفكيرها وعقيدتها الأمنية العمق الاستراتيجي، وبالتالي هي دائما يجب أن تأخذ مناطق حتى تحمي أمنها، وهذه أصبحت سياسة واضحة لا تقبل الشك، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في مصر. هذا كان دائما الإسرائيليين يتقدمون بخطوات من أجل حماية أمنه، ولا زال عمل. لو أخذنا التاريخ الحقيقي، حزب الله ممكن يعني إلى أدوار معينة لفترات متأخرة، لكن عندما نتكلم عن حرب
1: أدوار معينة لصالح من؟
2: ستأتي الأمور ما دام إسرائيل موجودة ومخططاتها موجودة والاحتلال موجود، فهذا حق مشروع لكل الدول، هذه قاعدة ما نحتاج أنه كيف نناقش. أما أن يختلف لبناني مع لبناني ويعتبر عدو العدو والإسرائيلي صديق، هي مشكلة تصير هنا، إذا صار مشكلة في عد اللبناني مو عد الإسرائيلي.
1: لكن لم يقل أحد أن إسرائيل
0: هل هناك أي دولة في العالم، أي دولة سمي لي دولة واحدة حيث هناك دولة وجيش وبدعة ما يسمى بمقاومة، وخصوصا أن لبنان من 2000 لسنة 2023 ما في احتلال؟
2: لا، في فرنسا صار حكومة فيشي، ناس يأيدها وناس ضدها.
0: حكومة فيشي كان هناك احتلال،
2: وهناك
0: احتلال نازي،
2: وهناك في إيطاليا وهناك في النرويج
0: حكومة نازي في بولا دولة.
2: لا لا، في حكومة فنلندا مستقلة،
1: ولكن خلينا في التاريخ الحديث.
2: حكومة النرويج كانت حكومة
1: قارن أيضا فيها نص. هو أستاذ عدنان،
2: عموما أنا
1: يتحدث عن التاريخ الحديث، هل هناك فكرة الدولة وفكرة عناصر تحمل السلاح؟
2: شوفي، لبنان دمر بشكل وآخر بأسباب معينة. أول، الصراع العربي الإسرائيلي أوتوماتيكياً لبنان تضرر. ثانياً، القضية الفلسطينية وتأثيرها على لبنان. تدرين المسلحين كانوا مالين لبنان، وكانوا السنة ذاك الوقت يأيدون الفلسطين أكثر من الشيعة. زين، والمسيحيين كان عندهم خلافات. أيضاً عندك العقيدة الأمنية الصهيونية، من كان يقف أمامها كانت تنفذ ما تريد. أيضاً التدخلات الإقليمية والدولية، فرنسا وغير فرنسا والأمور الأخرى. الحرب الأهلية اللبنانية. أيضاً الاحتلال الصهيوني لبنان. هاي كيف تحسبيها؟ كل واحدة منها 17 سنة و 20 سنة أنا عايش
1: وحالياً من 2023. طب أديني التاريخ الحديث.
2: 1968 1968 ماذا حصل في لبنان؟ دخلت إسرائيل وقصفت المطار.
1: لا لا، هو أستاذ طوني يتحدث معك عن التاريخ الحديث من 2023. هناك ما قبل هذا التاريخ وما بعد.
2: ليش أتكلم عن تاريخ حديث ارتبط بأزمة حقيقية موجودة على الأرض وموجود التوغل الإسرائيلي وكبر إسرائيل امتداداته وخطورته على المنطقة؟ طبعا بالتأكيد
0: انت تتناقض مع نفسك، يعني عم بتقول ب 68 اسرائيل دمرت المطار، ليش وكان عم بصير؟ ما هلا كنت عم تحكي عن منظمة التحرير الفلسطينية واستعمال لبنان ساحة من اجل العمليات الفدائية ضد اسرائيل، وبالتالي في كل مرة كان يتم وضع اسرائيل بين هلالين وكأنها في موقع الضحية التي ترد على

0: الاعتداءات
1: شو ذنب لبنان؟
0: السؤال
1: شو ذنب لبنان اذا الفلسطينيين راحوا الى برلين وراحوا الى منطقه اخرى؟ وشو ذنب اسرائيل؟
0: ذنب
1: شو ذنب
0: لبنان ان هذه المجموعات كانت تقاتل من داخل اللبناني بعمل

0: الحكومات التي سمحت أن تكون دولة لبنانية قادرة على أن
1: تواجه. طيب هناك مشروع دولة الآن رئيس
0: ما في دولة.
1: لا لا رئيس
0: كلام الدولة في لبنان كلام سيدة العزيز كلام الدولة في لبنان كلام لا يمكن تبني على أساس يعني يا أما يدير ظهر على مجموعة كبيرة من السياسيين ومن الطائفة الموجودة يا أما يمضي قدما بطريقة أخرى.
2: وافقك خليني وافقه هي أزمة الحكومات المتعاقبة التي سمحت بوجود سلاح خارج الدولة. المشكلة في هذا
0: دولة
2: السلاح
0: ضعيفة.
2: دولة ضعيفة في هذا السلاح.
0: طيب. دولة إذا ضعيفة ما تقدر.
1: طيب لنفوض
0: هذا. أنت لبناني إذا أنت كلبناني إذا اعتدي على أهل الجنوب ليش أنت ما تنصر أهل الجنوب؟
2: أنا بدي أسألك
0: سنة 78
2: أنا بدي أسألك
1: هي الدولة المفروض أن تكون دولة للجميع للشمال والجنوب
0: سيد يعني حينما ست رشا بال 78 تم الاعتداء على لبنان في 82
1: لا أنا بس عايز أقعد بالتاريخ الحديث
0: الاعتداءات والدحكي
1: طيب أنا
0: تنهي لبنان اقتصاديا وتنهي
1: طيب يمكن أن يشاركنا دكتور خليل فيما هو معروض الآن. نحن الآن أمام رؤية يطرحها السيد عدنان أن أساسا لم يكن هناك الدولة بالمفهوم الطبيعي في لبنان، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى عجز الدولة عن حماية أراضيها وتصدى حزب الله لإسرائيل.
3: مساء الخير، مساء الخير اختي رشا
1: ولك
3: ولضيوفك الكرام في البرنامج. سؤال جدا عميق، من هو السبب في تدمير لبنان؟ ما نسمعه الآن من الأخوة في زميلي طوني في بيروت والأخ الفاضل من الاستديو لكن للأسف نحن دائما نعم من العراق أستاذ عدنان أستاذنا الفاضل لكن للأسف نحن دائما نتهم التاريخ دائما نعول على التاريخ بأنه هو سبب كل مشاكلنا. ما لبنان كان دولة حضارية مستقلة ثقافية نهل منها كل الدول العربية جامعاتها متطورة وعلى أعلى المستوى وتكاد تكون في مصاف الدول الأوروبية. من بعد الحرب الأهلية في بيروت وظهور حزب الله في 82 انجرفت الآلة السياسية والأمنية داخل بيروت إلى الاحتلال. أصبح المشروع هدم الدولة لصالح إحياء الدويلة المتمثلة في الضاحية الجنوبية ومع استمرار الوقت أصبح ذلك أمرا واقع كما حصل قبل أسبوع عندما تصدت إيران لإسرائيل الكيان الصهيوني المعتدي عندما قصف الضاحية فقط. ولكن الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب مع إيران وهو يقصف لبنان يكاد يكون احتل ربع لبنان من جنوب الليطاني ومناطق في شمال الليطاني. فلماذا نذهب للتاريخ ونجلد التاريخ ونقول التاريخ هو السبب ولبنان لم يكن دولة؟ لبنان كان دولة حضارية مرموقة لها كيانها.
1: طيب هو أستاذ عدنان
3: لكن هناك مشروع
1: الآن هو يقول أن حزب الله يتصدى لإسرائيل يتصدى لمشروع إسرائيل التوسعي يتصدى لمشروع إسرائيل الاحتلالي
3: كما تفضل أستاذة كما تفضل أستاذ طوني. من بعد سنة 2000 من بعد تحرير الجنوب لماذا دخل حزب الله في حرب 2006 وحرب 2023 وحرب 2026؟
1: لماذا يا أستاذ
3: وهو تحرر الجنوب
1: لماذا دخل من وجهة نظري؟
3: لماذا؟ لماذا لينفذ المشروع الإيراني في المنطقة؟ لينفذ تمدد الإيراني في المنطقة. ماذا فعل حزب الله في سوريا؟ ماذا فعل حزب الله في لبنان؟ لبنان تكون دولة فاشلة بسبب تمادي حزب الله أمنيا وسياسيا في الداخل اللبناني.
1: طيب
3: من أفشل انتخاب الرئيس لمدة 12 جلسة في لبنان؟
1: طيب
3: ألم يكن التكتل؟
1: طيب أنا بس لأنقل لأن حضرتك قلت أن هذا أو أن حزب الله عمل لصالح أجندة إقليمية وربما هذا تعبيري أنا ولكن حضرتك قلت بشكل صريح لصالح لبنان.
3: لا صحيح صحيح.
1: طيب يعني سيد محمد مهدي هناك الآن تحميل لإيران لمسؤولية كاملة سيطن يحملها السيد الدكتور خليل يحملها إيران استغلت لبنان وأرضه لتنفيذ مشروعها وليكون أداة تعبر من خلالها عن مشروع توسعي في الإقليم من ناحية وتستخدمه أيضا كأداة لصراعها مع إسرائيل من ناحية أخرى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين.
1: تحياتي.
0: يعني أولا اسمحي لي أن أعود إلى الوراء قليلا. الإخوة يتحدثون عن التاريخ الحديث لأنهم يريدون أن يحملوا حزب الله مسؤولية كل ما يحصل في لبنان، وبما أن إيران تدعم المقاومة في المنطقة ومنها حزب الله، لذلك إيران متهمة في كل ذلك. بينما لماذا نبدأ؟ التاريخ لا يبدأ منذ أن تأسس حزب الله، منذ 48، ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية. بالمناسبة لبنان لم يشارك في الحروب العربية الإسرائيلية الخمس أو الأربعة أو الخمسة، ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية، وإنما من خلال الهجومات والاعتداءات المتكررة على لبنان. وليس كما يقول ضيفك طوني من لبنان أن هذه الاعتداءات جاءت ردا على حضور المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني. نعم، قد يكون ذلك في بعض اللحظات التاريخية، لكن هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 48 في لبنان؟ هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 68 حينما هوجم مطار بيروت؟ نعم، في 73 في قتل ثلاثة من قادة منظمة التحرير الفلسطيني، يمكن أن نقول لأنه بعد سبتمبر.
1: ولكن حضرتك يا دكتور تتحدث عن التاريخ، الناس تريد أن تستمع إلى التاريخ الذي نعيشه الآن. كانت هناك بالمناسبة دول محتلة في العصور السابقة، ولكن نحن نتحدث عن تاريخ حديث. ما الذي يجعل لبنان يقوم بفتح جبهة في 2023 لإسناد غزة، وللأسف الشديد لا سندت غزة ولا حمت لبنان؟ الأمر الآخر أيضا، لماذا يقوم لبنان بفتح جبهة لمساندة إيران في حربها مع إسرائيل؟ هذه حرب إيران وليست حرب لبنان، هكذا يقول السيد طني وأيضا دكتور خليل.
0: أنا كنت سأصل إلى هذه النقاط.
1: تفضل.
0: يعني اسمحي لي أن أنطلق في كلامي. ربما أنا قلت ذكرت التاريخ لأن الإخوة الذين ذكروا التاريخ المعاصر كانوا يريدون أن يحملوا حزب الله. المواجهة لم تبدأ منذ تأسيس حزب الله، هي 30-40 سنة قبل حزب الله كانت. لماذا كانت هذه الاعتداءات الإسرائيلية حين ذاك؟ ماذا كانوا يقولون؟ هذه نقطة. حتى بالنسبة للتاريخ الحديث، أولا يتحدثون عن تحرير لبنان في سنة 2000، صحيح، لكن من حرر لبنان؟ لا يقولون من حرر لبنان، حزب الله والمقاومة الإسلامية هي التي حررت لبنان، وهذا أمر مسلم به. ليراجعوا شريط الأخبار إذا لم يكونوا يعرفون ذلك أولا. ثانيا،
2: والكل أشاد في ذلك، والكل أشاد في ذلك آنذاك،
1: وحتى سيطول الآن قال إن حزب الله
0: لا تقاطعون.
1: خليك ديمقراطي يا سيد محمد بهد، يعني إيران تقول أنها دولة ديمقراطية، خلينا نبقى ديمقراطيين، يعني نستمع لبعضنا البعض. تفضل.
0: الديمقراطية أن تسمح للطرف الآخر أن يتكلم.
1: أكيد
0: في الديمقراطية.
1: أكيد. تفضل.
0: تحدثوا ذكروا تحرير لبنان من دون أن يذكروا من كان هو الذي قام بالتحرير، يعني هذا مهم. الدولة اللبنانية لم تقم بالتحرير. لماذا؟ أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن اللبناني، أنا أترك الدولة اللبنانية إلى جانب. في عملي في حرب تموز، ما الذي أدى إلى يعني إلقاء القبض على إلى حرب تموز؟ ألم تكن الطائرات الإسرائيلية هي التي اعتدت على الأراضي اللبنانية وثم حصل ما حصل؟ يتركون العدوان الإسرائيلي ثم يأتون
3: سياسية. ما يتفضل فيه الأستاذ هرطقة سياسية. حسن نصر الله على طاولة الحوار الوطني طمأن يوم ذاك الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة أننا سنكون أمام صيف هادئ، لن تحصل أي إشكالات، كنا موضوعين بصيف رائع. وفجأة كان على
1: الطائرات الإسرائيلية بدأت الهجوم. هو يقول لحضرتك الدكتور محمد مهدي
3: ما حصل أنه كان على إيران أن تقدم يوم ذاك جوجل وبتبين الخبرية أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 2006، وكانت تريد أن تكسب الوقت وأرادت تشتيت الأنظار. فقام حزب الله من حيث لا يدري أحد بعملية اختطاف جنود، وصارت المعادلة المنطقية من أجل أن نحرر، يعني هيك حاول يقنع اللبنانيين، 4 أسرى في السجون الإسرائيلية، أدينا إلى مقتل 1200 لبناني وإلى تدمير لبنان. وكان

0: كل المطلوب حرف الأنظار من أجل تمهيد الأمور لإيران لكسب
1: طيب
0: الوقت.
1: أرد سيد
0: في كل مرة سيدتي الكريمة طيب. لا لا أنا أريد أن أسأل لماذا إيران التي تعاني ما تعانيه من حصار دفعت لحزب الله على مدى أكثر من 4 عقود أكثر من 40 مليار دولار؟ ماذا أسمع؟
1: دعما للمقاومة ويقول لك دعما للمقاومة
0: من أجل أن يكون للحرس الثوري الإيراني موطئ قدم على الضفاف البحر الأبيض المتوسط وعلى حدود طيب. إسرائيل أو فلسطين.
1: طيب اسمح أن يرد سيد محمد
0: هنا
1: محمد
0: كل الإشكالية. 40 مليار دولار طيب. أنتجت طيب. أنفاق طيب. أنتجت طيب. أنفاق طيب. أنتجت دمار في لبنان ولم تأتي طيب. بأي مساعدة.
1: أرجو أن أوزع الوقت بشكل عدل. ولكن سيد محمد
2: 4 إسرائيليين يستوجب قصف واحتلال 34
1: طيب اللي يرد سيد محمد مهدي لو سمحت يا استاذ عدنان يعني انا اوزع الوقت
2: في اي دوله في العالم اذا خطف منها اربعه
0: عندما عندما تشن حربا على عدو تعرف مدى تمديه هنا لبنان
2: كيف اثروا
1: هناك مشاهد يا استاذ عدنان انا لو سمحت
0: كان حزب الله يبيع الجنود الاسرائيليين
1: أثق أنك ستردح حوارا هادئا سيد عدنان أستاذ دكتور سيد محمد مهدي تفضل لتكمل إجابتك لو سمحت
3: يعني أولا
1: تفضل
3: يعني أنا أولا ألتزم الأدب ولا أقول هرطق لمن يهرطق هذا أولا ثانيا من يرفع صوته لا يعني ذلك أن يرفع من منطقه لنلتزم الأدب وأدب الحوار والمنطق في الحديث في عام 2006 لم تكن اصلا المفاوضات انه انا لا اريد ان اعود الى يعني مع الاسف ياخذوني الذين دعوتيهم الى امور خارج عن نطاق موضوع البرنامج في عام 2006
1: ليست خارجه يا سيد محمد هو يقول لحضرتك بسؤال واضح حينما اختطف او قام حزب الله باسر 3 جنود وسعى لتحرير
3: اين كانوا هؤلاء الجنود؟ اين كانوا؟ هل كانوا في الاراضي اللبنانيه؟
0: كلا
3: أو اختطفتهم في الكيان الإسرائيلي
0: كلا.
3: المقاومة
0: لم يكونوا في الأراضي اللبنانية وكان عناصر حزب الله على مدى أشهر يتاجرون بالمخدرات ويبيعون للجنود الإسرائيليين يبيعون المخدرات للجنود الإسرائيليين هكذا تمكنوا من استدراجهم
1: هذا ما حصل طيب يا دكتور أستاذ محمد أنا أريد أن ألتزم بمفهوم البرنامج أنا سأقول لحضرتك سؤال لماذا تقوم طيب ثانية واحدة
3: حينما لا يكون هناك رد منطقي على موضوع البرنامج
1: طيب يعني لو سمحت لو سمحت انا بس اسالك سؤال انا اسالك سؤال لنعود الى البرنامج وموضوع الحلقه
3: لكن انت لم تسمحي لي ان اجيب على اسئلتك السابقه
1: طيب ساسمحك لنعود الى السؤال الرئيسي نعود الى السؤال الرئيسي يا سيد محمد هم يحملون ايران مسؤوليه ذلك حينما فتحت او فتح حزب الله جبهه من لبنان لمسانده ايران والرد على مقتل المرشد الايراني علي خامنئي ما علاقه لبنان بهذا الامر هذا شان يتعلق بايران هي من التي يجب ان تقوم بهذه الحرب وتواجه اسرائيل ولا تورط لبنان في هكذا حرب رد لو سمحت
3: اولا هذه اخر نقطه تقال هناك نقاط اخرى انا كنت اود ان اجيب عليها ان ارد عليها لكن لم يسمح لي مع الاسف
1: تفضل
3: ثم يتحدثون عن المخدرات وما الى ذلك يعني على كل في بعد الهجوم الامريكي الشنيع والاجرامي على ايران منها استشهاد قائد الثوره الاسلاميه آيت الله السيد الخامنئي كان هناك وضع جديد في هذه المنطقة استغلت المقاومة الإسلامية ظروف ما بعد الحرب الظالمة على إيران لأن تستعيد خطتها في المقاومة ردا على وقف إطلاق النار الذي حصل ولم يترتب عليه أي نتيجة الظروف كانت ملائمة لأن تتساءل المقاومة الإسلامية ماذا حقق لبنان وماذا حققت المنطقة من جراء ما سمي بوقف إطلاق النار والذي شهد خلاله لبنان في كل يوم اعتداءات متكررة من قبل الكيان الإسرائيلي على لبنان
1: ولكن حزب الله لم يعلن ذلك حزب الله لم يعلن ما تقوله حضرتك حزب الله قال أنه سيثأر لمقتل خامنئي لم يقل كل هذا الحديث التي تقوله حضرتك عن تغيير استراتيجي في استراتيجية
3: راجعي عفوا أنتم تأخذون

0: جملة واحدة وتتركون كل الحديث.
1: مين نحن يا وكل دكتور؟ احنا نتناقش يا دكتور، والدليل ان حضرتك معانا بتتناقش وبتطرح وجهة نظر حضرتك. اتفضل.
0: اسمحي لي. نعم، هناك مفهوم وحدة الساحات، هذا مطروح ولا يخفيه أحد. هناك مفهوم الدعم كل المحور لكل المحور، هذا أيضا لا يعني يخفيه أحد. لكن
1: ميليشيا في دولة تدعم دولة أخرى؟ يعني هل تسمح إيران بأن تكون هناك ميليشيا مسلحة مثلا لدى طهران تقوم مثلا بدعم دولة أخرى كالوبنان؟
2: وحدة المحور، لماذا لم تساند إيران غزة مثلا؟ لماذا فرض على حزب الله أن يساند غزة وليس إيران؟ أين كانت وحدة المحور؟ يعني مش غريب؟
0: هل تسمحون
1: طيب لأني أريد أن أنقل الحوار لدكتور خليل لأنه
0: لن أستمع.
1: نعم،
0: إما أن يسمح لي أن أرد على الأسئلة بشكل كامل.
1: الوقت يا دكتور، أنا أريد أن أوزع الوقت يا دكتور. حضرتك أكثر من تحدث في هذه الحلقة حتى الآن باختصار شديد. لو سمحت لو أنقل إلى ضيفي في الكويت. تفضل.
0: يمكن أن تعملي فيديو تشيك وتشوفي من
1: حاضر. بس باختصار جملتك لأنقل لدكتور خليل. تفضل.
0: إذن موضوع وحدة الساحات أمر مفهوم، لكن المقاومة الإسلامية استغلت الحرب الظالمة الأمريكية ضد إيران لأن تقول إن وقف إطلاق النار لم يؤتي أكله في إيران، والدولة اللبنانية لم تتمكن من ترتيب الأمور خلال وقف إطلاق النار، لذلك علينا أن نعود بالرد. هذا أولا. ثانيا، ما هي المشكلة إذا دافعت المقاومة الإسلامية عن قضية عادلة هنا وهناك، إن كانت في إيران أو في غير إيران، أو إن كانت القضية الفلسطينية؟ من يقول؟
1: طيب أطرح هذا السؤال على دكتور خليل. هو بيقول لك الدكتور محمد مهدي، ما المشكلة أن تدافع المقاومة في لبنان عن قضية
0: لحظة، هناك مبدأ قانون دولي. مبدأ قانون دولي، الأمر ليس عاطفيا. القانون الدولي يقول إنه إذا يوجد احتلال أو عدوان يجب الدفاع عن النفس، وكل من يدافع
1: عن الدفاع عن النفس يا دكتور في القانون. اللي يرد دكتور خليل لو سمحت، أين هو مبدأ الدفاع عن النفس؟ حزب الله لا يدافع عن نفسه ولا عن لبنان هنا.
0: أنت ما تخليني. لا طيب. هناك جملة ثانية
1: يا دكتور،
0: من يدافع عن النفس؟
1: لو سمحت،
0: من يدافع عن النفس؟ كل
1: تفضل يا دكتور.
0: من يدافع عن النفس لكل جهة في المنطقة يمكن.
1: طب لو سمحت رد يا دكتور، مش الحلقة لن تاخذها حضرتك لوحدك لو سمحت.
0: ما تخليني اوصل الفكرة.
1: طيب دكتور خليل تفضل، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور خليل تفضل.
3: أستاذ رشا، إذا كان صديقنا من طهران أستاذ محمد مهدي يحاول أن يؤكد على بعض المبادئ في مبادئ الثورة الإسلامية فهذا حقه، ولكن
0: ليس مبادئ الثورة الإسلامية. عفوا، أنا تكلمت عن مبادئ القانون الدولي.
3: لأن
0: أولا أنا أفتخر بأن أدافع عن مبادئ الثورة
3: الإسلامية. أنت تتكلم عن وحدة الساحات،
0: لكن أنت تتحدث عن مبادئ القانون الدولي.
3: أنت تتكلم عن وحدة الساحات. وحدة الساحات تؤكد على المشروع الإيراني، هو نشر الفوضى في المنطقة.
0: لا، مفهوم طرحته المقاومة الإسلامية في لبنان
3: وحدة الساحات.
1: ولم تطرحه إذا يعني نريد أن نستمع إلى بعضنا البعض. هذا ليس
3: حقيقة. القانون الدولي
1: لو سمحت،
4: ما يحصل للمقاومة المتحدة.
1: لو سمحت يا سيد
0: الشهيد السيد حسن نصر الله، ولم تطرحه الجمهورية الإسلامية.
1: لو سمحت ياخذ وقت يا دكتور.
0: عفوا أستاذ رشا، لماذا يحق للجميع أن يقاطعونني وأنا لا يحق لي أن أقاطعهم؟
1: طيب حضرتك قطعت. ليرد دكتور خليل. تفضل يا دكتور، نعطي لكل طرف الحق في الإجابة لو سمحت، ونستمع من أجل أن يصل المجاهد إلى إجابة. تفضل.
3: أتمنى أن يتسع صدر الأستاذ محمد من طهران.
0: ألا يتسع صدر؟ لا تتهمني.
3: يريد أن يسمع.
0: لا تحاول أن
1: يتمنى. يقول يتمنى. ما قالش حضرتك لا يتسع صدر. يقول يتمنى.
0: متسع صدري بشكل كامل.
1: لو سمحت.
0: وأهدأ من كل.
3: نحن نناقش قضية صحيحة. ونحاول أن نجد رأي عام يفيد المشاهد.
1: تفضل.
3: الآن دعني أخذك إلى خطاب حسن نصر الله في يونيو 2016، عندما قال: نقول للعالم كله موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه يأتي من إيران، وهذا فخر لنا.

0: ما الذي يعطي إيران الحق أن تصرف على حزب سياسي عسكري في دولة مستقلة ذات سيادة أكثر من 200 مليون دولار في السنة؟ تحت أي ذريعة؟ تحت أي مبدأ؟
1: تريد الجواب؟
0: وتقول لي حق الدفاع المشروع؟
2: أعطي الحق في الجواب فقط يا دكتور خليل.
0: حق الدفاع المشروع أن تدافع عن وطنك. حق
1: أتريد الجواب
0: حق
1: أو لا؟
0: حق الدفاع المشروع أن تدافع عن وطنك. دعني أكمل.
1: أتريد الجواب
0: دعني
1: أو
0: أكمل.
1: لا؟
2: طيب سأعود لك يا سيد مهدي بس يجب
0: حق
2: يكمل
0: الدفاع
2: فكرة.
0: المشروع حق الدفاع المشروع وفقا لقانون الأمم المتحدة وفقا للمادة 51 أن تدافع عن بلدك وفق حدودك ووفق حدودك وسيادتك، وليس أن تتمدد إلى دول ذات سيادة وتهدم نظامها السياسي والأمني كما حصل في لبنان واليمن والعراق. هذا ما تفعله إيران في المنطقة، ونحن نحاول أن ندافع عن حزب الله.
1: وهل إيران أرسلت بقوى داعش والتكفيريين إلى هذه المناطق التي تتحدث عنها؟ عن أي شيء تتحدث؟
0: يعني أنت تعلم
1: من هي الدول
0: أنت تعلم
1: جيدا بدعم داعش
0: من أرسل داعش
1: المنطقة؟
2: طيب إحنا موضوعنا ليس داعش ومن أرسل
1: أنت تعلم مع الكيان الإسرائيلي العدور لا يمكن أن نضحك على
0: أنفسنا.
2: دعيني أكمل يا أستاذ رشاد مرة أخرى لهذا الحوار حتى ينضبط بشكل يسمح لنا بالمتابعة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مرة أخرى وسننظم الوقت وفقا لما هو متاح وهو وقت محدود للغاية. سيد طوني كنت تتحدث في الفاصل تفضل وسيرد عليك سيد عدنان.
1: بدي أقوله باختصار تما ياخذ الوقت. الشعارات بميل والعمل بميل آخر. إيران تصدير الثورة يلي تحولت إلى تصدير الفوضى إلى دول المنطقة أوصلت إلى أن يفاخر قادة الحرس الثوري الإيراني باحتلال 4 عواصم عربية: بيروت، دمشق، بغداد، صنعاء.
0: وعندما
1: نتحدث لن أسمح لك بمقاطعتك.
0: يا دكتور عندما لك الحق في الرد.
1: عندما نتحدث عما فعلته إيران في لبنان في العام 2006 يبدو أن ثقافتك إما هي لم تطلع على

0: كل ما يجب.
1: لن ينفعكم.
2: طيب يا دكتور.
0: هذه الممارسات الإيرانية سترشا يظنون أنهم
2: على صوت أو اتفقنا. لو سمحت سيأتي إليك سيأتي إليك الرد يا دكتور، لكن لو سمحت أعطيه يجاوب ولن يقاطعك أحد. تفضل يا سيدي. لا لا لن يقاطعك أحد لو سمحت، لن أحد لن يقاطع أحد الآخر.
0: لأنه عندما تحدثت عن موضوع كانت إيران يجب أن تقدم أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2006 وأرادت استعمال لبنان لتضيع الرأي العام وتأخذ المكان
1: المنطقة
0: إلى مكان آخر. اسمع بيناير العام 2006 نزاع حول البرنامج النووي الإيراني، انتهكت إيران اتفاقية دولية سابقة بكسرها بيناير 2006 بكسرها أختام الأمم المتحدة على منشآت اليورانيوم في طنز. وبأربعة فبراير
2: ما علاقة ذلك بلبنان؟ ما علاقة ذلك بلبنان؟
0: بأربعة فبراير أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزامات معاهدة الانتشار. كان على إيران أن تقدم أجوبة في يوليو من العام 2006 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها لم تكن تريد أن تقدم أجوبة. شنت حرب في لبنان عبر حزب الله، قام بخطف الجنود الإسرائيليين لإشعال حرب في المنطقة.
3: ليس استنتاج شخصي،
0: هذه وقائع.
3: أي وقائع؟
0: هذه وقائع.
3: هذا استنتاج ربط.
0: عندما يقول الأخ من إيران أنه ما كان في ملف نووي بال 2006، هذه الوقائع تماما.
2: هو بيقول حضرتك أنت ربطت الاثنين ببعض ليه يا سيد عدنان يقول ما هو الرابط؟
0: تماما مثل ما صار، هي الصدفة عن جد صدف كيف بتصير انه عندما يبدا قصف ايران في 28 فبراير ب 2 مارس بعد 3 ايام حزب الله يشن الحرب في لبنان بعد 15 شهرا ما كان عم يعمل شيء. وللمصادفه ست رشا، عندما تم اطلاق الصواريخ السته من الاراضي اللبنانيه قام كل ابواق حزب الله بالتاكيد بتصريحات اعلاميه انه هيدا مش حزب الله وما قالوا عليها واكيد مش هو، لانه بالفعل يلي اخذهم الحرس الثوري الايراني في لبنان، يلي اسرائيل بهيدي الحرب باول شهر من الحرب اغتالت اكثر من 10 من قاده الحرس الثوري الايراني في لبنان. ماذا يفعلون؟
2: طيب
0: في لبنان؟
2: طيب يا احنا لدينا مشكله الان عزيزي. احنا لدينا مشكله الان لبنان استخدم كمنصه، حتى ان الدكتور محمد مهدي يقول ما العيب في أن تكون هناك وحدة للساحات، ولكن هناك من يسأل ما علاقة لبنان وما علاقة العراق وما علاقة اليمن وما علاقة أي دولة يعني بصراع يعني ما بين إيران وإسرائيل؟
3: يعني يمكن نشطب على أن إسرائيل لدولة أكو يسموه اتفاقية الأمن العربي المشترك، اللي هي يعتبر إسرائيل عدوة ويعتبر إسرائيل معتدية ويحاول أنه يتفق.
2: اللي دخل الحرب مساندة لإيران ليست الدولة اللبنانية ولكن ميليشيا مسلحة خارجة عن قرار الدولة اللبنانية.
3: نتكلم عن أراضي في جنوب لبنان وتحتل وتقصف باستمرار. ماذا يفعل أهاليها؟ اللبنانيين بعضهم ببعض ناصروا.
2: يا دكتور بس ثانية واحدة، هو حزب الله أعلن أنه سيقوم بقصف إسرائيل انتصارا أو تضامنا مع الاعتداءات التي تدوم على الجنوب. هو قال سأقوم بقصفها مساندة لإيران الذي تم اغتيال مرشدها الأعلى.
3: اليوم أنا إذا أقول إيران قاعد ساند حزب الله في مقارعة إسرائيل وإيران وحزب الله يريد بس
2: بيرد الجميع.
3: بدر جميل، هي مسألة عدو مشترك. يعني إيران إذا حاربت إسرائيل معناها صارت ضدنا؟ لا، صارت ضد إسرائيل وإحنا عدونا إسرائيل. اليوم إسرائيل من تتوغل وعندها عمق استراتيجي وعندها احتلال مناطق. كم مرة احتلت لبنان؟ كم مرة احتلت بيروت؟ كم مرة وصلت إلى بيروت؟ كم مرة أشعلت الحرب الأهلية في لبنان؟ ومن اللبنانيين من ناصر الإسرائيليين واستقبلهم
0: دكتور،
3: ومن أيضا من ناصرهم
0: في العام
3: بس لا عفوا السلطان بس اسمح لي خليك في الفكرة السلطان.
0: في العام 2006 شنت إسرائيل حربا على لبنان بعد عملية خطف الجنود، لماذا لم تسانده إيران؟ أين وحدة الساحات؟ لماذا لم تساند إيران غزة؟
3: لماذا
0: لم تساند؟
3: أعطيك التصريحات اللبنانية في المنطقة الشرقية شو كان يقولوا على حزب الله؟
0: عم نحكي بال 2006
3: أريد أقول لك أعطيك تصريحات
0: توني غزة.
3: توني أريد أعطيك تصريحات ولد بيار جميل وغيره كيف كانوا يصرحوا لمقابل إسرائيل. عفوا لا أرجوك
0: لماذا لم تساند غزة؟
3: لماذا قتلوا اللبنانيين الفلسطينيين؟ ولماذا ساندوا إسرائيل في غزة؟ بس عفوا
2: نتفرع.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: دكتور
1: لماذا لم تساندها ايران؟
2: ايران ساندت ايران عندها مشروع، هذا المشروع يسموه مشروع المقاومه يا اخي، هذا المشروع معلن معلن لا تصدير الثوره، فرنسا صدرت ثورتها، بلشفية صدرت ثورتها، تصدير الثوره مو فوضى.
0: طيب لا افض هذا للشبك، لا
2: افض هذا، العقيده مو فوضى.
0: طيب لا لا
2: يعني تصدير الثوره الفلسطينيه من الفرنسيه مصدره افكار يعني فوضى يا طوني.
0: طيب لا سمح
2: يعني الروس مصدر الموسكو
0: يا دكتور خليل،
2: هذا فوضى
0: يا دكتور خليل،
2: هذا تصدير الثوره، هاي لعبه تجاريه مفردة.
3: انا ما
0: يا دكتور خليل لو سمحت،
2: نوع من تحميل ايران لتضحيتها، انا لا ادافع عن ايران بهذا المعنى
0: لا خالص. طيب استاذ عدنان، دكتور عدنان، دكتور خليل لو سمحت، السيد عدنان يقول وما المشكله ان تتصدى لبنان للعدو الاسرائيلي وهو عدو مشترك لاسرائيل ولبنان وللعرب، ما المشكله ان تساند او يساند حزب الله ايران في مواجهه العدو الاسرائيلي؟ عدونا واحد وعلينا ان نقاومه.
3: تفضل استاذه رشا. استاذه
0: نعم.
3: رشا
0: نعم،
3: دعيني اكمل جملتين فقط. نحن لسنا على خلاف مع ضيوفك المحترمين في البرنامج، أخينا من العراق ومن طهران وكذلك أخينا من بيروت. نحن نقول الكيان الإسرائيلي كيان معتدي لديه مشروع توسعي، ولا أحد يزايد على رأينا في ذلك، ولكن نقول أيضا بأن الجانب الإيراني لديه مشروع يسمى وحدة الساحات ونشر الميليشيات في المنطقة. دعيني أقول لك ألخص المشهد
0: لمواجهة إسرائيل، هو يقول لك
3: أي ميليشيا مسلحة،
0: السيد محمد مهدي والسيد عدنان يقولون يفعلون ذلك من أجل مواجهة إسرائيل.
1: هل إيران قصفت
3: يا أستاذتي الفاضلة؟ من أعطى إسرائيل الذريعة من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ نحن لا ندافع عن إسرائيل، لا نتهم بأننا ندافع عن يعني إسرائيل.
2: سيد العزيز
3: رشا،
2: زميلنا العزيز بالكويت، إلى متى إلى متى إلى متى نحضر لبنان؟ إلى متى نكون مبرر لبنان؟ مبرر إسرائيل إلى متى؟ إلى متى العرب يقولون انتبهوا من إسرائيل؟ إسرائيل ممكن تغزونا، إلى متى نبقى ضعفاء؟
3: أخي الفاضل،
2: إلى متى؟
3: أخي
2: بس الجواب، إلى متى نحن العرب أكثر من 30 مليون نبقى نخاف من لبنان إذا جبنا أسير جند إسرائيلي انقلبت الدنيا؟
3: دعني أجاوبك،
2: إذا قصفنا إسرائيل انقلبت الدنيا. لماذا نحن ضعفاء بهذه الطريقه؟
0: دعوا يا استاذ عدنان،
2: لا سيدتي رشا عفوا، اليوم
0: احنا هذه على كل
2: سيدتي رشا، احترامي كل احترامي لضيفنا من الكويت.
0: هو لا يتحدث،
2: لا لا لا احترامي، انا
0: هو لم يتحدث، لم
2: رجل محترم، لا انا اقول الى متى.
0: طيب نحن حضرتك الى متى؟ قول له الى متى.
2: لا لا لا اسمحي لي عفوا، لا بس كلمه واحده بس، لماذا دائما نستخدم هذه العباره
3: يا استاذ رشا؟
0: طيب لو سمحت،
2: هي عباره ارجوك،
3: ليس هذا وقت
2: شنو دوله عدوانيه، دوله استيطانيه.
0: لا سيد، لا سيد
2: مبرر.
0: تفضل يا دكتور خليل لو سمحت.
3: أليس هذا وقتي
0: يا سادة؟ والله اتفضل اتفضل يا دكتور خليل، كان الله في عون المشاهد.
3: يا أخي الفاضل من العراق، يا أخي الفاضل من العراق، نحن لا نتهمك في شيء.
2: لا لا عفوا، أنا ما اتهمك، أنا ما
3: اتهمك عن طهران. نحن نقول الكيان الصهيوني كيان إسرائيلي محتل،
2: صحيح،
3: ولديه مشروع توسعي.
0: طب هو بيقول لك الى متى نصمت امام هذا العنف الاسرائيلي ولا نتصدى له؟ هو بيقول لك سؤال صريح، لماذا يصمت العرب ولا يتصدون لاسرائيل؟ هذا هو سؤاله، جاوب لو سمحت.
3: هناك مبادرات عربيه لبناء لبنان، هناك اتفاق الطائف سنه 89 الذي جلس المختلفين ووقعوا على ميثاق وكان مفاده ان تلغى الطائفه السياسيه في لبنان، بأن ينزع سلاح الميليشيات.
0: هو بيسألك، يا دكتور خليل، بيقول لك ما يحدث من حزب الله أو من إيران أو من تيار المقاومة هو لمواجهة العدو الإسرائيلي، لماذا لا تساندون المقاومة التي تواجه إسرائيل وعلى العكس تهاجموها؟ هو هذا هو سؤاله.
3: المقاومة الشريفة عندما تسعى لتحرير الأوطان الكل يقف معها، وهذا ما حدث قبل سنة 2000. ألو؟
0: طب والمقاومة الحالية ماذا تفعل؟ ما هي تواجه إسرائيل، وبيقول حضرتك المقاومة الحالية تواجه إسرائيل. طيب سأعود إليك مرة أخرى دكتور محمد مهدي.
1: اسأل طيب. واحد تسأليني.
0: طيب
1: يعني أنا سؤال واحد كمان بجاوب عليه دكتور. يعني نحن سمعنا على مدى 20 سنة تصريحات قادة الحرس الثوري، أنا إسرائيل كيان غاصب محتل.
0: نعم نعم نعم.
1: الحرس الثوري الإيراني قال سنزيل إسرائيل في 7 دقائق ونصف.
0: طيب.

0: يا سيد محمد اسمح حقه في الرد. يا استاذ محمد، هو بيقول لحضرتك صحيح ان الهدف قد يكون نبيل وهو تدمير اسرائيل، لكن هذا لم يحدث، بل على العكس دمر الجنوب اللبناني ودمرت غزة ودمرت هذه الدول، واستطاعت اسرائيل ان تستخدم ذلك ذريعة للعنف. تفضل.
1: انا سارد على سؤالك بشرط الا يقاطعني.
0: تفضل.
1: كنتم تلتزمون بهذا الشرط؟
0: تفضل. نعم، متفقين على الشرط. تفضل.
1: طيب، اولا السؤال الصحيح هو هل هناك عدوان واعتداء من قبل الكيان الاسرائيلي او لا؟ اذا كان هناك عدوان، هل المقاومة ضد هذا العدوان واجب شرعي وإنساني وقانوني وحقوقي ووطني وقومي أو لا؟ هذا هو السؤال الصحيح. ثالثا، نترك العدو الذي يهاجم كل الدول العربية ومنها لبنان ومنها الفلسطينيين ونأتي نقول لماذا أنت تقاوم؟ الخسائر في الأرواح، في المنازل والمساكن، هذا لا يدل على أن هذا الدفاع غير مشروع، وإلا بهذا المنطق
0: يا دكتور كانت هناك 5 نقاط فقط محتلة في لبنان، أصبحت هناك 80 قرية جديدة بعد جبهة الإسناد التي فتحت من أجل إيران، أليس هذا أدى إلى مزيد من احتلال الأراضي؟ كيف، أين هو تحرير الأراضي؟
1: لا تقاطعيني ابدا. انا
0: ارد عليك واناقشك، هذا اسمه محل نقاش، يعني لازم نتناقش.
1: بعد ان اكمل كلامي يمكن لك ان
0: اتفضل جاوب لو سمحت.
1: بهذا المنطق انه الخسائر والارواح، اولا من قدم الارواح؟ هم المقاومون الذين قدموا الارواح، هم الذين بامكانهم ان يعترضوا، لكن بهذا المنطق يمكن ان نقول ان الثوره الجزائريه كانت مخطئه لانها قدمت 2 مليون شهيد، ما هذا المنطق؟ ثم حينما نتحدث عن ان اسرائيل لها الحق لان حزب الله يهاجمها، طيب في وقت في اطلاق النار لم يكن هناك هجوم من قبل حزب الله. اسرائيل كانت تهاجم المناطق في لبنان لأنه يوجد فيها عنصر.
0: طيب لدي تعليق سيد تنعي
2: سيد حسين. إسرائيل اغتالت مرشدك، قتلت قادتك، دمرت بلدك، لماذا أوقفت الحرب عليها؟ لماذا لم تزلها وترميها في البحر كما كذبت علينا مرارا وتكرارا على مدى حقود؟
0: وصلنا لختام محل نقاش، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
7: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق وتحيل السجف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد.

العالم بأسره قدما. هذه رؤيته. حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين. مسؤول أمريكي يصف الاتفاق مع إيران بالقوي ويؤكد بأن مضيق هرمز سيفتح دون رسوم. ترامب يصف الاتفاق مع إيران بأنه سيكون جدارا يمنعها من امتلاك السلاح النووي ويقول إن التوقيع الأحد. وبعد إعلان ترامب تظاهرات أمام الخارجية الإيرانية في طهران تعارض الاتفاق مع واشنطن وتندد ببنوده. الجيش الأمريكي يؤكد مواصلته لمهمة حصار إيران ومسؤول يؤكد على دور واشنطن بإزالة الألغام من مضيق هرمز. زيلنسكي يتحدث عن سعيه لإنهاء الحرب مع روسيا بكرامة وبما يضمن أمن أوكرانيا. أهلا بكم. البداية من آخر التصريحات الأمريكية وبعد إعلان الرئيس ترامب الاتفاق المحتمل توقيعه مع إيران، حيث قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق. وفقا للمسؤول ستعيد إيران فتح الممر المائي الاستراتيجي دون رسوم عبور، وهو مطلب أمريكي رئيسي في المفاوضات. أضاف المسؤول أن الحصار الأمريكي على موانئ إيران سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. أوضح المسؤول بأن المرحلة اللاحقة ستركز على عمليات إزالة الألغام في الممر المائي. قبل ذلك أعلن الرئيس دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. قال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على السلاح النووي. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. أشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. أضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار النووي ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. أعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا لن يكون الأحد. أوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة لكن ليس الأحد. وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. الخارجية الباكستانية أكدت أن التوقيع الإلكتروني على مذكرات التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون الأحد. قبل ذلك أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. مصادر العربية أفادت بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان. ذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. معنا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. دكتور عبد الرحمن أهلا بكم، ما الجديد بخصوص مذكرة التفاهم موعد توقيعها وكل ما يتردد بشأنها؟
1: مرحبا. حقيقة ما نسمعه حتى الآن أن كل شيء يسير على كما نسق له أو كما أعلن

0: رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيوقع في خلال 24 ساعة أو بالأكثر على أقصى حد ربما في خلال 72 ساعة، كون الجانب الإيراني ما زال يعاني من بعض الإشكاليات الداخلية حقيقة، وهذا ما رأيناه في المساء بما يتعلق سواء المظاهرات التي تمت داخل إيران فيما ضد الفريق الذي سيوقع أو ربما لبعض الخلافات. لكن باكستان اليوم عندما صرحت أنه سيتم التوقيع كان واضحا أنها استلمت، على الأقل رئيس الوزراء الباكستاني استلم الرد ربما بشكل واضح من قبل المرشد الأعلى أو المجلس الأعلى الإيراني، أي أنه استلمه من أعلى سلطة. لذلك ربما يحدث هناك بعض يعني التأخير فيه. صحيح المزمع التوقيع هو في المساء، مساء هذا اليوم، يعني عادة يعني في المساء سيكون بسبب فارق التوقيت، لكن ربما تتأخر إلى يوم الاثنين، أي خلال 72 ساعة. هذه ناحية. الناحية الأخرى أيضا التي ما زال الجميع أيضا يعمل عليها، وهي مسألة نحن نعم انتقلنا من مرحلة المبادئ الأولى التي كانت في الأول يحاول الجميع أن يتفق على النقاط التي سوف يتفق عليها فيما يتعلق بهذا الإطار الهيكلي، أي إيقاف الحرب والذهاب إلى السلام، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تبادل النصوص التي رأيناها في المسودات العديدة. اليوم نحن فقط نتفاوض على الاتفاق على التنفيذ أو على شكل التنفيذ إن صح القول، أي على التوقيع وعلى ليس على السلام، الاتفاق على السلام، وإنما على شكل السلام كيف سيكون فيما بعده. إذا صحت الأخبار وأن عراق فيه سيأتي هنا إلى إسلام أباد، فمعنى ذلك أنه فعلا منذ اليوم الأول من التنفيذ من توقيع هذه الاتفاقية سيدخل مثلا الطرفين بلجانهم الفنية في مفاوضات مباشرة أو ربما يعني غير مباشرة حتى، لكن في باكستان سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، اليورانيوم عالي التخصيب أو الأموال المجمدة. لذلك سنرى حراكا في الأسبوع القادم، هذا في خلال الأسبوع القادم سنرى حراكا غير طبيعي، خاصة أن هذه الملفات ملفات كبرى، يعني نتكلم عن اليورانيوم عالي التخصيب ثم البرنامج النووي، ونتكلم كذلك عن الأموال المجمدة، ولدينا فترة زمنية فقط محدودة أو محصورة وهي 60 يوما. إذ كيف يعني يرى كذلك المراقبون إذ كيف ستنجز هذه القضايا الكبرى التي بعضها عمرها أكثر من 47 عاما، ستنجز يعني في خلال هذه الفترة؟ ولذلك ربما تذهب إسلام أباد بعد ذلك إلى مراحل تمديدية أخرى، ربما إن لم يكتمل مثلا الاتفاقات التي الاتفاق على النقاط التفصيلية الكثيرة حقيقة والمعقدة خلال
1: طيب 60 عبد الرحمن، هذه النقاط التفصيلية سيتم التفاوض حولها فور التوقيع على مذكرة التفاهم خلال 60 يوما. ماذا بالنسبة للقضايا التي من المرجح أن تحل فور التوقيع على مذكرة التفاهم؟ نتحدث عن فتح مضيق هرمز من دون رسوم من الجانب الإيراني مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية من الجانب الأمريكي كما يردد مسؤولون أمريكيون، هل هذا صحيح؟
0: نعم، يبدو أن كل المضاعفات أو مضاعفات هذه الحرب ومنها مضيق هرمز أو الحصار حتى مثلا على إيران، يبدو أنها هذه ستفعل فورا، يعني ولو بشكل تدريجي لكن بشكل تدريجي متسارع، يعني كما بينت وشرحت بذلك في المسودات السابقة التي قيل أنها ستدخل حيز التنفيذ في 30 يوما الأولى من هذا الاتفاق، أي أننا سنشهد مثلا في الأسبوع الأول ربما مثلا فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي ويقابله أيضا رفع بعض الحصار عن موانئ إيران، ثم في خلال بقية الشهر نرى مثلا نزع الألغام من مضيق هرمز، ويقابله كذلك أيضا ما تراه إسلام أباد هو الخطوة مقابل الخطوة، أي مزيدا من رفع الحصار البحري عن إيران. هذه الخطوة يبدو أنهم لم يعودوا يختلفوا عليها كثيرا، وإن كانت إيران حقيقة هذا ما نسمعه على الأقل، إن كانت إيران تعتبر أن الورقة الضامنة بيدها في حال مثلا عدم سير هذا الاتفاق أو المناقشات كما يجب هي مضيق هرمز، أي في أي لحظة من جديد مثلا تحاول إغلاقها أو تحاول عرقلة عودة الملاحة الطبيعية في المضيق. لكن حتى اللحظة على الأقل أن هذه الخطوتين، خطوة الإجراء مقابل الإجراء في مضيق هرمز ورفع الحصار قليلا عن إيران، ستتم منذ اليوم الأول، سيبدأ تنفيذها. ثم القضيتين الكبريتين اللتين حقيقة تعرقلان المسار، واللتين يعتقد أنهما ربما أيضا هذين البلدين سيدخلان مجددا حتى في خلال فترة 60 يوما ببعض الاشتباكات القصيرة أو ربما بعد ذلك أو ربما لا يصل إلى اتفاق، هي البرنامج النووي، اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك الأموال المجددة.

0: محمدة إذ كل منهما يريد أن يجعل مثلا التنازل من قبل الآخر يعني في نقاطه. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد تنازلا حقيقيا في الأول، أو نقاط مكتسبة بما يتعلق باليورانيوم عادي التخصيب على الأقل تضعها إيران على الطاولة مقابل الإفراج عن بعض الأموال، بينما إيران ترى أنها لا تريد بعض الأموال على الأقل في الوقت الحالي حتى تهدئ الشارع الداخلي وتقنعهم أننا نعم تنازلنا عن بعض البرنامج النووي، أو على الأقل قدمنا تنازلات فيه لكن عدنا بفوائد اقتصادية للداخل، أي أنهم حتى يضمنوا مثلا عدم إثارة البلابل والثورات مرة أخرى داخل البلاد. ولذلك هذه النقطتين هي التي ستكون المعضلة. أما بقية النقاط ومضاعفات الحرب فسيتم حلها وحلحلتها خلال 60 يوما، وهذا ما بدأ واضحا على الأقل حتى الآن. اليوم لا يختلف الطرفين حقيقة على ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني أن النص أصبح جاهزا، يختلفون فقط على مكان وشكل التوقيع وكيف سينفذ فيما بعد وما إلى آخره. أما على النصوص التي قد اتفق عليها فلم نجد أي تعليقا، والمتابع للأحداث خلال حتى 24 ساعة أو 48 ساعة الماضية لا يجد أن أحدا ما قال أن لديه بعض الملاحظات على هذا النص الذي صرح رئيس الوزراء الباكستاني وقال أنه نص نهائي ومنتظرين التوقيع فقط.
1: أشكرك جزيل الشكر من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي، شكرا جزيلا. أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، احتجاجا على الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة. ردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية، معتبرين أن أي اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية. كما أفاد الإعلام الإيراني أنه من المتوقع أن تشارك الليلة في تظاهرات شخصيات مقربة بما يعرف بجبهات الصمود التي تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران. في سياق متصل، انتقدت صحيفة جوان الإيرانية المقربة من الحرس الثوري المتشددين في جبهة الصمود الذين يرفضون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلة إن المحادثات يمكن أن تكون جزءا من المواجهة نفسها بدلا من أن تكون تراجعا عنها بحسب الصحيفة. في التحركات الميدانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية تواصل التنفيذ الصارم للحصار المفروض على إيران. نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لحاملة الطائرات USS بوش مؤكدة على أنها بحالة جهوزية عالية في بحر العرب. معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس، أهلا بكم سيد ريتشارد. يعني كما بات حتى اللحظة يردده مسؤولون أمريكيون بأن مضيق هرمز سيفتح مباشرة ومن دون رسوم فور التوقيع على مذكرة التفاهم، إلى أي مدى هناك بالفعل تفاؤل بإمكانية إحداث إجراءات عملية بهذا الشأن؟
2: لقد ذكر الرئيس ترامب هذا الأمر أيضا، لكن التحدي يكمن بطبيعة الحال في أن الممثلين الإيرانيين بما فيهم أولئك التي تشن الاحتجاجات ضدهم يقولون خلاف ذلك. هذه مسألة لا تجدر مراقبتها يوم الغد، وإذا ما كان هناك أي قيود أو أي اختلافات عما سمعناه قبل بضعة أشهر، وهل السفن الجديدة يجب عليها أن تتبع القواعد الإيرانية، وهل يجب عليها أن تدفع أتاوات وكم، وكل هذه الأسئلة يجب أن ننظر إليها. لكن رغبة الولايات المتحدة تتمثل بعدم تغيير القواعد، تود أن تعود إلى الأمور التي كانت عليها قبل بدء الحرب.
1: طب الجيش الأمريكي أعلن أنه سيزيل الألغام من مضيق هرمز فور فتحه بمشاركة من قوات من مجموعة السبعة، عمليا إلى أي مدى هي عملية معقدة؟
2: الأمر يتوقف على عدد الألغام الموجودة. وفقا للبنتاغون فإنه لا يوجد أعداد كبيرة من الألغام، وقد يبدو منطقيا أن تشارك الدول الأوروبية الولايات المتحدة وقواتها العسكرية. كانت قد أكدت على مسألة إزالة الألغام ولا تمتلك في الفترة الحالية أي سفن جديدة، لأنها كانت تترك هذا الأمر على السفن.

0: البحرية الأوروبية التي تمتلك سفنا جيدة لإزالة الألغام، ولكن نظرا للطبيعة المعقدة لهذه الحرب الأخيرة مع إيران فإن أوروبا قد رفضت المشاركة، لذلك يمكنهم أن يتقدموا في هذه المرحلة لإزالة الألغام، فهذا سوف يجعل العملية أكثر سهولة.
1: طيب، مسؤول أمريكي قبل قليل سيد ريتشارد أعلن أنه رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية سيتزامن مع فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني. باعتقادكم، هل الولايات المتحدة الأمريكية سترفع هذا الحصار بشكل تدريجي أم بشكل نهائي؟ وكيف ستتم آلية المراقبة للجانب الإيراني، الآلية التي تحدثت عنها واشنطن؟
0: على حد علمي هو أن الاتفاق برمته يبنى على مبدأ خطوة مقابل خطوة أو إجراء مقابل إجراء، لذلك إذا ما قام الإيرانيون بإزالة الحصار بصورة كاملة وسمحت للسفن للعودة إلى الحالة التي كانت سائدة وخطوط الملاحة قبل الحرب دون دفع أي رسوم، فأنا متأكد أن الولايات المتحدة سوف تزيل الحصار المقابل وتعيدنا إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الحرب. إذا ما فعلت إيران أقل من ذلك فهذا يعني بأنه من غير الواضح إذا ما كانت الولايات المتحدة سوف تبقي البعض من عملياتها لوضع ضغوط على إيران من أجل العودة إلى المبدأ العالمي المتفق عليه في مسائل الشحن وخاصة في هذه المياه الدولية.
1: طيب، اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال سندخل في الوقت المناسب لإيران وسنقوم بتدمير ما يصفه بالغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب. هل تعتقدون أن الجانب الأمريكي سيضطر لتنفيذ عملية خاصة للتأكد من التخلص من مخزون إيران من هذا اليورانيوم عالي التخصيب؟
0: لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يكون على شاكلة العملية الخاصة، لأن هذا أمر معقد من قبيل إرسال قوات وسيطرتها على اليورانيوم المخصب وإبقائها لفترة طويلة ومن ثم إخراجه من البلاد. يبدو أن إيران سوف تقوم بتخفيف في اليورانيوم عالي التخصيب، ومن بعدها الولايات المتحدة لعلها تقوم بالحصول عليه وإعادته إلى مخابرها، لكن هذا ما فعلته الولايات المتحدة في حالة الاتحاد السوفيتي السابق، لأن هذا الأمر لا ينطوي على مخاوف كثيرة. إذا ما كان هناك تعاون من قبل الدولة المستضيفة فيمكن أن يكون التركيز على السلامة بدلا من الدفاع. هذا ما فسرته من خلال تعليقات الرئيس ترامب.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، جرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. ناقش رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران. بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية فقد رحب ستارمر بالتقدم المحرز، مؤكدا استعداده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه. كما اتفق الجانبان أيضا على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف العمليات البرية في جنوب لبنان ولن ينسحب من المنطقة الأمنية في إطار الاتفاق مع إيران. لدينا أيضا الشرع ينفي أي نية للتدخل في لبنان ويؤكد دعمه لوقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: وعالميا،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل، إذ قالت مصادر دبلوماسية العربية إن لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، يرى أن له الحق في التفاوض بعيدا عن أي تدخلات. أضافت المصادر الدبلوماسية أن واشنطن تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرة إلى أن أمريكا تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض رغم التدخلات الإيرانية التي تعطل التوصل إلى اتفاق. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت على خلفية التوقيع المحتمل لاتفاق بين أمريكا وإيران. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان. أضافت أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. من تل أبيب معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بكم سيد علي، كيف يتابع الداخل الإسرائيلي أجواء المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، خصوصا في ظل إعلان ترامب أن مذكرة التفاهم قد توقع الأحد؟
1: يعني إذا كنت تقصدين بالداخل الحكومة الإسرائيلية فهي تتابع بقلق كبير ما يتم تداوله بأنه في الساعات القادمة سيتم توقيع مذكرة التفاهم، هنا عمليا لا تشمل أي من أهداف الحرب التي حددها الجانب الإسرائيلي. يعني هذه الحرب التي بدأت بشكل غير رسمي بهدف إسقاط النظام وكان لديها أهداف هو القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي وأنشطة إيران الإقليمية تنتهي كلها دون تحقيق ذلك. صحيح أن الاتفاق يتحدث عن أنه سيتم تداول مسألة إخراج الأورانيوم المخصب من إيران في وقت لاحق، لكن وقت لاحق هذا أمر يعني جدا فضفاض ولا أحد يعرف ما هي آليات التنفيذ والمراقبة لتطبيق بالفعل مسألة إخراج اليورانيوم. الحديث محدود جدا وشبه غير موجود عن الباليستي وطبعا تمويل إيران للمجموعات المسلحة في المنطقة، لذلك في الجانب الرسمي الإسرائيلي هناك قلق كبير جدا من هذا الاتفاق. من ناحية المعارضة هي يعني تستخدم وتستغل هذا الاتفاق لتنهال بالانتقادات على الحكومة الإسرائيلية وكأنها يعني أفقدت إسرائيل ردعها، أفقدت إسرائيل سيادتها في وجه الولايات المتحدة ولم تحقق أي من أهداف الحرب. طبعا القلق الأكبر هو مسألة إيران، يعني تبقى في هذه المرحلة صحيح تهديد وكبير وربما البعض لا زال يعتبره وجودي لكنها يعني تبقى بعيدة المدى. أما تداعيات الاتفاق على ما يدور في الجبهة الأنية، الجبهة الحقيقية، الجبهة القريبة جغرافيا، جبهة لبنان، هو مصدر القلق الأكبر لدى الجانب الإسرائيلي.
0: طب بالحديث عن جبهة لبنان، في حال فعلا كما يقول الجانب الأمريكي لن يشمل هذا الاتفاق رغم نفي الجانب الإيراني، ويقول قال عراقجي أمس أنه إيران ستكون مشمولة بأي اتفاق وأنه لن

0: خلى عن حزب الله. طيب في حال أنه هذا الاتفاق لن يشمل لبنان، إلى أي مدى إسرائيل سيمنح هذا الاتفاق حق الدفاع عن نفسها في هذا الإطار؟
1: لا، حق الدفاع عن نفسها سيكون مكفول سواء برضا أو بغير رضا من الجانب الأمريكي، بضوء أخضر أو بغير ضوء أخضر من الجانب الأمريكي، لسببين. الأول سبب حقيقي وهو سبب أمني حقيقي، أن هناك الكثير من البلدات الإسرائيلية في الجنوب في الحدود الشمالية يعني فارغة جزئيا أو كليا بسبب التصعيد الأخير، وهذا يعني بغض النظر هوية الحكومة الموجودة في إسرائيل لا يمكن التعايش مع هذا التهديد لحزب الله. وحينما نتحدث عن تهديد حزب الله أكثره يعني كان في الساعات الأخيرة إطلاق مسيرة نحو الجنود الإسرائيليين في الشمال. من الناحية الانتخابية السياسية، ونحن يعني مقبلون على استحقاق انتخابي، لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يوافق على انسحاب إسرائيلي ووقف كلي للعمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. لذلك أعتقد أن على طاولة بحث الكابينت المجلس الأمن الوزاري المصغر مساء اليوم سيكون هامش المناورة التي ستحتفظ به إسرائيل أو ستصر عليه إسرائيل في ظل التوقيع المرتقب بين إيران وبين الولايات المتحدة. طبعا الجانب الإيراني سيحاول إبراز أن لبنان جزء من الاتفاق، الجانب الإسرائيلي يرفض هذا. الولايات المتحدة باعتقادي ستحافظ على الموقف الضبابي بشأن الملف، ولكن السيناريوهات هي أن الجانب الإسرائيلي يوقف تقدمه لكن يبقى على موقعه الدفاعية في المناطق التي احتلها وسيطر عليها حتى الآن. السؤال، ما الذي سيحدث فيما وصفت بالمناطق التجريبية التي يجب أن تسلم إلى الجيش اللبناني على أن ينسحب منها الجانب الإسرائيلي؟ أنا أعتقد أن مشاهد انسحاب الجيش الإسرائيلي في فترة الانتخابات، وصحيح أن العنوان والإطار أنها انسحبت في إطار اتفاق وتفاهمات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية، لكن خصوم بنيامين نتنياهو سيقولون ما الذي جنيته من هذا الدخول وتوحيل الجيش الإسرائيلي في لبنان، وهذا العدد يعني 15 جندي قتيل فقط منذ إعلان وقت إطلاق النار في لبنان، والآن ينسحب الجيش الإسرائيلي دون تفكيك حزب الله. لذلك أعتقد أن أهم بند في اجتماع الليلة هو بحث هذا المأزق الذي يمكن للاتفاق الإيراني الأمريكي أن يدخل بنيامين نتنياهو فيه.
0: أشكرك جزيل الشكر، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، حدثنا من تل أبيب، شكرا جزيلا. ميدانيا شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلال السكان أكثر من 20 بلدة بينها مدينة نبطية. ذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حونة والريحان، علما أن البلدتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بلدة مجدل زون الاستراتيجية في قضاء صور جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الحرب منذ 2 مارس وحتى 11 يونيو إلى 3756 شخصا وأكثر من 11 ألف مصاب.

0: نتابع من سوريا، حيث نفى الرئيس أحمد الشرع مزاعم أي تدخل سوري في لبنان، مؤكدا أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، وأنه يدعم وقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية والربط الاقتصادي معها.
1: وعن مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن. في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان بقدر المستطاع.
0: كما قال الشرع أن الجروح متبادلة مع لبنان بسبب تدخلات النظام السابق وحزب الله، مشيرا إلى ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا، خاصة في مزارع شبعة التي تحتل إسرائيل.

0: إسرائيل جزءا منها.
1: وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا أنه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالأخص أيضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بإيد الإسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم. خلي حدا منا يأخذها بالأول بعدين نحكي فيها.
0: الشرع أشار إلى أن ترسيم الحدود مع لبنان ستتوفر له حلول كثيرة لاحقا عندما تسمح الظروف، خاصة مع استمرار النزوح الداخلي في لبنان بما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص.
1: بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها، واللي نستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة أعتقد في كثير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، يكون الظروف شوي أهدى. اليوم عنا أكثر من 1.4 مليون نازح داخل لبنان.
0: في بريطانيا، وسط الاستقالات في حكومته بسبب ميزانية الدفاع، أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بأنه سينشر خطة الحكومة للاستثمار في الدفاع قبل القمة المقبلة للحلف في يوليو بالعاصمة التركية أنقرة. بحسب متحدث باسم مكتب ستارمر، فقد رحب أمين عام الناتو بزيادة استثمارات بريطانيا في مجال الدفاع باعتبارها من أهم المساهمين في الحلف. كان ستارمر أعلن عن تخصيص موارد من وزارات أخرى لتلبية احتياجات الدفاع داخل بريطانيا. يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا بحضور الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي، وفق ما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية. تستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة في الفترة ما بين 15 و17 من يونيو. نتابع من حرب أوكرانيا. وفي آخر تصريحاته حول السلام مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي على ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة، لافتا إلى أن هذه المبادئ ستكون محور المفاوضات مع الشركاء في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ومن ثم في قمتي المجلس الأوروبي وحلف الناتو.
2: لهذا السبب يجب علينا إنهاء هذه الحرب بكرامة وأمن مضمون. سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ولاحقا في قمة المجلس الأوروبي وقمة حلف الناتو في أنقرة. يجب ألا تكون المفاوضات والاجتماعات في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مجرد كلام. نحن نقدم لها نتائج ملموسة، ونتوقع نتائج ملموسة من شركائنا. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي في تعاوننا، بما في ذلك من خلال صفقات الطائرات المسيرة وفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم دعم جديد لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.
0: كما أشار زيلنسكي لحاجة أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن تشييد روسيا لقواعد جديدة قد يضع أوروبا أمام صعوبات كبيرة.
2: يقول العديد من القادة إن أوكرانيا بحاجة إلى أوروبا، لكن أوروبا أيضا بحاجة إلى أوكرانيا، وهذا صحيح. وبالنظر إلى نوايا روسيا طويلة الأمد وحقيقة أن القواعد الروسية تبنى الآن بالقرب من أوروبا حتى في أماكن لم تكن تضم قواعد عسكرية خلال الحقبة السوفيتية، فإن هذا يظهر بوضوح أنه بدون أوكرانيا أو بدون قدراتنا وخبراتنا قد تواجه أوروبا صعوبات كثيرة.
3: قطار الانضمام الأوروبي يتحرك أخيرا لينقل أوكرانيا ومولدوفا من مرحلة الوعود إلى طاولة التفاوض. فبعد سنوات من التعطيل، يفتح الاتحاد الأوروبي أولى مراحل مفاوضات العضوية مع البلدين على أن تنطلق الاثنين. مفتاح الانفراجة جاء من بودابست بعد تراجع المجر عن الفيتو الذي جمد المسار بالكامل. فرئيس الوزراء المجري الجديد الموالي للغرب والذي خلف أوربان حلف بوتين توصل لاتفاق مع كييف لحماية حقوق الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا، منهيا بذلك أحد أكبر العوائق أمام المشروع الأوروبي الأوكراني. زيلينسكي وصف الخطوة بأنها دعم سياسي ومعنوي هائل لشعبه في خضم الحرب.

0: أما رئيسة مولدوفا فلم تخفي استعداد بلادها لمواصلة الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى العضوية الكاملة. تفاؤل بدء المفاوضات قد يصطدم بقوانين الاتحاد، فالمرحلة الأولى تبدأ من ملف الأساسيات وهي الاختبار الأصعب. فبروكسل ستطالب كييف بإصلاحات عدة تبدأ باستقلال القضاء وتمر عبر مكافحة الفساد الذي اتهمت به حكومة زيلينسكي كثيراً لتصل إلى مطلب حماية حقوق الأقليات، فالناطقون مثلاً بالروسية داخل أوكرانيا يكونون 17% من نسيج البلاد. وبعد هذه المرحلة تبدأ الرحلة الأكبر، ف33 فصلاً تفاوضياً تنتظر أوكرانيا، كفتح الأسواق وتطبيق قواعد المنافسة الأوروبية وضبط الدعم الحكومي وفق معايير الاتحاد، فضلاً عن إصلاح النظام المالي المنهك من الحرب، والأهم من ذلك تنسيق السياسات الخارجية والأمنية مع الاتحاد الأوروبي. ورغم كل هذه المراحل تبدو أوكرانيا تراهن على الزخم السياسي الذي أفرزته الحرب، وربما على اندفاعة أوروبية محتملة نحو شرق القارة. يوسف شيخي، العربية.
1: أما بالنسبة لتصريحات روسيا فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا تستخدم ما وصفها بأساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية. عزى بوتين السبب إلى العجز الأوكراني عن احتواء التقدم والتفوق الروسي على حد تعبيره.
2: تحافظ قواتنا على تفوق استراتيجي وتتقدم بثقة، ولن يغير القصف أو ضربات الطائرات المسيرة هذا الوضع بعد الآن. التقدم مستمر في جميع الاتجاهات. أوكرانيا عاجزة عن احتواء هذا الهجوم وتلجأ علنا إلى أساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية، فضلا عن وسائل نقل الركاب.
1: إلى الموجز الرياضي مع زياد.
3: شكرا سهام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم. الفريق المغربي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق إسماعيل سيباري.

وأدرك منتخب البرازيل التعادل في الدقيقة 32 بواسطة فينيسيوس جونيور من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وليحصل كل فريق على أول نقطة في المونديال.

تعادل المنتخب القطري مع نظيره السويسري بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. من ركلة جزاء سجل منتخب سويسرا الهدف الأول في المباراة عن طريق بريل أمبولو.

ونجح أبو علام مخوخي بإدراك تعادل المنتخب القطري عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.

0: سيكون المنتخب التركي على موعد مع نظيره الأسترالي في المجموعة الرابعة للمونديال، ويعود الفريق التركي إلى كأس العالم بعدما خاض 9 مباريات من دون هزيمة منحته بطاقة التأهل بعد 24 عاما من الغياب. في المقابل يشارك المنتخب الأسترالي للمرة الرابعة في المونديال على التوالي. ويتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة الرابعة بعد فوزه على الباراغواي ب4 أهداف مقابل هدف واحد. تفاصيل المباراة في تقرير محمد القناص.
1: في ظهورهم المونديالي الرابع بكاليفورنيا لم ينتظر الأمريكيون كثيرا ليسجلوا أول الأهداف، ذلك على عكس تاريخهم القريب في البطولة، إذ عانى منتخب أمريكا في التسجيل بعدما سجلوا 3 أهداف فقط في مبارياتهم الأربع بمونديال قطر 2022. الأمريكيون كانوا مسيطرين، لم يخسروا الكرة كثيرا في المباراة، وسجلوا 3 في الشوط الأول ليعادلوا حصيلتهم التهديفية في مشاركتهم الأخيرة، منها ثنائية لبالغون الذي فضل اللعب للولايات المتحدة على بلده الأم إنجلترا. ورغم تقليص باراغواي الفارق، إلا أن هدفا من رينا منح الأمريكيين 4 أهداف في مباراة بكأس العالم لأول مرة في تاريخهم بالبطولة، محققين الفوز أمام أكثر من 70,000 مشجع حضروا في ملعب سوفاي.
0: تشهد المجموعة الخامسة الظهور الأول لمنتخب ألمانيا عندما يلتقي مع منتخب كوراساو، ويسعى فريق المدرب ناجلسمان إلى بداية قوية في رحلة البحث عن اللقب الخامس. ويعود اللقب الأخير للفريق الألماني إلى العام 2014 في نسخة البرازيل، بينما يخوض منتخب كوراساو أول مباراة له في تاريخ المونديال بعد إنجاز التأهل التاريخي.

كوراساو أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هي جزيرة هادئة تقع في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، اللغة الرسمية هي الهولندية، وتملك حكما ذاتيا مستقلا داخل مملكة هولندا. الوضع المعيشي في كوراساو يعتبر متميزا مقارنة بمحيطها الكاريبي، اقتصادها يعتمد في الدرجة الأولى على السياحة، كذلك تمتلك الجزيرة الكاريبية مصفاة نفط ضخمة وميناء طبيعي محميا من الأعاصير الكاريبية، كما تعتبر كوراساو مركزا ماليا دوليا بفضل قوانينها الضريبية المرنة. في عالم كرة القدم استفادت هولندا من تبعية كوراساو لها، حيث مثل باتريك كلويفرت منتخب الطواحين في العديد من البطولة الدولية، وهو ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا، وكلويفرت نفسه هو من بدأ مشروع النهضة الكروية هناك مستغلا اسمه وشهرته لإقناع اللاعبين ذوي الأصول الكوراساوية بتمثيل الجزيرة عوضا عن اللاعب لمنتخبات أوروبا. اليوم قائمة كوراساو المونديالية تضم 25 لاعبا ولدوا جميعهم في هولندا باستثناء تايث تشونغ الذي ولد وعاش طفولته داخل الجزيرة. في الجهة المقابلة تضم قائمة منتخب هولندا 4 لاعبين تنتهي أصول

0: مباشرة بالجزيرة الكاريبية: كوينتن تيمبر، جوريل هاتو، جاستن كلايفرت، ولوتشاري جيرترودا.
1: يسعى المنتخب الهولندي للفوز على نظيره الياباني ضمن المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم، ويأمل منتخب هولندا لكرة القدم بتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه ولإنهاء سوء الحظ الذي لزمه أكثر من مرة في المونديال، حيث كان قريبا من الفوز بكأس العالم لولا خسارته في نهائي 74 و78 وفي العام 2010، بينما يدخل المنتخب الياباني اللقاء بطموحات كبيرة لإثبات قدرته على مقارعة الكبار. وصلت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ويخوض منتخب الأسود الثلاثة بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل أول حصة تدريبية له في كانساس، ويفتتح الفريق مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا قبل أن يواجه لاحقا غانا ومنتخب بنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.
2: نجحنا بالتأقلم مع الأحوال هنا في الولايات المتحدة، أمضينا الكثير من الوقت، تعرضنا لدرجات الحرارة ونشعر بأننا في وضع جيد. التركيز الآن على مواجهة كرواتيا، ونمتلك 3 أيام للتحضير لملاقاتهم.
3: ستكون هذه المدينة مقرا لنا للأيام الست المقبلة. استفدنا من ودية كوستاريكا والندية فيها من البداية للنهاية من أجل التحضير لمباراة صعبة أمام كرواتيا. المنافس لن يكون سهلا، وأثبت جدارته في آخر بطولتين لكأس العالم.
1: غادر المنتخب السعودي إلى مدينة ميامي الأمريكية تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر، ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال العام 94. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك سهام.
4: شكرا زياد. ليس بعيدا عن المونديال نتابع من باكستان، هذه الدولة الغائبة بمنتخبها عن المونديال لكن بصمتها حاضرة. الكرة الرسمية للبطولة صنعت في مدينة سيالكوت في إقليم البنجاب، كرة تحدث اليوم عنها تحديدا وزير الخارجية إسحاق دار بل، وتم تصنيعها من إرث ممتد.
5: باكستان ليست مشاركة في كأس العالم لكنها حاضرة فيه بكرة المونديال التي صنعت على أرضها، وهذا مما يبعث على الفخر لدى الباكستانيين، يستوي في ذلك المسؤولون والمواطنون. للأمر صلة بمدينة سيالكوت الباكستانية، والتي لا يعرف كثيرون أنها باتت عاصمة صناعة كرة القدم في العالم. فمنذ بداية القرن العشرين حين بدأ حرفيون محليون في إصلاح كرات الجلود البريطانيين، أخذ اسم المدينة يرتبط بهذه الصناعة وأصبحت مركزا عالميا لصناعة الكرات الرياضية. ومصانع المدينة شاركت في إنتاج كرات نسخ المونديال الماضية، كما أنتجت الكرة الرسمية للنسخة الحالية بالتعاون مع أديداس، إذ يواصل آلاف العمال المهرة العمل بلا توقف لإنتاج كرات القدم. فبينما لا تزال نسبة كبيرة من الكرات تخاط يدويا، تستخدم المصانع تقنيات متطورة مثل الربط الحراري والاختبارات الرقمية لضمان مطابقتها لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ولا يزال عطاء سيالكوت مستمرا، إذ صدرت أكثر من 60 مليون كرة قدم استخدمت في كأس العالم والدوريات الكبرى. فسكانها وإن أتقنوا صناعة الكرة فإنهم لا يجيدون لعبها.
4: وفي التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة. وبحسب التوثيقات الميدانية 21 حالة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأخيرة. وبالحديث عن تطورات إيبولا، فإن طبيبا في مخيم كابانغا في منطقة نيزيا الصحية بات يشكو من أن المرضى لا يصدقون بوجود الفيروس، بل وصل الحال إلى هروب إحدى المسنات المصابة.
6: وصلت المرأة إلى المستشفى وفحصها طبيب اشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، وكانت الخطوة الأولى

0: حاول عزلها، وضعناها في العزل وأجرينا تحقيقا في حالتها وجمعنا عينات أرسلت إلى المختبر، وفي الليلة نفسها هربت المريضة من المستشفى وعادت إلى مجتمعها.
1: لا ماما.
2: أعلنت شركة أنثروبيك تعليق الوصول إلى 2 من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها امتثالا لتوجيه حكومي أمريكي. قالت الشركة إن القرار يحظر على جميع غير الأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها بمن فيهم موظفيها الأجانب. إلى العناوين. مسؤول أمريكي يصف الاتفاق مع إيران بالقوي ويؤكد بأن مضيق هرمز سيفتح بدون رسوم. ترامب يصف الاتفاق مع إيران بأنه سيكون جدارا يمنعها من امتلاك السلاح النووي ويقول إن التوقيع الأحد. وبعد إعلان ترامب تظاهرات أمام الخارجية الإيرانية في طهران تعارض الاتفاق مع واشنطن وتندد ببنوده. الجيش الأمريكي يؤكد مواصلته لمهمة حصار إيران، ومسؤول يؤكد على دور واشنطن بإزالة الألغام من منطقة هرمز. زيلينسكي يتحدث عن سعيه لإنهاء الحرب مع روسيا بكرامة وبما يضمن أمن أوكرانيا. في أمان الله.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
10: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

ترامب يقول إن الاتفاق مع طهران سيوقع اليوم وباكستان تتوقعه خلال 24 ساعة وطهران تشكك في الموعد. مسؤولون أمريكيون يقولون إنه تم إلغاء خطة التوقيع الحضوري لأسباب لوجستية وأمنية وتعقيدات تتعلق بالجدول الزمني. ترامب يؤكد أن الاتفاق سيكون جدار يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي ويؤدي لفتح مضيق هرمز دون رسوم. زيلنسكي يقول إن حرب روسيا كشفت مدى الترابط الوثيق بين أوكرانيا وأوروبا، وبوتين يرد بأن كييف ستظل عاجزة عن مواجهة تفوق موسكو.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. قال مسؤولون مطلعون لشبكة CNN إن خطط توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا وضعت خلال اليوم الأخير لترسيخ الاتفاق سريعا وتجنب أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة. بحسب المسؤولين تم إلغاء خطط التوقيع الحضوري لأسباب لوجستية وأمنية وتعقيدات تتعلق بالجدول الزمني، بحيث لا يكون ترامب ونائبه يمكنهم السفر إلى الخارج في الوقت نفسه لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل، ولذلك عرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق وضمان عدم عرقلة التقدم أو تراجع أحد الطرفين أو كليهما عن الاتفاق. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. قال ترامب على ترو سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على السلاح النووي. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. أشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. أضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. أعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا لن يكون اليوم. أوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة لكن ليس الأحد، وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. الخارجية الباكستانية أكدت أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيكون اليوم. قبل ذلك أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. مصادر العربية أفادت بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان. ذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. ومسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق، ووفقا للمسؤول ستعيد إيران فتح الممر المائي الاستراتيجي دون رسوم عبور، وهو مطلب أمريكي رئيسي في المفاوضات. أضاف المسؤول أن الحصار الأمريكي على موانئ إيران سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. أوضح المسؤول بأن المرحلة اللاحقة ستركز على عمليات إزالة الألغام من الممر المائي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف احتجاجا على الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة. ردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية معتبرين أن أي اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية. كما أفاد الإعلام الإيراني أنه من المتوقع أن تشارك الليلة في التظاهرات شخصيات مقربة مما يعرف جبهة الصمود التي تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران. في سياق متصل انتقدت صحيفة

0: جوان الإيرانية المقربة من الحرس الثوري المتشددين في جبهة الصمود الذين يرفضون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلة إن المحادثات يمكن أن تكون جزءا من المواجهة نفسها بدلا من أن تكون تراجعا عنها بحسب الصحيفة. وفي التحركات الميدانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية تواصل التنفيذ الصارم للحصار المفروض على إيران. نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لحاملات الطائرات يو اس اس بوش مؤكدة على أنها بحالة جهوزية عالية في بحر العرب. وتلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. جرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. كما ناقش رئيس الحكومة كير ستارمر خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران. بحسب بيان صادر للحكومة البريطانية، فقد رحب ستارمر بالتقدم المحرز مؤكدا استعداده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه. كما اتفق الجانبان أيضا على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي. ووصل الاستقالات في حكومته بسبب ميزانية الدفاع. أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بأنه سينشر خطة الحكومة للاستثمار في الدفاع قبل القمة المقبلة للحلف يوليو بالعاصمة التركية أنقرة. بحسب متحدث باسم مكتب ستارمر، فقد رحب أمين عام الناتو بزيادة استثمارات بريطانيا في مجال الدفاع باعتبارها من أهم المساهمين في الحلف. كان ستارمر أعلن عن تخصيص موارد من وزارات أخرى لتلبية احتياجات الدفاع داخل بريطانيا. ونتابع من تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل، إذ قالت مصادر دبلوماسية العربية إن لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، يرى أن له الحق في التفاوض بعيدا عن أي تدخلات. أضافت المصادر الدبلوماسية أن واشنطن تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرة إلى أن أمريكا تمارس الضغوط على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض رغم التدخلات الإيرانية التي تعطل التوصل إلى اتفاق. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت على خلفية التوقيع المحتمل لاتفاق بين أمريكا وإيران. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف التقدم البري جنوب لبنان. أضافت أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلال سكان أكثر من 20 بلدة بينها مدينة النبطية. ذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحون والريحان، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بلدة مجدل زون الاستراتيجية في قضاء صور جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الحرب منذ 2 مارس وحتى 11 يونيو إلى 3756 شخصا وأكثر من 11,000 مصاب. نتابع من تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته على ميزانية العراق. محافظة البصرة باتت تواجه أزمة مالية عطلت قرابة 400 مشروع متعلق بالبنى التحتية والخدمات الأساسية. السبب شح التمويل مع تراجع الإيرادات النفطية منذ بدء حرب إيران.
1: مع اعتبارها شريان العراق الاقتصادي وتغذي خزينته من إيراداتها النفطية ومن عوائد منافذها الحدودية، لكن البصرة تعيش وضعا غريبا وقاسيا. فرغم وفرة مواردها إلا أنها تواجه بشح التمويل، فالمشاريع التنموية المخصصة لها توقف بعضها أو تأخر تنفيذ الكثير منها، لا سيما قطاع التعليم.
2: أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة.
3: تداعيات الأزمة المالية العراقية على البصرة لم تتوقف عند قطاع التعليم، بل امتدت إلى الصحة والكهرباء وحتى السكن. فمجمع الخالدون هذا توقف العمل به بسبب شح التمويل، علما بأن إنجازه

0: يخفف من أزمة السكن في محافظة البصرة.
1: الضرر المالي أوقف أيضاً عجلة تنفيذ 397 مشروعاً تتجاوز كلفتها 3 تريليونات دينار لعدم مصادقة وزارة التخطيط على خطة تنفيذها.
2: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان.
1: جوهر الأزمة بحسب الحكومة هنا لا يكمن في قلة الموارد وحدها، بل في تأخر وصولها. فالبصرة تنتظر الإفراج عن مستحقات ضخمة في خزانة وزارة المالية تتجاوز 40 تريليون دينار.
3: نطلب أكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. أيضا احنا صادقنا على 397 مشروع لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية.
1: الوضع المالي والتنموي في البصرة معقد، فهو مرتبط بأزمة العراق الذي تراجعت إيراداته النفطية والتي تشكل 90% من موارد الدولة. ومع اتساع فجوة السيولة وارتفاع الدين الداخلي إلى قرابة 90 تريليون دينار، تتجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لاحتواء الضغوط المالية المتصاعدة. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: في آخر تصريحاته حول السلام مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي على ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة، لافتا إلى أن هذه المبادئ ستكون محور المفاوضات مع الشركاء في قمة مجموعة السبعة في فرنسا، ومن ثم في قمتي المجلس الأوروبي وحلف الناتو.
5: لهذا السبب يجب علينا إنهاء هذه الحرب بكرامة وأمن مضمون. سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في قمة مجموعة السبع في فرنسا ولاحقا في قمة المجلس الأوروبي وقمة حلف الناتو في أنقرة. يجب ألا تكون المفاوضات والاجتماعات في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مجرد كلام. نحن نقدم لها نتائج ملموسة ونتوقع نتائج ملموسة من شركائنا. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي في تعاوننا، بما في ذلك من خلال صفقات الطائرات المسيرة وفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم دعم جديد لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.
4: كما أشار زيلنسكي لحاجة أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن تشييد روسيا لقواعد جديدة قد يضع أوروبا أمام صعوبات كبيرة.
5: يقول العديد من القادة إن أوكرانيا بحاجة إلى أوروبا، لكن أوروبا أيضا بحاجة إلى أوكرانيا، وهذا صحيح. وبالنظر إلى نوايا روسيا طويلة الأمد وحقيقة أن القواعد الروسية تبنى الآن بالقرب من أوروبا حتى في أماكن لم تكن تضم قواعد عسكرية خلال الحقبة السوفيتية، فإن هذا يظهر بوضوح أنه بدون أوكرانيا أو بدون قدراتنا وخبراتنا قد تواجه أوروبا صعوبات كثيرة.
4: أما بالنسبة للتصريحات الروسية، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا تستخدم ما وصفها بأساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية. عزى بوتين السبب إلى العجز الأوكراني عن احتواء التقدم والتفوق الروسي على حد تعبيره.
6: تحافظ قواتنا على تفوق استراتيجي وتتقدم بثقة، ولن يغير القصف أو ضربات الطائرات المسيرة هذا الوضع بعد الآن. التقدم مستمر في جميع الاتجاهات. أوكرانيا عاجزة عن احتواء هذا الهجوم وتلجأ علنا إلى أساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية، فضلا عن وسائل نقل الركاب.
4: وقد أكد مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي كيليموف أن موسكو سترد بإجراءات مؤلمة للغاية على أي تحرك يستهدف ممتلكاتها الدبلوماسية في بولندا، بما في ذلك مبنى القنصلية الروسية المغلق في مدينة غدانسك. أضاف كيليموف أن السلطات البولندية تدرك عواقب أي خطوة من هذا النوع، وذلك بعد مطالبات محلية بتسليم المبنى إلى الجانب البولندي عقب إغلاق القنصلية بقرار من وارسو ديسمبر الماضي. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 710 حالات، من بينها

0: 149 وفاة. جاء في تقرير ميداني توثيق 21 حالة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، وأن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة خلال الساعات الأخيرة. بالحديث عن تطورات إيبولا، فإن طبيبا في مخيم كابانغا في منطقة نيزي الصحية بات يشكو من أن المرضى لا يصدقون بوجود الفيروس، بل وصل الحال لهروب إحدى المسنات المصابة.
1: وصلت المرأة إلى المستشفى وفحصها طبيب اشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، وكانت الخطوة الأولى عزلها. وضعناها في العزل وأجرينا تحقيقا في حالتها وجمعنا عينات أرسلت إلى المختبر. وفي الليلة نفسها هربت المريضة من المستشفى وعادت إلى مجتمعها.
0: أعلنت شركة أنثروبيك تعليق الوصول إلى 2 من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها امتثالا لتوجيه حكومي أمريكي. قالت الشركة إن القرار يحظر على جميع غير الأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، بمن فيهم الموظفون الأجانب.
2: الذكاء الاصطناعي، من يملك حق استخدامه؟ في الولايات المتحدة لم يعد مستخدمو الذكاء الاصطناعي يتمتعون بالصلاحيات نفسها، إذ أعلنت شركة أنثروبيك تعليق الوصول إلى نموذجين من أقوى أنظمتها على غير المواطنين الأمريكيين. ليس قراراً تقنياً خالصاً، بل امتثال لأمر صادر عن الحكومة الأمريكية. يربط استخدام هذه النماذج باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وبموجب التوجيه تم تعليق الوصول إلى نموذجي ميثوس وفابل 5 داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما يشمل الموظفين الأجانب في الشركة، وذلك بعد 3 أيام فقط من إطلاق النموذجين. وتعزو الحكومة الأمريكية القرار إلى مخاوف أمنية من احتمال استغلال ثغرات في النماذج، بما قد يسمح لأطراف أجنبية باكتشاف ثغرات برمجية خطيرة تهدد البنية التحتية للدولة. لكن هذا القرار ليس منفصلاً عن خلاف أوسع بين الشركة والحكومة الأمريكية اندلع مطلع هذا العام، إذ رفضت أنثروبيك بشكل قاطع السماح للجيش الأمريكي باستخدام نماذجها مثل كلاود في أنظمة الأسلحة الذاتية التحكم بالكامل أو في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين. ذلك الرفض كان نقطة بداية لمسار من التوتر بين الشركة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطور لاحقا إلى إجراءات أكثر تشددا من جانب الحكومة الأمريكية، إذ أدرجت الشركة على قائمة سوداء لسلاسل التوريد، وتحولت أنثروبيك من شريك للحكومة إلى طرف في خلاف معها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب والمراقبة.
0: حذر صندوق النقد الدولي من أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تتحول إلى تهديد للنظام المالي العالمي إذا استخدمت من جهات خبيثة. قالت رئيسة الصندوق إن القدرات السبرانية المتطورة لهذه النماذج قد تساعد في كشف الثغرات وحماية المؤسسات، لكنها قد تستغل أيضا لتنفيذ هجمات واسعة على البنية المالية، داعية إلى تعزيز الإنفاق على الأمن السبراني وتوسيع التعاون الدولي لمواجهة المخاطر المستقبلية. إلى العناوين. ترامب يقول إن الاتفاق مع طهران سيوقع اليوم، وباكستان تتوقعه خلال 24 ساعة، وطهران تشكك في الموعد. مسؤولون أمريكيون يقولون إنه تم إلغاء خطة التوقيع الحضوري لأسباب لوجستية وأمنية وتعقيدات تتعلق بالجدول الزمني. ترامب يؤكد أن الاتفاق سيكون جدارا يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ويؤدي لفتح مضيق هرمز دون رسوم. زيلنسكي يقول إن حرب روسيا كشفت مدى الترابط الوثيق بين أوكرانيا وأوروبا، وبوتين يرد بأن كييف ستظل عاجزة عن مواجهة تفوق موسكو. في أمان الله.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
12: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
13: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

العراق عند مفترق طرق. معادلة الحكم في بغداد تعاد صياغتها تحت وطأة توازنات إقليمية لا ترحم. بين سيادة الدولة وطموحات المكونات المشروعة تبرز التساؤلات الصعبة حول شكل وطبيعة العلاقات الخارجية. في هذه الحلقة نفتح الملفات الأكثر سخونة وإحراجا على خط بغداد طهران أربيل.

0: أين يقف إقليم كردستان اليوم من التحالف الطاغي والعميق بين الحكومة في بغداد وإيران كما يراه البعض؟ كيف يوازن الأكراد بين مصالحهم في المركز وبين هواجسهم من النفوذ الإيراني؟ لماذا تحولت أربيل في الآونة الأخيرة إلى ساحة مكشوفة لتصفية الحسابات الإقليمية وتلقي ضربات الصاروخية وسط صمت الحليف الأمريكي وعجز الحكومة الاتحادية كما يقال؟ هل يدفع المواطن الكردي ثمن صراعات دولية أكبر منه؟ ما هي القراءة الحقيقية للنخب الفكرية الكردية لحكومة علي الزيد الحالية في بغداد؟ هل هي خطوة نحو الاستقرار أم ترسيخ لنهج المحاصصة الذي لطالما انتقده الشارع؟ أسئلة شائكة نضعها الليلة على طاولة قابل الجدل مع الباحث والكاتب في الشأن السياسي الكردي هيوا عثمان. أهلا بكم في قابل الجدل. نرحب بالكاتب والصحفي الكردي هيوا عثمان من أربيل. سيد هيوا، مرحبا بك معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا يا أخي.
0: حياك الله أستاذ هيوا. يعني خليني أبدأ معك بالسؤال، هل يعيش السيد هيوا اليوم صراع بين الصحفي المستقل وبين يعني من ينظر إليك بأنك ناشط سياسي له أراءه السياسية وربما إرث الوالد أيضا يحتم عليك أحيانا أن تكون بهذا الشكل؟
1: طبعا أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. أنا اليوم أعمل كصحفي، مهنتي حقيقة صحفي، أدير شبكة 964 الإخبارية.
0: صحيح.
1: في مقرنا الحالي هو في أربيل، ولدينا شبكة واسعة من المراسلين نحاول أن ننقل صورة العراق بصورة أوضح، أن ننقل العراق أو نشرح العراق للجمهور الأوسع ولمن هم خارج العراق بصورة أوضح، وهذا هو عملي الأساسي بالنسبة للخلفية السياسية أو العائلية أو الاجتماعية. هذا أمر طبعا موجود عند جميع الصحفيين، والمهمة الأساسية أو التحدي الأساسي هو أن لا يدع المرء أن تؤثر آراؤه السياسية أو معتقداته على عمله الصحفي المهني، لأن الثقة في الصحافة، كسب الثقة، هي أول أهم الأولويات. ويعني إلى حد كبير أستطيع أن أقول بأنني
0: لكن لا يعني
1: لم تأتيني
0: لا يستطيع أن يكون بهذا الشكل
1: أو
0: يكون
1: على أدائي الصحفي
0: أن يكون مستقل بهذه الطريقة، يعني اللي أنت ذكرتها. ومثلا هو يعمل كمستشار لدى الرئيس العراقي، تحدث عن الفترة اللي أنت عملت فيها كمستشار لإعلامي لدى الجلال طلباني. هل يستطيع الصحفي هنا أن يصبح مستقل في طرحه، في تعاطيه مع المواضيع، أن لا تتقاطع هذه المسألة مع عمل الأساسي كمستشار لمنصب سياسي مهم؟ جلال الطلباني لم يكن كأي رئيس عراقي بعد صدام حسين، كان شخصية مختلفة.
1: بالتأكيد طبعا أثناء فترة عملي مع الراحل مام جلال الطالباني كان فقط عملي مستشار رئيس الجمهورية، وكنت أدير العملية الإعلامية لرئيس الجمهورية ولم أكن أعمل في الصحافة كصحفي. بعد فترة من العمل معه عدت إلى العمل الصحفي، وكانت المهمة الكبيرة والتحدي الأكبر أن أعود صحفيا، وأستطيع أن أقول الحمد لله تمكنت من أن أعمل في الطرفين ولكن دون أن يؤثر هذا على ذاك.
0: يعني في مسألة مهمة، هذا الموقع الذي تديره اليوم 964 وهو طبعا يرمز إلى مفتاح الاتصال بإقليم كردستان، أعتقد أنت سميته بهذا الشكل
1: أو بالعراق كله، وليس
0: أو بالعراق، عفوا بالعراق، بالعراق كامل. صحيح صحيح، بالفعل بالعراق كامل. ولكن السؤال، يعني هذه شبكة مهمة أصبحت واسعة منتشرة بشكل كبير اليوم في العراق، يتم تداول المقالات الموجودة فيها، المنصات أيضا، من الذي يمول هذه الشبكة؟ هي شبكة كبيرة الحقيقة، أعتقد أنه يصرف عليها مبالغ مالية عالية جدا.
1: والله يصرف عليها مبالغ زهيدة جدا. إذا أشوفك على هذا الأخبار، لدينا ثلاثة أربع محررين فقط.
0: هذا الانتشار الكبير ومبالغ بسيطة زهيدة؟

0: الانتشار الكبير طبعا أولا معظم جميع المراسلين الذين يعملون في هذه الشبكة وبإمكانك أن ترى المحتوى جميعهم يعمل كمواطنين صحفيين يعملون بهواتفهم النقالة يرسلون التقارير فقط الذي صرفنا عليه هو الإسفنجة إسفنجة القناة أموالنا طبعا قليلة جدا تمويلنا يأتي من جهتين الجهة الأولى هي إسفنجة المايك نعم من جهة هي القطاع الخاص بعض الشركات والأشخاص في القطاع الخاص وهم أيضا أحد الشروط يعني لدينا شرط متبادل معهم أولا عدم التدخل التحريري في الخط التحريري للشبكة وهذا ما هو واضح في الثلاث سنوات الماضية لا يوجد أي تأثير تحريري القانون الوحيد في شبكة 964 هو إذا كان مسموح لك أن تنشر هذا الشيء في البي بي سي أو في القنوات الأخرى العالمية المحترمة إذن بإمكانك أن تنشر وإن لم يقبله رئيس تحرير أو محرر في البي بي سي لن تستطيع أن تنشر لدينا هذا الشيء وبإمكانك أن ترى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الطيف السياسي العراقي تنقل أخباره ولا توجد أي أجندة أو أي فيتو على أي شخص في الوجود في 964 من ناحية التغطية هذا من جانب آخر
1: أي لكن استاذ هناك
0: بعض المنظمات الأوروبية
1: هناك من يقول بأن هذه الشبكة يعني لها داعمين مختلفين شخصيات مؤسسات يمكن أيضا كذلك وبالتالي هنا عندما يكون لك دعم من أي جهة من أفراد أو من مؤسسات فتكون الأخبار التي تنشر يعني باتجاه مصلحتهم على كل حال ليس بشكل مباشر لكن على الأقل تخدم ما يريده من يمول هذه الصحيفة وعلى فكرة هذه موجودة في كثير من الصحف في العالم والمؤسسات الإعلامية يعني
0: بالتأكيد يوجد هذا الاتهام بشكل دائم ولكن كل من قيل لي هذا في السابق وكنت أطالب دائما بأمثلة على التغطية الإيجابية أو التغطية الزائدة عن اللزوم مثل ما يقولون عن الجهة التي تمول
1: ولنا لا يمكن يكون انتقاد زائد عن اللزوم
0: أين هي هذه الجهة وحتى انتقاد زائد عن اللزوم أيضا أين ما وجد أتمنى أن يريني إياه أي شخص وأنا أقول ذلك بكامل الثقة
1: أنا أقول لماذا أستاذ هيوب
0: تحرير هي
1: لأن هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر تهاجم الحكومة تهاجم العمل تنتقد كثير من ربما الفصائل المؤسسات العسكرية
0: أولا لا يوجد لدينا نعم لا بالعكس لا يوجد لدينا أولا لا يوجد لدينا قسم رأي في هذه الشبكة لا توجد مقالات توجد بعض الأبحاث من الباحثين بأسمائهم مثلا الأستاذ هشام داود الأستاذ كامران قرداغي قبل أيام أرسل لنا ناطق باسم تحالف خدمات الذي هو موجود في الحكومة أيضا مقالا ونحن في صدد نشره في هذه الأيام هذا من جانب لا يوجد شيء محدد اسمه قسم رأي التركيز الأساسي لشبكة 964 هو الأخبار ننشر أخبار الجميع وهذا هو مشهود لنا به والكل يعرف ذلك يتابعونا من أقصى اليمين كما قلت إلى أقصى اليسار والكل يعطينا ملاحظاته ونستقبلها بكل رحابة صدر ونعمل على تغيير بعض أدائنا إذا كان هناك ملاحظات صحفية حقيقية جدية في هالعمل
1: هل يتعرض الصحفيون في العراق؟ وفي كردستان العراق أيضا لملاحقات
0: بالتأكيد نعم قضية حرية التعبير في العراق هي قضية شائكة لا زالت هناك مشاكل حقيقية ملاحقات للصحفيين أوامر قبض وهذا أيضا حقيقة كان جزء من ذهابنا فقط إلى الأخبار في شبكة 964 عندما بدأنا مع هيئة التحرير كنا جلسنا حول الطاولة ورأينا أن كل منا لديه على الأقل أمر قبض واحد من السلطات بسبب عمله الصحفي وفعلنا أو قررنا أن نبدأ مرحلة ما أسميناها بسنة التوبة سنة التوبة كانت

0: 23 24 بعدين رأينا أن تأثيرنا كان مهم في المشهد العراقي بشكل عام، المشهد السياسي الاجتماعي الاقتصادي، وقررنا تمديد سنة التوبة. نحن الآن في السنة الثالثة ولازلنا
1: سنة التوبة يعني مع
0: لازالت التوبة قائمة،
1: يعني سنة التوبة
0: لأنكم خايفين من
1: الملاحقات ففقط تكتفون بالتقارير والأخبار ولا أحد يكتب رأي، لأنكم تائبون أو خائفون، يعني كلها نفس الوزن.
0: أي والله صحيح صحيح.
1: من الذي يلاحق الصحفيين في العراق؟ هل هي الحكومة؟ هل هي جهات يعني لها علاقة بالإعلام، لها علاقة بالصحافة، أم لا؟ نتحدث عن ربما ميليشيات أو فصائل أو مسلحين أو جهات لها ارتباطات خارجية، وبالتالي الخوف هنا مضاعف، لأن من يراقب الصحفي أو من يلاحقه هو شخص يحمل السلاح بصفة غير قانونية.
0: من يلاحق الصحفي هو صاحب النفوذ أو القوة اليوم في العراق. قد يكون هذا الشخص موجود في ميليشيا.
1: من هو صاحب النفوذ والقوة في العراق؟
0: قد يكون موجود في تنظيم مسلح، تنظيم إرهابي، صاحب المال والسلاح في العراق اليوم.
1: لا سمي لي. لا تخلي الأشياء عامة، سمي الأشخاص بأسمائهم، الجهات بأسمائها.
0: لا لا لا بالعكس، أنا لا أقول، ولهذا أنت لم يعني قاطعتني. عندما نقول صاحب المال والسلاح، قد يكون مسؤول أمني رسمي في منطقة ما في إحدى أي حي في العراق، يرى نفسه أنه تضرر من هذا التقرير أو من هذا الصحفي أو ذاك، ويقوم بالإجراءات. قد يكون قاضي، قد يكون رئيس ميليشيا، أو قد يكون مسلح ميليشيا، أو قد يكون رأس مال لم يحصل على أمواله بطرق مشروعة، وإذا حاول الصحفي أو حاول الجهة الكتابة عنه أو التحقيق في عمله، سيتعرض هذا الصحفي إلى المضايقة، على أقل تقدير المضايقة.
1: طيب خلينا ندخل شوي في الأمور السياسية. ما حدث في المنطقة يعني في 2026 كان مخاض رهيب يعني
0: الشرق الأوسط. بالمناسبة أنا عندما أكتب عن القضايا السياسية نعم بالمناسبة فقط عندما أكتب عن القضايا السياسية بعض المرات أنشر مقالاتي في صحف وأماكن أخرى، وعندما تقرر هيئة التحرير في شبكة 964 عن نقل هذه المقالات، أوصف بصحفي وكاتب كما وصفت الآن، ولا أوصف برئيس أو مدير شبكة 964. أكتب هذه الأشياء بصفتي الشخصية، وما سأقوله اليوم في هذا البرنامج سيكون بصفتي الشخصية وليس بصفة 964.
1: السيد هيوا، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قافلة جديدة. فاصل قصير ونعود.
2: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: هذه إشارة لتنطلق لتتسامح.

0: هذا هو نورك، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: حياكم الله من جديد إلى قابل الجدل في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الكاتب والصحفي الكردي هيوا عثمان من أربيل. حياك الله أستاذ هيوا معي مرة أخرى. يعني بصفتك الصحفية، دائما عندما يقول الشخص بأنه صحفي ويكتب، هذه أسمى يعني يعتز بها أكثر من أي شيء آخر، يعني حتى لو كان يملك أموال الدنيا كلها. السؤال المهم اليوم، أنت شايف المخاض اللي تمر فيه المنطقة، يعني عندما تشاهد من نهاية 2024 عندما سقط نظام بشار الأسد في سوريا، كان هناك تغير كبير حصل في المنطقة وصولا إلى حرب الأربعين يوما. المتابع يرى أن الرابط الوحيد في كل ما يحدث دائما هو المكون الكردي، حاضر في كل هذه يعني المخاضات المختلفة، من سوريا إلى العراق إلى إيران إلى تركيا إلى كل مكان. لكن أود أن أبدأ من إيران أخيرا. يعني أنت انتقدت الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن الأكراد وتسليح الأكراد حتى يواجهوا الحرس الثوري، يفتحوا جبهة للحرس الثوري، قلت بأن هذا التصريح مفاجئ. لماذا فاجأك هذا التصريح؟ وبالفعل الولايات المتحدة أرسلت لبعض الجهات الكردية الأسلحة حتى تفتح جبهة جديدة على الحرس الثوري داخل إيران.
3: أولا التصريح حقيقة لم يكن مفاجئ، لأنه لا توجد أي مفاجأة من ترامب، كل ما يقوله هو جديد ومفاجئ، فالمفاجأة أصبحت العادة على لتصريحات ترامب. هذا من جانب. من جانب آخر، تصريحه كان ضبابي جدا، يعني تحدث عن تسليح الأكراد أو الكرد، the Kurds، استخدم هذا المصطلح،
2: the Kurds.
3: لم نعرف أي كرد يتحدث عنهم، هل الكرد العراق أم كرد إيران أم كرد سوريا أم كرد تركيا. هذا من جانب. من جانب آخر، يعرف تماما أعتقد بأن لا يوجد شيء سياسي أو جهة عسكرية اسمها الأكراد. يوجد أحزاب كردية، توجد حكومة إقليم، توجد قوات سوريا الديمقراطية، توجد أحزاب كردية معارضة في كردستان إيران.
2: بس أكيد هو كان يقصد
3: ولهذا عندما يطلق هذا التعميم، يعني كما لو
2: المعارضة الكردية واللي مقراتها موجودة عندكم في
3: غير ما واضح، حقيقة أمر غير واضح، لأنه عندما أتت ردود الفعل على هذا التصريح، أولا نفت حكومة الإقليم أو نفى الحزبان الأساسيين في إقليم كردستان وصول أي أسلحة لهم، لأنه لو قام بفعل هذا الشيء يجب أن يكون الوسيط عن الذين لديهم علاقات مع الولايات المتحدة. لم يوجد أي تأكيد من أي
2: معقول يا أستاذ معقول يا أستاذ عثمان أن يخرج الرئيس ترامب ويقول بأن هناك أسلحة وصلت من الولايات المتحدة إلى بعض the Kurds كما سماهم الأكراد؟ هو يقصد الأكراد الموجودين ربما غرب إيران، يعني بغية تدخلهم بشكل ربما مباشر،
3: غير واضح
2: بشكل ميداني، يعني على الأقل هذا اللي واضح. نعم. في الصحافة وواضح يعني لكثير من المحللين والمراقبين. معقول أن هذه
3: يعني
2: الأسلحة وصلت الكردية الإيرانية، وهذا الكلام غير صحيح،
3: أصدرت بيان
2: ويقول أخذوا الأسلحة واحتفظوا بها، لم ينفذوا ما طلبنا منها.
3: شوف

0: الأحزاب خلي فقط أعطيني مجال أشرح بالتفصيلة. عندما تحدث عن هذا التصريح سئل ماركو روبيو من قبل مراسل روداو الموجود في واشنطن ولم يجب على السؤال. سئل عدة مرات أخرى ترامب نفسه عن الأسلحة ولم يعطي أي تفصيل آخر. الأحزاب الكردية العراقية نفت وصول أي أسلحة لها، كل على حدة طبعا. وفي الوضع الكردي اليوم حاول الحزبان إلقاء اللائمة على الآخر بأنه هو لم يصله، ولكن لا يعرف إذا كانت الجهة الأخرى هي التي وصل إليها السلاح. هذا من جانب. من جانب آخر، الأحزاب الكردية الإيرانية جميعها أصدرت بيانات مجتمعة ومتفرقة بأنها لم تتلقى أي نوع من السلاح من الولايات المتحدة، ولهذا حقيقة أمر مستغرب. أنا شخصيا حاولت عبر علاقاتي مع بعض المصادر في واشنطن، في الأمن القومي، في سنتكوم، في الخارجية الأمريكية، حتى في بعض الصحفيين المميزين في الولايات المتحدة، والكل قال لأنه لا توجد أي معلومة عن هذا سوى هذه الجملة التي تحدث بها ترامب.
1: طيب.
0: ولم يجرؤ أي شخص من الإدارة الأمريكية، لا في البنتاغون ولا في الخارجية ولا في الأمن الوطني أو الأمن القومي ولا في الجيش أو السنتكوم، أن يتحدثوا عن تفاصيل، عن أي الأدلة بأي تفاصيل أخرى لما تحدث به ترامب. ولهذا كان الأمر عجيب وغريب صراحة.
1: يعني أنت تعرف أنه إقليم كردستان كان ساحة خلال الحرب الأخيرة لتلقي العديد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، ما يخرج من إيران وما يخرج من داخل العراق يعني باتجاهها. يتهم الإقليم دائما بأن هناك مقرات هناك مقرات للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان. هل هذه معلومة دقيقة صحيحة؟
0: أولا، عن العلاقة مع إسرائيل، كان هناك في السابق في الستينات وأوائل السبعينات شيء من العلاقة مع إسرائيل التي كانت عن طريق شاه إيران. وهذه ويؤكد جميع من كان منخرطا في هذه العلاقة بأنها لم تكن بأي شكل من الأشكال على حساب العرب أو الفلسطينيين، وكانوا على تواصل دائم مع الفلسطينيين وشرح هذه العلاقة لهم، حتى أن البعض كان يقول بأن المرحوم أبو عمار ياسر عرفات كان له علاقات مع صدام، وكنا نتفهم ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر، التهمة الأمريكي الإيرانية لإقليم كردستان بتواجد إسرائيل فيها، هذه حاضرة منذ سنين، وفي نفس الوقت تم الرد عليها كثيرا من قبل المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الإقليم. يعني أتذكر أحد في إحدى المرات قال رئيس وزراء الإقليم سيد مسرور بارزاني بأنه إيران الاختيالات تتم في شوارع طهران، إذا كانوا لا يعرفون أين هو الموساد في طهران، كيف لهم أن يعرفوا أن هناك موساد في أربيل أو في السليمانية أو في إقليم كردستان؟ يعني كانت بشكل عام القضية هي تبدو واضحة بالنسبة للمقيمين في هذا المكان بأنها حجة لقصف الإقليم ولإرسال الرسائل الإيرانية إلى العالم بشكل عام، إلى إسرائيل، إلى الخليج، إلى الولايات المتحدة،
1: لأن
0: قوتنا الصاروخية قادرة على الذهاب إلى أي مكان.
1: أستاذ هيوة، لماذا دائما هذه التهمة تكون، إن كانت تهمة يعني، لأن بعض العالم يعتبرها تهمة، يعتبره نوع من التعاون ربما مع دولة أخرى، لكن الحديث بأن إسرائيل دعمت استقلال إقليم كردستان عام 2017 ليس لها تصريحات دائمة ضد الإقليم، يعني العلاقة تبدو نوعا ما طبيعية بين
0: كما تفضلت
1: الإقليم وإسرائيل.
0: لا، كما تفضلت، عندما يعني كان هذا فقط حديث عن دعم إسرائيلي لاستفتاء إقليم كردستان. كانت هناك بعض التصريحات من بعض المسؤولين الإسرائيليين البسطاء كأحد الوزراء أو الآخرين الذين كانوا من أصول كردية يتحدثون عن حق الكرد في دولتهم وما إلى ذلك، ولكن لم يترجم هذا الحديث أبدا إلى أي دعم حقيقي ملموس على الأرض من

0: قبل إسرائيل إلى إقليم كردستان أو إلى هذا الجهد بشكل عام. والقضية كانت واضحة عندما هاجمت القوات الموجودة العراقية المناطق التي كان يسيطر عليها الكرد قبل الاستفتاء. لم تحرك إسرائيل ساكن، كانت تتفرج حالها حال الولايات المتحدة والآخرين يعني، ولهذا كان فقط حديث ولا يوجد أي شيء ملموس من هذه العلاقة بالإمكان ترجمته إلى واقع على الأرض أنه أن نراه نحن كصحفيين أو كمراقبين أو باحثين.
1: سيد علي الزيدي يستلم رئاسة الحكومة في العراق، طبعا هناك قانون لحصر السلاح بيد الدولة أو قرار في حصر السلاح بيد الدولة، هذا السلاح تم الاعتداء به المنفلت طبعا الخارج عن إطار القانون والدولة، تمت مهاجمة إقليم كردستان العراق بهذا السلاح في أكثر من مرة، هل تثقون في إقليم كردستان بشخص علي الزيدي أن يحقق حصر السلاح بيد الدولة، أن ينجح فيما فشل فيه الكثير من رؤساء العراق المتعاقبين الذين لم ينجحوا في هذه المهمة الحقيقة؟
0: الحقيقة بالنسبة للكثيرين الذين أتحدث معهم هنا في الإقليم يقولون خلينا نشوف لنرى ماذا سيفعل دولة رئيس الوزراء الجديد السيد علي الزيدي. يتحدث لحد الآن جميع خطواته هي تعتبر كرديا في الاتجاه الصحيح. هناك قضايا، طبعا هناك قضيتان بالنسبة للكرد مع بغداد. القصة الأولى هي الحماية الأمنية أو دفع هذه الميليشيات عن هجومها للإقليم، هذا أمر يعني آني، قضية آنية ملحة خطيرة بالنسبة وجودية بالنسبة للإقليم، هذا من جانب. من جانب آخر هي العلاقة مع بغداد والمشاكل العالقة التي والاتفاق أو الاتفاق على تنفيذ البنود الدستور وخاصة البنود المتعلقة بوضع إقليم كردستان. حاليا اختزلت هذه العلاقة بقضية رواتب هنا ورواتب هناك أو ملف اقتصادي، ولكن أعتقد الملف أعمق بكثير، وقد يكون السيد الزيدي يعني أمامه تجارب الكثير من الحكومات السابقة وعدم تمكنهم من السيطرة بأي شكل، يعني السيطرة على هذه الملفات أو فشل الحكومات السابقة في حل القضايا العالقة مع أربيل. طبعا على أربيل أيضا أن تنظر إلى التاريخ القريب وتفكر بطرق جديدة في التعامل مع بغداد والعمل على حل الملفات العالقة هذه.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي الكردي هيوا عثمان من أربيل على وجودك معي الليلة في قابل الجدل، شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. أعود وألقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من قابل الجدل، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
10: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم لموجز في موجز لأهم الأنباء. قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق. وفقا للمسؤول ستعيد إيران فتح الممر المائي الاستراتيجي دون رسوم عبور، وهو مطلب أمريكي رئيسي في المفاوضات. وأضاف المسؤول أن الحصار الأمريكي على موانئ إيران سيرفع بالتزامن مع

إعادة فتح المنطقة، وأن المرحلة اللاحقة ستركز على عمليات إزالة الألغام. قالت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم إن القوات الأمريكية ستواصل التنفيذ الصارم للحصار المفروض على إيران. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لحاملة الطائرات يو اس اس بوش مؤكدة على أنها بحالة جهوزية عالية. نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد مصالح إسرائيل. وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الاتفاق لم يتناول جميع أهداف إسرائيل، حيث إن قضايا الرئيسية لا تزال دون حل، خاصة ملف اليورانيوم والبرنامج الصاروخي. وفي تطورات حرب أوكرانيا، أعلنت الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 109 مسيرات أوكرانية خلال الساعات الماضية. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تنفيذ هجمات على مدن في شمال دونيسك ومدينة سلافيانسك. وفي التطورات المتعلقة بفيروس إيفولا، أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى أكثر من 700 حالة، بينها 150 حالة وفاة تقريبا. نهاية الموجز إلى اللقاء.

أمام بطل العالم التاريخي المغربي وهبي يخوض أول مهمة رسمية بذكريات عظيمة. أستراليا واليابان يفتتحان مشوارهما في المونديال أمام تركيا وهولندا. وبمواجهة البلد الأصغر ألمانيا تبدأ رحلة استعادة أمجادها. الأخضر السعودي يغادر هيوستن ويصل ميامي ليلاً.

0: حياكم الله. مونديال 2026 يوميا على شاشة العربية، وفجرا فجرا كانت أمريكا قد أظهرت وجها تنافسيا برباعية في مرمى البارغواي. محمد القناص تابع ونقل لنا.
1: في ظهورهم المونديالي الرابع بكاليفورنيا لم ينتظر الأمريكيون كثيرا ليسجلوا أول الأهداف، ذلك على عكس تاريخهم القريب في البطولة، إذ عانى منتخب أمريكا في التسجيل بعدما سجلوا 3 أهداف فقط في مبارياتهم الأربع بمونديال قطر 2022. الأمريكيون كانوا مسيطرين، لم يخسروا الكرة كثيرا في المباراة، وسجلوا 3 في الشوط الأول ليعادلوا حصيلتهم التهديفية في مشاركتهم الأخيرة، منها ثنائية لبالغون الذي فضل اللعب للولايات المتحدة على بلده الأم إنجلترا. ورغم تقليص باراغواي الفارق، إلا أن هدفا من رينا منح الأمريكيين 4 أهداف في مباراة بكأس العالم لأول مرة في تاريخهم بالبطولة، محققين الفوز أمام أكثر من 70,000 مشجع حضروا في ملعب سوفاي.

0: وارحب بضيفي عبد عطيف لاعب المنتخب السعودي السابق دويت يورك، مدرب منتخب ترينداد وتوباغو ونجم مانشستر يونايتد السابق. يعني خير من نتكلم عن منتخب امريكا هو دويت يورك، يبدو كشر عن انيابه منتخب امريكا وهو يستضيف المونديال.
1: نعم، مباراة مذهلة، أداءهم كان مدهش والمداية رائعة لكأس العالم في حملتهم، وكما قلت مباراة كانت جيدة جدا. أمريكا عادة تواجه ضغطا كبيرا في المباريات الأولى، وكنا أعتقد بأن باراغواي سيكون اختبارا أصعب لأمريكا، ولكن الفضل كله للمنتخب الأمريكي. منذ بداية المباراة إلى آخرها قدم مباراة كبيرة جدا، سيطروا على الكرة ولعبوا بشكل هجومي وبكل حزم، والكرة كانت دائما تنقل في مناطق خطرة، بالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين سجلوا الأهداف. بالوغان اللي سجل هدفين، وهذا سيمنحه ثقة كبيرة جدا فيما يتبقى من المباريات. ولكن بداية رائعة جدا لمنتخب أمريكا، أسلوب أدائهم أعتقد من الكثيرين في أمريكا سيكونوا متفائلين الآن لهذا الفريق. لم يسجلوا هذا العدد من الأهداف في أي كأس عالم، ناهيك عن كأس العالم الماضية، سجلوا في الحملة بأكملها هدفين، 4 أهداف مباراة الأولى. هذه بداية إيجابية جدا، وأنا متأكد من أنهم بالتأكيد يتفائلون بالتأهل.
0: يعني يغير كل التوقعات منتخب أمريكا في المستقبل القريب، يعني بما أن سيذهب بعيدا أكثر من دور الثمانية مثلا؟
1: لا أعتقد بأنهم سيتجاوزون ربع النهائي، ولكن ما سيفعلونه هو على الأقل الخروج من هذه المجموعة التي كانت ربما محيرة وأصعب بالنسبة لهم. الجماهير في أمريكا متفائلون جدا الآن، ولكن أيضا لديهم بعض الخوف، يدعمون منتخب بلادهم ويعرفون قدراته. ولا شك عندما يبدأ مثل هذه البداية المدهشة فالكل يزداد تفاؤله، وبالتأكيد الأحاسيس الفوز تستولي على الكل، وبالتالي أعتقد بأنهم سيقدمون أداء جيدا، ولا أعتقد بأنهم سيصلون إلى ربع النهائي.
0: جميل عبدو، فاجأتك النتيجة 4-1 على الباراغواي؟
2: لا أبدا، وقلت لك أمس يعني أمريكا توقع أن يوصلون لمرحلة. ليش؟ اللي قلت لك الجودة اللعيبة الوسط والمهاجمين عندهم جودة عالية جدا، تيلمان، ميكيني، آدامز، بولسيتش، بوغلان اللاعب اللي كان نجم المباراة، فعندهم جودة. حتى تشوف التناغم أمس، ترى كان لعبهم فيه تناغم وجمالية، يعني فيه متعة جدا عالية. أنا صراحة من أفضل، يعني خلينا نقول أفضل منتخب شاهدته مع كوريا إلى الآن.
0: كان فيها زخم جماهيري يعني برضو رافع يعني شوي من
2: أكيد أكيد.

0: الاختلاف في، وهذا حافز آخر، وهذا ذكرناه البارح، إنه الحافز الجماهيري دائما يعطي يعني أحاسيس ودافعية كبيرة جدا. فأنا أعتقد إنه فعلا المنتخب الأمريكي أعطانا يعني كيف تطورت الكرة الأمريكية، وأيضا مباراة أعطتنا أيضا تخوف كبير على كرة القدم الأمريكية الجنوبية. اليوم باستثناء يمكن المنتخب البرازيلي والأرجنتيني ونوعا ما الأرجواي وكولومبيا والأكوادور، المنتخبات الأخرى يعني تشيلي، بيرو، البرغواي، فنزويلا أصبح فيها تراجع مخيف. يعني يعني الكرة الأمريكية الجنوبية ممتعة، يعني دائما مهما كنت في أسوأ ظروفك لكن كنت تقدم كرة جميلة. اليوم برغواي أعطانا مؤشر وخوف على الكرة القدم الأمريكية الجنوبية باستثناء الأربعة اللي ذكرتهم خمسة.
1: وقبل قليل حصل منتخب قطر على أول نقطة عربية، وهي بداية جيدة باستهلاله لمشواره في كأس العالم بالتعادل أمام سويسرا بهدف لمثله. عبدو، كيف تعلق على المباراة؟ يعني ما شفنا منتخب القطري يهاجم، ما حصل له فرص كثير، الإحصائية الحقيقة مرعبة، تسديدات على المرمى بين الفريق مرعبة، لكن قطر وصلت إلى مبتغاها بهدف لهدف.
0: صحيح، وأنا أعتقد أنه في نهاية المباراة جازف لوبتيكي، جازف في نهاية المباراة، لكن تعتبر نقطة إيجابية. المنتخب القطري ما تلعب تحفظ، يعني أوكي ما حصلت له فرص كثيرة لكن ما كان متحفظ بشكل قوي، والدليل الفرص والتسديدات اللي جت على مرمى المنتخب القطري كانت كثيرة، لكن ما سجل المنتخب السويسري، فجعل المباراة وتروح لأي احتمال، زيادة الأهداف، عودة قطر، وهذا اللي حصل. لما تضيع تضيع تضيع منتخب السويسري، عاقبة منتخب وعاقبة كرة القدم.
1: ما كان جيد السويسري، مسيطر على الكرة،
0: بس ما كان جيد. لا بس في فرص، يعني كانت
1: فرص.
0: اليوم
1: في الثلث الأخير، يعني ما كان الفريق المرعب،
0: خلينا نقول. لا لا، ما هو عالي، لكن الفرص اللي جاته اليوم كان يستطيع فيها قتل المباراة، يعني إنهاء المباراة. صحيح. لكنه مع مرور الوقت أصبح القطري في المغامرة الأخيرة في الثلث الأخير من المباراة يلعب انه ممكن حصل النتيجه، وهذا اللي حصل، حصل على التعادل. ولكن انا صراحه انه المنتخب القطري ما حصل على فرص كثير لكنه لعب بشجاعه، وهذه تحسب له لما ما كان متكتل بشكل كبير لكنه لعب بشجاعه.
1: جميل. بدوايت يعني نقطه ثمينه للقطريين في بدايه المشوار على المنتخب السويسري. لاحظ ان المنتخب السويسري سجل هدف من ركله جزاء ايضا مشكوك في صحتها، يعني كان هناك ما بين أنها تسلل يعني قبل أن تكون ضربة جزاء، وقطر تحصل يعني الآن في طريق ممهد لأخذ مركز ثالث على الأقل.
2: أنت محق تماما، هذه نقطة كبيرة جدا، وحتى أنا لم أتوقع أن تكون لقطر أي فرصة في هذه المباراة، وهذا يظهر إذا ما كنت فقط تلي بكل انصاف وبصراحة قلت بأن قطر ستقدم شيئا، ولكن مع ذلك أعتقد بأن سويسرا سيكون الأكثر من خاب ظنه بعد أن هيمن على الكرة وسيطر على المباراة وهذا العدد من الفرص. وكمدرب ويشاهد كل ذلك ويقول 1-0 والخصم دائما تكون لديه الفرصة بهذه النتيجة، وبعد إهدار كل هذه الفرص وهذا يشجع الفريق الخصم، ولوبتيغي أجرى 3 تبديلات وليس لديه شيء يخسره، وأرغم سويسرا على ارتكاب الأخطاء، وكل الفضل القطريين استمر بالمحاولة على الرغم من أنهم لم يقدموا مباراة كبيرة. وهنا تكون الجمالية، هنا يأتي حب كرة القدم، الفريق الأضعف يسجل في الدقائق أو اللحظات الأخيرة، تأكيد يحطم غلوب السويسريين، ولكن فرحة كبيرة للقطريين، والآن ستكون لديهم ثقة كبيرة جدا في المباراة.
1: التعادل يعقد المجموعة، هذه المجموعة مجموعة قطر إلى حد بعيد.
2: نعم، كفريق لا يريد أن يخسر المباراة الأولى، وإذا حصد نقطة فهذا يعني أن لديه أمل كبير جدا في التأهل، أما إذا خسر فسيكون موقف ضعيف. ما حققه قطر هو دفع الفرق الأخرى لضمان حصول على الأقل نقطة.
1: جميل. طبعا هذا يعني يوم بالنسبة للكرة القطرية ويوم تاريخي، أول نقطة في تاريخ قطر في مشاركاتها في كأس العالم، وهي مشاركتين طبعا يمكن يكون ما يزعلوا منا، بس هذه الحقيقة، هذا أول تأهل حقيقي لقطر كان في البداية تأهل بالاستضافة، وربما قطر هي من الدول القلائل أو الوحيدة اللي ذهبت إلى كأس العالم دون أو استضافت كأس العالم دون أن تتأهل مسبقا إلى المونديال. لكن اليوم

0: تحصل على النقطة البوسنة وكندا يعني تحتاج إلى نقطة أيضا منهم ربما تصل إلى الدور التالي. أعجبك منتخب قطر يا عبدو؟
1: أحسن من النسخة السابقة، وأمام منتخب أوروبي أنا أعتقد أنه جدا ممتاز. يعني
0: السويسري بالنسبة لك ممتاز؟
1: منتخب سويسري دائما يقدم مباراة كبيرة في أمم أوروبا، يعني في تصفيات كأس العالم، وقلت لك هو منتخب عنده ثباتية أصلا حتى على عناصر، هو اللي قلت لك منتخب اللي ممكن تعرف تشكيلته من 4 سنوات
0: من قلة اللعيبة،
1: ما تدري هو القوة وجودة يعني أنت لاعب في بعض اللاعبين يعني في ليفركوز،
0: يعني هو في لعيبة يعني المنتخب الحالي في لعيبة كثير مواليد خارج سويسرا
1: ويلعبون في
0: يعني بالي اللي جاب البلنتي هو لاعب يعني ما زال يحمل جنسيه كاميرونيه،
1: الحارس في دورتموند وتشاكا في اسماء ثقيله وانتر ميلان، فبالتالي هو منتخب ثقيل. لكن انا اعتقد انه عدم زي ما ذكر يورك انه عدم استغلال الفرص اللي سنحت له خلى المباراه مفتوحه.
0: متعمد اليوم من لوبيتيجي متعمد انه يصمد امام السويسريين في هذه الاجواء، ما ابغى ابالغ بس اقول حتى يجهدهم بشكل كبير، واستغل اخر 15 دقيقه وبداوا القطريين يتناقلون كره ويوصلون 18
1: ممكن اخر 15 جازف، لكن ما كانت لو منتخب السويسري سجل واحده من الكره اللي سنحت له ما يعني ما كان، هي انت في الاخير انك تطلع باقل الاضرار الى وقت معين ثم تحاول تباغت المنتخب، هذا اللي عمله يعني 1-0 كانت نتيجه ممتازه جدا له الين ياتي للوقت
0: مقبوله، خلينا نقول الخساره عمرها ما كانت ممتازه بس نقول
1: لا انك تبقى 1-0 ما تتضاعف النتيجه
0: مقبوله
1: الين انت ياتي الوقت اللي صح تحاول انك تقتنص
0: جميل.
1: ولاعب المفضل هو في منتخب قطر مع اكرم عفيف هو من سجل
0: اللي سجل هدف اخي. دويت مفاجاه أو نتيجة مستحقة؟
2: مفاجأة من وجهة نظري. منتخب قطر سيكون نقطة مستحقة وبحق لأنهم حصدوا نقطة على رغم كل الاحتمالات. لو شاهدنا المباراة من وجهة نظر المدرب، سويسرا هيمنت على المباراة، ننظر عندما كانوا لديهم الكرة 10 رجال كلهم كانوا في أرض الخصم هكذا هيمنوا على المباراة، فكل كرة خسرها أو فقدها القطريون واجهوا ضغطا متراكما. ولكن بالنسبة لي هنا تكمن جمالية كرة القدم، عندما لا تستغل الفرص تشجع الفريق الخصم طوال الوقت للعودة إلى المباراة، والقطريون استمروا بالمحاولة على الرغم من هيمنة منتخب سويسرا وحصدوا نقطة. والآن ننظر إلى المجموعة والمرة الأولى متأكد في كأس العالم، هذه المرة الأولى التي نرى 4 نقاط كلهم حصدوا نقطة واحدة، لا أعتقد أن هذا حصل في تاريخ كرة القدم، سيكون ذلك مفاجئا لي، ولكن هذا يظهر بأن كافة الفرص متاحة وكل فريق لديه الفرص للتأهل.
0: هذه المفاجأة يعني دوايت يعني زي ما تقول أنت، هذه المفاجأة ممكن يعني يبني عليها القطريين أفضل في المرحلة الثانية، ممكن تساعد معنويا وفنيا ولا معنويا فقط؟
2: بالتأكيد اللي حصدوا مباراة على رغم من كل الاحتمالات، هذه ستمنع الفريق ثقة كبيرة، ولوبيتيجي بالتأكيد هذه النقطة الأولى التي حصدوها في كأس العالم تماما كما حصل مع ترينيداد وتوباغو، حصلنا نقطة واحدة مباراة كبيرة خاصة ضد سويسرا، مع المباراة القادمة سيكون لديهم ثقة أكبر بكثير وحتى إيمان بتحقيق الفوز، وهذا سيصب في مصلحة القطريين. كارثة بالتأكيد نتيجة سويسرا لأن المباراة كانت بين أيديهم وفي الختام تعادلوا.
0: عبد الله ما أحب أبارك على التعادل بس نقدر نقول مبروك للقطريين؟
1: أكيد
0: نقدر نقول طيب مبروك للقطريين إذن نقطة أول نقطة في تاريخ قطر عقبال الفوز الأول في تاريخ قطر في المشاركة الثانية لها في المونديال، وبعدما قاد المغرب لنيل لقب مونديال الشباب يتطلع المدرب محمد وهبي إلى تكرار إنجازه مع كبار أسود الأطلس في كأس العالم، ويعتبر وهبي امتداد للمدرسة البلجيكية المعاصرة ترعرع كأحد أبرز مدرب بالفئات السنية بنادي أندرلخت، وهي مدرسة تؤمن بالاستحواذ الذكي والطاقة العالي والبناء المنظم عبر الخطوط الثلاثة. وهبي أظهر علو كعبه مع شباب المغرب متفوقا على مدارس كروية كبيرة مثل البرازيل وأسبانيا فرنسا والأرجنتين. وتحولوا إلى العاصمة المغربية الرباط، من هناك التحقوا بنا زميلنا محمود مباري مراسل العربية. محمود مساء الخير، على بعدي

أقل من ساعة على بداية مباراة البرازيل والمغرب، كيف هي الأجواء في العاصمة المغربية؟ يعني ناخذ كذا حركة بالكاميرا حواليك ونشوف الجماهير كيف تستقبلها في وقت متأخر في المغرب.

0: في مدينة الرباط، بالإضافة إلى واحدة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش. هذا الملعب يتسع لعشرين ألف متفرج، أكثر من 10,000 متفرج سيتابعون مباراة كبيرة، وتحذوهم آمال كبيرة بأن يعيد المنتخب المغربي رسم الخطوات، خطوات النجاح التي رسمها في مونديال قطر. التفاؤل كبير هنا في المغرب، كذلك في المعسكر في الولايات المتحدة الأمريكية، الإعلاميون، الجماهير، الكبار الصغار، الكل يتحدث، الكل يؤكد أن المنتخب المغربي قد كسر رهبة البدايات عندما وصل إلى الرابع عالميا في المونديال السابق. اليوم الكل يمني النفس مع توجس أن برازيل أفريقيا تواجه برازيل العالم. الكل هنا يتمنى أن تكون البداية خطوات صحيحة من أجل تحقيق المبتغى وهو العبور إلى الدور الثاني.
1: جميل. يعني الملعب اللي أنت أمامه مع محمود، هذا من تنظيم فعاليات الجامعة المغربية ولا تنظيم رفيع المستوى حضور الجماهير داخل الملعب؟
0: الحقيقة هو أنه في شراكة بين الاتحاد المغربي ومنظم هذا الحدث، وهو يعني اليوم تابعنا الافتتاح وكنا بالقرب. للأسف لا نستطيع أن ننقل الصورة لأن هناك قبل المباراة هناك سهرة فنية، لذلك لا نستطيع أن ننقل الصورة مباشرة، لكن ننقل الأجواء خارج الملعب. بعدها سندخل إن شاء الله وسنتابع رفقة الجماهير هذه مباراة قص الشريط بالنسبة للمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة.
1: جميل. محمود، بالتوفيق لأسود الأطلس، كلنا في انتظار انتصار مغربي كبير على منتخب البرازيلي الصعب. شكرا محمود من العاصمة المغربية الرباط. عبدو، نتفائل أكثر من اللازم عندما نقول المغرب ستفوز على، يعني فايزين ترى على البرازيل قبل فترة؟
2: لا
1: بكامل النجوم الفريقين.
2: الوديات تختلف، أنا البرازيل يبقى البرازيل فريق مرعب، عنده الإمكانيات، عنده الحلول الكبيرة. صحيح المغرب الآن أنا أعتقد في من أفضل الأجيال اللي مرت على الكرة المغربية، لكن في الأخير أنت حتقابل منتخب يعني يعشق كأس العالم، يعشق كيف يمتع العالم في كأس العالم. فأنا أعتقد المنتخب البرازيلي مهما مر فيه، لكن فريق صراحة ممتع حتى يعني أحيانا لما تكون أنت تتمنى أنه ما يفوز لكن يجبرك على لكن تحية كبيرة. هو ذكر كلمة جميلة، البرازيل الأفريقية مع برازيل المغرب. أنا الميزة أيضا أنه حتى معدل أعمار واللاعبين الشبان الجديد عندهم إمكانيات عالية في روما.
1: ويبدو أن محمود وهبي، يعني محمد وهبي، مال إلى الفريق اللي هو حقق به وأخذ من فريق حتى الأولمبياد، ويعني واستبعد بعض اللاعبين، يعني ثلاثة لاعبين فقط هم موجودين من مونديال 2018 مش 22 لا نتكلم على روسيا. يعني المستمرين يعني من روسيا، واضاف لهم يعني مجموعه من 2022 ومجموعه كبيره ايضا من
2: التشكيله الاساسيه. انا اعتقد
1: المونديال الشباب
2: التشكيله الاساسيه الحاليه عن 2022 مرابط بدا يفقد مركزه لمصلحه بعيدي والعيناوي، فأنا أعتقد أصبح مركزه مهدد. بوتوفال مش موجود، صار زلولي رغم إصابته فالقنوسي، دياز أخذ مكان زياش. فأنا أعتقد مجموعة كبيرة، يمكن وناحي، كعبي كاحتياط، بونو، يعني هذول اللي هو حكيمي، يعني هذول هم زراوي، هذول هم اللي ثابتين تقريبا من كأس العالم الأخير اللي قدموا نتيجة كبيرة. فالحلو أنك تطعم عكس منتخب سويسرا اللي قلت لك واضح، لكن المنتخب المغربي معناته في
1: حركة،
2: مواهب، في وجوه شابة قادمة. صحيح. وتقدم نتائج كبيرة ترى في الدوريات. صحيح. الأوروبية يعني من
1: رقم مرعب، يعني عبدو دواي رقم مرعب للمغرب، رقم كبير لو تشوف الإحصائيات كم مغربي يلعب في أوروبا.
2: صحيح.
1: رقم كبير جدا، يعني في أنا فاجأني يعني هذا الرقم، يعني ما تلقى أصلا بعض الدول ما تلقى عدد اللاعبين هذا موجود في بلدها.
2: صحيح.
1: في أكثر من 1000 لاعب يعني موجودين.
2: صحيح.
1: في بين أندية درجة رابعة إلى الدرجة ممتازة، وهذا رقم كبير جدا يعني.
2: صحيح.
1: دوايت يعني بكرر لك سؤال، نبالغ، لا جدال بأننا كعرب نتعاطف مع المغرب، نريد أن تفوز المغرب، يهمنا أن تنتصر وكأسعدتنا بانتصاراتها، لكن هل نبالغ عندما نطالب اليوم بالفوز على البرازيل؟
3: لا أعتقد بأن هنالك أي مبالغة من وجهة نظري. الأمر بكل بساطة.

0: كأس العالم الماضية كانت رائعة جدا، وصلوا إلى شبه النهائي آمال كبيرة وحتى لاعبين كبار، وبالتالي أعتقد بأن العالم العربي متحمس جدا لأداء منتخب المغرب، وهناك كل أسباب لتدفعنا تشجيع البرازيل، ليس منتخب البرازيل السابق ولكن لديهم العامل المميز والذي تغير هو المدرب كارلو أنشيلوتي، وأعتقد بأنه سيكون الشخص الأساسي لدفع الفريق للعب بأسلوب البرازيل المعتاد، هو يقدم هذا العامل المميز، وعندما يأتي المدرب دائما ما يرفع معنويات اللاعبين لتقديم أداء حتى أعلى من إمكاناتهم، والبرازيل لم تقدم الأداء بأعلى إمكاناتها، ولهذا فالكل في العالم العربي من ضمن المغرب يعتقدون بأن المغرب بإمكانها الفوز على البرازيل، ولكن مع قول ذلك فيجب أن نحترم بطل العالم 5 مرات، ولا يزال لديهم لاعبين كبار مثل فينيسيوس جونيور، رافينيا وكاسيميرو، كل هذه الخبرة وعلى الرغم من حق المغرب التفاؤل واعتقادهم أنه يستطيعون الفوز، لكنهم يواجهون واحدة أفضل الفرق في كرة القدم العالمية، والبرازيل بالتأكيد يستحقون هذا الاحترام خاصة في كأس العالم.
1: من وهبي مدرب، طبعا وهبي أحد تلاميذ المدرسة البلجيكية، هو أحد تلاميذ المدرسة الواقعية المتوازنة، لا يمكن وصفه بالهجومي ولا يمكن وصفه بالدفاعي، بينما كان يوصف الرقراقي المدرب السابق في مونديال 2022 بأنه مدرب أكثر يميل إلى الدفاع أكثر. اليوم أمام البرازيل شو المطلوب من وهبي؟ ما المفروض أن يفعل؟
0: لا أعتقد أنه كمدرب يجب أن يبتعد ويتنحى عن فلسفته، يجب أن يقارب مثل هذه المباريات بنوع من الحذر، وبالتأكيد احترام منتخب البرازيل لأنه لن يسيطر عليه ويهمن عليه، ويجب أن يلعب بنفس تشكيلته وأسلوب لعبه لضمان الضغط على البرازيل، ولكن إذا ما أراد أن يواجهها ندا لند فتكون مباراة خطرة جدا، يجب أن يخرجوا والتزام بخطته واللعب حسب فلسفتهم وأسلوبهم الذين اعتدنا عليهم منتخب المغرب، ولديهم ديناميكية رائعة جدا وشغف كبير وطاقة كبيرة، ومنتخب البرازيل سيكون على دراية ذلك ويجب أن يطابقهم على رغم مواهبه، ولكن ليس لدي أدنى شك إذا ما جاءت البرازيل ولعبت بكامل إمكاناتها وحتى منتخب المغرب بإمكانهم تصعيب الأمر على البرازيل، ولكن البرازيل سيلحقون ضرر كبير جدا على المغرب. نعرف مثلا تياغو فينيسيوس لم يكن في أفضل حالاته، ورافينيا، ولديهم قوة كبيرة جدا في الهجوم تسبب المشاكل لمنتخب المغرب، فالمغرب يجب أن يكون حذرا ولكن مع ذلك تفكير بإيجابية والهجوم في أسلوبهم.
1: جميل، علينا نذكر فقط بأن المغرب ابتدت مشوارها الذهبي في 2022 بتعادل، ثم تصاعد المستوى حتى وصلت إلى دور نصف النهائي. عبد المنيف فوز
2: توقع البرازيل ممكن 2-1.
1: ليش قلت البرازيل؟
2: حلول متعددة.
1: ترى توقعاتي ماشية معي في كأس العالم صح؟
2: عطني توقعك.
1: ها؟
2: عطني توقع عشان نروح معاك على طول.
1: أتوقع يتعادلون.
2: ممكن قليل، يعني الفوارق صارت قريبة مش كبيرة.
1: أمس قلت لك قطر حتسوي شيء.
2: إيه.
1: أمس سويسرا
2: ونجحت.
1: ونجحوا. إيه. أتوقع يتعادلون المغاربة اليوم. دوايت؟
0: أعتقد بتال عندما يسأل عبده هنا لماذا تدعم البرازيل تشجع البرازيل؟ أنت سعودي يجب أن تشجع المغرب.
1: لا لا لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب، إحنا نقول نتعاطف، هذه كرة قدم بالأخير يعني ما بحرب، ليست حرب، كل واحد حر في دعم من يريد، نتعاطف.
2: حتى الأخوان المغربيين يعرفون.
1: أنت إيش تتوقع؟
0: أنا أشجع البرازيل طالما شجعت البرازيل.
1: هذا فريق رقم 20 اللي تشجع أنت كل مرة تقولي أنا أشجع كذا.
0: أنا جيت من البرازيل، أنا بالقرب من البرازيل، أنا جارة البرازيل، وبالتالي أتوقع أريد البرازيل أن تفوز، أعتقد 1-0 البرازيل.
1: تريد البرازيل أن تفوز؟
2: الأمنيات غير التوقعات
1: طبعا،
2: سألني عن الأمنيات. أتمنى المغرب
1: ولكن التوقع،
2: لكن
1: توقع البرازيل. تغيير جاي. طيب نذهب لفاصل قصير بعد ذلك نواصل 2026.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: حياكم الله. وبعد غياب 28 عاما تعود اسكتلندا الى الظهور في كأس العالم للمرة الاولى. كانت اخر مشاركة لها في نسخة العام 1998، وبدورها تعود هايتي الى منافسة كأس العالم للمرة الاولى منذ 52 عاما بعد ظهورها الوحيد في نسخة عام 1974. اسكتلندا تمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم أندي روبرتسون لاعب توتنهام هوتسبير وسكوت لاعب نابولي الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي قبل عامين. وتبدأ ألمانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو التي تظهر للمرة الأولى في المونديال. ومنذ تتويج ألمانيا بلقبها العالمي الرابع في نسخة البرازيل 2014، ظل حضورها في المونديال أقل من بريقها المعتاد، حيث تعول على مدربها الشاب جوليان ناجلسمان لاستعادة مكانتها العالمية. أما كوراساو فتخوض حلمها الأول بعد تأهل تاريخي لافت إثر تخطيها منتخب ترينداد وتوباغو بقيادة ضيفنا دوايت يورك، وأيضا تخطت منتخب جامايكا.
1: كوراساو أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هي جزيرة هادئة تقع في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، اللغة الرسمية هي الهولندية، وتملك حكما ذاتيا مستقلا داخل مملكة هولندا. الوضع المعيشي في كوراساو يعتبر متميزا مقارنة بمحيطها الكاريبي، اقتصادها يعتمد في الدرجة الأولى على السياحة، كذلك تمتلك الجزيرة الكاريبية مصفات نفط ضخمة وميناء طبيعي محميا من الأعاصير الكاريبية. كما تعتبر كوراساو مركزا ماليا دوليا بفضل قوانينها الضريبية المرنة. في عالم كرة القدم استفادت هولندا من تبعية كوراساو لها، حيث مثل باتريك كلويفرت منتخب الطواحين في العديد من البطولة الدولية، وهو ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا، وكلويفرت نفسه هو من بدأ مشروع النهضة الكروية هناك مستغلا اسمه وشهرته لإقناع اللاعبين ذوي الأصول الكوراساوية بتمثيل الجزيرة عوضا عن اللعب لمنتخبات أوروبا. اليوم قائمة كوراساو المونديالية تضم 25 لاعبا ولدوا جميعهم في هولندا باستثناء تاهيث تشونغ الذي ولد وعاش طفولته داخل الجزيرة. في الجهة المقابلة تضم قائمة منتخب هولندا 4 لاعبين تنتهي أصولهم مباشرة بالجزيرة الكاريبية: كوينتن تيمبر، جوريل هاتو، جاستن كلايفرت، ولوتشاري جيرترودا.

0: كراساو وألمانيا مباراة قد تكون تاريخية للفريق الألماني. و ما راح نسأل عن كراساو الفريق اللي هزم تريندادو توباغو بحضور دوايت يورك.
1: مية فوز علينا، تعادلنا في المباراتين الذهاب والإياب.
0: كم عدد سكان كراساو دوايت؟

0: 150,000
1: 150,000. كم عدد سكان ترينداد؟
2: people
1: اكيد. كم عدد؟
2: 1.5 مليون.
0: وعدنا 6 مليون.
1: هم 150,000 هزموكم انتم 1.5 مليون.
0: لم يفوزوا علينا. تعيد تكرر بأنهم فازوا علينا.
1: يعني تأهلوا على حسابك في المجموعة. تأهلوا على حسابك أنت وجامايكا.
0: نعم تأهلوا ولكنهم لم يفوزوا علينا. دائما تقول فازوا.
1: تعادلوا معك ذهابا وإيابا. تعادلوا.
0: نعم تعادلوا معنا.
1: طيب بما أنك واجهت هذا المنتخب اللي هو يعني خلينا نقول فرع من المنتخب أو من هولندا، البلد كلها فرع من هولندا يعني، وأغلب اللاعبين الموجودين في المنتخب الحالي ولدوا في هولندا أساسا ولم يولدوا في، والمدرب الشهير القديم أدفوكات اللي هو واحد أكبر من المدربين، أكبر مدرب موجود الآن في في في في في, في, في المونديال. يعني كيف تصفهم أدفوكات وفريقه؟ أنت واجهتهم بأدفوكات أو لما كان مريض ورجع، لما واجهه كان هو نفس المدرب لأنه دربهم على مرحلتين.
0: نعم هو المدرب نفس المدرب، هو فقط فات في المرات الأخيرة بسبب صحة ابنته ولم يرغب بالتدريب وعائلته كانت بحاجة إليه، ولكن المباراتين التي خضناها ضدهم نتيجة التعادل ذهاب وإياب، وهو كان المدرب. وفي المؤتمر الصحفي قال ترينداد وتوباغو كان الفريق الأفضل ولكن لم نستغل الفرص، ولكن هم تأهلوا وتحدوا كل الفرص ولم يكن أحد يعتقد بأنهم سيتأهلون، لأن جامايكا كان الفريق الأفضل في المجموعة وربما كنا نحن بعدهم، ولكن حسب التصنيف كراساو أفضل منا، ولكنهم تأهلوا وكل الحظ لهم. هم أصغر دولة.
1: كيف تصفهم دوائد؟ كيف تصفهم مع أدفوكات كفريق كرة قدم؟ كيف تصفهم؟
0: كما قلت لاعبين هولنديين بشكل أساسي وسيلعبون بالأسلوب الهولندي، فيه المغامرات والهجوم ودفاعهم ليس جيد، وهذا أكبر مصادر قلقهم عندما يواجهون فريق مثل ألمانيا. هذه المباراة قد تنتهي بواحدة من طريقتين، أما يقدمون مباراة كبيرة جدا أو يسحقون أمام ألمانيا القوية. فهذه المباراة قد تكون مثل سفك الدماء، من أقصد من ناحية الكاريبية، لا نريد أي فريق أن يهزم بهذا الشكل، ولكن أعتقد بأن ألمانيا لن تكون مباراتها سهلة كما يتوقعون. ولكن مع قول ذلك شاهدنا ما حققته قطر اليوم، وربما هذا عامل سيشجع كوراساو. أبقوا في المباراة، لا ترتكب الكثير من الأخطاء لأن الألمان سيعاقبونهم، ولكن هؤلاء اللاعبين لا يلعبون بأعلى المستويات، يلعبون في أندية صغيرة في هولندا. وكما قلت أنا لا أتوقع الكثير من كوراساو، ولكن إذا منحتهم الفرص التسجيل فسوف يستغلون.
1: حدثنا عن اللاعبين اللي لفتوا نظرك. الناس تتحدث عن باكونا 34 سنة ومليانديرو من أكبر اللاعبين، أنت عندما شاهدتهم حدثني عن اللاعبين، عن نجومية فردية.
0: البكارة، الأخوان البكارة، اثنان منهم هو أعتقد الكابتن ولعب الوسط، ليس بلعب سريع ولكن بارع جدا بالسيطرة على الكرة، والكثير كل النقلات تبدأ من عنده، ودور هؤلاء هم اللاعبين الأساسيين، وفي الهجوم سيبذلون أفضل ما لديهم، ولكن لا أعتقد بأنهم سيسبون مشاكل كبيرة لمنتخب ألمانيا. أعتقد ليس لديهم السرعة أو الخبرة، ولكن مع قول ذلك هم الآن يشاركون في أقوى بطولات العالم، وربما لا يتوقع الكثير من الشيء الكثير من كوراساو، ولكن كما شاهدنا الفرقة مثل هذه قد تسبب المشاكل للفرق الكبرى.
1: ذكرني، نسيت كم فازوا عليكم عشان تأهلوا. تعادل 0-0 1-1
0: نعم تعادل 0-0 1-1
1: اوكي كتبت عشان اتذكرها ما عندي اذكرها لك مره ثانيه. عبدو يعني كوراساو مغامره الحقيقه انها تكون كاس العالم مع 48 فريق، المغامره الكبرى اللي قد تكون مؤذيه لتاريخهم انهم يلعبون مع المانيا. المانيا لا تتوقف حتى وهي تسجل، لا تتوقف،
3: لا تعرف، لا تعرف.
1: ومع المكائن ومع هذا المدرب الشاب اللي 38 سنه ناجلسمان.

0: وفريق اغلبه شاب
1: صحيح.
0: اي يعني احنا الوصف جميل اللي قال دوايت انه قال مباراة قد تكون مليئة بالدماء، دماء الكروية طبعا، ما اتكلم دماء الحربية.
1: شوف الكرة الألمانية يعني مشاهدت لها يعني من فترة، يعني من بدينا نعرفها يا اخي، لما تحس ان اللي يسجل هدف وما يروح اكثر للجمالية، لا يبغى اهداف اكثر. فهو شاهدنا في 2014 امام البرازيل، وامام البرازيل
0: صحيح ما توقفوا
1: يعني حتى كره اوزيل الاخيره
0: الله يهديهم ما توقفوا الا بعد السابع،
1: وزعل اوزيل،
0: كان ودنا ما يتوقفوا.
1: لا فعلا، لان اوزيل لما ضاع الانفراد الاخيره زعل، وهي 7-1 يعني فالالمان عندهم ثقافه.
0: 9-0 ممكن بكره، ها حلوه 9-0.
1: لا لا لا، ما نبغى كاس جميل فيه كاس نبغى مونديال فيه تنافسيه يا نبغى مونديال يعني ما تزيد زي عن مباراه امريكا
0: يعني كل الاحترام لكوراساو التي تعادلت مع تريندات توباغو وتاهلت. مستمرون اذا في 2026 ونعود اليكم بعد الفاصل.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. تعود تركيا إلى كأس العالم بعدما خضت سلسلة من 9 مباريات دون هزيمة منحتها بطاقة العبور بعد 24 عاما من الغياب. ويقف أردا جولر لاعب ريال مدريد في قلب المشروع التركي الجديد. وفي المقابل تصل استراليا إلى كأس العالم بعد أن حافظت على سجل خال من الهزائم في مبارياتها 9 الأخيرة من الدور الثالث لتصفية آسيا. ويقود محمد توري مهاجم نوريتش سيتي وماثيو رابان البالغ من العمر 34 عاما منتخب استراليا في رابع مشاركة له على التوالي. ومع احتلال هولندا المركز الثامن عالميا في تصنيف فيفا مقارنة باليابان التي تأتي في المرتبة 18، يعاني المنتخبان من غيابات مؤثرة في صفوفهما. ففي هولندا سيغيب دورين تيمبر بطل الدوري الإنجليزي عن البطولة بسبب الإصابة، أما اليابان فقد فقدت أحد أبرز عناصرها الهجومية كاورو ميتوما ما يضعف من قوة خطها الأمامي. مجددا الى عبد عطيف و دوايت، ماذا يمكن نقول عن استراليا وتركيا في ايجاز؟
1: استراليا كما نعرف يتأهلون بسهولة عادة عبر آسيا، ودائما يشاركون في نهاية كأس العالم. لديهم مدرب جديد بابوفيتش، أعرفه شخصيا لأنني عملت في استراليا. فنتوقع منهم أغلب اللاعبين لا يلعبون في الخارج كما كان في السابق، وكان لديهم عدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوريات أوروبية أخرى. أغلب اللاعبين الآن يلعبون في الدوري المحلي، وهذا بالنسبة لي مصدر قلق. ليس لديهم اللاعبين بالجودة السابقة، ونتوقع منهم يكونوا تنافسيين، وبالتأكيد سيحاولون تصعيب الأمور على تركيا ولا يسمحون لتركيا بالاستيلاء والهيمنة على المباراة. لديهم لاعبين موهوبين.
0: الفوارق كبيرة بينهم فرديا بين المنتخبين.

0: نعم تركيا لديها معايير أفضل من اللاعبين يلعبون في دوريات أكبر، وقد يكون هذا هو الفارق بين الفريقين. ولكن في كأس العالم كما قلت دائما تنظيم الفريق وتصعيب الأمر على الخصم، وأعتقد من أستراليا هذا ما ستفعله. وبعض اللاعبين ربما غير المعروفين في عالم الكرة ربما سيقدمون بعض اللحظات الساحرة التي تشكل الفارق بينهم وبين تركيا.
1: جميل، بحودتنا أستراليا لا تلعب جيدا في التصفيات لكنها تلعب جيدا في المونديال، ايش رايك؟
0: صحيح، لا هم غالبا عندما يلعبون في كأس العالم يقدمون مباريات جيدة ويرفعون كأنما المستوى مقارنة بالمباريات التأهيلية، يواجهون بعض الإشكاليات والاضطرابات وتغيير المدرب. وبابوفيتش كما قلت أعرفه شخصيا هو متشدد، يحب اللعب، هو كان مدافعا كلاعب وبالتالي يحب الأسلوب القوي من قبل اللاعبين، وسيبذلون أفضل ما لديهم طوال الوقت لمنع تركيا من حيازة الكرة واللعب السلس. أعتقد بأنهم وربما يشكلون الفارق، ولكن كما قلت لديهم سجل جيد في كأس العالم، وأتوقع منهم أن يقدموا مباراة تنافسية في هذه المجموعة.
1: جميل، عبد اليابان وهولندا أفضل فريق يقدم كرة في آسيا، واحد من أجمل الفرق في العالم هولندا يقدم كرة جميلة.
2: صحيح،
1: نحن يعني أمام ليلة جميلة يعني أو مباراة جميلة.
2: هذه أنا أعتبرها ثاني مباراة مع نفس مستوى المغرب والبرازيل، فريقين ممتعين جدا. الياباني أصبح مخيف للكرة الأوروبية.
1: صحيح، وعنده حضور في آخر مونديالين ممتاز،
2: حتى في المباريات الودية الأخيرة أمام ألمانيا أمام المنتخبات الأوروبية كان وحقق نتائج إيجابية. فلذلك أعتقد المنتخب الياباني أصبح بعيدا عن الكرة الآسيوية وأقرب إلى الكرة الأوروبية بالأداء وبالمستويات وباللاعبين الذين يشكلوا،
1: وبمدرب ياباني،
2: هم ترى في الأخير الأدوات
1: لا مدرب هو استمر معهم على فترتين مورياسو وقدم نتائج ممتازة. صحيح، التصفيات الماضية كان موجود فيها أيضا.
2: صحيح،
1: وترك ورجع،
2: والآن مع جودة اللاعبين الآن والعناصر منتخب اليابان عنده، يعني لو تشوف الدكة ترى الدكة يستطيعون أن يلعبون ويتأهلون من آسيا صراحة، يعني بفريق آخر. يعني المنتخب الياباني أصبح بعيدا نوعا ما من الكرة
1: أكثر الأسنة. لاعب مؤثر ميتوما لاعب برايتون لن يشارك.
2: إيه لا عندهم بدلاء، عندهم بدلاء. يعني اليوم لما نشوف
1: أكثر لاعب تأثير، كيف ترى تأثيره هو في مثل هذه المباراة؟ إيه
2: هو لاعب صراحة خلاق، مهاجم خلاق. يعني من ناحية تحكمه بالكرة في الكرات العرضية، والكرات المرتفعة لاعب متمكن جدا، عنده حس تهديفي رائع. أيضا يتميز بالسرعة، بالتالي سريع جدا، يعني خطير. يعني أنا أعتقد إنه إحنا فقدناه في كأس العالم، مو بس المنتخب الياباني صراحة، لكن المنتخب الياباني قادر إنه يعوض. أعتقد مدرب المنتخب الياباني في حيرة كبيرة جدا.
1: جميل،
2: في إيجاد تشكيلة ثابتة طوال المونديال، لأنه عنده عناصر جودة عالية ومتقاربة من مستوياتها من بعض. يعني
1: جميل، دوايت هولندا فعلا تستحق لقب الأسوأ حظا في تاريخ المونديال.
0: أقول نعم، السبب هو لأن هولندا لديها تاريخ كبير جدا في كأس العالم والكرة الأوروبية. كانوا عندما ننظر إلى تاريخ الكرة الهولندية تقدمت ربما من بين أفضل اللاعبين في الكرة العالمية مثل كرويف ورود جولت ومثاله وبيركامب، اللاعبين الكبار، لكنهم في كأس العالم جاءت فترة متى ممكن متأهل، هذا كمر أمر محير جدا. صحيح، لديهم لاعبين كبار جدا ولكن لم يحققوا كل أعمالهم في كأس العالم، وهذا أمر مخيب. ولكن هذا الفريق ربما متفائلون و لا زال لديهم أحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، فان دايك وهو الكابتن أيضا، وسيلعب دورا حاسما لهذا الفريق. ولكن في هذه البطولة أعتقد منهم سيحققون المفاجآت بالتأكيد خارج الأسماء الكبرى الأخرى، ولكن عليهم البروز وتقديم مباريات كبيرة. أستطيع أن أرى ربما منتخب هولندا أن يصل إلى ربع نهائي، لديهم عدد كبير من اللاعبين الكبار وهذا الفريق لا يستهان به، لأن هولندا نعرف تاريخيا دائما كان فريقهم قوي.
1: جميل، هم غير محظوظين حتى عندما يصلون إلى النهائي. حدثني عن دوايت، عن فلسفة كومان مدرب هولندا، النجم الشهير، واحد من أبطال أوروبا.

0: اوروبا في 88.
1: أنتم حقيقة تماما لاعب رائع جدا، وحتى كمدرب واللاعب كان مدهش جانب برشلونة لديه أسلوب مميز، يحب اللعب الهولنديون لديهم الأسلوب الخاص بهم ومقاربتهم للمباريات، فبلا شك سوف يطبق فلسفته مع نكهة الأسلوب البرشلوني. يحبون الحيازة ويحبون هجوم المساحات الواسعة ويدفعون الخصم دائما إلى منطقة الجزاء. هذا ما توقعه من منتخب هولندا، ولكن كما قلت كومان شخصيا استطيع ان يحقق نتائج كبيره.
0: اليابان ليست عربيه لكن انا ادعمها ايضا. حتى لا تقول.
1: بالنسبه لي اعتقد ان هذه المباراه ستكون تعادل.
0: شكرا دوايت يورك. شكرا عبد اللطيف. أنهى المنتخب السعودي تحضيراته في مدينة يوستن الأمريكية، وأشد الرحالة ويشد الرحالة ليلا إلى ميامي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام أورغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك أسبانيا والرأس الأخضر. الأخضر السعودي يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 94 في أمريكا. أيضا تحولوا إلى زميلنا نايف ثقيل مفد العربية في معسكر المنتخب السعودي وآخر المستجدات قبل مباراة أورغواي. نايف تفضل.
2: أهلا بتال، نحن الآن نقف أمام ملعب Q2، ما زال المنتخب السعودي يجري تدريبه الرئيسي المغلق حسب أنظمة فيفا. اليوم المنتخب قدم الحصة التدريبية ساعتين حتى يتمكن من المغادرة مباشرة بعد التمرين إلى ميامي، متوقع وصوله الساعة 10 مساء بتوقيت ميامي. دعني أتحدث عن اليوم الأخير في أوستن. بدأ اليوم بمحاضرة فنية قسمت على جزئين، الجزء الأول كانت تختص بالمنتخب الأورغواي، والجزء الآخر يختص بما هو عناصر التدريب التي سيتم تنفيذها في الحصة التدريبية. كان هناك عرض مفصل عن منتخب الأورغواي، رغم أن يعني الجهاز الفني للمنتخب السعودي كان يريد أن تكون المعلومات محدثة، ولكن بسبب أن المنتخب الأورغواي لم يخوض أي مباراة ودية كانت آخرها أمام الجزائر في مارش الماضي، لذلك كان المعلومات يعني كان ويتطلعون أن تكون هناك مباراة ودية ليكون هناك تحليل وجمع معلومات أكثر. الوضع مستقر في المنتخب، تقام الآن المناورة الرئيسية والتي ستكون هي الفرصة الأخيرة لدونيس مع اللاعبين للتأكد من كفاءة خطته وتكتيكاته وتدريباته طوال الأسابيع الماضية.
0: نايف، اليوم كثر الحديث عن تذاكر مباراة الأورغواي والسعودية من الجانب السعودي، في أي توضيحات من جانبك؟
2: هو يعني في البداية خلني أشرح لك الآلية. هي 1000 تذكرة تم نشر رابط عن طريق الاتحاد السعودي للطلاب المبتعثين. استلم الاتحاد المعلومات ثم حولها إلى الملحقين للتأكد من صحة الأسماء وأنهم بالفعل طلاب مبتعثين. بعدها تم إرسال بريد إلكتروني بالأمس من الملحقين يحدد مكان التسليم، وتم تسليم التذاكر اليوم. ولكن كان هناك مأخذ من الطلاب المبتعثين أن رابط انتشر قبل أن يصلهم بشكل رسمي، انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يصلهم بشكل رسمي، لذلك عدد كبير من الطلاب امتنعوا من التسجيل بسبب خوفهم لأنه يطلب معلومات صورة الجواز والبطاقة الطالب. واكتشفوا في وقت لاحق أن هناك البعض سجل يعني تحمل المخاطرة وقام بالتسجيل، وكان الأولوية لمن سجل مبكرا، لذلك عدد كبير من الطلاب لم يحصل على التذاكر وكان الإقبال أكثر من العدد المعروض.
0: طيب، هي في السوق نفذت التذاكر غير اللي للطلاب صحيح؟
2: بالتأكيد ولكن هناك مواقع إعادة طرح ولكن مبالغ فيها جدا جدا، يعني أسعارها مبالغة.
0: شكرا جزيلا زميلنا نايف ثقيل، مستمرين معك في مباراة المنتخب ومباريات الأخرى. نهاية الحلقة غدا في التوقيت ذاته، ليلة أخرى من مونديالي 2026.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: العربية FM.
7: العربية FM.
6: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
7: لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صباح الخير، أهلا بكم مستمعين. هذه عناوين الأخبار من العربية FM وفيها تتابعون: ترامب يؤكد أن توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ويصفه بالجدار الذي سيمنعها من امتلاك سلاح نووي. ومسؤول أمريكي يؤكد أن الاتفاق مع إيران سيفتح مضيق هرمز دون رسوم، ويقول إن المرحلة اللاحقة ستركز على إزالة الألغام. إعلام إيراني يتحدث عن تظاهرات حاشدة ضد عراق جي وقاليباف رفضا للاتفاق مع أمريكا. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد أمن إسرائيل ويخدم مصالح طهران. وزيلينسكي يقول إن أوروبا بحاجة لأوكرانيا والعكس صحيح، ويحذر من تمدد روسيا العسكري. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين: الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع

تفصيلة إصابات إيبولا المؤكدة إلى 710 حالات. في الاقتصاد نتابع أسعار خام برنت تنخفض إلى أدنى مستوياتها مع تزايد ثقة المتعاملين في التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. وبريطانيا واليابان تستعدان لإبرام اتفاقات استثمارية في قطاعات التكنولوجيا بقيمة 24 مليار دولار. أمريكا والهند تبحثان قضايا تجارية في قمة مجموعة السبع. أما في الرياضة مستمعين وفي أخبار المونديال، منتخب قطر يتعادل بهدف مقابل هدف من سويسرا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم 2026. وكذلك منتخب البرازيل يتعادل مع المغرب بهدف لكليهما في الجولة الأولى من كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيويورك. وفي انطلاقة مثالية لمشوارها بكأس العالم، أمريكا تتغلب على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف. المنتخب الاسكتلندي يحقق انتصارا ثمينا بهدف مقابل لا شيء على منتخب هايتي في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات من مونديال 2026. نهاية العناوين مستمعينا، نلتقي على رأس الساعة القادمة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
0: لا تذهبوا بعيدا،
1: قسم فبمعركة مخيم جنين
0: فنحن دائما معكم،
1: دائما معكم
0: بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM.
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين وإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
13: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
14: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
16: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
15: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
17: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
15: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة.

0: ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليس.

صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وبداية أسبوع جديدة ومليئة بالخيرات بإذن الله تعالى. صباح الخير عليكم كلكم من فريق العربية FM وفريق 7 الصبح.

طبعا مستمعينا نذكركم بأنه رح نكون رفقاءكم لساعتين كاملتين من 7 وحتى 9 صباحا، آملين طبعا أن يكون صباحكم محملا بالخير أينما كنتم، في طريقكم للعمل أو المدارس أو الجامعات، تستمعون لنا أو تشاهدوننا عبر البث المباشر على يوتيوب على قناة العربية FM. وكالعادة نقدم على يومنا ونحن لا نعرف ما يحمله لنا هذا اليوم، لكننا نعرف ما نحمله نحن له: الطاقة المتجددة والنية الطيبة والقدرة على البدء من جديد بإذن الله، وكل الحب والسعادة أكيد، وطبعا كل التحية لفريق الإعداد والتنسيق، من الإخراج رامي حمزة، من الإعداد لمياء محمد وأنا مشاعر الكويليت، ومن التنسيق زميلتنا العزيزة أيضا لمياء محمد. وتذكروا دائما مستمعينا، إذا كنتم تسعون إلى الكمال فلن تكونوا سعداء أبدا. هذه المقولة من رواية آنا كارنينا لليو تولستوي، يعني إذا كنا نسعى للكمال، هي المقولة تفسر نفسها بنفسها، إذا كنا نسعى للكمال فلن نكون سعداء أبدا. دائما الإنسان في بعض الأوقات يحس أنه هو يمشي وراء سراب، وهذا السراب اسمه الكمال. لا هو قادر ينبسط بيومه، ولا هو قادر يعيش اللحظة اللي بين يدينا الحين واللي يملكها الآن، ولا هو قادر يوصل لوهم الكمال اللي مستحيل أحد يوصل له. فدائما نلاحظ أنه الناس اللي يسعون إلى الكمال، أو المسمى اللي أصبح منتشر حاليا اللي هو perfectionist بين قوسين، أو الناس اللي هي تسعى أنها دائما تكون كاملة، دائما هذول الناس يكونوا مو سعيدين، لأنه ما في كمال مطلق. كل شيء بالحياة في يعني كذا، أحيانا في أشياء تكون حلوة بالشوائب حقها، أحيانا تكون أشياء حلوة بالنواقص اللي فيها. فما في شيء كامل بشكل مطلق، لا وظيفة ولا عمل ولا علاقة ولا أهل ولا مواقف بالحياة ولا أي شيء، ما في شيء كامل بشكل مطلق. ودائما كل شيء موزع على الناس بمقادير معينة، الناس اللي تملك شيء ما تملك شيء ثاني، وهذه سنة الحياة، يعني هي بالنهاية أنه كلنا إحنا نكمل البعض في هذه الحياة. هذا يرجعنا للمقولة اللي من كتاب أو من رواية آنا كارنينا اللي تقول: إذا كنت تسعى

0: إلى الكمال فلن تكون سعيدا أبدا. فدائما مستمعينا يعني خلينا نحاول أنه إحنا نرضى بالنواقص اللي موجودة بحياتنا ونشوف الجماليات فيها. هذا الشيء يخلي حياتنا أسهل ويخلي أيامنا أجمل بكثير. أما في سؤالنا التفاعلي لهذه الساعة الأولى، سؤال للأمانة يعني إحنا دائما نحاول أنه أسئلتنا تكون تمس كل الناس، أو أنه الناس تكون عايشة هذا الموقف. الآن يعني أكثر ما يشغل بال العالم اللي هو اختيار التخصص الجامعي. دائما ما يكون اختيار التخصص الجامعي من أكثر القرارات اللي ممكن ترسم شكل الحياة المهنية لسنوات طويلة. بس السؤال اللي يطرح نفسه دائما، هل هالقرار حق كامل للطالب لأنه راح يعيش نتائجه، أم أنه للأسرة حق في التدخل بحكم خبرتها طبعا وبحكم خوفها على مستقبل أبنائها؟ يعني بين الشغف وفرص العمل والأحلام اللي تكون عند الطلاب وبين الرغبة الشخصية وكمان النصيحة الأسرية، دائما يقع الشباب والشابات في حيرة. هل التخصص الجامعي قرار للطالب أم قرار للأسرة برأيكم؟ ويا ترى ليش؟ إذن سؤالنا التفاعلي لليوم اللي أكيد حابين ناخذ ونعطي معاكم فيه وحابين نعرف آراءكم فيه، برأيكم هل التخصص الجامعي هو قرار للطالب أم قرار للأسرة؟ ويا ترى ليش؟ طبعا لكل اللي حاب يتواصل معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
0: إذن مستمعينا سؤالنا، هل التخصص الجامعي قرار الطالب أم قرار الأسرة؟ نستقبل أول اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يا هلا وسهلا.
2: أنا حازم من جدة.
0: يا أهلا يا حازم، صباح الخير وبداية أسبوع سعيدة بإذن الله. حازم شاركنا رأيك، قل لنا هل التخصص الجامعي قرار الطالب أم قرار الأسرة بشكل كامل؟
2: الحقيقة هو قرار يخص الطرفين.
0: أيوة.
2: فبالنسبة للطالب أكيد يعني في هذه المرحلة قد يكون في حاجات يستوعبها في حاجات ما يستوعبها. يعني أنا ممكن كأب أراقب ولدي إيش هي الحاجات اللي يبدع فيها. في الحالة هذه قد يكون هو مدرك لهذا الشيء، قد يكون لا. إذا ما كان مدرك ممكن أتدخل من هذا الشيء. يعني مثلا إذا شفت في عنده روح طبية هندسية حاجة تخص القانون، قد يعني أفيده من خبرتي بأنه هذا المجال أنا ألاحظ أنه أنت تبدع فيه. وطبعا نحن اختصاصاتنا الحمد لله كثيرة في المجتمع، فما يهمنا نخص ندخل اختصاص للاسم فقط.
0: أيوة.
2: يهمنا ندخل اختصاص إذا دخلناه، وهذا الشيء لازم يعرفه ولدي، لازم يعرفه قريبي، إنه إذا دخلت شيء لازم يجب أن تبدع فيه، يجب أن تترك بصمة.
0: أيوة.
2: وما يهمني إيش هو هذا الشيء، أهم شيء إنه أنت تكون لائق لهذا الشيء ومبدع فيه.
0: أيوة. يعني برأيك إنه إذا كان الـ الطالب مو مدرك لموهبة عنده، ممكن الأهل يفيدوه من خبراتهم. طيب هل ممكن صحيح تترك للخيار بشكل كامل إنه أنت اختار القسم اللي تبغاه، هذه حياتك وأنت حر؟
2: إذا شفت الخيار صائب ما في مشكلة أبدا.
0: أوكي. طب ممكن الخيار يكون صائب من وجهة نظره ومو صائب من وجهة نظرك، ممكن القرار يكون صائب من وجهة

0: وجهة نظره هو، بس مو صائب من وجهة نظرك.
1: أيوة، بس هنا عاد يأتي دور الحكمة، يأتي دور، يعني أنا بالنسبة لي أكون عندي الخبرة، تكون عندي الحكمة اللي أتفوق فيها عليه، واللي من خلالها حقنعه أنه قراره ما هو صائب.
0: جميل جدا يا حازم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: ناخذ اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور، السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا.
2: لؤي عبد الله من الرياض. يا أبو محمد،
0: أهلا يا لؤي. لؤي قول لنا عزيك، بحكم خبرتك أو حتى لو كانوا لسه أبنائك ما دخلوا الجامعات، هل تخصص الجامعي هو قرار للطالب أم قرار للأسرة؟
2: شوفوا أستاذ الفاضل، أول حاجة في الوقت السابق هو قرار الأسرة، يعني قرار الأسرة يسيطر على دخول الجامعات. كلنا اختاروا لنا
0: أيوة
2: تخصص اللي ندخل عليه مثلا، أو وجهونا بطريقة غير مباشرة لأنه نحن ندخل التخصص الفلاني.
0: أيوة.
2: أما الآن حقيقي بيقى الاختيار هو اختيار الطالب. ليه؟ لأنه في تقدم حصل، في أشياء كثيرة جدا، متغيرات حصلت في الحياة. الجميع الآن بدأ يدخل على الإنترنت ويختار التخصصات على حسب وجهات نظره، حسب ارتياحه هو. فالإجراء الآن اختلف تماما باختلاف الوقت واختلاف الأزمان. بس الآن نحن عندنا ممكن أنت تثني الفكرة أو يعني تحاول أنك تعدلها بصورة غير مباشرة، بطريقة فيها نوع من الحكم وفيها نوع من الذكاء مع الطالب. لكن الآن التخصص اللي بيختار الطالب هو نتيجة لأشياء يحبها، نتيجة لأشياء هو شاهدها في وسائل التواصل المختلفة كده.
0: طيب إذا هو اختار تخصص هو متخيل أنه هو مثلا ممكن ينجح فيه، بس أنت بوجهة نظرك وبخبرتك بالحياة هذا التخصص ما له مستقبل. يعني تعرف الشباب يكونوا مندفعين، تكون أحلامهم كبيرة أنه أنا بتخرج وبكسر الدنيا وما أعرف إيش، بس أنت كنظرة واقعية لك وكشخص أكثر نضجا وأكبر منا على الأقل بعشرين سنة، تشوف أنه ما في أمل يعني أنه الواحد يبدع بهذا التخصص أو ينجح. كيف ممكن تقنعه؟ طيب
2: أنا عندي تجربة داخل البيت. أيوة. عندي ابني الكبير مقبل على الدخول للجامعة في بعد شهرين أو ثلاثة شهور.
0: أيوة.
2: نحن ودنا يدخل تخصص محدد، وبنهيئ فيه للتخصص تقريبا سنتين لورا، يعني بنهيئ فيه للأشياء دي. فجاءنا في الفترة الأخيرة إنه لا، هو يبغى إنه يدخل تخصص ثاني، تخصص علمي زي اللي نحن اخترناه ولكن مختلف تماما، أو الاتجاه الآخر من التخصص اللي نحن اخترناه.
0: أيوة.
2: وبدأت النقاش معه في أنه التخصص الأول ممكن يكون فيه فائدة بالنسبة له، هو التخصص الأول ممكن يكون فيه فوائد اجتماعية، مكان اجتماعية مستقبلا كده. فهو بيتكلم عنه برضو التخصص اللي هو الآن اختاره، تخصص ممكن يكون عنده فائدة اجتماعية ممكن تكون شوية متأخرة شوية، يعني ما الآن، لكن فوائد مادية وفوائد علمية بالنسبة له، بيفتكر نفسه انه هو خلاص يعني ده التخصص المفروض يدخله واللي ممكن يبدع فيه ويصل فيه للمرحلة اللي هو يبغاه. يعني فحقيقي انا بس يعني اختيار ابني ده بيعضد الكلام بتاع انه الآن الاختيار للدخول للجامعات افتكر انه اصبح يخضع لوسائل التواصل الاجتماعي وللرغبات الشخصية اللي فيها نوع من العناد الكبير، يعني بيفتكر نفسه انه هو واعي وكبير ومفروض يفكر التفكير ده الناس يعني يحترموا فيه ويمشوا له رغباته.
0: طيب.
2: فبرضه ممكن تكون فيها سلاح ذو حدين، يعني ممكن ينجح فيه نجاح باهر ويكون هو سيد الموقف فيه، وممكن برضه يكون هو ما الحاجة المطلوبة اللي ممكن يعني ويكون خلاص صبغ سيف العزل يعني في الحتة دي.
0: يعني بالنهاية راح تتركه هو يقرر؟
2: ما في طريقة طبعا، ما في أي حل. أيوة. غير انه انا اتركه لك كده عشان ما
0: انت تكونوا معه طبعا،
2: مشكلة نفسية او في نفسه لو فشل يقول لي ده

0: ده الاختيار اللي انت اخترته، وانا يعني ما كنت بحب الزميل الاول والان
1: صح.
0: فشلت فيه.
1: صح، وبالنهاية يعني مو نهاية العالم إذا ما هذا يقدر يحول يعني بعدين خلال الدراسة الجامعية يقدر يغير التخصص.
0: أكيد الآن الفرصة بقت موجودة ما زي أول إنك تتغير.

0: صورة سليمة في التخصص اللي اختاره، ممكن يغير تخصص وحتى يغير الجامعة يعني، وحتى يغير البلد اللي فيه الجامعة. فالآن الوضع أصبح أفضل كثير جدا من أول يعني.
1: جميل جدا يا لؤي، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ومشاركتك مشاركتنا تجربتك الواقعية، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. إلى اللقاء.
0: أشكرك إن شاء الله، صباحكم زين إن شاء الله.
1: اتصال جديد، صباح الخير.
2: ألو، صباح النور.
1: يا هلا وسهلا.
2: أهلين، هلا مساء، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ إيمان؟
2: الحمد لله، إيمان.
1: يا هلا يا إيمان. إيمان، قولي لنا رأيك بالموضوع بحكم خبرتك، ما أعرف إذا أبنائك أو بناتك وصلوا للجامعة ولا لسه، بس إيش تتخيلي يعني؟
2: والله انت جيتيني على الجرح.
1: اي
2: انا الحين ابني ثالث ثانوي يعني داخل الجامعه ان شاء الله ان شاء الله.
1: اي طب قولي لنا شاركينا تجربتك، يعني هو ممكن يكون شايف تخصص صح وانت مو شايفتي صح مثلا، فهل تخصص الجامعي قرار الطالب ام قرار الاسره؟
2: ما شوفي، أنا بحس بحكم تجربتي الأم اللي تعرف لعيالها شخصياتهم طريقة، يعني في بعضهم مثلا
1: أيوة إيمان
2: أيوة.
1: ممكن بس تعيدي لأنه قطع صوتك.
2: أيوة أقول لك الأم لما تكون قريبة من عيالها هي تعرف الأولاد أو ولدها يكون شاطر في إيش أكثر شيء وراح أيوة. يبدع في إيش أكثر شيء، سواء كان علمي أو أدبي، يعني تخصصات علمية أو تخصصات إنسانية.
1: أيوة،
2: فهي تكون مساعد له. يعني مثلا أنا أتوقع، خلينا نقول لو حسبناها كنسبة، يمكن 70% على الطالب و 30% على الأسرة، اللي انه هو يعني تبين له اللي هو العمل كيف راح يكون، المتطلبات اللي هي الموجوده في الوقت الحالي للعمل. فهذه أيوة. الطلاب يجهلونها.
1: طيب لو هو مثلا خلاص كان اصر على تخصص يحبه لكن هذا التخصص فرصه محدوده، هل ممكن تدعمي أو لا؟ يعني أحيانا إحنا لما يعني ممكن نضطر نقف بوجه أبنائنا بقرار جدا صعب، بس إحنا عارفين إنه مصلحتهم بهذا القرار.
2: إذا أنا متأكدة بمصلحته بالقرار، لا ما رح أوافق على القرار اللي هو يبغاه، بس أنا أقنعه.
1: أيوة
2: أقنعه. اي وفي نقطة مهمة جدا، يعني انا عندي الاخوة اللي اكبر منا دخل الجامعة.
1: اي
2: الان والله احنا في مسألة قراري ولا قراره، قد ما هو قرار قدرات تحصيلي.
1: ايوه بس خلينا نفترض انه أيوة قرار يعني الطالب.
2: ايوه الحين انا اسال اقول وش حاب تدخل انت وش حاب يعني وش طموحك يعني، قال بس خليني احط رجلي في الجامعه يعني شوف وين وصل.
1: يقول لك ايوه يعني خلي التخصص اللي يطلع لي مو مشكله، بعدين ممكن احول، ممكن ما اعرف ايش، بس هي الفكره. أيوة انه يعني كفكره بالمطلق
2: تغيرت، مو مثل اول. صار في حسابات، بس في اولاد ما شاء الله تبارك الله او بنات حاطين هدف من الاول، انا ابغى اصير كذا وانا لازم اجيب هذا المعدل، ولا في هدف من الاول.
1: ايوه فانت بالنهايه في حال يعني حسيتي انه ابنك مو مره عارف مصلحته، لا ممكن انت تحاولي انك انت توجهيه ونوعا ما يعني تاثري طبعاً عليه قدر الامكان، واذا رفض
2: طبعا هو يكون بالمشاركه. صراحه لازم أيوة. بالمشاركه، هو مو فرض.
1: ايوه
2: لانه لو دخل قسم ما حبه
1: أيوة.
2: واخفق فيه راح يحط اللوم عليك
1: 100%. يعني المتصل اللي كان قبلك كان قاعد يقول انه لؤي كان قاعد يقول انه انا بالنهاية رح ارضخ لرغبة ابني، لانه انا ما حستحمل بعدين اجي طبعا. اسمع منه كلمة انه والله انت اللي ما خليتني ادخل هذا التخصص، او انت اللي لو هو فشل ممكن يقول انا فشلت بسببك.

0: وصح. يعني أنا خولي قبل كان قبل في لما جت الرغبات أنا حطيتها في طب وقبل فيه.
1: أي.
0: وهو كان يقول لي أنا كنت أبغى أعلى سقف وبعدين تقدر يحول موضوع سهل لما أيوة. يكون أعلى أيوة. سقف. فقبل قال لي أنا لا شفت الدم أدوخ مستحيل أني أكمل.
1: أيوة وهذه تحصل يعني تحصل مع كثير من الطلاب.
0: أي فبعدين لا حول ومشت الأمور يعني الحمد لله. بس لازم لازم أكيد مشاركة يعني رأي الطالب إنه هو إيش حاب يدخل تخصص هذا أكيد أكيد لها 70-80%. إحنا يعني مجرد توجيه فقط توجيه ونبين لهم إنه العمل يتطلب كذا والحياة تتطلب كذا هو في الأخير القرار له.
1: جميل جدا يا إيمان نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: عليك أسعد.
1: إلى اللقاء. طيب إذن مستمعينا خلينا بس نذكركم على السريع بسؤالنا التفاعلي لليوم. برأيكم هل التخصص الجامعي هو قرار الطالب أم قرار الأسرة؟ وإذا تعارضت رغبة الطالب مع رؤية والديه للمستقبل مين اللي ممكن يقرر؟ طبعا لكل اللي حاب يشاركنا تقدروا تتواصلوا على الأرقام التالية رح أذكرها سريعا لأنه في عندنا اتصالات 0115-100-100 للاتصال المباشر وللواتساب 056-62-62-062. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح الأنوار.
1: يا هلا وسهلا.
2: اختيار التخصص
1: أيوة هل هو قرار للطالب أم قرار للأسرة؟
2: والله أنا بوجه نداء للمعنيين.
1: لا رأيك أنت يا رياض رأيك
2: رأيي
1: أنت.
2: إنه التخصصات اللي يجب أنها تدرس لكل الطلبة بدون يعني اختيار اللي هو الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء.
1: التخصص الجامعي يا رياض التخصص الجامعي مثلا أنا قررت أدخل قانون قررت أدخل إعلام.
2: أنه في تخصصات طبعا كل التخصصات اللي موجودة سواء دين أو لغة عربية يعني هذه مواد خلينا نقول بس مش تخصص ويجب أنها كمان تكون مش حرة تكون كمان إلزامية بس ما يتخصص فيها الطالب أو الطالبة لأنه مشكلة خلينا نقول مجتمعات العربية إنه تاهوا في تخصصات الحقيقة هي واجب أصلا عليهم
1: ولكن يعني هناك الكثير من الناجحين عندنا في في في في مجتمعاتنا وفي دولنا العربية كلهم خريجين هذه التخصصات كلهم خريجين قانون خريجين إدارة أعمال خريجين
2: كثير برضو في المقابل على قول حامد زيد لا محمد السكران يعني ما
1: نشكرك جزيل الشكر يا رياض على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.

0: في مستمعينا مشاركة وصلتنا من صديقنا خالد فهد من جدة، يقول فيها: أنا أشوف أن القرار يكون عند الطلاب، وبعد ما يستعينوا ويجلسوا مع الأهالي والناس المقربة، وعليها يقرروا إذا هم حيدخلوا هذا التخصص أو لا. إذن القرار يكون للطلاب وبعدها يقرروا إذا هم يستعينوا بالأهل أو لا. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير. اتصال جديد.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، حضرتك معنا على الهواء مباشرة.
1: معكم محمد، أسعد الله صباحكم.
0: يا محمد، محمد شاركنا رأيك.
1: والله أنا برأيي لازم يكون القرار مشترك، طبعا يكون رأي الأهل هو

0: الماضي أكثر. الأهل ينظرون للموضوع بعين الاستثمار.
1: أيوة.
0: حتى لو كان أمورهم المادية مرتاحة فممكن ينظرون من ناحية أخرى، من ناحية اجتماعية. ممكن يكون غلط، بس مثلا يقولون أنا ابني مهندس، أنا ابني طبيب إلى آخره، تمام؟
1: أيوة.
0: وإذا ما كان من ناحية استثمارية أو من ناحية أنه اجتماعية، فرح يكون الأهل يعرفون الولد من هو صغير. مثلا هو صغير يرسم، مهتم مثلا تلاقيه بيفك ويركب، أو أحيانا تلاقيه مهتم بنشاط معين. فأنا برأيي على جميع الأحوال الأهل هم عارفين مصلحة الاختيار أو الاختيار الصحيح أكثر من الطالب.
1: طب محمد ليه يعني ممكن الشخص يقول مين اللي رح يعيش حياتي، أنا ولا أهلي؟ أوكي أهلي هم جابوني وعارفيني من لما كنت صغير.
0: تبلورت شخصية الطالب بشكل عام، والمشكلة تكثر الآراء من حوله،
1: أي
0: نصائح مختلفة ونصائح مشتتة من أصدقائه ومعلمينه وأسرته والمجتمع اللي حوله. فبيكون الأهل عندهم نظرة شاملة وعامة بحكم العمر والتجارب أو الشيء اللي شافوه.
1: أيوة.
0: فبيكون أنا برأيي قرار الأهل هو الصعب أكثر.
1: وفي حال رفض الابن؟
0: يحاول يقنعوه، وعلى الأغلب هو بيقتنع.
1: أيوة جميل جدا يا محمد، نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: الله يخليك،
1: شكرا. إذا مستمعينا صديقنا محمد يشوف أنه الأهل ممكن يكونوا يعرفوا الولد أكثر من نفسه، أو يعرفوا مصلحة الولد أكثر من نفسه. وفي حال يعني القرار الأول والأخير دائما ما يكون للأهل، لأنه هم يكونوا أكثر دراية بالموضوع، والولد يكون أكثر اندفاعا. فدائما الكفة في اختيار التخصص الجامعي ترجح للأهل برأي محمد وليس للطالب. شاركونا أراءكم أنتم، هل تتفقوا مع ولا تتفقوا مثلا مع صديقتنا إيمان أو صديقنا لؤي اللي كانوا يقولوا لا أنا أترك القرار لابني علشان هو ما يجي يلومني بعدين ويقول لي والله أنا اخترت هذا التخصص بسببكم وأنا ما نجحت بهذا التخصص بسببكم وما نجحت في عملي بسببكم، لأنكم أنتوا أجبرتوني أختار تخصص معين في وقت أنا ما كنت أبغى هذا التخصص. طبعا يعني لكل اللي حاب يشارك معانا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية وتقولوا لنا هل التخصص الجامعي هو قرار الطالب أم قرار الأسرة، وإذا تعارضت رغبة الطالب مع رؤية والديه للمستقبل فمين يقرر؟
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: في مشاركة وصلتنا على الواتساب من صديقتنا سارة، تقول أنا أشوف كثير أهالي يختاروا التخصص لأبنائهم بدافع الخوف أكثر من دافع القناعة أو بدافع التجربة أو ضمان النجاح أكثر من دافع القناعة. فبس أنا أشوف أنه دائما الأولاد هم يعرفوا إيش الطريق اللي هم يبغوه ويحسوا فيه بالأمان أكثر، فإحنا لازم أولادنا إيش ما اختاروا ندعمهم ونكون جنبهم لأن هذا دورنا. طبعا هذا كان رأي صديقتنا سارة، ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا.
3: عندي رأي مختلف تقريبا.
1: قول لنا رأيك، بس ممكن أول شيء تشرفنا باسم حضرتك.
3: اسمي عبد الله.
1: يا هلا يا عبد الله. عبد الله قول لنا، هل انت مع انه الاهل هم اللي يختاروا او الطالب هو اللي يختار؟
3: انا مع الطالب انه يختار، بس احس اصلا انه يختاره في عمر صغير برضه صعب انه يعرف ايش توجهه. ممكن اصلا يدرس وبعد ما يخلص دراسه

0: انصدم بالواقع انه مش هذا الشيء اللي هو كان يبيه وكان يطمح له يعني.
1: طيب ايش الحل اذا كذا؟
0: والله الحل صعب، لاني طحت بنفس هذا الموقف بعد ما خلصت دراسة، اكتشفت ان هذا الشيء مش الشيء اللي انا ابيه. وفي يعني كثير من الطلاب اللي كنت معاهم كانوا مثلي، بس في بعضهم انجبر انه يكمل على الشيء اللي هو فيه، في بعضهم نفسي اختاروا انهم يدرسوا من جديد.
1: طيب ايش يعني ايش عملت انت؟ لانه في كثير ناس يا عبد الله يتوظفوا بوظائف ما تكون نفس تخصصهم الجامعي.
0: نعم
1: يعني عادي، مو نهاية العالم.
0: أنا لما أنا غيرت تخصصي بشكل كامل، قررت أني أعيد الدراسة من جد وجديد، يعني أفضل أني أكون في مكان أنا مرتاح له وأبيه.
1: أوكي.
0: أفضل أني أكون في مكان ممكن بعد كم سنة أنا أقول لا، هذا المكان مو مكاني.
1: رجعت بعد ما خلصت جامعة بعد 4 سنوات، رجعت عدت التخصص ودرست من جديد كمان 4 سنوات ثانية؟
0: نعم، ومن طريق الدوام حاليا للدراسة.
1: يا سلام. طيب يعني انت هنا وقتها، طب خلينا نرجع لسؤالنا. لو
0: نعم.
1: لو احد من اهلك وقتها نصحك وقال لك يا عبد الله لا تدخل هذا التخصص، انت كنت راح تسمع كلامه ولا لا؟
0: بصراحة كنت ما راح اسمع كلام، كنت اتوقع اني داخل المكان الصح، بس بحكم عمري وصغر سني ممكن كان التفكير ما عندي نظرة بعيدة يعني لقدام.
1: طيب لو واجهت هذا الموقف أنت مع أبنائك بالمستقبل، إيش حتعمل؟
0: والله ما أدري صراحة.
1: حتخليهم يدخلوا التخصص اللي هم يبغوه، ولا حتقول لهم أنا مريت بنفس هذا الموقف وأنا أشوف إنه هذا الشيء أحسن لكم ترى، فاسمعوها مني وخذوا نصيحتي؟ يعني إيش ممكن تعمل؟ يعني القرار بالنهاية للطالب ولا للأهل؟
0: القرار النهائي بالطالب، بس أكيد الطالب يحتاج التوجيه والنصيحة، بس القرار النهائي له نفسه.
1: أيوة، بحيث أنه هو يتحمل مسؤولية وتبعات هذا القرار، في حال نجح ينجح فيه وفي حال ما نجح ما يقول أهلي أجبروني عليه.
0: نعم أكيد.
1: جميل جدا يا عبد الله، ونتمنى لك كل التوفيق في مستقبلك وفي دراستك وفي حياتك العملية والمهنية بإذن الله، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: اللهم أعلم. شكرا،
1: إلى اللقاء. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح النور يا مشاعل.
1: يا
2: صباح العربية بخير.
1: يا أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: معك باسم.
1: يا هلا يا باسم. باسم قول لنا رأيك بالموضوع.
2: هو الاختيار قصدك بس في الجامعة؟
1: بما أنه إحنا الحين في موسم يعني اختبارات، وبعدين في عندنا قبول جامعة وكذا، فإحنا نحكي بس عن اختيار التخصص الجامعي، هل هو قرار الطالب أم قرار الأسرة؟
2: هو شوفي، يصير قرار الطالب 70% إذا كان مؤسس نفسه صح.
1: أيوة.
2: لكن يصير 30% للطالب و70% للأهل إذا كان الطالب غير مؤسس وغير يعني واثق في حاله. عرفتي؟
1: طيب مين اللي أسس الولد يعني إذا هو عمره أقل من 18 سنة؟ مين اللي أسسه برأيك؟ اللي هو يأسس نفسه ولا الأهل هم اللي أسسوه؟
2: لا، هي تبدأ التأسيس من الصغر.
1: أي
2: أول شيء يأسس الثقة، بعدينك وأتمنى الجميع من عنده من منبركم إن يكتشفوا مواهب عيالهم.
1: أيوة.
2: لما يكتشفوا مواهب عيالهم، العيال يتجهوا على الشيء اللي يحبوه. بعدينك يبدأ الولد يحط اختيارات سابقة.
1: أيوة.
2: الأهل يعطوه هذه كيف وهذه كيف وهذا كيف، وهو يشوف الأنسب له.
1: أيوة.
2: لما يوصل الجامعة أو لما يوصل اختيار التخصص بعد الثانوي، وفي ناس قبل الجامعة من بداية الثانوي أول ثانوي، في صار شباب أولاد يبدوا بالاختيار، وثلاث سنوات يجهزوا نفسهم على الأساس هذا.
1: أيوة.

0: هذا هو يصير الدعم كمان بالثلاث سنوات هذه للأهل يدعموهم على الشيء اللي هم حبوه أو اللي أجبرهم عاد هي واثنين في واحد.
1: طيب إذا تعارضت رغبة الطالب مع رؤية والديه للمستقبل، مين اللي يقرر هنا؟ مين اللي يكون الفيصل في الموضوع؟ رغبة الطالب أم رؤية الأهل؟
0: مو مشكلة، في طلاب كمان يمشوا على كلام أهلهم، يعني زي الطبيب بغى ولده طبيب وهو من جنبه.
1: أيوة
0: أيوة، فالأفضل إنه يختار، لكن الولد يقوم يمشي ترى على كلام أبوه. يعني أنا الظروف خلتني أدخل تخصص أنا ما كنت أبغى،
1: أيوة،
0: لكن قدرت أن أبدع فيه ومشيت في تدريسي على أفضل ما يكون. ليه؟ لأني أنا واثق من نفسي. صح أنه ما كنت أبغى التخصص هذا، لكن قادر أني أوزن أموري وأتعلم بسرعة. في الجامعة تعلمت التخصص أحسن من 100 واحد نفس التخصص.
1: وما كان عندك رغبة أو حلم في تخصص آخر مثلاً وإلى الحين تحلم لو أنت دخلته؟
0: أنا كان ودي في الإدارة، الإدارة والاقتصاد أو إدارة وأعمال،
1: أي
0: يعني أحب المكاتب أكثر بالعرب.
1: أيوة،
0: بعدين صار النصيب أني صرت معلم رياضة، صارت بدل المكتب الملعب.
1: أيوة
0: أيوة، فالحمد لله أثبت حالي في التدريس ومن أحلى ما يكون.
1: طب جميل جميل، يعني أحيانا مو دائما الحلم اللي إحنا نبغاه يكون هو الصح أو يكون هو الممتع بالنسبة لنا.
0: لا، هذا ترجع للشخصية.
1: أيوة،
0: هو لأنه أنا قادر إني أفكر، قادر أتعلم. في ناس ما يحب إني يتعلم، دخل التخصص اللي يبغاه بس عشان ما يتعلم. ترى
1: أيوة،
0: في ناس يبغوا الشغل التخصص السهل
1: صح
0: عشان
1: صح
0: يخلص، ولما يتجه للعمل أي حاجة تمشي.
1: صحيح،
0: ما يبغى يتعلم، والتعلم ضروري حتى لو أنت في التخصص اللي تحبه،
1: طيب يا
0: لأنه إذا ما
1: باسم،
0: تعلمت حتوقف لقدام حتى بعد ما تخلص الدراسة.
1: باسم لو أصر ولدك على تخصص يحبه وفرصة محدودة، هل تدعمه ولا تمانع؟
0: أنا صراحة ما خليته على راحته، ومع هذا أدعمه.
1: أوكي جميل،
0: لأنه التخصص هو اللي يبغاه خلاص يخش، هو
1: جميل
0: يتحمل مسؤوليته، لكن كمان أدعمه.
1: جميل جدا يا باسم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. إلى اللقاء.
0: ولك إن شاء الله.
1: إذن مستمعينا، هل تخصص الجامعي هو قرار الطالب أم قرار الأسرة؟ وإذا تعارضت رغبة الطالب مع رؤية والديه للمستقبل، مين اللي يقرر، الطالب أو الأهل؟ شاركونا آراءكم على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: طيب مستمعينا، بحسب الدراسات، في دراسة تقول أنه دعم الوالدين وتوجيههم يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات أكثر استقراراً وثقة. بس الباحثين فرقوا بين الدعم والضغط، فالدعم ارتبط بنتائج إيجابية، بينما ارتبط الضغط المباشر لاختيار تخصص معين بزيادة التوتر لدى الطالب وانخفاض الرضا الأكاديمي لاحقاً. والدراسة خلصت إلى أنه أفضل النتائج تظهر عندما تكون الأسرة شريكاً في القرار لا صاحبة القرار بالكامل. نستقبل اتصال آخر. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا.
1: أهلين وسهلين.
0: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
1: أبو أنس.
0: يا هلا يا أبو أنس. أبو أنس قل لنا رأيك بالموضوع.

0: اختيار التخصص هل هو من يعني حق الطالب أو واجب الأهل؟
1: صراحة عندي وجهة نظر في موضوع التخصص.
0: أي
1: هو صراحة تكون من عدة مراحل. المرحلة الأولى هو مرحلة حلم الطفل، يعني
0: أيوة
1: لأغلب الأطفال يحلم يعني من مرحلة الابتدائية يكون الطالب يحلم بالتخصص اللي يبغاه، اللي يقول أبغى أكون مثلا طيار، دكتور، إلى آخره.
0: أيوة
1: وبعدين في المرحلة الثانية اللي مرحلة المتوسطة والثانوي، هذه تكون فيها مثلا بعض الأعمال التطوعية تشجع الطلاب على اختيار التخصص أو إنه يحبوا التخصص الفلاني وإلى
0: أي
1: آخره. وفي النهاية لما نوصل مرحلة الجامعة هنا يكون يعني يمارس أشياء كثيرة من التخصصات في العمالة التطوعية وغيرها، يعني
0: أي
1: ممكن تساعد إنه اللي يحب
0: طيب
1: أو
0: في
1: اللي يبغى.
0: حال تعارضت رغبة الطالب مع رؤية والديه للمستقبل، مين اللي يقرر هنا؟ كان الطالب يبغى
1: والله
0: شيء
1: هي ممكن
0: وأهله
1: تكون يعني
0: يشوفوا شيء ثاني.
1: نسبة وتناسب، يعني إذا تعارضت الاثنين، ولكن أغلب الأهل ينظرون يعني إنه يبغوا يشوفوا مستقبل الولد كيف سوق العمل، يعني يختار تخصص يفيده في المستقبل.
0: أيوة
1: ولكن الطالب أغلب وقته لما يكون يحتاج تخصص، يحتاج
0: أي
1: تخصص يحبه، شاف فلان دخل نفس التخصص يبغى
0: أي
1: يخش زي فلان زي علان مثلا،
0: أي
1: يعني ما حيكون عنده نظرة مستقبلية كوالديه.
0: فالكفة هنا ترجح للأهل.
1: نعم صحيح.
0: جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
1: الله شكرا
0: إلى
1: لك.
0: اللقاء. ناخذ اتصال آخر. صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، شكرا على انتظارك لنا. صباح الخير، ممكن
2: صباح الورد
0: تشرفنا
2: والياسمين.
0: باسم حضرتك؟
2: أبو عبد الله من جدة.
0: يا هلا يا أبو عبد الله. أبو عبد الله قل لنا رأيك بالموضوع، التخصص
2: والله
0: الجامعي.
2: أول شيء أتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، وربنا يسهل لهم الأمور إن شاء الله، وتقديرات حلوة إن شاء الله، والنجاح والتوفيق لهم، هذا أول شيء.
0: آمين يا رب إن شاء الله.
2: ثاني شيء أنا عندي أول شيء التجربة، وقبل التجربة عندي تعليق على الوضع.
0: أوكي.
2: سابقا يعني ممكن الأب والابن وذولا يعني في نقاشات حول التخصص، لكن الآن هم نحطوا قدام أمر واقع، يعني الدرجات والهذا ما تخلي لهم الاختيار يعني مقنن.
0: أيوة.
2: يعني عندك تخصصين ثلاثة فقط لا غير، أول كانت تخصصات بحر.
0: أيوة.
2: الحين لا، الأب والابن يجلسوا لأنه حتجيهم دايركت، حتجيه اثنين ثلاث تخصصات.
0: أيوة.
2: يا ولدي هذه الثلاثة التخصصات نبدأ نتناقش فيها، يعني حسب درجات وعلى حسب، فهم مجبورين الآن، مجبورين.
0: أيوة.
2: هاي الآن مجبورين في الوقت الحالي مجبورين. أنا حصلت لي قصة قبل 7 سنوات.
0: أيوة
2: معايا؟
0: أيوة معك.
2: أيوة حصلت لي، ولدي تخرج من الثانوي ما شاء الله تبارك الله، تقدير وممتاز، هذا كلام قبل 7 سنين ما شاء الله. انقبل في كذا جامعة، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة جدة، جامعة أم القرى، يعني انقبل في كذا تخصص كثيرة.
0: أيوة.
2: فهمتيني؟
0: أيوة.
2: فصار عند الولد الاختيار ضايع مبهم.
0: أيوة.
2: وأنا عندي الاختيار كمان يعني برضه زي كذا. فالتجأنا للدكتور.
0: أيوة.
2: في الخدمة المدنية، تمام، لأن النظرة مستقبلية، فنصحنا لتخصص معين في ذاك الوقت.
0: أيوة.
2: ففعلا الولد درس والحمد لله وكل شيء، وتخرج جيد جدا، وحصل يعني تخرجه على المستوى الأول في الجامعة.
0: يا سلام.
2: لكن انصدم في الواقع، يعني الواقع ما صار زي اللي خطط له هو.
0: أيوة.
2: فهمتيني؟
0: أيوة.
2: فالآن هو الحمد لله في شركة، بس مو زي أول كان يبغى الاستقرار في وظيفة حكومية.
0: أيوة.
2: فالآن ماشي في شركة، فزي ما أقول لك يعني ممكن التخصصات تنبني على النظرة المستقبلية.
0: أيوة أيوة. وإن شاء الله ممكن هذا التخصص يكون فيه خير له، يعني
2: أيوة
0: ما
2: لا
0: يعرف
2: لا لا
0: الشخص.
2: الحمد لله كل الوضع.
0: أيوة.
2: يعني الحمد لله والشكر، يعني هو يعني على قولهم يعني حتى التخصص حقه نجح فيه.
0: أيوة
2: أيوة لكن الحمد لله. فأنا أنصح يعني كل واحد يعني يفكر شوية، يهدي شوية، وربنا ييسر له الأمور.
0: نشكرك جزيل الشكر يا
2: وبعدين في حاجة

0: أيوة.
1: ممكن الطالب إذا أخذ السنة الأولى كمان، يا طلاب اسمعوني، إذا أخذ السنة الأولى وشاف نفسه مو جيد في التخصص أو يبغى يرجع التخصص،
0: ممكن يحول.
1: الجامعات تقدر تحول له، تقدر
0: أيوة.
1: تحول.
0: يعني دائما في
1: في خيار،
0: بلان بي زي ما يقولوا، أو
1: يعني يدرس
0: خطة
1: ترم
0: باء.
1: يقدر بعدين يحول إذا شاف نفسه كذا ولا كذا، مي مشكلة يتعطل 3 شهور 4 شهور، لكن المستقبل حقه حيكون مشرق بعدين.
0: شكرا جزيلا يا أبو عبد الله، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى
1: يا
0: لك
1: هلا
0: صباح سعيد بإذن الله. إلى اللقاء.
1: يا هلا مع السلامة.
0: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا والله، أهلا وسهلا. ممكن تشرفينا باسم حضرتك؟
2: اسمي كادي أحمد.
0: يا أهلا يا كادي. كادي، شاركينا تجربتك وقولي لنا رأيك بالموضوع، هل اختيار التخصص الجامعي هو قرار الطالب أم قرار الأهل؟
2: الصراحة أنا أؤيد إن قرار الطالب، إن في ناس تحب أحلامها، إن مثلا يحبون يكونون دكاترة أو أشياء، إن
0: أي.
2: كل واحد يحب شيء هو يسويه، مو لازم يكون أهله، هو أهله يعرفون مصلحته، بس في أشياء الأهل ما يعرفونها عن الطالب.
0: طيب، في كثير من المتصلين يا كادي قالوا لنا أنه لا، أنا ابني أنا اللي ربيته وأنا أعرف مصلحته أكثر منه، وأنا أعرف هو إيش يحب، وهو بهذه المرحلة العمرية يكون غير مدرك للمستقبل يعني.
2: بس في أطفال يعني في كبار يعرفون أن مصلحتهم لي لا، انهم مثلا في اهل شو اسمه اهلهم يختارون شيء هو غير عن حلمه.
0: اي،
2: في ناس يحبون احلامه، يحبون شيء هو حلمه من كان صغار وكان ودهم يسوونه، بس الاهل يرفضون، فهذا شيء يحطمه شوي.
0: ايوه، فدائما برايك انه الطالب هو اللي يصر على التخصص اللي هو يبغاه.
2: صحيح.
0: طيب حضرتك يعني عندك تجربة بالموضوع، طالبة مثلا أو مريتي بموقف زي كذا؟
2: لا أنا طالبة الصراحة.
0: أي، في المرحلة الجامعية أو
2: لا؟ أنا متخرجة من سادس.
0: أوكي.
2: المتوسط.
0: أوكي، جميل. طيب، وإيش حلمك يعني تطلعي لما يعني
2: أنا
0: إيش حلمك تخصص الدراسة؟
2: جنائية.
0: محققة جنائية.
2: نعم.
0: طب لو جو أهلك وقالوا لك هذا التخصص في أشياء صعبة وفي أشياء مناظر حتكون صعبة عليك؟
2: صراحة أنا أثق في أهلي.
0: أي،
2: فأنا راح أمشي على شورهم.
0: طيب بس أنت هذا حلمك، أنت حلمك تكوني محققة جنائية.
2: شوفي أنا الصراحة مرات أرفض، بس مرات ما أرفض لأمي وأبوي طلب، لأني أحبهم.
0: أي، بس هل الحب يكفي؟ يعني إذا إحنا حطينا مستقبلك بكفة وإنك أنت تحبي الوالد والوالدة وما ترفضي لهم طلب، إيش تختاري؟ يعني بالنهاية هذا مستقبل يا كادي، يعني ممكن تقولي لا أنا هذه حياتي.
2: أنا صراحة أحاول إني أقنعهم، وإذا اقتنعوا يعني هم راح يوافقون بالأكيد، لأنه هم ما يرفضوا لي طلب الحمد لله يعني.
0: طب إيش اللي خلاكي تتصلي علينا؟
2: بس عشان أوصل صوتي للأم والأب.
0: أيوة، إيش تقولي لهم؟
2: أقول لهم لازم يسألون عيالهم قبل ما يسوون أي شيء، ويشتروا لهم أنهم يعرفون مستقبلهم أو يعرفون طموحهم، ويسألونهم وش بيكونون إذا كبروا أو نظرتهم بالمستقبل.
0: والله يا كادي احنا كنا محتاجين هذه المكالمة، يعني خصوصا لأنه كل اللي اتصلوا علينا كانوا أهل، ما في أحد طالب اتصل علينا، فنشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، وإن شاء الله يا رب يا رب الله يكتب لك أحسن مستقبل وأحسن نجاح بإذن الله، وتكوني أنت فخورة بنفسك، والتخصص اللي تختاريه يكون فيه الخير والتوفيق لك، وأهلك كمان يكونوا فخورين فيك لأنك تستاهلي
2: إن شاء الله.
0: شكرا،
2: يلا مع السلامة.
0: إلى اللقاء، نتمنى لك صباح سعيد
2: إن شاء الله.
0: مع السلامة يا حبيبتي، باي باي.
2: إن شاء الله.
0: إذن مستمعينا، بمكالمة كادي الطالبة يعني اللي متخرجة إلى أول متوسط.

0: كانت نهاية ساعتنا الأولى. كادي تقول أنا أنصح الأهل أنهم يسمعوا لأولادهم لأنه في أحلام وأشياء كبيرة ممكن الأهل ما يدركوها. بغض النظر هي تقول أنه بالنهاية أهلها وتحبهم وما ترفض لهم طلب، بس تتمنى من كل أب وأم أنهم يسمعوا لأولادهم وشوفوا أولادهم إيش يبغوا، لأنه بالنهاية هذه حياتهم وهذا مستقبلهم. طبعا نتمنى لها كل النجاح، ونتمنى لطلابنا وطالباتنا النجاح والتوفيق دائما. ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية على رأس الساعة، ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية المليئة بالمواضيع اللي تهمكم بإذن الله. نشكركم جزيل الشكر ونتمنى لكم صباح سعيد.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: من الرياض السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
13: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين من جديد في عناوين الأخبار. وسط تشكيك حول التوقيت، ترامب يؤكد أن توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ومسؤولون يعلنون أسباب إبرامه إلكترونيا. وعلى رأس بنود الاتفاق أيضا فتح مضيق هرمز ورفع الحصار، ومسؤول أمريكي يكشف أن المرحلة اللاحقة ستركز على إزالة الألغام. إعلام إيراني يتحدث عن تظاهرات حاشدة ضد عراقجي وقاليباف رفضا للاتفاق مع أمريكا. إسرائيل قلقة من الاتفاق المرتقب، مسؤولون يحذرون من أنه يهدد أمن إسرائيل ويخدم مصالح طهران. وزيلينسكي يقول إن أوروبا بحاجة لأوكرانيا والعكس صحيح، ويحذر من تمدد روسيا العسكري. في لبنان الجيش الإسرائيلي يتقدم قرب النبطية، ويؤكد أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع إيران. الكونغو تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا المؤكدة إلى أكثر من 700 إصابة و150 وفاة. في الاقتصاد مستمعين، أسعار رخام برنت تنخفض إلى أدنى مستوياتها مع تزايد المتعاملين أو ثقة المتعاملين في التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وطهران. بريطانيا واليابان تستعدان لإبرام اتفاقات استثمارية في قطاعات التكنولوجيا بقيمة

24 مليار دولار. أمريكا والهند تبحثان قضايا تجارية في قمة مجموعة السبع. في الرياضة، مستمعين، أستراليا تتقدم بهدف أمام تركيا في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 وفي انتظار بداية الشوط الثاني. منتخب قطر يتعادل بهدف دون مقابل أو بهدف مقابل هدف من سويسرا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم 2026، وكذلك منتخب البرازيل يتعادل مع المغرب بهدف لكليهما في الجولة الأولى من كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيويورك. في انطلاقة مثالية لمشوارها بكأس العالم، أمريكا تتغلب على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف. المنتخب الاسكتلندي يحقق انتصارا ثمينا بهدف مقابل لا شيء على منتخب هايتي في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
9: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
10: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
9: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
11: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
9: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
0: لا تذهب بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
4: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
15: تحتاج أكثر من مكان،

0: من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح على العربية FM. طبعا كل التحية لفريق الإعداد والتنسيق من الإعداد، معاكم لمياء محمد وأنا مشاعر الكويليت، من التنسيق زميلتنا أيضا العزيزة لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. وفي عناوين هذه الساعة أو هذا الصباح، في فقرة المستشار سنتحدث عن تأثير ضغط قبول الجامعة على الشباب والشابات نفسيا وعلى الأهل أيضا. وسنتحدث أكثر عن بطلة المملكة أنفال الخليفة التي انتقلت من كرسي الحادث إلى منصات التتويج في رياضة التنس الأرضي في فقرة الترند. أما في فقرة أصحاء فسنتناول موضوع حقن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة. إيش هو الجلوتاثيون أصلاً؟ وإيش هي وظيفته الطبيعية داخل الجسم؟ وهل هو مصنف طبياً فعلاً كعلاج لتفتيح البشرة؟ ونبدأ مستمعينا، يعني قبل ما نبدأ فقراتنا نبدأ بأحوال الطقس. طبعا بحسب توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا، من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض 45 درجة مئوية، أما الصغرى فتوصل إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة لمدينة جدة فدرجة الحرارة العظمى فيها توصل إلى 35، أما الصغرى فتوصل إلى 30 درجة مئوية. أما بالنسبة لمدينة الدمام فدرجة الحرارة العظمى هناك تصل إلى 45 درجة مئوية، أما الصغرى 27. من أحوال الطقس ننتقل إلى حركة المرور. طبعا بحسب تطبيقات الخرائط، مدينة الرياض اليوم تشهد ازدحام شديد في معظم شوارعها، يعني واضح هناك ازدحام شديد معظم شوارع الرياض ملونة باللون الأحمر أو الأحمر والأصفر. طريق مكة المكرمة في ازدحام شديد على امتداده ذهابا وإيابا، أيضا طريق الملك عبد الله. كمان إذا نزلنا تحت في الدائري الجنوبي هناك ازدحام شديد جدا، والدائري الغربي أيضا، وطريق الملك عبد العزيز هناك ازدحام ملحوظ يعني كمان ذهابا وإيابا. طريق الدائري الشمالي

0: أيضا يشهد ازدحام يعني قوي، وطريق الملك فهد. هذا بالنسبة لمدينة الرياض. أما مدينة جدة فهناك يعني ازدحام نوعا ما أبسط بكثير، طريق الحرمين يشهد ازدحام يعني معقول، شارع فلسطين أيضا بداية تقاطعه مع شارع 60، وطريق المدينة المنورة وطريق الملك عبد العزيز في ازدحام خفيف، خفيف جدا يعني. أما الدمام فهي تشهد انسيابية في حركة المرور بشكل كامل كالعادة، مع ازدحام بسيط على طريق الملك فهد. ونذكركم مستمعينا أكيد ودائما بالالتزام بإرشادات السلامة المرورية، حفاظا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم، ولتصلوا إلى وجهاتكم سالمين. ومن أحوال الطقس وحركة المرور نصل مستمعينا إلى فقرة المستشار. سؤالنا التفاعلي اليوم كان عن موضوع اختيار التخصص الجامعي، هل هو من حق الطلاب أو لا، يعني هذا القرار أيضا من حق الأهل اللي ربوا أو ساعدوا أو ساهموا بإنشاء هذا الطالب. رح نحكي مع المستشار اليوم عن الموضوع من ناحية نفسية أكثر. رح يكون معنا أخصائي نفسي الدكتور سعد بن فهيد، سنتحدث معه عن مرحلة القبول الجامعي اللي هي تعد من أكثر المراحل الحساسة نفسيا بالنسبة للطلاب والطالبات وحتى لأسرهم. هذه المرحلة غالبا ترتبط بأحلام بنيت لسنوات طويلة، إن كان أحلام من الأهل وتوقعات من الأهل أو أحلام من الطلاب نفسهم. فلما ما تصير النتائج كما كان مخطط لها، ممكن بعض الطلاب يشعروا بالإحباط أو الفشل أو حتى لوم الذات. فكيف نتعامل نفسيا مع هذه الخيبة أو مع خيبة التوقعات، وكيف يقدروا الأهل يكونوا مصدر دعم بدل ما يزيدوا الضغط النفسي على الطلاب؟ معنا الأخصائي النفسي الدكتور سعد بن فهيد، أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا، صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين.
0: صباح الأنوار، أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم، يا مرحبا بكم. الله
0: دكتور سعد، يعني خلينا نحكي عن تأثير ضغط قبول الجامعة على الشباب والشابات نفسيا وحتى على الأهل.
1: أوكي، كما ذكرتي قبل قليل، أول قرار مصيري في حياة أي إنسان في العصر الحديث هو اختيار التخصص في المرحلة الجامعية، لأن ما قبل المرحلة الجامعية هو تقريبا 99% هم يختارون نفس الطريق، فما في هناك أي خيارات. ابتدائي متوسط ثانوي وبعدين خلاص انتقل للمرحلة الجامعية. فعندما هو أول قرار الإنسان يمر بثلاث قرارات مصيرية في حياته، هو أول قرار وأكبر قرار اختيار التخصص لأنه سوف يبقى معه طوال الدهر.
0: فعلا
1: الأثر النفسي لهذه المرحلة، يعني الطلاب يعيشون حالة من قلق المستقبل المفرط،
0: أي
1: وهو يربط، وهنا المشكلة أنه يربط بعضهم يربط تقدير الذات بنجاحه أو تفوقه الأكاديمي،
0: أيوة،
1: باختيار التخصص الذي يرغب فيه،
0: أيوة.
1: فإذا لم يشعر بالقبول أو لم يجد القبول، يشعر بأن فشل كما ذكرت قبل قليل، يشعر بالعار، وقد يدخلون في مرحلة نوبة اكتئاب وعزلة، اضطرابات نوم، اضطرابات قلق. بعضهم إذا في حال أنه ما وجدت أو ما قبل في التخصص الذي كان يرغب فيه وكان يحلم فيه طوال حياته.
0: أيوة.
1: بالنسبة للأهل، بعض الأهل بعض الأحيان يعيش هذا الشاب أو هذا الشابة في مقارنات اجتماعية،
0: أيوة،
1: مع الأقارب، مع الجيران، مع المعارف، فيصبح هذا القلق الأهل يصبح كذلك ضغط إضافي يعني، وغالبا هو غير مقصود.

0: هم من حبهم ورغبتهم في نجاح أبنائهم وتفوقهم ولكي يفتخروا بهم ومن حقهم ذلك، فيصبح هذا ضغط إضافي على أبنائهم.
1: أيوة.
0: فتقريبا هذا ملخص للأثر النفسي الذي قد يظهر عند البعض في هذه المرحلة.
1: طيب إيش الفرق بين القلق الطبيعي دكتور سعد وبين يعني الضغط اللي نحسه لا بدأ ينذر بمؤشرات الخطر؟ لما أنا أشوف ابني أو بنتي يعني بدأوا يتوتروا، شلون أستشعر أنه هذا طبيعي وشلون أستشعر أنه لا هذا خطير؟
0: إذا بدأت تظهر بعض الأعراض التي هي غير طبيعية، يعني القلق الطبيعي وفي حدوث الطبيعي هو اللي يدفعني أني أتحرك، أنني أجتهد أكثر وأحاول أني أنجز هذه المهمة أو هذه المرحلة. بس لما يصبح عندي تدخل مرحلة أن مثلا النوم يصير فيه مشاكل، الأكل، إما مثلا إفراط في الأكل أو عدم الرغبة في الأكل، لما يصبح فيه ثورات غضب مستمرة، العزلة، يصبح إن الابن، وبالإضافة وهذه نقطة مهمة جدا، إن في تقصير في مهامه.
1: أيوة.
0: يعني بدأ يضح عليه إن هو ما هو في حالة طبيعية. هنا لا، هنا لازم الأهل ينتبهوا لهذا الابنة، إن ترى ولدك جالس يعيش تحت ضغط نفسي هائل فوق طاقته، ما هو قادر يتحمله.
1: طيب لأي حد هذا الضغط ممكن يتحول إلى فقدان ثقة بالنفس؟ وكيف نخلي الطالب ما يحس أنه هو أقل من أقرانه اللي تم قبولهم بهذا القسم، خصوصا لو كان مثلا بنت حابة تدخل تخصص وبنت خالتها قبلت فيه وهي ما قبلت فيه؟ كيف نخليها ما تحس أنها أقل، وكيف نخليها ما تفقد ثقتها بنفسها؟
0: أوكي. بالنسبة يعني خلينا نبدأ بالشاب أو الشابة ثم بعدين ندخل على الأهل. اسمح لنفسك بالحزن، ما في مشكلة.
1: أيوة.
0: لأن هذا شعور صدمة، لازم الواحد أنه يعطي حقه من الحزن، والحزن له وظيفة يساعدني أني أتأقلم في مرحلة ما بعد هذا الصدمة.
1: أيوة.
0: هذا رقم واحد. رقم اثنين، إن يدرك يعني نحاول أو يدرك أن يفصل ما بين الهوية والتخصص. يعني أنت هويتك كشخص أو مكانتك كشخص ليست مرتبطة بالتخصص الذي أيوه. ترغب فيه. يعني ما إذا ما قبلت في هذا التخصص لا يعني ذلك أنك أنت ولا شيء، لا.
1: أيوه.
0: أنت شيء ولك قيمة ثابتة، وقبولك في التخصص هو شيء آخر ما له علاقة.
1: أيوه.
0: هنا يأتي دور التدخل دور المدارس والأهل وكل شيء، إن في حاجة يعني اليوم البدائل كثيرة والطرق للوصول إلى التخصص يترغب فيه ممكن قد يكون في هناك حلول عديدة.
1: أيوة.
0: يعني مثلا عندنا مثلا في السعودية مثلا كان أول قبل سنتين تقريبا إلى ما قبل سنتين كان القبول محصور الجامعات، كل جامعة محصور على أبناء المنطقة اللي موجودة فيها الجامعة.
1: نعم.
0: الآن مفتوح، أنت عندك الآن 27 جامعة حكومية ومثلها تقريبا خاصة، تقريبا تفتح أمامك كل التخصصات التي ترغب فيها أو التخصص ترغب فيه في كل الجامعات التي موجودة في السعودية.
1: أيوة.
0: فنبدأ البحث أو نوجه الطالب أو الطالبة إلى البحث عن البدائل بوعي. أوكي، ممكن يعني مثلا على ما أذكر في جامعة الملك عبد العزيز العام الماضي، وأتوقع أن أغلب الجامعات، إن الطالب مثلا أنت لم تقبل في الطب، طيب أيوة. أنا أريد أن أدخل أول سنة في تخصص يساعدني أني أحول للطب مثلا.
1: أيوة.
0: أو أدخل هندسة، فهم يعطونك إيش الكليات التي موجودة في دليل القبول، إيش الكليات التي لو درستها ممكن بعد سنة وتحقيق بعض الشروط الأخرى كالمعدل وعدد الساعات وإلى آخره.
1: أيوة.
0: إنها تساعدك للتحويل إلى كلية الطب أو كلية الهندسة أو التخصص الذي ترغب فيه مثلا.
1: أيوة. يعني أصبح هناك يعني بدائل أو طرق أخرى، ما عاد الموضوع يعني أنه خلاص

هي النهاية يعني، أنه أنا لم أقبل بالتخصص اللي أنا أبغى. طيب دكتور سعد، كيف يساعد الشخص؟ خلينا نفترض أنه خلص لم يكتب، هذا الشخص كان حلمه أنه يكون طبيب،

0: يساعد الطالب على تقبل مسار مختلف عن حلمه الأول إحنا كأهل، وكيف
1: اوكي
0: نساعد
1: ممتاز.
0: الشاب كمان على تعريف النجاح بعد صدمة الرفض؟
1: اوكي، اول رسالة يجب ان يرسلها الاهل الى يعني لهذا الشاب او الشابة،
0: أي
1: انك فصل الحب او مكانتك عن انجازاتك.
0: أيوة
1: انت شيء قيمتك ثابتة، احنا نحبك نفتخر فيك، احنا نحبك نفتخر فيكي، سواء قبلتي في التخصص هذا او لم تقبلي هذا شيء اخر ما له
0: أيوة
1: علاقه. الامر الثاني تجنب اللوم والعتاب. بعض
0: تجنب
1: الاحيان
0: اللوم
1: قد يقول
0: والعتاب.
1: نعم، يعني قد يقول الاهل انه انك شديت في الماده هذه او انك شديت في اختبار القدرات كان
0: أي
1: فرقت معك الدرجه، بس ترى القبول قد لا يقبل بسبب بوينت 1 يعني فاصلة واحد،
0: أي
1: صدقيني فيه
0: أيوة أي
1: معلش. فقد يقول لو انك شديت حيلك في الماده هذه، لو انك ذاكرت اكثر، لو انك انتبهت اكثر، لو لا انت ما عاد ينفع اللوم والعتاب الان،
0: أي
1: خلاص نوقف اللوم والعتاب، هو الان في حاجه دعم.
0: أيوة
1: ثالثا ننصت له،
0: أيوة
1: خليه يعبر عما يجول في خاطره مهما كان نوع الكلام،
0: أيوة
1: لان الانصات هو بيخفف كل هذا الاحباط والغضب اللي موجود بداخله.
0: أيوة
1: ما نقاطع، ما نقدم له حلول، خليه بس يعني يتحدث بكل ما يجول في خاطره.
0: أيوة
1: نعطيه مساحته اذا حب انه يعني يعني بس ما نترك، نعطيه مساحته من دون اهمال. يعني كيف؟ اخليه اذا حب ينعزل، طبعا اتكلم احنا نتكلم عن اول يومين 3 ايام، بعدها لا، لازم نساعده نخرجه من هذه العزله.
0: أيوة
1: مظبوط. ايضا كذلك من اللي يعني انه لما نشوفه مثلا منهار ويبكي او شبهه منهاره وتبكي،
0: اي
1: نصادق على هذه المشاعر لان هذه مشاعر طبيعيه،
0: ايوه نقول لهم
1: لا
0: انه
1: ننكرها
0: عادي
1: عليه.
0: ما فيها مشكله
1: نعم
0: وتقدر تبكي براحتك وتقدر
1: نعم، هذا بيساعده
0: تستحزن
1: لانه
0: براحتك.
1: يخفف عليه. نعم، لان حقيقه الطلاب الان والطالبات في المرحله الثانويه
0: ايوه
1: يواجهون 5 تحديات صعبه جدا،
0: ايوه
1: اختبار قدرات، اختبار التحصيلي، الثانويه العامه، الاختبارات اللغه الانجليزيه، ومتطلبات بعض الجامعات. بعض الجامعات عندها متطلب اضافي غير هذا.
0: ايوه ايوه
1: يعني هذه 5 تحديات ليست بالسهله.
0: ايوه
1: فيصل الى مرحله القبول وهو يعني في نهايه معركه ومنهك.
0: ايوه
1: فالمسألة ما هي سهلة. فلما نشوفه منهار أو إنه مثلا يبكي أو إنه مثلا يرغب في العزلة، أوكي، هذه مشاعر طبيعية يجب أن تظهر.
0: أيوة يعني نسمح لها تظهر.
1: نعم
0: ننصت لأبنائنا، ما نلومهم،
1: نعم
0: ما نحاول نسترجع الماضي. أيضا دكتور في نقطة كمان مهمة، اللي هي وهم في فترة الاختبارات ما نصير نهددهم إنه والله لو ما درست كويس وما انقبلت بالجامعة
1: أحسنتي،
0: يا ويلك وما أعرف إيش
1: أحسنتي،
0: وكذا،
1: نعم
0: لأنه يصير الطفل الشاب أو الشابة ولا يدرس كويس ولا هو خايف من أهله أنه لو ما حل كويس بيتدمر، على الأقل العطلة الصيفية حقتها بتتدمر لحد ما يتقبلوا الأهل أنه هو ما انقبل يعني بالتخصص اللي يبغاه.
1: يا ليت بعضهم على الإجازة الصيفية بس، بعضهم تمتد أكثر.
0: فعلا.
1: الله المستعان.
0: طيب دكتور يعني باختصار كيف يعرف الأهل أنه ابنهم محتاج دعم نفسي متخصص؟
1: إذا إذا إذا الموضوع تجاوز الأيام،
0: أيوة
1: حالة الانهيار تجاوزت الأيام ولم تنفع كل الحلول اللي قدمها الأهل، لا
0: أيوة.
1: هنا يجب أن يحتاجوا إلى تدخل. بعض الأحيان غياب المعلومة عند الشاب أو الشابة وغياب المعلومة عند الأهل قد يساهم في تفاقم هذه الأعراض.
0: فعلا
1: يعني المعلومة بعضهم ما يعرف أن في هناك طرق بديلة وعديلة، في انت يجب انك تبحث، يجب انك تسال. اليوم

0: المعلومة اليوم متوفرة بس تحتاج واحد يبحث عنها.
1: أيوة
0: كل شيء اليوم الآن كل الجامعات كل الفرص، يعني دائما أنا أقول يعني يعني وأنا هنا طبقتها أول شيء بحكم إن يعني أنا أب قبل ما أكون أخصائي. في بعض المواقع أنا جالس أتابعها، بعض الحسابات جالس أتابعها بشكل أيوة. مستمر من سنوات. ليه؟ لكي أنا أكون حاضر.
1: أيوة
0: يعني أنا مثلا أنا ساكن في جدة، فأنا قاعد أتابع حسابات جامعة الملك عبد العزيز جامعة جدة، فقاعد أتابع حساباتها أشوف كل شيء على أساس أنا أكون حاضر كل جالس شيء يحصل، على أساس أنا حتى أساعد أبنائي إنهم كيف يحقق حلمه.
1: أيوة لأنه الطالب ما يقدر يعرف يعني كل هذه الأشياء.
0: أي بالذات الحسابات اللي من مصادر رسمية، مصادر موثوقة.
1: فعلا
0: إني أنا أبحث عن المعلومة أقدمها لابني، صدقيني الفرص البلد هذا يعني جالس يقدم فرص لكل الشباب والشابات.
1: نعم
0: بس أنت عليك أن تتحرك فقط، هذا المطلوب منك، تتحرك بذكاء بوعي.
1: جميل.
0: وإذا احتجت يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله حتى اليوم يعني الحصول على مساعدة متخصصة متوفرة بعدة طرق،
1: سواء
0: إرشاد نفسي أو إرشاد مهني وأكاديمي.
1: فعلا فعلا يعني الموضوع سهل، لكن الأهل لازم يكونوا حريصين وينتبهوا على أبنائهم أنه لا، إذا استمر زي ما ذكرت حضرتك مع الموضوع لأكثر من أيام لا يعني يدعموه نفسيا ويقولوا له أنه هذه مو نهاية العالم، ويساعدوه كمان على أنه يلقى حلول بديلة، لأنه الشاب بهذه المرحلة تكون الدنيا مقفلة بوجهه ما هو عارف إيش يسوي.
0: صحيح.
1: فدائما محتاج صحيح. توجيههم للأهل. دكتور سعد بن فهيد نشكرك جزيل الشكر، الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، شكرا لأنه ساعدت كثير من الأهل اللي قاعدين يسمعونا الآن، وأيضا ساعدت الكثير من الطلاب اللي قاعدين يسمعونا.
0: أتمنى ذلك والله، أن الله ينفع بنا وبكم يا رب.
1: إن شاء الله.
0: وأنا سعيد كذلك، وأنا سعيد كذلك، وأشكركم على الاستضافة هذه،
1: ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: الله يسعدك، استودعتكم الله، مع السلامة.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: وصلنا مستمعينا إلى فقرتنا الثانية وهي قصة اليوم، رح نحكي فيها عن تحدي تحول إلى إنجاز، وعن شابة سعودية ما سمحت للظروف الصعبة بأنها توقف طموحها، من كرسي الحادث قبل 10 سنوات إلى ملاعب التنس ومنصات التتويج. هذه الرحلة كانت طويلة وتحمل الكثير من القوة والإلهام. قبل سنوات كانت أنفال الخليفة تواجه تحدياً غير مسار حياتها، واليوم تقف في الملاعب كلاعبة تحقق الإنجازات وترفع اسمها ويرفع اسمها في البطولات أيضاً. هذه الرحلة كانت رحلة صعبة من التحدي إلى البطولات الرياضية، ومن لحظة ظن البعض أنها نهاية الطريق إلى بداية جديدة صنعتها بالإصرار والعزيمة. رح نعرف أكثر عن تفاصيل الرحلة اللي حولت الألم إلى إنجاز، والتحديات اللي واجهتها، والبطولات اللي حصلت عليها. معانا اليوم الشابة السعودية أنفال صالح الخليفة، لاعبة نادي ذوي الإعاقة بالقصيم وبطلة المملكة للمركز الأول في بطولة التنس الأرضي سنة 2026. صباح الخير.
3: صباح النور. هلا والله.
1: يا أهلا وسهلا، صباح الأنوار.
3: أهلا. الله يحييك. هلا والله.
1: أنفال، احكي لنا يعني بداية بالانتقال من تجربة الحادث إلى ممارسة الرياضة، هذا الطريق أكيد ما كان سهل، بس إيش اللحظة اللي قررتي أنك أنت فيها تتحدي الظروف؟
3: بسم الله. بالبداية

0: أشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على دعمهم لذوي الإعاقة، وشكر لأمير منطقة القصيم على رعايته الكريمة ودعمه لأبناء وبنات المنطقة. بشكر وزير الرياضة على تمكينها لذوي الإعاقة حتى وصلنا للعالمية.
1: جميل.
0: كما أشكر مجلس وإدارة نادي ذوي الإعاقة بالقصيم على دعمهم وتدريبهم المتميز لنا الذي حلق بنا من المحلية إلى العالمية.
1: جميل.
0: اللحظة اللي قررت فيها تحدى الظروف هي إني آمنت فيها أن الحادث كان بداية لقصتي الحقيقية وليس النهاية.
1: أيوه.
0: طبعا أنا أم وزوجة، قررت أثبت لعائلتي أن الأمل يبدأ من أصعب الظروف.
1: أيوه.
0: الحمد لله قدرت أني يعني أصل اللي أنا فيه.
1: طيب أنفال، إيش أصعب تحدي واجهك خلال رحلتك هذه؟ يعني إن كان رحلة الحادث أو رحلتك الرياضية.
0: رحلتي الرياضية هو كان يعني الموازنة والتوفيق، يعني أنا يعني أم وعندي يعني أولاد.
1: أيوة.
0: فكان يعني كيف أوفق بين بيتي ومسؤولياتي كأم وبين التمرين والالتزام بالتدريب.
1: نعم. وبالنسبة لي يعني رحلة الحادث اللي مريتي حضرتك فيها،
0: هي ما كانت سهلة،
1: أي
0: بس الحمد لله بوجود يعني دعم العائلة كانوا مساندين، إنهم يعني حتى بعد الإصابة، بعد ما فقدت مثلا المشي أو يعني ما حسسوني بالشيء هذا، الحمد لله كانوا داعمين لي.
1: كيف قدرتي تتخطي هذا الموضوع نفسيا، وكيف قدرتي توصلي للحلم هذا؟ انت كنتي تحبي التنس من قبل ولا اكتشفتي انك انت تحبيه بعدين؟
0: لا التنس يعني كان يعني أنا دخلت التنس يعني بإصرار من المدربين،
1: ايوه
0: الكابتن أسمه والكابتن الدكتور محمد،
1: ايوه
0: وبدعم وتوجيه من الرئيس التنفيذي لنادي القصيم الأستاذ خالد المرشود. الحمد لله يعني في مايو أخذت الذهب، ويونيو الحمد لله حققت ذهبيتين بالفردي والزوجي. يعني ما كانت هي هواية، بس الحمد لله الحين يعني دخلت بالمود على قولتهم بالتنس.
1: ايوه طيب كيف كان شعورك وانتي تنتقلي من مرحلة العلاج والتأهيل إلى مرحلة المنافسة وتحقيق الإنجازات؟
0: الحمد لله يعني كان شعور وفخر وعوض كبير من رب العالمين. الحمد لله حققت ميداليات متنوعة في ألعاب القوى، وحققت ميداليات ذهب بالتنس الأرضي.
1: أنفال احكي لنا، خلينا نرجع شوية بالزمن لورا. كيف كانت أول مشاركة وأول تجربة لك في هذه المنافسات؟ ولو تتذكري إيش الشعور اللي رافقك وقتها؟
0: طبعا أنا دخلت عالم الرياضة في عام 2023،
1: أيوة
0: يعني بدأت بألعاب القوى.
1: أيوة
0: يعني كان يعني كانت داعم لي الأول أهلي وزوجي يعني بعد الله،
1: أيوة
0: ونادي القصيم كان داعم لي إني أصل لمنصة التتويج.
1: أيوة وكيف كان شعورك وقتها؟ كنتي خايفة؟ كنتي حاسة
0: يعني أكيد يعني
1: بشجاعة؟
0: كان في رهبة،
1: كان في
0: يعني
1: رهبة؟
0: كان في رهبة، إيه كان في رهبة طبيعية يعني. بس بعد ما ذقت طعم الفوز وصار عندي طموح أكبر، مع كل ميدالية أخذها يكون الطموح أكبر والشغف أكبر.
1: أيوة طيب يعني كيف بنيتي هذه القوة النفسية؟ لأنه إحنا عارفين أنه الوصول للبطولات يحتاج إلى قوة نفسية قبل المهارات. كيف بنيتي هذه القوة للناس اللي قاعدة تسمعنا الحين وقاعدة تمر بمواقف صعبة وما هي عارفة تبني لها قوة نفسية؟
0: بناء القوة النفسية يحتاج لبيئة داعمة ومستقرة. بفضل الله بفضل أمي أنا قدرت أحقق هذا التوازن. يعني من هذا المنظر أشكرها من أعماق قلبي على اهتمامها الكبير بأطفالي ورعايتهم في غيابي. الدعم النفسي والأسري هو اللي خلاني أدخل الملعب بذهن صافي وقلب قوي، وأركز في تطوير مهاراتي حتى حققت هذا الإنجاز.
1: دعم الأم ودعم الزوج كمان كانوا مهمين بهذه الفترة. فيعني أنت تشوفي أهم شيء أنه الشخص يكون في حوله ناس داعمين يقدروا أنهم يساعدوا يتخطى الأوقات الصعبة. طيب أنفال احكي لنا عن الحادث للناس اللي قاعدة تسمعنا الحين. أنت

0: حدث صار معاكي أي سنة، وبإيش تسبب لحضرتك، ويعني احكي لنا كذا يعني بإيجاز تفاصيل عن الموضوع.
1: الحادث كان 2015، كان
0: 2015.
1: حادث سيارة تسبب في كسر فقرتين بالظهر وخدش بالحبل الشوكي،
0: أيوة
1: فأثر علي إنه كان عندي اللي هو فقدت الإحساس اللي هو بالسفل الأجزاء السفلية، صرت ما أقدر أمشي.
0: أيوة
1: الحمد لله سويت تأهيل بمدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية
0: أيوة
1: وقدرت الحمد لله يعني إني أجلس على الكرسي المتحرك.
0: ومن 2015 بدأتي رياضة التنس في 2023.
1: لا 2023 دخلت ألعاب القوى،
0: دخلتي ألعاب القوى.
1: 2026 كانت هي أول مرة تقام بالمملكة اللي هو 2026.
0: ومتى بدأتي بالرياضة؟ يعني من بعد الحادث ب 2015، متى دخلتي هذا العالم؟
1: 2023
0: 2023.
1: دخلت اللي هو بالألعاب القوى.
0: خلال ال8 سنين اللي قبل كنتي قاعدة تركزي على تأهيلك النفسي و...
1: العلاج
0: وهذه
1: الطبيعي.
0: الأمور والعلاج الطبيعي. طيب احكي لنا أنفال عن شعورك في أول لحظة وقوف على منصة التتويج بعد كل هذه الرحلة الطويلة اللي حكيتي لنا عنها، اللي هي امتدت من 2015 لحد ما احنا الحين اليوم في 2026.
1: الشعور كان شعور يعني هيبة وعزة لما
0: أيوة
1: وقفت يعني في أعلى منصة بالتتويج، يعني أدركت أن الإصرار اللي بقلبي كان أقوى من كل التحديات،
0: أيوة
1: يعني كانت كل ميدالية أخذها تكون هي مجرد بداية،
0: أيوة
1: يعني أحاول أني مثل البطولة الجاية أقدم مستوى أفضل.
0: طيب إيش الرسالة اللي توجهيها لكل شخص يمر بظرف يعتقد أنه هو راح يوقف أحلامه؟
1: أقول لكل من يحس إن أحلامه وقفت لا تستسلم، فالقادم أجمل بالعزيمة والإصرار. ونصيحتي ودعوتي الخاصة لإخواني وأخواتي من ذوي الإعاقة لهم يجون النادي القصيم، لأنه المكان اللي راح يلقون فيه الدعم والتمكين والتدريب المتميز اللي يختصر عليهم إن شاء الله الطريق ويوصلهم للعالمية بإذن الله.
0: طيب أخيرا أنفال، اليوم مع وصولك لمنصات التتويج إيش هو حلمك القادم؟ هل خلاص أنتي لهنا مثلا تحسي أنك أنتي عملتي الإنجاز، ولا لسه في عندك إنجازات جاية تحلمي فيها؟
1: لا أكيد يعني فيه حلم أكبر وطموح أكبر اللي هو تجاوز الحدود المحلية وبلوغ المحافل الدولية هو خطوتي القادمة،
0: أيوة
1: وطموحي الأكبر هو قميص المنتخب اللي
0: أيوة
1: أرفع راية الوطن وأسعى نادي القصيم في الخارج وأثبت أن العزيمة السعودية لا يمكن أن تقف أمامها أي تحديات.
0: جميل جدا أنفال صالح الخليفة، بطلة المملكة في المركز الأول في بطولة التنس الأرضي لسنة 2026. نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد ومستقبل مليء بالنجاحات بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: العفو، سعدت جدا بهذا اللقاء وأتمنى أنكم قدمت رسالة تلهم كل طموح يسعى للقمة.
0: إن شاء
1: شكرا
0: الله.
1: لكم على وقتكم ودعمكم.
0: شكرا شكرا يا أنفال، ونتمنى لك يعني مستقبل دائما يكون مليء بالإنجازات، وإحنا كلنا فخورين فيك.
1: الله يسعدك.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
1: العفو، مع السلامة.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: ومن فقرة قصة اليوم ننتقل إلى أصحاء اللي رح نحكي فيها عن حقن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة اللي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأصبح البعض يحقنونها كمغذي الهدف منه تفتيح وتبييض البشرة، وأصبح كمان يروج لها كثيرا بدون وصفة طبية. في أطباء حذروا منه وقالوا أنه حقن الجلوتاثيون تأثر على الكلى وتؤثر على صبغة الميلانين إذا استمروا عليها، وممكن يصاب الشخص اللي يستخدمها بالبهاق أو بنقص صبغة الميلانين يعني، أو بالأمراض الجلدية المتصلة بهذا الأمر. هيئة الغذاء والدواء حذرت من حقن الجلوتاثيون قبل سنوات، وقالت أنه يروج لها بطرق غير نظامية في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، وأنها

0: لم تأذن بفسحه. فإذا كانت الجهات الصحية لا تعتمد حقن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة، فما الذي يدفع هذا الانتشار الكبير لها؟ هذا الموضوع رح نعرفه أكثر مع ضيفتنا سلمى يوسف البرقاوي، استشارية الأمراض الجلدية والليزر والتجميل. أهلا وسهلا.
1: يا هلا والله، وصباح الخير والله يحييكم.
0: يا أهلا يا دكتورة. دكتورة قولي لنا بداية إيش هو الجلوتاثيون وإيش هي وظيفته الطبيعية داخل الجسم؟
1: طيب، الجلوتاثيون هو عبارة عن مضاد لأكسدة ينتجه الجسم بشكل طبيعي خاصة في الكبد، ويتكون من أحماض أمينية. وظيفته الأساسية هي حماية الخلايا من الأكسدة ودعم وظائف الكبد والمساهمة في إزالة السموم ودعم المناعة.
0: نعم. طيب، هل جسمنا ينتجه بشكل طبيعي؟
1: أي، جسمنا ينتجه بشكل طبيعي كمضاد للأكسدة. ليش صاروا يستخدموه مثلا بشكل طبي؟ كانوا يستخدموه بشكل طبي للمرضى اللي عندهم مثلا والعياذ بالله السرطان.
0: نعم.
1: ويعطوهم كيموثيرابي، فعشان يقللوا تأثير الضرر من الكيموثيرابي على الكبد والكلى، يعطوهم الجلوتاثيون كإجراء احترازي للحفاظ على الكبد والكلى.
0: طيب، يعني هو غير مصنف طبيا كعلاج لتفتيح البشرة؟
1: لا توجد موافقة من أي من الهيئات الأمريكية أو الـ FDA، American FDA أو سعودي FDA، أنه هو يستخدم كمفتح للجلد.
0: ليش أصبح يروج لدكتورة سلمى كثيرا على أنه حقن تفتيح بشرة، ونشوف مثلا ممكن العرايس يأخذوه قبل زواجاتهم بفترة؟
1: طيب، لأنه هو أصلا حتى التحذير، لو تشوفي تحذير هيئة الغذاء والدواء من 2015.
0: أيوة.
1: لأنه اكتشفوا أنه يعني صار يعني اللي يأخذوا الإبر الجلوتاثيون وخصوصا في شرق آسيا، أنه يفتح لونهم، يعني اللون كله يصير أفتح.
0: أيوة.
1: لون البشرة، ومن هنا صاروا يستخدموه لغرض التفتيح.
0: أيوة.
1: طيب، في دراسات، طيب سوى يعني عمل دراسات قليلة لاستخدام الجلوتاثيون عن طريق الفم أو عن طريق الوريد لتفتيح البشرة أو حتى للأمراض اللي فيها تصبغات، ولقيوا أنه فيها يعني فائدة أنها تفتح البشرة.
0: أيوة.
1: فعشان كذا صاروا يستخدموها لأنها تأثر على الميلانين، أنها تأثر على إنزيم التيروجينيز وتقلل الميلانين الداكن وترفع الميلانين اللي يفتح اللون. بس هل هو ممكن أن يسبب بهاق أو فقدان الصبغة؟ ما في أي دليل علمي أنه هو يسبب بهاق أو تفتيح للبشرة، يعني أنه غير قابل أنه يرجع لو ترك الواحد الجلوتاثيون.
0: أوكي، بس يعني أثبت أنه في له تأثيرات على وظائف الكلى والكبد ولا لا؟
1: طبعاً.
0: أيوة.
1: طبعاً، القلق يكمن وين؟ في الجرعات العالية والمتكررة، المستحضرات اللي تكون غير موثوقة، يعني غير يعني مأخوذة من يعني من مصدر طبي موثوق، الخلطات الوريدية الغير منظمة وغير معقمة.
0: أيوة.
1: وممكن كمان التفاعلات التحسسية من الحقن الوريدي. وإلى الآن الأمان طويل الأمد، لا يوجد دراسات على أمانه بشكل طويل الأمد. هتقولي أنتي، حتسأليني كيف السعودي FDA حذرت منه؟
0: أيوة.
1: وكيف هو موجود الحين في عيادات؟
0: أيوة.
1: وعيادات كويسة وعيادات محترمة، وحتى في ناس يجوا البيت.
0: أيوة.
1: في فرق، يعني السعودي FDA أنها تحذر من شيء وأنها ما تعطي يعني تعطي الأبروفل.
0: أيوة.
1: وفي شيء اسمه أوف ليبل، يعني يستخدم استخدام أوف ليبل، يمكن استخدامه حتى في أمريكا في أشياء كثيرة. فوزارة الصحة يعني سامحة بوجوده في بعض الأماكن.

0: أماكن معينة بضوابط معينة بتركيبات معينة أنها تحتوي على فيتامين سي، مضادات للأكسدة، أشياء يعني تكون فيها ضوابط معينة حتى أنهم يقدروا يحطوها. بس أنه هل أنه في موافقة تامة؟ ما في موافقة تامة، بس كل اللي يسووه عند عيادات يعني كويسة.
1: أيوة.
0: أو حتى بعضهم يجوا البيت يكون التعقيم عندهم عالي، عرفتي؟ فالواحد يتلخبط هنا
1: أيوة.
0: كطبيب وك يعني مراجع أو مستقبل للعلاج، إنه كيف كذا. طيب هو في عندنا شيء في الطب شيء اسمه أوف ليبل. أوف ليبل إنه مثلا يعني تستخدم بنادول للصداع، وفي ناس يستخدم بنادول يعني اكتشفوا إنه البنادول حل مشكلة ثانية مثلا.
1: أيوة.
0: فيصير إنه الانديكيشن حق البنادول حق الصداع.
1: أيوة.
0: بس أوف ليبل ممكن يستخدم لشيء ثاني، عرفتي؟ فهمتي قصدي؟
1: أيوة.
0: فهو
1: أيوة.
0: من ناحية هيئة الغذاء والدواء أوف ليبل، من ناحية وزارة الصحة مو مصرح فيه لكل الأماكن ولا لكل العيادات، فورمات معينة فقط وأنواع معينة وتراكيب معينة، ويعني يكون بينهم فترات معينة هي المصرحة، وفي بروتوكول لحقنه. يعني أنا هذا مو أني أنا أدعو لحقنه أو أني يعني أحذر منه، ولكن الأشياء المثبتة علميا أنه كثرته أو استخدامه بشكل مكثف أو عند أي أحد يعني أحد مو مصرح من وزارة الصحة على الأقل، أو أنه عدم التعقيم قد يؤدي إلى أضرار في الكبد وفي الكلى.
1: طيب أخيرا دكتورة سلمى، إذا كان الشخص يرغب بتوحيد لون البشرة أو علاج التصبغات، إيش هي الخيارات الطبية الآمنة في هذه الحالة؟
0: طيب هو إحنا دائما نقول للمراجعين والمراجعات في العيادة إنه ما في شيء اسمه توحيد لون البشرة. طيب
1: نعم.
0: ربي خلق البشرة في أماكن تكون فيها داكنة، وهي أماكن الاحتكاك وأماكن المصافط في الجسم، هذه تكون أغمق من غيرها.
1: أيوة.
0: هذه أشياء فسيولوجية ربي خلقها، نحاول نفتحها بكريمات يعني تقشير خفيف مع الترطيب المكثف. بس بعض الأحيان تكون حالات مرضية مثل الكلف أو التصبغات، هذه يكون لها بروتوكولات معينة، إنها مثلا المواد يعني محتوية على الهيدروكوينون، المواد المحتوية على يعني أشياء التفتيح زي اللاكتيك أسيد.
1: أيوة.
0: أو المقشرات، أو بعض الأحيان في حبوب إنها ممكن إنها تعالج التصبغات المرضية بحيث
1: نعم.
0: إنه يصير اللون متجانس ومتقارب. ولكن يعني حركة 14 درجة ودرجتين وأوحد اللون، هذه ما هي موجودة، هذه خرافة ما هي صحيحة.
1: أيوة. جميل جدا دكتورة سلمى يوسف البرقاوي، استشارية الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، شكرا جزيلا على توضيحك هذا الأمر، ويعني نتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: وأنت كذلك، شكرا،
1: إلى اللقاء. شكرا جزيلا.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: مستمعينا مكملين معاكم في دقائقنا الأخيرة من برنامج 7 الصبح، حيث يعني وننتقل إلى فقرة الأخبار من هنا وهناك. بداية نستهل أخبارنا بإطلاق صيف عسير 2026. الأمير تركي بن طلال يطلق صيف عسير 2026 بمئة فعالية لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة عالمية. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك، بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وبالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات.

طبعا ذلك يأتي ضمن جهود تطوير القطاع السياحي بالمنطقة وتعزيز مكانة عسير كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع استراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030. موسم عسير أو صيف عسير يستهدف استقبال أكثر من 3 ملايين زائر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 100 تجربة قابلة للحجز. أيضا يسهم الموسم في توفير نحو 3000 فرصة عمل موسمية، الأمر اللي يعزز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد المحلي. شعار الموسم اللي هو السماء أرضك يجسد ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية فريدة، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالأجواء المعتدلة والقرى التراثية والمسارات الطبيعية أيضا، لتقدم تجربة سياحية مكتملة ومتكاملة أيضا تجمع بين المغامرة والاسترخاء والثقافة والتراث. يشهد الموسم عودة العديد من المواقع السياحية اللي تقدم تجارب جديدة لزوار المنطقة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بعد أعمال التطوير والترميم، وعودة سوق الثلاثاء التاريخي بعد إعادة تأهيله، بما يعزز حضوره بوصفه منصة ثقافية وتراثية وتجارية تحتضن الحرفيين. ودعت هيئة تحتضن الحرفيين والمنتجات المحلية. وأخيرا دعت هيئة تطوير منطقة عسير الراغبين في زيارة المنطقة إلى الاطلاع على تفاصيل الموسم وبرامجه عبر منصة اكتشف عسير، التي توفر معلومات محدثة عن الفعاليات والتجارب والمسارات والأنشطة السياحية في مختلف محافظات المنطقة. إذن مستمعينا، لكل اللي حاب يعرف أكثر عن موسم صيف عسير وفعاليات صيف عسير، تقدروا تطلعوا على الأمر وتفاصيل الموسم وبرامجه عبر منصة اكتشف عسير. ونختم حلقتنا لليوم بغرائب كأس العالم، حيث في أحد غرائب، طبعا في الكثير من غرائب كأس العالم اللي راح نذكرها لكم على امتداد الأسبوع، بس أكثر خبر غريب شاهدناه البارحة، وهو عرافة برازيلية تحذر من الكائنات الفضائية في المونديال، وتقول لا تذهبوا إلى الملعب في ميامي في 24 يونيو 2026، وتنبه الناس وتقول لهم ابقوا بعيدين. في مقطع فيديو انتشار واسع، ظهرت فيه عرافة برازيلية وهي تبكي وتحذر الناس بعدم الذهاب إلى الملعب في ميامي في 24 يونيو 2026 في مباراة سكوتلندا ضد البرازيل. حذرت فيه من الكائنات الفضائية في المونديال، وتنبأت باختطاف آلاف الأشخاص، وأنها شافت بوضوح اللاعبين يتم نقلهم على متن سفن فضائية، وهي برؤيتها كانت داخل هذه السفينة، وأنه السفينة أخذت آلاف الأشخاص من الملعب، وأنها رأت صراخا وبكاء ودموعا. طبعا الملفت بالموضوع أنها طلعت بهذا التحذير بعد ما شافت الكابوس للمرة الثانية، وهذا اللي خلاها تطلع وتحذر العالم من حضور المباراة. فما أدري إيش أعلق على الموضوع، بس أنه نستنى إلى يوم 24 يونيو ونشوف. ما أعرف صراحة. ومن الأخبار وغرائب كأس العالم أيضا، تعرض معسكر منتخب إنجلترا لسرقة مفاجئة أثناء نقل معدات الفريق من بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مقر الإقامة. تم الاستيلاء على أحذية اللاعبين وكرات التدريب، ولم يتبقى سوى كرة واحدة فقط. أشارت المصادر، طبعا الاتحاد الإنجليزي ما أصدر بيان رسمي بخصوص الموضوع، بس أنه للأسف هذه الواقعة جاءت في ظل أجواء مضطربة شهدها المعسكر مؤخرا، من بينها حادثة إطلاق نار قرب قاعدة المنتخب في كانساس سيتي، وأيضا سجلت المنطقة هزة أرضية بلغت قوتها 6.1 درجة في غرب فلوريدا.

0: بس ما أسفرت عن خسائر بشرية ولله الحمد. واجه كمان منتخب إنجلترا أزمة جديدة غير متوقعة بطلها طاهي المنتخب. أوقف رجال الأمن طاهي إنجلترا أثناء محاولة الصعود إلى القطار من ويست بالم بيتش إلى أورلاندو قبل المباراة بسبب حمله للسكاكين. وضحوا أنه قوانين الولاية ما تسمح بحمل بعض أنواع السكاكين. أبلغ الطاهي بأنه ما رح نسمح لك تأخذ السكاكين معك، ما أجبر البعثة على إيجاد ترتيبات بديلة. تم حل الموضوع بشكل ودي عذرا، وعد الموضوع على خير، بس ما أعرف إيش هو الحظ السيء اللي قاعد يراقب منتخب أو قاعد يرافق منتخب إنجلترا في هذه الفترة. خلينا نشوف نتائج المباريات، هل هذا الحظ رح ينعكس عليها ولا لا. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من 7 الصبح. ننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. ترامب يؤكد أن توقيع الاتفاق مع إيران سيتم اليوم، ويصفه بالجدار الذي سيمنعها من امتلاك السلاح النووي. مسؤول أمريكي يؤكد أن الاتفاق مع إيران سيفتح مضيق هرمز دون رسوم، ويقول إن المرحلة اللاحقة ستركز على إزالة الألغام. وفي لبنان، الجيش الإسرائيلي يتقدم قرب النبطية، ويؤكد أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع إيران. زيلينسكي يؤكد أن أوروبا بحاجة لأوكرانيا، ويحذر من تمدد روسيا العسكري. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسهم سبيس إكس تقفز 19% في أكبر طرح أولي بالتاريخ. ومن أخبارنا الرياضية، المغرب ينتزع تعادلا مستحقا أمام البرازيل في كأس العالم، والمنتخب القطري يحصد نقطة أولى من التعادل مع سويسرا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. بدايتنا من أحدث مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية، والخبر الأبرز والأهم هو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق

0: تصديق هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروس سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. ووصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. كما أشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره، وأضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في أمريكا أو إيران. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، وتوعد طهران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجدداً قاصداً بذلك الحل العسكري. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا لن يكون اليوم الأحد، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة لكن ليس الأحد. وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر أثناء الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر على حد تعبيره. وقبل ذلك كانت الخارجية الباكستانية أكدت أيضا أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون اليوم. من جهته أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. وفي سياق متصل أفادت مصادر العربية بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل إلى باكستان اليوم. وذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. وفيما يخص أزمة مضيق هرمز، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق. ووفقا للمسؤول ستعيد إيران فتح الممر المائي الاستراتيجي دون رسوم عبوره، ومطلب أمريكي رئيسي في المفاوضات. أضاف المسؤول أن الحصار الأمريكي على موانئ إيران سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. كما أوضح المسؤول أن المرحلة اللاحقة ستركز على عمليات إزالة الألغام في الممر المائي. وفي الداخل الإيراني وعقب الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وذلك احتجاجا على الاتفاق المرتقب. ردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية معتبرين أن أي اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم. كما أفاد الإعلام الإيراني أنه من المتوقع أن تشارك الليلة في التظاهرات شخصيات مقربة مما يعرف بجبهة الصمود التي تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران. وفي سياق متصل انتقدت صحيفة جوان الإيرانية المقربة من الحرس الثوري المتشددين في جبهة الصمود الذين يرفضون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وقالت إن المحادثات يمكن أن تكون جزءا من المواجهة نفسها بدلا من أن تكون تراجعا عنها بحسب الصحيفة. للمزيد والتعليق أيضا ينضم إلينا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني.
1: أهلا وسهلا.
0: بالإشارة إلى التظاهرات التي خرجت في إيران ورأى المحتجون فيها أن أي اتفاق لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية، لماذا لم ترضهم بنود هذا الاتفاق برأيك، علما بأن البديل هو استمرار الحرب واستمرار الضغط الاقتصادي؟
1: صباح الخير، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي العربية اف ام الكرام. يعني خلينا نقول ان جملة المتظاهرين الذين خرجوا هو بالاساس مطلبهم هو الاعتراض على هذه المفاوضات. من الواضح انه كان هناك نوع من الخداع الاستراتيجي الذي مارسه النظام على الشعب الايراني، على اعتبار ان كان هناك تباين وتناقض ما بين البنود التي تم الاتفاق عليها وما بين ما قام باستعراضه وسائل الإعلام الإيرانية وخاصة التابعة للحرب.

0: الحرس الثوري، بما يعني أنهم كانوا يحاولوا رفع سقف طموح الشعب الإيراني، يحاولوا تسويق المفاوضات على أنها انتصار للنظام، في حين أن كان هناك بعض البنود لا ترتقي إلى جملة التطلعات أو ما كان قد تحدث به عباس عراقجي أو محمد باكر قليباف أو القائمين على المفاوضات. ويمكن هذه التظاهرات بيقودها جبهة الصمود اللي سبق وأشرنا ليها، ويقودها سعيد جليلي الذي كان يرفض وجود محمد باكر قليباف على رأس وفد التفاوض، ومن ضمن الأعضاء هم هو محمود نبويان وهو عضو الوفد التفاوضي. وبالمناسبة جبهة وتيار الصمود كان منهم 7 ممن اعترضوا على إعطاء الثقة لمحمد باكر قليباف كقائد للوفد التفاوضي. وبالتالي ده مؤشر وبيؤكد أن هناك أزمة ثقة، وهناك ربما خلافات في الداخل الإيراني، وأن بنية النظام ليست كتلة واحدة، وده اللي أشرنا ليه قبل ذلك أن هناك هو وفجوة باتت تتسع. ولكن كان النظام ينجح في عدم خروجها للعلن، ولكن بالتظاهرات بالأمس ثم التظاهرات اليوم وربما قد تتسع، بتؤكد أن هناك نوع من خداع النظام للشعب، هناك فجوة ما بين النخب السياسية والتيارات الموجودة، وده يؤدي لمشكلة على المدى الطويل، خاصة بعد حتى إذا ما كان هناك توقيع لمذكرة التفاهم وفي فترة المفاوضات ستشكل ضغط على النظام.
1: طيب دكتور هاني، ما هي البنود التي روج لها النظام وكانت على عكس توقعات الشعب؟ يعني أعطني أمثلة على ما ذكرت حضرتك بين قوسين خداع النظام الإيراني للشعب.
0: نعم، كان هناك العديد من البنود المتعلقة بمسألة الأموال المجمدة والتعويضات ورفع العقوبات بشكل كامل، وغيرها من البنود التي ساقها الجانب الإيراني وأفرض لها مساحة على أن الجانب الأمريكي سيلتزم بها، وأنه اشترط وفرض رؤيته على الجانب الأمريكي. كمان مسألة التعويضات وإعادة الأعمار، وكان النظام يتحدث في بند عن 300 مليار دولار كتعويضات ومساهمة من الجانب الأمريكي وبعض الدول في إعادة الأعمار. كمان كان النظام يتحدث عن أنه لن يعطي أي ربما التزامات فيما يتعلق بتفاصيل البرنامج النووي، ويمكن على الرغم من إرجاء التفاصيل، ولكن كان هناك اتفاق مبدئي، ويمكن اللي أكد عليه الرئيس ترامب أن الجانب الإيراني أبدى موافقة فيما يتعلق بعدم تطوير قنبلة نووية والتخلص من البرنامج النووي. كمان الترويج لمسألة أن هناك إطار لهيئة عمل مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك الحصول على عوائد ورسوم وغيرها، وده ما ثبت عدم صحته. وكمان العديد من الأطر المتعلقة بترتيبات العلاقات وفرض العلاقة مع الجبهة الإسرائيلية فيما يتعلق بلبنان، وده أيضا لم يتحقق بشكل كامل، ونتنياهو تحفظ، وقد يكون هناك فرص لنسف هذا المسار في فترة 60 يوم. وبالتالي طيب، إجمالا كما يتحدث البعض عن خسارة الجانب الأمريكي، هناك أيضا خسائر للجانب الإيراني.
1: مفهوم، لكن هل تخدم هذه الاختلافات أو هذه التظاهرات عموما إيران الرسمية خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟ يعني مثلا كأن يقول المفاوضون ويؤكدون أننا نعمل ما بوسعنا للوصول إلى اتفاق نهائي رغم وجود معارضة داخلية.
0: نعم، يعني ده سؤال شديد الأهمية، أنا بشكر حضرتك، لأن النظام الإيراني يعتقد على الرغم من أن ده بيشكل صدع في الجبهة الداخلية وتهديد لاتساق ووحدة الرأي الخاص بالنظام، لكن قد يشكل هامش، قد يشكل، لكن بشرط أنه لا يتمادى أو لا يشكل تهديد للنظام باتساع المظاهرات أو حدة الانتقاد أو أن ينضم لها جموع كبيرة من الشعب في ظل محدوديتها، قد يطوعها ويسوقها النظام ويستخدمها كمبرر أو أي تسويف لمسألة الالتزام بكامل البنود أو بتبني موقف متشدد في فترة 60 يوم أو تطويع كل هذه الاحتجاجات للتعذر أو التلكؤ أو ربما إعاقة المسار، وبالتالي يستطيع توظيف ذلك، ولكن في حدود، وإلا ستستخدم ضده إذا ما خرجت تظاهرات كبيرة في ظل وضع اقتصادي وفي ظل عدم رضاء على النظام.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني سليمان، الباحث في الشأن الإيراني.
0: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وفيما يخص الموقف الإسرائيلي من الاتفاق بين واشنطن وطهران، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم

إن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد مصالح إسرائيل الأمنية. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن بنود مذكرة التفاهم المقرر توقيعها تشير إلى موافقة واشنطن على الشروط الرئيسية لطهران، حيث لن توافق طهران على مناقشة برنامجها النووي إلا بعد انتهاء الحرب واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، بما في ذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الاتفاق لم يتناول جميع الأهداف التي حددتها إسرائيل بشكل مباشر، حيث أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل، ومن أبرزها ملف اليورانيوم والبرنامج الصاروخي. كما أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة إسرائيل يوم أن إسرائيل غير ملتزمة باتفاق الحرب مع إيران وستدافع عن نفسها بشكل مستقل، لكن بالتنسيق مع واشنطن. هذا ويعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت على خلفية التوقيع المحتمل للاتفاق. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان، وأضافت أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. من جانبه وبحسب مصادر دبلوماسية للعربية، يتمسك لبنان بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، ويرى أن له الحق في التفاوض بعيدا عن أي تداخلات. أضافت المصادر الدبلوماسية أن واشنطن تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأشارت إلى أن أمريكا تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض رغم التدخلات الإيرانية التي تعطل التوصل إلى اتفاق. أما على صعيد التطورات الميدانية في لبنان، فأفادت مصادر بتقدم الجيش الإسرائيلي قرب النبطية جنوبا، فيما شن سلسلة غارات على عدة مناطق بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان أكثر من 26 بلدة من بينها النبطية. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة من بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بلدة مجدل زون الاستراتيجية في قضاء صور بجنوب لبنان. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الحرب منذ الثاني من مارس وحتى الحادي عشر من يونيو إلى أكثر من 3700 شخص وأكثر من 11000 مصاب. إلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في نسف المنازل شرق جبالي البلد شمال قطاع غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بشكل كثيف تجاه شاطئ بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أطلقت الآليات العسكرية المتمركزة قرب جسر صلاح الدين النار باتجاه المناطق المحيطة بالتزامن مع إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية نحو المناطق الشرقية من حي التفاح في مدينة غزة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتابع من سوريا، إذ نفى الرئيس السوري أحمد الشرع مزاعم أي تدخل سوري في لبنان، وأكد أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، وأنه يدعم وقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية والربط الاقتصادي معها.
2: طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا، نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد ما هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان بقدر المستطاع.
1: كما قال الشرع إن الجروح متبادلة مع لبنان بسبب تدخلات النظام السابق وحزب الله، وأشار إلى ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا، وخاصة في مزارع شبعة التي تحتل إسرائيل جزءا منها.

0: جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا انه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالاخص ايضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بايد الاسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي لنا ولا لإلهم. خلي حدا منا ياخذها بالاول بعدين نحكي فيها.
1: الرئيس السوري أحمد الشرع أشار إلى أن ترسيم الحدود مع لبنان ستتوفر له حلول كثيرة لاحقا عندما تسمح الظروف، خاصة مع استمرار النزوح الداخلي في لبنان بما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص.
0: بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر، الربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة أعتقد في كتير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، يكون الظروف شوي أهدى. اليوم عندنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان.
1: كانت هذه تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتابع من حرب أوكرانيا. ففي آخر تصريحاته حول السلام مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة، لافتا إلى أن هذه المبادئ ستكون محور المفاوضات مع الشركاء في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ومن ثم في قمتي المجلس الأوروبي وحلف الناتو.
2: لهذا السبب يجب علينا إنهاء هذه الحرب بكرامة وأمن مضمون. سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ولاحقا في قمة المجلس الأوروبي وقمة حلف الناتو في أنقرة. يجب ألا تكون المفاوضات والاجتماعات في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مجرد كلام. نحن نقدم لها نتائج ملموسة، ونتوقع نتائج ملموسة من شركائنا. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي في تعاوننا، بما في ذلك من خلال صفقات الطائرات المسيرة وفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم دعم جديد لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.
1: كما أشار زيلنسكي إلى حاجة أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تشييد روسيا قواعد جديدة قد يضع أوروبا أمام صعوبات كبيرة.
2: يقول العديد من القادة إن أوكرانيا بحاجة إلى أوروبا، لكن أوروبا أيضا بحاجة إلى أوكرانيا، وهذا صحيح. وبالنظر إلى نوايا روسيا طويلة الأمد وحقيقة أن القواعد الروسية تبنى الآن بالقرب من أوروبا حتى في أماكن لم تكن تضم قواعد عسكرية خلال الحقبة السوفيتية، فإن هذا يظهر بوضوح أنه بدون أوكرانيا أو بدون قدراتنا وخبراتنا قد تواجه أوروبا صعوبات كثيرة.
1: كانت هذه تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. أما بالنسبة للتصريحات الروسية، فقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا تستخدم ما وصفها بأساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية.
3: تحافظ قواتنا على تفوق استراتيجي وتتقدم بثقة، ولن يغير القصف أو ضربات الطائرات المسيرة هذا الوضع بعد الآن. التقدم مستمر في جميع الاتجاهات. أوكرانيا عاجزة عن احتواء هذا الهجوم وتلجأ علنا إلى أساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية، فضلا عن وسائل نقل الركاب.
1: هذا ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، وفق ما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية. وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة في الفترة ما بين 15 و17 من يونيو. ينضم إلينا رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية من كييف. أهلا ومرحبا بك سيد رمضان.
4: أهلا وسهلا.

0: زيلينسكي يضع مبدأ واضحا وهو ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة. برأيك كيف يتوقع أن يستجيب قادة قمة السبع لهذا المطلب؟
1: طبعا نحن

0: الجوي باتريوت، لأنه بأمس الحاجة إلى هذه المسألة. يعني الهدف هو إقناع ترامب لكي يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إيقاف الحرب وجعل يعني الهدنة أو هذه مرحلة عدم يعني الهدنة كنقطة لبداية التفاوض والذهاب إلى التسوية السلمية، طبعا مع الشروط التي وردت، وهي شروط طبعا بالنسبة لروسيا غير مقبولة، بخصوص نشر قوات حلف شمال الأطلسي وما يطلق عليها بقوات متعددة الجنسيات على الأراضي الأوكرانية، وكذلك استعمال الأصول المجمدة الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا. يعني هذه الشروط الواردة من الطرف الأوروبي هي تعجيزية في قاموس أو المصطلح الروسي، يعني يعتبر أنه هو عبارة عن استسلام، وثيقة استسلام بالنسبة لبوتين.
1: لكن في على ما يعتمد زيلينسكي عندما يطرح هذه المطالب؟ هل يعتمد على واقع ميداني تغير لصالح أوكرانيا أم العكس هو الصحيح؟
0: أظن أن هناك نوعا من التغير الميداني، هناك قصف يعني ناجح إن شئتم بالنسبة للمسيرات والصواريخ الأوكرانية في العمق الروسي، هذا طبعا بدعم من الحلفاء، هو كذلك سيعتمد على أن يكون هناك أثر شعبي في الداخل الروسي للتأثير على القرارات الروسية. يعني هو يريد أن تكون مشروع طويل الأمد، هو تسويق سياسي قبل أن يكون عبارة عن عرض فني عسكري، يعني ما يسمى بالمكونة النفسية الإعلامية. ولكن هو يعتمد أكثر شيء على ترامب، رغم ذلك أن ترامب لم يبرمج، لم يجدول أي لقاء يعني مع زيلينسكي خلال جلسة السبع الكبار.
1: صحيح. طيب زيلينسكي أيضا يقول إن أوكرانيا بحاجة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وطبعا هذا الموضوع طرح بعد مغادرة أوربن رئاسة وزراء المجر. يحذر أيضا زيلينسكي من أن تشييد روسيا قواعد جديدة قد يضع أوروبا أمام صعوبات كبيرة. كيف تقرأ في هذا التصريح؟ هل يستند إلى واقع فعلي؟ أم أن زيلينسكي يستغل الظرف للحصول على مكاسب وغاية تأخرت عشرات السنوات وهي عضوية الاتحاد الأوروبي؟
0: طبعا هو يستغل الظرف ويسوق لهذه المسألة للتسويق الداخلي في أوكرانيا، لأن هناك طبعا وضع صعب اقتصادي اجتماعي، وهناك طلوع للمعارضين، هناك يعني قوى سياسية جديدة تطرح نفسها كبديل لزيلينسكي. هو طبعا يعمل في هذا المسألة، هو التسويق والاستهلاك الداخلي لهذه المسألة، لأن العضوية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي هي بعيدة الأمد، لأن هي تقع في حرب، وكما تعرفون أن للدول الأوروبية شروط صارمة، وكذلك نحن نتفهم أن دخول أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي هو نقل الحرب إلى الاتحاد الأوروبي، وبروكسل غنية عن هذه المسألة.
1: أيضا هناك أساسية، يعني هناك أساسيات كثيرة نتحدث عنها في مسألة الانضمام، منها استقلال القضاء، مكافحة الفساد، حقوق الأقليات، وكلها مسائل يشوبها يعني جدل وخلافات، وليست يعني أو يشوبها نواقص أصلا.
0: نعم أنتم على حق، نوافقكم الرأي، هناك يعني مسافة طويلة يجب أن يقطعها زيلينسكي أو الدولة الأوكرانية من أجل تحسين هذه المؤشرات التي يجب أن تكون متوفرة من أجل دخول أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي. ولكن يجب أن نفهم أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بدولة هي في حالة حرب. صحيح. يعني هذه أنا ذكرت أنه نقل الحرب مباشرة للاتحاد، هذا ليس من مصلحة الكثير من الدول، لأن قبول العضوية يجب أن يكون قبول جماعي، يعني كل الدول الأعضاء يجب أن توافق على المسألة. ولكن هناك دول أظن بعدما تتغير المساحة السياسية، هناك ربما ستأتي قوى سياسية مخالفة لما نسمعه من بروكسل. يعني هذه هي فقط عبارة عن تسويق ومحاولة للضغط على الأوروبيين، كما هو الضغط على روسيا من أجل الحصول على هذه المكتسبات، استغلال الظرف من أجل التسويق الذاتي وتسويق أوكرانيا على هذه المسألة.
1: أشكرك شكرا جزيلا رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية من كييف.
0: أهلا بكم، شكرا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب الإيرانية مع تزايد المؤشرات على ارتفاع حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتقدم المحادثات بين واشنطن وطهران نحو اتفاق مؤقت. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ 5 مارس، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط والغاز الأوروبي بدعم من تحسن توقعات الإمدادات. تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 4200 دولار للأونصة مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وجاءت الضغوط على المعدن النفيس بعد تقارير أشارت إلى احتمال توقيع اتفاق على هامش قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل، ما ساهم في تراجع أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. تترقب الأسواق العالمية أسبوعا حافلا بقرارات البنوك المركزية وسط توقعات بأن تبقى أو تبقي غالبية البنوك المركزية الكبرى على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تواصل فيه الحرب الإيرانية إثارة التساؤلات بشأن تأثيرها المباشر على التضخم والنمو. ومن المنتظر أن يثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 من يونيو، وهو أول اجتماع برئاسة كيفن وورش، رغم أن ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات قد يبقي الباب مفتوحا أمام تشديد السياسة النقدية. حققت شركة سبيس إكس بداية قوية في أولى جلسات تداولها بالبورصة بعدما ارتفع سهمها بنسبة 19% عند الإغلاق عقب تنفيذ أكبر طرح عام أولي في التاريخ بقيمة بلغت 75 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2,200,000,000,000 دولار لتصبح من بين كبرى الشركات المدرجة عالمياً. منحت وزارة العدل الأمريكية الضوء الأخضر لصفقة استحواذ بارامونت سكاي دانس على وارنر براذر ديسكفري بقيمة 110 مليارات دولار بعد مراجعة استمرت نحو 8 أشهر.

0: أخبار الرياضة.
1: وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة ميامي الأمريكية، ويستعد الفريق السعودي لمواجهة مرتقبة أمام الأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر. يسعى الأخضر السعودي لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 94. هذا وقد استعان المنتخب السعودي بسترات مزودة بتقنيات تبريد متطورة من خلال نظام مقدم من إحدى الشركات الرياضية بهدف مساعدة اللاعبين على مواجهة درجات الحرارة المرتفعة ونسب الرطوبة. ونشر حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس صور اللاعبين أثناء ارتداء السترات. خرج المغرب بنقطة ثمينة بعد تعادله مع البرازيل بهدف لمثله في مباراة المنتخبين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم. تقدم المغربي إسماعيل صيباري لمنتخب بلاده في الدقيقة 21 ليصبح أول لاعب عربي يهز شباك البرازيل في تاريخ كأس العالم، لكن فرحته لم تدم سوى 11 دقيقة بعدما سجل فينيسيوس جونيور هدف تعادل سيليساو. تقدم منتخب اسكتلندا خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق حلمه بالتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وحقق المنتخب الاسكتلندي انتصارا ثمينا بهدف لا شيء على منتخب هايتي في الجولة الأولى بالمجموعات الثالثة من مرحلة المجموعات. حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القطري خوخي بوعلام من تسجيل هدفه باسمه في مرمى سويسرا خلال مباراة المنتخبين ببطولة كأس العالم، واعتبره بالخطأ عن طريق ميرو مهايم لاعب سويسرا. وتعادل المنتخب القطري مع سويسرا في الدقيقة 94 بضربة رأسية من خوخي بوعلام ليحصد العنابي أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم على الإطلاق بعدما خرج من النسخة الأخيرة برصيد أبيض من النقاط. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن عطلا تقنيا صغيرا تسبب في عدم إظهار الصورة التوضيحية المعتادة في حالات التسلل من عدمه خلال مباراة سويسرا وقطر، وسجل بيريل أومبولو هدف سويسرا الأول من ركلة جزاء سبقتها حالة

جدليتين للاعبي سويسرا والتي تحدث عنها الفيفا. أضاف أيضا الفيفا أن عمل تقنية حكم الفيديو المساعد الفار لم يتأثر بهذا العطل، واتبعت الإجراءات المعتادة في مراجعة القرار المتخذ على أرضية الملعب، ولم تظهر الخطوط التي استخدمها حكم الفيديو المساعد للتحقق من تمركز اللاعبين المعنيين، وجود اللاعب المهاجم في موقف تسلل في أي من الحالتين اللتين سبقتا قرار ركلة الجزاء مباشرة. تشهد المجموعة الخامسة الدور الأول لمنتخب ألمانيا عندما يلتقي مع منتخب كوراساو. يسعى فريق المدرب ناجلسمان إلى بداية قوية في رحلة البحث عن اللقب الخامس، ويعود اللقب الأخير للفريق الألماني إلى عام 2014 في نسخة البرازيل، بينما يخوض منتخب كوراساو أول مباراة له في تاريخ المونديال بعد إنجاز التأهل التاريخي. يسعى المنتخب الهولندي للفوز على نظيره الياباني ضمن المجموعة السادسة للمونديال. يأمل منتخب هولندا لكرة القدم للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه لإنهاء سوء الحظ الذي لازمه أكثر من مرة في المونديال، حيث كان قريبا جدا من الفوز بكأس العالم لولا خسارته في نهائي 74 و78 وفي عام 2010. تتوالى المصائب على المنتخب الإنجليزي قبل خوض أولى مبارياته في كأس العالم، بعدما طلب من بعثة الفريق البقاء داخل مباني معسكره التدريبي بعد صدور تحذير من أعاصير شمل معظم مناطق كانساس سيتي الأمريكية. كان منتخب الأسود الثلاثة قد وصل إلى مقر إقامته في كانساس سيتي بعدما عانى من ظروف صعبة في معسكره التحضيري الذي أقيم بفلوريدا، بداية من الزلزال الذي هز مقر إقامة البعثة، وصولا إلى سرقة أحذية ومعدات الفريق، إضافة إلى منع الطباخ من مرافقة الفريق لحيازته سكاكين طبخ. ويفتتح الفريق مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا قبل أن يواجه لاحقا غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة 12. خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه الأخير بملعب جامعة غوانزاغا بسبوكن الأمريكية قبل التوجه إلى مدينة سياتل، استعدادا لخوض المران الأخير استعدادا لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026. أحرز جورج راسل سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين بعد سباق جائزة برشلونة كاتالونيا الكبرى، والذي قد يضع حدا لسلسلة انتصارات زميله في الفريق كامي أنتونيلي، متصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بينما جاء لويس هاملتون سائق فيراري في المركز الثاني اليوم. أنهى نيويورك نيكس 53 عاما من الانتظار للتتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بعد تفوقه على مضيفه سان أنطونيو سبيرز ب 94-90 في السلسلة النهائية التي حسمها 4-1.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وبذلك مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.

0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
1: معالم مع سلطان المرواني.

الله، أشم رائحة القدس من هذا المكان، ومع معلم جديد من معالم الأردن، أرض الأنبياء وخارطة الفسيفساء، مادبة وجبل نبو.

إطلالة من أعلى جبل نيبو. هذا الجبل اللي له مكانة عند الديانات السماوية ويطل على مشهد تاريخي جغرافي عجيب. هذه الأرض هي أخفض منطقة في العالم، غور الأردن والبحر الميت فيها العديد من المعالم. غور الأردن تكون بعد الصدع الزلزالي العظيم اللي جاء على الأرض قبل ملايين السنين. هذا الصدع بدأ من تركيا حتى وصل إلى قلب أفريقيا. كان من نتائج ظهور غور الأردن البحر الأحمر. المعالم الموجودة فيه ما هي فقط معالم للجغرافيا، هي معالم للتاريخ، معالم للديانات. نهر الأردن يغذي غور الأردن. هناك ناحية الشمال موجود بحيرة طبرية، يجري نهر الأردن منها مخترقاً غور الأردن، محيي الأراضي اللي مر فيها انتهاءاً بالبحر الميت، أخفض منطقة أو أخفض بحر في العالم. أما المشهد من الناحية الأخرى، هناك القدس في فلسطين، بعدها اللي خلفي أريحة، والأعلى منها نابلس. هذا المشهد مو فقط منخفض جغرافي، بل ممر للأنبياء، للقوافل، للحضارات.

جبل نبو مر عليه عدد من الأنبياء، وفي الروايات أن نبي الله موسى وقف على هذا الجبل ونظر نظرة أخيرة على أرض كنعان، أرض الميعاد. وأيضا هذا الجبل ضمن طقوس الحج المسيحي. الحج المسيحي أحيانا يستمر أيام وأسابيع، يمرون فيه على الأماكن ذات العلاقة بسيدنا المسيح عيسى بن مريم، فيمرون على بيت المقدس كنيسة القيامة، يمرون على بيت لحم كنيسة المهد المكان اللي ولد فيه، يمرون على الناصرة مكان بشارة سيدتنا العذراء سيدتنا مريم، يمرون على المغطس وجبل نبو. المغطس المكان اللي عمد فيه عيسى بن مريم على يد يوحنا المعمداني. يمرون أيضا على بحيرة طبرية اللي حدثت فيها عدة معجزات لعيسى بن مريم عليه السلام. لذلك هذا الجبل له أهمية كبيرة عند الديانات السماوية.

يضم عدة كنائس. هذه الكنائس قديمة من القرن الثالث والرابع الميلادي قبل بعثة النبي محمد ب200 عام تقريبا. نبي الله عيسى بعد فترة من الزمن اعتنق الروم في هذه المنطقة النصرانية فبنوا هذه الكنائس، فيما بعد جمعت في هذه الكنيسة الكبيرة جدا. وهنا الأرضية توضح لنا قدم هذه الكنائس، نجد اللوحة الفسيفسائية تعبر عن الزمن اللي بنيت فيه هذه الكنائس، تليها المرحلة الثانية حتى وصلت هذه المرحلة على الجبل.

هذه اللوحة عمرها 1600 عام تقريبا، وهي أقدم لوحة مكتملة في الأردن في هذا المكان في أعلى جبل نبو. اللوحة ذي سجل تاريخي، سجل حضاري. كيف حوفظ عليها؟ كانت في طبقة أسفل الطبقة الموجودة في الأعلى، مع الزمن كانت كنيسة رومانية ثم بيزنطية. في العهد البيزنطي تطور فن الفسيفساء وفن الرسم على هذه القطع المنحوتة، فعملوا هذه اللوحة. ثم فيما بعد تغيرت الوظيفة، حطوا لوحة طبقة أعلى ثم طبقة ثالثة. 749 ميلادي تقريبا ضرب المنطقة زلزال، الطبقة الأولى والثانية امتصت الصدمة، فظهرت اللوحة القديمة كاملة كما هي، سجل تاريخي في أعلى جبل نبو.

مأدبة في قلب الأردن، مدينة التاريخ، مدينة الفسيفساء. هذه المدينة مرت فيها عدة حضارات، وهي جزء من أرض مواب ومملكة عمون اللي بجوارها، ومروا عليها الإغريق والرومان، وعاشت ذروة مجدها في العهد البيزنطي. لذلك نجد فيها الكنائس المزخرفة بفن الفسيفساء. الحضارات تكتب تاريخها بالحروف، سواء كانت لاتينية، عربية، إنجليزية، إلا مأدبة يكتبون تاريخهم بالفسيفساء.

هذه واحدة من اللوحة الفسيفسائية اللي تزخر فيها مادبة، والفسيفساء فن راقي قديم قدم الزمن، هو يعني قطع أحجار ملونة وفخار ورخام تزين فيها أرضيات الكنائس، أسقف وجدران الكنائس، أيضا القصور يرسم فيها الحيوانات، يرسم فيها الرهبان، أحيانا وجه امرأة. هذا الفن أقدم من فترة الرومان، الفن ذا بدأ في بلاد الرافدين، يعني كان بسيط جدا من الفخار من الطين ويرسمون عليه، تطور مع الفترة الإغريقية ثم الرومانية، لكنه عاش ذروة سنام مجده في فترة الحكم البيزنطي في مادبة. وليش الفترة البيزنطية؟ بيزنطة اللي هي القسطنطينية اسطنبول اليوم عاشت تنافس محموم مع روما، تنافس أصله ديني، لأنه في عام 1049 ميلادي تقريبا قبل 1000 عام صار انشقاق يسمونه الانشقاق العظيم، فانقسم المسيحيين انقسمت إلى كاثوليك في روما وبروستانت وأرثوديكس يمثلهم القسطنطينية، فكل منهم يقول نحن الأصل، فصار هذا التنافس تنافس عمراني مادي، فازدهر الفن والحضارة. من ضمن الأشياء اللي ازدهرت وتميزت فيها بيزنطة هو الرسم على الفسيفساء، لأنه بيزنطة جمعت ما بين الحضارة الرومانية وما بين الحضارة الأوروبية الشرقية، واليوم مادبة تعتبر متحف مفتوح للفسيفساء.

هذا أحد الأسواق السياحية في مادبة، ومادبة جنوب غرب عمان بحوالي 35 كيلو. المدينة جميلة، شأنها شأن المدن السياحية في الأردن، لكن لها ميزة وطابع خاص. هنا هذا الشارع موجود فيه الهدايا والصناعات اليدوية التقليدية، لكن السمة البارزة الفسيفساء، وفيها عدة معالم أشهرها خارطة الفسيفساء العظيمة الكبيرة، وكنيسة الخارطة اللي تحتضن هذه التحفة الفنية، والشارع الروماني، والعديد من المعالم.

تحفة فنية ومن النوادر العالمية، موجودة في مادبة في الأردن، خارطة الفسيفساء. هذه الخريطة من النوادر لأنها توضح جغرافية الأراضي المقدسة في العهد البيزنطي قبل 1400 عام. الدقة اللي رسمت فيها الخريطة مدهشة في زمن ما موجود فيه تصاوير ولا أقمار صناعية، يرسمون حسب الوصف. هذه الخريطة لها أهمية كبرى لأنها خارطة الطريق للحج المسيحي وضمن طقوس الحج المسيحي، فحينما يصلون إلى مادبة يكمل طريقه حسب هذه الخارطة، لأن أي منطقة ذات اهتمام ولها علاقة بالسيد المسيح وبالأديان مكتوبة باللون الأحمر، ويظهر إنه الفنان كان يتخيل المنطقة ناحية الشرق، يعني هو يقف على ساحل البحر المتوسط وتبدأ في الرسم الموانئ في فلسطين، يظهر معنا مدينة القدس في الشمال الأردن، وهنا نهر الأردن، في الناحية الأخرى سوريا ولبنان، الجهة المقابلة لها يصور لنا الرسام مصر ونيل مصر. وهذه اكتشافها أدى لاكتشافات أثرية أخرى فيما بعد، اكتشفت قبل حوالي 140 عام، وتنبع أهميتها إنه اختلط فيها الفن مع التوثيق الجغرافي.

شدني كثيرا صور الصيادين في البحر الميت في اللوحة الفسيفسائية مطموسة. ليش مطموسة؟ ما ظاهر إلا يدينهم فقط. هذه نتيجة حرب الأيقونات في عام 725 ميلادي. كان في إمبراطور في بيزنطة اسمه ليو الثالث، أعلن الحرب على الأيقونات. انقسموا في زمنه بين ناس يرون التصاوير إنها يعني عبادات وثنية، وبعضهم يرون إنها رموز دينية. كانت الغلبة لليو الثالث، فأمر بطمس جميع هذه الصور. هناك مقولة أخرى تقول إنه الكنيسة بلغت من الغناء وصارت تنافس الإمبراطور سياسيا، ومن أساليب الغناء اللوح والتصاوير اللي ترسم، فحب إنه يحد من سيطرة الكنيسة عن طريق هذا القرار. عموما انتهت حرب الأيقونات فيما بعد في زمن ابنه أعتقد ليو التاسع بعد مجمع نيقيا، واتفقوا على أن التصاوير تعتبر من الطقوس الدينية.

بالقرب من أم الرصاص يوجد هذا المعلم الأثري، عجيب وغريب نوعا ما، اللي هنا بقايا كنيسة، لكن الغرابة في البرج هذا. هذا يسمى برج الناسك، وسموه ببرج الناسك لأنه كان الناسك يتعبد فيه. هو برج طولي عمودي وفي أعلاه غرفة، ما في درج يصعد فيك إلى الأعلى، كان الناسك يحطوا له سلالم يصعد إلى الأعلى ويتعبد، ينقطع للعبادة في الأعلى، ما ينزل، حتى اللي يريد زيارته يزوره ويكلمه من الأسفل ويوصلوا له المؤن عن طريق الحبال. يقال إنه أحد الرهبان تنسك أعلى هذا البرج 17 عام، وهذه الطريقة ابتدعها ناسك قرب حلب يسمى سمعان العمودي، هو اسمه سمعان، فيما بعد لقبوه بالعمودي لأنه ابتدع هذه الطريقة، بنى برج من 3 أمتار وتنسك ترهبا انقطع للعبادة، وكان هدفه السمو بروحه إلى الأعلى إلى السماء، عجبته الفكرة فطور هذا البرج وزاد فيه إلى أن أصبح 15 متر، ويحكى أنه عاش 37 عام متبتل ومترهب في أعلى البرج.

ولا زال مسلسل الفن والإبداع مستمر معنا في الأردن. حنا الآن في جنوب مادبة، جنوب شرق مادبة، في أم الرصاص، في هذا المجمع الكنسي. هذا المجمع بدأ البناء فيه في زمن عمر بن عبد العزيز في عز الدولة الأموية. اللي يظهر أمامنا تحفة فنية، واحدة من أكثر لوحات الفسيفساء أهمية وعظم لكبرها في الأردن وفي المنطقة بشكل عام. أهميتها إنها خليط من الفن، وأيضاً تعكس لنا الحالة السكانية ونمط العمران في ذاك الزمان. اللي واضح أمامنا حوالي 7 مدن من الأردن و8 مدن من فلسطين. مو فقط اسم المدينة، اسم المدينة ووصف لها، صورة لمباني هذه المدينة. طبعاً اللوحة هذه نقشت في 168 هجرية، هذا زمن الخليفة المهدي في الدولة العباسية، وأيضاً يتوافق مع زمن صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية في الأندلس. الجميل إنه الفن البيزنطي رغم الخلاف السياسي ورغم خروجهم من هذه الأراضي، إلا إنه لازال الفنانين موجودين، واستفادوا الأمويين والعباسيين والأمويين في الأندلس من فنهم. فسمات الأمم العظيمة أنها تستفيد من الأمم السابقة وتكمل على رسالتهم. والجميل أنه بيزنطة أيضا استمر التلاقح الفكري والمادي بينها وبين بغداد ودمشق والأندلس حتى زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر.

هذه إطلال البلدة القديمة في أم الرصاص. هذه البلدة كانت عامرة مزدهرة، ولكن تعرضت لعدة زلازل. هذه الزلازل أثرت على الوجود السكاني، لكن لم يهجرها أهلها، إلى أن تغيرت العاصمة من دمشق إلى بغداد. هنا كان غروب شمسها الحقيقي، لأن قوافل التجارة أصبحت ما تمر في أم الرصاص، انحرفت الطريق الصحراوي وصارت تذهب مباشرة إلى بغداد. رحلوا وذهبت أخبارهم، لكن بقيت آثارهم.

0: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق المضادات الهوائية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.

ثوانا مشاهدينا تفصلنا عن أولى افتتاحيات مؤشر السوق السعودي لجلسة هذا اليوم بعد أن أغلقنا آخر جلسات الأسبوع الماضي على استقرار. اليوم الأنظار ستكون على أسهم أرامكو، ولأي درجة ستتعرض إلى ضغوط نتيجة تراجعات أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي. برنت تراجع دون $90 للبرميل لتسعير التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران، وبالتالي اليوم من الممكن أن نشهد تراجعات على المؤشر ليس بأسباب سلبية ولكن لأنه أسهم أرامكو عم بتسعر تراجعات أسعار النفط. السيناريو الآخر بأن يكون لدينا ارتفاعات بالنسبة للراجحي وS&P تعوض هذا التراجع، وممتاز عم نفتتح الجلسة على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية على الرغم من أنه أسهم أرامكو تتراجع 1.3%. أصبحنا نتداول في بداية هذه الجلسة دون 27 ريال. من أين يأتي الدعم؟ يأتي من الراجحي، يأتي من معادن اليوم أيضا كذلك الأمر. سأتابع التفاصيل بالنسبة لبداية هذه الجلسة بعد قليل بعد العناوين. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. الأسواق المالية على موعد اليوم مع توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران. وسط مساعي أنثروبيك لإدراج أسهمها في وول ستريت، الحكومة الأمريكية توجه ضربة تجارية للشركة بتقييد وصول الأجانب لأحدث نماذجها. إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد نجاح طرح أسهم سبيس إكس. واليوم أيضا في نبض السوق، القيمة العادلة لحصة المملكة القابضة في سبيس إكس تقفز 20% لتتجاوز 25 مليار ريال.

إذن مشاهدينا، افتتاحية إيجابية بالنسبة لمؤشر السوق السعودي في بداية جلسة هذا اليوم. نرتفع على الرغم من أنه أسهم أرامكو السعودية كما كان متوقعا تتراجع، والسبب في ذلك هو تراجعات أسعار النفط. إذن من الذي يدعم مؤشر السوق السعودي في بداية هذه الجلسة؟ سنذهب لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا، وقبل ذلك أيضا نلاحظ بأن مؤشر السوق السعودي يزيد من مستويات الارتفاعات الآن بسبعة أعشار النقطة المئوية، وأخيرا عدنا فوق الأحد عشر ألف ومئة نقطة، وهذا أمر جدا إيجابي. كلما ابتعدنا أكثر عن متوسط المئتي يوم اللي هو 11 ألف نقطة كلما كان هذا أمر إيجابي. ولكن خلينا نشوف ماذا يحدث بالنسبة لأسهم أرامكو. من ينظر اليوم ربما يعني يحس بأنه

الأمر غريب إنه أسهم أرامكو تتراجع بهذه الطريقة، وعلى الرغم من ذلك مؤشر السوق السعودي صاعد، ولكن السبب في ذلك هو الراجحي، هو S&P، هو معادن. لا أدري ما إذا بالإمكان أن نلقي نظرة أيضا على أكوا. هذه الأسهم هي التي تعوض عن تراجعات أسهم أرامكو. إذا لماذا أسهم أرامكو تتراجع؟ لأن النفط تراجع. نهاية الأسبوع الماضي برنت دون $90 تراجع بأكثر من 3%، لأنه علاوة المخاطر الجيوسياسية المتأتية من الحرب يتم عمل خصم لها، نعمل خصم لها، وبالتالي تراجعت أسعار النفط. ومن الطبيعي أن يرتفع، أن نعكس ذلك على بترو رابغ، على أرامكو السعودية، على بريف، وهذا أمر جدا طبيعي لا يعكس أي شيء سلبي. خلينا نشوف قائمة الارتفاعات لنعرف من أين يأتي الدعم اليوم. معادن، أسهم معادن ترتفع ب 3.8% تقريبا، الآن تضيف تقريبا 4.5%. أسعار الذهب كانت استقرت فوق $4,200، وهذا أمر إيجابي. سأعود للحديث حول هذا الموضوع، ولكن أسهم معادن اليوم ممتازة. هيدا أسهم أكوا. إذا شكرا. أسهم أكوا ترتفع بأكثر من 2%، وبالتالي تدعم المؤشر. إذا ما يحدث اليوم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي إنه أرامكو تتراجع بشكل حاد لتسعير تراجع أسعار النفط، ولكن أكوا، الراجحي، S&P، معادن يرفع المؤشر صعودا، وهذا أمر جدا إيجابي. خلينا نشوف أيضا أسهم المملكة. أسهم المملكة التركيز عليها اليوم، لأنه آخر جلسات الأسبوع الماضي كانت الخميس، نحن الجمعة شفنا طرح سبيس إكس، وبالتالي اليوم يتم تسعير ما حدث مع سبيس إكس. قيمة حصة المملكة القابضة اللي هي 0.3% بسبيس إكس ارتفعت بنحو 8.8 مليار ريال، يعني ارتفعت لتصبح اليوم القيمة الخاصة بهذه الحصة 6.8 مليار دولار. والسبب أنه أسهم سبيس إكس قفزت 19% نهاية الأسبوع الماضي. هو سعر الطرح كان $135، افتتحنا الجلسة عند $150، وصعد السهم لتقريبا $160، وبالتالي أوفر أول كان عندنا ارتفاعات سواء بالمقارنة مع سعر الطرح أو سعر بداية الجلسة، وهذا بيعني أنه قيمة الحصة الخاصة بالمملكة أصبحت أعلى من البوك فاليو، من القيمة الدفترية التي سجلتها على ميزانيتها. السهم الآخر الذي نراقبه سال، أسست سال الدولية للخدمات الأرضية BV مملوكة لها بالكامل في أمستردام، وهي منصة دولية لتوسيع أعمال سال في المناولة الأرضية للشحنات الجوية خارج السعودية. لدينا أيضا الدوائية وقعت اتفاقية تجديد وزيادة تسهيلات ائتمانية إسلامية مع البنك الأهلي السعودي، رفعتها من 200 مليون ريال ل 350 مليون ريال. ولدينا أيضا صناعات تلقت خطابا من مجموعة الزامل القابضة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة بشأن إتمام عملية نقل ملكية 11.7 مليون سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل 19.5% من إجمالي رأس المال لشركة أبناء عبد الله حمد الزامل القابضة. خلينا نشوف الأسواق الخليجية، لأن اليوم بداية الجلسة كانت ممتازة بالنسبة للأسواق العاملة. اليوم نذكركم بأن الأسواق الإماراتية تغيب لأنها عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لاحظوا كل المؤشرات اليوم باللون الأخضر. موضوع إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران هو موضوع له تبعات اقتصادية ثقيلة على اقتصادات المنطقة. اقتصادات المنطقة يلي بعدها بيعتمد بشكل كامل على أن يكون لدينا يعني صادرات للكوموديتيز، للسلع مثل الغاز مثلا بالنسبة لقطر، وبالتالي إعادة فتح مضيق هرمز له تداعيات ثقيلة على المالية العامة، على الوضع الاقتصادي. وبالتالي اليوم المستثمر يرحب بأنه بدأنا نتحدث بأنه خلال الأيام القادمة، بما أنه إيران استبعدت أن يكون اليوم، ولكن خلال الأيام القليلة القادمة سيكون لدينا توقيع إذن على هذا الاتفاق الذي بحسب أمريكا سيفتح مضيق هرمز بشكل مباشر. الآن سنذهب في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تتابعونها اليوم، وطبعا تترقب الأسواق العالمية توقيع الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران، والذي سيتم افتراضيا عن بعد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك وسط تشكيك في التوقيت وجدل حول البنود، لأن الطرف الإيراني يقول بأنه قد لا يكون التوقيع اليوم. تدرس هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية إمكانية منع مجموعة CME جروب من إطلاق عقود آجلة جديدة لتداول النفط تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. السبب هو مخاوف من زيادة تقلبات السوق. كانت المجموعة قد أعلنت خططا لإطلاق تداول مستمر لعقود النفط والذهب الآجلة، لأن مسؤولين في الهيئة التنظيمية أعربوا عن قلقهم من أن التداول المتواصل قد يؤدي إلى تفاقم التقلبات الحادة في أسواق النفط خلال فترات التوترات الجيوسياسية.
وحققت سبيس اكس بداية قوية في أولى جلسات تداولها بالبورصة الأمريكية. ارتفع سهمها 19% عند الإغلاق عقب تنفيذ أكبر طرح عام أولي في التاريخ بقيمة بلغت 75 مليار

مليار دولار. ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 1.2 تريليون دولار لتصبح من بين أكبر الشركات المدرجة عالمياً. على إثر القفزة بسهم الشركة في أولى جلسات التداول، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أصبح أول تريليونير في التاريخ. بحسب التقديرات بلغت ثروة ماسك الآن 1.1 تريليون دولار، متجاوزة بأكثر من 3 أضعاف ثروة أقرب منافسيه ضمن قائمة أثرياء العالم. وتترقب الأسواق اجتماعات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع. من المنتظر أن يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 من يونيو. هذا أول اجتماع برئاسة كيفن وورش، ومن المتوقع أن تتجه بنوك مركزية كبرى في بريطانيا والسويد وسويسرا إلى التريث والإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، بينما قد يشكل بنك اليابان استثناء حيث أنه من المتوقع أن يقوم برفع معدلات الفائدة. وأعلنت أنثروبيك عن منع المستخدمين الأجانب الوصول إلى أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مايثوس 5 وفيبل 5 بعد تلقيها أمراً من الإدارة الأمريكية يقضي بمنع أي مواطن أجنبي من استخدام هذه النماذج سواء داخل أمريكا أو خارجها، والسبب هو ملف الأمن القومي. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية منح شركة بروكفيلد العربية لخدمات الأعمال الترخيص اللازم لممارسة نشاط إدارة الاستثمار وتشغيل الصناديق ضمن أعمال الأوراق المالية في المملكة بعد استيفائها جميع متطلبات بدء ممارسة العمل.

0: للمزيد إذن حول السوق السعودية ضيفنا جاهز صحيح؟ إذن ينضم إلينا مباشرة من الرياض إبراهيم النويبت الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. سيد إبراهيم أهلا ومرحبا بك معنا. اليوم القصة الأبرز طبعا هو تسعير قرب توقيع اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. أسهم أرامكو من الطبيعي جدا أن تتراجع بهذه الوتيرة بسبب تراجعات أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي، ولكن لاحظنا بأنه أسهم الراجحي S&P معادن وأكوا هي التي تحمل المؤشر صعودا. ماذا بعد مستويات 11100 نقطة برأيك؟
1: مساء الخير لك او صباح الخير لك للساده المشاهدين. فعلا هي الاخبار متواتره انه يكون في حل سياسي على الاقل. المتاثر الاكبر في الموضوع هذا اسعار النفط، يهمنا بشكل كبير هو فتح المضيق، لان المتاثر بالشركات في فتح المضيق اكثر من التاثر في حال المضيق بقى كما هو حاله كما هو عليه الان. بمعنى من بدايه الحرب التاثر الايجابي الوحيد في وجهه نظرنا هو ارتفاع اسعار النفط، لكن خلاف ذلك الكل متاثر بشكل سلبي من النقل، من سلاسل الامدادات، من عوده الوضع لشكله الطبيعي. وغالبيه الشركات تاثرت بشكل مباشر وغير مباشر بالأحداث الجو السياسية في الفترة الثلاثة شهور الماضية حقيقة.
0: طب هذا يأخذني إلى سؤال آخر وهو تحركات أسعار النفط، يعني هي ستؤثر على مؤشر السوق السعودي لأنها حتأثر على أرامكو. الآن برأيك سيد إبراهيم أين سيكون القاع بالنسبة لأسعار النفط لنسعر بالكامل بأنه من الناحية اللوجستية فتح مضيق هرمز، ولكن من ناحية الإمدادات لا يزال لدينا أشهر قبل أن تعود الإمدادات لمستوياتها قبل الحرب، وبالتالي أين سيكون قاع أسعار النفط برأيك من المستويات التي أغلقنا عندها نهاية الأسبوع الماضي؟
1: جميل، هذا طرح حقيقي وعميق. أسعار النفط هي الحدث اللي حصل في أسعار النفط والنزول تحت $90 كما ذكرتي، هو في اعتقادي ردة فعل لانفراج الأزمة، لكن لعودة الوضع إلى حالته الطبيعية هيحتاج وقت ما يقل عن يعني ممكن 6 أشهر. لذلك أسعار النفط في تسعيرتها الحالية هي ستظل في رينج 90 إلى $100 وممكن تتجاوز $100 لأنه
0: يعني مؤجر. أنت بتتوقع أنه نرجع نشوف فوق $90 بالنسبة للنفط؟
1: بلا شك definitely، لأنه كمان لو يعني نعيد النظر كيف إعادة سلاسل الإمداد في يعني a lot of demand الآن لم يتم تلبيته.
0: صح،
1: بمعنى أنه في طلبات لم يتم تلبيتها على سواء على أسعار النفط ولا على المنتج النهائي، لذلك يحتاج ضخ أكبر وطلب أكبر في تسعير النفط. مع العلم أن سعر الشاشة في النفط ليس هو السعر الحقيقي للتبادل، سعر التبادل ذكر حتى وزير المالية والاقتصاد أنه وصل above $140
0: اللي هو الديتد برانت بالفعل. بس أنا هيدا اللي لفتني أيضا سيد إبراهيم لأنك فتحت هيدا الموضوع بأنه أنا الديتد برانت من فترة ونحن عدنا لنشهده فوق عفوا تحت $100 لكل برميل، وبالتالي الآن بما أنه سنسعر بشكل أكبر بأنه الإمدادات ستتطلب وقت حتى تعود للسوق، هل هذا يعني بأنه حتى ديتد برانت سيعود فوق مستويات $100؟
1: ممتاز. الديتد برنت اللي حصل في الفترة الماضية الشركات لم يكن عندها طلب أو الدول لم يكن عندها طلب لسبب أنه الإنتاج أصلا ضعيف لأنه سلاسل الإمداد لا تصل بشكل
0: المطلوب.
1: الكاباسيتي غير مستخدمة كانت في المصانع التي المصدرة أو عفوا المنتجة، لذلك فما ما في حاجة كونت مخزون. الصين كونت مخزون، أمريكا كون لديها مخزون. الآن لا، سيرجع الوضع لحالة الطبيعي متى ما ارتفع كمية الإنتاج

0: سيحتاج إلى مزيد من الطلب على سوق النفط. لذلك أنا أستبعد أن يعني ننزل تحت الـ90 دولار خلال الفترة القادمة على الأقل 6 شهور.
1: طيب لدينا استحقاق هام أيضا وهو موضوع اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسيكون لدينا تثبيت للفائدة، ولكن على الأغلب سيكون لدينا نبرة أكثر تشددا حتى نهاية العام. موضوع رفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي في هذه المرحلة بالنصف الثاني من هذا العام، كيف بتشوف أنه رح يأثر على البنوك السعودية؟ من البنوك اللي هي عندها floating rate balance sheet وبالتالي ستستفيد من رفع معدلات الفائدة أكثر من بنوك أخرى؟
0: جميل. معدلات الفائدة هي حقيقة المسألة الأكثر صعوبة وتعقيدا، لأنه خلينا نقول الاقتصاد سعر أنه سيكون في هبوط في أسعار الفائدة. لو نرجع للسنة الماضية كنا نتوقع أن أسعار الفائدة تنزل على الأقل خلال الفترة الحالية لأن فيها 25 نقطة، إحنا لم ننزل 25 نقطة. البنوك في الحالة الحالية بحكم أنه هناك ارتفاع كبير في محفظة الإقراض، بمعنى محفظة الإقراض وصلت إلى مستوى عالي جدا كبير يتجاوز الودائع، ليس من المصلحة ارتفاع أسعار الفائدة حتى تثبيتها، ليس من الشيء الإيجابي. أتمنى أن يكون في انخفاض أسعار الفائدة حتى تستطيع البنوك أن يكون عندها مرونة أكثر في إعادة التمويل، لأن ارتفاع أسعار الفائدة بهالمستوى سيضطر البنوك أنها تمول عند مستويات مرتفعة، بشكل عام سينخفض الطلب على التمويل ما دام أسعار الفائدة عند المستوى العالي حقيقة.
1: أنا هيدا اللي بدي أسألك عنه سيد إبراهيم، موضوع التأثير على الكوست أوف ليكويديتي بالنسبة للمصارف السعودية اللي كانت عم تلجأ بشكل كبير لإصدار الصكوك والسندات لحتى يكون عندها ليكويديتي طويلة الأجل وليس فقط قصيرة الأجل. الآن من بعد رفع معدلات الفائدة، يعني أعتقد بأنه من بداية العام المقبل، هل تعتقد بأنه البنوك ستستمر بهيدا التوجه؟
0: رائع. هو كلام اللي أنت تقولينه شيء معقد حقيقة. العادة أسعار الفائدة ارتفاعها يخدم البنوك بحكم أن السيولة تصل إلى البنوك، لكن المشكلة الآن البنوك تبغى مصدر للليكويديتي، فتحتاج إلى إصدار سندات أو صكوك. أسعار السندات والصكوك عند المستوى الحالي لا، صعب جدا تعويضها في محفظة الإقراض.
1: لا، ولأنه هيك كمان بتسحب السيولة من السوق، يعني نحن ما بدنا كمان البنوك تسحب السيولة الداخلية.
0: هي ممكن تصدر والله فعلا هو إصدار الأغلبية إصدار داخلي، لذلك يسحب السيولة، فحجم الإيداعات لا يتوازن مع حجم الإقراض، تضطر إلى أصبحت البنوك الآن كأنها عميل، كأنها مقترض، كأنها يعني corporate company تبحث عن تغطية احتياجاتها في السيولة. هذا أمر أعتقد يعني ليس من الجيد استمرار أسعار الفائدة بهالمستوى.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد إبراهيم النويبة، الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. فاصل قصير نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق وحركة المؤشرات المصرية بعد التراجعات الأسبوعية القوية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00.

0: على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أداء أسبوعي كان سلبي بالنسبة للمؤشرات المصرية الثلاث على مدار الأسبوع الماضي. نلقي نظرة على التداولات الآن ولأي درجة هناك من قام بشراء هذه التراجعات بالفعل، وما ساعد ويساعد في شراء هذه التراجعات هو بأنه لدينا أخبار إيجابية حول إنهاء هذه الحرب بين أمريكا وإيران. نلقي نظرة بشكل سريع على الأسهم القيادية وأذهب إلى زميلة فهيمة تعطينا تفاصيل ماذا يحدث اليوم. إذن التجاري الدولي هو الأكثر ارتفاعا كما نلاحظ. فهيمة، وضع الجلسة اليوم ولأي درجة نعول على أن تبقى هذه المؤشرات باللون الأخضر حتى نهاية الجلسة، بما أنه أنا وأنت لابسين أحمر اليوم نتمنى بأن لا يصل هذا اللون إلى البورصة.
1: من الواضح أن اللون الأحمر كان يعبر عن تداولات الأسبوع الماضي فقط، ولكن بداية إيجابية جدا لمؤشرات البورصة المصرية، يعني ارتفاعات قوية للمؤشر الرئيسي ليعود مرة أخرى فوق 52 ألف نقطة، وهذا دعم قوي معناه أن هناك قوة شرائية دخلت السوق بالفعل كما ذكرتي مي على التراجعات التي حدثت الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كان أسبوع غير جيد بالنسبة للبورصة المصرية، كافة المؤشرات كانت على تراجع، وللأسبوع الثاني على التوالي كان تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والتذبذبات التي شهدتها الأسهم القيادية واضح أن الأسعار التي وصلنا إليها مع تداولات يوم الخميس الماضي عامل دعم قوي مع حالة التهدئة السياسية وقرب توقيع اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا كله دعم أداء السوق. يعني نترقب بالطبع بيانات أكثر حول تعاملات الأجانب، تعاملاتهم تكون ضعيفة في تداولات اليوم، ولكن من الواضح أن المؤسسات المصرية دخلت لتدعم السوق، وأيضا الأفراد الذين كانوا على بيع خلال تداولات الأسبوع الماضي أداء إيجابي. كافة القطاعات تقريبا على ارتفاع تعوض السوق جزء كبير من خسائر الأسبوع الماضي، أيضا مع الصفقات التي بدأنا نسمع عنها حول برنامج الطروحات الحكومية، هذا يعزز من أن الحكومة بالفعل ستلتزم بالطروحات التي أعلنت عنها في البورصة المصرية، وأقربها هي شركة مصر لتأمينات الحياة. هذا كله يعطي زخم كبير للبورصة المصرية للعودة مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودي.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة على هذه المتابعة. وهذا الآن هو موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز.

ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو في أمريكا. أعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل الاتفاق، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا لن يكون الأحد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة، ولكن ليس اليوم الأحد. وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن الموعد المتوقع للتوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة إسرائيل هيوم أن إسرائيل غير ملزمة باتفاق الحرب مع إيران وستدافع عن نفسها بشكل مستقل، ولكن بالتنسيق مع واشنطن. المصدر نفسه أوضح أن الاتفاق يهدف لمنع إيران من تطوير مشروعها الصاروخي تحت الأرض مع إبقاء ملفات التسليح والوكلاء في المفاوضات. بيّن أن ترامب تعهد لنتنياهو بحل الملف النووي كاملا كشرط أساسي لإبرام الصفقة على حد قوله. أما خيار العودة لإسقاط النظام الإيراني فمطروح بجدية حال فشل المفاوضات ورفض طهران للمطالب الحاسمة. أضاف المصدر لإسرائيل هيوم أن ملف لبنان بقي مفتوحا مع استمرار حق إسرائيل بتنفيذ هجمات عسكرية. وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر مطلع أن مسلحين خطفوا جيمس بويارد مدير مكتب وزارة الدفاع والمفتش العام للشرطة الوطنية في هايتي. وذكر المصدر أنه ينظر إلى بويارد على نطاق واسع باعتباره خبيرا أمنيا كبيرا، وتشكل عملية خطفه تصعيدا خطيرا في استهداف كبار المسؤولين في هايتي، حيث تشدد العصابات قبضتها على العاصمة. وصفت كوريا الشمالية نزع السلاح النووي بأنه قضية حسمت بشكل غير قابل للتراجع، منددة بالمحادثات الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أعادت التأكيد على هدف نزع السلاح النووي للشمال. قال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية أن خطاب الولايات المتحدة والقوى التابعة لها الذي لا معنى له، وبأنه أيضا سيكون لدينا من الممكن أن يكون لدينا تأثير على الموقف غير القابل للتراجع لكوريا الشمالية. تستعد اليابان لإرسال وفدا إلى غرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة، وفقا لما ذكرته صحيفة النيكاي اليابانية. أضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أنهم سيجرون محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه توقعات بتثبيت الفائدة في معظم الاقتصادات الكبرى.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس.

0: الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

بداية جلسة ممتازة لمؤشر السوق السعودي لأننا نصعد فوق 11130 نقطة. الآن السيولة تقترب من المليار ريال. من أين يستمد المؤشر الدعم إذا كانت أسهم أرامكو السعودية تتراجع مع تراجعات أسعار النفط؟ من كل الأسهم الأخرى S&P، الراجحي، أكوا، أسهم معادن، كل هذه الأسهم تصعد بالمؤشر حتى في ظل تراجعات أسهم أرامكو السعودية. سنتابع بعد قليل إذن تحركات المؤشر. كما تلاحظون 11115 نقطة تقريبا من الارتفاعات هو أساسا لمن يسأل اليوم ليه ارتفاعات الأسواق الخليجية الأخرى أعلى بكثير من ارتفاعات مؤشر السوق السعودي. هذا يعود لسببين. السبب الأول أنه أسهم أرامكو هي الأثقل على المؤشر، وبالتالي مهما ارتفعت بقية الأسهم سيكون هناك حد لهذه الارتفاعات إذا كانت أسهم أرامكو تتراجع. السبب الثاني هو أننا لاحظ نحن عوضنا كل خسائر الحرب خلال الفترة الماضية، بينما الأسواق الخليجية الأخرى لم تقم بذلك، وبالتالي من الطبيعي أن تكون ارتفاعات مؤشر السوق السعودي أقل من ارتفاعات الأسواق الخليجية الأخرى. الأسهم التي نتابعها اليوم مع ضغوط على أسهم أرامكو السعودية تصل ل 2%. لماذا؟ لأنه أسعار النفط برنت هبط دون 90 دولار لكل برميل نهاية الأسبوع الماضي، لأنه علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت موجودة يتم خصمها، لأنه عم نتحدث عن توقيع لاتفاق بين أمريكا وإيران لا مزيد من التصعيد، وبالتالي هذا يضغط على أسهم أرامكو. ولكن الراجحي، معادن، أكوا، S&P، كل هذه الأسهم تدعم الصعود. فقط سهم اليوم جدا هام علينا أن نراقبه بالإضافة إلى هذه الأسهم، وهو سهم المملكة القابضة، لأنه سهم المملكة القابضة أغلق نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاعات، ولكن لم يسعر بشكل كبير موضوع بأنه شفنا ارتفاعات على أسهم سبيس إكس من بعض الطرح. اليوم فتحنا على ارتفاعات كانت أقوى من ذلك، لأنه حصة المملكة القابضة اليوم بسبيس إكس اللي هي 0.3% أصبحت قيمتها 6.8 مليار دولار، يعني 25.6 مليار ريال، يعني ارتفعت 8.8 مليار ريال بسبب هذا الطرح وارتفاعات الأسهم التي شهدناها. إذن لماذا فقط الارتفاعات 17 أو 1%؟ لأنه السهم أساسا سعر الارتفاع عندما تم الإعلان عن نية الطرح. فباي ذا رومر سيل ذا فاكت، يعني اشتروا عند الشائعة وبيعوا عندما يعني يتأكد الخبر. هذا تماما ما حدث، وهذا ما يفسر لماذا اليوم الارتفاعات طفيفة على أسهم المملكة. خلينا نشوف الأسواق الخليجية الأخرى كيف تتداول. الأسواق الإماراتية اليوم تغيب لأنها عطلة نهاية الأسبوع، ولكن جولة سريعة خضراء على هذه المؤشرات إذن. وهذا الأمر الأساسي الذي يتم تسعيره هو أن يكون لدينا إذن اتفاق ينهي هذه الحرب بعد أشهر طويلة ويعيد ويفتح مضيق هرمز. نذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تتابعونها، حيث تترقب الأسواق العالمية توقيع الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران والذي سيتم افتراضيا عن بعد. الرئيس دونالد ترامب أعلن توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك، وسط تشكيك في التوقيت وجدل حول البنود في ظل أن الطرف الإيراني يقول بأن التوقيع قد لا يكون اليوم حصرا. تدرس هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية إمكانية منع مجموعة CME Group من إطلاق عقود آجلة جديدة لتداول النفط، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وسط مخاوف من زيادة تقلبات السوق. كانت المجموعة قد أعلنت خططا لإطلاق تداول مستمر لعقود النفط والذهب الآجلة، إلى أن مسؤولين في الهيئة التنظيمية أعربوا عن قلقهم من أن التداول المتواصل قد يؤدي إلى تفاقم التقلبات الحادة في أسواق النفط خلال فترات التوترات الجيوسياسية. حققت سبيس إكس بداية قوية في أولى جلسات تداولها في البورصة الأمريكية بعدما ارتفع سهمها 19% عند الإغلاق عقب تنفيذ أكبر طرح عام أولي في التاريخ بقيمة بلغت 75 مليار دولار. ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 2.2 تريليون دولار لتصبح من بين أكبر الشركات المدرجة عالمياً. على أثر قفزة السهم أصبح إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ وفي العالم. بحسب التقديرات بلغت ثروة ماسك نحو تريليون ومئة مليار دولار، متجاوزة بأكثر من ثلاثة أضعاف ثروة أقرب منافسيه ضمن قائمة أثرياء العالم.

تترقب الأسواق اجتماعات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، ومن المنتظر أن يثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 من يونيو. هو أول اجتماع بكل الأحوال برئاسة كيفن وورش. أيضا من المتوقع أن تتجه بنوك مركزية كبرى في بريطانيا والسويد وسويسرا إلى التريث، وأيضا الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، بينما قد يشكل بنك اليابان استثناء، حيث أنه من المتوقع أن يرفع معدلات الفائدة. أعلنت شركة أنثروبيك عن منع المستخدمين الأجانب من الوصول إلى أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مايثوس 5 وفيبل 5، بعد تلقيها أمرا من الإدارة الأمريكية يقضي بمنع أي مواطن أجنبي من استخدام هذه النماذج سواء داخل أمريكا أو خارجها بدواء تتعلق بالأمن القومي. أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن منح شركة بروكفيلد العربية لخدمات الأعمال، منحتها الترخيص اللازم لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق ضمن أعمال الأوراق المالية في المملكة بعد استيفائها جميع متطلبات بدء ممارسة العمل.

0: للمزيد حول تأثير قرار الفيدرالي المرتقب على اقتصادات المنطقة بحكم الربط بين الدولار الأمريكي وعملات هذه الاقتصادات، تنضم إلينا مباشرة من لندن علياء أنبيت، كبيرة الاقتصاديين في جيفريز انترناشنال. علياء أهلا ومرحبا بك معنا. أولا، بسبب تراجعات أسعار النفط التي شهدناها نهاية الأسبوع الماضي، المستثمر قلص من احتمالية أن نشهد رفع للفائدة من الفيدرالي مع نهاية هذا العام، قد تكون بداية العام المقبل. ولكن خلينا نتحدث عن الكونسبت بشكل عام. اليوم رفع معدلات الفائدة كيف من الممكن أن يؤثر على الاقتصادات الخليجية؟ على ماذا يجب أن نركز في هذه التأثيرات؟
1: أنا برأيي إنه يعني من المستبعد أن يرفع الفائدة الفيدرالي في المرحلة المقبلة، ولكن انعكاسات حتى رفع الفائدة من قبل الأوروبي ليس لديه كان يعني أثر على الاقتصادات الخليجية من الناحية الأوروبية مباشرة، ولكن التأثير الأكبر قد يكون من ناحية الفيدرالي نظرا لربط هذه العملات بالدولار الأمريكي، وإن كنا لا نرى أن هذا سيحدث قريبا. ولكن إذا ما تم يعني افتراضيا، فتأثيره أكيد هو أولا على يعني كلفة التمويل في مجمل الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصادات الخليجية، وأكيد يعني رفع الفائدة سيقوي من الدولار وقد يخفف من الضغوط التضخمية على اقتصادات الخليج، ورفع الفائدة سيتطلب رفع الفائدة في بلدان الخليج مما سينعكس يعني على حركة التسليف في القطاع المصرفي، وهذا قد يعني إذا ما استمر قد يضر في النمو غير النفطي في مجمل هذه البلدان. فالانعكاسات بشكل عام بما يتعلق برفع الفائدة إذا ما تمت من الفيدرالي هي على يعني سعر الصرف والكلفة التمويل، سعر الصرف يعني وتأثيره كمان على التضخم، وثالثا على حركة التسليف وعلى النمو.
0: ولكن علياء اليوم يعني التضخم في المنطقة الخليجية جدا كونتيند، يعني نحن ما عم نشوف ضغوط تضخمية كبيرة في الأسواق الخليجية كما نرى حول العالم، وبالتالي هذا يطرح السؤال بأنه رفع الفائدة بالوقت يلي الانفليشن is contained، الأرقام التضخم لا تزال تحت 2%، كيف ممكن تأثر هذه يعني هذا الرفع على الأسعار، على الطلب، يعني بالوقت اللي الانفليشن فيه ليس بالمشكلة في الاقتصادات الخليجية؟

0: مظبوط. هو في بده واحد ينظر الى سيناريوهين، استمرار رفع الاوروبي للفائده دون ان يرفع الفيدرالي الفائده. رفع الاوروبي للفائده يعني سيضعف اكيد الدولار مقارنه باليورو، وبما ان استيراد الدول الخليجيه بجزء مهم منه هو يأتي من البلدان الأوروبية، هذا قد يساهم في التضخم المستورد. فقط في هذه الحالة يعني بصراحة، والتي يعني يمكن الحديث عن إمكانية آثار تضخمية، وأنا وافقك 100% أن مستويات التضخم في الخليج هي بمستويات مقبولة جدا، وإن شاء الله يعني لا تتأثر بما يحصل حول العالم. ونحن نعرف أيضا لماذا، لأن هذه البلدان تستفيد من أسعار نفط بعض البلدان مدعومة تساهم في يعني عدم رفع الآثار أو عدم حدوث آثار تضخمية. ففقط في هذا السيناريو دايفيرجنس بين الاي سي بي والفد، يعني الفد يبقي على عدم رفع الفائدة والاي سي بي يرفع الفائدة، الأوروبي يرفع الفائدة، قد نرى بعض الضغوط وستكون محدودة جدا نظرا يعني حصة ليست إجمالية أو أكثرية للواردات الأوروبية، للاستيراد الأوروبي، للاستيراد الخليج من أوروبا.
1: شكرا جزيلا لك ضيفتنا من لندن علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في جيفريز انترناشونال. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه السوق الأمريكي يرحب بأكبر طرح عام أولي في التاريخ.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة

0: في لقاء مع العربية بزنس قال الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، قال إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة بسبب حرب إيران، إلا أنها أثبتت مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة بفضل مرونتها الاقتصادية وبرامج التحول والتنويع المستمرة، وهو ما انعكس في الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين على صفقات أسواق رأس المال وأدوات الدين.
1: Capital markets has been muted for a while, maybe in the beginning, like you know, of the conflict. But I think we have seen a reopening of the capital markets, especially on the debt capital market side. And as HSBC, we have played an important role in opening, you know, the markets. We have done a couple of transactions for some financial institutions, and then we've also done, like you know, a transaction for PIF. We've done. Bond financing transactions, and in all of these, I think we have seen strong investor appetite, which is an evidence of the long

إيلون ماسك ينام فقط 6 ساعات في كل ليلة ويعمل تقريبا 120 ساعة في الأسبوع، وهذا ما جعله أول تريليونير في العالم، وقفز بسهم سبيس إكس عند الافتتاح ليغلق قرب الـ 161 دولار من 150 دولار بدأت الجلسة عندها. على العموم الجلسة الأمريكية كانت إيجابية أوفر أول، لأنه كان لدينا التصريحات من ترامب حول قرب توقيع اتفاق بين أمريكا وإيران أيضا، وترقب طبعا لقرار الفائدة من الفيدرالي. قصة مختلفة بالنسبة لمن يود الشراء ساعة رولكس، أو حتى بأنه إذا ما كان لديه ساعة رولكس حاليا. شركة رولكس رفعت من أسعار ساعاتها للمرة الثانية هذا العام بنسبة 5%، والسبب في ذلك، ومع العلم بأنه هذه ثاني زيادة سنوية، السبب في ذلك يتعلق بارتفاعات أسعار الذهب أولا، وثانيا الطلب المرتفع. إذا ما هو الملفت بهذا الموضوع؟ الملفت بشكل أساسي بأنه بسبب ارتفاعات أسعار الذهب القوية أصبح بعض تجار الساعات يقومون بإرسال ما لديهم من الساعات إلى المصهر، يعيدونها إلى ذهب حر، والسبب في ذلك بأن وزنها كذهب حر أصبح أعلى من قيمتها إذا ما تم إعادة بيعها. وهذا الأمر جدا ملفت بأننا أصبحنا نشهد هذا الترند من قبل تجار الساعات. هذا يقول لنا شيئاً، أولا بأن أسعار الساعات عالميا ستستمر بالارتفاعات، وأتحدث طبعا عن الساعات الذهبية، وثانيا بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا وأسعار الساعات الذهبية، إلى أن الطلب لا يزال مرتفع بشكل قوي. ومشاهدينا، بكل الأحوال بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نبض السوق لهذا اليوم. طبعا تستمرون في متابعة برامجنا على شاشة العربية بزنس، نشرة جديدة من العربية بزنس نفصل فيها ما يحدث.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل.
4: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
8: من هنا يأتيكم الخبر.
9: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين،
10: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
11: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
12: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة،
13: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
14: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
15: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية

0: اقفل الكاميرا خلاص.
1: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران اليوم لتوقيع اتفاق سلام يعقبه فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن موانئ إيران. وتوتر في إسرائيل من الاتفاق المرتقب، ومسؤولون يحذرون من أنه يهدد أمن إسرائيل ويخدم مصالح طهران. ونتابع أيضا في العناوين: الجيش الإسرائيلي يتقدم قرب النبطية في لبنان ويؤكد أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع إيران. في الاقتصاد مستمعين، أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوياتها منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية، وأنثروبيك تمنع المستخدمين الأجانب من الوصول لأحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي. في هذه النشرة أيضا في النافذة الرياضية، منتخب أستراليا يحقق انتصارا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء على منتخب تركيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا. اذا نبدأ بهذه الاخبار العاجلة، حيث افادت مصادر العربية بعقد اجتماع افتراضي لوفدي امريكا وايران اليوم لتوقيع اتفاق السلام بحضور الوسطاء من باكستان وقطر. واوضحت المصادر ان الاجتماع الافتراضي سيشهد التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور نائب الرئيس الامريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف. واشارت المصادر إلى أنه عقب توقيع الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز والسماح بمرور السفن دون رسوم. وأضافت أيضا المصادر أنه سيتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية عقب التوقيع على الاتفاق. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب لأنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل أوباما بحسب تعبيره. كما أضاف ترامب أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب.

0: مناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم يتم تخفيفه أو يتم تدميره سواء في إيران أو أمريكا. وعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة. الخارجية الباكستانية مستمعين أكدت أيضا أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون اليوم. من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. عبر زوم الآن مستمعينا من إسلام أباد الصحفي الباكستاني الأستاذ عبد الرحمن حياة. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الرحمن وصباح الخير. إذن أبدأ معك أولا من هذه الحالة، من حالة الشك من توقيع الاتفاق اليوم ما بين طهران وما بين واشنطن، هل برأيك سيتم التوقيع فعلا على هذا الاتفاق اليوم بين الجانبين؟ لأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حذر أمس من التعليق على موعد التوقيع، وبالتالي ما المطروح اليوم في الطاولة؟
1: نعم، بعد التحية وصباح الخير، يجب أن لا ننسى أن هناك تصريحات دائما تأتي من الجانب الأمريكي وتصريحات دائما تأتي من الجانب الإيراني، وتكون هذه التصريحات متضاربة حتى من الطرف الواحد، لكن الوسيط الباكستاني دائما تكون تصريحاته ومواقفه يعني محدودة ومركزة ورصينة وثابتة. هذا الإعلان جاء من جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أشار إلى أنه يتوقع إبرام مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني خلال 24 ساعة القادمة. الآن نحن في إسلامباد نترقب وصول وفد إيراني ليشارك في اجتماع افتراضي مع الجانب الأمريكي تستضيفه إسلامباد. بعد هذا الاجتماع سيتم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم المتوقعة. يعني التفاؤل في إسلامباد كبير، المسؤولون في إسلامباد يعني أكدوا بأنه سيتم التوقيع على المذكرة خلال 24 ساعة الحالية أو القادمة، يعني نترقب خلال الساعات القادمة،
0: خلال اليوم يعني.
1: خلال اليوم أو خلال الساعات القادمة يعني.
0: طيب.
1: هنا في إسلامباد يعني بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، الأوساط الدبلوماسية ترى أنه من يعني التصرف الإيراني الأخير، التنصل، التهرب، الإداء بتصريح متعارض مع تصريح رئيس الوزراء الباكستاني، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، لأن شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني لم يعلن عن هذه المهلة إلا بعد أن حصل على التأكيدات من الجانبين الأمريكي والإيراني. وليس من حق إيران أن تأتي أو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يأتي وينفي ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني، لكن بالعموم الجانب الباكستاني واثق من قدرته على إبرام الاتفاقية خلال الساعات القادمة.
0: طيب، أذهب معك إلى نقطة يعني طريقة التوقيع أستاذ عبد الرحمن. يعني حتى وإن تم التوقيع، هذا التوقيع سيكون إلكترونيا، وبالتالي يعني ما كلمة السر في أن يكون هذا التوقيع إلكترونيا أو افتراضيا وليس حضوريا، يعني بعد أن كان من المفترض أن يكون حضوريا في دولة أوروبية كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم، كانت هناك عدة مقترحات. يعني كانت إسلامباد في الأصل يعني تحرص على أن يحضر الوفدان الأمريكي والإيراني إلى إسلامباد، لكن الجانب الأمريكي منذ البداية تعذر لأنه يحتاج إلى 20 ساعة عبر الطائرة للوصول إلى إسلامباد. ثم اقترح الرئيس الأمريكي أن يتم التوقيع في جنيف كمحطة متوسطة، لكن الجانب الإيراني أبدأ تحفظاته ومخاوف أمنية لأنه يخشى من تعرض الوفد الإيراني لأي سوء تقدير خلال سفره إلى جنيف. بعد ذلك اقترح الجانب الباكستاني أن يفتح نافذة إلكترونية في إسلامباد، يعني أن تستضيف إسلامباد نفس الاجتماع لكن افتراضيا، يشارك فيه الجانب الأمريكي إلكترونيا من واشنطن، والجانب الإيراني سيحضر بعد ساعات وزير الخارجية الإيراني عباس العراقي إلى إسلامباد ليكون حاضرا في الجانب الباكستاني. وهناك أيضا الوسطاء الذين دعموا عملية الوساطة الباكستانية سيكون لهم حضور إلكتروني، يعني حسب ما يعني نلاحظه أن الاجتماع الافتراضي

0: سيكون أسهل للجميع.
1: نعم. طيب شكرا جزيلا لك عبر زوم من اسلام اباد، الصحفي الباكستاني الاستاذ عبد الرحمن حيات، وطبعا سنتابع يعني في حال ورود اي جديد حول هذا الموضوع. تحياتي اليك. في سياق متصل مستمعينا، افادت مصادر العربيه بان وفدا ايرانيا يضم وزير الخارجيه عباس عراقجي سيصل إلى باكستان، وذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. وفيما يخص الموقف الإسرائيلي من الاتفاق بين واشنطن وطهران، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد مصالح إسرائيل الأمنية. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، بنود مذكرة التفاهم المقرر توقيعها تشير إلى موافقة واشنطن على الشروط الرئيسية لطهران، حيث لن توافق طهران على مناقشة برنامجها النووي إلا بعد انتهاء الحرب واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، بما في ذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الاتفاق لم يتناول جميع الأهداف التي حددتها إسرائيل بشكل مباشر، حيث أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل. أبرز هذه القضايا ملف اليورانيوم والبرنامج الصاروخي. في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة إسرائيل هيوم أن إسرائيل غير ملزمة باتفاق الحرب مع إيران وستدافع عن نفسها بشكل مستقل، لكن بالتنسيق مع واشنطن. المصدر نفسه أوضح أن الاتفاق يهدف لمنع إيران من تطوير مشروعها الصاروخي تحت الأرض مع إبقاء ملفات التسليح والوكلاء في المفاوضات، مبينا أن ترامب تعهد لنتنياهو بحل الملف النووي كاملا كشرط أساسي لإبرام الصفقة حسب قوله. أما خيار العودة لإسقاط النظام الإيراني فمطروح بجدية حال فشل المفاوضات ورفض طهران المطالب الحاسمة. وأضاف المصدر لإسرائيل هيوم أن ملف لبنان بقي مفتوحا مع استمرار حق إسرائيل بتنفيذ هجمات. عبر زوم الآن مستمعينا من نيويورك الأستاذ محمد السطوحي المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية، وكذلك أيضا من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي الخبير في مركز الهرم للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة. إذن أبدأ أولا معك سيد السطوحي، يعني برأيك هل أصبح الآن من المؤكد توقيع الاتفاق اليوم ما بين واشنطن وطهران؟
2: أعتقد أننا نقترب كثيرا من ذلك. ربما يكون التوقيت هو العنصر الوحيد غير المؤكد في هذه اللحظة، لأنه حتى الجانب الإيراني لم ينفي ما يقوله الجانب الأمريكي بأن هناك اتفاق بالفعل، لكنهم يجادلون بشأن التوقيت أنهم لا يريدونه يوم الأحد، ربما لأنهم يعلمون أن ذلك يوم عيد ميلاد الرئيس الأمريكي وهم ليسوا في عجلة من أمرهم ولا يرغبون في تقديم هدية عيد ميلاد له. ولكن في النهاية هناك اتفاق تم التوصل إليه بالفعل، أعلن عنه الوسطاء خصوصا الجانب الباكستاني، وبالتالي يبدو أننا في مسألة توقيت فقط، خصوصا أن الرئيس الأمريكي سيغادر الاثنين إلى باريس لحضور قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، وبالتالي ليس هناك الكثير من الوقت للمماطلة بالنسبة لهذا الموضوع.
1: طيب أذهب للدكتور محمد عباس، يعني هناك اليوم مصادر سياسية إيرانية تقول مواقف طهران واضحة بشأن عدم نضوج الاتفاق وعدم اكتمال أيضا الصياغات النهائية. وهنا نسأل يعني ما النقاط العالقة ولماذا تريد طهران اليوم تأخير هذا الاتفاق فعلا؟ يعني
3: أهلا وسهلا بك. يعني أنا في اعتقادي طبعا هناك أسباب عديدة لتأخير أو تعمد إيران تأخير التوقيع على الاتفاق، أهمها طبعا أنه لا يتزامن مع عيد ميلاد 80 للرئيس ترامب، ولا تمنح إيران هدية للرئيس ترامب في عيد ميلاد

0: بلاده في هذا الأمر، ربما هذا العنوان الأبرز، لكن قد تكون هناك أسباب أخرى، منها أنه لم يكتمل بعد 100% الموقف الإيراني الأخير من الاتفاق. هناك خلافات متعددة، مظاهرات ليلية على سبيل المثال ضد قليباف وضد
1: لكن
0: عباس عراق.
1: في نفس الوقت
0: نعم
1: يعني هم أعطوا تأكيدات لرئيس الوزراء الباكستاني يعني أن هذا الاتفاق، يعني ربما أكدوا هذا الاتفاق وباركوا هذه الخطوة يعني.
0: هذا صحيح، لكن ربما من ناحية المبدأ، لكن التفاصيل هي المشكلة بالنسبة لإيران. يعني مشكلة إيران ليس في توقيع الاتفاق، وإنما في التفاصيل التي سيتضمنها هذا الاتفاق، وما يمكن أن يتم التفاوض حوله في مدة 60 يوما القادمة. لو لاحظنا سنجد أنه هناك هجوم إعلامي شديد من جانب تيار المحافظين الأصوليين على قليباف وعلى عباس عراقجي. يعني على سبيل المثال، وما يتعلق بسؤالك، الماضي يعني جدا لما يتعلق برفع ايران حصارها او تهديدها لمضيق هرمز. حسين شريعه مدار رئيس تحرير صحيفه كيان اليوم يتهم قليباف وعراقجي بانهم يغامرون بعوده الحرب مره اخرى لانهم سيفرطون في هذه الورقه على سبيل المثال. ايضا هناك ما يتعلق بالعقوبات ومدى امكانيه رفع جزء منها، الاموال الايرانيه المجمده في الخارج، هل ستحصل ايران على جزء قبل التوقيع على الاتفاق او بالتزامن معه، ام سيرتبط الامر بالمفاوضات القادمه؟ كل هذه الامور ما زالت عالقه، لا سيما انه اصلا المسوده النهائيه لهذا الاتفاق لم تعلن بعد من جانب ايران
1: نعم
0: ولا من جانب الولايات المتحده ولا حتى من جانب الوسيط الباكستاني.
1: نعم طيب، أذهب مباشرة للأستاذ محمد السطوحي. اليوم كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع الاعتراضات الإسرائيلية؟ هناك اعتراض إسرائيلي كبير حتى من القيادة الإسرائيلية، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، على بنود هذا الاتفاق وأنه يهدد مصالح إسرائيل ويهدد أيضا أمن إسرائيل، وبالتالي كيف ستتعامل معه واشنطن؟
2: بالنسبة لإسرائيل، هم لا يريدون اتفاقا من الأساس، وبالتالي القضية بالنسبة لهم ليس البنود التي يختلفون عليها، ليس إنه كان هناك شروط ولم تنفذ هذه الشروط. هم يريدون ببساطة العودة لاستئناف العمليات العسكرية بصرف النظر عن تحقيق أي أهداف استراتيجية منها، لأنه الجانب الأمريكي لم يعد يرى في هذه الحرب الآن أي فائدة. أجندته تختلف تماما مع الأجندة الإسرائيلية التي ترى الحرب هدفا في ذاتها، وترى أنه لابد من إسقاط النظام بل وتفكيك الدولة الإيرانية بصرف النظر عما يحدثه ذلك من فوضى إقليمية تهدد الملاحة وتهدد دول الخليج العربية. فبالتالي هناك أجندات مختلفة بدأت تتباين وتتباعد بين الدولتين. بالنسبة للرئيس ترامب، هو لا يستطيع أن يتجاوب مع نتنياهو في مطالبه الآن. هو جرب معه نحو 6 أسابيع من الحرب، فعلوا فيها كل شيء من الناحية العسكرية، وتبين له أنه أولا إسقاط النظام لا يمكن بالقوة، لا يمكن أن يحصل على اليورانيوم المخصب بالقوة، حتى مضيق هرمز الذي كان مفتوحا صار مغلقا مع استئناف الحرب. فبالتالي العودة للعمليات العسكرية معناها عودة إغلاق مضيق هرمز، ومن هنا لا أتصور أنه لديه المرونة للتجاوب مع مطالب نتنياهو.
1: لكن
2: أقصى ما يستطيعه
1: لكن يعني
2: رئيس الوزراء.
1: إسرائيل ذكرت أنها ستتعامل بمفردها، أو يعني ستقوم بحماية نفسها يعني.
2: نعم، هم ربما يفعلون ذلك، ولكن على ترامب أن يقرر في هذه الحالة هل سيقدم لهم دعما أم يتركهم يحاربون بمفردهم. ربما لا يشارك معهم هجوميا، ولكن هل سيقدم لهم دعما لوجستيا؟ هل سيدعمهم دفاعيا باعتراض الصواريخ الإيرانية؟ هذه كلها أسئلة سوف يكون على الجانبين أن يبحثها في الفترة القادمة. لكن أنا أعتقد أن نتنياهو سيكون من الصعب عليه جدا أن يخوض حربا بمفرده ضد إيران، وقد تبين له أن إيران تمتلك بالفعل قدرات صاروخية.
1: نعم.
2: من الممكن أن تهدد إسرائيل، وخصوصا أنه مقدم أيضا على انتخابات قادمة. ولا يمكن، أنا أعتقد أن المشكلة ستكون أكبر مع لبنان، لأنه إيران ضغطت وبالفعل تم ضم لبنان لوقف إطلاق النار. هل ستلتزم به إسرائيل أم ستعتبر أنه أي حركة من حزب الله مبررا لعودة العمليات العسكرية مرة أخرى بما قد يجر إيران؟ هنا سيتدخل ترامب من أجل ضمان ألا يؤدي أي تطور في الجبهة اللبنانية إلى إفشال تلك العملية مع إيران.
1: طيب أعود مجددا للأستاذ محمد

0: عباس ناجي في سؤالي الأخير يعني، وأعود لك وأعود بك للنقطة التي تحدثت عنها قبل قليل، وهي نقطة التظاهرات الحاشدة في إيران. وسائل إعلام إيرانية فعلا أفادت بخروج هذه التظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران، وطالبوا باستقالة قاليباف وعراقجي أيضا. وبالتالي ما الرسالة التي يمكن أن نفهمها من هذه التظاهرات التي كانت ممنوعة أيضا في السابق؟ يعني يعني هل هو رأي آخر مثلا من الشعب؟ هل هي خطة موضوعة مثلا من النظام حتى يوضح أن هناك رأي آخر داخل طهران رافض لهذا الاتفاق؟
1: سؤال مهم جدا أحييك عليه. يعني أنا في اعتقادي هي بالفعل رسالة متعمدة من جانب النظام. يعني لا أتصور أنه مثل هذه المظاهرات التي يتم تنظيمها أمام وزارة مهمة في العاصمة طهران تمت بدون الإيعاز من جانب سلطات إيران. وبالتالي الرسالة هنا أنه هناك خطوط حمراء لن يتجاوزها المفاوضون، وأنه على الرئيس ترامب وعلى المفاوضين الأمريكيين والوسطاء الباكستانيين ألا يتوقعوا أن إيران ستبدي أو ستقدم تنازلات كبيرة في كل الملفات أو نقاط الـ14 التي يتضمنها الاتفاق المحتمل الحالي. أنا في اعتقادي، وهذا مهم جدا لابد من الإشارة إليه، أن ضغوط الداخل هي اللغم الأهم الآن الذي يمكن أن يهدد الاتفاق بين الطرفين. الرئيس ترامب أيضا يتعرض لضغوط داخلية، وبالتالي سيرفع سقف التشدد أمام المفاوضين الإيرانيين، وأيضا إيران نفسها ستتبنى سياسة أكثر تشددا لأنها تخشى من ضغوط الداخل في المرحلة القادمة. أنا في اعتقادي في النهاية أن المفاوضون أو الإيرانيون لابد أن يتفاوضوا بينهم وبين بعضهم أولا قبل أن يتفاوضوا مع الرئيس ترامب، لأنه بالفعل هناك خلافات رغم أن النظام يصدر هذه الخلافات إلى الخارج، لكن هذه الخلافات أيضا قد تعرقل الوصول إلى اتفاق
0: وضحت.
1: نهائي. وبالتالي ما نحن فيه الآن هو هدنة أعتقد من الممكن أن تؤدي إلى الوصول إلى تسوية نهائية أو تؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية من جديد.
0: شكرا جزيلا لكما من نيويورك، الأستاذ محمد السطوحي المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية، وكذلك من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تحياتي لكما.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى خبر آخر مستمعينا، ونتابع من حرب أوكرانيا. ففي آخر تصريحات حول السلام مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة لافتا إلى أن هذه المبادئ ستكون محور المفاوضات مع الشركاء في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ومن ثم في قمتي المجلس الأوروبي وحلف الناتو.
2: يقول العديد من القادة إن أوكرانيا بحاجة إلى أوروبا، لكن أوروبا أيضا بحاجة إلى أوكرانيا، وهذا صحيح. وبالنظر إلى نوايا روسيا طويلة الأمد وحقيقة أن القواعد الروسية تبنى الآن بالقرب من أوروبا حتى في أماكن لم تكن تضم قواعد عسكرية خلال الحقبة السوفيتية، فإن هذا يظهر بوضوح أنه بدون أوكرانيا أو بدون قدراتنا وخبراتنا قد تواجه أوروبا صعوبات كثيرة. لهذا السبب يجب علينا إنهاء هذه الحرب بكرامة وأمن مضمون. سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ولاحقا في قمة المجلس الأوروبي وقمة حلف الناتو في أنقرة. يجب ألا تكون المفاوضات والاجتماعات في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مجرد كلام. نحن نقدم لها نتائج ملموسة، ونتوقع نتائج ملموسة من شركائنا. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي في تعاوننا، بما في ذلك من خلال صفقات الطائرات المسيرة وفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم دعم جديد لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.
1: أما بالنسبة للتصريحات الروسية، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا تستخدم ما وصفها بأساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية. وعزى بوتين السبب إلى العجز الأوكراني عن احتواء التقدم والتفوق الروسي وفق تعبيره.

تحافظ قواتنا على تفوق استراتيجي وتتقدم بثقة، ولن يغير القصف أو ضربات الطائرات المسيرة هذا الوضع بعد الآن. التقدم مستمر في جميع الاتجاهات. أوكرانيا عاجزة عن احتواء هذا الهجوم وتلجأ علنا إلى أساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: افتتح السوق السعودية اليوم مرتفعا على 11099 نقطة. من اسم الأكثر ارتفاعا عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني والعرض المتقن للخدمات التجارية وأكوا. من اسم الأكثر انخفاضا الرياض للتعمير وأدس القابضة والبحة للاستثمار والتنمية وأيان للاستثمار. الأسهم الأكثر نشاطاً مستمعين أمريكان للمطاعم العالمية PLC، العربية للأنابيب، الزيت العربية السعودية ومصرف الإنماء. في تداولات أسواق السلع تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ بداية الحرب الإيرانية مع تزايد المؤشرات على ارتفاع حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتقدم المحادثات بين واشنطن وطهران نحو اتفاق مؤقت قد يمهد لإعادة فتح المضيق. كما تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 4200 دولار للأونصة مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز. جاءت الضغوط على الذهب بعد تقارير أشارت إلى احتمال توقيع الاتفاق على هامش قمة مجموعة السبع ما ساهم في تراجع أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 2.25% في ظل استمرار الحرب في إيران في دفع التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك. وكانت الأسواق قد سعرت احتمالا شبه كامل لرفع الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس قبل اجتماع مجلس محافظي البنك. عبر رئيس التنفيذي لشركة أمازون أندي جاسي عن مخاوفه لكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مخاطر أمنية في أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا لدى شركة أنثروبيك وفق ما قال مصدر مطلع لرويترز. وتسلط مخاوف جاسي الضوء على الخطوة التي اتخذتها أنثروبيك بوقف أحدث نماذجها على مستوى العالم استجابة لأوامر تتعلق بالأمن القومي الصادرة عن إدارة ترامب.
2: الذكاء الاصطناعي، من يملك حق استخدامه؟ في الولايات المتحدة لم يعد مستخدمو الذكاء الاصطناعي يتمتعون بالصلاحيات نفسها، إذ أعلنت شركة أنثروبيك تعليق الوصول إلى نموذجين من أقوى أنظمتها على غير المواطنين الأمريكيين، ليس قراراً تقنياً خالصاً، بل امتثال لأمر صادر عن الحكومة الأمريكية. يربط استخدام هذه النماذج باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وبموجب التوجيه تم تعليق الوصول إلى نموذجي ميثوس وفابل 5 داخل الولايات المتحدة وخارجها بما يشمل الموظفين الأجانب في الشركة، وذلك بعد 3 أيام فقط من إطلاق النموذجين. وتعزو الحكومة الأمريكية القرار إلى مخاوف أمنية من احتمال استغلال ثغرات في النماذج، بما قد يسمح لأطراف أجنبية باكتشاف ثغرات برمجية خطيرة تهدد البنية التحتية للدولة. لكن هذا القرار ليس منفصلاً عن خلاف أوسع بين الشركة والحكومة الأمريكية اندلع مطلع هذا العام، إذ رفضت أنثروبيك بشكل قاطع السماح للجيش الأمريكي باستخدام نماذجها مثل كلاود في أنظمة الأسلحة الذاتية التحكم بالكامل أو في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين. ذلك الرفض كان نقطة بداية لمسار من التوتر بين الشركة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطور لاحقاً إلى إجراءات أكثر تشدداً من جانب الحكومة الأمريكية، إذ أدرجت الشركة على قائمة سوداء لسلاسل التوريد، وتحولت أنثروبيك من شريك للحكومة إلى طرف في خلاف معها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

0: أخبار الرياضة.
1: وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة ميامي الأمريكية، ويستعد الفريق السعودي للمواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك إسبانيا ورأس الأخضر. يسعى الأخضر السعودي لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 94. تقدم منتخب أستراليا خطوة جيدة للغاية نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. حقق المنتخب الأسترالي انتصارا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء على منتخب تركيا في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة. كما تقدم منتخب اسكتلندا خطوة هامة للغاية نحو تحقيق حلمه بالتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وحقق المنتخب الاسكتلندي انتصارا كبيرا بهدف مقابل لا شيء على منتخب هايتي في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات. حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القطري خوخي بوعلام من تسجيل هدف باسمه في مرمى سويسرا خلال مباراة المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026، واعتبره بالخطأ عن طريق ميرو موهايم لاعب سويسرا. وتعادل المنتخب القطري مع سويسرا في الدقيقة 94 بضربة رأسية من خوخي بوعلام ليحصد العنابي أول نقطة في تاريخ مشاركته بكأس العالم بعدما خرج من النسخة الأخيرة برصيد أبيض من النقاط. وستلعب قطر مع كندا صاحبة الضيافة في الجولة الثانية، بينما تلتقي سويسرا مع البوسنة في الجولة الثانية من دور المجموعات. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران اليوم لتوقيع اتفاق سلام يعقبه فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن مواني إيران. توتر في إسرائيل من الاتفاق المرتقب، ومسؤولون يحذرون من أنه يهدد أمن إسرائيل ويخدم مصالح طهران. الجيش الإسرائيلي يتقدم قرب النبطية في لبنان ويؤكد أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع إيران. ختاماً مستمعينا، تكاملت هذه النشرة من العربية FM. تقبلوا تحياتي دائماً، أنا محمد عطية، والمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائماً العربية.net. أما الآن نترككم مع ما تبقى من هذه النشرة مع زملاء من شاشة العربية. إلى هناك.
2: محتملة نحو شرق القارة. يوسف شيخي، العربية.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 249 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل. وأضافت الوزارة أن الاعتراضات تمت فوق مقاطعات بيلوغرود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم وبحر أزوف ومقاطعات روسية أخرى.

ومعنا مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد. يعني يبدو أن انشغال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق

0: مع الجانب الإيراني قد ألهاه عن مفاوضات أوكرانيا وروسيا، هل من أنباء حول أي جولة قادمة في ظل هذا التصعيد وهذه الإسقاطات لمسيرات فوق عدة مقاطعات روسية؟
1: راوي، يعني في ظل احتدام والتصعيد العسكري الحاصل، موسكو طبعا تعود للحديث قبل أيام حول يعني إمكانية العودة للمفاوضات في حال ذهب الجانب الأمريكي للعمل حول هذا الموضوع. طبعا موسكو تتحدث بأن العودة إلى المفاوضات اليوم هو أمر أصبح صعب جدا، وراح لافروف يشير إلى أنه من الصعب التعليق حول مستقبل تلك المفاوضات، لكنها تأمل بهذا الأمر وتأمل بأن تلعب واشنطن ذاك الدور الذي لعبته قبل اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. التصعيد العسكري طبعا هو واضح وملموس بشكل مباشر اليوم، راوية طبعا حكام بعض المناطق والمقاطعات الروسية يتحدثون عن إصابات في العمق، يعني في مراكز الطاقة. كما نلاحظ بأن يارسلاب التي تبتعد عن موسكو قرابة 250 كيلومترا يعني توقف فيها اليوم العمل على الخط العائد، خط السير من هناك إلى العاصمة الروسية على خلفية تلك المسيرات. أيضا طبعا قتلى وجرحى في أريول، في كورسك، تلك المناطق الحدودية التي تنال حصة الأسد من تلك الضربات. لكن بما يعني بالعودة إلى الموضوع السياسي والمفاوضات، فإن موسكو طبعا كما أشارت في أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الماضي قبل طبعا خروجها إلى عيد هذا العيد الوطني الكبير، عيد روسيا الذي حل قبل يومين، تحدثت في أكثر من مناسبة وأشار بوتين إلى أن الخيار العسكري اليوم هو الخيار الأول على خلفية ما يحدث. موسكو تصف ما يقوم به الجانب الأوكراني من عملية استهداف للمدنيين بالخطوة الإجرامية وطبعا الخطوة الإرهابية كما يدور الحديث في بعض التقارير. لكن في نهاية المطاف، يعني حديث بوتين في منتدى سان بطرسبورغ وحديثه قبل يومين يشير إلى أنه يعني حتى هذه اللحظة هو يرجح الخيار العسكري على خلفية تلك الضربات والتصعيد في مناطق مختلفة في العمق الروسي. راوية،
0: مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد، شكرا لك. وجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القوات المسلحة لاعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل كانت تحاول عبور القناة الإنجليزية، واعتبر ستارمر أن هذه العملية توجه ضربة أخرى لروسيا، وتذكر من يؤججون حرب بوتين في أوكرانيا بأن بريطانيا لن تسمح لهم بالاختباء. وفي هذا الخبر العاجل للرئيس الأوكراني زيلينسكي، استهدفنا منشأة نفط في منطقة ياروسلافل الروسية. إذن استهداف لمنشأة نفط في منطقة ياروسلافل الروسية. إلى تايوان والصين، حيث رصدت وزارة الدفاع التايوانية 5 سفن حربية وسفينتين رسميتين وطائرة عسكرية تابعة للصين حول أراضيها، موضحة في الوقت نفسه أن الطائرة الصينية لم تعبر خط الوسط لمضيق تايوان ولم تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي للبلاد، لتقوم بعدها تايبي بنشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. بموازاة ذلك، أطلقت تايوان موقعا إلكترونيا وصفته بالآمن لتشجيع الصينيين المستائين من نظامهم والوضع الاقتصادي في بلدهم على تقديم معلومات استخباراتية وإحداث التغيير بشجاعة وفق مكتب الأمن القومي التايواني. الموقع الذي أطلقته تايبي محجوب في الصين، لكن العديد من الصينيين يستخدمون شبكات افتراضية خاصة للوصول إلى مواقع محجوبة أخرى، هذا ولم تعلق السلطات الصينية على هذه الخطوة. وصفت كوريا الشمالية نزع السلاح النووي بأنه قضية حسمت بشكل غير قابل للتراجع، منددة بالمحادثات الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي عادت بالتأكيد أعادت هدف نزع السلاح النووي للشمال. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن خطاب الولايات المتحدة والقوى التابعة لها الذي لا معنى له، بيونغ يانغ هي تريد التعاون في توجيه تهديد نووي لها، لا يمكن أن يؤثر هذا الحديث أبدا على الموقف غير القابل للتراجع لكوريا الشمالية كدولة حائزة على أسلحة نووية. تستعد اليابان لإرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة وفق ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية. أضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أنهم سيجرون محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك.

0: في هايتي كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر مطلع أن مسلحين خطفوا جيمس بويارد مدير مكتب وزارة الدفاع والمفتش العام للشرطة الوطنية في البلاد في حي بوردون في العاصمة بور أو برانس. وذكر المصدر أنه ينظر إلى بويارد على نطاق واسع باعتباره خبيرا أمنيا كبيرا، وتشكل عملية خطفه تصعيدا خطيرا في استهداف كبار المسؤولين في هايتي، حيث تشدد العصابات من قبضتها على العاصمة. وفي التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة. ووثق تقرير ميداني 21 حالة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأخيرة. وبالحديث عن تطورات إيبولا، فإن طبيبا في مخيم كبانغبا في منطقة نيزي الصحية بات يشكو من أن المرضى لا يصدقون بوجود الفيروس، بل وصل الحال إلى هروب إحدى المسنات المصابات.
1: وصلت المرأة إلى المستشفى وفحصها طبيب اشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، وكانت الخطوة الأولى عزلها. وضعناها في العزل وأجرينا تحقيقا في حالتها وجمعنا عينات أرسلت إلى المختبر. وفي الليلة نفسها هربت المريضة من المستشفى وعادت إلى مجتمعها.
0: عبر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أندي جيسي عن مخاوفه لكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مخاطر أمنية في أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا لدى شركة أنثروبيك، وفق ما قال مصدر مطلع لرويترز. وتتسلط وتتمحور المخاوف على الخطوة التي اتخذتها الشركة بوقف أحدث نماذجها على مستوى العالم استجابة لأوامر تتعلق بالأمن القومي صادرة عن إدارة ترامب. وكانت الشركة قد حذرت سابقا من قدرة الاختراق التي يتمتع بها نموذجها ميثوس، وأحجمت عن طرحه على نطاق واسع.
2: الذكاء الاصطناعي، من يملك حق استخدامه؟ في الولايات المتحدة لم يعد مستخدمو الذكاء الاصطناعي يتمتعون بالصلاحيات نفسها، إذ أعلنت شركة أنثروبيك تعليق الوصول إلى نموذجين من أقوى أنظمتها على غير المواطنين الأمريكيين. ليس قراراً تقنياً خالصاً، بل امتثال لأمر صادر عن الحكومة الأمريكية. يربط استخدام هذه النماذج باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وبموجب التوجيه تم تعليق الوصول إلى نموذجي ميثوس وفابل 5 داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما يشمل الموظفين الأجانب في الشركة، وذلك بعد 3 أيام فقط من إطلاق النموذجين. وتعزو الحكومة الأمريكية القرار إلى مخاوف أمنية من احتمال استغلال ثغرات في النماذج، بما قد يسمح لأطراف أجنبية باكتشاف ثغرات برمجية خطيرة تهدد البنية التحتية للدولة. لكن هذا القرار ليس منفصلا عن خلاف أوسع بين الشركة والحكومة الأمريكية اندلع مطلع هذا العام، إذ رفضت أنثروبيك بشكل قاطع السماح للجيش الأمريكي باستخدام نماذجها مثل كلاود في أنظمة الأسلحة الذاتية التحكم بالكامل أو في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين. ذلك الرفض كان نقطة بداية لمسار من التوتر بين الشركة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطور لاحقا إلى إجراءات أكثر تشددا من جانب الحكومة الأمريكية، إذ أدرجت الشركة على قائمة سوداء لسلاسل التوريد، وتحولت أنثروبيك من شريك للحكومة إلى طرف في خلاف معها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب والمراقبة.
0: والآن نقف مع آخر أخبار الرياضة مع الزميل زياد عبيدت.
3: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة ميامي الأمريكية، ويستعد الفريق السعودي للمواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر. ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال العام

90. تغلب منتخب اسكتلندا على منتخب هايتي بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم، وسجل هدف اسكتلندا اللاعب جون ماكجين في الدقيقة 28، وليحصل منتخب اسكتلندا على 3 نقاط ثمينة.

وضمن المجموعة نفسها تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما. الفريق المغربي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب إسماعيل صيباري.

وأدرك منتخب البرازيل التعادل في الدقيقة 32 عبر فينيسيوس جونيور من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وليحصل كل فريق على أول نقطة في المونديال.

تعادل المنتخب القطري مع نظيره السويسري بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. من ركلة جزاء سجل منتخب سويسرا الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب بريل أنكولو.

ونجح أبو علام خوخي بإدراك التعادل للمنتخب القطري عند الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، وليكتفي كلا المنتخبين بنقطة لكل منهما.

وتشهد المجموعة الخامسة الظهور الأول لمنتخب ألمانيا عندما يلتقي مع منتخب كوراساو. ويسعى فريق المدرب نيجلسمان إلى بداية قوية في رحلة البحث عن اللقب الخامس. ويعود اللقب الأخير للفريق الألماني إلى العام 2014 في نسخة البرازيل، بينما يخوض منتخب كوراساو أول مباراة له في تاريخ المونديال بعد إنجاز التأهل التاريخي.

0: كوراساو أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم. هي جزيرة هادئة تقع في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا. يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة. اللغة الرسمية هي الهولندية وتملك حكما ذاتيا مستقلا داخل مملكة هولندا. الوضع المعيشي في كوراساو يعتبر متميزا مقارنة بمحيطها الكاريبي. اقتصادها يعتمد في الدرجة الأولى على السياحة. كذلك تمتلك الجزيرة الكاريبية مصفات نفط ضخمة وميناء طبيعي محميا من الأعاصير الكاريبية. كما تعتبر كوراساو مركزا ماليا دوليا بفضل قوانينها الضريبية المرنة. في عالم كرة القدم استفادت هولندا من تبعية كوراساو لها، حيث مثل باتريك كلويفرت منتخب الطواحين في العديد من البطولات الدولية، وهو ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا. وكلويفرت نفسه هو من بدأ مشروع النهضة الكروية هناك مستغلا اسمه وشهرته لإقناع اللاعبين ذوي الأصول الكوراساوية بتمثيل الجزيرة عوضا عن اللاعب لمنتخبات أوروبا. اليوم قائمة كوراساو المونديالية تضم 25 لاعبا ولدوا جميعهم في هولندا باستثناء تاهيث تشونغ الذي ولد وعاش طفولته داخل الجزيرة. في الجهة المقابلة تضم قائمة منتخب هولندا 4 لاعبين تنتهي أصولهم مباشرة بالجزيرة الكاريبية: كوينتن تيمبر، جوريل هاتو، جاستن كلايفرت ولوتشاري جيرترودا.
1: يسعى المنتخب الهولندي للفوز على نظيره الياباني ضمن المجموعة السادسة للمونديال، ويأمل منتخب هولندا لكرة القدم بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه ولإنهاء سوء الحظ الذي لازمه أكثر من مرة في المونديال، حيث كان قريبا من الفوز بكأس العالم لولا خسارته في نهائي العام 74-78 وفي العام 2010. بينما يدخل المنتخب الياباني اللقاء بطموحات كبيرة لإثبات قدرته على مقارعة الكبار.

0: وصلت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ويخوض منتخب الأسود الثلاثة بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل أول حصة تدريبية له في كانساس، ويفتتح الفريق مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا قبل أن يواجه لاحقا غانا والمنتخب البنمي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر.
1: Yeah, our climate

0: نجحنا بالتأقلم مع الأحوال هنا في الولايات المتحدة. أمضينا الكثير من الوقت تعرضنا لدرجات الحرارة ونشعر بأننا في وضع جيد. التركيز الآن على مواجهة كرواتيا ونمتلك 3 أيام للتحضير لملاقاتهم.
1: ستكون هذه المدينة مقرا لنا للأيام 6 المقبلة. استفدنا من ودية كوستاريكا والندية فيها من البداية للنهاية من أجل التحضير لمباراة صعبة أمام كرواتيا. المنافس لن يكون سهلا، وأثبت جدارته في آخر بطولتين لكأس العالم.
2: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: نهاية النشرة إلى العناوين. اجتماع افتراضي لوفد أمريكا وإيران اليوم لتوقيع اتفاق سلام يعقبه فتح هرمز ورفع الحصار عن موانئ إيران. وإسرائيل تترقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتعتبره غير ملزم لها. انفجار مسيرتين شمال إسرائيل والجيش يواصل غاراته ويرفض الانسحاب من المناطق الأمنية جنوب لبنان. روسيا تعلن إسقاط 249 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة خلال الليل. تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية حول أراضيها وتطلق موقعا إلكترونيا لتجنيد الصينيين معارضين. انتهت النشرة على رأس الساعة، الزميلة رجاء، إلى اللقاء.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد أن اجتماعا افتراضيا سيعقد اليوم بين أمريكا وإيران لتوقيع اتفاق يقضي بإنهاء الحرب وفتح هرمز ورفع الحصار. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد أمن إسرائيل ويخدم مصالح طهران. إسرائيل تواصل شن غاراتها على جنوب لبنان وتنذر بإخلاء 29 بلدة جديدة. روسيا تعلن إسقاط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مناطق خلال ساعات الليل. ستارمر يوجه باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي ويقول إن بريطانيا لن تسمح باختباء من يؤججون حرب أوكرانيا. إذن البداية مشاهدين من جديد المحادثات بين واشنطن وطهران، حيث أفادت مصادر العربية بعقد اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران اليوم لتوقيع اتفاق السلام بحضور الوسطاء من باكستان وقطر. وأوضحت المصادر بأن الاجتماع الافتراضي سيشهد التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأشارت المصادر إلى أنه عقب توقيع الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز السماح بمرور السفن دون رسوم. وأضافت المصادر بأنه سيتم أيضا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية عقب التوقيع على الاتفاق. مصادر العربية أفادت أيضا بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان اليوم. وذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. قبل ذلك أعلن الرئيس دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على السلاح النووي. ووصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل السلف أوباما بحسب تعبيره. وأضاف بأن أمريكا ستدخل إلى إيران في الوقت المناسب وستحصل أيضا على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. وأعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون اليوم. من جهته أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. وحول آلية التوقيع قال مسؤولون مطلعون لشبكة CNN بأن خطط توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا وضعت خلال اليوم الأخير لترسيخ الاتفاق سريعا وتجنب أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة. بحسب المسؤولين تم إلغاء خطط التوقيع الحضوري لأسباب لوجستية وأمنية وتعقيدات تتعلق بالجدول الزمني، بحيث لا يمكن لترامب ولا لنائبه السفر إلى خارج الخارج في الوقت نفسه لأسباب

0: أسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل، ولذلك عرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق وضمان عدم عرقلة التقدم أو تراجع أحد الطرفين أو كليهما عن الاتفاق. إذن معنا من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله، بينما يتم الحديث عن يعني الإشراف على اجتماع افتراضي بين وفدي أمريكا وإيران اليوم، من الذي دعا إلى هذا الاجتماع؟ من الأطراف التي ستحضر في هذا الاجتماع الافتراضي؟ وهل خلاله سيتم فعليا التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي بين كل من واشنطن وطهران؟
1: بالفعل رجاء، كما تقول المعلومات هنا في إسلام أباد هي فيها شيء من التطابق مع المعلومات التي تسربت عن الجانب الأمريكي بأن هذا الاجتماع الافتراضي جاء في الساعات الأخيرة لرفع الحرج، وأيضا لأن هناك جيوب من المتشددين في الحرس الثوري الإيراني حتى هذه اللحظة يرفضون توقيع هذا الاتفاق. لذلك تم الدفع بباقي القليبات الذي هو ضمانة لعدم تراجع المتشددين وتأخير قليلا عباس عراقجي إلى الوراء، ورأينا المظاهرات التي خرجت يوم أمس. كان الجانب الإيراني يريد أن يوقع في جنيف الحقيقة لإضفاء طابع دولي على هذه الاتفاق، لكن كما تقول المصادر المتطابقة من هنا ومن الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه اللحظات الأخيرة قررت فيها يعني الوسطاء بالتوافق مع الطرفين التوقيع إلكترونيا لتجنب أولا عمل المفسدين وأي مفاجآت لقطع الطريق عليهم، كما كانت تقول التفكيك الرواية يوم أمس. الباكستانيين فككوا هذه الرواية، قالوا أولا قطع الطريق على المفسدين خوفا من أي عمل مفاجئ يعمد إلى تخريب هذا الاتفاق، إضافة إلى رفع الحرج عن اتخاذ أو التقاط الصورة المشتركة التي ستعقب توقيع هذا الاتفاق إذا ما تم حضوريا في جنيف، إضافة إلى أن الباكستانيين يوم أمس كانوا يقولون بأن هذا اتفاق إطاري وليس اتفاقا شاملا، ولذلك يعني لا ضير في توقيعه إلكترونيا. أيضا هناك شروط وبروتوكولات مرتبطة بهذا التوقيع، تبين بأن هذا التوقيع ليس إلكترونيا بالمعنى التقليدي، وإنما اليوم باكستان لا تجهز القاعات والصالات لاستقبال الوفود والتقاط الصور، وإنما تعكف على تجهيز المنصة الإلكترونية المشفرة بالتعاون مع الاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى الجانب السويسري الضالع أكثر بهذه القضية، لأن التوقيع الإلكتروني سيرتبط بزر التوقيع كل من عاصمته، وهذا الزر مرتبط بأوامر تنفيذية كثيرة أولها فتح مضيق هرمز من كلا الطرفين من الجانب الإيراني، إضافة إلى رفع الحصار البحري من الجانب الأمريكي. القضية الأخرى وقف تخصيب اليورانيوم أو تجميد اليورانيوم في اللحظة والساعة، هذه الأوامر التنفيذية كلها مرتبطة بهذا الزر، إضافة إلى أن وفدا قطريا كما يقول الإعلام الإيراني قد نزل اليوم في طهران أيضا لمتابعة القضية المالية، إذ إن زر التوقيع مرتبط أيضا بعد الالتزام أو تنفيذ الأمر الأول وهو فتح مضيق هرمز، الأمر الثاني إعلان تجميد تخصيب اليورانيوم، المسألة الثالثة التي أيضا يعني قبلت طهران قبلت إيران توقيع الاتفاق من أجل أو هو بدء الحصول على أول دفعة من الأموال. قضية الأموال هي مرهونة عند الجانب القطري، القطريون هم سيكونون مرتبطين أيضا في هذه المنصة، لذلك اليوم باكستان منشغلة جدا في محاولة تأمينها سبرانيا. الأمن السبراني المرتبط بأجهزة الاستخبارات الباكستانية يعمل على مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة لتجهيز هذه المنصة، أيضا لضمان وصول النسخ أو وصول الصيغ للجانبين بترجمة مؤكدة ومتطابقة مع النص الحقيقي حتى لا يدعي أحد بأن هناك خلل في الترجمة. إذن اليوم لا حضور جسدي لا وفود، حتى زيارة عباس عراقجي عاد ليلفها الغموض. اليوم بدأنا نحاول منذ الصباح هذا اليوم أن نتحسس متى سيأتي وكيف ستكون التجهيزات، لكن يبدو أن هناك غموضا عاد ليلف هذه الزيارة.
0: إذن نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. وفي الداخل الإيراني، وعقب الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف احتجاجا على الاتفاق. وردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية، معتبرين أن أي اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية. كما أفاد الإعلام الإيراني بأن التظاهرات ستشهد مشاركة شخصيات مقربة مما يعرف بجبهة الصمود التي تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران. في سياق متصل، انتقدت صحيفة جوان الإيرانية المقربة من الحرس الثوري المتشددين في جبهة الصمود الذين يرفضون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلة إن المحادثات يمكن أن تكون جزءا من المواجهة نفسها بدلا من أن تكون تراجعا عنها بحسب الصحيفة.

0: هذا وتسبب هجوم إلكتروني في تعطيل الخدمات في 4 بنوك إيرانية رئيسية مع عدم تعرض بيانات العملاء للاختراق حسب ما أفاده مجلس تنسيق القطاع المصرفي الإيراني. أوضح المجلس بأن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة، وذلك هذه البنية مخصصة للاتصالات تستخدمها بنوك هناك وتجارة وبنوك وأيضا في التجارة، وأيضا تعمل على صادرات وبنك تنمية الصادرات الإيراني، مما دفع الفرق الفنية إلى اتخاذ إجراءات وقائية وأدى إلى تعطل مؤقت لبعض الخدمات المصرفية. معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى، أهلا وسهلا بك. سيد موسى، يبدو أن هناك اعتراضات كثيرة على كل من قاليباف وعراقجي خلال الساعات الماضية، تظاهرات خرجت للتنديد بأسلوبهما المتماهي حسب ما يوصف من قبل المتظاهرين بشكل كبير مع الجانب الأمريكي. والآن نتابع بأنه الاجتماع الافتراضي المرتقب سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. إلى ما يعرض أي توقيع على هذا الاتفاق سواء قاليباف أو عراقجي تجاه يعني الشارع الإيراني، أو على الأقل الشريحة التي خرجت للتظاهر عليهما؟
1: نعم، أنا أعتقد أنه غالبية الإيرانيين، يعني التيارات اللي تحكم داخل إيران الآن، هي مع الاتفاق وليس يعني ضد الاتفاق. هذا التيار الذي ظهر في الشارع ليلة البارحة واليوم لربما، هذا التيار لا يعني لا يسيطر على الشارع، هو يشكل أقلية جدا، ما يسمى بتيار جبهة الصمود الذي كان يقوده رجل الدين الراحل محمد تقي يزدي. هذا التيار لا يشكل يعني عقبة كبيرة أمام توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، خاصة وأن المراكز صنع القرار كلها متفقة على أساس يتم هذا الاتفاق، وذلك يرجع إلى الوضع الإيراني الداخلي المتدهور. إيران وضعها الاقتصادي سيء جدا، بحاجة إلى انفتاح على الدول الأوروبية، على الغرب، وبحاجة إلى الأموال لحلحلة مشاكلها بشكل سريع قبل أي برنامج يعني بعيد المدى للاقتصاد أو التجارة الإيرانية. لذلك هي بحاجة ملحة للاتفاق.
0: وهل إشكالية الأموال هي التي الآن تعيق يعني لجوء إيران إلى الإعلان بشكل واضح وصريح على أنها ستوقع على هذا الاتفاق؟ وقد تبعنا التحركات القطرية التي ستكون يعني من باب الضامن لحصول إيران على هذه الأموال والإفراج عنها في المراحل الأولى من عقد الاتفاق المبدئي.
1: هل هذا إيران يعني تصر على الأموال، على كسب الأموال كبداية لهذا الاتفاق، كمؤشر أو حسن نية كما يسموه من الأمريكان. لكن الولايات المتحدة والرئيس ترامب لا يريد إعطاء أموال لإيران قبل أن تلتزم إيران وتوفي ب الاتفاق، يعني توفي بما يلزمها في هذا الاتفاق. يعني هو يقولها مرارا وكرارا أنه لا يريد يعطيهم أموال كما أعطاهم أوباما دون أن يلتزموا بما كان عليهم. لذلك هو يريد بموازاة يعني فتح مضيق هرمز بالكامل، وليس كما الآن يعني حاليا هم لم يفتحوا مضيق هرمز.
0: يقولون أنهم يريدون فتحه بشكل تدريجي، لكن هل هذا يتناسب مع واشنطن؟
1: نعم، هذا لا يريده الرئيس ترامب. لذلك العقبة ما زالت في هذه الجزئية. أعتقد الإيرانيون يصرون على الأموال أكثر من كل شيء في المرحلة الراهنة، لأنهم بحاجة لها، ولهذا السبب وضعوها من ضمن أولوياتهم في الحوار، في المفاوضات، في الرسائل المتبادلة. لذلك الآن قطر لها حضور، الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يقول لا نعطيهم أموال، هو يقصد أن الولايات المتحدة لم تعطيهم، لربما تعطيهم أموال قطر بضوء أخضر من الولايات المتحدة. ولكن هذه المظاهرة أنا أعتقد هي جاءت بضوء أخضر من المراكز الأمن الإيراني، مراكز القرار،

0: وفيها رسالة أيضا إلى الجانب الأمريكي وحتى للباكستاني الوسيط، أنه لو لم يتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص قاليباف، عراقشي، بزشكيان، لو لا يتم التواصل مع هؤلاء البراغماتيين المحسوبين معتدلين حاليا، هناك أشخاص أخر موجودين يريدون التصعيد ويريدون عدم التوصل إلى اتفاق، لذلك هم يساومون. يعني هذا التيار يستغله قاليباف وعراقشي للتفاوض، لتعزيز الشروط في التفاوض.
1: وأمام يعني هذه المساومات التي يلجأ إليها الجانب الإيراني، يعني ترامب كان واضحا خلال تصريحاته الساعات الماضية، قال بأنه سيتخذ القرار المناسب إن لم يتم التوقيع على الاتفاق. بالتالي اليوم هل إيران مستعدة لاحتمال عودة العمليات العسكرية للدفع من جديد ب يعني التوقيع بشكل مستعجل وبتسريع وتيرة عقد هذا الاتفاق، أم ماذا بالتحديد؟ على ما تراهن طهران؟
0: إيران لا تريد التصعيد حاليا، إيران تريد كسب الوقت، ويعني الآن شهرين لديهم، وقت شهرين، لذلك هذه الشهرين لإيران يعني وقت طويل. بعد ذلك إيران الآن قامت بتفخيخ مناطق يعني المحيطة بما يسمى المنشآت النووية الحساسة، والتي يقال يعني اليورانيوم مدفون هناك، يعني تم القصف ودفن في تلك المواقع مثل فردو، مثل ناتانز وغيرها. لذلك أعتقد إيران سوف تقول للأمريكان أن هذه العملية يعني إزالة هذه المفخخات، هذه الألقام من حول هذه المنطقة سوف يستغرق وقتا طويلا، على الأقل أشهر. بعد ما يخلصون من هذه الشهرين سوف يطلبون وقتا أكثر، وطبقا للسياسة المماطلة الإيرانية هم يراهنون على الوقت والزمان حتى ينتهي دور فترة رئاسة ترامب ولكل حادث حديث من بعدها.
1: إذن نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: وفيما يخص الموقف الإسرائيلي من الاتفاق بين واشنطن وطهران، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد مصالح إسرائيل الأمنية. وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن بنود مذكرة التفاهم المقرر توقيعها تشير إلى موافقة واشنطن على الشروط الرئيسية لطهران، بحيث أنها لن توافق على مناقشة برنامجها النووي إلا بعد انتهاء الحرب واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، بما في ذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الاتفاق لم يتناول جميع الأهداف التي حددتها إسرائيل بشكل مباشر، حيث أن القضايا الرئيسية ما تزال دون حل، أبرزها ملف اليورانيوم والبرنامج الصاروخي. في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة إسرائيل هيوم أن إسرائيل غير ملزمة باتفاق الحرب مع إيران وستدافع عن نفسها بشكل مستقل، لكن بالتنسيق مع واشنطن. المصدر نفسه أوضح أن الاتفاق يهدف إلى منع إيران من تطوير مشروعها الصاروخي تحت الأرض مع إبقاء ملفات التسليح والوكلاء في المفاوضات، مبينا أن ترامب تعهد لنتنياهو بحل ملف النووي كاملا كشرط أساسي لإبرام الصفقة حسب قوله. أما خيار العودة لإسقاط النظام الإيراني فمطروح بجدية حال فشل المفاوضات ورفض طهران للمطالب الحاسمة. وأضاف المصدر لإسرائيل هيوم بأن ملف لبنان بقي مفتوحا مع استمرار حق إسرائيل بتنفيذ هجمات. من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد لإسرائيل بأنها ستحصل على ما تريده ضمن أي اتفاق مع طهران، وبأنها ستبدد المخاوف الإسرائيلية بشأن الأمن القومي الإسرائيلي، هل هناك فعلا ثقة بما يقوله ترامب، أم أن المخاوف تتجاوز كل ما يتعهد به ترامب في تصريحاته؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم. الحقيقة إسرائيل

0: لا تقتنع بهذا الكلام. هي تعتبر أنه الآن الولايات المتحدة من أولوياتها إنهاء هذه الحرب، فتح مضيق هرمز، التفرغ للقضايا الداخلية وإنقاذ السواق العالمية من يعني التأثر من هذه الحرب، وأنه بقية القضايا الأخرى صحيح أنها تهتم بها الولايات المتحدة ولكن ليس بنفس الدرجة التي توليها إسرائيل أهمية. ولذلك ربما هذا الكلام هو من جهة أنه نعم نهتم في هذه القضايا لن نغفلها، ولكن يعني ربما شراء صمت إسرائيلي أو عدم معارضة إسرائيلية لهذا الاتفاق. ربما الولايات المتحدة تدرك أن نتنياهو إذا خرج على هذا الاتفاق وهاجمه قد يؤثر هذا على صورة الاتفاق في أوساط الجمهوريين والمحافظين وبعض الأوساط الإعلامية في الولايات المتحدة.
1: وبالتالي هل سيكون نتنياهو اليوم مجبرا على التعايش مع أي اتفاق بالصيغة التي سيفرضها ترامب ولن يجرؤ أبدا على تحديه أو تحدي قراراته؟
0: هو سيكون مضطر لذلك، أولا لأنه هناك اعتقاد أنه ربما وحتى لو كان احتمال ضعيف أنه بعد 60 يوم فعلا هذا الاتفاق الانتقالي، هذا الاتفاق المرحلي، إعلان المبادئ أو يعني أيا تكن تسميته يفشل وبالتالي يعود القتال، وهو بحاجة أن يكون الرئيس الأمريكي إلى جانبه في هذا الأمر. أيضا هو يعتبر أنه هناك هامش للتأثير على هذا الاتفاق كما ذكرت قبل قليل، أنه ربما هناك مطالب إسرائيلية تؤخذ بالاعتبار أثناء التفاوض، وبالتالي هو لا يريد أن يدمر العلاقة مع الولايات المتحدة. ولكن حتى لو كانت كل هذه الفرضات غير صحيحة، هو أضعف من أن يواجه ترامب في ظل الحالة التي يواجهها هو شخصيا وحكومته في العلاقة مع الديمقراطيين ومع الولايات المتحدة، ولم يبقى له سوى ترامب في هذه المرحلة. ولذلك يعني أعتقد أنه هو لن يعني يخرج ضد الاتفاق بشكل علني، سيبقى يعطي إحاطات ويتحدث ضد الاتفاق ولكن لن يهاجمه بشكل مباشر ولن يسيء للعلاقة مع ترامب. هذا يضر به بشكل شخصي ويضر بحظوظ تعديل الاتفاق، وأيضا يضر بوجود غطاء أمريكي في حال أي تصعيد في لبنان أو اضطر للمواجهة مرة أخرى مع إيران.
1: طيب إذن كما ذكرت أنه هذا قد يضر بحظوظ تعديل الاتفاق، لكن أيضا نتنياهو موضوع ضمن ضغوط داخلية، ضغوط تطالبه بأن يلتزم بكل ما كان يقوله، ويعني من التزامات بأن تكون مخرجات الحرب لصالح إسرائيل ولصالح أمنها القومي. بالتالي كيف سيتعامل اليوم نتنياهو مع الانتقادات الداخلية التي ستطاله، وأيضا هو لديه ضغوط انتخابية؟
0: بالفعل كل الملاحظات التي يعني يجمع عليها كل المستويات في إسرائيل، المستوى الأمني أو الإعلام أو حتى داخل الحكومة، برفض الاتفاق واعتباره سيء، بدأت تتحول على شكل أصابع اتهام ضد نتنياهو. أنه أنت الذي أولا رفعت سقف التوقعات، أنت الذي جررت نتنياهو ترامب عفوا لهذه المواجهة وصورت أنها ستكون سهلة وسريعة وستنتهي بنتيجة حاسمة وإلى آخره، أنت الذي أسأت العلاقة مع بقية الأطراف في الولايات المتحدة ودمرت العلاقة المؤسسية بين البلدين وأصبحت رهينة لترامب، وبالتالي أنت أيضا الذي أدرت المعركة العسكرية دون أي أفق سياسي على كل الجبهات. ولذلك فعلا نتنياهو يتضرر بشكل كبير سياسيا وداخليا، والضغوط لم تتوقف وبالعكس كلما تعقد الوضع. يعني اليوم الحالة مع لبنان تثير كثير من الأسئلة حول كيف يمكن أن تتصرف لإسرائيل وفي ضمن أي معادلات تتحرك، وما هو الهامش الممنوح لها، ولماذا يقبل نتنياهو بهذا الأمر ويواجه ضغط من المؤسسة العسكرية ويواجه ضغط من الشمال ومن أيضا المعارضة الإسرائيلية.
1: طيب أيضا يعني حسب آخر التسريبات، يعني إسرائيل هيوم تحدثت عن كون ترامب مستعد لإسقاط النظام الإيراني في حال فشل المفاوضات. بالتالي يعني هل هناك تطلع إسرائيلي إلى الدفع بصيغة أو بأخرى بشكل أو بآخر إلى فشل المفاوضات وبالتالي القضاء على النظام الإيراني بشكل كامل؟ هل هذا ممكن أو من وارد أن يحصل؟
0: نعم، يبقى هذا الاحتمال قائم. المعنى أنه نحن نتحدث عن اتفاق إعلان مبادئ، وهذا الاتفاق يأتي لتجاوز مرحلة ولسد ربما يعني حاجة في السوق وفي الوضع الداخلي في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، ولكن هو لم يعني يحسم القضايا وسيكون خاضع للتفاوض ليس سهلا مع الإيرانيين. وبالتالي نتنياهو ربما يراهن أنه من خلال إبقاء العلاقة رغم كل التحفظات

مع ترامب يمكن أن يؤثر على جو المفاوضات رغم أنه مستبعد الآن، وبالتالي يدفع إلى تصلب الولايات المتحدة، وهذا يساهم في عدم توصل الاتفاق والعودة للقتال. نتنياهو ذاهب في شهر 10 أكتوبر إلى انتخابات، إذا سقط هذا الاتفاق خلال شهرين وقال

0: استراتيجية في المنطقة. لكن رغم كل ذلك ورغم أنه هذا احتمال يبقى قائم، الرهان عليه لوحده غير كافي، لأنه الاتجاه العام أنه ترامب لا يريد هذه الحرب أن تستمر أطول، وأنه لم يعني يستنفذ الخيار الدبلوماسي بعد، وأنه هذه المدة قد تمدد إلى ما بعد الانتخابات، وبالتالي يكون نتنياهو قد خسر تماما.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. إسرائيل تواصل توسيع عملياتها في غزة وتنسف منازل سكنية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارين لإخلاء 29 قرية في الجنوب اللبناني تمهيدا لقصفها. وأنذر الجيش في بيانه الأول سكان 13 قرية لإخلائها والانتقال إلى شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود، فيما شمل البيان الثاني إنذار سكان 16 قرية أخرى لإخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. قبل ذلك أفاد مراسل العربية بانفجار مسيرتين في مواقع عسكرية شمال إسرائيل، جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة إسرائيل شن غاراتها على بلدات جنوبي لبنان. كما أفاد مراسل العربية بتقدم القوات الإسرائيلية بالقرب من النبطية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للقصف الإسرائيلي منذ 2 مارس ارتفعت إلى أكثر من 3700 قتيل وأكثر من 1160 جريحا. هذا ويعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت على خلفية التوقيع المحتمل لاتفاق بين كل من أمريكا وإيران. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان، لكن أضافت بأن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. وفي غزة يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المنازل شرق جباليا شمالي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وبشكل كثيف تجاه شاطئ بحر مدينة خان يونس جنوبي غزة. كما أطلقت الآليات العسكرية المتمركزة قرب جسر صلاح الدين النار باتجاه المناطق المحيطة، بالتزامن مع إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية نحو المناطق الشرقية من حي التفاح في مدينة غزة. نشرتنا مشاهدينا مستمرة، فيها بعد الفاصل. تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية حول أراضيها.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. وجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القوات المسلحة البريطانية لاعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل كانت تحاول عبور القناة الإنجليزية. واعتبر ستارمر أن هذه العملية توجه ضربة أخرى لروسيا وتذكر من يؤججون حرب بوتين في أوكرانيا بأن بريطانيا لن تسمح لهم بالاختباء. وبالحديث عن روسيا وفي ظل حالة التوتر المتصاعدة مع أوروبا، أكد مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف بأن موسكو سترد بإجراءات مؤلمة للغاية على أي تحرك يستهدف ممتلكاتها الدبلوماسية في بولندا، بما في ذلك مبنى القنصلية الروسية المغلق في مدينة غدانسك. وقد أضاف كليموف بأن السلطات البولندية تدرك عواقب أي خطوة من هذا النوع، وذلك بعد مطالبات محلية بتسليم المبنى إلى الجانب البولندي عقب إغلاق القنصلية بقرار من وارسو في ديسمبر الماضي. وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية وبشأن السلام مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة، لافتا إلى أن هذه المبادئ ستكون محور المفاوضات مع الشركاء في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ومن ثم في قمتي المجلس الأوروبي وحلف الناتو.
1: لهذا السبب يجب علينا إنهاء هذه الحرب بكرامة وأمن مضمون. سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في قمة مجموعة السبع في فرنسا ولاحقا في قمة المجلس الأوروبي وقمة حلف الناتو في أنقرة. يجب ألا تكون المفاوضات والاجتماعات في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مجرد كلام. نحن نقدم لها نتائج ملموسة ونتوقع نتائج ملموسة من شركائنا. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي في تعاوننا، بما في ذلك من خلال صفقات الطائرات المسيرة وفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم دعم جديد لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.
0: في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تستخدم ما وصفها بأساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية، وعزى بوتين السبب إلى العجز الأوكراني عن احتواء التقدم والتفوق الروسي وفق تعبيره.
2: تحافظ قواتنا على تفوق استراتيجي وتتقدم بثقة، ولن يغير القصف أو ضربات الطائرات المسيرة هذا الوضع بعد الآن. التقدم مستمر في جميع الاتجاهات. أوكرانيا عاجزة عن احتواء هذا الهجوم وتلجأ علنا إلى أساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية، فضلا عن وسائل نقل الركاب.
0: في السياق المتصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 249 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال ساعات الليل. وأضافت الوزارة بأن الاعتراضات تمت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية

0: الشرم وبحر أزوف ومقاطعات روسية أخرى. من كييف معنا مراسل عربية حذيفة عادل. حذيفة أهلا وسهلا بك. حذيفة أبدأ معك بآخر تصريحات زيلينسكي، ما يقول بأنه يجب إنهاء هذه الحرب بكرامة ويتحدث عن ضمانات أمنية سيتم طرحها سواء خلال قمة مجموعة السبع أو خلال اجتماعات الناتو. ماذا عن الضمانات الأمنية التي تبحث عنها أوكرانيا اليوم لإنهاء الحرب؟
1: نعم رجاء، هذه رسالة سياسية من الرئيس فلاديمير زيلينسكي كما هي في بريد الشركاء الأوروبيين، هي كذلك في بريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أوكرانيا تقول أنها تريد إنهاء الحرب، ولكن تريد إنهاءها بكرامة، وأيضا تريد إنهاء هذه الحرب بصدق، أي أنها تريد مفاوضات جادة وصادقة لإنهاء هذه الحرب. الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أنهم جاهزون للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء هذه الحرب، وفي وقت المفاوضات أوكرانيا مستعدة أولا لوقف شامل لإطلاق النار، لتبادل كامل للأسرى الجميع مقابل الجميع، للقاء مباشر بين القادة الرئيس فلاديمير زيلينسكي والرئيس فلاديمير بوتين في أي مكان محايد، وقال يمكن أن يكون ذلك سويسرا، يمكن أن يكون تركيا، يمكن أن يكون أي من الدول العربية. كذلك أوكرانيا ترغب في استعادة جميع المواطنين الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا إلى داخل الأراضي الروسية. هذه الخطوات التي يراها الرئيس فلاديمير زيلينسكي يمكن أن تقود إلى الدخول في مفاوضات جادة والوصول إلى نتائج. أما بشأن الضمانات الأمنية، فقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن هذه الحرب تدور في أوروبا، وبالتالي من الطبيعي أن تكون الدول القادرة الأوروبية القادرة على ضمان الأمن أن تكون جزءا من الضمانات الأمنية لضمان والوصول إلى مثل هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الدول التي يرى أنها يجب أن تكون ضامنة. الضمانات الأمنية نفسها التي ترغب فيها كييف هي تتكون من عدد من النقاط، ولكن أهم هذه النقاط أن يكون هنالك ضمان لإمداد أوكرانيا إلى إذا حدث أي هجوم مستقبلي من الاتحاد الروسي أو من أي جهة على الأراضي الأوكرانية، أن يكون هنالك يعني قوات حفظ سلام في وقت تنفيذ الاتفاق في المناطق التي بين الاتحاد الروسي وبين القوات الأوكرانية داخل الأراضي الأوكرانية، وهنالك نقاط أخرى طبعا يجب أن يتم النقاش حولها في أثناء المفاوضات تتعلق بالأراضي وما إلى ذلك.
0: طيب نذهب أيضا إلى عبد جواد الرشد معنا من موسكو. عبد الجواد أهلا وسهلا بك. إذن عبد الجواد كما تابعنا، إذن تصريحات لزيلينسكي تشدد على إنهاء الحرب بضمانات أمنية واضحة، كيف تنظر موسكو إلى الضمانات الأمنية التي تسعى كييف إلى انتزاعها خلال أي محادثات سلام، وهل من الوارد أصلا إنهاء الحرب وفق الرؤية الروسية مع حديث بوتين عن التفوق الاستراتيجي الروسي الميداني؟
2: رجاء، كل التصريحات الروسية تشير إلى رغبة موسكو بإنهاء هذه الحرب بالطرق السلمية والدبلوماسية، لكنها حتى هذه اللحظة حسب كافة الإعلانات الرسمية لا ترى مستقبلا لهذا الأمر. آخر ما تحدث عنه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بأنه لا يمكنه حتى التصريح حول مستقبل تلك المفاوضات، ربط هذا الأمر بشكل مباشر بأن الدول الأوروبية التي تقوم بتوقيع اتفاق مع الجانب الأوكراني حول تزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى أو أسلحة إن صح التعبير، لا يمكنها لعب دور الوساطة على خلفية أنها تقوم بصب الزيت على النار كما تشير موسكو. كما نلاحظ من تصريحات بوتين طبعا التي كانت قبل يومين، أو من تصريحاته خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، تحدث بوتين عن اختياره للخيار العسكري على خلفية ما يحدث، وذاك التصعيد العسكري الحاصل اليوم بين موسكو وكييف وعملية التراشق بالمسيرات التي أصبحت تلاحظ بشكل ملحوظ وتضرب طبعا في البنية التحتية للطاقة في العمق الروسي. يعني اليوم الكثير من المدن والمقاطعات الروسية صحت على يعني مسيرات طالت مناطقها، وكانت ضربات طبعا في الصميم ياروسلافل التي تبعد عن موسكو قرابة 250 كيلومترا، شهدت طبعا اندلاع نيران كبيرة في أحد المجمعات الصناعية لخزانات الوقود، هناك قتلى وجرحى في كورسك والمناطق المجاورة إليها. أيضا عمدة موسكو يتحدث عن إسقاط مسيرات كانت تحلق نحو العاصمة. الرجاء.

0: حرب المسيرات حذيفة يعني مستمرة بين الجانبين، والضربات أيضا الروسية بالمسيرات باتجاه أوكرانيا متواصلة. كيف تقيم حتى الآن أوكرانيا يعني هذه الضربات على مستوى خطوط الجبهة حاليا، وماذا أيضا عن التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة؟
1: نعم، أولا أوكرانيا تذهب إلى هذه القمم، سواء كان قمة الاتحاد الأوروبي، قمة حلف الناتو، الأمم المتحدة، تذهب إليها مطالبة بتعزيز الدفاعات الجوية، وذلك نسبة لارتفاع وتيرة الاستهداف الروسية بالمسيرات وبالصواريخ للمدن والمناطق الأوكرانية. خلال الأسبوع الماضي فقط استهدفت روسيا الأراضي والمدن الأوكرانية بما يزيد عن 1900 مسيرة هجومية بعيدة المدى استهدفت الأراضي الأوكرانية. استهدفت بقنابل جوية أيضا ما يزيد عن 1900 قنبلة جوية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 90 صاروخا، هذا خلال أسبوع واحد. ولكن رجاء لاحظ أنه خلال الشهرين الماضيين ارتفعت وتيرة الهجمات الجوية وشدتها وقوتها على المدن الأوكرانية، وخاصة العاصمة الأوكرانية كييف. لذلك كييف تطالب الآن بتعزيز الدفاعات الجوية، خاصة أنظمة الصواريخ المضادة والتي تعاني من شح في مثل هذه النوعية من الصواريخ. كذلك كييف ترى أنها يجب أن تنقل الحرب إلى داخل الأراضي الروسية، ذلك باستهداف المواقع التي تعتبرها مصادر تمويل للحرب، وهنا نتحدث عن قطاع النفط، نتحدث عن المواني التي تنقل النفط وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى المواقع العسكرية المباشرة. هذا ما تراه كييف، وترى أنه يجب أن تقوم بمزيد من الضغط داخل الأراضي الروسية لتحد من قدرتها على مهاجمة الأراضي الأوكرانية أو تعزيزها بالأسلحة وبالصواريخ وبالمضادات، وهذا الأمر تعتبره كييف هدفا استراتيجيا مرحليا في هذه الحرب في الوقت الحالي.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من كييف مراسل عربية حذيفة عادل، ونشكرك أيضا كنت معنا من موسكو عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا نقف مع آخر وأهم أخبار الرياضة مع الزميل زياد عبيدات. إليك زياد.
2: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة ميامي الأمريكية، ويستعد الفريق السعودي للمواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر. ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال العام 94. تغلب منتخب اسكتلندا على منتخب هايتي بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم، وسجل هدف اسكتلندا اللاعب جون ماكجين في الدقيقة 28، وليحصل منتخب اسكتلندا على 3 نقاط ثمينة.

وضمن المجموعة نفسها تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما. الفريق المغربي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب إسماعيل صيباري.

وأدرك منتخب البرازيل التعادل في الدقيقة 32 عبر فينيسيوس جونيور من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وليحصل كل فريق على أول نقطة في المونديال.

تعادل المنتخب القطري مع نظيره السويسري بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. من ركلة جزاء سجل منتخب سويسرا الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب بريل أمبولو.

ونجح بوعلام خوخي بإدراك التعادل للمنتخب القطري عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وليكتفي كلا المنتخبين بنقطة لكل منهما.

وتشهد المجموعة الخامسة الظهور الأول لمنتخب ألمانيا عندما يلتقي مع منتخب كوراساو. ويسعى فريق المدرب نيجلسمان إلى بداية قوية في رحلة البحث عن اللقب الخامس. ويعود اللقب الأخير للفريق الألماني إلى العام 2014 في نسخة البرازيل، بينما يخوض منتخب كوراساو أول مباراة له في تاريخ المونديال بعد إنجاز التأهل التاريخي.

0: سواحل فنزويلا، يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة. اللغة الرسمية هي الهولندية، وتملك حكما ذاتيا مستقلا داخل مملكة هولندا. الوضع المعيشي في كوراساو يعتبر متميزا مقارنة بمحيطها الكاريبي. اقتصادها يعتمد في الدرجة الأولى على السياحة. كذلك تمتلك الجزيرة الكاريبية مصفات نفط ضخمة وميناء طبيعي محميا من الأعاصير الكاريبية. كما تعتبر كوراساو مركزا ماليا دوليا بفضل قوانينها الضريبية المرنة. في عالم كرة القدم استفادت هولندا من تبعية كوراساو لها، حيث مثل باتريك كلويفرت منتخب الطواحين في العديد من البطولة الدولية، وهو ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا. وكلويفرت نفسه هو من بدأ مشروع النهضة الكروية هناك مستغلا اسمه وشهرته لإقناع اللاعبين ذوي الأصول الكوراساوية بتمثيل الجزيرة عوضا عن اللاعب لمنتخبات أوروبا. اليوم قائمة كوراساو المونديالية تضم 25 لاعبا ولدوا جميعهم في هولندا باستثناء تاهيث تشونغ الذي ولد وعاش طفولته داخل الجزيرة. في الجهة المقابلة تضم قائمة منتخب هولندا 4 لاعبين تنتهي أصولهم مباشرة بالجزيرة الكاريبية: كوينتن تيمبر، جوريل هاتو، جاستن كلايفرت، ولوتشاري جيرترودا.
1: يسعى المنتخب الهولندي للفوز على نظيره الياباني ضمن المجموعة السادسة للمونديال، ويأمل منتخب هولندا لكرة القدم بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه ولإنهاء سوء الحظ الذي لازمه أكثر من مرة في المونديال، حيث كان قريبا من الفوز بكأس العالم لولا خسارته في نهائي العام 74-78 وفي العام 2010. بينما يدخل المنتخب الياباني اللقاء بطموحات كبيرة لإثبات قدرته على مقارعة الكبار.

0: وصلت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ويخوض منتخب الأسود الثلاثة بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل أول حصة تدريبية له في كانساس، ويفتتح الفريق مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا قبل أن يواجه لاحقا غانا والمنتخب البنمي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.
1: نجحنا بالتأقلم مع الأحوال هنا في الولايات المتحدة، أمضينا الكثير من الوقت، تعرضنا لدرجات الحرارة ونشعر بأننا في وضع جيد. التركيز الآن على مواجهة كرواتيا، ونمتلك ثلاثة أيام للتحضير لملاقاتهم.
2: ستكون هذه المدينة مقرا لنا للأيام الست المقبلة. استفدنا من ودية كوستاريكا والندية فيها من البداية للنهاية من أجل التحضير لمباراة صعبة أمام كرواتيا. المنافس لن يكون سهلا، وأثبت جدارته في آخر بطولتين لكأس العالم.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: شكرا لك زياد. إذن رصدت وزارة الدفاع التايوانية 5 سفن حربية وسفينتين رسميتين وطائرة عسكرية تابعة للصين حول أراضيها، موضحة في الوقت نفسه أن الطائرة الصينية لم تعبر خط الوسط لمضيق تايوان ولم تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي للبلاد، لتقوم بعدها تايبي بنشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني.

نتواصل المشاهدين على ختام هذه النشرة الإخبارية. هذا تذكير بأبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد أن اجتماعا افتراضيا سيعقد اليوم بين أمريكا وإيران لتوقيع اتفاق يقضي بإنهاء الحرب وفتح هرمز ورفع الحصار. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد أمن إسرائيل ويخدم مصالح طهران. إسرائيل تواصل شن غاراتها على جنوب لبنان وتنذر بإخلاء 29 بلدة جديدة.

روسيا تعلن إسقاط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مناطق خلال ساعات الليل. ستارمر يوجه باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي ويقول إن بريطانيا لن تسمح باختباء من يؤججون حرب أوكرانيا. على رأس الساعة تلتقون مع زميلة راوية قاسم، وفي المتابعة.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدين في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مصادر العربية تكشف عن اجتماع افتراضي لتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وإيران. والمصادر تكشف عن بنود ما بعد الاتفاق، فتح المضيق ورفع الحصار عن موانئ إيران. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء 29 قرية في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها. بريطانيا تعترض ناقلة نفط في القناة الإنجليزية، تقول إنها تابعة لأسطول الظل الروسي. أنثروبيك الأمريكية تقنن الوصول لأحد نماذج الذكاء الاصطناعي تنفيذا لأمر حكومي. البداية من جديد المحادثات بين واشنطن وطهران، حيث أفادت مصادر العربية بعقد اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران اليوم لتوقيع اتفاق السلام بحضور الوسطاء من باكستان وقطر أيضا. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الافتراضي سيشهد التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأشارت المصادر إلى أنه عقب توقيع الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز والسماح بمرور السفن دون رسوم. أضافت المصادر أنه سيتم أيضا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية عقب التوقيع على الاتفاق. ننوه أيضا إلى ما ذكرته رويترز في أخبار عاجلة منذ دقائق. رويترز إذن عن مسؤول إيراني مناقشة آليات تخفيف مخزون اليورانيوم خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق. نتابع بما أفادتنا به مصادر العربية بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان اليوم. ذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران سيكون اليوم، وفتح مضيق هرمز سيكون مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. ووصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. أشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. وأضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. وأعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران وشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل ذلك، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون اليوم. من جهته أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. وحول آلية التوقيع، قال مسؤولون مطلعون لشبكة CNN إن خطط توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا وضعت خلال اليوم الأخير لترسيخ الاتفاق سريعا وتجنب أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة. وبحسب المسؤولين تم إلغاء خطة التوقيع الحضوري لأسباب لوجستية وأمنية وتعقيدات تتعلق بالجدول الزمني، بحيث لا يمكن لترامب ونائبه السفر إلى الخارج في الوقت نفسه لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل. ولذلك عرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق وضمان عدم عرقلة التقدم أو تراجع أحد الطرفين أو كليهما عن الاتفاق.

0: معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك. إذن الوسيط الباكستاني لا يزال نشطا من خلال اتصالاته وأيضا الوفود التي من المتوقع أن تصل إلى العاصمة الباكستانية. ما جديد المعلومات؟
1: جديد المعلومات حتى هذه اللحظة بأن باكستان الآن تركت قضية الاستعداد والصلاة لاستقبال الوفود وعاكف الآن في غرفة للأمن السبراني لتضمن ولتشرف على تجهيز المنصة الإلكترونية لتوقيع الاتفاق بين جميع الأطراف. هذه المنصة بالتشارك بين باكستان وسويسرا سيشرفون عليها وسيحاولون تقديم أقصى درجات الأمن السبراني. هذه المنصة فيها ضغطة زر كما يقال هنا ويفسر التقنيون في إسلام أباد، مرتبطة بعدد من الأوامر التنفيذية، أو أهم هذه الأوامر التنفيذية الفتح الفوري والعاجل لمضيق هرمز من كلا الطرفين من الجانب الإيراني ورفع الحصار البحري من الجانب الأمريكي، إضافة إلى أن هناك أمرين تنفيذيين، وأولهما وهو إعلان إيران وقف تجميد أو تجميد التخصيب اليورانيوم، إضافة إلى إعطاء أمر بعد تنفيذ هذين الأمرين إعطاء أمر للجانب المسؤول عن الشق المالي بالإفراج عن الدفعة الأولى المرتبطة بخطوة إذا أجرت إيران أو تقدمت بهاتين الخطوتين. فإن الخطوة الثالثة التي تشدد عليها إيران بأنها ستريد أن تحصل على أول دفعة من الأموال، وهناك حديث عن دفعة مليارية ربما تكون مليار أو أكثر. إذن باكستان اليوم منشغلة بالتحضيرات الأمنية السبرانية التقنية على الصعيد التقني أكثر من انشغالها بتحضير الصالات والقاعات، إضافة إلى أن هناك بالفعل تجهيزات لاستقبال وفود. حتى هذه اللحظة الوفود كان من المفترض أن تأتي بعد التوقيع لمناقشة المسائل الفنية والتقنية الملحقة بهذا الاتفاق.
0: طيب عبد الله، الملاحظ في البيانات الرسمية الباكستانية بالأيام الأخيرة وأيضا أي شيء يغرد به على منصة أكس بأن هناك استعمال لمصطلح اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم، ما دلالات ذلك؟ هل هو مرتبط ربما بأي ضمانات أو حتى التزام بهذا الاتفاق؟
1: يعني هو ما يزال قيد الاصطلاح من الجانب الباكستاني منذ البداية، يقولون نحن نسعى للسلام ونريد أن نحقق اتفاق سلام، وهذه المذكرة التفاهم هي مقدمة للوصول إلى اتفاق شامل أكبر يؤدي إلى السلام، هذا بداية. الجانب الإيراني كان أيضا متحفظ على قضية اتفاق، أن يقولوا اتفاق، لأن الجانب المتشدد في الجناح أو الجناح المتشدد في الجانب الإيراني دائما يقول نحن لا نعقد اتفاقات مع الجانب الأمريكي، نريد أن نستخدم اصطلاح تفاهم. لذلك كان هناك طلب من الجانب الإيراني بأنه يستخدم كلمة تفاهم، مذكرة تفاهم، اتفاق تفاهم، وهي مجرد تفاهمات. الاختلاف على الاصطلاحات بالنهاية يفضي إلى اتفاق سلام. لا يريد الإيرانيون أن يقولوا نحن صنعنا سلام أو وقعنا اتفاق سلام مع الجانب الأمريكي، لكن في النهاية النتيجة واحدة. الباكستانيون يعرفون ما يعني يحددون دائما بأن مهمتنا هي صنع السلام وإيصال الطرفين إلى توقيع اتفاق يفضي إلى السلام بين الطرفين. إذن هي حرب مصطلحات، إضافة إلى أني أشير إلى نقطة مهمة بأن حتى الصياغة في هذه خلال عمر الوساطة الباكستانية الصياغة تبدلت كثيرا من كلمات ومصطلحات وجمل كثيرة كان يتحفظ عليها الطرفين الأمريكي والإيراني.
0: طيب عبد الله، أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار لو سمحت، هل عرف أي وقت يعني وقت توقيع هذا الاتفاق من الجانب الباكستاني؟
1: هو اليوم متى الساعة؟ المتحدث باسم الخارجية الباكستاني أقول لك شيئا بعجالة لأن لا يريدون تحديد الساعة، ربما سنفاجأ، هكذا يقول الباكستانيون وكثير من الأطراف، ربما نفاجأ قبل نصف ساعة أو قبل ساعة بأن الاجتماع الآن سيتم، لأن هناك تحذير شديد بأن أصلا اختيار التوقيع الإلكتروني كان لتجنب وقطع الطريق على المفسدين لمحاولة القيام بأي عمل من طرف المتشددين، ربما في الحرس الثوري الإيراني عمل يفسد هذا الاتفاق ولمنع تراجع الطرفين أيضا، وهذا ما صرح به الجانب الأمريكي. إذن خلال ساعات ربما سنفاجأ، ربما لن يعلنوا عنه إلا قبل نصف ساعة لأن هذا التحرج وهذا التوجس ما يزال قائما، لكن التأكيد بأنه اليوم المهلة، أولا المهلة التي قال عنها شهباز شريف تنتهي مساء هذه الليلة، لكن ربما قبل هذه المهلة لأن متحدث باسم الخارجية الباكستانية تحدث إلى إحدى وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية بأن التوقيع اليوم على وجه التحديد وبكل تأكيد.
0: شكرا لك من إسلام أباد مراسل العربي عبد الله خلوف. وفي الداخل الإيراني، وعقب الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف احتجاجا على الاتفاق، وردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية معتبرين أن أي

0: اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية. كما أفاد الإعلام الإيراني أن التظاهرات ستشهد مشاركة شخصيات مقربة مما يعرف بجبهة الصمود التي تعارض هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران. في سياق متصل، انتقدت صحيفة جوان الإيرانية المقربة من الحرس الثوري المتشددين في جبهة الصمود الذين يرفضون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلة إن المحادثات يمكن أن تكون جزءا من المواجهة نفسها بدلا من أن تكون تراجعا عنها بحسب الصحيفة. ومعنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك معنا سيد عارف. برأيك ما هي المرحلة الأصعب؟ هل ستكون ما بعد هذا الاتفاق، مرحلة 60 يوما وهذه الأزمة التي يقول البعض إنها رحلت، ما ستكون العقبات خلال 60 يوما التفاوضية؟
1: تحية طيبة لك أستاذ راوية والمشاهدين العربية الكرام. فيما يبدو بأن إيران الآن لأن هندسة التفاوض كما ربما تحدثنا كثيرا عن هذه القضية قسمت الأمور الحساسة إلى المرحلة الثانية. إيران الآن خسرت معركة سرديتها، سردية الانتصار إلى صالح ما تعتبره هو الأهم، وهو أنها تستطيع أن تحصل على الانتصار عبر المناورة. وبالتالي فيما يبدو أنها من خلال مثلا وضع متفجرات في محطاتها الآن، وربما تصعيب عملية استخراج اليورانيوم، أو يعني الحديث عن بعض الأمور الخلافية، فيما يبدو تريد أن تخسر معركتها السردية لصالح المناورات، وهذا ما يجعل الملف الوصول إلى الاتفاق هو الأصعب. وبالتالي هنالك عدة نقاط أساسية فيما يبدو إيران تناور عليها: مسألة اليورانيوم، مسألة التخصيب، مسألة هل نحن أمام تفكيك الملف النووي الإيراني أم تجميده، وكذلك استبعاد مسألة الميليشيات والصواريخ. هذه هي الملفات الأساسية التي تحاول إيران استبعادها من المفاوضات أو المناورة حولها.
0: طيب سيد عارف، إذا ما أردنا إجراء مقاربة أو حتى مقارنة لاتفاق عام 2005 بعهد أوباما وما سرب من بنود لاتفاق الذي سيوقع إلكترونيا اليوم، ما أبرز الملاحظات؟
1: يعني نحن نعلم بأن ربما الجانب المالي أو الهاجس المالي فيما يتعلق باتفاق 2015 كان ربما يغطي على معظم المحادثات ورفع العقوبات. الآن نحن لا نتحدث عن رفع كلي للعقوبات، خاصة ونحن نعلم بأن العقوبات الإيرانية ليست مرتبطة فقط بالملف النووي، وهي ليست أساسا فقط مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، هنالك عقوبات أوروبية. كذلك نحن نعلم بأن اتفاق 2015 عمليا رفع إيران ضمن آلية الزناد من الفصل السابع من مجلس الأمن، لكنما لا حديث عمليا عن هذه الأمور في هذه المرحلة. لكنما جوهر الخلاف كان عمليا أو ربما نقطة الاشتراك بين اتفاق 2015 وهذا الاتفاق أنه لم يشمل الميليشيات ولم يشمل الصواريخ، وهذه الإشكالية لا تزال عالقة، وأعتقد بأنها نقطة مشتركة بين اتفاق 2015 والاتفاق الحالي. لكن ما باقي الأمور فيما يبدو بأنها لصالح الاتفاق الحالي، وهي
0: سيد عارف انتهى وقتي، ولكن هل تتوقع حدوث أي مفاجآت في الساعات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق؟
1: أنا أعتقد بأن هذا الاتفاق لأنه مذكرة تفاهم إيران ستمضي به، لكن المفاجأة ستكون بمرحلة الاتفاق النهائي، وهذا ما لم يعني لا أعتقد بأنه سيحدث، بل عمليا نحن سنشهد مذكرة التفاهم، لكن الوصول إلى الاتفاق من الصعب التوصل إليه بالمرحلة الحالية وفق الظروف الحالية.
0: من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف ناصر، شكرا لكم. وفيما يخص الموقف الإسرائيلي من الاتفاق بين واشنطن وطهران، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يهدد مصالح إسرائيل الأمنية. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن بنود مذكرة التفاهم المقرر توقيعها تشير إلى موافقة واشنطن على الشروط الرئيسية

0: طهران، حيث لن توافق طهران على مناقشة برنامجها النووي إلا بعد انتهاء الحرب واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، بما في ذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الاتفاق لم يتناول جميع الأهداف التي حددتها إسرائيل بشكل مباشر، حيث أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل، أبرزها ملف اليورانيوم والبرنامج الصاروخي. في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة إسرائيل هايوم أن إسرائيل غير ملزمة باتفاق الحرب مع إيران وستدافع عن نفسها بشكل مستقل، لكن بالتنسيق مع واشنطن. المصدر نفسه أوضح أن الاتفاق يهدف لمنع إيران من تطوير مشروعها الصاروخي تحت الأرض مع إبقاء ملفات التسليح والوكلاء في المفاوضات، مبينا أن ترامب تعهد لنتنياهو بحل الملف النووي كاملا كشرط أساسي لإبرام الصفقة حسب قوله. أما خيار العودة لإسقاط النظام الإيراني فمطروح بجدية حال فشل المفاوضات ورفض طهران للمطالب الحاسمة. وأضاف المصدر لإسرائيل هايوم أن ملف لبنان بقي مفتوحا مع استمرار حق إسرائيل بتنفيذ الهجمات. ومعنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بك معنا سيد مجدي. يعني لا خلاف على أن نتنياهو لا يريد لهذا الاتفاق أن يوقع أو أن يصبح نافذا. برأيك هل هو قادر مع اجتماع اليوم للكابينت الذي سيعقد ليلا أو أي تصعيد قد يحصل على جبهة لبنان أن يعرقله؟
1: نعم، هو قادر على عرقلة الاتفاق إذا قامت إسرائيل الآن أو خلال الساعات القريبة بقصف الضاحية الجنوبية أو بيروت، لأن هناك إشارات من الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وأطلق مسيرات باتجاه البلدات الشمالية. بعض المسيرات يقول الجيش سقطت بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية داخل الأراضي الإسرائيلية. هذا الأمر قد يجعل نتنياهو يقوم بأمر أو بإعاز للجيش بقصف أماكن كان من المفروض الله يقصفها في الضاحية أو غيرها. لذلك هناك إمكانية من هذا النوع واردة، لكن السؤال هل سيتحمل نتنياهو تبعات هذا الأمر إذا لم ينسق ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هذا الأمر صعب جدا معرفة كيف سيتصرف نتنياهو، لكنه قادر إذا أراد ذلك. السؤال إذا كان يريد، وإذا كان يريد أن يتحمل تبعات ما يمكن أن يكون بعد خرق وقف إطلاق النار هذا، أو ذهب أن يذهب لقصف الضاحية وعندها قد تتعقد الأمور، لأن إيران من ناحيتها كانت تقول كل قصف للضاحية سيكون قصف لإسرائيل، عندها تعود الحرب مرة أخرى على الأقل نظريا.
0: طيب سيد مجدي، عندما تقول إسرائيل بأن هذا الاتفاق غير ملزم بالنسبة لها ولن تقوم بشيء إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، هل هو كلام للتسويق الداخلي أم فعلا قد تذهب إلى أي عمل عسكري أحادي من دون واشنطن؟
1: من دون واشنطن إسرائيل من الصعب أن تذهب إلى عمل أحادي إلا إذا كان العمل محددا ومحدودا جدا، لأن إمكانية العمل ضد إيران يجب أن تكون مستمرة وتكون لفترة طويلة، لأن الأمور ليست بهذه السهولة. من جهة أخرى هذه أيضا للاستهلاك الداخلي، علما أننا نحن في أشهر الانتخابات ونتنياهو يريد أن يثبت لقاعدته الشعبية التي بدأت تتضعضع بعض الشيء هنا وهناك بأنه هو القادر على أن يقول لا للولايات المتحدة، أن يضرب إيران متى يرى ذلك مناسبا، وأن يكون الحافظ لأمن إسرائيل. وسمعنا منه خلال الأيام الأخيرة أنه ما دام رئيسا لحكومة إسرائيل فأن إيران لن تمتلك سلاح نووي ولا بأي شكل من الأشكال. هذه الأمور كلها مجتمعة يعني تعطي الانطباع بأن نتنياهو غير راضي عن هذا الاتفاق، لكنه من جهة أخرى يريد التنسيق مع الرئيس الأمريكي حول أي خطوة يمكن أن يقوم بها الآن أو مستقبلا. لذلك سينتظرون في إسرائيل على ما يبدو إلى توقيع الاتفاق هذا، إذا تم هذا التوقيع افتراضيا أو عمليا، وبعد ذلك سوف تحسب إسرائيل خطواتها المستقبلية، علما أن الكابينت سيكون مساء هذا اليوم ليلا، ربما 7:30 أو 8 أو ربما بعد ذلك. هذا يعني بعد أن يكون هناك توقيع لهذا الاتفاق إذا تم هذا التوقيع في نهاية المطاف.
0: من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها زيلينسكي يقول إن أوروبا بحاجة لأوكرانيا والعكس صحيح.

0: ويحذر من تمدد روسيا العسكري.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
7: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
9: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
11: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارين لإخلاء 29 قرية في الجنوب اللبناني تمهيدا لقصفها. وأنذر الجيش في بيانه الأول سكان 13 قرية لإخلائها والانتقال إلى شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود، فيما شمل البيان الثاني إنذارا لسكان 16 قرية أخرى لإخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. قبل ذلك أفاد مراسل العربية بانفجار مسيرتين في مواقع عسكرية شمال إسرائيل، جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة إسرائيل شن غاراتها على بلدات جنوب لبنان. كما أفاد مراسل العربية بتقدم القوات الإسرائيلية بالقرب من النبطية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للقصف الإسرائيلي منذ 2 مارس ارتفع إلى أكثر من 3700 قتيل وأكثر من 1160 جريحا. هذا ويعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينة على خلفية التوقيع المحتمل لاتفاق أمريكا وإيران. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان، لكن أضافت أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حاجة أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن تشييد روسيا لقواعد جديدة قد يدع أوروبا أمام صعوبات كبيرة.
12: يقول العديد من القادة إن أوكرانيا بحاجة إلى أوروبا، لكن أوروبا أيضا بحاجة إلى أوكرانيا، وهذا صحيح. وبالنظر إلى نوايا روسيا طويلة الأمد وحقيقة أن القواعد الروسية تبنى الآن بالقرب من أوروبا حتى في أماكن لم تكن تضم قواعد عسكرية خلال الحقبة السوفيتية، فإن هذا يظهر بوضوح أنه بدون أوكرانيا أو بدون قدراتنا وخبراتنا قد تواجه أوروبا صعوبات كثيرة.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 249 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال ساعات الليلة. وأضافت الوزارة أن الاعتراضات تمت فوق مقاطعات بيلوغرود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم وبحر أزوف ومقاطعات روسية أخرى. وجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القوات المسلحة البريطانية لاعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل كانت تحاول عبور القناة الإنجليزية. واعتبر ستارمر أن هذه العملية توجه ضربة أخرى لروسيا.

يذكر من يؤججون حرب بوتين في أوكرانيا بأن بريطانيا لن تسمح لهم بالاختباء. ينضم إلينا من لندن مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، أهلا بك.

0: مستمرا بين الجانبين الروسي والأوكراني. المسيرات طبيعة الحال تسقط من الطرفين. هذا الصراع ما هي أفاقه بالمرحلة الحالية برأيكم؟
1: بطبيعة الحال يعني الحادثتين أو الصراعين مرتبطين بشكل أو بآخر ببعضهم البعض. اليوم هذه جاءت يعني على المستوى المحلي قبل أن أدخل على التفصيل الجيوبوليتيكي، هي فرصة ذهبية لكييف ستارمر اليوم، خاصة الذي يعاني من تدني شعبيته، نزاع على قيادته أيضا، والأهم أن استقالة وزير الدفاع الأسبوع الماضي جون هيلي اعتراضا على عدم زيادة الإنفاق الدفاعي. اليوم هذه تأتي باعتبار عملية مشتركة بين البحرية التي طالما تفتخر فيها بريطانيا منذ أن يعني تراجع الإنفاق العسكري بعد الحرب الباردة، وصولا إلى التعاون مع سلاح الجو بتنفيذ هذه العملية، والأهم التعاون مع فرنسا في تنفيذ هذه العملية. نحن نتحدث اليوم أن هذه الناقلة هي واحدة من أكثر من 500 نواقل أو ناقلات تقوم على نقل النفط المعاقب أو الذي تفرض عليه عقوبات بالنسبة لروسيا، وتغذي بطبيعة الحال يعني اعتماد روسيا على النفط عالي. فنحن نتحدث عن 75% من العائدات تقوم عبر هذه الناقلات و500 منتشرة. اليوم بريطانيا تسيطر على هذه الناقلة باعتبار أنها تنقل نفطا حسب العقوبات المفروضة، عدم جواز دخولها داخل المياه الإقليمية البريطانية، وبالتالي هذا يدفع إلى أن تحول الضغط أكثر على روسيا بمحاولة التوصل إلى اتفاق، خاصة أن الحرب استمرت 4 سنوات، تأثرت معظم الدول إن لم تكن كل الدول الأوروبية بها، والعامل الأساسي الذي ما زال يساعد فلاديمير بوتين على الصمود هو هذا النفط، وخاصة أن مثل هذه حتى هذه الناقلة تم تغيير اسمها مثل الكثير من الناقلات كما أشرت لنقل هذا النفط، بالتالي متابعتها والتوصل والسيطرة عليها هي واحدة من الضغوط لمحاولة الدفع باتجاه الطرح زيلينسكي الذي يتحدث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام لكن بضمانات أمنية، وهنا الخلاف قائم، خاصة أن فيما يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت يدها إلى حد كبير، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت من الممولين الكبار لأوكرانيا.
0: طيب سيد مراد، الاستقالات الأخيرة التي تهز حكومة ستارمر، هل سببها فقط الإنفاق الدفاعي أم أن هناك عوامل أخرى؟
1: لا، بطبيعة الحال هناك عوامل عديدة، تبدأ من حالة التحول الموجود فيما يتعلق بملف المهاجرين، النقد الشديد الذي الآن يوجه لبريكزيت وعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، تصاعد اليمين أيضا، يعني هناك إمكانية لهز هذا النظام الانتخاب النظام الحزبي القائم على الحزبين بتصاعد حزب ريفورم أو الإصلاح خلال السنوات الأخيرة، حالات العنف الموجودة في إيرلندا الشمالية اليوم باستهداف المهاجرين ردا على عملية قتل نفذها أحد المهاجرين منذ أيام. في ساوثهامبتون كانت هناك عملية انتقاد للشرطة باعتبارهم كبلوا يد أحد المطعونين شاب صغير، وهذا أثار أيضا أحداث شغب. كل هذه الضغوط حتى الثورة الداخلية داخل حزب العمال اليوم في هناك حديث مطالبات كير ستارمر بالانسحاب والاستقالة من رئاسة الحزب، كل هذه عوامل تصب في داخل هذا التخريج التي اليوم تحدث فيها كير ستارمر باعتبار أن هذا نصرا للقوات البريطانية ونوع من العملية المنسقة، وباعتبار تأكيد الالتزام البريطاني بالملف الأوكراني وبدعم أوكرانيا.
0: من لندن مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، شكرا لكم. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية حول أراضيها.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتحفظ الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: بكم من جديد. عبر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أندي جيسي عن مخاوفه لكبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن مخاطر أمنية في أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا لدى شركة أنثروبيك، وفق ما قال مصدر مطلع لرويترز. وتسلط مخاوف جيسي الضوء على الخطوة التي اتخذتها أنثروبيك بوقف أحدث نماذجها على مستوى العالم استجابة لأوامر تتعلق بالأمن القومي صادرة عن إدارة ترامب. وكانت الشركة قد حذرت سابقا من قدرات الاختراق التي يتمتع بها نموذجها ميثوس، وأحجمت عن طرحه على نطاق واسع. أعلنت شركة أنثروبيك تقييد الوصول إلى 2 من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها لغير الأمريكيين، وذلك امتثالا لتوجيه حكومي أمريكي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: الذكاء الاصطناعي، من يملك حق استخدامه؟ في الولايات المتحدة لم يعد مستخدمو الذكاء الاصطناعي يتمتعون بالصلاحيات نفسها، إذ أعلنت شركة أنثروبيك تعليق الوصول إلى نموذجين من أقوى أنظمتها على غير المواطنين الأمريكيين. ليس قراراً تقنياً خالصاً، بل امتثال لأمر صادر عن الحكومة الأمريكية. يربط استخدام هذه النماذج باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وبموجب التوجيه تم تعليق الوصول إلى نموذجي ميثوس وفابل 5 داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما يشمل الموظفين الأجانب في الشركة، وذلك بعد 3 أيام فقط من إطلاق النموذجين. وتعزو الحكومة الأمريكية القرار إلى مخاوف أمنية من احتمال استغلال ثغرات في النماذج، بما قد يسمح لأطراف أجنبية باكتشاف ثغرات برمجية خطيرة تهدد البنية التحتية للدولة. لكن هذا القرار ليس منفصلا عن خلاف أوسع بين الشركة والحكومة الأمريكية اندلع مطلع هذا العام، إذ رفضت أنثروبيك بشكل قاطع السماح للجيش الأمريكي باستخدام نماذجها مثل كلاود في أنظمة الأسلحة الذاتية التحكم بالكامل أو في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين. ذلك الرفض كان نقطة بداية لمسار من التوتر بين الشركة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطور لاحقا إلى إجراءات أكثر تشددا من جانب الحكومة الأمريكية، إذ أدرجت الشركة على قائمة سوداء لسلاسل التوريد، وتحولت أنثروبيك من شريك للحكومة

0: إلى طرف في خلاف معها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب والمراقبة.
1: ومن بيروت معنا الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة سالي حمود. أهلا بك معنا دكتورة سالي. الوصول إلى نموذجي فيبل 5 وميثوس 5 قد تم تقييده، هل فعلا هناك خطورة على الأمن القومي الأمريكي؟ هل هي مخاطر يعني حقيقية؟
2: يعني حقيقة نحن عم نشوف أنه صار في تسييس لموضوع الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. القرار يلي أصدرته الحكومة الأمريكية يتعلق بأنثروبيك من بعد خلاف، مع العلم أنه النماذج الأخرى يلي مطروحة بتشكل كمان تهديد للأمن القومي بشكل عام. يعني نحن عم نشوف أنه وخصوصي بيجي هذا القرار من قبل طرح، يعني بعد الحديث عن أنه تكون مطروحة أنثروبيك كشركة بالاكتتاب العام، يعني تصير IPO. فعم نلاحظ نحن أنه في نوع من التسييس لهذه القرارات، لأنه أولا الحظر الأجانب، هذا الموضوع يعني غير قابل للتطبيق، لأنه الأجانب عندهم هن، يعني أنت عم تحكي عن أي أجنبي، أشخاص عندهم جنسيتين. أيضا نحن عندنا خاصية VPN يلي بتسمح أي شخص يفوت على على على على هذا التطبيق، يعني اليوم أنا بقدر فوت من أي تطبيق آخر. فهذا النوع من الحظر خصوصي من بعد إجا من بعد ما الحكومة الأمريكية كمان كانت على وشك أنها تمضي اتفاق مع أنثروبيك لاستخدام نموذج كلود، ووضعت ثلاث أشياء أساسية هذه الشركة اللي هي ممنوع استخدامها بالحروب، يعني الماس ديستركشن بالأسلحة المدمرة، ممنوع استخدام النموذج بالأسلحة الأوتوماتيكية، وممنوع استخدام النموذج أيضا بسيرفيلينج، يعني يكون في تنصت على المواطنين الأمريكيين.
1: طيب.
2: واستخدمت النموذج لأنه هو open source.
1: أعذريني سيدة سالي، ولكن يجب أن ننوه إلى الأخبار العاجلة. الآن هناك غارة نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. حسب الإعلام اللبناني، الغارة على الضاحية الجنوبية استهدفت منطقة الغبيري. إذن نتنياهو ووزير الدفاع أيضا يقولان أن الغارات على الضاحية هي رد على إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل. إذن هناك مهاجمة أهداف دقيقة بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي في بيانات تنشر في هذه الأثناء. من جديد دكتورة سالي، امتثال شركة أنثروبيك لما طلبته منها الحكومة الأمريكية، هل هو فعلا لأن المخاطر كما سألتك سابقا حقيقية، أم لأنه تريد أن تضع نفسها بأنها شركة تضع الأخلاقيات وأيضا السلامة في صلب عملها؟
2: طبعا هي هذا شعار للشركه، وهذا اللي هلا شفنا النموذج اللي عم تعتمده أنثروبيك يختلف عن نماذج اخرى للذكاء الاصطناعي. يعني طبعا هذا الشيء بصب في هذا المجال، لانه هي من قبل ما تعمل الحكومه الامريكيه تصدر هذا القرار، هي الشركه نفسها قالت انه نحن عم نرجع نعيد النظر بهذا النموذج لانه قد يشكل خطر كان وقتها على الاقتصاد وغيرها من الأشياء اللي لقيت أنه ممكن اخترق هذه النوع من البيانات تؤدي لتدهور في الوضع الاقتصادي ما بين الدول وما بين الشركات. لأنه أنت لما عم تقدر خصوصي في مجال البورصة ستوك اكسشينج وغيرها وقفته. بس نحن اليوم أنا إذا بدي جاوب على سؤال حضرتك، للأسف الغارة شكلها قوية.
1: شكرا لك، شكرا لك، أعذريني على المقاطعة، ولكن نحن مضطرون للذهاب إلى هذه الصور التي هي متداولة منذ قليل للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. حسب الإعلام اللبناني هي استهدفت منطقة الغبيري، وحسب الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا بشكل دقيق بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية. إذن الغارة هي في منطقة الغبيري داخل الضاحية الجنوبية. نذكر بأنه كان هناك استهدافات من قبل حزب الله للشمال الإسرائيلي صباح هذا اليوم. كان هناك إذن استهدافات إسرائيلية بالمقابل للضاحية قبل قليل في هذه الصور، يعني أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني. كل هذا التصعيد الذي يحصل إن كان في الضاحية الجنوبية أو الجنوب اللبناني أو حتى في الشمال الإسرائيلي يأتي ونحن على أعتاب توقيع اتفاق

0: وتفاهم إلكتروني بين إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه صور أقرب إذن للمبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية. حتى الآن لا معلومات إن كان عملية اغتيال، ولكن الجانب الإسرائيلي قال بأنها بنية تحتية تابعة لحزب الله، إذن هو ليس اغتيالا.
1: علم هاي بوش محلنا هون استهداف.
0: إذن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. بيان لنتنياهو وكاتس يقول بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وبأن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها. بانتظار أن يكون مراسلنا جاهزا معنا للمزيد من التفاصيل حول هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى، ويقول الجانب الإسرائيلي إنه أهداف وبنية تحتية تابعة لحزب الله. إذن نشير إلى أنه هذه الغارة الإسرائيلية تتزامن مع قربنا ساعات، إذن يعني تفصلنا عن توقيع الاتفاق الإلكتروني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتفاق الذي حسب التسريبات يمكن أن يربط بين الملفين والساحتين. انضم إلينا زياد حلبي للمزيد من التفاصيل حول هذه الغارة الإسرائيلية. كنا تحدثنا زياد برسالة سابقة بأن إسرائيل قد تعمد إلى التصعيد في الساعات التي تسبق توقيع الاتفاق.
2: صحيح جدا، بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع صدر عبر بيان مشترك تقرر تنفيذ هذه الغارة حاليا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفق الجيش الإسرائيلي استهدفت ما سمي بنية تحتية تابعة لحزب الله. الغارة تبدو محدودة في هذا الإطار، ربما تذكر بالغارة في المرة الماضية. ربما السؤال الجوهري في هذا التطور، ماذا عن الموقف الأمريكي؟ الاعتقاد السائد حاليا بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستقصف في الضاحية. هذا لا يعني بأنها أخذت موافقة الولايات المتحدة. في المرة الماضية رأينا أيضا ردة فعل الأمريكيين على مثل هذا التطور، لا سيما أننا الآن أمام ربما توقيت حساس للغاية يسبق توقيع الاتفاق الوشيك بين الولايات المتحدة وإيران، والخشية من أن يفهم لدى الأمريكيين بأنه محاولة لتخريب الاتفاق باستدراج إيران لضرب إسرائيل.
0: طيب الجانب الإسرائيلي كيف، أو هذا الاتفاق أو ما سرب زياد عن هذا الاتفاق الذي سيتم توقيعه، ما انعكاساته حسب التسريبات والتصريحات الإسرائيلية على المعارك الحاصلة في الجنوب اللبناني أو أي استهداف داخل الأراضي اللبنانية؟
2: فقط دعيني أشير إلى أن الغارة التي رأيناها في الضاحية الجنوبية لبيروت تحظى بإجماع داخل إسرائيل، بمعنى المعارضة تؤيدها، السكان يدعون لذلك والحكومة بطبيعة الحال. بالنسبة لتبعات هذا الاتفاق المتبلور، بالفعل إسرائيل تخشى تماما من أنه قد يؤثر على العمل العسكري في جنوب لبنان، رغم التأكيد الإسرائيلي بأن العمليات ضد حزب الله ستستمر دون تغيير. لكن في الاتفاق هناك إشارة إلى وقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. الولايات المتحدة عمليا أوضحت لإسرائيل بأنه سيتعين عليها بعد الاتفاق عندما يوقع أن تنسحب جنوبا إلى المنطقة الصفراء، أي جنوب نهر الليطاني، أن تمكث هناك ولا ألا تستمر عمليا في البقاء شمال نهر الليطاني. وبالتالي إسرائيل تخشى من قيود إضافية قد تضعها الإدارة الأمريكية على العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. رغم ذلك هي توحي بأنها ستستكمل هذا الموضوع. رأينا اليوم إنذارات للقرى، الآن ضربة للضاحية الجنوبية لبيروت. قد يكون ذلك ربما تمهيدا لجعل التراجع بعد ذلك أقل وطأة في الداخل الإسرائيلي أيضا.
0: إذن لازلنا في إطار هذه الصور للغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية تحديدا منطقة الغبيري. المشهد من هناك نتابعه في الفيديو الذي نتابعه، هذه الصور التي تأتينا من زوايا مختلفة.

0: يعني زياد لا شك أنه هذه الغارة في توقيتها حساس، كما نتابع في الصور هي ليست بغارة كبرى وليست اغتيالا. هل هناك من رسالة ربما إن كان للجانب اللبناني أو حتى الأمريكي منها؟
1: هذا صحيح، هي أساسا للقول أن إسرائيل عمليا تريد أن تفرض هذه المعادلة، أن تمنع إطلاق الصواريخ والمسيرات على شمال إسرائيل من خلال استهداف الضاحية حتى بثمن مواجهة مع إيران. هذه رسالة ربما إقليمية وللأمريكيين في الوقت ذاته، لكن كما قلت إسرائيل اختارت أن تفعل ذلك في توقيت حساس. ببساطة هذا الأمر يتكرر في الأيام الماضية، لماذا اختارت اليوم يوم موعد توقيع الاتفاق أو قبل يوم من توقيع الاتفاق ولم تفعل ذلك مثلا قبل 7 أيام؟ لأن تحدثنا مرات عدة عن أن الاستهداف عمليا يستمر من قبل حزب الله لشمال إسرائيل.
0: الغارة الإسرائيلية بحسب الإعلام اللبناني هو بصاروخين استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن كان هناك أيضا معلومات منذ قليل نقلتها إحدى القنوات الإسرائيلية بأنه هذا الاستهداف قد يكون اغتيالا لشخصية ما. زياد، هل هناك من معلومات؟
1: حاليا لا معلومات عن هذا الأمر. سبق لإسرائيل أن اغتالت قائد وحدة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي حاولت أن تغتال أيضا قائد وحدة الصواريخ وفشلت. الغارة الثالثة كانت لمبنى فارغ، وهذه الغارة الآن لا أعرف إن كانت محاولة
0: القناة الثانية عشر
1: بنية تحتية الجيش
0: الجيش الإسرائيلي قال لبنية تحتية، ولكن القناة الثانية عشر الإسرائيلية في هذه الأثناء تقول بأن المستهدف بالغارة على الضاحية هو قيادي في حزب الله.
1: قطع الاتصال.
0: زياد، إذن وحتى إعادة الاتصال بك نتابع هذه الصور ونذكر بالصور التي نتابعها. إذن غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، غير معلوم حتى الآن إن كانت فقط لبنية تحتية تابعة لحزب الله أم هي استهداف واغتيال لقيادي في حزب الله. هذه هي صورة المبنى المستهدف. إذن المبنى المستهدف نتابعه في هذه الصور من الغارة الإسرائيلية التي كان هناك بيان مشترك للجيش الإسرائيلي عن هذه الغارة. زياد، من جديد القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول أنه المستهدف هو قيادي في حزب الله. طبعا هذا التصعيد في الضاحية الجنوبية يأتي بالتزامن مع تصعيد لافت وإنذارات بالجملة توجه إلى القرى والبلدات اللبنانية. أكثر من بلدة، يعني أكثر من 20 بلدة وجهت لها إنذارات بالإخلاء والذهاب إلى أماكن مفتوحة أو الانتقال إلى شمال نهر الليطاني، تحديدا مناطق النبطية وأيضا مناطق في صور، وبأن حزب الله لديه أماكن وتواجد في تلك المناطق. من جديد زياد، هل تسمعني؟
1: نعم أنا معك.
0: إن كان هناك من جديد عما ينقله الإعلام الإسرائيلي، لأن القناة 12 الإسرائيلية تقول أنها عملية اغتيال لقيادي في حزب الله.
1: الحديث الآن عن احتمال أن تكون فعلا عملية اغتيال لقيادي في الاتصالات في حزب الله، عمليا في سلاح الاتصالات في حزب الله، وربما الهدف كان يتواجد داخل بنية تحتية تقول إسرائيل إنها مقر سيطرة وقيادة في الضاحية الجنوبية لبيروت. لم نتأكد من هذه المعلومات، لكن حاليا هذا هو الاتجاه، عملية اغتيال على ما يبدو لقيادي في فرع الاتصالات في حزب الله.
0: إذن المزيد من الصور التي نتابعها للشقة المستهدفة في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، غارة إسرائيلية إذن استهدفت هذه الشقة، غير معلوم حتى الآن إن كان من الجانب الإسرائيلي أو ما يعلن بالبيانات أو من الجانب اللبناني إن كان الهدف. إذن الإعلام الإسرائيلي عن مصدر الآن كما قال زياد، الهدف في الضاحية هو قائد كبير في وحدة الاتصالات بحزب الله. إذن هي عملية اغتيال محددة، لأنه المبنى هو المستهدف

0: شقق بعينها وليس منطقة كبرى. زياد، أن يكون هناك بيان مشترك لنتنياهو وكاتس حول هذه العملية، هل فيه دلالات معينة؟
1: لا، هذا عمليا موجه أكثر للداخل الإسرائيلي في هذا الإطار. القرار هو لنتنياهو في نهاية المطاف، لكن كانت هناك انتقادات لاذعة من داخل الحكومة، من داخل حزب الليكود، لأداء الحكومة في لبنان والامتناع عن ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. ربما هذا رد في هذا الاتجاه أيضا. فقط للتذكير، في المرتين التي اغتالت فيهما إسرائيل أو اغتالت وفشلت في الثانية، ولكن في محاولات الاغتيال السابقة إيران لم ترد على إسرائيل بقصف صاروخي، ردت في المرة الأخيرة عندما استهدفت الشقة في بيروت. في كل الأحوال ربما الآن هذا سيكون ملفتا في هذا الاتجاه قبل توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. عمليا هل ستختار إيران أن ترد في هذا الإطار ونكون أمام جولة قصيرة مجددا بين إسرائيل أو وإيران، أم لا الأمور ذاهبة إلى التوقيع رغم هذا التطور الذي قد يبدو دراماتيكيا أو أقل من الدراماتيكي في بعض الأحيان.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات زياد حلبي، انضمت إلينا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد، هناك تضارب في المعلومات بين الجانبين الإسرائيلي، هناك من يقول القناة 12 تقول أنه الهدف المستهدف هو مقر قيادة لحزب الله، وإعلام إسرائيلي آخر يقول قائد كبير في وحدة الاتصالات بحزب الله. هل من حسب المعلومات المتوفرة هل هو عملية اغتيال أم مقر؟
2: لا يمكن الجزم راوية حتى هذه اللحظة. بالنسبة للجانب اللبناني من المبكر في هذه اللحظات أو الدقائق معرفة طبيعة هذا الهدف أو طبيعة هذا الاستهداف، إن كان اغتيالا أو فقط استهداف لمبان عادية. عادة عندما تكون الاستهدافات أو هذه الغارات تطال شقق داخل مبان بالحرب السابقة وهذه الحرب عادة تكون اغتيالات، ولكن في الغارة آخر غارة كانت استهدفت الضاحية الجنوبية لم يكن اغتيالا، كان فقط استهداف لي بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي يومها أنها استهداف لي مكاتب لحزب الله تابعة لحزب الله ولم تكن استهداف. وبالتالي اليوم الاحتمالان يعني يجوزان في هذا الاستهداف، وبالتالي من المبكر لأوانه في هذه الأثناء الجزم. حتى الجانب اللبناني يعني والمصادر في لبنان حتى اللحظة لم تتمكن من معرفة طبيعة الاستهداف، خصوصا وأنه حصل يعني هذه الغارة لم تكن متوقعة، حصلت في منطقة الغبيري. بحسب المعلومات الأولية تم استهداف الطابق الأول والثاني من هذا المبنى الذي رأيتم صوره، هناك دمار كبير، سيارات الإسعاف هرعت بطبيعة الحال، أن هناك توقع بأن يكون هناك إصابات، خصوصا وأن العديد من العائلات راوية كانت عادت إلى الضاحية، تحديدا مع تثبيت المعادلة بعدم استهداف الضاحية ومع تعهد حتى يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبعد استبعاد الضاحية في المعادلة التي أرسيت قبل حوالي 10 أيام أو أسبوع، وبالتالي كانت العائلات اطمأنت إلى ذلك وعادت. اليوم مع ما حكي عنه بالإعلام الإسرائيلي عن أو من قبل الجيش الإسرائيلي بإطلاق مسيرات، رغم أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتبنى أي عملية إطلاق أي مسيرة باتجاه المستوطنات، كل العمليات التي يتحدث عنها تتحدث عن استهدافات داخل جنوب لبنان لآليات لجنود إسرائيليين، ولكن داخل البلدات التي تحتلها إسرائيل وليس إلى المستوطنات. الجيش الإسرائيلي تحدث عن 3 مسيرات اليوم فجرا باتجاه بلدتي شوميرا وشلومي في المستوطنات الشمالية، وتحدث حتى عن مسيرتين الأسبوع الماضي، ولكن كل هذه المسيرات 5 لم يتطرق إليها أو لم يتبنها حزب الله حتى هذه اللحظة في أي من بياناته. وبالتالي الآن طبعا ترقب لمعرفة طبيعة هذا الهدف، إصابات إن كانت هناك إصابات، خصوصا كما ذكرنا بأن المواطنين كانوا عادوا إلى تلك المنطقة،
0: وهي منطقة مزدحمة، يعني الغبيري منطقة سكانية مزدحمة، وأغلب من خرجوا بعد التطمينات كما ذكرت عادوا إلى منازلهم. يعني حسب ما نتابع بالصور فعلا المبنى الطابق الأول والثاني هما المستهدفان بهذه الغارة، وحسب الإعلام الإسرائيلي يعني تم استهدافهما بصاروخين.
2: صحيح، يعني هذه هي المعلومات، صاروخان أطلقا على هذا المبنى باستهداف للطابق الأول والثاني من هذا المبنى، دمار كبير لحق بالمنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن التحدث عن أرقام، عن إصابات، عن

0: قتلى إن كان هناك قتلى أو عن طبيعة الهدف المستهدف يعني الطبيعة المستهدفة قبل أن تتضح الصورة أكثر. يعني طبعا بحسب المصادر الذين كنا سألناهم وقالوا بأن لا يزال مبكرا معرفة ما الذي تم استهدافه، إن كان فقط المبنى أو إن كانت مكاتب لحزب الله أو إن كان عملية اغتيال لأي شخصية تابعة لحزب الله.
1: طب ناهد، على المستوى السياسي يعني بالجولات السابقة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هل كان هناك طلب لبناني وإن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من إسرائيل للضغط عليها بأن لا تستمر في عمليات الاغتيال وهذه الضربات المفاجئة من دون أي تحذيرات على الضاحية الجنوبية؟
0: بالنسبة للضاحية كان تم الاتفاق الذي كان أعلن عنه الجانب الأمريكي، حزب الله لا يطلق مسيرات ولا صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية وشمال إسرائيل، وبالتالي إسرائيل لا تقصف الضاحية، هذا ما تم الاتفاق عليه بضغط أمريكي. وبالتالي اليوم المفاوضات كانت تتحدث عن وقف إطلاق نار في كامل لبنان، تحديدا جنوب لبنان الذي بقي مشتعلا رغم كل هذه الجولات من المفاوضات. يعني كان مفترض موضوع الضاحية كان محسوما. اليوم إسرائيل تتهم حزب الله بأنه هو من أطلق مسيرات وأدى بذلك إلى استهداف الضحية، لأنه يعتبر أن حزب الله خرق المعادلة. حزب الله بدوره حتى اللحظة لم يعلن أي استهداف أو أي إطلاق لهذا المسيرات، وبالتالي الآن هو الأكيد أن هناك خرق لهذا الاتفاق ما اتفق عليه، ولكن كل فريق يتهم الآخر. يعني حزب الله لم يتبنى شيء، لم يصدر أي عملية، وإسرائيل مصرة على أن الحزب هو من أطلق هذه المسيرات، وبالتالي ردا على خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار تم استهداف الضاحية.
1: طيب، كل هذا التصعيد في الضاحية الجنوبية وهذه الغارة ناهد تأتي على وقع أيضا تصعيد وإنذارات كثيرة بالجملة إذا صح التعبير وجهت لقرى عديدة في الجنوب اللبناني لضرورة مغادرتها وإخلاء السكان منها. إذا ما أردنا أن نفند هذه الإنذارات، ما المشترك فيها؟
0: هذه الإنذارات هي أولا لإخلاء 29 بلدة في جنوب لبنان، منها أو معظمها كانت تستهدف بشكل شبه يومي وهي بالتالي شبه خالية من سكانها، ومنها أنذرت للمرة الأولى، بينها عدد من البلدات في إقليم التفاح كانت اليوم أول مرة يتم إنذارها، بلدات حتى ذات الطابع المسيحي ولكنها مختلطة ولكن الأغلبية المسيحية فيها، أيضا اليوم أدرجت للمرة الأولى على لائحة الإنذارات، وبالتالي هذا الأمر بالفعل اليوم عاد وجدد حركة النزوح من هذه المناطق لأنها لم تكن مخلاة سابقا. حتى العديد من هذه البلدات كانت تستقبل نازحين من البلدات الأخرى في جنوب لبنان، اليوم كل هذه الأعداد النازحين السابقين والنازحون الجدد اليوم عادوا ونزحوا مجددا. إلى أين؟ إلى وجهات غير معروفة، يعني يحاولون الابتعاد قدر الإمكان، خصوصا وأن الحكومة كانت أعلنت أن مراكز الإيواء في صيدا وفي بيروت باتت ممتلئة ولا يمكن استيعاب أي أعداد أخرى من النازحين. ومع استمرار هذه الإنذارات يوميا تستمر حركات النزوح كلما أدرجت بلدة جديدة على لائحة الإنذارات، مع الإشارة أيضا راوية إلى أن الغارات في هذه الأثناء حتى لا تزال مستمرة بحسب ما يردنا في جنوب لبنان، سلسلة من الغارات حتى تزامنا مع غارة الضاحية الجنوبية كانت الغارات لا تزال تشن على بلدات عدة في جنوب لبنان.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

25 مليار ريال. ومكاسب للمؤشرات الخارجية ترقبا لتوقيع اتفاق إنهاء حرب إيران. وأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عبادة اللدن. نبدأ من أخبار الشركات السعودية، حيث قفزت قيمة حصة شركة المملكة القابضة في سبيس إكس إلى نحو 6.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 25.6 مليار ريال، وذلك بعد أن قفز سهم سبيس إكس بنحو 19% في أول يوم تداول له في بورصة نيويورك، لتتجاوز قيمتها السوقية مستوى التريليوني دولار. وأغلق سهم سبيس إكس عند مستويات 161 دولارا تقريبا، مقارنة بسعر الطرح عند 135 دولارا، ما رفع القيمة السوقية للشركة وعزز قيمة استثمار المملكة القابضة فيها. مع العلم أن المملكة القابضة تمتلك حصة 0.34% من الأسهمها، وبناء على ذلك ارتفعت قيمة حصة المملكة في سبيس إكس بنحو 8.8 مليار ريال عن القيمة الدفترية المسجلة في آخر بيانات مالية بنهاية مارس الماضي، مدعومة بصعود السهم وزيادة القيمة السوقية للشركة بعد الإدراج. ونوهت المملكة القابضة إلى أن الأمير الوليد بن طلال يمتلك بصفة شخصية حصة مستقلة تقارب 0.29% من أسهم سبيس إكس، تجاوزت قيمة هذه الحصة 5.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 21.8 مليار ريال. هذا هو سهم المملكة القابضة، اليوم متراجع 5%. لنوضح أمر مهم يتعلق بهذه الحصة التي تمتلكها المملكة في سبيس إكس. هذه الحصة آلت إليها من استثمارها في XAI التي اندمجت في سبيس إكس، وأيضا بشركة تويتر سابقا لتحول اسمها إلى إكس، وأيضا دمجت بXAI ومن ثم بسبيس إكس، وبالتالي آلت إليها بشكل متدرج. هذه الحصة مسجلة في الدفاتر بأقل من 17 مليار ريال بنظام يسمى القيمة العادلة لتدخل في الدخل الشامل الآخر، يعني هذه تدخل في حقوق الملكية ولا تدخل في بيانات الربح والخسارة. الآن تقول الشركة هناك احتمال للتحول بنظام المحاسبة أن تسجل قيمة هذه الحصة حسب سعر السهم في السوق، يعني تتحول من القيمة العادلة على حسب التقييم إلى سعر السوق، ولكن مع ذلك لن تدخل في حسابات الربح والخسارة. وإذا هذا الرقم الذي نتحدث عنه 8.8 مليار ريال سيدخل في حقوق المساهمين على الأغلب، ولن يدخل كربح للشركة إلا إذا تخرجت المملكة من جزء من هذه الحصة، عندها فقط تسجل كأرباح. إلى خبر آخر من شركة دراية المالية، التي ذكرت أن الجمعية العامة غير العادية لبنك D360 وافقت على توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأس مال البنك من 2.1 مليار ريال إلى 2.9 مليار ريال تقريبا، بنسبة زيادة تلامس 39%. ستتم زيادة رأس المال من خلال إصدار ما يصل إلى 73 مليون سهم بسعر طرح يبلغ 20 ريالا و57 هللة، كما سيصدر البنك 8.75 مليون سهم عادي إضافي، وسيتم تخصيصها لبرنامج تملك الموظفين على أن يتم تمويلها من متحصلات زيادة رأس المال. ويمثل سعر الطرح تقييما للبنك قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال، متضمنا أسهم برنامج تملك الموظفين المزمع إصدارها. وتعتزم دراية المالية المشاركة في زيادة رأس المال من خلال استثمار 100 مليون ريال، على أن تبلغ ملكيتها في البنك 16.3% بقيمة 980 مليون ريال، مقارنة بحصتها الحالية البالغة 20.4% في البنك، يعني ستنخفض حصتها. هذا هو سهم دراية، استقرار للسهم في جلسة اليوم. أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن منح شركة بروكفيلد العربية لخدمات الأعمال الترخيص اللازمة لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق

ضمن أعمال الأوراق المالية في المملكة، وذلك بعد استيفائها جميع متطلبات بدء ممارسة العمل. ويعكس هذا الترخيص استمرار جهود هيئة السوق المالية في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة واستقطاب مزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الأصول، بما يعزز من عمق وتنوع القطاع المالي ودوره في دعم نمو السوق المالية السعودية. هذه نظرة على السوق السعودية في جلسة اليوم، ارتفاعات من نصف النقطة المئوية مع الارتفاعات التي نراها في كل أسواق المنطقة ربطا بالتطورات الجيوسياسية وقرب توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. المؤشر على حافة 11100 نقطة مع قيم سيولة عادة ما تكون منخفضة يوم الأحد، ولكن في جلسة اليوم تتجاوز 3 مليارات ريال بقليل حتى هذه الساعة، ولكن في ارتفاعات نراها بكل أسواق الخليج في ضغط اليوم من بعض أسهم الطاقة وخصوصا من سام أرامكو، وهذا مفهوم في ظل التراجعات الأخيرة أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي بعد الأنباء عن قرب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. قيمة السيولة الآن 3 مليارات وحوالي 460 مليون ريال.

0: إلى أخبار تتعلق بالقروض المتعثرة في منطقتنا، حيث بلغت قيمة انكشاف بنك HSBC على شركة إفكو الإماراتية نحو 400 مليون دولار بحسب بلومبرغ، ما يجعله أكبر المقرضين للشركة التي تعمل حاليا على إعادة هيكلة ديون بقيمة ملياري دولار، في حين يعد بنك الإمارات دبي الوطني من كبار الدائنين أيضا بعدما خفض انكشافه إلى ما يزيد قليلا على 100 مليون دولار. وتأتي هذه التطورات بعد أن تقدمت مجموعة من الدائنين بطلبات إعسار بحق الشركة إثر تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة التزاماتها المالية. وتشكل الأزمة اختبارا للرئيس التنفيذي لـ HSBC الذي يقود برنامجا لإعادة هيكلة البنك يهدف إلى جعله أكثر كفاءة وانضباطا في إدارة رأس المال. ورغم أن حجم الانكشاف يعد قابلا للإدارة بالنظر إلى قوة المركز المالي للبنك، فأنه يأتي بعد فترة قصيرة من تأثر أرباحه الفصلية بتكاليف مرتبطة بانهيار إحدى شركات التمويل العقاري في المملكة المتحدة. إذن هذه الأسواق الخليجية العاملة اليوم، ارتفاعات كبيرة نراها في الكويت على المؤشر القيادي ب 1.5%، في قطر بقرابة 2%، استقرار في مسقط وارتفاعات في البحرين بنصف النقطة المئوية. في لقاء مع العربية بيزنس، قال مدير وحدة إدارة الاستثمارات لدى بلاك روك في الرياض ومدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط كاشف رياض، قال إن دول الخليج تتمتع بشريحة كبيرة من فئة الشباب التي تعتمد على أنظمة التقاعد الحكومية، لكن ومع تغير أنماط العمل وخصوصا في السعودية يتطلب ذلك من الأفراد تعزيز ثقافتهم المالية وتوسيع خيارات الادخار والاستثمار عبر قنوات موثوقة، بما يسهم في زيادة الاستعداد للتقاعد ويدعم النمو الاقتصادي للدول. نتابع.
1: Sure, there's a few reasons. One is, compared to the rest of the world, Saudi and the other Gulf countries have very young populations. So naturally, it's early in their careers, early in their life cycles, and people are just starting to think about retirement over the long term. In addition, in general, retirement savings have been generously provided by defined benefit systems, often run by countries. And increasingly, though, young populations and young professionals are moving jobs more often than the older generation.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس.

0: الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: أهلا بكم من جديد. تترقب الأسواق العالمية أسبوعا حافلا بقرارات البنوك المركزية، وسط توقعات بأن تبقي غالبية البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بلا تغيير، في وقت تواصل فيه الحرب الإيرانية إثارة التساؤلات بشأن تأثيرها المباشر على التضخم والنمو. ومن المنتظر أن يثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 من يونيو الجاري، وهو أول اجتماع برئاسة كيفن وورد، رغم أن ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات قد يبقي الباب مفتوحا أمام تجديد السياسة النقدية. أيضا من المتوقع أن تتجه بنوك مركزية كبرى في بريطانيا والسويد وسويسرا إلى التريث والإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، بينما قد يشكل بنك اليابان استثناء برفع متوقع للفائدة في إطار مواصلة الخروج من حقبة تكاليف الاقتراض المنخفضة. على مدار الأسبوع الماضي كان في تراجع للدولار الأمريكي بعض الشيء، ولكن نتحدث عن مستويات كانت فعلا كان الدولار قد تحسن بشكل ملموس قبلها. يعني اليورو أنهى الأسبوع عند مستويات 1.1568 مع ارتفاعات 14 نقطة المئوية على مدار الأسبوع. الجنيه الاسترليني أيضا ارتفع بحوالي 0.5 نقطة المئوية، أنهى الأسبوع فوق حاجز 1.34 بعد أن كان قد فقده في بداية الأسبوع. بالين الياباني قصة الضعف ما زالت قائمة، نتحدث عن مستويات 160 ينا للدولار، وهو الخط الأحمر الذي يعتبر فيه الين ضعيفا للغاية. أعلنت شركة أنثروبيك عن منع المستخدمين الأجانب من الوصول إلى أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميثوس 5 وفابل 5، وذلك بعد أن تلقت أمرا من الإدارة الأمريكية يقضي بمنع أي مواطن أجنبي من استخدام هذه النماذج سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها بدواع تتعلق بالأمن القومي. وقالت الشركة إنها أوقفت الوصول إلى النموذجين لجميع العملاء بشكل مؤقت لضمان الامتثال الكامل للقرار الحكومي، معتبرة أن هذه الخطوة تعد سابقة غير معهودة في فرض قيود مباشرة على برمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما كانت القيود الأمريكية تتركز سابقا على أشباه الموصلات والحوسبة الفائقة. وأوضحت أنثروبيك أن القرار جاء بعد اكتشاف إمكانية تجاوز بعض الضوابط الأمنية في نموذج فابل 5، والتي قد تسمح بالالتفاف على القيود المفروضة على استخدام النموذج في مهام الأمن السيبراني. دخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك التاريخ ليصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، وذلك بعد الأداء القوي لسهم شركة سبيس إكس في أولى جلسات التداول في البورصة. وبحسب التقديرات بلغت ثروة ماسك نحو 1.1 تريليون دولار، متجاوزة بأكثر من 3 أضعاف ثروة أقرب منافسيه ضمن قائمة أثرياء العالم. ورغم الارتفاع القياسي في ثروته، فإن الجزء الأكبر من ثروة ماسك لا يزال مرتبطا بحصصه في شركاته، ما يعني أنها ثروة تعتمد بشكل أساسي على تقييمات السوق وليس على السيولة النقدية. ويمتلك ماسك نحو 42% من أسهم سبيس إكس، لتصل القيمة السوقية لحصته إلى ما يقارب 870 مليار دولار. كما يحتفظ ماسك بنحو 717 مليون سهم في تسلا، وتقدر قيمة هذه الحصة بنحو 278 مليار دولار، لترتفع القيمة الإجمالية لاستثماراته في الشركتين إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار من دون احتساب حصصه في شركات أخرى مثل نيورولينك وذا بورينج كومباني وغيرها من الأصول. إذن حققت شركة سبيس إكس بداية قوية في أولى جلسات تداولها في البورصة، بعدما ارتفع سهمها بنسبة 19% عند الإغلاق عقب تنفيذ أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

بقيمة بلغت 75 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.2 تريليون دولار لتصبح من بين أكبر الشركات المدرجة عالميا. وشهد الاكتتاب طلبات استثمار تجاوزت 350 مليار دولار من المؤسسات والمستثمرين الأفراد. وفي تطور لافت، كشفت تقارير أن سبيس إكس تفاوضت مع البنوك المنظمة للطرح للحصول على رسوم اكتتاب منخفضة للغاية، كما أنها لن تدفع أي رسوم إضافية في حال تفعيل خيار بيع أسهم إضافية أو المعروف باسم جرين شو. ورغم ذلك ستحصل البنوك المشاركة على رسوم إجمالية تبلغ نحو نصف مليار دولار مقابل إدارة الطرح، وهو ما يعادل نحو 0.67% من قيمة الاكتتاب. إذن هذا هو إغلاق سبيس إكس قريب من مستويات 161 دولار. وطبعا هذا الطرح دعم الأسهم الأمريكية بشكل كبير، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، الانفراج في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. المؤشرات الأمريكية أغلقت على ارتفاعات ملموسة، داو جونز فوق 51200 نقطة، وطبعا الأنظار كلها تتجه إلى اجتماعات البنوك المركزية في اليومين المقبلين. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. بعد قليل ترافقكم لارا حبيب في جرس الأخلاق. إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة، حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات. ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية تفاؤلا بتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران. نجاح الطرح الأكبر في العالم سبيس إكس يجعل إيلون ماسك يدخل التاريخ كأول تريليونير. إدراج سبيس إكس يرفع القيمة العادلة لاستثمار المملكة القابضة.

بمليارين و400 مليون دولار. 7 من كبرى البنوك المركزية يجتمعون هذا الأسبوع على رأسهم الفيدرالي بقيادة كيفن وورش. وبعد انتظار دام 53 عام، فريق النكس يتوج بلقب دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA. إذن مشاهدينا، البداية من تطورات الحرب الإيرانية، حيث أفادت مصادر العربية بعقد اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران اليوم لتوقيع اتفاق السلام بحضور الوسطاء من باكستان وقطر. أوضحت المصادر أن الاجتماع الافتراضي سيشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف. وأشارت المصادر إلى أنه عقب توقيع الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز والسماح بمرور السفن دون رسوم. وأضافت المصادر أنه سيتم أيضا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية عقب التوقيع على الاتفاق. قبل ذلك، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه يتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال أن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. ووصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. هذا في وقت لم تؤكد بعد إيران بأنه اليوم سوف يتم التوقيع على الاتفاق، وبالتالي كان في يعني لغط في السوق حول موعد التطبيق. ولكن بالرغم من ذلك، حتى من يوم الجمعة رأينا ارتفاعات في الأسواق العالمية ونرى انعكاسات اليوم على أسواق المنطقة. على كل خبر أساسي وحدث أساسي تابعناه في نهاية الأسبوع في الأسواق العالمية، بالطبع إدراج سبيس إكس أكبر IPO بتاريخ البورصات، حيث حققت شركة سبيس إكس بداية قوية في أولى جلسات تداولها يوم الجمعة، بعدما ارتفع السهم بنسبة 19% عند الإغلاق عقب تنفيذ أكبر طرح عام أولي في التاريخ بقيمة بلغت 75 مليار دولار. وارتفعت قيمة السوقية للشركة إلى تريليونين و200 مليار دولار لتصبح من بين أكبر الشركات المدرجة عالميا. وعلى أثر إدراج سبيس إكس، دخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك التاريخ كأول شخص تتجاوز ثروته حاجز تريليون دولار، وذلك بعد الأداء القوي لسهم سبيس إكس في أولى جلسات تداوله بالبورصة. وبحسب التقديرات، بلغت ثروة ماسك تريليون و100 مليار دولار، متجاوزة بأكثر من 3 أضعاف ثروة أقرب منافسيه ضمن قائمة أثرياء العالم. أكيد هذا يضم حصته بتسلا أيضا. هذه القيمة السوقية لأكبر الشركات في العالم: انفيديا بالمرتبة الأولى، أبل، ألفابت، مايكروسوفت، أمازون، وبعدها سبيس إكس.

هلا اكيد كنا عم نتابع حركه سهم المملكه القابضه في سوق الاسهم السعوديه كوننا مستثمر في سبيس اكس. اليوم عم تعطينا مستجدات المملكه القابضه التي قالت بانه ادراج شركه سبيس اكس في بورصه ناسداك رفع القيمه السوقيه لاستثمارها بشكل كبير. فبعد ان اغلق سهم سبيس اكس في اول جلسه تداول عند 160.95 دولار، ارتفعت القيمه العادله لحصه المملكه القابضه البالغه اكثر من 42 مليون و400 الف سهم الى نحو 6 مليارات و800 مليون دولار، مقارنة بقيمة دفترية بلغت 4 مليارات و470 مليون دولار بنهاية مارس الماضي، أي بزيادة تقارب 2 مليار و400 مليون دولار. أوضحت الشركة أن الأسهم في سبيس أكس تخضع لفترة

فترة حظر بيع تمتد إلى 180 يوم من تاريخ الإدراج، مع إمكانية رفع الحظر مبكر وفق شروط محددة. كما أشارت إلى أن تحول سبيس إكس إلى شركة مدرجة سيتيح مستقبلا تقييم هذا الاستثمار وفق سعر السوق بشكل مباشر، بدلا من الاعتماد على التقديرات المحاسبية السابقة. ملفت أنه سهم المملكة القابضة كان يسجل ارتفاعات ب 4% في جلسة اليوم، في مطلع جلسة اليوم عاد ليسجل تراجعات. من ناحية أخرى، أيضا أخبار أخرى نتابعها اليوم من شركة دراية المالية التي أعلنت بأن الجمعية العامة غير العادية لبنك دي 360 البنك الرقمي قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 2,100,000,000 ريال إلى 2,910,000,000 ريال، وبنسبة زيادة تلامس 39%. ستتم زيادة رأس المال من خلال إصدار ما يصل إلى 73 مليون سهم بسعر طرح يبلغ 20.57 ريال للسهم. كما سيصدر البنك 8,750,000 سهم عادي إضافي، وتخصيصها لبرنامج تملك الموظفين على أن يتم تمويلها من متحصلات زيادة رأس المال. ويمثل سعر الطرح تقييم للبنك قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال، متضمن أسهم برنامج تملك الموظفين المزمع إصدارها. وتعتزم الدراية المالية المشاركة في زيادة رأس المال من خلال استثمار 100 مليون ريال، على أن تبلغ الملكية في البنك 16.35% بقيمة 980 مليون ريال، مقارنة بحصتها الحالية البالغة حوالي 20% في البنك. نظرة على سهم دراية عم بيسجل ارتفاعات بجلسة اليوم ب 0.2%. من ناحية أخرى، عندنا أخبار اليوم تبعناها عن شركة سال التي أعلنت عن تأسيس شركة سال الدولية للخدمات الأرضية بي في، مقرها أمستردام هولندا. وبذلك تكون الشركة الجديدة منصة دولية قابضة تدعم توجهات وأهداف سال استراتيجية نحو توسيع أعمالها بالمناولة الأرضية للشحنات الجوية خارج المملكة. السهم عم بيسجل ارتفاعات في جلسة اليوم بحدود 2%. أيضا تابعنا أخبار عن شركة الدوائية التي وقعت عقد ملزم للاستحواذ على حصة إضافية 12% في ملكية الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية عناية. عند استكمال عملية الاستحواذ سترتفع ملكية الدوائية من 51 إلى 63% في شركة عناية. وستتم عملية الاستحواذ من خلال شراء حصة من شركة أكسندرا هيلث، وتبلغ قيمة الصفقة 45 مليون ريال، سيتم تمويلها من خلال الموارد الذاتية للدوائية. سهم سبيماكو ها هو 3% ارتفاعات في جلسة اليوم. على كل مشاهدينا، لنتابع الحركة الآن في سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق إذن في جلسة اليوم يرتفع أسوة بالمكاسب التي نراها في الأسواق الخليجية، ارتفاعات خاصة في الأسواق الخليجية والعربية، لأنه عندنا ارتفاعات قوية اليوم في مصر. ها هو مؤشر السوق 16% من المكاسب. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق من ضمن أرامكو. هلا أكيد أسعار النفط تعود إلى مستويات كانت عندها في بداية الحرب، يعني بأوائل مارس، وبالتالي هذا يضغط اليوم على سهم أرامكو. الراشحي مرتفع معادن 5%، رغم أنه أسعار الذهب لم تسجل قفزة قوية، لأنه مع علاقة الذهب بالحرب تراجعات النفط يعني تضخم أقل، يعني ممكن أنه أسعار الفائدة رفعة اللي كان عم توقعه الأسواق ممكن أنه يتأخر عدة أشهر. هذا أمر إيجابي للذهب، ولكن بنفس الوقت توقيع اتفاق يعني تراجع في التوترات الجيوسياسية، وهذا أمر سلبي للذهب. ولكن بالمحصلة ما رأيناه في يعني الجلسات الماضية، لم نرى تعافي كبير للذهب. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا من ضمنها تشاب من قطاع التأمين، أسيج الخليجية العامة أيضا 8.4%. أما الأسهم الأكثر تراجعا، المملكة، لاحظوا المملكة كما تحدثنا كانت الارتفاعات وصلت إلى 4%. لوبريف متراجع، الرمز أيضا 3.7% من الخسائر. كذلك لنلقي نظرة على سهم الماجد للعود، لأنه الشركة يبدو بأنها أخذت خطوة جديدة نحو التوسع غير النشاط التقليدي، لأنها أعلنت عن توقيع عرض غير ملزم للاستحواذ على مجموعة الصفا. هي شركة تعمل بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في السعودية، وعندها أيضا أعمال بالإمارات، بحرين، قطر وعمان. تم

0: اتفاق مبدئيا على تقييم المجموعة المستهدفة عند 392 مليون ريال. هذا التقييم يخضع لتعديلات مرتبطة بصافي الديون ونتائج بالطبع الفحص النافي للجهالة. يبدو بأنه الصفقة من المفترض أن تتم تمويلها بنقد وإصدار أسهم جديدة في الماجد للعود، وجرى احتساب قيمة السهم عند 151 ريال استنادا إلى متوسط سعره خلال 90 يوم الماضية، بالمقارنة مع سعره اليوم عند 139 ريال و60 هللة. هلا العرض غير ملزم بعد، ولكن هذه الصفقة المحتملة للماجد للعود. السهم متراجع ب 17% في جلسة اليوم. نظرة على الأسهم القيادية، القطاعات القيادية لم نتابعها بعد. بقطاع المواد الأساسية اليوم ملفت أداء معادن، ارتفاعات ب 5%، سابق فيها بعض المكاسب. من ناحية أخرى راجحي الأهلي، الرياض، البنوك ترتد اليوم كما تلاحظون. ماذا عن أسهم الاتصالات وأسهم الطاقة؟ أرامكو متراجعة، معظم أسهم الطاقة خاسرة اليوم، وأسهم الاتصالات إذا أخيرا كلها مرتفعة ما عدا اس تي سي فيها بعض التراجع ب 16%. نتابع في فقرة سهم اليوم شركة التعدين العربية السعودية معادن التي تسجل ارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي. السهم وصل اليوم في أعلى مستوياته إلى 63 ريال و15 هللة ليسجل أكبر وتيرة ارتفاع في 9 أسابيع. عدد الأسهم 4 أضعاف المتوسط اليومي. السهم مرتفع في 5 جلسات ب 1.4% خلال شهر متراجع ب 3.5%، ومنذ بداية العام هو مرتفع ب 1.6% خلال 52 أسبوع، أيضا مرتفع ب 23% كما تلاحظون. هذا نقارنه بارتفاع لتاسي ب 2.5% خلال نفس الفترة. السعر إلى القيمة الدفترية 4 مرات تقريبا. مكرر ربحية عن أرباح 12 شهر مرتفع 33 مرة. مكرر ربحية المستقبلي 25 مرة. 13 مؤسسة بحثية تتابع السهم. توجد توصيتان بالشراء و8 بالاحتفاظ و3 بالبيع. السعر المستهدف 68 ريال و49 هللة بالمتوسط، أي أعلى ب 16% عن سعر آخر إغلاق. كبار المساهمين بالطبع البي آي إف يمتلك الحصة الأكبر 64%. مشاهدينا، للمزيد حول أداء سوق الأسهم السعودية معي من جدة حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات. أستاذ حسين أهلا وسهلا بك. دعني أبدأ معك من توقيع احتمالية كبيرة لإمكانية التوقيع اليوم بين إيران والولايات المتحدة. برأيك من هي الأسهم أو القطاعات الأكثر استفادة من هذه الأخبار؟
1: مساء الخير لارا، مساء الخير على مشاهدي العربية بزنس. بالتأكيد اليوم إن شاء الله إذا وقع الاتفاق أعتقد أن السوق السعودية ككل جاهزة لهذا الخبر، لأنه حقيقة أظهرت خلال الفترة الماضية أن الأرباح جيدة، مستوياتها جيدة. وبالتالي اليوم أعتقد أنه قطاع البتروكيميكالز هو والتعدين معادن هو المستفيد الأكبر من فتح مضيق هرمز وانتهاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي هذه الأسهم التي قد تكون بشكل كبير جدا هي المستفيدة من هذه الارتفاعات. أيضا لا شك أن قطاع البنوك اليوم هنالك احتمالية إلى رفع أسعار الفائدة، ربما إذا ارتفعت سوف تؤثر بشكل إيجابي على هذه البنوك وخصوصا البنوك المنكشفة على الشركات.
0: أستاذ حسين، اليوم أيضا تابعنا بقوة سهم المملكة القابضة. هلأ أكيد كانت الأخبار السهم كان تفاعل سابقا مع خبر IPO سبيس إكس. اليوم الشركة تعلن بأنها حققت 2.4 مليار دولار كقيمة إضافية من جراء ارتفاع سهم سبيس إكس اللي أدرج في السوق. الملفت أنه السهم سجل تراجع اليوم بعد بداية إيجابية، كانت المكاسب وصلت إلى 4%، الآن الخسائر 6%. كيف تفسر هذا التذبذب؟
1: طبعا بالتأكيد اليوم لما ننظر إلى الشركة بعد الاستحواذ وبعد إعلان

0: القيمة أو إدراج سبيس إكس في السوق الأمريكية. اليوم نتوقع يعني تقريبا الشركة تقف عند السهم يقف عند قيمة دفترية بحدود 16.3%، وهذا اليوم سعر أقل من القيمة الدفترية، وبالتالي أعتقد أنه اليوم طبعا إذا أخذنا مكرر الأرباح خلال الفترة الماضية وخلال 2025 نجد أن تقييم السعر ما بين 11 إلى 12 مرة إلى 12 ريال، ولكن دخول المملكة في سبيس إكس أنا أعتقد أنه التقييم العادل يكون ما بين 18 إلى 22. نعتقد أنه يعني خلال الفترة القادمة سواء سنة أو سنتين سوف يصل سعر المملكة إلى هذه المستويات، لأنه سوف يكون هناك نمو وربما يكون هناك إدراج أو دمج تسلا مع سبيس إكس وتكون في شركة واحدة. هذا سوف يرفع القيمة للمملكة القابضة لسبيس إكس ويرفع أيضا القيمة للمملكة القابضة، وبالتالي متوقع أن ينعكس هذا الأثر على المملكة القابضة خلال السنوات القادمة.
1: أستاذ حسين، بس للتوضيح، 2.4 مليار دولار يلي هي أرباح غير محققة للمملكة القابضة من جراء استثمارها، هي لن نرى انعكاساتها على بيانات الدخل، هي سوف نراها بالبالانس شيت، يعني هي أرباح لن تعكس في أرباح الشركة.
0: بالتأكيد هي من ضمن الأصول أو الاستثمارات القائمة على اللي هو داخلة في بالقيمة العادلة في الدخل الشامل ولن تظهر في الأرباح، وهذا يعني ولكن في النهاية اليوم لدينا استثمار واعد سواء في سبيس إكس التي يعني متوقع لها نمو خلال السنوات القادمة، وبالتالي اليوم ننظر نظرة مستقبلية للشركة، ولكن النظرة الحالية أو التقييم الحالي يأتي على مكرر أرباح تقريبا يعني أتوقع أن سعر السهم ما بين 11 إلى 12، هذا يعطينا مكرر تقريبا في حدود ما بين 20 إلى 25 مرة، وبتعتقد أنه هذا يعني التقييم العادل لها بناء على الأرباح. أما بناء على القيمة الدفترية أنا أعتقد أنه اليوم تقييمها على القيمة الدفترية تقريبا 16.30، ولكن المستقبل نرى أن الشركة قد تصل إلى مستويات 22 ريال.
1: أستاذ حسين، دعني أنتقل إلى سهم آخر، ماجد للعود ودخوله وإمكانية أن نرى صفقة في قطاع يعني الصيدلة تقريبا للشركة، يعني عم تتوسع نوعا ما بعيد عن نشاطها الأساسي، بدي تقييمك بهذه الخطوة، هل يعتبر هذا أمر إيجابي، وما رأيك بالسعر الموضوع للسهم بهذه الصفقة المحتملة، وماذا تعني للملاك الحاليين؟
0: يعني بالتأكيد لارا اليوم لا زال الاتفاقية غير ملزمة، وأعتقد أنه الآن مرحلة الفحص النافي للجهالة والتقييم الصفقة، وبالتالي أنا أعتقد أنه التوسع الذي حاصل في الماجد العود، الانتقال من العطور إلى أدوات التجميل والصيدلة وانتشارها في دول مجلس التعاون الخليجي، أن كل الشركات التي استحوذ عليها موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، أعتقد أنه سوف يوسع القاعدة الاستثمارية لدى شركة الماجد العود، وبالتالي أنا أعتقد أنه سوف ينعكس أثرها إيجابيا، خصوصا أن اليوم المنافسة في مجال العطور أعتقد أنها منافسة قوية جدا، وبالتالي اليوم توجه الماجد العود إلى مستحضرات التجميل التي لديها هوامش ربحية أعلى من العطور أعتقد أنها يعني صفقة جيدة.
1: شكرا جزيلا لك حسين رقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده في جرس الإغلاق. أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ بدايات الحرب.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب. المعنى

0: بجدية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: أهلا بكم من جديد. تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب الإيرانية، مع تزايد المؤشرات على ارتفاع حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتقدم المحادثات بين واشنطن وطهران نحو اتفاق مؤقت قد يمهد لإعادة فتح المضيق. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى أدنى مستوياتها منذ 5 مارس، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط والغاز الأوروبي بدعم من تحسن توقعات الإمدادات. ورغم التفاؤل الحذر بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع تضارب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران وسط شكوك حول سرعة عودة حركة الملاحة في المضيق إلى مستوياتها السابقة. يرى محللون أن أي إعادة لفتح المضيق لن تعني عودة فورية للإمدادات إلى طبيعتها، حيث ستظل الأسواق تواجه قيود لوجستية ومخاوف من تكرار الإغلاق. مزيج برنت خسائر 6% في الأسبوع الماضي، و WTI سجل تراجع أيضا ب 6%. للمزيد معي مباشرة من مسقط علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. أستاذ علي، أهلا وسهلا بك. أستاذ علي، اليوم عم بيتم الحديث عن إمكانية توقيع اليوم على اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، يبدو بحسب تصريحات الرئيس ترامب بأنه يعني فتح مباشر لمضيق هرمز. بالتالي لو افترضنا هذا السيناريو هو الذي سوف نشهده اليوم، ما برأيك سوف تكون ردة فعل أسعار النفط غدا؟
5: شكرا ومساء الخير. الحقيقة طبعا أتوقع في حالة التوقيع اليوم، وأيضا أخذ في الاعتبار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعني مباشرة بعد التوقيع يفترض أنه الملاحة في مضيق هرمز يبدأ رويدا رويدا إلى الرجوع إلى ما كان عليه أو الرجوع الطبيعي، أعتقد أنه إذا صح هذا الكلام ويعني أمامنا ساعات إلى حد لما يتم الاتفاق ونعرف تفاصيل هذا الاتفاق قليلا، ولكن بشكل أو بآخر سوف تنخفض الأسعار غدا، وأتوقع أنه الانخفاض لن يكون كبيرا بقدر ما هو مجرد عملية رياكشن من الذي سوف يحدث من خلال هذا التوقيع. ولكن أعتقد أنه كلما انتظرنا وعرفنا تفاصيل الاتفاقية و الاندماج في عملية التفاوض الحقيقي، سوف يكون هناك يعني تذبذب في الأسعار بين الصعود والانخفاض كلما يعني تحركنا إلى الأمام خلال هذه المفاوضات. يفترض أو يتوقع بأن تكون هذه المفاوضات مفاوضات يعني ليس سهلة، وسوف تكون هناك مطبات، فبالتالي سوف

0: ونرى ارتفاع وانخفاض حسب هذه الظروف التفاوضية إذا استمرت بالشكل المتوقع. ولكن أتوقع إذا كان هناك سلاسة في التفاوض وهناك يعني اتفاق حول المسار، نعم. أعتقد أنه كلما استمرينا للشهرين كلما كان هناك انخفاضات أكثر، خصوصا إذا كان هذا مرتبط بفتح مضيق هرمز بشكل كامل.
1: إلى أي مدى أيضا موضوع أنه أسعار النفط لن تتراجع بشكل سريع مرتبط برأيك بأنه بعد هذه الفترة سوف نرى طلب يأتي لإعادة ملء المخزونات الاستراتيجية التي استخدمت بقوة خلال هذه الفترة؟
0: بالفعل يعني معظم الدول خصوصا الدول الاو اس دي يعني كلها لديها نوعا ما مخاطرة في مسألة الاحتياط الاستراتيجي، وعليها بشكل او باخر البدء في ملء هذه المخزونات او هذه الخزانات للمستويات الطبيعية. وايضا لا ننسى ان هناك الطلب على النفط من الصين انخفض في الاسابيع الماضية، وأعتقد أنه سبب الانخفاض هو مرتبط بالسعر وأيضا مرتبط باستخدام الاحتياطيات. وبالتالي أيضا الصين سوف ترجع مثل ما كانت قبل الحرب في يعني الشراء، ويتوقع أنه بذلك أنا أقول أنه السعر سوف لن ينخفض كثيرا، لأن الانسرتينتيز ما زالت غير معروفة، وهناك يعني تخوف من وجود أزمة في يعني الأزمة اللوجستية في مسألة المرتبط بمضيق هرمز وكيفية الانتهاء من الزحمة الموجودة في هذا المضيق إلى أن ينتهي ذلك وتبدأ الدول مرة أخرى في الإنتاج، خصوصا الدول المتضررة مثل العراق والكويت وحتى المملكة والإمارات، العودة إلى الإنتاج الطبيعي. أعتقد سوف يكون في مرحلة انتقالية ممكن أن تزيد عن 3-4 شهور. أنا أعتبر أنه هذا الوضع سوف يستمر لنهاية هذه السنة، وسوف نشاهد الاستقرار بداية من العام القادم.
1: أستاذ علي، كان في تصريحات ملفتة لوزير الطاقة الأمريكي يقول فيها بأنه في الآونة الأخيرة استطاعت حوالي يعني بمساعدة الولايات المتحدة ناقلات مررت حوالي 7 مليون برميل يوميا في مضيق هرمز، يعني تقريبا هذا نصف ما كان منقطع بسبب الحرب. ألا تفاجئك هذه الأرقام 7 مليون؟ برأيك هل هي معكوسة بالسوق حاليا؟
0: الحقيقة أنا أتوقع أنه الأرقام مبالغ فيها، يعني هي مجرد عملية يعني دعائية أكثر منها واقعية. فبالتالي يعني كيف ممكن أن تخرج هذه الكمية بالكامل بالرغم من وجود يعني اضطراب في مضيق هرمز؟ نحن نتكلم على يعني مسافة محدودة بين إيران وعمان، ومعظمها فيها جزر وفيها يعني يعني عمق البحر غير يعني قادر على استيعاب هذه السفن العملاقة الـ VLCCs.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت جرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام أقرأها عليكم أنا هناء عوني. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة دقيقة على مركز قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. والوكالة الوطنية اللبنانية تفيد بسقوط قتيل وأربعة جرحى في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. الجيش الإسرائيلي يتهم في وقت

سبق حزب الله بإطلاق 3 مسيرات تجاه بلدات في شمال إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارين لإخلاء 29 قرية في الجنوب اللبناني تمهيدا لقصفها. مصادر العربية تفيد بأن وزير العدل اللبناني أحال أنشطة القرض الحسن التابعة لحزب الله للنيابة التمييزية للتحقيق. مصادر العربية تكشف عن عقد اجتماع افتراضي بين وفدي أمريكا وإيران لتوقيع اتفاق سلام بإشراف من باكستان. رويترز تفيد بأن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم. ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. مسؤول إيراني يكشف موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية وعلى عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية. رويترز تنقل عن مسؤول إيراني أن مناقشة آلية تخفيف مخزون اليورانيوم ستكون خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق. وزارة الدفاع البريطانية تعلن صعود قوات كوماندوز على متن سفينة سيمتروس التابعة لأسطول الظل الروسي. الدفاع الروسي تعلن إسقاط 249 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية ليلا. زيلينسكي يعلن استهداف منشأة نفط في منطقة ياروسلاف الروسية بمسيرات أوكرانية. مراسل العربية في السودان يفيد بأن الدعم السريع استهدف بمسيرات مدينتي الرهد والأبيض بولاية شمال كردفان. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 حالات. هجوم إلكتروني يعطل عمل 4 بنوك إيرانية. ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية تبدي تفاؤلا بتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران. إدراج سبيس إكس يرفع القيمة العادلة لاستثمار المملكة القابضة بنحو 2,400,000,000 دولار. 7 من كبرى البنوك المركزية تجتمع هذا الأسبوع على رأسهم الفيدرالي بقيادة كيفن وورش. أمازون تبدي مخاوف حيال نماذج ذكاء اصطناعي من أنثروبيك. وفي أخبارنا الرياضية، وصول بعثة المنتخب السعودي إلى ميامي لمواجهة أوروغواي. منتخب أستراليا يستهل مشواره في بطولة كأس العالم بالفوز على نظيره التركي بهدفين للا شيء في المجموعة الرابعة. منتخب اسكتلندا يتغلب على منتخب هايتي بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الثالثة. وضمن المجموعة نفسها المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما. أيضا المنتخب القطري يتعادل مع نظيره السويسري بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى. المجموعة الخامسة تشهد الظهور الأول لمنتخب ألمانيا عندما يلتقي مع منتخب كوراساو. هولندا تلعب أمام اليابان ضمن المجموعة السادسة اليوم. وبعد انتظار دام 53 عاما فريق نيكس يتوج بلقب دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA. نهاية العناوين، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني انت تتكلم فنيا،
4: قالوا القادسية المفروض الاول،
5: اذا اللاعبين ضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله،
6: وش اسوي انا اللي سجل؟
2: واقلام الصحفيين،
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين،
8: اذا تم رفض احتجاج نادي،
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن.

0: يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب مع فيصل الجفون.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM. بإمكانكم مشاهدة هذه الحلقة وجميع حلقات هذه الإذاعة من خلال البث المباشر في منصة اليوتيوب العربية FM يوتيوب، والعربية FM في منصة إكس، وأيضا مشاهدة برنامجنا سواء معاد أو على الهواء مباشرة في منصة شاهد. باسمكم مرحب بشركائي في حلقة اليوم لأول مرة، الأستاذ الكبير الصحفي المخضرم والأستاذ الجيل في القسم الرياضي، الزميل العزيز، ما أقدر أقول زميل، الأستاذ العزيز محمود العوتة. مساك الله بالخير.
10: مساك الله بخير أستاذ فيصل،
9: ونورتنا.
10: لا ننسى يعني العتيق اللي في اليد اليمين، يعني
9: من أهل الدار، من أهل الدار أبو فهد.
10: هذا الرجل يعني عنده معي قصص طويلة، يعني وهو طبعا تاريخ ممتد في الكرة السعودية ومحلل يعني قدير، يعني وأنا أراه دائما يعني في برامجكم، وهو يعني يسري الحلقات بتحليل المسير، وهو اسم كبير كما تعلمون. يعني
9: عاد من حين ونرجسي عقب هالكلام وش بيصير؟ الله يعين عليه.
10: هذه هي الحقيقه، يعني هذه هي الحقيقه. هذه الحقيقه.
9: استاذ محمود العوتة من صحيفه الاقتصاديه، اكثر من 30 سنه في صحيفه الاقتصاديه في الشان الرياضي، ومتابع دقيق لجميع اخبار الرياضه العالميه ووكالات الانباء وجميع ما يخص الاخبار الرياضيه. نتشرف بوجوده معنا، وهو من الزملاء صحيفه الاقتصاديه اللي نتشارك معهم هذا المبنى، وتواجده معنا يضيف لنا الشيء الكبير. سعود صرامي وفؤاد، مساك الله بالخير.
11: الله يحييك، احييك واحيي الاستاذ محمود والمستمعين والمستمعات والمشاهدين ومشاهدات البرنامج ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية FM.
9: رجل له نص ساعة يمدح فيك، ما ولا شكرا ولا
11: والله شيء. يعني الواحد ما يبغى يمدح الرجل.
9: لا قل له شكرا
11: في وجهه، لكن الأستاذ محمود معروف يعني من الإعلاميين المتميزين، فالله يوفقه إن شاء الله ويعطيه العافية والصحة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ودائما متعلق بحول الله تعالى.
9: الله يحييك أستاذنا ونورتنا. تابعت كأس العالم؟
10: أكيد
9: تابعت الأخبار المبدئية من قبل ما تبدأ البطولة، وحالات السخط الكبير من مختلف البعثات المتواجدة ومن مختلف وسائل الإعلام، آخرها ما حصل في المؤتمر الصحفي أمام رئيس الفيفا، وكيف الصحافة حاصرتها بكثير من الأسئلة، كيف شفتها؟
10: الحقيقة يعني بعد المؤتمر أنا كل يوم بتابع طبعا المقالات اللي تكتب على مستوى الصحف العالمية حتى المتخصصة. أنا أعتقد في هجوم كبير جدا على الفيفا لم أشهده يعني على مدى 40 عاما، مقابل يعني ممكن نسموها الفوضى الخلابة التي حصلت في هذه البطولة، يعني وكل العناوين عناوين صاخبة. يعني هذه نشرناها نحن في صحيفة الاقتصادية، وعلى فكرة نحن عندنا نشرة يومية عن كأس العالم بنبثها بشكل يعني منتظم مما بدأت كأس العالم. يعني أعتقد الهجمة أو بالذات من الإعلام تجاه الفيفا يعني

0: لم تحدث، وبالتالي هنالك خلل يا أخ فيصل.
1: إيش تحليلك؟ إحنا يعني نتكلم عن أمريكا أعظم دولة في العالم.
0: نعم.
1: يعني لا يخفى عليهم كيف آلية تنظيم بطولات كبرى زي هذه. ليش هذه الملاحظات؟
0: شوف يعني شوف لو لو لو أنت نظرت لدستور الفيفا، الدستور الفيفا ليس له أي علاقة بالصراعات والنزاعات، لكن ونص أنت أدخلت السياسة في كرة القدم أنا أعتقد أن أنت شوهت سمعة كرة القدم، لأنه السياسة تجرك للصراعات حتى في التصريحات اللي فيها تكون جدلية يعني. لكن كرة القدم منذ أن أسست يعني دستورها من الفيفا كانت هي بتدعو للسلام. وعلى فكرة كرة القدم هي في يوم من الأيام أوقفت حرب كبيرة جدا في أمريكا الجنوبية بين دولتين، وهذا معروف في تاريخ كرة القدم. فأنت عندما تجر يعني السياسة وتدخل يعني قرارات السياسة في كرة القدم، أكيد حتكون هنالك مسألة بتاعت فوضى وفي جدل، وهذا لا يريده الجمهور.
1: ليش ما كان في تنسيق مسبق أنا قبل ما ندخل في معمعة التنظيم ونكتشف هذه السلبيات؟ ليش ما كان في تنسيق مسبق؟ كلنا نتذكر، ويشاركنا أبو فهد الموضوع، كلنا نتذكر كيف كانت من اللحظة اللي أعلن فيها بأن قطر سوف تستضيف كأس العالم، كانت الحملة وتحديدا من الصحافة الإنجليزية من 2010-2011 بدأت تصب على الانتقادات حتى قبل ما تصير كأس العالم.
0: صحيح.
1: وفي لحظة كأس العالم في قطر أيضا كان في ملاحظات، بالرغم أنه ما كان في شيء يستحق النقد. اليوم ما نسمع هذه الأصوات حتى في أمريكا، هل لأنها أمريكا، ولا لأنه مثل ما يقال أنه المال اختلط مع الرياضة فغلب المال، أو لأن السياسة صارت أقوى من لغة الرياضة؟ مش تفسيرك؟
0: أنا أعتقد الفيفا يعني في شروط أخ فيصل، يمكن الأخ صرامي عليها، في شروط عندما تأتي يعني أو تقدم أي دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم، هنالك في شروط لابد أن يعني تكتمل عند استضافة هذه البطولة. أعتقد هي 8 شروط، ومنها يمكن شرطين ذكرهم أمس جوزيف بلاتر، طبعا هذا هو أعظم رئيس فيفا يعني،
1: بالرغم من الفساد اللي صار له،
0: بالرغم من الفساد، لأنه هو نقل الاتحاد الدولي من من من من منظمة عادية إلى منظمة استثمارية سياسية، وعلى ضوءها يعني اتسعت مسألة فهم الكرة كصناعة أو كرة قدم. بغض النظر عن السلبيات، قال هنالك شرطين أساسيين لأي دولة تريد أن تستضيف كأس العالم: استبداد الأمن وسهولة دخول البعثات والمنتخبات اللاعبين والمشجعين أو أي نوع إلى تلك الدولة بسهولة. فأنا أعتقد الفيفا في هذه الحتة لم يتخذ موقف يعني تجاه الأمريكا، أو حتى عبر طريق القنوات الدبلوماسية يعني. لم نرى في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الفيفا أنه قال أنه خاطب وزارة الخارجية الأمريكية لعمل تسهيلات أو التخفيف من التجديد لهذا القرار، لأنه إحنا نتكلم عن احتفالية كروية يعني، وليس نتكلم عن ميدان حرب.
1: صح.
0: فهو لم يقم بهذا الجانب، وأنا أعتقد هذه يمكن دي السلبية التي جعلت إنه أمريكا تتمادى لدرجة إنه منعت دخول مشجعين زي السنغال وساحل العاج، ويعني بصراحة
1: منعت عن الحكم الصومالي،
0: غير كده استخدمت أسلوب لا أخلاقي في التفتيش البعثات.
1: صحيح.
0: وهذه كانت ليس يعني أعتقد لا كانت،
1: وفي معلومات إنه رئيس الاتحاد المغربي واجه مشاكل في الدخول بالبدايات.
0: صحيح صحيح يعني. وبعدين في في في نقطة يعني مهمة جدا وأنا أريد أن أذكرها، وأتمنى تكون يعني يعني سجال أو نقاش بيننا يعني. حتى عندما السلطات الأمريكية منعت الحكم الصومالي من دخول الولايات المتحدة، كان على الفيفا أن يتحرك في اتجاه أن ينقل هذا الحكم إلى كندا أو المكسيك ليقود هذه المباراة. وهذا هنا سؤال محلي، أنا أتوقع أن رئيس الفيفا متواطئ مع أمريكا في هذه المسألة، لأنه كان يحق له
1: أن تغير جدولة مبارياته
0: إلى المكسيك وكندا. بدليل أنه حتى كندا طلبت أنه هي على استعداد أن تستقبل هذا الحكم. فأنا أعتقد القصور من الفيفا بشكل كبير جدا، وليس كان يعني لديه موقف في هذا الجانب، قد يكون لاعتبارات لا نعرفها بحكم العلاقة بين رئيس الفيفا ورئيس الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، إنه أعطاه جائزة السلام. حتى هنالك كان منظمة حقوق الإنسان استجوبت رئيس الفيفا على أي أساس أنك تعطي رئيس دولة يعني هذه الجائزة وهي لديها مواصفات يعني معينة يعني.
1: أعطيت لشخص آخر.
0: نعم نعم.
1: أبو فهد، اليوم الملاحظات اللي يتكلم عنها

0: حتى من ناحية داخل المعسكرات في مشاكل. يعني مثلا البعثة الإنجليزية خرج بأنهم فقدوا كثير من أملاكهم وممتلكات اللاعبين، ووجدوا أنه في معسكرات غير جاهزة لاستقبال بعثات كبيرة وكأس عالم. الفيفا شلون ما يعني تعامل مع هذه الأحداث بجدية مثل ما كان يتعامل ببطولات سابقة؟
1: والله شوف، أنا بالنسبة لي ما أقدر أتكلم عن السلبيات كثير، لكن في ترى برضو إذا أنت بتتكلم عن السلبيات في برضو إيجابيات.
0: مثل
1: يعني على سبيل المثال البطولة هذه سوف تحقق الرقم القياسي في الحضور الجماهيري. ليش؟ لأنها تنظم في 3 دول. هذه ال3 دول كم عدد سكانها؟ أعتقد يتجاوز 400 مليون. المكسيك ما أدري كم سكانها، فوق 100 مليون. أمريكا 300 مليون. كندا ممكن 50 مليون. تتكلم اليوم، أنا متأكد أنه هذا الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم 1 على مر العصور.
0: لازم تصير واحد لأن مباريات أكثر.
1: دول. لا، 3 دول والملاعب.
0: عدد مباريات أكثر.
1: إيه. الحاجة الثانية.
0: أنت معي بهذه؟
1: إيه نعم. أنا أقول لك الحاجة الثانية أنك أنت هذا الحضور الجماهيري جانب متميز. يعني كرة القدم إحنا الآن شفنا ما أدري كم 4 أو 5 مباريات الملعب يعني. على الحاجة الثانية، أنا متأكد أنه مكاسب الفيفا ستصل إلى أرقام هو ما يحلم فيها.
0: ما تم معنا أنت أبو فهد.
1: لا خلني.
0: لا ما تم معنا.
1: لحظة.
0: هذا الإيجابيات بكل بطولة موجودة.
1: لا لحظة. شوف.
0: عدد الجمهور أنه ينتهي أي مباراة في كأس العالم تلقى مليان.
1: لا شوف، لا ما هو صحيح.
0: كيف؟
1: أسعار التذاكر لما سئل رئيس الاتحاد الدولي قالوا أسعار التذاكر غالية مقارنة بكأس العالم الماضية. ما سوى مقارنة بين كأس عالم 22 وكأس عالم 26. سوى مقارنة بين كأس العالم 26 والNBA فاينلز. الNBA فاينلز أقل تذكرة $8,000. شوف كيف الذكاء. يعني أنت تتكلم عن ناس تعرف تجيب فلوس، مش ناس بس تصرف فلوس ولجا الان ما يعرف يجيب والاوت يعرف يصرف.
0: بس كلنا نعرف ان الفيفا اغنى منظمة. أوكي. غير
1: اي انا اغنى
0: حكومية في العالم.
1: انا اغنى منظمة، بس هذا ما يمنع اني انا مثلا قبل البطولة انا ايراداتي 20 مليار في هالبطولة اخليها 30 مليار. هذا ذكاء اقتصادي.
0: طيب هو الحديث اليوم عن التسهيلات لهالبعثات علشان تقدم بطولة كما ينتظرها العالم.
1: أنا بالنسبة لي شايف، أنا أوكي، أنت الآن مثلا يقولك مثلا منتخب الإنجليزي فقد أدواته، المنتخب الحكم ما دخل البطولة، الثاني هذا، بس أنت تتكلم لك السنغال تعرضت إلى تفتيش دقيق، بس في النهاية أنت قدم تشوف بطولة ناجحة. وأنا أشوف، أنا أشوف حتى منتخبات مش بس بتلعب كورة، منتخبات قاعدة بتقدم مشروعها الرياضي كيف يصنع، كيف يؤسس، كيف يبدأ. يعني مثلا زي المغرب البارح، لما الناس قاعدة تشوف المغرب ومنبهرة لأنها فكرها سطحي. رقم 6 يعرف يلعب، جيبوه لنا. هذا الفكر السطحي. لكن كيف بدأت الفكرة المغربية؟ كيف بدأت؟ بدأت من عند أنه بدأ المشروع المغربي عندما أسسه الملك محمد السادس نصره الله، هو اللي بدأ بالمشروع. وش كيف وش وش وش وش مزايا المشروع، وش أهداف المشروع، وش مقومات المشروع؟ مقومات المشروع وش هو؟ اللاعبين الذين أصولهم مغاربية وناشطين في الدوري الهولندي أو الدوري الفرنسي أو الدوري البلجيكي أو الإيطالي أو كذا، أنا أجي أخذهم. أنا أروح، أنا كرئيس اتحاد كرة قدم في المغرب الأستاذ فوز الأقجع يروح يقول تعال أنت يا كابتن، أنت لعبت المنتخب فرنسا للشباب 15-16 سنة، أنت لعبت المنتخب أسبانيا 15-16 سنة، بس أنت في الأساس أصولك مغربية، تعال العب معانا. اليوم المغرب قد لا تحقق البطولة هذه 2026، بس بدون شك المغرب ستكون بطلة لكأس العالم، لأنها الآن عندها مشروع سينافس فرنسا وينافس إسبانيا وينافس البرتغال، وسيهزم البرازيل وسيهزم الأرجنتين وسيهزم إنجلترا. ناس عندها مواقف.

0: المواهب، هذه المواهب قاعدة تدافع عن ألوان إسبانيا، عن ألوان فرنسا، عن ألوان البرتغال، عن ألوان بلجيكا، عن ألوان هذه الدول. اليوم راحوا لهم. يعني مثلا اليوم أنا قريت تصريح الفوز الأقجع يتكلم عن رقم 6 اللي لعب أمس، قال أنا برضو اجتمعت مع لامين جمال، قلت أنت أساسا مغربي، تعال للعب معنا في المغرب، أنت عندك 17-16 سنة، تعال لعب للمغرب. قال لا أنا اخترت إسبانيا. قال زميلك إبراهيم دياز اختار يلعب للمغرب، تعال نفس الشيء. فهذه هي المشروع اللي لازم تسلط عليها الضوء، مو أنت قاعد شايف مباراة مثلا.
1: طبعا بداية المشروع كانت الأكاديمية اللي
0: انشأت. لا لا لا ما هي بأكاديمية. شوف أنت كيف أنت هذولي المغاربة النجوم اللي يعرفون يلعبون كورة في سن التلقي من أب مغربي أو أم مغربية أو العكس، وقاعدة تستفيد منهم الدول. اليوم أنا رحت لهم علشان أخليهم يلعبون باسم البلد الأم اللي هي المغرب، عشان كذا أنت قاعد تشوف طيب. تطور في المغرب طيب. فأنا أقول النقاش، يعني اليوم المنتخبات العربية بدأت صح سجلت نتائج جيدة
1: كله تعادل صحيح إيه؟
0: لكن أنا أبغى الناس تفهم ليش المغرب اللي في النسخة الماضية صارت الرابعة وخذت بعدها ميداليات وبطولات سنية وأولمبية، كيف الآن المغرب بدأت المشروع؟ أنا ما أخاف على المغرب من أنا أخاف على منتخب المغرب الجديد الصغير ذا من أطماع الأوروبية، من أطماع منتخب فرنسا لأنه بيزيحك عن الصدارة، من أطماع إسبانيا لأنه بيزعزع
1: السكرار. بس أبو فهد مو مفاجئ اللي قاعد يسويه المغرب اليوم، هو استمرار اللي سواه ب 22
0: 22 اوكي
1: بس يعني مؤسس هذا المنتخب
0: اي انت بس لما ارجع الى 18 ويرجع الى 14
1: نتكلم 4 سنوات 5 سنوات على الاقل.
0: يعني انت تتكلم عن لاعب الامس اللي هو
1: عداي
0: ايوه
1: ايوب عداي 16
0: عنده 18 سنه يلعب في ليل الفرنسي
1: ها؟ صحيح
0: امس يلعب مباراه ضد منتخب البرازيل بطل كاس العالم 5 مرات
1: ثقة عاليه
0: وقدام هالعالم وبسعر بسيط اليوم يلعب مباراه كبيره والفريق المغربي طيب. أنا أبغى الناس تشوف كيف يبنى المنتخب المغربي، كيف يصنع مشروع ويحافظ عليه ويستقر عليه حتى يحقق أهدافه.
1: السؤال اللي قاله حبيبنا الأستاذ محمود إنه لماذا الفيفا بخصوص الحكم الصومالي وهو المصنف كأفضل حكم في أفريقيا بما أن أمريكا لأسباب سياسية رفضت دخول لأمريكا، لماذا الفيفا لم يعني يجعله يحكم المباريات اللي خارج أمريكا اللي هي في كندا كانت أو المكسيك؟ هذا تساؤل يستحق الوقوف أمامه ومعرفة الأسباب. هل النظام واحد اللي يمنع من أمريكا يمنع من بقية الدول؟ ما أعتقد، لأنه إيران اليوم في المكسيك وغيرت مكان معسكرها بسبب المشاكل السياسية اللي بينها وبين أمريكا، فلم تواجه أي مشاكل في المكسيك.
2: صحيح. طيب شوف أنا يعني خليني أعقب على كلام فهد قليل. أنا أحترم وجهة نظرك و يعني أتفق معك كثيرا جدا، لكن طبعا حتى موضوع الجنسيات اللي هو الانتماء اللي هو اختيار اللاعبين الموجودين بالذات في أوروبا إذا كان في تونس، طبعا المشروع هذا مش في المغرب بس، في تونس في الجزائر
1: في المغرب العربي
2: الدول الأكثر لديها يعني هجرة لتلك الدول يعني. وطبعا نظم هذا القانون الفيفا المسألة إنك تنتقل من دولتك الأصل وانت كنت عايش
1: الى بس الخيار للاعب
2: الخيار طبعا للاعب
1: يعني
2: طبعاً.
1: مثلا زياش لعب الشباب هولندا
2: نعم
1: وكاد ان يلعب الفريق الاول في اخر لحظه اختار المغرب، بس لو اختار يلعب مع هولندا ما حد النظام معه.
2: صحيح، لكن حتى يعني في كثير يعني في دول افريقيه برضو في افارقه لعيبه عاشوا في فرنسا او في بريطانيا او في اي دوله اخرى كان لهم هذا الخيار، يعني لأن المشروع هو يعني أممي، يعني مشروع ممكن مش يطبق في المغرب. ولكن أنا دعني نرجع، يعني التاريخ دائما يخدم الحقائق أبو فهد. يعني أول مشاركة للمغرب في كأس العالم 1970 في المكسيك، دي أول مشاركة للمغرب. إذا رجعنا تاريخيا لتطورات المشاركة للمغرب أنا أعتقد في تقدم، يعني في تحسن من كله، بالرغم أن المغرب غاب في بعض البطولات العالمية لكن بقى يظهر في السنين الأخيرة يعني اسمه كمنتخب له وضعه له قوته والمنتخبات بتعمل له ألف حساب، خاصة في بعد ما حقق المركز الرابع في 2022 في قطر. أنا هذا

التطور لم يأتي بالمواليد، يعني أتى من خلال اللعيبة اللي هم محترفين في الدوريات الأوروبية. يعني التشكيلة بتاعت أمس اللي هي فيها 24 حسب أو 31 اللي بيختارهم الفيفا، يعني لا يعني لاعتمادهم

0: في هذه الدوريات، أنا أعتقد ما كان ممكن يقيفوا مثلا في مباراة البرازيل أو أي مباراة أخرى مع فريق كبير، لأنه تعودوا على الأجواء الاحترافية. يعني هذا هو السبب الأساسي يعني. أما حكاية المواليد زي ما قلت أنت، هو مسألة اجتهاد الاتحاد الوطني في انه يجذب هؤلاء. طبعا لازم تكون في حوافز، في مميزات يعني. يعني انا بسأل، بطرح سؤال يعني، ممكن اللاعب المولود في فرنسا ممكن يلجأ لمنتخب بلاده في اللحظات الأخيرة في حالة انه ما لقى فرصة في منتخب فرنسا؟
1: لا بس مثل عدي اليوم، هذا اللي اسمه عدي يا شباب، اكدولي عدي،
0: لا أيوب عدي.
1: أيوب عدي. مثل أيوب عدي هذا، الى فترة قريبة يعني من شهر تم ترتيب أوراقه بأن يكون لاعب مغربي. هل مثلا المغرب من الدول، أنا ما أتكلم سياسيا الآن، لكن هل المغرب مثلا لديه نظام مختلف أنه عندهم ازدواجية الجنسية مثلا؟ لأنه هذا لاعب مع منتخب فرنسا قبل أقل من شهر، كان موجود بالجنسية الفرنسية.
0: وأنا أعتقد هو إذا انضم للمنتخب المغرب ما بيستسقط عنده الجنسية الفرنسية أعتقد.
1: طيب هنا السؤال، ازدواجية الجنسية نعم معناته يعني، وهذه ميزة موجودة عندهم ما موجودة في دول أخرى.
0: ما أعتقد إنه يرضى يعني، لكن في، أنا قلت لك في نظام، ما الآن لا يستحضرني النص يعني، عملوا الفيبا أو قانون عملوا الفيبا لمسألة مشاركة أي لاعب مولود في دولة تانية مع منتخبه الأساسي يعني، اللي هو الموطن الأصل يعني. لأنه كما تعلم يعني، أنا من يكون عندي جواز كندي أو أمريكي أو بريطاني أو فرنسي، ما من السهولة أتنازل عنه من أجل أنه أنا يعني ألعب مع منتخب الوطن. لأنه ما أعرف، حتى لو أنا استمريت في اللعب مع منتخب بلادي فترات طويلة، بعد ذاك ماذا
1: راح يصير؟
0: أيوة.
1: وإن كان الفيفا يشترط بعض،
0: وأنا أعتقد في
1: تسهيلات عنده، اللي هو له الجواز السفر، جواز ماني عارف إيش يعني، ما هو لازم جنسية كاملة.
0: أنا أعتقد في تسهيلات عمل الفيفا حتى يعني،
1: صحيح.
0: هو الغرض من الفيفا من هذه المسألة شنو؟ رفع مستوى اللعبة وإعطاء العدالة في مسألة مشاركة اللاعبين حتى تصهر بطولاته بالشكل شنو المطلوب.
1: أيوب عدي هذا من شهر بالضبط تم تصحيح أوراقه ليكون لاعب مغربي.
2: شوف لما صرح بليه عام 1990،
1: أنا آسف قبل ما أتكلم عن بليه، المنتخب الإندونيسي عنده نفس المشروع، اللاعبين المهاجرين اللي كانوا موجودين في أعتقد كندا أو هولندا. فصحح ورجعوهم. اليوم نشوف المنتخب الإندونيسي، ما تقول
2: بعض الجزء بعض.
0: شوف مناسبة المنتخب، تفضل
2: لا كمل
0: لا تفضل.
1: مناسبة منتخب إيش؟
0: الإندونيسي يعني، في لاعب بيلعب في نادي إندونيسي هو أغنى لاعب في العالم.
2: أغنى؟
0: أيوة نعم. ما أحتص تحضر اسمه الآن، لكن هو الأغنى، بس لأنه هو عنده علاقة بدولة غنية، بالتالي هو مدعوم لأنه تربط صلة نسب أو صهر معهم يعني.
1: يعني مثل اللاعب ابن القذافي اللي كان يلعب في إيطاليا، نفس الفكرة.
0: هذا نفس الفكرة.
1: طيب
0: نعم.
1: تفضل فهد.
2: شوف، عندما صرح نجم الكرة البرازيلي الراحل بيليه أن انتظروا منتخبا أفريقيا بطلا لكأس العالم، التقط الأوروبيين هذا التصريح وأخذوه بمحمل الجد. كان في ذلك الوقت إسبانيا لم تكن بطلة لكأس العالم، ولا حتى فرنسا ولا بعض الدول، أصبحوا يحصلون على المواهب الأفريقية ويمنحونها الجواز، عشان كذا صارت فرنسا بطلة لأوروبا وبطلة للعالم بالمواهب الأفريقية. نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا. الفارق مثلا بين المواهب الأفريقية القادمة من ساحل العاج ولا من السنغال ولا من الكاميرون ولا من نيجيريا، والمواهب اللي موجودة في المغرب، أن المغرب ملتصقة بأوروبا جغرافيا، أما السنغال غيرها لا، بعيدة. لكنهم مع هذا أخذوا نجوم الكرة السنغالية والكاميرونية. يعني مثلا في آخر لقاء ودي جمع ساحل العاج فرنسا، انتهى 2-1، اللي سجل الأهداف لساحل العاج هو شقيق لاعب المنتخب الفرنسي، شقيق. صحيح. الأم والأب.
1: صحيح.
2: فأنت تتكلم عن الموهبة. الآن الأوروبيين ما يذهبون البرازيل والأرجنتين للبحث عن المواهب، الكنز المواهب هو في أفريقيا.
1: صحيح.
2: لكنهم يستغلون العوامل، يعني عوامل الاستقرار. أفريقيا معظم الدول غيرت مستقرة، الجانب الاقتصادي المريح، الأجواء، فيغرونهم بهذه الأشياء. عشان كذا فرنسا صنعت أمجادها

0: الكرويه على اكتاف النجوم الافارقه
1: 98 2 فرنسيه بس الموجودين.
0: يعني مثلا على سبيل المثال الايقونه الفرنسيه زيدان ابنه حارس الجزائر
1: حاليا.
0: يعني
1: صحيح
0: الابن يعني ما
1: لا المغرب امس اللي شارك امس المنتخب اللي اليوم الفجر يعني بعد ما كمل ولا كم ساعه ال11 لاعب كلهم مولودين خارج الملعب خارج المغرب.
2: صحيح
1: وبالاسماء وهذه لاول مره تحدث في بطولة كأس العالم. أربعة مواليد كانوا في فرنسا: عيسى ديوب ونبيل عيناوي وأيوب عدي وسمير المرابط، وثلاث مواليد في أسبانيا: شادي رياض وأشرف حكيم وإسماعيل صابري، واثنين مواليد في بلجيكا: شمس الدين طالبي وبلال الخنوس، وواحد في هولندا: نصير مزراوي، وواحد مواليد كندا: ياسين بونو. وأنا واحد في المغرب.
0: إيه بس هم أنا قلت لك هذا المشروع هذا المشروع
1: بس شلون استطاع انه يجيبهم
0: أيه للمنتخب؟ لانه صارت فيه اراده ملكيه وفي توجيه كريم من الملك محمد السادس نصره الله، في توجيه وفي دعم. حتى الان لما شالوا الرقراقي وليد الرقراقي وجابوا المدرب الجديد، هذا المدرب الجديد ترى ما لعب كوره
2: صحيح
0: ولا عمره لعب كوره بس عنده شهادات عليا، وهو اللي صنع منتخب الاولمبي، فجاء على مشروع شبيه بالمشروع الاسباني. اليوم الناس انا ما ابغى اقول ترى المغرب بتاخذ كاس العالم، ما اقدر اقول ذا الكلام، لكن امام هذا المشروع الضخم والذكي والعبقري من المؤكد ان في يوم من الايام المغرب ستكون يعني بطلة لكاس العالم. هذه هي المواهب.
1: طيب.
0: فانا اقول على الافارقه اذا مثلا، بس طبعا الظروف صعبه، يعني انا مثلا اقتصاديا لا يمكن مقارنه الاقتصاد الفرنسي بالاقتصاد العاجي، ولا يمكن مقارنة الاقتصاد البلجيكي بالاقتصاد.
1: تقصد عشان يحافظون على المواهب؟
0: إيه؟
1: لا هذه هجرة يتمنونها اللاعبين.
0: والدليل لا شوف الدليل أنه لما اللاعب يغتني ويعتزل كرة القدم تلقاها، شوف بالله في الصيف بالذات، في الصيف وهم لعيبة أساسا دوليين يلعبون في فرنسا وفي أندية كبيرة في أوروبا، شوف اللقطات اللي تجينا من حواري الكاميرون ولا ساحل العاج ولا السنغال، يلعبون في أماكن
1: صحيح.
0: يعني فقيرة ومتواضعة،
1: ملاعب ترابية صحيح.
0: لكنها الحنين إلى أرض الوطن فيعودوا.
1: نقفل هذا الموضوع عشان أدخل المباريات.
2: بس أنا بس عاوز أقول أضيف إضافة، يعني بالنسبة للدول الأفريقية طبعا هنالك ما يسمى بالكشافين اللي هو مدربين عندهم أكاديميات في أوروبا. ترى على فكرة كل فترة بيجي ياخدوا لعيبة مش يعني صغار، يعني مواهب أو زي ما بقولوا يعني
1: أشبال
2: يعني، وبياخدون لأكاديميات فرنسا. يعني
1: شوف أنا اللي أنا سمعت وماني متأكد من معلومة، تقدر
2: أنا
1: تأكد لي؟
2: أنا
1: لا لا لا في شيء إنه في برشلونة في فترة ميسي والجيل الذهبي تشافي وذاك الجيل، انه كان عندهم رئيس دائره الكشافين في برشلونه المبلغ اللي ياخذه كرواتب تعتبر من اعلى الرواتب بالعالم، فكان في اهتمام بالانديه الاوروبيه على موضوع الكشافين بشكل غير طبيعي.
2: لا انا كمان ما اديك معلومه، في ساحل العاج طبعا نادي السيكا العاجي ده يمكن اكبر نادي في في في في افريقيا، يمكن عدد اعضائه 5 ملايين عضو، وخارج كمان ساحل العاج، يعني الدول المجاورة لساحل العاج منضمين لهذا النادي. هذا النادي موقع اتفاقيات كبيرة جدا مع أكاديميات في أوروبا، مثل إي سي ميلان
1: يصدر لهم لاعبين
2: وهو أغنى لاعب، أغنى نادي كمان عليه وعايد كبير جدا، والمسألة هذه مياخدها يعني شيء احترافي يعني ليس كده. وغير ذلك في بعض الكشافين من المدربين الإنجليزيين، في قصص كثيرة جدا بيجيبوا.
1: احنا عشنا هذه المرحلة قبل 20 سنة
2: من السنغال من نيجيريا،
1: احنا كنا نصدر من هنا لدول الخليج اللاعبين اللي ما عندهم جنسيات.
2: صحيح
1: تذكرونهم
2: صحيح
1: كانوا
2: صحيح
1: لاعبين حواري.
2: هذا إضافة لكلام أبو فهد عن الموضوع، يعني
1: طيب
2: قد يكون مثل في المغرب زي ما قال هو مرتب ومنظم وفق برنامج، لكن برضو في الجانب الأفريقي في حاجة زي دي يعني.
1: صحيح. أمس لعبت أو بدأت المنتخبات العربية بلعب مبارياتها، حيث كانت مباراة الأولى قطر مع سويسرا وانتهت بالتعادل، كتعادل تاريخي للأشقاء في قطر في أول مشارك في ثاني مشاركة لهم في كأس العالم. أول مشاركة الأولى كانت بسبب استضافتهم للبطولة الماضية، هذه المشاركة كانت بالتأهل، وهذه أول مباراة تلعب وأول تعادل أو أول نقطة يحصلون عليها، وفرحة يستحقون على الأشقاء في قطر كانت فرحة كبيرة. أيضا المباراة الأخرى كانت البرازيل والمغرب، اللي صنفت أنه واحدة من أهم المباريات.

0: المباريات اللي كان ينتظرها العالم كبداية للمباريات القوية والمهمة واللي وجدت انتظار المحبين كرة القدم لمشاهدة هذه المباراة. وفعلا كانت هذه المباراة ملأت يعني رغبات المنتظرين من ناحية المتعة اللي حصلت في أرض الملعب، حتى أنه قيل بالنسبة للأداء المميز للمنتخب المغربي أنه هناك يعني تغريدة اشتهرت بشكل كبير من أحد الجماهير الأوروبيين يقول لماذا البرازيل لعبت باللون الأحمر.
1: باللون، شوف بس المباراة كانت جميلة صحيح، لكن لا زال الاتحاد الدوري يجامل البرازيل. يعني إذا أنتم مثلا في يوم من الأيام ترون أن هذا اللي اسمه فينيسيوس فاتح البلندور، ترى ما هو على حساب المغرب أنك تعطيه أحسن لاعب أمس.
2: صحيح.
1: ما كان أحسن لاعب، أحسن لاعب هو أيوب.
0: أيوب وعدي صح.
1: إيه. لكن شو اسمه الناس، شوف أنا أقول ما هو الفرق بين العين الثاقبة والعين الملقوفة؟ العين الملقوفة هي اللي بعد مباراة المغرب والبرازيل كل واحد يبغى ناديه يتعاقد مع أيوب. هذه مي بعين ثاقبة، هذه عين ملقوفة.
0: ترى خويك من ضمنهم ليفربول، أبدى اهتمامه
1: ليفربول، عنده فلوس وبيقدر يجيبه.
0: يعني هذول مو ملاقيف الحين، صاروا مو ملاقيف.
1: لا لا لا، لكن انا اقول لك ما كيف انك تعلم
2: الملاقيف 17 الان 17 نادي عاوزين.
1: فهذه يعني انت تتكلم، لو انك مثلا قعدت تتكلم معاه قبل البطوله وجلست معاه يعني ليفربول مثلا، ها ممكن ان نادي ليل الفرنسي يبيعه ب 10 مليون 8 مليون. اليوم لا، ما
0: هو يبيع 100 مليون.
1: اليوم ما هو جالس معك،
2: هذا هو الرقم المفروض الان.
1: ما هو جالس معك على هذا الرقم،
0: خاصه اللي عمره مستوى.
1: لكن انا اشوف هو هذا مكانه مش ليفربول، مكانها برشلونه. الولد فنان، الناس اللي تلعب على لمسه واحده مكانها برشلونه. الناس اللي بتلعب شو اسمه يعني،
0: انا شفت الملخص الحاله يعني جايبين لك
1: لا هذا لاعب فنان،
0: لمسته للكوره تتكلم عن واحد لا 20 سنه في الملاعب.
1: ايه لاعب فنان هذا، هذا
2: وكان الفارق طبعا منتخب المغرب.
1: هذا لاعب فنان، هو العلامه الفارقه.
2: يلا انا عجبتني برضو تغريده وجايبين سكتش كده صوره انه اللي هو ايوب وهو لابس كده وحاطي اللاعبين الوسط في البرازيل في جيبه.
0: ايه في جيبه،
2: لانه فعلا كان مسيطر على المنطقه بشكل.
0: جايبين له صوره في مونديال 2018 كان في الملعب.
2: نعم.
0: كمشجع فعلا كان صغير، يعني 2018 نتكلم قبل 8 سنوات.
2: وعلى فكره هو
0: اليوم يعني كان عمره 19 سنوات ذيك الايام.
2: يقول هو من 10 سنوات
0: نجم كاس العالم،
2: ويقول من 10 سنوات مطارد البطولات اللي
0: يتابعها
2: يعني. لكن اللي انا ممكن يعني
0: كيف شفت كيف شفت
2: والله انا
0: تفاجأت بالنتيجه.
2: في جنون كروي شفته.
0: أي.
2: في لقطه يمكن كنت شفتها كلكم، انه تخيل المنتخب المغربي حتى بقياده ايوب عاملين خماسيه في ملعبهم في قريب من الصندوق، وانت بتلعب مع البرازيل يعني طقطقه زي ما تقولوا انتوا، باصات سريعه على هجوم البرازيل. تخيل ليس في منطقة الهجوم ولا الوسط، يعني هذا يؤكد. وانت لاعب مع مين؟ مع البرازيل، يؤكد أن هؤلاء لديهم ثقة كبيرة جدا.
0: طبعا الإعلام البرازيلي كان زعلان على مستوى المنتخب.
2: وعلى فكرة بمناسبة الإعلام البرازيلي، في قناة برازيلية وجهت سؤال لروماريو.
0: صحيح.
2: صحيح. وقالت
0: كانت إجابته حادة.
2: أي كانت إجابته حادة، والسؤال كان قال له إنه كون البرازيل تتعادل مع المغرب هذه خسارة، قال لا هم أفضل مننا يعني. الراجل
0: هي المقدمة قالت تقول له هذا خسارة، قال هذا دليل انك انت ما متابع.
2: ما متابع. نعم. قال
0: يعني
2: قال هذول يمتلكون مهارات مثلنا يعني او صحيح. افضل مننا
0: صحيح.
2: يعني فيعني هذه
0: مع العلم انه البرازيل ترى اذا نسينا الان المغرب وتركنا العاطف على جنب، البرازيل مو البرازيل ترى من اكثر من بطولة لكأس العالم، ما هي البرازيل
2: صحيح
0: يعني من انا اعتقد من 2014 خسارتهم من المانيا السبعة مو البرازيل اللي احنا عارفينها.
2: صحيح.
0: لا من ناحيه الاسماء المبهره اللي في الملعب ولا كتشكيله ولا حتى تصدير لاعبين للكره العالميه.
1: لا هو هي حتتطور، هو لانه اساسا الكابتن كارلو انشيلوتي بدا المباراه بتشكيله خاطئه.
2: صحيح.
1: والدليل انه بين الشوطين صحح. لكن في لاعبين في البرازيل يعني اعتقد انه مع مرور البطوله ومرور المباريات وتتابعها في لاعبين حيكونون اساسيين وحيكون لهم دور مؤثر. طبعا أنا لا أرشح البرازيل.

0: البرازيل من ضمن الفرق اللي بتحصل على
1: البطولة.
0: يعني انا ماشي. انا البرتغال، الاسبانيا، شو اسمها، فرنسا. يعني انا
1: البرتغال اقرب،
2: الاسبانيا اقرب انا اعتقد
1: من البرتغال.
0: اي طبعا
1: هو أسبانيا. هو الاغلب انا شفت ابراهيموفيتش وشفت اكثر من واحد مستبعدين البرتغال
2: على فكره،
1: وهنري مستبعدين مع الفوكسي يحللون، بس مستبعدين البرتغال.
2: في حاجه انا دائما بتابع، اليوم بتابع في موقع اسمه اللي هو لاصدار التذاكر، يعني قبل اسبوع انا اعتقد تذاكر المنتخب السعودي مع الاسباني على وشك النفاد. في صحيفة إسبانية معلقة قالت إنه الجماهير خايفة منه المنتخب السعودي يعمل نفس
1: مع الأرجنتين،
2: مع الأرجنتين، فبالذلك هم حريصين في هذه المجموعة إنه يشاهدوا أو يتابعوا مباراة المنتخب.
1: بس أنا أعتقد مصالحهم لو صوتها السعودية، هذا دليل إنه
2: أنا أعتقد إنه المباراة حتكون الأعلى جماهيريا في المجموعة.
1: السعودية يعني وإسبانيا.
2: السعودية حتى على فكرة السعوديين أخذوا يعني يعني صدروا تذاكر كبيره جدا في هذه المباراه، حتى بالزيد بالنسبه لل في الفيفا طبعا طارح حاجه اسمها الباقات.
1: أي.
2: هي فيها خدمه.
1: أي.
2: غير التذكره العاديه. هذه الباقات طبعا سعرها غالي، لكن هم السعوديين اكثر كانوا
1: يخبرنا محمود المبتعثين اللي في امريكا عدد كبير ترى.
2: نعم نعم،
1: يعني وحتى ممكن يملون لك الملعب،
2: وحتى الموجودين في اوروبا السعوديين كثيرين على فكره،
1: فما بالك بالعدد الكبير اللي موجود من مبتعثين.
2: لكن نرجع نرجع للبرازيل. يعني انا كمتابع يعني رياضي قديم، اعتقد ممكن ابو فهد يوافقني او انت استاذ فيصل، يعني أنشيلوتي ليس مدرب منتخبات، يعني هو مدرب انديه. يعني وحتى في مدرب الأندية في الفترة الأخيرة أنتوا عارفين التجربة السيئة اللي حصلت في ريال مدريد، يعني وطلعت صراحة بنتائج مخزية. يعني
1: سيئة معه ولا بعده؟
2: ما يعني لا، لما أنشيلوتي طلع كان الموقف ريال مدريد ليس بالشكل اللي هو يعني كان عليه ريال
1: بس
2: مدريد.
1: لو تأخذ الحقبة كاملة في تميز وفيه مشاكل يعني برضو مش كلها.
2: لكن في الفترة الأخيرة اللي طلع منها كانت يعني شوية سجله أسود نوعا ما يعني. ولكن أنت يعني هو السؤال نفسه، ليه الاتحاد البرازيلي اختار أنشيلوتي وهو على فكرة أول أجنبي يدرب منتخب شنو؟ برازيل. يعني
1: ما كان يفاوض جيسوس
2: يعني؟ لا لكن
1: قبل أنشيلوتي وما كان برازيلي؟
2: لا
1: هم كان عندهم توجه انه يطلعوا من البرازيليين.
2: جوسيس حتى جوسيس ليس مدرب منتخبات،
1: ومع ذلك فاوضوا.
2: يعني لو رجعت للسجل بتاع جوسيس كله هو مدرب انديه يعني
1: صحيح صحيح، ومع ذلك فاوضوا.
2: لكن
1: معناته عندهم توجه انهم يجيبون
2: لكن كان جديدة. العين كانت على أنشيلوتي بحكم يعني تاريخه. يعني انا اعتقد إذا لم يتقدم المنتخب البرازيلي أو يعني ذهب بعيدا في هذه البطولة وبعد ذاك خرج، أو يعني ما ممكن يخرج من مثلا الدور ال 16 يعني كتاريخ له، هو يعني يمكن البرازيل الدولة الوحيدة التي لم تغيب عن شمس المونديال منذ تأسيسه في عام 1930. هذا حيكون عليه يعني وبالا يعني
1: صحيح.
2: وأنا أعتقد كونك أنت تنخزل، انت كمدرب تاريخي واسطوري وما تحقق نتائج مع منتخب مثل البرازيل،
1: لو صارت لا تكون سابقة.
2: نعم
1: طيب
2: نعم.
1: بس اتمنى
0: البرازيل يعني تعاني من كثر المهايطية.
2: هم اليوم ابو فهد مهايطية وملاقيفة.
0: البرازيل تعاني من كثر المهايطية يعني، والدليل ما حدث مع نيمار. يعني هم ضغطوا ضغط شعبي مجنون، اوكي لاعب يعني على درجة عالية من الشهرة الطاغية والجميع ينادي فيه، بس في فرق بين اللاعب لائق لكرة القدم واللاعب غير لائق.
1: شفته هو قاعد يحفز، بس
0: هو اساسا غير لائق من ايام
1: طبيا.
0: من ايام غير لائق كروية من ايام باريس سان جيرمان. هو الرجل أمام هذا الضغط قال يا أخي أنا الفيفا مديني 25 مقعد، أنا خليني مقعد واحد أبيع بلاش على ذا العالم ذوري وأخذ لاعبهم، وأنا أعرف أنه مش حيلعب
2: صحيح.
0: فهو ذكاء منه، ذكاء. أنا بسكر باب علي، أنا باب جايب لي صداع.
1: بس لو شلنا حتى نيمار اليوم في لاعبين كثر في البرازيل لا يجدون يعني الرضا.
0: اوكي بس ما هو بشعبي،
1: يعني هم لما يتكلمون عن نيمار مو معناته انه ترى انا باخذه على خانه في من يستحق انه
0: لا يعني بداله. مثلا انا ما اخذت بيدرو لاعب تشيلسي هداف تشيلسي في البريمير ليج،
2: بيدرو نعم،
0: ما جاني مشاكل منه، ضغط جماهيري وضغط اعلامي وضغط حكومي.

0: وضغط رسمي وضغط شعبي ما جاء. لكني أنا هذا وهم يعرفون أنه مصاب.
1: ما تحسب على المدرب أنه شخص ضعيفة،
0: تحسب له وتحسب عليه.
1: صارت من نفس القصة مع روماريو لما طالب حتى رئيس البرازيل أنه يوخذ في مونديالات.
0: لا شوف شوف،
1: ومع ذلك ما أخذه.
0: شوف لا لا, لا, لا, لا خلي خلينا في النقطة نفسها،
1: نفس الحدث.
0: أنا أتكلم لك أنشيلوتي، خلينا في نفس نقطة أنشيلوتي ونيمار. هي تحسب له وتحسب عليه. تحسب له، هو يعرف أن اللاعب غير لائق، يعرف يعني ما عنده أطباء، عنده أطباء، عنده فريق طبي محترم وعنده كل شيء، بس أنا لازم أسكر ذا الباب. عشان كذا أنا بأخذ لاعبهم وأنا أعرف أنه مش هيلعب، وحتى لو لعب مش لاعب إلا كبديل. وتحسب ضده أنه خاطر وجاب لاعب، لكن هذه المشكلة. هذه شوف، عندما تكون عندما يعني تكون عملية أنه اللاعب النجم يجب أن يكون في القائمة مهما كانت أحواله البدنية والفنية، هذه مشكلة. هذه في أوروبا ما تلقاها، ما تلقاها
2: صحيح.
0: يعني لكن يعني مثلا في يوم من الأيام، يعني مثلا زي إنجلترا السنة هذه، في عدد من اللاعبين ما تم استدعائهم، زي مثلا مدافع مانشستر يونايتد ماغواير ما تم استدعائه، ما تلقاها. هنا في البرازيل تلقاها. علشان كذا أنا أقول إنها تحسب له وتحسب ضده.
1: طيب.
0: هذه. بالنسبة لخوسيس. أنا ما كنت أبغى أتكلم عن خوسيس، بس شوف أنا ما أبغى أتكلم عن خوسيس كمدرب.
1: أي.
0: أنا بتكلم عن خوسيس الآن كخبر، كخبر فقط. أي. بين قوسين.
1: حنا جبناه إنه فاوض البرازيل.
0: أنا أعرف إنه هو الآن، هو الآن في البرازيل. أي. هو الآن موجود في البرازيل. القائمة المختصرة. القائمة المختصرة لنادي الاتحاد يترأسها خوسيس.
1: أي اتحاد؟
0: اتحاد جدة.
1: يعني بيرجعوا؟
0: قلت لك أنا الآن القائمة.
2: أقول لك خبر.
0: القائمة المختصرة، مو الاتحاد أعلن.
1: أي.
0: رحيل سيرجيو كنساساو البرتغالي.
1: أي.
0: الآن الاتحاد بدون مدرب. ها؟ القائمة المختصرة اللي الآن تضمها ملف نادي الاتحاد. يوجد فيها خوسيس. هل يعود خوسيس للملاعب السعودية عن طريق الاتحاد؟ ما أدري. أنت تقول لي هل هو بيرجع؟ أقولك برضو ما يدري، لكنه هو يتصدر القائمة.
1: بس أصلا ما في أحد اليوم في المشهد الاتحادي صاحب قرار.
0: مو بصحيح. لا لا لا لا مو بصحيح.
1: خلاص تنتهي ولايتهم.
0: يا بالحلال ما أتركك هذولي اللي قدامك. لكن من اللي صدر قرار موعد المعسكر؟ وإقامة المعسكر إلا في أسبانيا المعسكر.
1: طيب. أتمنى بس قبل أستاذ محمود، أتمنى أنه خدعة البدايات ما تغلب على أراءنا، لأنه
0: ليش؟
1: خدعة المباريات الأولى في كأس العالم ما تعطينا الانطباع يعني اللي نبني عليه أراءنا، لأنه صارت في كأس عالم ماضية المباريات الأولى عادة على سبيل المثال السعودية مع الأرجنتين، فوزها على الأرجنتين بعدها كانت عادة كل شيء لوضعه الطبيعي. يعني مثلا لما نتكلم عن البرازيل والمغرب، هذا مو ضعف للبرازيل بشكل كامل بقدر ما أنه مباراة الأولى، فممكن يرجع البرازيل كما هو المتوقع منه.
2: هو أنا بس دار صح معلومة، يعني طبعا المقارنة معدومة.
1: معلومة لي ولا لا؟
2: البوس الاثنين.
1: طيب.
2: روماريو ونيمار الموقف مختلف يعني.
1: ايه.
2: في أربعة اللي هو 94
1: روماريو كان 94
2: ايوه حقق الكاس مع
1: لا لا لا روماريو الخلاف اللي كان عليه انه لم يستدع للمنتخب.
2: ايوه ما انا
1: اي بطوله كاس العالم دي
2: كاس امريكا 94. البرازيل كانت محتاجه لروماريو، وكان في خلاف بين زيغالو وكاروس البرتو حول اختيار منه روماريو، ولكن تدخل رئيس الاتحاد البرازيلي او حتى الحكومه. لا 94
1: ما 94
2: لا 94
1: طيب
2: اوكي ويستدعوا روماريو في آخر مباراة. كانت هذه المباراة لازم البرازيل تفوز فيها وتتأهل لكأس العالم 94، وفي ذلك الوقت البرازيل كان غايب عن المونديال كأس العالم 24 عام منذ أن أخذته في 1970 في المكسيك، لم تأخذه بعد ذلك
1: يعني. غايب عن الحصول عليه ولا هي متواجدة.
2: نعم. وشارك روماريو وفاز وأحرز الهدفين، والنتيجة كانت 2-1 على أرض الأرجوي، وبالتالي تأهل البرازيل إلى كأس العالم.
1: بس 94 كان روماريو مو كبير يعني، كان لسه يعني.
2: أي لو قلت لك الخلافات.
1: لا هو كان في خلاف لاحق صار على نهاية مسيرة روماريو وصادفت كأس عالم.
2: هذا بعد 98.
1: هذا اللي أنا بقصده.

0: هذا هذا بعد
1: يبدو انه بطوله 2002
0: اي وجلسوه
1: اللي دخل فيها رئيس البرازيلي
0: وجلسوه في في دكه الاحتياط ما لعب لانه كان الوقت ذاك رونالدو وهجو مرتفع صح جدا صح. وشوف سبحان الله
1: اعتقد المدرب كان زكاري
0: وفي الوقت ده كان رونالدو نفسه احتياطي في كأس أمريكا 94 ما شارك كان صغير في في الملعب لكن أنا بس دار عشان ما نطول الفرق بين يعني
1: نيمار
0: رونمار بيختلف جدا يعني بس أنا عندي نقطة يعني كونك أنت تكون في التشكيلة بتاعت منتخب البرازيل في كأس العالم وما تلعب ده في حد ذاته شنو
1: شيء كبير
0: شيء كبير
1: يعني كان عندهم مدرب يقول لك البرازيل بما أنه في اختلاط للأمور التجارية بالأمور الفنية أنه كان في زي المافيا عند المدربين أو عند وكلاء اللاعبين كان عندهم لوكسمبورغ أعتقد مدرب جاهم فترة يقول هذا واحد من اللي دمر اللاعبين البرازيليين هو مجرد أنك تختار اللاعب للتشكيلة لو المباراة ودية يرفع قيمة اللاعب كاحتراف خارجي فكان في اتفاقيات بينهم أنه بس اختار المباراة ودية اللاعبين مو معروفين ولا مشهور
0: على فكرة الشركات الراعية طيب. نفسها أسمع بيعازم الفيفا يعني تفضل إنه نيمار يكون في المنتخب
1: تسويقيا يعني.
0: نعم
1: نبي نتحدث عن المنتخب السعودي يحتضن مركز تدريب انتر ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية الحصة التدريبية الختامية للمنتخب السعودي تحضير المواجهة الأوروغواي أدى الأخضر فجر الأحد حصة تدريبية أخيرة على ملعب كيو 2 في مدينة أوستن مقره الدائم خلال فترة كأس العالم قبل المغادرة إلى ميامي المقر المؤقت لتدريب المنتخب السعودي هو المقر التدريب الرسمي لفريق إنتر ميامي المعروف بنجومه الكبار استغرقت رحلة المنتخب نحو ساعتين واربعين دقيقة بالطائرة تم قطع خلالها نحو 1800 كيلو متر ومن المقرر أن يعقد دونس مدرب الأخضر مؤتمر الصحفي بالمباراة عند 3:45 ظهر اليوم الأحد واليوم أيضا سيخوض المنتخب حصة التدريبية الرسمية عند 6:00 مساء أيضا فرض دونس نظارات بصرية خلال تدريبات الحراس وظهر محمد العويس ونواف العقيد وأحمد الكسار حراس الأخضر في قائمة المونديال إضافة إلى عبد الرحمن الصايبي وعبد القدوس عطية يرتدون نظارات سوداء كبيرة خلال التدريب لكنها ليست نظارات شمسية ووفق الشركة المصنعة تعمل هذه النظارة بتقنية متقدمة تعتمد على عدسات سائلة تفتح وتغلق بسرعة متغيرة ما يخلق تأثيرا وميضا يحجب الرؤية جزئيا وبشكل متقطع اليوم المنتخب السعودي مباراته الأولى مش المطلوب منها يا سعود تعادل فوز عدم الخسارة بنتيجة كبيرة إذا أمننا إنه المجموعات في لها تكتيك هذه وش أخذ نقاط وهذا وشلون أتعادل معه المباراة الأولى وش مطلوب منهم
2: شوف استقبال الجماهيري والإعلامي للمباراة يعني ماخذ صبغة الهدوء وأتمنى أنه هذه صبغة الهدوء تنعكس على أداء اللاعبين أمام الأوروغواي ونشوف أداءهم إن شاء الله بإذن الله في أفضل أحواله وبإذن الله تعالى مبارك البعض إن شاء الله بنتيجة إيجابية بحول الله تعالى
1: بإذن الله إجابة مختصرة دبلوماسية يغلفها الخوف
2: لا لا ما إن شاء الله ما في خوف كرة القدم
1: رياضيا بالأخير
2: الخوف شوف الكرة هي متعة يعني فإن شاء الله بإذن الله نقول احنا نجتهد في الدعاء ان الله يوفقهم يا
1: رب امين سيد محمود وش مطلوب من المنتخب السعودي
0: انا اعتقد يستثمر
1: مباراة الاولى اقصد
0: استثمر ما قدمه منتخب المغرب والقطر وحقق نتائج جيده يعني انا اعتقد هذا دافع بالنسبه له وبعدين ديك يعني وانس اي منتخب وصل الى بطوله كاس العالم هو اتى للتنافس يعني لانه يعني ما تاهل والا هو
1: اسمع لي شوف احنا لنا تجارب هذه السابعه ذهابا لكاس العالم قلنا ست تجارب سابقه بالمباريات الاولى دائما في اندفاع كبير عند اللاعب السعودي في اندفاع سواء عاد يصيب الحظ معه ولا يعني يخدع هذا الاندفاع وصارت مثلا امام المانيا وصارت امام روسيا من النتائج السلبيه الكبيره اليوم انا وش مطلوب مني من واقع خبره الكلام انه سوي اللي عليك والعب بهدوء هذا ما يؤدي نتيجة احنا نتكلم اذا بنقسم ثلاث مباريات مباراة الأوروغواي لو خسرتها شيء طبيعي او لازم اتعادل واخسر اسبانيا وافوز على راس الاخضر حتى تاهل يعني هنا التكنيك وش مطلوب مني
0: والله يعني شوف انا اعتقد المنتخب السعودي في تكتيكيا او كرويا هو القريب من من الكرة اللاتينية يعني واللعب حيكون عادي يعني ما حيكون في صعوبة يعني بالنسبة لأرجوية أنا أعتقد تاريخيا في ثلاثة مباريات يتقابلوا فيها اثنين وديات واحدة في كأس العالم 2018 وفاز منتخب أرجوية والمباراة واحدة فازت فيها المنتخب السعودي والثاني تعادلوا فيها يعني
1: متعادلين يعني
0: ليس هنا لا أنا يعني أنا

0: بتكلم يعني انا اقول لك دائما التاريخ يعني ما في تلك الهيبه التي يعني تجعل المنتخب السعودي ما يقدم مباراه اول مباراه بالشكل الكبير. انا في كلام قالوا ليزي قالوا في بطوله القارات 97 قال انا مش منتخب البرازيل اهم مباراه في اي بطوله عندي المباراه
1: الاولى
0: لازم احقق فيها نتيجه ايجابيه حتى استمر على نفس الوتيره. فانا اعتقد المطلوب من لاعبيه المنتخب والمدرب انه يقدموا نتيجه ايجابيه طيب. في هذه المباراه واقل نتيجه هو التعادل يعني
1: تعادل
0: نعم.
1: وفاد انت بتقول شيء وش هو؟
2: شوف انا في الحلقه الماضيه تحدثت عن مؤتمر الخصخصه والناس بعضهم اخذ الكلام بطريقه مختلفه. شوف انا ما ادري هل انا يعني افهم الوسط الرياضي المحلي بعمق اكثر من غيري ما ادري، هل الآخرين فاهمين الخصخصة بطريقة مختلفة ما أدري. أنا أقول إنه الأندية التي الآن في الخصخصة أو لديها ملاك ها هذه كلهم الشركات اللي جتهم كلها شركات لا تبحث عن ربحية أو عن أرباح. الناس بتتكلم عن الشباب، نادي الشباب الآن في المؤتمر قالوا كل الشركات اللي عرض عليهم ملف نادي الشباب لم يكن جادين في تملك نادي الشباب، لأنك أنت أرسلت ملف نادي الشباب للناس تبحث عن أرباح. الأندية اللي الآن لديها أملاك أو ملاك كلها تبع شركات لا تبحث عن أرباح، علشان كذا أنا أقول هنا وجه الاختلاف. الحاجة الثانية لما أنا قلت أنه نادي الطائي هو نادي الخامس جماهيريا، أنا أؤكد أن نادي الطائي هو النادي الخامس جماهيريا، وأؤكد أيضا أنه يستحق أن يكون من ضمن الأندية المخصصة. ليه؟ لأنه يملك قاعدة جماهيرية هائلة خامس الكبار، ويملك أيضا عقول من أبناء حائل قادرة على إدارة الفريق وإدارة النادي لأعلى المستويات وتحقيق البطولات. ومثل ما قال الشاعر ناصر القحطاني سلم على حائل وسلم على شمر.
1: بس ترى في رد على هذا الموضوع، موضوع خمس جماهيريا، قيل بأنه الأندية المدينة وجماهير المدينة يختلف عن الأندية اللي عندها جماهير بأكثر من مدينة. شكرا سعود الصرامي، شكرا حبيبنا محمود العوت، إن شاء الله هذه أول مرة ولن تكون الأخيرة، شرفتنا ونورتنا وأضفت لنا شيء الكثير. بكرة إن شاء الله بعد موجزة 3 عصر موعد جديد في أمان الله.
3: العربية FM. العربية FM.
4: أن تعرف أكثر.
3: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. مع ترقب توقيع اتفاق أمريكي إيراني، إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبي، والجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف مركز قيادة تابع لحزب الله اللبناني. خلال عام السعودية تؤهل أكثر من 13,000 معلم ومعلمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. إيقاف 21 شركة عمرة في السعودية لمخالفة الأنظمة وانخفاض مستوى الخدمات. نبدأ من لبنان وتحديدا من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما في الوقت الذي يترقب فيه المجتمع الدولي توقيع اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له أنه هاجم مقرا تابعا لتنظيم حزب الله في بيروت. مراسل العربية تحدث عن سقوط قتيل وخمسة جرحى حتى الآن.

في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. إعلام إسرائيل قال إن الهدف في الضاحية قائد كبير في وحدة الاتصالات بحزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قال إن المقر المستهدف كان يستخدم من قبل عناصر الحزب للتخطيط وتنفيذ مخططات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش العاملة في جنوب لبنان. استهداف

0: نتابع آخر التطورات من بيروت مع مراسلة العربية ناهد يوسف، ومن القدس مع كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. أهلا بكما، والأبدأ معك ناهد، ما آخر التطورات المتعلقة بهجوم الضاحية؟
1: حتى هذه اللحظة لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة في الضاحية. عدد القتلى ارتفع إلى 3 وعدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف، خصوصا محمد وأن المنطقة مكتظة سكنيا وكان الأهالي عادوا إلى الضاحية بعد التطمينات بعدم استهدافها، ما رفع بأعداد الإصابات. حتى اللحظة لم يصدر حزب الله أي تعليق حول هذا الاستهداف، لم يعلق أي من المسؤولين اللبنانيين أيضا حول هذا الاستهداف، ولا تزال بيانات حزب الله تصدر تباعا حول العمليات التي يقوم بها في جنوب لبنان. هو لم يتحدث عن أي إطلاق لمسيرات. ما يحصل الآن هو تبادل للاتهامات. إسرائيل تقول بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار بإطلاقه 5 مسيرات اليوم والأسبوع الماضي باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، فيما حزب الله لم يصدر أي بيان حول هذا الموضوع، لم يتبنى إطلاق المسيرات. وبالتالي الآن التساؤلات في لبنان حول ما هي ردود الفعل التي ستحصل، إن كان الحزب سيقوم بالرد على إسرائيل أو إن كان إيران سترد على إسرائيل بسبب استهداف الضاحية. ولكن تزامنا أيضا مع ما حصل في الضاحية محمد، كانت الغارات لا تزال مستمرة في جنوب لبنان بوتيرة مرتفعة، وكانت هناك عمليات اغتيال أخرى حصلت اليوم في جنوب لبنان، تحديدا في منطقة الحوش في قضاء صور، والتي قتلت فيها إسرائيل مسؤولا أيضا في حزب الله يدعى حسين عيسى في هذه الغارات التي حصلت اليوم. تزامنا مع
0: الحزب أعلن رسميا عن هذا الاستهداف في ظل التكتم على ما جرى في الضاحية. وزياد حلبي، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن الهدف من هذه الغارة؟
2: الهدف في الضاحية الجنوبية على ما يبدو هو قائد وحدة الاتصالات في حزب الله وفق المصادر في إسرائيل، يفحصون النتائج إسرائيليا. لكن في المعلومات أيضا أنه في خلال إقرار هذه العملية الدراماتيكية من قبل نتنياهو وكاتس، جرى الأخذ بالحسبان إمكان أن تقصف إيران إسرائيل كما فعلت المرة الماضية. رغم ذلك تقرر أن يتم التنفيذ. للتذكير، في المرة الماضية إن لم أكن مخطئا، بعد 6 ساعات من عملية الاغتيال ردت إيران بقصف صاروخي في جولة من المواجهة كانت خاطفة جدا، استمرت 17 ساعة فقط، أوقفها الرئيس الأمريكي. في المعلومات أيضا كما قلنا منذ اللحظة الأولى، إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأمر الغارة لكنها لم تأخذ موافقة. ثمة بون شاسع بين الأمرين. ربما بعد أن يصحو بعد قليل الرئيس الأمريكي سنرى ردة الفعل الأمريكية الرسمية على ما حدث، خاصة وأن التنفيذ في توقيت حساس للغاية، ربما قبل ساعات من توقيع الاتفاق. كما أشارت ناهد أيضا الأسبوع الماضي قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي بأن حزب الله خرق الاتفاق بمسيرات. إذن لماذا انتظرت إسرائيل قبل ساعات من الاتفاق حتى ترد؟ هذه الأسئلة قد تكون في رسم الساعات المقبلة.
0: ناهد يوسف، هناك نقطة مهمة تتعلق بعمليات النزوح المستمرة من الكثير من البلدات والقرى اللبنانية وحتى من الضاحية. هذه الغارة هل شكلت تهديد جديد فيما يتعلق بعمليات نزوح إضافية في ظل التهديدات التي تشهدها لبنان ديموغرافية؟
1: عمليا لم نشهد اليوم حركة نزوح من الضاحية، ولكن قبل

0: دخول في تفاصيل هذا السؤال أشير إلى معلومات جديدة وردت حول اغتيال الضاحية أو حول غارة الضاحية، والتي كان قال زياد بأن تم استهداف مسؤول بحسب المصادر. بحسب المعلومات الأولية أو مصادر قالت للعربية بأن الشخصية المستهدفة يدعى علي الحج في هذا الاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، هو قيادي في حزب الله، قتل بالإضافة إلى أشخاص من عائلته. يعني هي معلومات أولية بحسب مصادر الحدث بأن هذا المستهدف هو قيادي في حزب الله يدعى علي الحاج. غير ذلك بالنسبة لسؤالك،
1: هذه معلومة مهمة جدا ناهد، أنت أشرتي إلى مقتل هذا القيادي علي الحاج. البيان الإسرائيلي كان يتعلق باستهداف قيادي في مركز عمليات تابعة لحزب الله. المعلومات كما ذكرت نقلا عن مصادر العربية تتحدث عن مقتل علي الحاج وأفراد من عائلته. هل المستهدف من خلال هذه المعلومات شقة سكنية ولكن وليس مركز عمليات كما تقول إسرائيل؟
0: يعني هذه كانت المعلومات اليوم من المصادر. حتى بالنسبة لإسرائيل كان هناك اليوم تناقض أو تضارب بالمعلومات، كانت معلومات تشير إلى عملية اغتيال ومعلومات أخرى تشير إلى أنه مقر في لحزب الله. الجيش الإسرائيلي بعدها قال بأنه استهدف مقرا لحزب الله. هذه المصادر للعربية الآن قالت بأنه تم استهداف هذه الشخصية التي ذكرناها. قد يكون هو استهداف له أو قد يكون لأنه كان يتواجد في هذا المقر، هذا غير معروف. ولكن بحسب المعلومات الأولية قتلت هذه الشخصية في هذه الغارة هو علي الحج وهو قيادي في حزب الله.
1: طب ما دفعني إلى هذا السؤال هو الإشارة إلى مقتل أفراد من عائلته، هل هذه المعلومة دقيقة ناهد؟
0: نعم، يعني هذه معلومات أولية كما ذكرنا بحسب مصادر العربية، هي أكدت عن شخصية الهوية المستهدفة وقالت بأن قتل عدد من أفراد عائلته، وبالتالي قد تكون شقة منزله أو لا. هذا طبعا سيعرف تباعا. ما علمناه بداية مع بداية هذا الاستهداف أن الاستهداف طال الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى. الجيش الإسرائيلي هو من قال بأنه استهدف مقرا لحزب الله. حتى اللحظة الصورة لم تكن واضحة تماما إن كانت مقر لحزب الله أو إن كانت شقة سكنية أم لا. بطبيعة الحال هذا الأمر هذه الصورة ستتوضح تباعا، ولكن بحسب المصادر، مصادر العربية تحدثت عن علي الحاج المستهدف في هذه الغارة.
1: طيب زياد حلبي، هل هناك حالة استنفار في إسرائيل بعد هذا الهجوم، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن قرب التوصل للاتفاق ما بين طهران وواشنطن؟
2: لا شك في ذلك محمد. إسرائيل عندما اتخذت القرار كانت تدرك بأن هناك احتمالا ليس ضئيلا بأن تقوم إيران هذه المرة أيضا بقصف شمال إسرائيل كما فعلت من غرب إيران عبر صواريخ باليستية. لهذا رفعت حالة تأهب لدى الإسرائيليين بشكل عام في هذا الإطار. ربما الآن الأنظار تتجه إلى الرد الإيراني عمليا بالإضافة إلى تأثير ذلك على الاتفاق. لا يعتقد على يعني نطاق واسع بأن هذا الأمر قد يعني يعوق تماما الاتفاق، وإنما قد يعقد عملية التوقيع، وربما إسرائيل قد تخشى غضب الرئيس الأمريكي من هذا التطور.
1: إذن آخر التطورات كما تابعنا مع زياد حلبي وناهد يوسف. الجيش الإسرائيلي اتهم في وقت سابق اليوم حزب الله بإطلاق 3 مسيرات باتجاه بلدات في شمال إسرائيل، ما وصفه الجيش بالخرق الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار وفق بيانه. وقال الجيش الإسرائيلي إن المسيرات سقطت بالقرب من بلدتي شوبيرا وأشلومي في الجليل الغربي شمال إسرائيل. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف علق على هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أنه سيؤثر على المفاوضات دون الإعلان عن وقف الاتفاق. من جهته قال مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء إن الهجوم الإسرائيلي في الضاحية لن يبقى دون رد. نتحدث عن هذا الموضوع من بيروت مع أسعد بشارة الكاتب الصحفي اللبناني. أهلا بك سيد أسعد، كيف تتابع ما جرى في الضاحية
3: أهلا بكم
1: الجنوبية في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن تأثر اتفاق طهران واشنطن المرتقب بهذا الهجوم؟ كيف سيتأثر
3: لبنان.

0: لبنان هو ضحية على مسرح بين لاعبين هناك شكوك كبيرة بأنه يجمعهما الآن نقاط مشتركة ومصلحة مشتركة في تأخير أو تلغيم أو التشويش على الاتفاق الإيراني الأمريكي. هناك مظاهرات رعاها الحرس الثوري في طهران منذ الأمس ضد قالباف وعباس عرقجي، تزامنت مع مسيرات من لبنان الآن وغارة ردا على الضاحية الجنوبية من إسرائيل، ثم المتوقع بعض الصواريخ من إيران على إسرائيل. عندها يمكن أن نرى لعبة بينج بونج أو يعني نوع من دومينو لتفشيل الاتفاق على طريقة هناك مستفيدين من هذه اللعبة. علينا أن نسأل أولا ماذا يجري داخل القيادة الإيرانية؟ هل هناك اعتراض من الحرس الثوري على هذا الاتفاق بما يخص مجمل الاتفاق أو بما يخص الشق اللبناني منه؟ هذا سؤال كبير الإجابة عنه الآن في هذه المسيرات والقصف على الضاحية الجنوبية، الرد الإسرائيلي المحتم، ثم التوقع بأن ترد إيران أيضا. عندها ندخل إلى حالة إرباك حقيقية توضع بوجه توقيع الاتفاق.
1: طيب برأيك أي رد إيراني هل سيمثل حالة ردع ضد إسرائيل حتى لا تستهدف الضاحية مجددا؟
0: يمكن أن نتصور سيناريو رد إيراني ثم غارة إسرائيلية ثم تدخل ترامب كما في المرة الماضية. إلى الآن سيناريو مشابه تماما، يعني النصف هذا السيناريو نفذ بمسيرات ثم غارات على الضاحية، والنصف الآخر ينتظر ماذا ستفعل إيران. لكن الطابة هي فعلا في الملعب الإدارة الأمريكية في ملعب ترامب، هل سيكون بنفس الحزم والضغط لوقف أي مسار يؤدي إلى انهيار الاتفاق المزمع توقيعه أم لا؟ بالتأكيد هناك مصلحة أمريكية في توقيع هذا الاتفاق، لدى الإدارة الأمريكية في توقيع هذا الاتفاق، وهناك انزعاج إسرائيلي كبير وواضح من هذا الاتفاق، وهناك على ما يبدو لعبة ثنائية من داخل إيران بأن هناك أيضا أطراف غير راضية على مضمون الاتفاق. وول ستريت جورنال تقول أن رئيس الحرس أحمد وحيدي وهو الرجل القوي الذي يبدو أنه طامح لأن يرث دور قاسم سليماني غير متهاون أبدا في مسألة أن يترك حزب الله لوحده في لبنان بمواجهة إسرائيل، بمعنى الربط، يريد الربط المحكم بين الموقف الإيراني بالتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ويكون من ضمنه حكما وقف إطلاق النار في لبنان وطلب انسحاب إسرائيلي. هذا الموقف يفسر، إذا ما كان وهو على الأرجح موقف جدي، يفسر لماذا إيران تساهم من جهتها بتحريك عسكري في لبنان انطلاقا من يعني طلب إلى حزب الله إطلاق هذه المسيرات ولو من دون أن يتبناها.
1: طيب تحدثنا حتى الآن عن إسرائيل، تحدثنا عن إيران والحرس الثوري الإيراني، تحدثنا عن حزب الله، حتى عن واشنطن، ولكن أين لبنان الرسمي؟
0: لبنان الرسمي موجود ولكن الجميع ينظر إليه عن بعد وكأنه اللاعب الأقل قدرة على أن يكون لاعبا كامل الأوصاف على الطاولة. هذا أمر غير صحيح. اللاعب الرسمي اللبناني، الدولة اللبنانية لديها قلم التوقيع وقلم الشرعية. توقيع الشرعية هو الأساس اليوم بعدما نجح لبنان إلى حد ما في أن يقول لإيران الدولة تفاوض عن لبنان وليس أنت التي تفاوضين. عمل سيناريو العشرة أيام الماضية الذي نشهد تكراره اليوم كان الهدف منه الإيراني القول أن ورقة لبنان بيد طهران، لهذا لبنان يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التي لها مصلحة باستمرار هذا التفاوض عكس إسرائيل وإيران. بالطبع يعني إسرائيل كل منهما لا تريد هذا التفاوض، إسرائيل لا تريد هذا التفاوض لأنها تريد أن تكرس وقائع وأن تستمر في القضم وتثبيت الأقدام في الجنوب، وإيران لا تريد هذا التفاوض لأنها تريد أن تكون هي المفاوض عن لبنان كما اعتادت منذ عشرات السنوات وإلى اليوم. وبالتالي لبنان يملك ورقة الشرعية ويملك غطاء أمريكيا، غطاء أمريكيا، وليس سرا أن الجانب الرسمي

0: القسم اللبناني أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية أن فتح قنوات تفاوض بديلة أو موازية لعمل الوفد اللبناني المفاوض هو أمر غير مقبول، يعني هناك توقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية، وزارة الخارجية ستقوم بما يجب لكي تقول أن قناة التفاوض مع لبنان هي الدولة اللبنانية فقط، ذلك على الرغم من أن الدولة اللبنانية لا تملك قرار سلاح حزب الله، لا بل على العكس، إن سلاح حزب الله يشاغب ويحفر تحت هذه المفاوضات لكي يدفنها وينسفها من الأساس. حزب الله يريد أن تفاوض إيران عنه وليس الدولة اللبنانية.
1: بيروت أسعد بشارة الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. مصادر عربية أفادت بعقد اجتماع افتراضي لوفدي البلدين اليوم، الوفد الإيراني والوفد الأمريكي، لتوقيع اتفاق سلام بحضور الوسطاء من باكستان وقطر. أوضحت المصادر أن الاجتماع الافتراضي سيشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأشارت المصادر إلى أنه عقب توقيع الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز والسماح بمرور السفن دون رسوم. وأضافت المصادر أنه سيتم أيضا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية عقب التوقيع. أتابع تطورات من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، هل هناك معلومات إضافية بشأن موعد توقيع هذا الاتفاق، وهل الأمور بالفعل وصلت إلى هذه المرحلة توقيع هذا التفاهم؟
2: بالفعل محمد، إلى ما قبل التصعيد الأخير بين إسرائيل والجانب اللبناني أو ميليشيات حزب الله، الميليشيات الإيرانية، كانت هناك كل المؤشرات تقول بأن التوقيع اليوم. ال- ال- ال- الشارع الباكستاني بدأ يتحدث بأن المهلة التي قال عنها محمد شهباز شريف قد تنتهي في مساء اليوم الأحد، إضافة إلى أن الاستعدادات والحديث عن أن باكستان جهزت منصة إلكترونية للتوقيع الإلكتروني بالتعاون مع سويسرا وبالتنسيق مع الجانب القطري. أيضا وفد قطري حتى في طهران اليوم بدأت تتداول الصحف الباكستانية نزول هذا الوفد، ويقولون هو جزء أصيل وأساسي من الوسطاء والحضور الذين سيحضرون هذا التوقيع إلى اللحظة الأخيرة. إضافة إلى أن متحدث باسم الخارجية الباكستانية يعني صرح لمؤسسة إعلامية بأن اليوم هو يوم التوقيع، هذا كله إلى جانب ما يخرج من الجانب الأمريكي. إذن الجانب الباكستاني كان يتحضر فعليا الحقيقة للتوقيع، وبدأت المعلومات تصدر بأن الدبلوماسيين الباكستانيين والأمنيين الباكستانيين في وكالات الاستخبارات الباكستانية عاكفون الآن في غرفة المراقبة والأمن السبراني للإشراف على هذه المنصة، لأن باكستان هي من تشرف عليها وعلى أمنها السبراني. يقولون بأن هذه المنصة معزولة على الإنترنت العام، وهي متصلة بإشراف يعني خبرات عسكرية وأمنية لكي لا يحصل أي اختراق أو أي تعكير لهذه المنصة. التوقيع سيكون إلكترونيا كما قيل، ضغطة الزر كانت مرتبطة بعدد من الأوامر التنفيذية، هكذا تمت برمجتها. الأوامر التنفيذية أولاها فتح مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني، إضافة إلى فك الحصار من قبل الجانب الأمريكي، تحويل رسائل مشفرة لإعلان لحظة وقف تجميد اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى أن الوفد القطري إذا صحت الأقوال بأنه يترقب في طهران توصول الإشارة أيضا ليبدأ بعملياته الخاصة بفك تجميد الأموال أو ربما بالدفع الأولى كما يقال، وهناك حديث عن ملياري دولار. حتى هذه اللحظة هذه الأجواء كانت العامة في باكستان، لكن بعد الضربة أو تبادل الاعتداء من قبل الطرفين الإسرائيلي واللبناني بدأ الشارع ينقسم هنا في باكستان. البعض بات يقول بأن هناك من يريد إفساد الوساطة الباكستانية، بينما
1: هذا بالنسبة للشارع، ولكن هل هناك أي مواقف أو تصريحات رسمية عبد الله من إسلام أباد؟
2: على الإطلاق محمد، على الإطلاق الباكستانيون لم يصرحوا ويمارسون الآن التعتيم والتكتيم والصمت المطبق تماما. هذا ما يدلنا على أنه ربما التخوفات التي كانوا يقولون عنها والتي وجدوا لها بديلا أو حلولا لهذه التخوفات، وهي قيام أي جيب متشدد أو جناح متشدد أو فصيل إرهابي متشدد بمحاولة تعطيل وتعكير صفو هذه المناسبة وهذا التوقيع، لذلك وجدوا حلا وهو التوقيع الإلكتروني. لكن لا نعلم حتى هذه اللحظة إذا كان هذا التوقيع الإلكتروني تجاوز هذا الأمر تجاوز القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان
1: رسميا اليوم. عبد الله خلوف من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران اليوم كما أشرنا، وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب

0: على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي كما قال ترامب. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما ترامب الغبار، ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. ترامب أعلن عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا طهران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدام هذا الحل مجددا. في المقابل ومن إيران، أعلن مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران وافقت على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف إيران مخزوم اليورانيوم على التخصيب، وستتم مناقشة الآلية خلال 60 يوما القادمة بعد الاتفاق. وبموجب المسودة ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا أمام جميع السفن التجارية، بينما سترفع واشنطن الحصار البحري المفروض على إيران. وإلى حين التوصل لاتفاق نهائي توافق إيران على الحفاظ على الوضع النووي الراهن، بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية بحسب المسؤول الإيراني. إذن رحلة دبلوماسية باكستانية امتدت لأشهر وقادت من التصعيد العسكري إلى الاتفاق المبدئي. نتابع التفاصيل مع الزميل محمد السيف.
1: إليك. شكرا لك محمد. وساطة باكستانية تحركت على وقع سباق مع الزمن في رحلة بدأت في مارس الماضي لنزع فتيل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. فبعد نحو شهر من التصعيد العسكري وإغلاق مضيق هرمز، بدأت إسلام أباد أول خطواتها نحو الحل عبر تسليم طهران مقترحا أمريكيا من 15 نقطة يشمل وقف البرنامج النووي وفتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات على إيران. الرد الإيراني جاء عبر القناة الباكستانية مطالبا بإنهاء الحرب وتعويض طهران عن خسائرها والاعتراف بسيادتها الكاملة على مضيق هرمز. لم تكتفي باكستان بلعب دور الوسيط، ولكن أيضا عملت على حشد مظلة دبلوماسية إقليمية من خلال عقد اجتماع بمشاركة السعودية ومصر وتركيا في أواخر مارس الماضي لتشكيل جدار دعم دبلوماسي إقليمي لجهود الوساطة. نجحت بعد ذلك باكستان بالتوصل إلى وقف مؤقت للحرب حين أعلن الرئيس الأمريكي رسميا عن هدنة في 8 من أبريل قبل دقائق من انتهاء مهلة أمريكية حاسمة. وبعد أيام من إعلان الهدنة شهد فندق سيرينا في إسلام أباد أول لقاء مباشر رفيع المستوى بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. قاد الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي ديفانس وكوشنر، بينما قاد الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. لتستمر بعد ذلك المحادثات المباشرة وغير المباشرة، مع تأكيد باكستاني على استمرار جهودها لتقريب وجهات النظر والرفض القاطع للعودة إلى التصعيد العسكري. ليأتي بعد ذلك الإعلان أخيرا عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، سيعقد حسب مصادر العربية افتراضيا لوفدي أمريكا وإيران بحضور الوسطاء من باكستان وقطر. أعود لك محمد.
0: حمد السيف، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع من المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود. كان هناك حديث عن اتفاق معلن بشكل رسمي من الرئيس دونالد ترامب بنفسه، وربما من المصادفة أن يكون هذا الإعلان والتوصل لهذا الاتفاق ومذكرة التفاهم بالتزامن مع عيد ميلاده 80، ولكن هل ستكتمل هذه الفرحة أم أن التطورات في الضاحية الجنوبية لبيروت ستؤثر على هذا الاتفاق؟
2: بالدرجة الأولى الإيرانيون لم يعلنوا لحد الآن بأن الاتفاق يتم اليوم، وربما لا يريدون تقديم هدية بمناسبة عيد ميلاد ترامب له في هذا اليوم. ولكن أشرت إلى نقطة مهمة، هل يتحول هذا القصف الإسرائيلي إلى تحدي حقيقي لمذكرة التفاهم، وأيضا تحدي أمام إيران التي هددت إذا تم استهداف الضاحية سترد على إسرائيل كما ردت سابقا عندما استهدفت إسرائيل الضاحية فقامت إيران بقصف الشمال الإسرائيلي. هل نحن أمام هذا التحدي؟

تعتقد بأن الساعات المقبلة سوف تكشف كيف تتصرف إيران؟ هل تمارس الصبر الاستراتيجي كما تقول أم أنها تذهب إلى الرد؟ تصريحات رئيس البرلمان الإيراني أيضا علينا أن نأخذ

0: وقف هذا التصدي تصعيد، وفي إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي. يعني
1: وكان طهران تحمل المسؤولية لواشنطن في حال فشل التوصل إلى هذا الاتفاق وتوقيع هذا الاتفاق. ولكن بالتزامن مع الإعلان عن هذا الاتفاق، هناك مظاهرات في طهران، قيل بأنها تطالب بتنحي قليباف وأيضا جواد المسؤولين عراقجي مثلا فيما يتعلق بالاتفاق الأخير، وأنهم لم يحققوا المكاسب المطلوبة بالنسبة لطهران. إلى أي مدى هذا الفريق قوي في إيران، وهل يستطيع عرقلة التوصل إلى هذا الاتفاق خصوصا بعد هجوم الضاحية؟
0: بالدرجة الأولى، المظاهرات لا تخرج في إيران إذا السلطات تعارض ذلك. السلطات ترفض أي مظاهرات أن تخرج في الشوارع الإيرانية دون أن تكون مظاهرات حكومية. لذا هذه المظاهرات التي تكونت من بضعة مئات الأشخاص هي تعود إلى مجموعة معروفة بالاسم، بالإمكانيات، بالقوة، بالتأثير داخل إيران، مجموعة جبهة الصمود داخل البرلمان الإيراني. هذا التكتل جبهة الصمود لم يستطع منع البرلمان من اختيار قاليباف لدورة جديدة، لسنة جديدة رئيسا للبرلمان، وتمت الانتخابات قبل بضعة أسابيع. تأثيره في البرلمان إلى هذه الدرجة، لذا تأثيره في الشارع لا أعتقد يتحول إلى تأثير كبير. ثم تأتي صحيفة قريبة من الحرس الثوري الإيراني، صحيفة جوان، وهي معروفة بانتمائها للحرس الثوري، وتنتقد هذه الاحتجاجات. وأكثر من ذلك، موقع تابع للمرشد الإيراني مجتبى خامني نشر تصريحات له وصف ما قاموا به بالخلافات العبثية. لا أعتقد بأن هذه المجموعة تغير
1: المصلحة الحرس الثوري التوصل إلى هذا الاتفاق. لماذا؟
0: أعتقد بأن الحرس الثوري لديه مصلحة كبيرة. هذه العقوبات في واقع الأمر تحرم 5000 شركة تابعة للحرس الثوري، وهي منضوية تحت مقر خاتم الأنبياء للبناء. لا نختلف، يعني هناك مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي هو غرفة العمليات، ومقر خاتم الأنبياء للبناء وهو الذراع الاقتصادي للحرس الثوري. هذا الذراع وهو العمود الفقري بخصوص تمويل الحرس الثوري وما شابه ذلك، يتأثر جدا بهذه العقوبات المفروضة على إيران، بالإضافة إلى الحصار البحري الذي زاد من هذا التأثير.
1: طيب، سأعطيك ثلاث خيارات. الخيار الأول، ترجيحات طبعا، الخيار الأول أن تقوم إيران بالفعل بالرد على هجوم الضاحية، أو لا تقوم بهذا الرد، أو أن تقوم بالرد ولكن في نفس الوقت سيتم التوصل الاتفاق. ماذا ترجح؟
0: أعتقد إيران لن ترد الرد الذي ينهي الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. قد ترد بشكل شكلي، ولكن لن ترد بالطريقة التي تكون النهاية للاتفاق، لأن إيران هي بحاجة إلى هذا الاتفاق بقدر ما الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى هذا الاتفاق. لذا جانبي الصراع الإيراني الأمريكي بحاجة إلى هذا الاتفاق. وهذه الأحداث تظهر أيضا بأن إسرائيل غير راضية على هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران.
1: هذا قد ما يشجع إيران على الموافقة والتوقيع على هذا الاتفاق. نعم. مسعود الفك، شكرا لوجودك في استوديو الرابع.
0: شكرا لك.
1: أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، هيئة الإحصاء السعودية تكشف عن تسجيل أكثر من 11.2 مليون معتمر في الربع الرابع من عام 2025.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة.

0: الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
11: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. كشف برنامج تنمية القدرات البشرية السعودي في تقرير صادر له عن تأهيل أكثر من 13,000 معلم ومعلمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته خلال عام 2025، إلى جانب تطوير المناهج التعليمية وإدراج الذكاء الاصطناعي مقررا إلزاميا في التعليم العام. وأشار التقرير إلى استفادة أكثر من 470,000 متدرب ومتدربة من إطلاق منصة وطنية لتطوير القدرات المهنية للمعلمين. معنا من الرياض الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس المديفر. أهلا بك مهندس أنس. رقم كبير، 13,000 معلم ومعلمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
12: شكرا اخوي محمد، وسعيد بوجودي معكم، واعتقد يعني الرقم في تزايد، لانه الذكاء الاصطناعي هو احد اهم تقنيات المستقبل اللي نحتاج ان نستثمر ونأهل قدراتنا البشريه فيها، سواء التعليم العام او التعليم الجامعي. الرقم اللي اشرت له هذا فقط في التعليم العام، واليوم الذكاء الاصطناعي هو منهج الزامي ايضا في العديد من الجهود في التعليم العالي والتعلم مدى الحياة. يعني سعيدين الحقيقة بهالجهود، وأنها ثمرت يعني الجهود المتقدمة سواء في التعليم وتنمية القدرات البشرية، وأيضا المتطلبات سوق العمل المستقبلي. الرؤية مضى عليها اليوم أكثر من 10 سنوات منذ انطلاقها، وشفنا تحول كبير في معظم الأنشطة الاقتصادية بقيادة قدراتنا البشرية السعودية، وشفناها تنافس دورنا في البرنامج. نتأكد أنه فرص تنمية القدرات البشرية موجودة لتعزيز تنافسية قدراتنا الوطنية.
11: طب هذا التطوير في الذكاء الاصطناعي كيف سينعكس على الطلاب في المملكة العربية السعودية؟ هذا الرقم 13,000 معلم ومعلمة، كيف سينعكس على عدد الطلاب الذين قد يستفيدون من هذه المهارات؟ وهل سيساهم في تطوير المناهج، الكوادر والمواد التعليمية أيضا؟
12: بالتأكيد الهدف الأساسي اليوم أنه بناء قدرات المستقبل لكل المواطنين السعوديين، سواء كانوا في التعليم العام أو في التعليم الجامعي. هدفنا تعريفهم بالتقنيات هذه، ارشادهم لآلية استخدامها بشكل مناسب ومبكر، وايضا حمايتهم من مخاطرها. اليوم زي التحول اللي صار في التقنية والإنترنت، كان في استثمار كبير من المملكة، هذا أثر على بشكل كبير على تبني المملكة للتقنيات الرقمية، وشفنا اليوم المملكة متقدمة في معظم تقارير التحول الرقمي. المرحلة القادمة هي مرحلة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهم أننا نستثمر في تنمية قدرات البشرية لاستغلال الفرص اللي نشوفها. الذكاء الاصطناعي اليوم في كل المجالات، في قطاع الصناعة، في السياحة، في الاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات، يتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي. هدفنا أن نبدأ باستثمار من مرحلة مبكرة، توسعنا في

0: في تعليم الذكاء الاصطناعي واساسياته في التعليم العام، ايضا في توسع كبير في برامج تدريبي، برامج التعليم الجامعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، اطلق اكثر من 50 برنامج على مستوى العديد من الجامعات في المملكه. يمكن هذا جزء بسيط من ما تحقق في عام 2025. التقرير يعني يشير الى العديد من الانجازات في رحله تنميه القدرات البشريه، سواء من التاسيس للتعليم العام، وهنا كان في تصنيف كبير للجامعات، عفوا تصنيف للمدارس التعليم العام وتقييمها، واليوم عندنا بوصله واضحه لتطوير المدارس هذه، سواء كنواتج تعلم او ك يعني بنيه تحتيه. ايضا كان في عمل كبير على تطوير التعليم الجامعي ورفع جودته، اليوم عندنا تصنيف محلي اصدر لتصنيف الجامعات السعوديه ومعرفه أدائها وجودتها. أيضا زاد عدد الجامعات السعودية المنضمة للتصنيفات العالمية، أكثر من 33 جامعة مقارنة بتقريبا 20 جامعة عند إطلاق البرنامج. استثمرنا أكثر في الابتعاد، وشفنا اليوم لأول مرة أكثر من 3000 طالب وطالبة سعوديين يدرسون في أفضل 30 جامعة حول العالم، أكثر من 28000 طالب وطالبة أيضا في أفضل 200 جامعة. شفنا الجامعات الأجنبية أيضا يعني تفتح فروع لها في المملكة هذا العام، يعني بدأ القبول في جامعة نيو هيفن وأيضا جامعة المملكة بالشراكة مع أريزونا ستيت، وتم أيضا موافقة مجلس الوزراء على عدد من الجامعات الدولية والمحلية في سوق العمل السعودي.
1: مهندس أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، شكرا لوجودك الرابع. أعلنت الإحصاء السعودية أن إجمالي المعتمرين خلال الربع الرابع من عام 2025 تجاوز 11 مليون و200 ألف معتمر، بلغت نسبة الذكور منهم 56.8%، فيما بلغت نسبة الإناث 43.2%. وأضاف تقرير الإحصاء بأن عدد معتمري الخارج بلغ أكثر من 5,700,000 معتمر ومعتمرة، في حين بلغ عدد معتمري الداخل أكثر من 5,500,000 معتمر ومعتبرة. أوقفت وزارة الحج والعمرة في السعودية 21 شركة عمرة عن تقديم خدماتها بعد نتائج تقييم الأداء للموسم الماضي. وزارة الحج والعمرة أوضحت أن قرار الإيقاف شمل 15 شركة، 15 شركة عمرة بسبب انخفاض مستوى تقييم الأداء وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدى الوزارة، إضافة إلى 6 شركات أخرى ارتكبت مخالفات للأنظمة والتعليمات لنشاط خدمات المعتمرين. تجرى غدا الاثنين مراسم تغيير كسوة الكعبة للعام الجديد، والتي نسجت باستخدام 825 كيلوغراما من الحرير الخام و120 كيلوغراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، إضافة إلى 410 كيلوغرامات من القطن و60 كيلوغراما من الفضة الخالصة، حيث أنتجت الكسوة باستخدام أحدث التقنيات إلى جانب المهارات الحرفية المتوارثة في صناعتها وتطريزها وفق أعلى معايير الجودة والإتقان. معنا من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة مراسل العربية أسامة القاسم. أهلا بك أسامة. إذن الاستعدادات اكتملت لتغيير كسوة الكعبة غدا.
2: نعم، إذن الاستعدادات كاملة لتركيب كسوة الكعبة المشرفة مساء الاثنين صباح الثلاثاء. ونتحدث اليوم أنا هنا في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهنا في أحد مصانع هذا المجمع الكبير، هنا تصنع كسوة الكعبة المشرفة وتطرز أيضا بالذهب والفضة، وهنا تطبع وتنقش الآيات القرآنية والزخارف، بالإضافة أيضا إلى المحامل. أترككم الآن في صورة مباشرة مع زميلي فؤاد لنرصد الآن هذه العمليات المباشرة. طبعا نتحدث هذه الكسوة بالمناسبة محمد هي كسوة العام القادم 1449. هنا نشاهد أيضا العديد من الآيات القرآنية، هذه أسلاك فضة مطلية بالذهب. طبعا نتحدث عن 120 كيلوغرام من الذهب موجود في كسوة الكعبة المشرفة، و60 كيلوغرام من الفضة موجود أيضا في كسوة الكعبة المشرفة. أيضا محمد، المتر الواحد في كسوة الكعبة المشرفة يحمل أكثر من 9900 نسيج وخيط في المتر الواحد. نتحدث الآن إذن على هذه المنطقة، هذه المنظومة فيها مواصفات دقيقة، 850 كيلوغرام من الحديد.

0: حرير الطبيعي، تزينه أيضا 30 آية قرآنية بخط الثلث. هذا العمل يشرف عليه 150 صانعا سعوديا، يتم تثبيت الكسوة على الكعبة بمئة حبل. الجدير بالذكر هذا العام أن وقت تركيب الكسوة أقل مقارنة بالأعوام الماضية، حيث تم يعني العام الماضي كنا نتحدث عن 11 ساعة لتركيب الكسوة، هذا العام ستستغرق 7 ساعات تقريبا. وفق الخطط التي عرضتها أيضا هيئة العناية بشؤون الحرمين، سوف تكون المدة القادمة للعام القادم لتركيب الكسوة ساعتين فقط. طبعا تنقل الكسوة على 6 مصاعد إلى ساحة المطاف، يرفع القديم ويسدل الجديد. نتحدث على أن هناك كسوة احتياطية أيضا بوزن 1410 كيلوغرامات للطوارئ. بمناسبة تركيب الكسوة، بعد أن يتم تركيب الكسوة يعود الحرفي مباشرة إلى هذه المنطقة للبدء في عمليات صناعة الكسوة للعام القادم. هذا العام أيضا كان هناك إنجاز كبير جدا، تم عمل كسوة الكعبة المشرفة تقريبا بثمانية أشهر، وهي ما كان عليها العوام الماضية تقريبا من 10 أشهر إلى 11 شهرا. هذا العام فقط تم العمل عليها في 8 أشهر و9 أشهر بشكل كبير، وبدأ العمل حقيقة على كسوة العام القادم. هذه الصورة أمامكم، هذه المنطقة بدأ العمل على تركيب كسوة الكعبة المشرفة للعام القادم. طبعا هناك الكثير من المراحل، 7 مراحل، بداية من الخياطة، صناعة الأنسجة أيضا، تطعيم الآيات القرآنية والزخارف والكتابات بالفضة وبالذهب، ثم تركيبها مباشرة على الكعبة المشرفة. هذه العملية محمد تبدأ من هنا، من هذا المجمع. هذا المجمع تم إنشاؤه عام 1397 بعد وضع حجر الأساس عام 1392. نتحدث أيضا على استمرار لهذه العملية، يتم نقل الكسوة من هذا المجمع بحافلة كبيرة جدا بأكثر من 150 مهندسا وفنيا وأيضا صانعا، ليتم إيصالها خلال ساعتين إلى الحرم المكي الشريف، ثم بدأ عمليات التركيب من الساعة 1 صباحا وحتى 7 صباحا.
1: طيب، سنتابع معك كل التفاصيل المتعلقة باستبدال أو تبديل كسوة الكعبة المشرفة غدا الاثنين في مكة المكرمة. أسامة القاسم من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعلم، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: أهلا بكم من جديد. شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور انعقاد القمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية بتنظيم مشترك بين رابطة العالم الإسلامي ورئاسة الوزراء الماليزية. القمة شهدت أيضا مشاركة واسعة من القيادات الدينية والفكرية وصناع القرار من مختلف دول العالم، ونحو 2000 شاب وشابة من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية، في خطوة نحو تعزيز دور الشباب في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
7: هناك برامج أو مبادرات قدمت في هذه القمة نعول على الشباب في أن يطلعوا بمسؤوليتهم نحوها، ولا سيما الخطاب الشبابي. لا شك أن الشباب هم من يستطيع أن

0: يخاطب نظراءهم في قضايا متعددة جدا تتعلق بالهوية، تتعلق بالقيم، تتعلق أيضا بالتعامل الأمثل مع قفزات التقنية وبخاصة الذكاء الاصطناعي. أطلقنا هذا المشروع الكبير جدا وننتظر حتى العام القادم نتائجه التي نأمل أن تكون على مستوى التطلعات.
1: هذه القمة دارت حول 4 محاور، فأظن أن التوصيات التي ستخرج عنها ستتعلق بهذه المحاور. لعل بعض هذه التوصيات يتعلق بالتأكيد على إقرار مبدأ التعددية الدينية والإقرار بمسألة أو مبدأ الاختلاف بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأن هذا الاختلاف سنة كونية وأنه لا يمنع من التعايش. التأكيد على أدوار الشباب، التأكيد على دور العلم وأثره في كيفية تحصين الشباب، الربط بين الدين والعلم والقيم والأخلاق.
2: والآن إلى أخبار الرياضة وعبد الله الدرويش.
3: شكرا محمد، حياكم الله إلى الموجز الرياضي. وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى ميامي الأمريكية، ويستعد الفريق السعودي للمواجهة المرتقبة أمام الأورغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر، ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 94. تغلب منتخب أستراليا على تركيا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم، وافتتح نيستوري أرانكوندا التسجيل في الدقيقة 27 التي للمنتخب الأسترالي الذي يشارك المرة السابعة في تاريخه بكأس العالم والسادسة على التوالي، فيما تكفل كونور ميتكالف بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75 ليضع منتخب أستراليا 3 نقاط في رصيده إلى جانب أمريكا في صدارة المجموعة الرابعة. تغلب منتخب اسكتلندا على منتخب هايتي بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم، وأحرز هدف اسكتلندا جون ماكجين في الدقيقة 28 ليحصل منتخب اسكتلندا على 3 نقاط ثمينة. وضمن المجموعة نفسها تعادل منتخب المغرب مع نظيره البرازيل بهدف لكل منهما. الفريق المغربي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق إسماعيل صيباري، وأدرك منتخب البرازيل التعادل في الدقيقة 32 بواسطة نجمه فينيسيوس جونيور من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء. بهذا التعادل جمع كل منتخب نقطة في مستهل مشواره.

تعادل منتخب قطر مع نظيره السويسري بهدف لكل منهما ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم. ومن ركلة جزاء سجل منتخب سويسرا الهدف الأول في المباراة عن طريق بريل إمبولو، ونجح أبو علام خوخي بإدراك التعادل للمنتخب القطري عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحصل كل منتخب على أول نقطة له في كأس العالم الحالية. منتخب قطر سيواجه نظيره الكندي في الجولة المقبلة.

0: تشهد المجموعة الخامسة الظهور الأول لمنتخب ألمانيا في البطولة الحالية عندما يلتقي منتخب كوراساو، ويسعى فريق المدرب ناجلسمان إلى بداية قوية في رحلة البحث عن اللقب الخامس، إذ فاز آخر مرة في العام 2014 في نسخة البرازيل، بينما يخوض منتخب كوراساو أول مباراة له في تاريخ المونديال بعد إنجاز التأهل التاريخي. يسعى منتخب هولندا للفوز على نظيره اليابان ضمن المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم، ويبحث منتخب هولندا عن التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه لإنهاء سوء الحظ الذي لازمه أكثر من مرة في المونديال، حيث كان قريبا من الفوز بكأس العالم لولا خسارته في نهائي 74 و78 ونهائي العام 2010، بينما يدخل منتخب اليابان اللقاء بطموحات كبيرة لإثبات قدرته على مقارعة الكبار. ويبدأ منتخب تونس حلمه لبلوغ الأدوار الإقصائية بكأس العالم للمرة الأولى في محاولته السابعة بالمسابقة، عندما يواجه نظيره السويد الذي يشارك للمرة الثالثة عشرة في المونديال. منتخب نسور قرطاج لم يحقق نتائج إيجابية خلال مبارياته الودية الأخيرة قبل مشاركته بكأس العالم، الأمر الذي أصاب جماهيره بالإحباط، ومع ذلك يتطلع منتخب تونس بقيادة مدربه صبري لموشي حصد نتيجة إيجابية أمام السويد في مستهل مبارياته بالمونديال. موجزنا انتهى، نعود إلى محمد.
1: شكرا عبد الله، نهاية الرابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله.
4: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج

0: الحكايات معلقة في الذاكرة. هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: العربية FM.
6: العربية FM.
5: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
6: لتعرف أكثر.
7: عالمنا مزدحم بالأخبار.
8: إذن معارك بتأثير على
7: منها ما يعكر صفو يومك.
9: وأخذوا إلى سجن صيدنايا.
7: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
7: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
11: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
7: أخبار سارة،
12: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
7: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
5: العربية FM.
13: أن تعرف أكثر.
14: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
13: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مصادر العربية تقول أن القيادي في حزب الله علي الحاج قتل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إنجازاتنا الحالية في لبنان ستحسن وضع المفاوضات بوساطة أمريكا. ومسؤولون إسرائيليون يقولون أنهم أبلغوا الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات الضاحية الجنوبية. القيادة العسكرية الإيرانية تقول إنها سترد على الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. ورئيس مجلس الشورى الإيراني يلمح بأن الغارات ستؤثر على المفاوضات، لكنه لم يعلن وقف الاتفاق. رويترز تنقل عن مسؤول إيراني أن طهران ستوافق على عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية. قوات الدعم السريع تستهدف مدينتي الرهد والأبيض بولاية شمال كردفان بمسيرات وفق مراسل العربية. روسيا تقول أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. أسواق المال الخليجية تحقق ارتفاعات جماعية تفاؤلا بتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران. نجاح طرح سبيس إكس وهو الأكبر على الإطلاق يجعل إيلون ماسك يدخل التاريخ كأول تريليونير. شركة المملكة القابضة تعلن أن إدراج سبيس إكس في ناسداك رفع القيمة السوقية لاستثمارها فيها بشكل كبير. رؤساء 7 من كبرى البنوك المركزية يجتمعون هذا الأسبوع، يتقدمهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد. أخيراً بعثة المنتخب السعودي تصل إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام أوروغواي. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع المتألق دائما علي نقيدان. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية.
1: يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
6: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة،
9: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
2: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
10: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. حلقة بداية الأسبوع من برنامج هذا المساء اللي زي ما تعودتم مستمعين الكرام يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وكذلك هذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وكذلك الزميل زياد الجفان.

0: زي ما تعودتم مستمعين الكرام في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام، ومن خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100، وكذلك تقدر تشارك معنا عن طريق رسائل نصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. اليوم موضوعنا عن الغيرة المهنية. النجاح داخل العمل عزيزي المستمع لا يمر دائما بهدوء، فلكل إنجاز يحققه الموظف قد يكون مصدر إلهام للبعض، وكذلك قد يكون مصدر إزعاج وغيرة للبعض الآخر. واليوم سؤالنا وموضوعنا مستمعين الكرام عن الغيرة المهنية. ما هي الأسباب وما هي العوامل التي قد تؤثر على ظهورها؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. هذا المساء
0: إذن على 0115 100 100.
2: كيفك يا علي؟
0: صال جديد، مساء الخير.
2: مساء الخير يا علي، كيفك؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
2: اليوم حبيت أنا أبلش في البرنامج معك، بشير معك.
0: قول لي يا بشير.
2: الغيرة المهنية مش ضروري تكون سلبية أخونا علي، يعني هلا الناس بتفكر أنها سلبية. الغيرة المهنية ممكن تكون شغلة إيجابية لما كان العمل.
0: كيف يا بشير؟
2: لأنه مثلا في ناس مثلا بتكون بتجيك مثلا زملاء عندهم خبرات كويسة أو عندهم خبرات متقدمة عن الخبرة اللي عندك، أنت بتتعلم منهم، بتطور مهاراتك معهم، لأنه هاي مثلا بسميها أنا بيها محفزة.
0: طيب هذا تنافس يا بشير ولا أنا غلطان؟
2: ما فهمتش عليك.
0: أقول هذه البعض يرى بأنها تنافس داخل بيئة العمل، هذه مطلوبة.
2: نعم هذه مطلوبة جدا.
0: اللي مطلوب التنافس ولا الغيرة؟
2: أنت ما هي الغيرة، ما هي التنافس، هذا غيرة. يعني أنت بتصير تغار منهم بتحسن حالك أحسن. هذا أنت لما بتكون نفسيتك نظيفة، يعني بتغار من الشخص هذا لأنه عنده كفاءات أعلى، يعني أو عنده خبرات أعلى، فبتصير بدك تتعلم منه.
0: يعني من وجهة بشير أنه الغيرة المهنية مطلب في بيئة العمل.
2: نعم مطلب في بيئة العمل. عكس الغيرة السلبية أو الغيرة المرضية. هذه كمان شغلة ظاهرة خطيرة وموجودة في العمل، يعني عارف كيف.
0: طيب من وجهة نظرك الغيرة اللي أنت تراها مطلب يا بشير يجب أن تكون يعني في ظروف معينة، في ظرف معين، أم تكون دائمة في العمل؟
2: لازم تكون دائمة. وهي كيف بتتحول لبيئة كويسة، أو كيف بتكون غير إيجابية؟ لما الشركة بتكون حاطيت لك ضوابط، حاطة للزملاء ضوابط في مجال عملهم، حاطة لكل واحد مجال شغله محدد، أنت وظيفتك كذا كذا كذا محددت لك إياها، أنت مهامك كذا كذا كذا محددة، ما حدش يدخل على مهمة غيره، اللي بيدخل على مهمة غيره أو بحاول يتعدى على مهام غيره يكون له في ضوابط شديدة يعني في مجال العمل وقواعد في مجال العمل. هون أنت بتصير كل شيء إيجابي عندك.
0: بس بشير ممكن أحد يسمعنا الآن ويقول بشير يتكلم عن الغيرة، وجود الغيرة في بيئة العمل قد يجعل البيئة غير صحية، أنه ممكن يعني زميل، يعني زي ما كنت تقول أنه ممكن مثلا يحذف ملف الزميلة بسبب وجود الغيرة، لكن التنافس

0: فلوس لا
1: هذه حيرة مرضية. نعم يعني هذه موجودة للأسف يعني، بس هذه أنت بتقدر تحط لها ضوابط وبتمنعها عندك.
0: هل سبق أنه كان في غيرة غير محمودة أو مرضية واجهتك في بيئة عمل ما يا بشير؟
1: نعم واجهتني عدة مرات غيرة زي هيك، واللي زي هيك تركتهم لنفسهم يعني. اللي زي هيك المريض النفسي اللي مثل هيك يا أخونا علي اتركه لوحده بيوقع. بس أهم شغلة أنت خشره، خلي أنت خلي كل مهامك موثقة موثقة جيدا، اتقشره وخلص لا يقربك ولا تقربه. ولذا هيك لحاله بيفضح حاله من حاله، لأن الزملاء كلها بتنفر منه، حتى الإدارة بتنفر منه. وفتح اللي مثل هيك مثلا كيف أشرح لك إياها، بتكون غيرته أنه بده يأخذ بوزيشن أعلى منك، بده يأخذ راتب أعلى منك، بده يأخذ مميزات أعلى منك. وبالآخر يعني في بوليسي بالشركة ما بتقدر تعطيها، لأنه أنت وزملائك ماشيين على البوليسي هاي. يعني حاله يا بيطلع بيترك الشركة يا بيطلع بالفشل. فاللي مثل هيك يتركوا على على على ربنا. بس اتقي شره،
0: اتقي شر الغيور المهني.
1: أيوة، بس زي ما قلت لك مهامك تكون موضحة وشغلك موضح بطريقة احترافية.
0: يا سلام،
1: يعطيك شغلة لا تتعادى أنت وياه، ترك العلاقة كويسة مع الجميع،
0: لا تتعادى مع الغيور مهنيا. يعطيك العافية يا بشير.
1: شكرا أخوي عدي،
0: هلا وسهلا، مرحبا. صار جديد، مساء الخير.
2: هلا حبيبي علي،
0: حياك الله، هلا وسهلا.
2: هلا وغلا،
0: يا مرحبا، حياك الله. قول لي يا صديقي.
2: حبيبي أنا الحقيقة قلت يمكن طرح الموضوع هذا قبل كده، فقلت إنه والله المنافسة هي مطلب، وعلى القائد إنه يخلقها إذا ما وجدت.
0: المنافسة مطلب، لكن الغيرة المهنية.
2: الغيرة المهنية يعني المنافسة. يعني الغيرة مفهومها الطفولي، لا المنافسة المهنية مطلب، ويخلقها القائد إذا لم تكن موجودة، إلا في حالات معينة. طبعا في حالات الإنتاج هذا هو المطلب، حالات الابتكار،
0: العصف
2: الذهني.
0: رياض، الحين أنت قصدك أنه الغيرة المهنية مطلب في بيئة العمل؟
2: إذا كان العمل المطلوب من الإكس والواي والزد إنه إنتاج أو إبداع أو تفكير خارج الكرتون. أوكي، لكن إذا كان مجدول
0: جديد هذه التفكير خارج الكرتون.
2: إيه مول، عشان كيف تصير خارج الصندوق إلا لما تكون خارج الكرتون، يعني خلاص أكل أو شرب عليه الدهر.
0: أعطيك العافية يا رياض
2: حبيبي، شكرا.
0: هلا وسهلا.
3: المساء
0: حتى الآن جميع الاتصالات يرون أنه الغيرة المهنية، مستمعين الكرام، مطلب. عزيزي المستمع، من وجهة نظرك هل الغيرة المهنية مطلب في بيئة العمل، أم أنه المطلب هو المنافسة؟ على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. إذن على 0115100100 يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر. نتحدث في حلقة اليوم عن الغيرة المهنية.

0: من الآراء مستمعين الكرام حول موضوعنا وسؤالنا التفاعلي، أحد الأشخاص يقول، ولكن قبل ما نقرأ هذه الرسالة نستقبل هذا الاتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
1: الله يحييك إبراهيم البلوشي، الله يبقيك.
0: يا أهلا وسهلا بصديقنا إبراهيم.
1: الله يحفظك.
0: من وين تكلمني يا إبراهيم؟
1: من جدة يا حبيبي.
0: هلا وسهلا، قول لي يا إبراهيم.
1: موضوع الغير المهنية هذه لها جوانب ترى مظلمة

0: جدا.
1: أنت ترى إبراهيم أنه الغيرة المهنية هي المنافسة؟ الغيرة المهنية من وجهة نظر إبراهيم هي المنافسة أم أنه تختلف؟
0: في فرق بين المنافسة والغيرة.
1: كيف يا إبراهيم؟
0: المنافسة هذا زي التحدي بينك وبين شخص يعني في بيئة العمل على الإنجازات، على التحديات والعقبات، الأشياء اللي تقدر تقدمها لعملك. بينما الغيرة تفرق في أنك والله هذا يقدم شيء أحسن مني، ليش أنا ما أنا أحاول أقدم؟ بس قد توصل لمراحل أنك تبدأ تكون ماكر في بعض الأمور.
1: كيف المهنية. ماكر؟ كيف ماكر يا إبراهيم؟
0: شفت العصافير؟
1: وش فيها العصافير؟
0: هذا
1: ترى انا راح باي
0: نبذه كذا بسيطه من احد احد انواع الغيره المهنيه. يبدا يصير
1: عصفور في بيئه العمل. انا ترى راح بالي للعصفور الطير هذا اللطيف والجميل.
0: لا نحن نسميهم عصافير في العمل. عصفور المدير.
1: عصفور المدير من الاشخاص الغيورين مهنيا او الذي لديه غيره مهنيه. طيب كيف ممكن يبدأ. كيف ممكن تتعامل مع الشخص
0: بدل ما تكون المنافسه شريفه فبدل ما تكون المنافسه شريفه من الغيره يبدا يبحث في العثرات. يبدا يشوف يتصيد الاخطاء، فهنا ما صارت المنافسه شريفه.
1: طيب كيف ممكن تتعامل مع موظف لديه غيره مهنيه؟
0: والله انا كابراهيم اذا بديت احس انه في يعني شحنات من الغيره وزي كذا ابدا انا اترك بعضا من المنافسه لغيري. اسيب الباب مفتوح. تفضل.
1: طيب المدير مسؤول عن وجود الغيره المهنيه في بيئه العمل؟
0: المدير له دور كبير. فإما أنه يقطع موضوع الغيرة هذه ويجعل المنافسة عادلة بحيث أنه يوجه كل شخص في مكانه الصحيح.
1: أول شيء إبراهيم، أول شيء أنا كمدير، إبراهيم أول شيء أنا كمدير كيف أعرف أنه لدي موظف لدي غيرة مهنية؟
0: طبيعي حتعرف. حتشوف كل شوية تجيك معلومات عن شخص، حيجي هذا الشخص كل شوية يعني يتذمر يشتكي، عارف الان وورك كومبلينز، هذه حتكثر عندك كمدير. لأني أنا كمدير أواجه هذا الشيء في بيئة العمل عندي.
1: طيب أنت كيف تتعامل مع الموظفين؟
0: في فئة تنافس وفي فئة يبدأ الغيرة، ترى الغيرة ممكن تأخذهم لمنحنى آخر، يبدأ يعني الموضوع يبدأ يصير كيف أقول لك، في شيء من الحسد، في شيء من البغض، في غيرة نظيفة اللي هي إنك ودك تطمح تصير زيه.
1: هذه مش تنافسية يا إبراهيم، ولا هذه غيرة حميدة؟
0: إذا كانت الغيرة يتبعها طموح فهذه غيرة تنافسية، لكن إذا الغيرة راحت للمنحنى السوداوي وصار الشخص مغلق جوة الصندوق بينما المفترض أنه يخرج برا الصندوق، فهنا تبدأ تصير الغيرة غيرة سوداوية وليس غيرة تنافسية.
1: أنت كمدير يا صديقنا إبراهيم كيف ممكن تتعامل مع موظف لديه غيرة من زملائه في العمل؟
0: هذا الموظف لازم نبدأ نشتغل معاه. أول شيء اللي هو التوجيه السلوكي.
1: توجيه السلوكي. طيب أنا كمدير، أنا مدير موجه للسلوك الموظفين،
0: ها؟
1: المفروض مني أنا كمدير أوجه موظفين سلوكيا؟
0: المفروض هذا واجب عليك. أنت قائد.
1: يا سلام.
0: الموظفين هذول مسؤوليتك.
1: يا سلام. يعطيك
0: إذا أنت ما قدرت توجه موظفينك كيف حتنجح في تحقيق الأهداف المطلوبة منك؟
1: ممكن أقول أوجههم إداريا.
0: إداريا، سلوكيا، نفسيا، اجتماعيا.
1: يا سلام. يعطيك العافية إبراهيم.
0: الله يعافيك ويسعدك. شكرا
1: لك صديقي، حياك الله. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: الله يعافيك ويسعدك. شكرا.
1: حياك الله يا صديقي، انت على الهواء مباشره. الاسم الكريم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم

0: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين يا صديقنا، الاسم الكريم.
1: سعيد العباس.
0: سعيد العباس، يا مرحبتين يا سعيد، قول يا سعيد.
1: كيف حالك أخوي علي؟ من جدة أكلمك.
0: الله يسعدك يا سعيد، يا مرحبتين، قول.
1: وياك إن شاء الله.
0: حديثنا اليوم موضوع عن الغيرة المهنية، وش رايك أنت يا سعيد؟
1: والله شوف، الغيرة في فرق بين الغيرة والحسد. عادة سلون. يعني مو كل الناس يغارون يعني، لكن ممكن يحسدون. يحسدك على شغلك، يحسدك على إنجازك، يحسدك على
0: مش كل يعني الناس يغارون.
1: أيوة، ما
0: ولكن ممكن يعني يحسدون.
1: ممكن يحسدون، أيوة، لأنه لما يشوفك إنسان مثلا، أنا إنسان بارع،
0: يا سلام،
1: مهندس يعني قاعد أسوي أفكار وقاعد أسوي مشاريع وقاعد المفروض يعني أنا ما يهمني الغيور من اللي مو غيور، ما يفرق معايا يعني. يغار براحته، يسوي اللي يبغاه براحته، لأن أنا أساسا أنا قاعد أمشي في طريقي الصحيح يعني. وبما أعطاني الله مثلا من مهارات، من إخلاص في عملي، تفاني، ما أنظر له. لكن الثاني هو مو غيره، لأنه لا يملك المقومات العقلية، هو يملك المقومات
0: بس الحسنية. سعيد، البعض يرى أنه الغيرة قد تكون يعني تقتل النجاح وتقتل الإبداع،
1: تقتل كل شيء في الحياة، حتى الزوجة، حتى الزوج والزوجة والأشياء دي. الغيرة قاتلة في جميع الحالات إذا استخدمت غلط، وفي نفس الوقت أخذت بقوة يعني. صحيح أنا ممكن يعني أشوف مثلا أخوي علي، مثلا أشوفك بارع مثلا في الإذاعة، تمام، أنا الآن لا حغار منك ولا أحسدك، لكني يعني أتقمص إني يعني أخذ شخصيتك، أشوف الفن اللي أنت قاعد إيش اللمسات عندك في إدارة الحوار معايا، أقتبس منك. لكن لا يعني أن أنا أغار منك، ولا يعني أن أنا أحسدك، لكن
0: يعني أنت قصدك يا سعيد هناك أنواع للغيرة، هناك نوع غيرة حميدة وهناك نوع غير حميد.
1: والمعلوميه وانا يعني اقولها من خلال خبرتي يعني في عملي وفي سنوات العمر، ما يغار سبحان الله العظيم اكثر شيء الا الفاشلين.
0: تصريح قوي هذا يا سعيد، يعني المبدع لا يغار من زميله في العمل.
1: لانه فاشل، لانه مو فاشل، كان ما غار منه، كان تعلم منه، كان المفروض انه هو يعني يقتل نفسه حتى انه يتعلم من هذا الشخص المبدع. فهم علي؟ أتفانى في إني إيش كل ما أشوف يعني واحد الحين جالس على كمبيوتر، بدل ما أقعد يعني أغار منه وأكسر له كمبيوتر وألعب له، لا، أنا أجلس جنبه ويعلمني ويوريني البرامج، ويوريني كيف أدخل، كيف أصير مبرمج، كيف أحدث البيانات، كيف أتعلم منه. المفروض إن أنا أتعلم منه. يعني دائما أنا وجهة نظري وكل اللي قابلتهم في حياتي، الغيورين يعني أقل منك علما وأقل منك يعني إبداع.
0: طيب،
1: لا يمكن واحد أعلى منك يغار منك، أنا أقول لك هي من المستحيلات.
0: طيب سعيد، لو يسمعنا مدير الآن يقول لي هذا المدير أنه أنا لدي يعني كذا أكثر من موظف، أو يعني خلينا نقول موظف عشان ما نكثر الموضوع، نقول لديه موظف لديه غيرة مهنية، كيف ممكن المدير يتعامل مع هذا الموظف
1: اللي عنده غيرة مهنية؟
0: إيه؟
1: هل هو مبدع؟ هل هو مبدع هذا اللي عنده الغيرة هذه وعنده الحماس في الغيرة؟ هل هو مبدع؟
0: وش بيكون؟ وش الفارق يعني؟ لو كان مبدع مثلا؟
1: لا، لو كان مبدع أنا أحطه في محل يعني يناسبه ويناسب غيرة المهنية، وأعزل عن الآخرين بحيث أنه لا يأثر فيهم. وإذا كان يغار وهو أساسا تنبل، هو أساسا لا يفقه شيء، بس قاعدنا مثلا في العمل والذي بس يغار من فلان وفلان، ما عنده حكاوي إلا فلان سوى وفلان عمل، هذا أعزله تماما يعني، وأحطه في المهمات البسيطة يعني. لا يمكنك تحط واحد دكتور يا أخوي علي مبدع جراح كبير، تمام، وتروح يعني تقوم تروح تحطه تقول له تعال صمم لي فيلا، ولا صمم لي أبغاك تشتغل لي في الإدارة الهندسية مثلا. صعب، هذا هذا جراح، السكيل حقه والفنيات حقته إنه يتعامل مع الجراحة. صعب جدا إنك تحطه مثلا في عماير وفي شغلات يعني ما هي شغله أو كمبيوتر تلاقي

0: دكتور جراح على مستوى العالم لكن ما يعرف يتعامل مع الكمبيوتر.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا سعيد، شكرا لمشاركتك الثرية والجميلة.
0: الله يسعدك، وتظل وجهات نظر يعني مهما يكون هي وجهة نظر أولا وأخيرا.
1: طبعا شكرا لوجهة نظرك الرائعة، حياك الله يا سعيد.
0: الله يبارك فيك، شكرا لك حبيبي، شكرا لك.
2: هذا المساء

0: الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: إذن على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا رأيكم في موضوع حلقة اليوم. نتكلم عن الغيرة المهنية. إبراهيم فاضل عبر الواتساب يقول: الغيرة المهنية برأيي حاجة ليست سيئة، وهي نوع من الإيجابية التنافسية. أما الغيرة السيئة أنا ما أسميها غيرة، هي حسد وليست غيرة.

0: يقول من وجهة نظر إبراهيم أنه الغيرة أن تتمنى أن يكون عندك زي ما عند الغير، أما الحسد فهو أن تتمنى زوال ما عند غيرك عشانك. وحاط ضحكة إبراهيم فاضل. ويقول إبراهيم أنه في مجال العمل مليان الحسد، وكاتب العصافير. اتصال جديد، مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا مرحبتين، هلا وسهلا.
1: كيف الحال؟ طيب.
0: تسلم يا صديقي، ابشرك بخير، طمني عن صحتك. الاسم الكريم
1: خير. خالد بوزير. الله يسعدك
0: خالد. يا خالد قول لي يا خالد.
1: والله هيك العاده ما شاء الله موضوعك شيق، لكن اعتقد الغيره يعني السبب الاساسي فيها واللي يخليها محموده او مذمومه هو المدير. في امور المفروض المدير يوقفها عند حدها، يعني لو شاف انه الشخص هذا بدا انه يعني بيحاول انه يتكلم على زملائه كثير، او بيحاول انه يكسر مجاديف اخوانه كثير او زملائه كثير، كذا كذا كذا يعني يوقفه عند حده، يقول له بلاشي انه انت تتكلم على البقيه، لانه ما يدي له باب، ما يفتح له الباب للمواضيع هذه.
0: أنت الغيرة تعريفك لكن للغيرة أنه أنت بالنسبة لك أن الموظف اللي لديه غيرة مهنية دائما يعني يكون محبط لزملائه في العمل.
1: بسبب إذا المدير أداله المجال هذا.
0: يعني المدير هذا يتحمل واحد. وجود الغيرة المهنية في الفريق.
1: إيه، لأن المفروض أنه كل واحد له يعني المفروض كمبيعات، كإدارة مبيعات، فرضا ولنفرض كإدارة مبيعات، كإدارة مبيعات إذا كان في تيم وكل واحد بيشتغل على الحاجة، كل واحد بيسعى بأنه بيجيب بزنس وبيتبين الأرقام، ولكن أنه يحاول أنه يسرق أو أنه يغار ويأخذ العملاء اللي عند زملائه، هنا هنا هنا تدخل في أمور خاطئة، حتى في يعني تعتبر فشل للمدير يعني.
0: والله المدير مسكين يا إبراهيم يا خالد.
1: أيه،
0: حتى في شعور الموظفين
1: الغيرة المهنية للمنافسة، يعني شركات منافسة.
0: حتى في شعور الموظفين، المدير داخل في شعور الموظفين، الموظف لديه شعور بالغيرة المهنية من زملائه، المدير المفروض يعني يحجم من هذه الغيرة.
1: صحيح، المفروض انه يحجم من هذه الغيرة. احنا ما بنقول انها غيرة، هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
0: وكيف يعرف المدير انه لديه موظف حاسد لبقية الزملاء؟
1: والله المفروض ان هذه فراسة، اذا هو وصل لمدير المفروض انه يعرف من كثر الاشياء اللي بيجي بنقولها له الموظف هذا. زي ما قال لك العصافير الراجل وشيء يوقف عند حده، يقول له اوكي انت اذا انت مبدع يعني لا لا لا يحبطه، ولكن حاول انك تشتغل على حاجة بعيدة عن زملائك.
0: طيب هل وجود الغيرة في بيئة العمل على سوءها، زي ما يرى البعض انه سيء الغيرة على سوءها، هل قد تكون محفزة للنجاح الموظفين؟

0: نجاح الفريق؟
1: لا انا اشوف انها يعني اذا كان شو يشوفها المدير انها واصله الى حسد لا حتفشل الفريق كله.
0: يعطيك العافيه خالد.
1: الله يعافيك. يعطيك العافيه.
0: شكرا. صال جديد مساء الخير. اهلا وسهلا، انت على الهواء مباشره يا صديقي. اهلا وسهلا.
2: مساء الخير. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين.
2: هلا استاذنا الله يحفظك.
0: اهلا ومرحبا، حياك الله. الاسم الكريم.
2: معك صالح الفيد الله يحفظك.
0: اهلا وسهلا بالاستاذ صالح الفيد، مرحبتين يا صالح.
2: اهلا وسهلا الله يسلم عمرك. بالنسبة للموضوع موضوع حساس جدا من ناحية فرق بين مثلا الغيرة قليلة تجي في العمل، الكثيرة تجي في العمل الحسد من ناحية المجال في العمل، من ناحية الترقيات، من ناحية المناصب، من ناحية هذا فيها حسد كبير جدا جدا، نسبة تقريبا 80% يصير فيها حسد خاصة في مجال العمل.
0: لحظة خالد صالح عفوا، الرقم أنا الأمانة خلاني أضيع اسمك. 80% من الموظفين في العمل لديهم الحسد.
2: حسد
0: 80%
2: فيها حسد.
0: مو بكثير الرقم يا صالح؟
2: كثير جدا. لأن الوقت الحاضر الآن الآن فيها ترقيات، فيها مناصب، فيها علاوات، فيها نسب، فيها خارج دوام، فيها هذا، فيها حسد. لأنه وشو الآن بعض الموظفين المميزين يتميز بالمجال العمل الميداني المكتبي، يعمل بدقة دوام يعني مثلا، ودور في حد ذاته هذا دور دور المدير.
0: دور المدير،
2: دور المدير دور المدير انه مثلا الاشياء مثلا يعني يكون حازم، يعرف ان هذا يعمل وهذا ما يعمل.
0: طب صالح، انت ترى انه الحسد يدخل في دائرة الغيرة المهنية؟
2: ما الغيرة انا اقولها في مجال الثاني، الغيرة مثلا من ناحية الزوجية، الغيرة من ناحية بين الاخوان، هذه الغيرة في مجال العمل. انا كوجهة نظري ومتمرسين في العمل، الحسد كثير في مجال العمل. وصل يقول انا الحين اذا في ترقيه او كذا يقول انا والله كيف ترقيت، كم جبت نسبه، هذه بدايتها.
0: طب مو من حق يعني الموظف انه يعرف
2: ما يقول لك والله ما شاء الله عليك ترقيت انت في مجال عملك، انك تشيط، انك تعمل، انك كذا. لا يقول كيف ترقيت، انا نسبتي كذا، ليش اعطاك كذا، ليش ما اعطاك كذا، هذا حسد مو بغيره.
0: ممكن يبي يسوي زي ما سويت انت يا صالح عشان يترقى هو بعد.
2: لا لو بيسوي ما يقول انا والله انا اطول عنده المشيئه، مثلا يقول ما شاء الله عليك انك قدمت ما قدمت. ما يقول بعضهم القلب يطلع على في اللسان على طول، يقول كيف سويت كذا،
0: كيف ترقيت،
2: كيف ترقيت، كيف اعطوك ماده، كيف اعطوك الخارج الدوام، اعطوك الاجازات، هذا حسد.
0: يا سلام، يعطيك
2: يعني
0: العافية.
2: أنا أقول دور المدير من ناحية الحسد داخل مجال العمل والغيرة هو الحل الرابط.
0: طب وش الحل؟ وش الحل؟ لو مدير الآن يسمعنا ويقول وش الحل؟
2: الحل التنافس. مثلا يقول لك أنا أجمع بين الموظفين، أقول أعمالكم كذا، ترى مثلا فيه مثلا الموظف المثالي في الشهر. انا اسوي دعم، انا اسوي دعم للموظفين من ناحيه موظف الشهر، ويكون فيه ترشيحات من ناحيه فيه مثل طريقه الاسهم العموديه، انجز كذا، انجز بالتاريخ كذا،
0: بس صالح يعني في اتصالات سابقة ومشاركات سابقة سبق انه فتحنا موضوع الموظف الشهر،

0: أنا الكثير يرى أنه هذا الوجود موظف للشهر، وجود
1: إيه؟
0: جوائز، وجود أشياء زي يعني فيها تنافس، هي اللي تخلي الغيرة موجودة بين الزملاء في العمل.
1: ما أتوقع أنها غيرة يسد علي. هذه حسد مثلا، يحسد مثلا، يقول أنا ليش، أنا ليش ما أعطوني الشهر هذا. ما يقول ما شاء الله عليك وتجي، ومثلا أنا مثلا حصل لي أنا الشهر هذا، مثلا أخذت مثالي، ما راح جاب لي هدية. لا، يقول ليش، ليش هذا يعطيه، ليش يروح للمدير،
0: ليش مش أنا
1: أعطيته خارج دوام.
0: يا سلام، يعطيك العافية صديقنا صالح، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يسلم عمرك،
0: هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور، مساء الورد والياسمين.
0: يا حياك الله، هلا وسهلا، يا مرحبتين. الاسم الكريم
2: ابو عبد الله من جدة حبيب قلبي.
0: ابو عبد الله، يا ابو عبد الله، قول لي ابو عبد الله.
2: اقول لك واتكلم يا حبيب قلبي. اول شيء الحمد لله والشكر لله، انا يعني 37 سنه وانا موظف من 1411.
0: يا سلام،
2: يا
0: خبره خبره ابو عبد الله.
2: 28 شعبان يوم الاربعاء، كمان متذكر الوقت يعني بالضبط.
0: يا سلام، خبره وخبره طويله في العمل.
2: الحمد لله والشكر لك يا رب.
0: طيب قول
2: في في في خلط ولبس من المشاركين بالنسبة للغيرة والحسد. ما حنتكلم عن الحسد والغيرة، ما حنتكلم على الغيرة بصفة عامة، احنا حنتكلم على الغيرة اللي هي في العمل.
0: الغيرة المهنية
2: ممتازة جدا جدا جدا، ممتازة،
0: مطلوبة في العمل.
2: الغيرة، الغيرة مطلوبة، وأنا كإداري وقيادي وأتمنى أن جميع الموظفين يغيروا من بعض، ينجح العمل عندي. مو حسد، لازم المستمعين يفهموا الشغلة دي. شغلة مي حسد، الشغلة غيرة، غيرة في الإنتاج، في العمل. كل واحد يبغى يشتغل الشغل حق زميله عشان يبدع.
0: هذه تنافسية أبو عبد الله. البعض يرى أنه هناك فرق بين التنافسية وبين الغيرة. الغيرة يرى البعض أنه الغيرة يعني شيء.
2: مرات عندنا مشاريع، يعني مشروع بسيط يعني، فنكلف موظف فيه، فكلهم يغيروا، يبغوا هم ياخذوا، فهمتني؟ فهذا من صالح العمل، انا من صالح العمل. الغيره ما هي سلبيه مره. معاي انت؟
0: معاك يا ابو عبد الله. ابو عبد الله، البعض يقول
2: هذا اللي انا فهمته على حسب يعني فهمي انا.
0: البعض يقول ابو عبد الله انه التنافس مطلوب في بيئه العمل، لكن الغيره المهنيه غير مطلوبه في بيئه العمل.
2: لا، اللي أنا فهمته من مفهومي أنا كالغيرة، أنا أشوفها أنها صحية. أنا عندي لما عندي في القسم، مثلا القسم عندي يمكن حوالي 16 موظف. لما يغيروا من بعض، أنا من صالحي أنا كإدارة، من صالحي ذا الشيء، حيسوي لي إنتاج، مو حسد، فهمني، حيرفع لي مستوى العمل عندي.
0: يعني انت تتمنى انه جميع الموظفين عندك لديهم الغيره المهنيه،
2: يغيروا من بعض. ايوه
0: يا سلام،
2: واشجعهم يغيروا من بعض. يا اخي غير، لا تقيد نفسك انت كموظف. انتوا يا شباب اسمعوني يا شباب، لا تقيد نفسك بالواحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، حاول تاخذ اعداد ثانيه.
0: يا سلام،
2: حاول انت تجمع الخبرات من هنا ومن هنا، تاخذ من هنا ومن هنا. بس بي بي بفن وبخبره تكتسب منها الخبره، مو تاخذها بس كذا.
0: شكرا لرايك يا صديقنا ابو عبد الله.
2: يا هلا والله،
0: حياك الله. صال جديد، مساء الخير، انت على الهواء مباشره يا صديقي، حياك الله، مرحبتين.
3: حياك وبياك يا هلا.
0: يا هلا وسهلا، الاسم الكريم.
3: انا خالد العراقي.
0: حياك الله ونعم فيك يا خالد، مو تكلمنا يا صديقي.
3: حياك الله يا هلا والله، انا في السياره طال عمرك. ها،
0: من وين تكلمنا يا خالد؟
3: اكلمك من الرياض طبعا.
0: هلا وسهلا، قول لي يا خالد.
3: اقول لك عليش،
0: اليوم نتكلم عن الغيره المهنيه.
3: اي، قبل شوي واحد اللي دخل من جده يقول الغيره يعني إيجابية وما أدري إيش. شوف لازم إحنا نفرق بين الحسد.

0: هذا اللي تكلم عنه الأخ اللي قبل شوي ما هو بغيره، لا لا تنافس، هذا تنافسية.
1: هذه تنافسية من وجهة نظرك إنه يكون في تنافس بين الزملاء في العمل؟
0: إيه لا، الغيرة أصلاً ترى الغيرة ممكن تدخل في موضوع الحسد، أوكي يعني فلان غاير منك، فبالتالي هو يحاول إني يعني يحاول يكسر مجاديفك، ما يتمنى لك الخير، يبغى يكون هو أحسن منك. ما هي بكويسة الغيرة، لا الغيرة في مجال العمل أتوقع أنها يعني
1: ليست مطلوبة،
0: غير صحية.
1: ليست مطلوبة وشيء غير صحي.
0: صحيح كلامك. لا التنافس في العمل مطلوب جدا، بالعكس الموظف ينتج، يحاول أنه يعني يشتغل، يبرز مجهوده، يعني يوصل الهدف، فهمتني؟
1: طب هل ممكن خالد يعني ان تكون الغيره المهنيه على سوءها حافز لان الموظف يتطور وتتطور بيئه العمل؟
0: يعني الى حد ما اذا كانت غيره، شوف تكون غيره بحسن نيه، ما يكون اللي غار منك يعني حاقد عليك ولا حاسد ولا يبدأ يعني زي ما تقول يحطمك، فهمتني؟ بالعكس بعض الغيرة تكون يعني محمودة إلى حد ما.
1: طب من المسؤول عن وجود الغيرة المهنية في بيئة العمل من وجهة نظرك يا خالد؟
0: المسؤول هو نفس الشخص الموظف. الموظف أنت القيادي ما عليه إلا شوف يحفز الموظفين، أوكي يرفع معنوياتهم، يشجعهم، لكن إنه ما يبدأ يقول يعني ما يقول الموظف فلان أفضل منك، أنت إنسان مدري إيش، لازم تكون زي فلان، فهمتني؟
1: طيب لو كان مدير لديه موظف لديه غيرة مهنية، كيف ممكن يتعامل مع هذا الموظف؟
0: شوف إذا المدير يعني لاحظ على أن فيه بعض الموظف أو موظف واحد زي ما تفضلت أن عنده غيرة وغيرة، ممكن يجلس معه جلسة بينه وبينه ويقول يعني هدي شوية وكذا، يعني ما كويس. لازم يكون بيئة العمل لازم تكون يعني مريحة جدا، عشان انت قاعد انت في إدارة او عندك مشروع، لازم ينجح المشروع. اذا خلقت انت بين الموظفين اللي عندك غيرة او فضلت واحد عن واحد او مدحت واحد عند موظف على الثاني، لا هنا ما حد حقق نجاحه يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية صديقنا خالد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، حديثنا في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن الغيرة المهنية. نذكر بالهاتف المباشر لكل اللي حاب يشارك معنا على 0115 100 100. كذلك نذكركم بأنه برنامج هذا المساء منقول لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. اتصال جديد، مساء الخير. حياك الله، لو سهل، أنت على الهواء مباشرة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبتين.
2: معكم فيصل.
1: هلا وسهلا، حياك الله مفيصل.
2: أهلا. أنا أتفق مع الأستاذ اللي تو قفل أن العمل يعني إذا صار فيه غيرة هذه مو من صالح العمل.
1: ليه مو من صالح العمل؟
2: لكن إذا في تنافس يؤدي إلى تنفير الموظفين من بعض وخروجهم من العمل من المنشأة اللي هم فيها.
1: ينفر يعني الموظفين.
2: خلاص أنا ما فيه حاجة يعني أنا يعني زي اللي يقول بطلع على

0: من ترك شيء لله عوضه الله خير منه.
1: يعني ممكن موظف يترك عمله بسبب وجود الغيرة المهنية داخل الفريق؟
0: ممكن يترك العمل ويطلع لمنشأة ثانية. يعني ينقل يدور له واسطة ولا أي شيء ويطلع بلا يؤذي الآخرين. هذه نقطة. النقطة الثانية التنافس مطلوب في العمل، وبخاصة أنه لازم يدعم من قبل المسؤولين، المدير ولا اللي تحت المدير، ويكون ملموس، تنافس ملموس بين الزملاء، على أساس ما يكون يعني يأخذ في نفسه الشخص الآخر يقول أنه فضلني عليه.
1: فالمدير هو المسؤول، وهو اللي ممكن يعني يجعل الموظفين يكون لديهم غيرة مهنية بسبب تعامله مع بعض الموظفين بطريقة خاطئة.
0: ممكن نعم. لكن إذا صار التنافس واضح بين الزملاء، وأنا يعني كل إنسان مقدم الأفضل للعمل، ومدعوم من المدير مثلا بالتشجيع، بين يعني يكون علني، يقول الأستاذ هذا قدم كذا أو الأخت هذه قدمت كذا، يعني شيء ملموس يعني عارفينه. لكن يعني يفضله أو نطلها أعمال ثانية، مثلا أفضل من مكانه أو شيء، بيضايقون يعني أنهم مقدمين نفس العمل اللي مطلوب.
1: أم فيصل، البعض من المستمعين كانوا يقولون أنه يعني وجود الغيرة المهنية في بيئة العمل مطلب، وش رأيك أنت أم فيصل؟
0: لا لا لا، الغيرة شيء كبير. يعني الغيرة تخلي الإنسان ينقهر من جد. يعني تفار مني زميلتي في العمل، وأنا يعني قايمة العمل على أكمل وجه، مو معقول. أو مثلا تحفر لي عند المديرة أو كذا، يعني المديرة تأخذ خاطرها مني، أو الغيرة صعبة صعبة، والحسد يؤدي إلى الحسد، والحسد يؤدي إلى أمور يعني شينة لا تحمد عقباها. لكن التنافس مطلوب في مجال العمل صراحة، للإنتاجية والأفضل
1: يا سلام. يعطيك العافية أم فيصل، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
0: الله يسلمك. العفو.
1: أهلا وسهلا، حياك الله. على 011-5100-100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: هلا ومرحبا، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم. أنت على الهواء مباشرة، حياك الله، قول لي يا صديقي.
2: حياك الله، يا هلا وسهلا،
1: الاسم الكريم.
2: حبيت أشارك معكم عبد الله العوني. الله يسلمك،
1: حياك الله يا عبد الله، أنت على الهواء مباشرة يا عبد الله، قول لي يا عبد الله.
3: أنا في حاجة تعلمها.
2: الله يسلمك. هو بالنسبة لابد أن نفرق ما بين التنافس والغيرة والحسد، لأنه أغلب المشاركين ربما كان هناك خلط في هذا الموضوع. الآن الله سبحانه وتعالى قال فليتنافس المتنافسون، وهو التسابق على الأهداف، التسابق على الأشياء اللي قد تطور في العمل، وقد تجعل العمل يعني بشكل أكبر مناسب يعني للبيئة العملية. أما أنه مجال الغيرة يكون فيه يعني مشاكل ربما تحدث خلق مشاكل بين الموظفين وبين العاملين في المنشأة. كذلك الحسد بيكون فيه مشكلة، يعني يسبب مشاكل للمنشأة نفسها، يعني تأخرها في أداء مشاريعها أو أشياء أخرى ربما يعني لا تجعل المنشأة متقدمة أو متطورة.
1: طب أستاذ عبد الله، هل ممكن المدير يعرف إذا كان عنده موظف لديه غيرة مهنية؟
2: نعم. شخصية القيادية يعني يكون مطلع على جميع الموظفين الموجودين في بيئة العمل.
1: كيف ممكن يعني كيف ممكن يعرف إنه لديه موظف لديه غيرة مهنية؟ هل تصرفات الموظف واضحة اللي يكون لديه غيرة مهنية؟
2: ممكن يكون تصرفات الموظف، ممكن أداء الموظف. أحيانا بعض أداء الموظفين قد يعني ينبئ عن مشكلة أو غيرة. ممكن بعض الموظفين يعني ينقل معلومة خاطئة عن موظف آخر بقصد الإفساد أو بقصد محاولة خرقلة الموظف الآخر. هذه في أشياء تكشف الموظف اللي عنده غيرة أو عنده حسد في هذا

0: لكن احنا نركز على التنافس، لان احنا يعني نقول فليتنافس المتنافسون كما ذكر القرآن، يعني انه المنافسة الطيبة والكريمة والعقلانية هذه منافسة، يعني تعتبر منافسة شريفة ترتقي في بيئة العمل. أما الغيرة والحسد هذه يعني مصطلحات هي سيئة في مجال العمل، وهي موجودة أصلا في مجال العمل بشكل كبير، يعني ما يخلو مجال عمل من هذه الأشياء.
1: طب لو سمعنا الآن أحد الموظفين يقول أنه يعني أحس أنه زميلي غار مني غيرة مهنية، كيف ممكن أتعامل مع هذا الزميل؟
0: والله ممكن يكون بتحاشي بعض الأشياء، يعني ممكن ما في أشياء تذكر في البيئة العملية، ممكن في خصوصيات في البيئة العملية قد تخلق الغيرة بين الموظفين، يعني ممكن موظف يعلم بأشياء قد تضر الموظف الآخر إذا علم بها. هناك حدود وضوابط تقلل من هذا الشيء، وأركز على المدير نفسه، لأن المدير هو من يخلق الحسد، هو من يخلق الغيرة بين الموظفين. يعني مستحيل تجي الغيرة تلقائية زي كذا إلا إذا كان يعني هناك موظف المدير معطيه امتيازات دون الآخر،
1: يعني تخلق يعني عبدالله المدراء هم اللي يوجدون الغيرة المهنية في بيئة العمل.
0: عفوا،
1: المدراء هم اللي يصنعون الغيرة المهنية في بيئة العمل.
0: ربما إذا كان طريقة المدير أو سياسة المدير في المنشأة سيئة أو عدم متكافئة بين الموظفين، ربما تخلق الغيرة وتخلق الحسد بين الموظفين.
1: سلام، يعطيك العافية عبد الله، وشكرا لاتصالك ولمشاركتك، حياك الله.
0: شكرا جزيلا،
1: هلا وسهلا.
2: المساء
1: على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام، نتكلم عن الغيرة المهنية. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور أخي.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
3: كيف الحال؟
1: يا مرحبتين، حياك الله. سمير، يا سمير.
3: يا مرحبا حبيبي، الله يسلمك.
1: قول لي يا سمير.
3: صراحة أول شيء أنا أحيي الشخص المتصل اللي دوب انتهى، والأخت أم فيصل. صراحة أعطوا الموضوع حقه من ناحية الغيرة والحسد والتميز بين الموظفين والمدير القيادي، إنه هو اللي يصنع الغيرة، هو اللي يصنع، يعني المدير كل ما كان متمكن كل ما استطاع إنه إيش، إنه يعني يوازي بين الموظفين وما يميز بينهم. شوف كيف؟ عشان لا يخلق الغيرة بينهم، لأنه الغيرة هي حقد، يعني ما تنشأ الغيرة إلا من شخص سلبي، يعني إنسان سلبي هو اللي دائما يطلع لزملاء في العمل الناجح والثاني، ودائما يشتكي وتأنن. شوف كيف؟ وأنا مظلوم، وأنا ما أخذ حقي، وأنت ظلمتني، وتسبح منا وأنت رايح. فهذه غيرة حسد بأن واحد.
1: طب كيف ممكن يتعامل المدير مع هذا الموظف؟ كيف ممكن يتعامل مع هذا الموظف؟
3: يعني المدير في هذه الحالة يحجمه ويوضح له، يعني أنا أعتقدك زي ما أعتقد باقي الزملاء، فلا تقعد تتونن وتقعد تتأنن وتشتكي، وكل شيء واضح، كل إنسان عنده هدف، اشتغل على اللي عندك، لا تطلع على زملائك إيش هذا أخذ وهذا ما أخذ، ودائما تناظر لهم.
1: ممكن يقول لك أنا حابة أنافس زملائي في العمل، أكون منافس لهم.
3: سر النجاح في العمل روح التنافس.
1: يا سلام.
3: أنا أحب التنافس، والتنافس مهم جدا، والمدير لازم هو يشجع الموظفين على التنافس. التنافس نعم زي ما قال الأخ المتصل السابق، فالتنافس المتنافسون حقيقة هذا كلام صواب 100%، والمدير يلعب دور في هذه الناحية. يعني المدير الناجح هو من يوازن بين الموظفين ويعطي كل واحد حقه، لكن الشخص السلبي، أنا أحطه بين قوسين، الشخص السلبي هو الشخص الغيور الحاسد اللي دائما يتونن ويقول أنت ظلمتني وأنا باخذ حقي وأنت حتى لو أعطاه كل شيء ما حيشبع.
1: وش رأيك أحد

0: المستمعين يا سمير كان يقول انه دائما الشخص اللي لديه غيرة مهنية دائما ما يكون يعني شلون اقولها لك، يعني ليس لديه امكانيات وليس لديه قدرات ينافس فيها زملائه.
1: كلام سليم 100% كلام سليم. انا ايضع كلام هذا. نعم لازم الانسان يطلع برا الصندوق، لازم الانسان انه يعني يحاول انه غير اذا شاف نفسه هو فهذا القالب انه ما قادر يا اخي اتطور ارفع من ادائي من جودي، يعني اتعلم شيء جديد
0: يا سلام
1: عشان استطيع اني اواكب.
0: يا سلام.
1: لكن اني اقعد اغني اني يعني اشتكي واتونن، لا هذا غلط، هذه مية غيرة، هذه غيرة وحسد وأذى كمان للغير.
0: يا سلام يعطيك العافية سمير.
1: الله يسلمك، بس المدير يلعب دور جدا جدا مهم في هذه الناحية.
0: يعطيك العافية يا صديقي وشكرا لاتصالك ولمشاركتك يا سمير.
1: ألف شكر، الله يسلمك.
0: أرى أن الغيرة شعور طبيعي، طبعا هذا رأي أحد المستمعين، يقول أرى أن الغيرة شعور طبيعي وكل شخص يشعر بها عندما يرى زملائه يحققون نجاحا أكبر منه، ولكن المهم أن يحول هذا الشعور إلى دافع للتعلم والتطوير بدلا من الحسد أو تعطيل الآخرين. وبمشاركة سمير وبمشاركة رسالة أحد المستمعين نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، ومن التنسيق محجوب محمد وزياد الجفان. نلتقيكم غدا في حلقة جديدة عند 5 مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموجز، نتابع فيه هذه الأخبار العاجلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كتب هذه التدوينة قبل قليل. هاجم فيها إسرائيل بشدة بسبب هجومها على الضاحية الجنوبية لبيروت في يوم توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران. ترامب قال إن هجوم إسرائيل على لبنان في يوم الاتفاق المرتقب كان يجب ألا يحدث. ترامب قال من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، إلا أن هجوم حزب الله كان بلا قيمة. بينما أكد ترامب نحن قريبون من التوصل لاتفاق مع إيران، وأضاف أنه يجب أن لا يكون هناك هجمات إسرائيلية في أي منطقة بلبنان، يجب أن لا يكون هناك هجمات في أي منطقة بلبنان، يكتب الرئيس ترامب. وأضاف بأن اتفاق إيران سيشمل لبنان، وبأن على حزب الله التوقف عن استهداف إسرائيل، وعلى إسرائيل أن لا تهاجم أي أحد مجددا، وعلى جميع الأطراف التراجع الآن. ويقول ترامب قريبون من الاتفاق الذي سيحقق السلام في المنطقة بما فيها لبنان، ويضيف أنه لم يكن على إسرائيل أن تعرقل التقدم المحرز مع إيران، وبأن هجوم إسرائيل في بيروت لا يجب أن يكون في هذا اليوم الخاص. إذن ترامب يقول نحن أمام اتفاق سلام دائم فلا تفسدوه. يقول ترامب نحن أمام اتفاق سلام دائم، يؤكد ترامب. طبعا كل هذا ونحن ننتظر هذا اليوم أن يتم الإعلان عن توقيع الاتفاق الإطاري الذي سيوقف الحرب بين أمريكا وإيران بوساطة باكستان. وترامب يقول نحن أمام اتفاق سلام دائم في المنطقة. نهاية الموجز، سارة الدندراوي تلقاكم بعد قليل في تفاعلكم. إلى اللقاء.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

في تفاعلكم اليوم، أسرار الاتفاق التاريخي بين أمريكا وإيران وعلاقته بعيد ميلاد ترامب، وإيلون ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ، ونهاية مأساوية لسبايدر مان اليمن، ونجوم حب على ورق أو عورق. ضيوف تفاعلكم، أهلا بكم.

أمس أعلنت باكستان اللي بتقود الوساطة بين أمريكا وإيران عن التوصل لاتفاق، وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه الاتفاق سيتم توقيعه فور إنجازه، ورجح إنه هذا الشيء حيكون خلال 24 ساعة. وطلع بعدها الرئيس ترامب وأكد هذا الشيء على تروث سوشيال وتغنى بالاتفاق، وقارن بينه وبين اتفاق باراك أوباما مع إيران اللي صار في 2015، وقال إنه يعني هذا كان يسهل على إيران امتلاك سلاح نووي، إنما اتفاقي أنا مع إيران هو جدار يمنعهم من هذا الشيء، يقصد حصول إيران على سلاح نووي. وحقيقة من وقت ما تم الإعلان عن الاتفاق التاريخي وفي تساؤلات كثيرة بتدور حوله، وفي كثير دراما كمان من بنوده لموعد توقيعه لكيفية توقيعه حتى. فعلشان كده خلينا نتكلم عن الدراما هذه اللي صايرة واحدة واحدة كده نقطة نقطة. أولا موعد التوقيع، ترامب قال إنه التوقيع حيكون اليوم الأحد، واليوم مو يوم عادي لترامب لأنه اليوم هو عيد ميلاده 80، فيعني توقيع اتفاق تاريخي في يوم ميلاده حتكون كده وكأنه بيضرب عصفورين بحجر. لكن إيران عندها وجهة نظر ثانية وما تبغى تحقق طموح ومبتغى ترامب، وكل تصريحاتها بتقول إنه التوقيع مو اليوم. وسائل إعلام إيرانية قالت إنه سبب التأجيل هو رفض المسؤولين الإيرانيين تحويل توقيع الاتفاق لإنجاز دعائي وشخصي لترامب ومكاسب شخصية وإعلامية له. الدراما الثانية المحيطة بالاتفاق بتتعلق ببنوده. وسائل إعلام إيرانية بتقول إنه يتضمن وقف دائم وفوري للأعمال القتالية، وإنه بعد التوقيع حيكون في 60 يوم من المفاوضات للتوصل لاتفاق بشأن القضايا النووية والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن إيران والإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة.

من جانبه بيقول أنه بنود الاتفاق تثبت أنه إيران ما عاد عندها رغبة في امتلاك سلاح نووي، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل من الأشكال. وقال كمان أنه بعد التوقيع سيفتح مضيق هرمز بشكل كامل. كل هذه تصريحات من الجانبين، لكن مصادر بتأكد أنه الصيغة النهائية للاتفاق ما اكتملت. أما الجزئية الجدلية الثالثة بخصوص الاتفاق فبتتعلق بكيفية توقيعه. باكستان أعلنت أنه توقيع الاتفاق حيكون إلكتروني، يعني عن بعد. الأسباب: تثبيت الاتفاق بسرعة وتجنب تأخير التوقيع عشان لا يلحق أحد من الطرفين ينسحب أو ترجع مثلا تتعقد الأمور. طيب ليه تأخر التوقيع؟ ليه ما يتوجهوا الآن مباشرة لباكستان ويوقعوا حضوريا؟ الأسباب الحقيقة يبدو أنها لوجستية. فترامب أعلن أنه فانس هو اللي رح يوقع، وفانس الآن ما يقدر يسافر لأنه ترامب بكرة الصباح حيسافر فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع. وحسب يعني المتعارف عليه أو البروتوكول خلينا نقول الأمني، الرئيس ونائبه في أمريكا ما بيتركوا البلد في نفس الوقت لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل في الدولة. وجي دي فانس ما حيلحق يسافر ويوقع ويرجع قبل ما يسافر ترامب. لهذه الأسباب تم اقتراح التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق. وكثير محللين شافوا أنه بغض النظر عن الأسباب السابقة، في الظرف الحالي ولتجنب اللقاءات المتوترة أفضل شيء هو التوقيع الإلكتروني، وبعدين الطرفين يتقابلوا ممكن في هدوء. إيلون ماسك صار رسمياً أول تريليونير في العالم بعد ما ارتفعت ثروته ل 1.1 تريليون دولار. الارتفاع هذا صار بعد الطرح العام لأسهم شركته سبيس أكس، واللي كان طرح عام قياسي ورفع قيمة الشركة لأكثر من 2 تريليون دولار. خليني أعطيكم كده ملخص سريع عن رحلة ماسك في قائمة أثرياء العالم. ماسك شفناه انضم لأول مرة لقائمة فوربس لأثرياء العالم في 2012، وكانت ثروته وقتها تقريباً 2 مليار دولار. أول مرتبة احتلها كانت 634 بين أغنى أغنياء العالم يعني. ومن 2020 بدأت عاد الزيادة الكبيرة والقفزات في الثروة. في 2020 كانت وصل المرتبة 35 وثروته كانت 28 مليار. في يناير 2021 قفزت ثروته بشكل مهول ووصلت ل 195 مليار دولار. ومن وقتها كل سنة كانت تزيد ثروته زيادة كبيرة إلى أن وصلنا أمس إلى التريليون. طيب إيش يعني شخص ثروته تريليون دولار؟ تعالوا نحاول نفهمها. ثروة ماسك الآن تفوق اقتصاد بعض الدول، ومو دول بتعاني مثلا يعني، لا دول متقدمة. ماسك ثروته تفوق اقتصاد تايوان مثلا، أيرلندا، السويد، سنغافورة، كلهم ثروة ماسك تتفوق عليهم. ماسك الآن معاه فلوس تمكنه من شراء كل شركات صناعة السيارات في أوروبا واليابان وأمريكا. ثروته حاليا بتمثل 3% من اقتصاد أمريكا و1% من اقتصاد العالم. يعني متخيلين إيش يعني ثروة شخص تعادل 1% من اقتصاد العالم؟ خليني أقرب لكم الموضوع أكثر لمستوانا، يعني نحن البشر والأفراد طبعا مستوانا أقصد، يعني بس الفهم وش الوضع المادي. يعني لو ماسك قرر أنه يصرف كل يوم مليون دولار فحيحتاج 2740 سنة عشان تخلص ثروته. حقيقة إحنا في البرنامج يعني تساءلنا بيننا وبين بعض، الموضوع مرة أقلقنا يعني، فإنه طيب لو موظف عادي يبغى يجمع تريليون دولار قديش يحتاج؟ رحنا عملنا الحسبة، يعني ريتنا ما عملناها بس عملناها. وهنا كانت الصدمة، الموظف اللي راتبه في الشهر 4200 دولار، يعني إنه في السنة بيطلع 50000 دولار، هذا يحتاج يشتغل 20 مليون سنة عشان يجمع تريليون دولار. ومع بارقة الأمل هذه اللي أعطيتكم إياها والسعادة هذه اللي أعطيتكم إياها، المعلومة الجميلة دي، أنا أترككم لأنه خلاص خلص الكلام، ما عاد عندي شيء أقوله إضافي. الله يرزقنا جميعا. من الحزن الكبير مالية المنصات اليمنية بعد إعلان الدفاع المدني في محافظة الضالع العثور على جثة المغامر المتسلق عنتر العبسي الملقب بالقعقاع أو سبايدر مان اليمن.

0: بعد يومين من عمليات البحث. عنتر الأبسي هو شاب يمني ثلاثيني كان يلقب بسبايدر مان اليمن أو القعقاع بسبب مهاراته في التسلق والحركات البهلوانية اللي كان بيعملها في إحدى الفوهات البركانية الخامدة الشهيرة في مدينة دمت. الفوهة هذه أو الفوهة هذه عمقها بين 100 إلى 120 متر، وصحيح أنه البركان خامد لكن الفوهة مليانة مياه كبريتية حارة بتوصل درجة حرارتها لما بين 40 و60 درجة مئوية، وزي أي فوهة بركانية تضاريسها قاسية والناس طبعا بيتجنبوها وبيخافوا أنه يقربوا منها خوفا من أنهم يطيحوا فيها. بس عنتر كان كاسر هذا الحاجز وكان بيتميز بمهاراته العالية في التسلق وبلياقته البدنية، وانشهر بسبب تسلقه لتضاريس هذه الفوهة تحديدا، وكان حتى بيتسلقها بسرعة كبيرة وهو حفيان ومن دون أي معدات سلامة. وتحول هذا الموضوع لمصدر دخل له، فكان بياخد فلوس مقابل أداء حركات بهلوانية أمام حشود من المتفرجين أو مقابل التسلق وكتابة أسماء ناس على جدران الفوهة.
1: هذا هو الذي بينزل الحرارة.

0: حتى الخفاش
1: تعرض هنا تخيل هم طنطا توقوس

0: شفتوا يعني مدى خطورة اللي كان بيعمله؟ وعلى فكرة عنتر كان صرح في فيديو انه ما عنده فلوس يشتري معدات سلامة، وقال انه بيعرض حياته للخطر مقابل الحصول على مبالغ مالية قليلة، لكنه مضطر انه يعمل كده ويستغل مهاراته علشان يكسب لقمة عيشه. لكن مهارات عنتر خذلته يوم الجمعة، فخلال تسلقه لفوهة البركان زي العادة وخلال واحدة من الحركات البهلوانية أمام متفرجين انزلقت يده وسقط. سمير
1: أنا قال لي بين نفسي بعدين
0: يعني فيديو صادم طبعا ومؤلم، والسلطات فورا أكدت وفاته، فالارتفاع والتضاريس والحرارة كلها عوامل بتؤكد أنه ما في أمل يكون نجا يعني. وبدأت عمليات البحث عن جثته اللي استمرت يومين. الدفاع المدني قال أنه هذه العملية من أصعب عمليات البحث في تاريخ اليمن بسبب كثير من المعوقات اللي واجهتهم، زي درجة الحرارة العالية، الأبخرة الكبريتية السامة والكثيفة واللي أعاقت الرؤية، والظلام الشديد داخل الفوهة، هذا غير طبعا التضاريس الصخرية الحادة يعني. وعشان كده استعانوا أيضا في عملية البحث بفرق غوص وإنقاذ مائي.
2: محمد عبد الله تعال تعال زي ما قلت قبل من هنا لا لا ما
3: في هنا مسافة بعيدة قوي
4: عادي طلع الكاميرا ايوه
5: مين بيعملوا بس الرقمية طول وين صح
6: صح صح
7: لا يا

0: هذاك بنبش نازل درا
1: ومن بعد يومين من عمليات البحث أعلنت فرق الدفاع المدني العثور على جثمان عنتر على عمق 30 متر في المياه في قاع فوهة البركان. وأعداد كبيرة من المواطنين كانوا حاضرين هذه اللحظة في الموقع وكثير منهم طلعوا لايف ووثقوا لحظة إخراج الجثمان.
2: شفنا الجثة. أنا بحاجة.
3: الهلال الأحمر. جثمان الآن الذي تظهر أمامكم. هذه جثمان الفقير تظهر الآن أمامكم. يا رجال.
1: وتم تشييع جثمان سبايدر مان اليمن بمشاركة المئات من المواطنين.
4: هذيك سيارة الإسعاف.
1: ومن الأشياء المتداولة بين اليمنيين بشكل كبير صورة للغواص اللي أخاطر بحياته علشان ينتشل جثة عنتر، وهو الغواص عبد محمد القانص واللي تحول لبطل في اليمن بسبب موقفه البطولي في واحدة من أصعب عمليات الإنقاذ. وقال الدفاع المدني في بيانه أنه الغواص خاض واحدة من أصعب وأخطر مهام الإنقاذ وخاطر بحياته وحياة الفريق اللي معاه، ونزلوا في ظروف خطيرة جدا على عمق 30 متر تحت الماء وسط حرارة عالية ومخلفات وأتربة ورؤية شبه معدومة، وجلسوا في هذه الظروف 4 ساعات يبحثوا إلى أن عثروا على الجثمان وانتشلوا. وعلى فكرة من وقت ما صار الحادث وإحنا جالسين بنشوف كثير مناشدات من اليمنيين للسلطات لمنع التسلق والاقتراب من هذه الفوهة البركانية مجددا ووضع ضوابط تحمي الزوار والهواة. وعلى الرغم من مرور أيام على خبر مقتل الطبيبين السوريين سامر أحمد حسن وسماهر الموسى بإطلاق نار في مدينة عدن اليمنية، لكن الجدل حولهم لسه مستمر. الطبيب والطبيبة زوجين وكانوا توفوا بإطلاق نار غامض في عدن يوم الخميس الماضي. الحادثة وصفت بالغامضة لأنه مو معروف لو كانت حادث أو كانوا مستهدفين، بس يعني ممكن تسألوا أنه ليش ممكن يكونوا مستهدفين؟ أولاً لأن الطبيبين السوريين كانوا مقربين من النظام السابق نظام الأسد، وفي صور عديدة بتجمعهم مع الأسد نفسه ومع عائلته. ثانياً لأنه تبين أنهم أطباء عسكريين، الدكتور سامر عقيد في الجيش السوري وزوجته سماهر مقدم، والاثنين كانوا قبل سقوط النظام بيشتغلوا في مستشفى تشرين العسكري في دمشق، وهذه المعلومة أكدتها منصة تأكد السورية. هذا المستشفى كان أحد الجهات الرئيسية اللي بتحال لها جثامين المعتقلين اللي كانوا بيقتلوا في سجون النظام وأفرعه الأمنية، وسمعته سيئة جدا. وحتى لو تتذكروا من فترة انتشرت فيديوهات مسربة من المستشفى لعمليات تعذيب ومتاجرة بأعضاء المعتقلين. العقيد الدكتور سامر كان مسؤول قسم الكلى والتشريح في المستشفى، ويقال أنه كان متورط في عمليات ابتزاز لذوي معتقلين. أما زوجته فكانت رئيسة قسم المفاصل.

روماتيزم وارتبط اسمها هي كمان بانتهاكات. وفي روايات متداولة قالت أنه بعد سقوط النظام هرب الزوجين لليمن وبدأوا العمل في برج الأطباء في عدن. ولما انكشف مكانهم وانتشرت تقارير عن تورطهم في انتهاكات كانت في مطالبات بمحاسبتهم وتسليمهم للسلطات السورية. كل هذا خلى مقتلهم في حادث إطلاق نار يحيط في الغموض وترجيح أنه ممكن يكون أحد استهدفهم. إدارة أمن محافظة عدن حسمت الجدل وقالت أنه مقتلهم كان حادث وأنهم ما كانوا مستهدفين شخصياً. وقالت أنه كان في هجوم مسلح على منزل محافظ عدن وأنه الطبيبين كانوا صدفة مارين من المكان وقتلوا في الاشتباك. لكن على الرغم من الرواية الرسمية لا زالت في أصوات كثيرة أونلاين جالسة بتشكك في هذا الكلام وبتأكد أنه استهدافهم كان متعمد. فصل ونعود.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: أهلا من جديد. يبدأ اليوم الساعة 8 مساء عرض مسلسل حب على أوعى وراء حصريا على منصة ام بي سي شاهد. المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير أنت طرق بابي، واللي كان من بطولة النجمة التركية هاندا أرتشل والنجم كرم بورسي. أما أبطال النسخة العربية فحيكونوا أنس طيارة في دور أوس، وهيا مرعشلي في دور لين. وحقيقة من وقت ما بدأ الإعلان الترويجي للعمل، وفعليا المسلسل متصدر قوائم البحث وإعلاناته الترويجية مالية المنصات.
10: أنا لين الطحان، وهات أوس الطويل.
11: هاي البنت عم تخبص.
10: كيف صف عمرك يا أوس الطويل؟
12: ما شفت عيونه؟
10: كان بقيالي سنة واحدة وبتخرج.
12: إن شاء الله بيقورني هالوش.
10: بس مو هذا اللي صار.
11: جيني أعرف شو اسمه.
12: كيف لقيت عريسك دغري وخطبته؟
10: وأنا هلأ حي الله بياعت ورد مع بكالوريا.
11: وقت ما تعرفت عليه وحياتي مقلوبة فوقاني تحتاني.
10: شو حبيبي؟
11: حبيبتي.
10: منحرف.
11: شو؟ يا إيه؟ يا لا.
10: لا. أوكي.
11: حلو.
10: حلو. ليش؟
11: شو ليش؟
10: لا.
11: لا.
10: شو لا؟
11: لا.
10: إذا مو عاجبك قلعني.
11: حبي فرجيك البيت؟
10: تاكل خس.
11: عندك مشاكل بالقلب؟
10: إيه، أنت مريض نفسي.
11: لا.
9: وإحنا معانا اليوم من احتفال ام بي سي شاهد في دمشق بإطلاق المسلسل نجوم وأنس طيارة وهيا مرعشلي. أهلا فيكم معانا منوريننا.
13: أهلا وسهلا فيكي.
14: شكرا شكرا.
9: واضح أنه الأجواء عندكم حلوة جدا، في هوا واضح.
13: دكا
14: صحيح،
13: دارين بالنا جايبين جواكيت كمان حتى.
14: طب هو جايب، انا لا.
9: واضح شايفين، نحن شايفين وشايفين الفستان جالس يطير. يا هيا، بس الف مبروك اطلاق المسلسل. اذا تعطونا كده، يعني احنا شفنا طبعا الاعلان، بس اذا تعطونا مختصر سريع عن شخصياتكم.

0: حبيته في العمل هذا؟ ممكن نبدأ بهاية سنس يعني أول ladies first.
1: first طبعا.
2: أوكي أول شيء أهلا فيكي. أنا مبسوطة كتير اليوم إني موجودة بالشام

0: مليانة حياة، بنت عفوية طبيعية، أوقات تتصرف بدون ما تفكر، بتشبه نموذج دائما موجود حوالينا او حتى موجود فينا نحن كاشخاص. اوقات فجاه بنتصرف شغلات بدون ما نكون حاسبينا، كثير منيح بس لانه مفكر انه عادي بتزبط الاشياء هيك. فهي هيك لين، بنت رومانسيه لطيفه هيك عايشه باللالا لاند تبعها.
1: انس على الناحيه الثانيه مو لطيف.
0: لا
1: مو لطيف. احكي لنا يا انس، احكي لنا ليش انت مو لطيف.
2: سارة كيفك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
2: الدور هو النقيض، كل شيء عم تقوله هيا ما بدي ارجع عيد الكلام اللي قالته. ونحن نحن انبسطنا كثير بهذا المسلسل، وهيا كانت شريكة واستمتعنا كثير بالشغل. وبكل الأحوال الدور هو النقيض اللي عم تقول عنه، شخصية هيك شوي بتكون لئيمة روبوتية بمكان ما، بتتعاطى مع الناس بفوقية، بعدين شوي شوي بتتكسور ولين بتحولها لشخص لطيف. بيصير هو مثل لين بالطبع، حتى كسلوك.
1: ايوه
0: صحيح.
1: انا بس احب اقول للناس
0: الحب بيقدر،
2: يعني هذا تاثير الحب كيف بيغير.
1: ايوه بس انا احب اقول للناس انه انت مره لطيف يا انس، ما لك علاقه بالشخصيه اللي حنشوفها يمكن في البدايه، يعني على الاقل الله. انا اقدر اشهد لك يعني بهذا
2: هو الدور هيك.
1: ايوه بهذا الشيء. بس كيف انتوا الاثنين كنتوا، مين اصعب فيكم كان في التعامل؟ يعني بصراحه مين فيكم كان اصعب صراحه؟
2: انا اصعب.
0: قصدك على الست يعني؟
1: أيوة.
0: ولا
1: أيوة.
0: كشخصيه
1: لا لا، في الكواليس.
2: لا على الست. على الست ولا الكاركتر؟
1: الكواليس. لا الكواليس.
2: كواليس انا.
0: لا لا حتى انا كثير منيح الشغل معه بصراحه. ليش انت؟ لا نحن الاثنين حقيقي كنا كثير مستمتعين عن جد عن جد عم نحكي.
1: لا اعترف، هو اعترف خلص، هو قال لا تجملي. ايش سوى؟ ليش صعب؟ ليش انت صعب؟
0: ايه اوقات بتعرفي انت، يعني اوقات ما بعرف شو بيصير فجاه.
1: يعني شخصيتك انت يا انس ولا جنون الرجال؟ اي وحده حدد لنا.
2: لا هو كميه الضغط.
1: اوكي.
2: يعني نحن هنيك بنشتغل بكميه ضغط عاليه. يعني عرفتي انا حدا اساسا نقاب، يعني بالشغل بلح كثير وكذا هيك، فحرام هي بتتحمل يعني.
1: اوكي.
2: انا بكون بلح اكثر يعني.
1: طب الان واحده من اجمل الاشياء اللي يمكن عملتهم ام بي سي شاهد في اطلاق هذا المسلسل انه اطلقته من الشام، ونحن شايفين انكم انتم موجودين هناك وعملوا الحفل هناك. يا ريتني كنت معاكم الصراحه. فإذا تحكوا لنا ليش هذه المرة يعني اخترتوا الشام فعلا انه تطلقوا المسلسل من هناك، وايش حيكون الاختلاف هذه المرة؟
2: هذا الاختلاف له علاقة انه خلص انه في بداية جديدة، و يعني ونحن حابين يعني نوصل المسج انه الشام منيحة، وضع منيح. فالكل متفائل ومبسوط.
0: ايوه ما في احلى من هوا الشام. يعني لو بتكوني معنا هون حوالينا هلا وبتشوفي هالهوايات الحلوين.
1: والله نفسي
0: حقيقة
1: نفسي.
0: ما في احلى من هوا الشام. و ايه مبسوطين كثير، مبسوطين لانه نحن هون عن جد، يعني هي اضافه كمان.
1: ويمكن هيا انت يعني كمان هذه رجعه لك خصوصا يعني عربيا بعد غياب كمان يعني.
0: صحيح مزبوط.
1: وكيف بتحسي يعني كان عندك مثلا توتر معين من هذه الرجعة أو شيء من هذا القبيل؟ لأنه أنت راجعة يعني على منصة كبيرة، عمل حيشوفه يعني العالم العربي كله.
0: ايه ممكن بالبدايات اكيد في حسابات بتكون عم تتاخذ هيك لحالها شوي شوي، عم بتقولي هالخطوه حتناسبني ما حتناسبني، وخصوصي بعد هالغياب مثل ما حضرتك قلتي. بس للامانه كانت كثير موفقه، كثير منيح والحمد لله انه انا رجعت بهذا المسلسل بالتحديد، لانه البروسيس اللي كنا عم نقطع فيها نحن عم نشتغل كانت كثير ممتعه، رغم التعب الشديد اكيد بتعرفي بالنسبه لهيك كم من الشغل بيكون عنا بهيك أعمال، ومع ذلك كانت كتير ممتعة. الممثلين اللي كانوا حوالي أغلبهم رفقاتي، فسهل علي الموضوع كتير. بس أكيد يعني
1: هل التزمتوا بالقصة هل التزمتوا بقصة المسلسل التركي ولا في تغييرات حتكون؟
2: التزمنا تقريبا. انا ماني حضران

0: تركي يعني صراحة ما بعرف، بس أنا حسب ما بعرف إنه هو التزموا بأول قسم بس وبعدين غيروا كتير أحداث، يعني في شغلات تغيرت فيه.
1: أوكي.
0: يعني بس حتى النهاية مو نفس النهاية معمولة ب... إيه بس يعني في خطوط رئيسية تأخذت مثل ما هي وشغلات تعدلت صراحة، وبالنسبة لي هذا كان شيء إيجابي يعني منيح. أنا ماني حضران تركي.
1: أيوة. انت اصلا انس يعني يمكن تجربه شوي يعني خليني اقول مختلفه عليك، يعني انت اخر فتره كنت بتعمل اعمال مختلفه تماما عن هذا الستايل، فنحن شايفينك بتكسر يعني نمط كنت انت فيه ورايح في اتجاه تاني تماما، عن يعني قصد هذا الشيء عامله انه انا اقدر اعمل هذا الستايل كمان.
0: انا برايي يعني التمثيل هو تمثيل يعني ما كثير تفرق، بقى بالعكس انا بشغلات بس هذا النوع بمكان ما هو اصعب انك تعمل شيء لحياتي وشيء لاوقات ما يكون فيه دائما في ماسترات.
1: ايوه
0: بس الحمد لله يعني ان شاء الله النتيجه بتكون منيحه يعني.
1: وهذه المره العمل حيعرض لاول مره على MBC شاهد فقط، ما حيكون في اي شاشات بتعرض هذا العمل يعني. اي فعلا هذا يعني تطور جديد، واصلا كثير ناس كانوا بيطالبوا انه في اعمال لازم تكون بس
0: جخي بالنعمه.
1: جخي بالنعمه فعلا بالضبط، دائما امدحوا الجهه المنتجه دائما، هذا افضل شيء افضل قرار في اي شيء. بس يعني حلو حيكون هذه الخطوه، بس انتم الان امام تحدي يعني كمان كبير انكم لازم تكسروا الارقام يعني على MBC شاهد.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ما بدنا نكسر شيء، نحن ان شاء الله عملنا عمل وكان الكاس كله ظريف شركتي ظريفه والحمد لله ان شاء الله يطلع العمل منيح، بس ما بدنا نكمل.
2: ان شاء الله العالم تحبه قد ما نحن حبيناه نحن وعم نشتغله ان شاء الله.
1: لا ان شاء الله، وانا يعني جدا مبسوطه انكم يعني عملتوا هذا العمل وان شاء الله حيعرض الان، حيبدا يعرضوا في حماس كثير عليه، وبشكركم جدا انكم طلعتوا معنا اليوم صراحه من الشام، لانه انا عارفه انه عندكم انتم الايفنت، احنا اخذينكم الان من الايفنت فحتركم ترجعوا، وشكرا جدا لكم. انتم منسقين الوان لبسكم مع بعض قبل البريمير ولا؟ لانه شكل الالوان لايقه مع بعض مره.
2: لا لا
1: لا بالله، انا ظنيت يمكن عندكم
0: صدفه والله.
1: انا ظنيت عندكم
2: انا غيرت الدرس باخر دقيقه.
1: اوكي ظنيت عندكم ستايلست مشترك ظبط الامور او حاجه وكذا، لانكم طالعين مع الفيو من وراكم.
2: لا طالعين هذا الستايلست تبعه لحال.
1: اوكي تمام، شكلكم زي القمر، تقدروا تروحوا تنبسطوا في بقيه الايفنت. شكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله.
2: ثانك يو سو ماتش.
1: شكرا لكم. كان معنا طبعا النجوم انس طياره وهيا مرعشلي.
3: فاصل ونعود.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: أهلا من جديد. يعني ما أعتقد في كأس عالم مر قبل في التاريخ كانت في كمية دراما وجدل متعلقة بالتأشيرات زي كأس العالم هذا، بعد يعني سلسلة من القصص الجدلية بخصوص تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية. كندا الآن دخلت على الخط ورفضت دخول لاعب لأراضيها. اللاعب هو الغاني توماس بارتي، والمفارقة في الموضوع أنه منتخب غانا معسكر

فكروا أصلاً في أمريكا ودخل أمريكا عادي، اللي هي يعني أمريكا اللي أصلاً تأشيراتها اللي فيها المشاكل. يعني أمس المنتخب أتوجه لكندا على أساس أنه حيجلسوا هناك كم يوم وبعدين يلعبوا أول مباراة لهم في المونديال يوم 18 ضد بنما. هناك جت الصدمة، يعني السلطات الكندية رفضت منح اللاعب الغاني بارتي تأشيرة الدخول واضطر أنه يجلس في أمريكا. سبب المنع انعرف على الرغم من أنه لم يعلن رسميا، فاللاعب بيواجه قضايا في لندن وتحديدا 7 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، كلها في الفترة بين 2020 و2022 لما كان لاعب في أرسنال. هو حاليا بيلعب في فياريال الإسباني، ويعني مهم خليني أقول لكم أنه نوضح أنه اللاعب بين في كل هذه التهم، والمفروض أنه هو يعني حيمثل أمام المحكمة السنة الجاية. من جهتها غانا وأمام القرار الكندي بمنع دخول اللاعب قدمت احتجاج رسمي لوزارة الشؤون العالمية الكندية اللي هي وزارة الخارجية يعني الكندية، ووصفت قرار كندا بمنع دخول اللاعب بالمؤسف، وقالت أنه لاعبها لم تتم إدانته حتى الآن بأي جريمة، والمفروض أنه افتراض البراءة حتى يثبت العكس يعني. وقالت غانا إنها بتدرس كل الخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة أمامها بما فيها الطعن في القرار أمام المحكمة الفيدرالية الكندية. وفي الوقت اللي حتى جالسة غانا أو جالسة بتحتج عند كندا، اللاعب نفسه كان بيحتفل، فأمس كان عيد ميلاده وزملائه احتفلوا فيه في المعسكر في أمريكا قبل ما يسيبوه ويروحوا كندا علشان مباراتهم أمام بنما. إنجلترا حيلعب أول مبارياته في المونديال يوم الأربعاء ضد كرواتيا. المنتخب كان أصلاً وصل أمريكا من 1 يونيو وكان عنده معسكر تحضيري في فلوريدا. أما المعسكر الرسمي للمنتخب الإنجليزي أو خلال البطولة يعني تحديداً فحيكون في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميزوري. وأمس الصباح بالفعل ترك المنتخب الإنجليزي فلوريدا يعني وسافروا لميزوري. اللاعبين والبعثة ركبوا طيارة، أما معداتهم وأغراضهم فراحت بالبر يعني سافرت بالبر. المهم لما وصل المنتخب اكتشف فريق الخدمات اللوجستية أنه الأغراض ناقصة، فأحذيت بعض اللاعبين ناقصة، وفي كمان كرات رسمية للبطولة ناقصة، ومعدات تدريب ناقصة كمان. وهنا دخلت الشرطة الأمريكية على الخط وبدأوا يحققوا في واقعة السرقة. وبعد ساعات أعلنت الشرطة توقيف شخصين مشتبه بتورطهم في سرقة معدات المنتخب الإنجليزي. السلطات الأمريكية كشفت أسماء الموقوفين الاثنين وقالت إنهم من ولاية تكساس، وتوجهت لهم تهمة حيازة ممتلكات مسروقة. عشان كده الآن مو واضح هل هم اللي سرقوا الأغراض ولا بس أخذوها من الحرمية الأساسيين، لكن في المجمل يعني عثر في حيازتهم على 9 أزواج من الأحذية الرياضية وكرة من كرات البطولة الرسمية وقفازات حارس ومجموعة من الملابس كده، مجموعة تيشرتات وشورتات، وكمان لقيوا معهم إلكترونيات وألعاب على شكل حيوانات وليجو، وكمان تيشرتات موقعة يعني ممتلكات بنتكلم قيمتها تقريبا 18,000 دولار. وصحيح أن السلطات كشفت أسماء المتهمين وإيش لقيوا معاهم، لكن ما كشفوا أي تفاصيل عن كيف وصلوا للمسروقات. لكن وسائل إعلام أمريكية قالت أن الاثنين هدول هم السواقين اللي كانوا مسؤولين عن نقل المعدات لمعسكر المنتخب الإنجليزي. انتشرت الأيام الماضية أخبار بتقول أنه فيفا أجبرت منتخب مصر على تعديل تصميم قمصانه وإزالة النجوم 7 الموجودة عليه قبل مباراته الافتتاحية في المونديال. الموضوع تم تداوله على نطاق واسع وصارت الناس تتساءل لو المنتخب المصري بيواجه مشاكل في اللحظات الأخيرة قبل مباراته الأولى واللي هي بكرة إن شاء الله أمام بلجيكا.
لكن الاتحاد المصري طلع بيان توضيحي على طول أكد فيه أنه ما يشاع ليس سوى أزمة مفتعلة، وأنه ما في أي أزمة أو مخالفة أو عقوبة.

0: عقوبات على الاتحاد المصري من قبل فيفا. وأكدوا أنه فيفا أبلغت الاتحاد المصري من أشهر بالتعديلات المفروضة على لبسهم في المونديال، وأوريدي تم تنسيق الموضوع مع الشركة المصنعة لللبس وأنه ما في أي مشاكل. طيب إيش كانت التعديلات المطلوبة؟ المطلوب كان إزالة النجوم السبعة. لبس المنتخب المصري عادة عليه 7 نجوم في إشارة لألقاب مصر السبعة في أمم أفريقيا، لكن بحسب لوائح كأس العالم للملابس فمسموح بالنجوم على الملابس فقط للمتوجين بكأس العالم. التعديلات كمان شملت تغيير لون أسماء وأرقام اللاعبين على قمصانهم من اللون الذهبي للون الأبيض، والسبب بحسب الاتحاد المصري هو رفع مستوى الوضوح وتسهيل قراءة الأرقام من قبل الحكام وغرف الفار أثناء المباريات. مراسلة رياضية مكسيكية نشرت فيديو على حسابها في انستغرام قالت انه بيوثق تعرضها للتحرش اثناء تغطيتها افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك.
1: تريونفو بارا ميكيكو ان ال arranque de esta fiesta del fútbol. La afición sale bastante contenta después de este 2-0 ante Sudáfrica. Julián Quiñones, posteriormente Raúl Jiménez y sí se da la expulsión de
0: المراسلة كانت بتسجل تقرير خارج ملعب أستيكا في بعد فوز تحديدا منتخب المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، وطبعا في نفس الوقت جالسين المشجعين بيخرجوا من المباراة، يعني فجأة جاء واحد من وراها وحضنها وصارت تحاول تبعده. يعني المراسلة هي اللي نشرت الفيديو بنفسها ونشرت معها رسالة طويلة قالت فيها إنه ما كان نفسها حدث زي هذا يغطي على فرحتها بالمشاركة في تغطية كأس العالم، لكنها مضطرة تتكلم عن اللي صار، وقالت انه في 2026 لا زال هذا واقع بتعيشه الفتيات في الشوارع، وقالت انه المشجع هذا بيعتقد انه لطيف وانه حركته تضحك وانها مجرد مزحه، لكنها في الحقيقه قله احترام. وقالت انها مبسوطه انه الكاميرات لقطت صورته بشكل واضح وانها قررت تشاركها مع الناس علشان لو احد يعرفه فيعرف انه هذا شخص متحرش. وفي البوست نفسه ومع الفيديو نشرت اكثر من سكرين شوت واضحه فيها صوره المتحرش. بعد انتشار الفيديو صار في موجه تضامن كبيره مع المراسله من صحفيين واعلاميين ومتابعين، لكن كمان طلعوا اشخاص وانتقدوها وحاولوا تحميلها مسؤوليه اللي صار بسبب لبسها. يعني لازلنا عايشين في الوقت اللي في احد يلوم واحده تحرش فيها احد عشان ملابسها. جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي السابق لقي نفسه في ورطة بعد صور وفيديوهات وثقت حضوره لمباراة أمريكا الأولى في المونديال إلى جانب حبيبته المغنية الأمريكية كيتي بيري.

أسباب ورطة ترودو أنه حضر المباراة الافتتاحية لأمريكا والباراغواي وظهر في فيديوهات بيحتفل بأحد أهداف المنتخب الأمريكي. أمريكا في المباراة فازت على باراغواي 4-1، بس قبل هذه المباراة بساعات كان الحفل الافتتاحي للمونديال في بلده كندا، وكانت مباراة بلاده الافتتاحية، فالناس قالت يعني أنت تارك حفل الافتتاح في بلدك ومباراة بلدك ورايح تحضر افتتاح أمريكا ومبارياتهم أو مبارياتهم هم تحديداً، خاصة كمان أنه كندا فازت بحق استضافة كأس العالم مع المكسيك وأمريكا خلال فترة حكم ترودو. واشتغلت التعليقات أنه يشوفوا الحب وعمايله، وتعليقات تانية أقصى عاد هذه شافت أنه يعني هذه قلة وفاء لبلاده. وأمام الانتقادات طلع ترودو ورد واختار بوست لنيويورك تايمز بيتكلم عن غيابه وكتب عليه أحيانا واجبات الواحد كحبيب داعم بتفرض نفسها، لكن الكل عارف أنا بشجع مين، وحط طبعا في النهاية علم كندا. هنا طبعا ترودو بيقصد انه دعم حبيبته كيتي بيري لانها كانت هي النجمه الابرز في الحفله الافتتاح في امريكا، وكان لها

العرض يعني، فيعني بيقول انه كان موجود هناك لدعمها. وبعد الاحتفال الثنائي طلعوا المدرجات وحضروا المباراة. كيتي بيري قبل بوست ترودو كانت نزلت مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الافتتاح اللي كانت نجمته زي ما قلت لكم، ومنها صورة مع حبيبها ترودو، وكان في صور ثانية لفتت الأنظار وكثار شافوها أنها رد على الجدل. ففي واحدة من الصور ظهرت فيها كيتي بيري وهي بتعرض حلق لبسته، والحلق فيه العلمين الأمريكي والكندي. ونشرت كمان فيديو بتوري فيه بروش لبسته للعلمين برضو وهي في الكواليس، وترودو ماشي معاها وجنبها. يعني كيتي بيري كانت تبغى تقول انه يا جماعه كندا وامريكا عينين في راس يعني، بس انه رغم هذه المبررات والتفسيرات لكن الناس لسه مو رحمتهم والانتقادات مستمره. هذه النسخة من كأس العالم هي الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب، ومن بين ال 48 هدول في 4 منتخبات بتشارك لأول مرة، وفي كثير منتخبات كمان راجعة بعد غياب طويل يعني، بس في منتخب معين لافت الأنظار وعامل ضجة حلوة صراحة وهو منتخب كوراساو. كثار الحقيقة أونلاين من وقت ما تأهلت كوراساو وهم بيسألوا هذه البلد أصلا فين؟ ما سمعنا عنها من قبل. كوراساو هي جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي بتقع شمال فنزويلا، وهي جزيرة يعني ذات حكم ذاتي وبتتبع لمملكة هولندا. سكانها 150 ألف نسمة، وبتأهلها المونديال 2026 أصبحت أصغر دولة بتتأهل لكأس العالم. وتخيلوا أنه من بين ال 25 لاعب اللي هم تشكيلة المنتخب للمونديال في لاعب واحد بس مولود في الجزيرة، الباقي كلهم مولودين في هولندا. الجزيرة تاريخيا كانت مستعمرة هولندية، وصحيح أنها يعني الآن تحت حكم ذاتي يعني، لكنها بتتبع للتاج الهولندي وسكانها بيحملوا جواز السفر الهولندي. أما بالنسبة عاد للغات الرسمية في الجزيرة فهي الهولندية والإنجليزية، وفي لغة محلية عبارة كده عن خليط من الإسبانية والبرتغالية والهولندية ولغات أفريقية. منتخب كوراساو كمان أقل من ساعتين حيلعب أول مبارياته في كأس العالم في التاريخ، في مواجهتهم حتكون ألمانيا. يعني حظهم مو خرافي يعني الجماعة، بس أنه ماشي الحال يعني. طبعا ألمانيا حاملة اللقب يعني 4 مرات، لكنهم الحقيقة داخلين المباراة بحماس وفرح كبيرين. وعموما أصلا هم من وقت ما وصلوا أمريكا منتخب كوراساو عامل حالة رهيبة، فيديوهاتهم في المطارات أو الفنادق أو التدريبات مالية المنصات، شايلين سماعات، مشغلين موسيقى، بيرقصوا بيهيصوا، يعني هم فرحانين انهم بس وصلوا يعني، لا يصرح يحق لهم يعني. هذا غير انه الباص اللي وصلوا فيه اصلا لمعسكرهم كان مختلف جدا،

اليوم الفجر كان في مباراة جمعت منتخب اسكتلندا بمنتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم، وانتهت بفوز اسكتلندا 1-0. هدف المباراة الوحيد سجله قائد المنتخب جون ماكن، واللي لفت الأنظار بطريقة احتفاله لأنه اللاعب رفع يده على شكل نظارة وحطها كده حوالين عيونه، يعني نظارة يعني عامل. والاحتفال هذا له قصة، فاللاعب من سنوات بيعمل هذا الاحتفال لابن أخوه الصغير جاك اللي عنده ضعف نظر وبيلبس نظارة وبيضطر أنه يلعب فيها كرة قدم. ولما كان ابن أخوه اكتشف أنه حيضطر دائما يلبس نظارة ودائما يعني يستخدم النظارة وهو بيلعب كرة زعل، فكان زعلان، فوعده اللاعب عمه أنه كل مرة يسجل هدف هيعمل له هذا الاحتفال، محاولة منه أنه يعني يخلي لبس النظارات كول كده.

هذا يعني. وصار فعلا الاحتفال هذا تريد مارك للاعب، وامس جاك اكيد كان مبسوط زياده لانه هذه المره الهدف في كاس العالم والاول لاسكتلندا بكاس العالم من 36 سنه. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم، في أمان الله.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية. آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
0: العربية FM.
9: العربية FM.
0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
9: لتعرف أكثر.
10: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
11: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
10: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.

0: شاب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. الكرملين يعلن قبل قليل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في الشمال. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيحقق مصالح إيران الوطنية ويعزز اقتصادها. ويضيف أن المجلس الأعلى يؤكد مسار الحوار وأن الإعلام يبث التصريحات التي ترفض التفاوض. ويطالب من يعتبرون أنفسهم مدافعين عن خامنئي بأن يكونوا أكثر التزاما بسياسة البلاد ويحذر من الانقسامات الداخلية. ترامب يؤكد مجددا قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران ويطالب الإسرائيليين بعدم شن هجمات على لبنان. رئيس مجلس الشورى الإيراني يلمح بأن الغارات على الضاحية الجنوبية في لبنان ستؤثر على المفاوضات، لكنه لم يعلن وقف الاتفاق. ورئيس الأركان الإسرائيلي يقول إنجازاتنا الحالية في لبنان ستحسن وضع المفاوضات بوساطة أمريكا. في أخبار الاقتصاد، أسواق المال الخليجية تحقق ارتفاعات جماعية تفاؤلا بتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران. شركة المملكة القابضة تعلن أن إدراج سبيس إكس في بورصة ناسداك رفع القيمة السوقية لاستثمارها فيها بشكل كبير. أخيرا، بعثة المنتخب السعودي تصل إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام أوروغواي. سمعنا مستمعاتنا، بعد قليل تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة مع المتألقين عصام وسارة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير على
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي

0: سارة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: إذا مني أنا ما أضرك ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من أخبار سارة. تعرفون مستمعين أن في جيل كامل نشأ وترعرع وهو يغني يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب. كبر الأطفال وصار الطبيب يقول اشربوا السجاير، لا تاكلوا دجاج، كلوا شوكولات بالبندق، اتركوا البيض، علاجكم أحيانا يكون ترك البيض. تحول هذا النظام من كونه نظام جديد إلى كونه نظام طيبات، فصار الناس فجأة ما بين رافض ومتبني، ويصبح لنظام الطيبات حاملين للراية، مؤيدين لنظرية، مدافعين عنها. في حلقتنا اليوم بالأخبار السارة راح نطرق ونتطرق لأبواب لم تفتح بالسابق، راح نتناول الجوانب النفسية والحركة الإنسانية والاجتماعية لنظام الطيبات، راح نطرح أسئلتنا على سعة ونجيب عليها على الرحب. فيكون سؤالنا الأول، ليش أساساً نظام الطيبات خيار مطروح ما بين الأنظمة الغذائية؟ وأساساً هل هناك تأثير نفسي يخلينا نختار هذا النظام عن غيره؟ وطبعاً راح نسعد بمشاركتكم وآرائكم على الأرقام التالية.
8: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: أهلا وسهلا مستمعينا من جديد. خل نبدأ بدايتنا بتساؤل، هل اسم نظام الطيبات كاسم هو جاء بالصدفة أو كان فجأة وقع لم يعني نكون متوقعين أنه يختار؟ الحقيقة أنه في كل حاجة عندنا في حياتنا لها خيارات ذكية، من ضمنها عندنا حاجة اسمها التأطير اللغوي والديني. إحنا علشان الناس يقبلون حاجة معينة عندنا لازم نؤطرها بتأطير لغوي وتأطير ديني. أول حاجة، الاستخدامات القاطعة لكلمة مثل الطيبات وكلمة الخبائث، هذا مو مجرد ترى استخدام عشوائي للكلمات، لا، هو توظيف ذكي للنظام، يعني يعطي هذا التوظيف الشرعية الكاملة للنظام. تعرفون شلون؟ يعني أنا لما أجي أتبع نظام الطيبات فكأني أنا كشخص مؤيد له، إيش أسوي؟ أشعر أنه أنا صار عندي الطيبات كلها كما ينبغي أن تكون، وأنه أي حركة تخليني أخرج عن هذا النظام هي مخالفة للفطرة، لأنه إحنا دائما نبحث عن الطيبات. هذا أساساً أحياناً كمان يرتبط في أكل الجدات، أكل الأمهات، الأشياء الطيبة اللي نحن نحبها. لكن مش كل ارتباط عاطفي وكل ارتباط وجداني هو ارتباط حقيقي وصحي.

0: وهذا يخلينا نطرح سؤال وانتظر منكم الإجابة مستمعينا. هل بالفعل نظام الطيبات هو اسم على مسمى ولا هو سم تنكر على هيئة الطيبات؟ طيب خلنا نعلمكم حاجة عن كيف تفكيرنا الثنائي يرتبط. عقلنا يميز الأشياء والحلول السريعة اللي ما تحتاج لتفكير، يعني الأشياء اللي قائمة على أدلة ومستندات وعلمني وعطني إحصائيات. عقلنا إيش يعمل؟ يقول لها هذه صعبة أني أفككها لسه، أنا بقعد أذاكر. فيقرر عقلنا أن يعمل حاجة ثانية مختلفة، يقول لك عطني سهلات. فنظام الطيبات اشتغل على هذا المبدأ، تفكير ثنائي. أنت عندك هذا مسموح، أنت عندك هذا مرفوض. تخيل عزيزي المستمع أني أجي أقول لك شوف أنت حأعمل لك نظام غذائي يتناسب مع حالتك، أنت حتاكل نص حبة أفوكادو مع حبتين تمر مع مسحة زيت معينة. يا الله كل هذا أنا بضطر أني أسويه؟ لكن لما أجي أقول لك شوف كل اللي تبي تاكله، لكن أنت ممنوع من كذا وممنوع من كذا وممنوع من كذا، وتدري كل شيء آخر مسموح، هذا يخليني أختار ما بين إيه وما بين لا. وهذا يخلينا نطرح سؤال وانتظر منكم أيضا الإجابة. هل بالفعل الأدلة اللي تقول عن نظام الطيبات إنه الأكل هذا مسموح أو مرفوض يتنافى مع المنطق ولا يتفق معه؟ ونذكركم بأرقام التواصل معنا.
1: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية FM رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ناخذ اتصال. ألو مين معانا؟ راح الاتصال، يلا ننتظر من بعده اتصالات أخرى. طيب احنا تكلمنا في البداية عن الانحياز، وتكلمنا بالبداية عن انه مخنا كيف يفكر. من بعد الاتصال نفكر أكثر مع بعض. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: يا أهلا وسهلا، معكم رند.
0: يا هلا ومسهلا رند، سمعتي بعنوان حلقتنا لليوم؟
2: ايوه صراحة يا دكتورة خليني أقول لك شغلة ومبدئيا كذا، ما في طيب عندكم إلا أنت وأرائك، الباقي نظام طيبات هذا لا هو مو طيبات
0: لك
2: أبداً.
0: شكرا لك، شكرا
2: يعني
0: لك
2: فعليا،
0: والكل فيهم الخير يعني والبركة. شكرا، تفضل يا رند.
2: يعني تهيني يا دكتورة، المشكلة عندي وش هو الشيء اللي فعلا يزعلني؟ قلتي شيء مرة لفتني وهو اللي خلاني يعني أمسك جوالي وأتصل. البداية اللي قلتيها والدخلة حقت إنه إحنا فعلا ربينا على إنه الحليب هو للصحة والقوة، وإنه البيض هو البروتين اللي يساعدنا، وكل هذه الأمور اللي فعلا نقدر نقول إنها مبادئ راسخة عندنا وحقائق طبية مثبتة. فلما تجي نفس هذه التغيرات اللي قاعدة تصير يطلعون لنا أشخاص مع الأسف أنا أسميهم اللي عندهم وهم العظمة. أبغى أنا أكون مختلف، أبغى شيء يميزني، أبغى أروح وراء أي رأي أو أي شيء مجهول. يعني الناس يشوفوني فيه مبهر، يستكشفوني فيه أكثر يعني. وهذا شيء فعلا حقيقي هو اللي أنا أعتقد بوجهة نظري الشخصية خلى الأشخاص يميلون للأنظمة مثل نظام الطيبات. طيب. لأن لما ندخل في أعماق نفس ما قلت لك أبدا ما في ولا أي شيء طيب، وكلها أشياء يعني حتى لو بنجي للموضوع وبنرجع لفطرتنا الأساسية، الحلال بين والحرام بين، وفي القرآن الكريم ربي يوضح لنا وش الأشياء اللي فعلا إحنا نمتنع عن أكلها وش الأشياء اللي تضرنا، الباقي كلها من الطيبات اللي ربي يعني وجدها لنا بالأرض عشان نتغذى منها.
0: طيب
2: مع الأسف يعني ولعل هذا الشيء يعني مشكلة قاعدة تنتشر.
0: طيب أنا عندي سؤال، هل أنت تعتقدين أنه هذا الوهم أو اللي قاعدين يبيعونه هل هو على تأسيس النظام نفسه أو على أتباع هذا النظام؟
2: أنا أعتقد أنه على أتباع هذا النظام، لأن تأثيرين دكتورة في أنظمة مرة كثيرة لو بنجي نشوفها، عندنا كيتو كارنيفور، أشياء مرة كثيرة لكنها ما سوت جدل ولا وصلت لهذه المرحلة. بالعكس يعني أنا عندي مبدأ، أنت تبغى تاكل الشيء كله، ما حد بيمنعك، أنا أمشي شخصيا على النظام الموجودات، اللي أبغى أكله باكله، ما أحد له علاقة فيه. لكن
0: شكرا.
2: الفكرة أنك أنت تؤجج رأي عام وتبدأ تقنع أشخاص أنه هذا الصح واللي أنتم تسوونه غلط، واتركوا أدويتكم ولا تتعالجون ولا لا لا، هذا الموضوع يعني تعمق لكونه تأجج رأي عام ومحاولة لنفس الانتباه والنظر. ما لا شك.
0: شكرا، شكرا لك يا رند، شكرا، أحسنتي. مرة أعجبني نقطة أنه الحلال بين والحرام بين، لكن نحن رح ناخذه على نطاق

0: نفسي أكثر. معنا اتصال ثاني ألو فقدنا الاتصال. في رسالة واتساب عندنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أم محمد. عزيزتي، مثل ما تفضلتي وقلتي عن نظام الطيبات، أشوف أنه أضراره أكثر من فوائده، لأن الفكرة فيه غير منطقية بالذات لمرضى السكري والضغط. أنه يترك أدويته ويعتمد على نظام ناسب البعض ممكن ما يناسبه. شكرا يا أم محمد، ورح نعقب على كلامك هذا. طيب ناخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أهلا أخصائية سارة، معك دكتورة نوال.
0: مرحبا وسهلا دكتورة نوال، تفضلي.
1: أولا حابة أشكرك على الموضوع، في يعني موضوع طرح في جروبين من الناس اللي هم المؤيدين والمعارضين. يعني نظام قسم الناس إلى قسمين. صحيح. أنا هتكلم من منظوري أنا، طبعا هذا رأيي الشخصي.
0: تفضلي.
1: أنا لا أؤيد نظام الطيبات.
0: ليش؟
1: مو عشان كل اللي يطرحه خاطئ، مو بالضرورة، لكن لأنه أنا في وجهة نظري أنا الكثير من توصياته أو الادعاءات اللي يدعيها هذا النظام محل جدل علمي. طبعا إحنا وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والجهات الصحية دائما تؤكد على أهمية الاعتماد على الأنظمة الغذائية المبنية على الأدلة العلمية والدراسات الموثوقة.
0: أحسنتي.
1: مو فقط الاعتماد على تجارب فردية أو الآراء غير المثبتة. والله أنا أخذت ما أكل دجاج، أنا خسيت. صح. والله أنا ما أكلت بيض، أنا راح مني الالتهاب. لا، إحنا نبغى دراسات علمية مبنية على أدلة وبراهين. وطبعا الفترة الأخيرة إحنا سمعنا صدرت تحذيرات من اتباع الأنظمة الغذائية غير المثبتة علميا واعتبارها بديلا على التوصيات الطبية المعتمدة. عشان كذا أقول إحنا دائما مرجعنا وزارة الصحة والهيئات الصحية.
0: أحسنتي.
1: أشكرك أخصائية سارة.
0: شكرا دكتورة، شكرا. طيب تسمحوا لنا نعقب على المكالمتين لرند وللدكتورة نوال، وأيضا على تعقيب أم محمد. أصلا خلنا نقول إن في نطاق أي معلومة علمية موجودة عندنا، نحن عندنا رصيد تراكمي من الثقة ما بين الشعب وما بين الحكومات. الشعب السعودي أثبت أنه في ثقة متراكمة في هيئاته اللي تمثله، وهذا متى ظهر؟ ظهر بشكل متجلي وكبير وقت أساساً من قبل كورونا، لكن تجلى من بعد كورونا، والآن أثبت لنا هذا الشيء نظام الطيبات. لما يطلع عندنا يعني جهة عندها رصيد ثقة متراكم، هذا يعطي الشعب انطباع أنه نحن دائماً نؤيد هذا الكلام ونثق فيه، خاصة أن وزارة الصحة السعودية عندنا دائماً تعتمد على مراكز البحث المتخصصة، سواء كانت من هيئات، سواء كانت من مراكز حكومية، أيا كانت. فلما طلعت وتكلمت عن نظام الطيبات، هي ما تجي تقول لك نفسيا أنت وش تبي، تبي هذا النظام ولا ما تبي. هي طلعت وتكلمت عن الأضرار المتواجدة في نظام الطيبات، وهذه نقطة مهمة جدا. ناخذ اتصال. ألو،
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا، من معنا؟
2: إني ما أقول اسمي الآن، وبعدين انت قرري اذا اقول اسمي ولا لا، لانه انا صار لي موقف قبل يومين. بالمناسبه انا الموضوع مره شدني بسبب هذا الموقف اللي صار لي.
0: يلا قولي.
2: تمام. انا اخصائيه مختبر، فانا يعني في مكاني اشوف فيه المتضررين من هذا النظام الغذائي. لو سألتيني قبل أسبوع إنه إيش رأيك بهالنظام وكذا، كنت بقول لك النكتة اللي انتشرت في كل مكان، اللي ما راح يتعب فيهم دجال أعور، يعني صدقوا خلاص. إلى أن صار موقف قلت لك قبل يومين. جاني شخص أنا متعودة إنه يجيني، ومتعودة إنه أعرف وجهه، يعني أعرف وجهه في مكان دوامي، دائما يجي هذا الشخص. فكنت قاعدة أتكلم معه وكنت لاطفة زي العادة وكذا، بس كان باين عليه التعب، يعني كان واضح إنه تعبان. الإرهاق، تعرفين الصداع، هذا تعبان الرجال. فقال لي والله أنا وقفت الأدوية من شهر و12 يوم. قلت له ليش؟ قال لي أنا سويت نظام غذائي وهذا النظام ريحني وأنا مرتاح، وشوفي وجهي منور، وشوفي مدري إيش.
0: طيب هو قال لك أنه نظام الطيبات ولا أنت استشفيتي؟
2: نص الكلام، وأنا قاعدة أشوف إيش التحليل يبيها وليش، وأشوف تحليل السابقة كيف كانت يعني.

0: الناس تاخذ يعني هو مريض يعني بالنهاية بس يعني كانت في الطبيعي يعني في الطبيعي لحالته. فقلت له وش هالنظام واللي خلاك تكون كويس وتترك الأدوية وما شاء الله عليك عشان أنصح اللي حولي وأنصح اللي يجي بعدك وكذا. قال لي أنا أسوي نظام طيبات وأنا بخير وأنا أصلاً. كويس وأنا مبسوط وأنا أمشي وما عاد أخذ أدوية. يا الله وهو يتكلم أنا كنت أطالع قد إيش يعني يعني هو ترك الأشياء اللي يحبها وترك الأدوية وترك كل شيء بس على أمل أنه يتشافى يعني يعني تمسك بهذا الأمل البسيط.
1: طيب عادي أسألك سؤال، إيش هي التحاليل اللي استخدمها أو طلبها؟
0: هو دائما يحلل تحاليل تبع أملاح وظائف كلى وظائف كبد وسكر وكوليسترول. بس هذه المرة هو كان هو في قرارات نفسه يعرف أن حاج الدنيا لأنه وقف أدوية الكوليسترول والسكر فجاي يسويها. المشكلة مو هنا، المشكلة إنك أنت أقول له ليش يا عمي سويت كذا غلط، كيف تترك الأدوية؟ طيب كنت اتبعت النظام وتركت الأدوية وخليت الأدوية مع النظام إلين تشوف يعني إلين توصل لمرحلة.
1: لا هو قرر خلاص.
0: قال لي إيه، قال لي تبيني يعني أقعد طول عمري ورا إحنا وإنت وكل الناس صرنا منظمة يعني ضده. فكنت يعني منكسر خاطري إن كان متمسك في هذا الأمل. بعدين قلت مساكين كل اللي
1: صح
0: اتبعوا
1: صح
0: هذا
1: صح
0: النظام الأغلب هو مسكين مسكين، هو
1: شكرا.
0: تعبان
1: صحيح
0: هو
1: صح
0: يعاني. أدوية السكر ما هي سهلة، أدوية الكوليسترول ما هي سهلة، ألامها ألام هذه الأمراض ما هي سهلة. الصداع إنك تكون صدع طول الوقت ترى
1: أحسنت.
0: مو شيء بسيط، وعلى شخص كبير يعني المفروض
1: صحيح
0: إنه المفروض إنه معروف إنه يرتاح.
1: صحيح شكرا شكرا.
0: فتخيل إنه جاء أحد قال له تبغى ترتاح يلا اترك
1: استخدم هذا
0: الدجاج.
1: النظام.
0: تخيل عمق يعني هذه يعني الدجاج عندنا هذا شيء
1: صحيح
0: مو بسيط.
1: صحيح.
0: الدجاج
1: مع
0: احنا تربينا
1: الكبسة
0: عليه
1: فهو إرث،
0: تربية الرز
1: هو
0: والدجاج
1: إرث.
0: يعني هو ترك أحسن شيء في الدنيا هو متعود عليه عشان بس يكونوا بخير.
1: شكرا
0: فعشان
1: شكرا
0: يكونوا بخير يا رب.
1: يا رب، وشكرا شكرا انك شاركتينا، لانك لعلك لمستي موضوع وفعلا صار من يوم راح نتكلم عنه اكثر. شكرا، وراح نكتفي ما ناخذ اسمك حفاظا على خصوصيتك. شكرا جزيلا. ناخذ اتصال ثاني نقول الو. الو
2: صباح الخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مين معانا؟
2: كيفك دكتوره ساره؟ مين حيقول لك صباح الخير في الليل؟
1: صحيح يا رياض، شكلك خارج المملكه. طمني عليك يا رياض، انت بخير؟
2: الله يسعدك دكتوره. انا والله زعلان عشانك اليوم، وحدانيه.
1: لا والله، كيف الواحد يكون وحداني وانتم موجودين؟
2: يا عين ابوها، الله يجزاك خير.
1: شكرا جزيلا. حكينا يا رياض، هل انت مع او ضد نظام الطيبات، وهل انت من المتبعين؟ ألو.
2: في سيدنا القرآن الكريم، القرآن الكريم قال وفصاله وفصامهما في عامان.
1: طيب
2: يعني معناته الحليب هو جزء غذاء، يعني عنصر غذائي مهم جدا للطفل في عامين. غير كذا أعتقد انه يمكن، انا ما قرات كثير في هذا الموضوع، ولكن ما اعتقد انه مفيد ولا يمكن مضر.
1: شكرا.
2: يعني الا اذا كان
1: الا اذا ايش؟
2: حتى في الاطفال على فكره، اللاكتوز في بعض الاطفال احيانا يجيهم.
1: لا رياض، احنا
2: عصر،
1: احنا نطاقنا الان مش في اللاكتوز او اللا لاكتوز، هو نظام الطيبات. هل انت تؤيد انه هذا النظام يكون نظام مطروح؟ نعم لا.
2: هو أنا أقول لك حتى أحيانا إذا جينا نخالف، يعني كان عندنا عطار اسمه ناجي عطا الله، الطيب الغذاء إذا ما كان في وقته هو غير طيب.
1: طيب
2: هو غير فعال، هو غير مفيد.
1: شكرا لك يا رياض، شكرا، مكالمة رائعة ومداخلة أروع. ناخذ مداخلة أخرى. ألو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معنا؟
3: مساء الخير جميعا، معكم سعد من الرياض.
1: أهلا يا سعد، سمعت موضوعنا؟
3: نعم. فيما يخص نظام الطيبات أنا اتبعته آخر أسبوع، لكن فيه يعني مشاكل بسيطة.
1: ليش اتبعته؟ ليش قررت أنك تتبعه؟ توصية؟
3: اتبعت النظام الدارج في السوشيال ميديا.

0: أنا تابعت شيء بسيط عنه وكانوا يقولون إنه مفيد مرة بس يعني استغربت فيه في مشاكل يعني واضحة وأستحي حتى إني أكلم أي أحد موجود عن النظام هذا
1: أصلاً
0: إنه مسموح فيه التدخين والأشياء هذه. فأنا ضد تماماً الجوانب هذه من النظام، لكن قاعد أحاول أخذ الأشياء اللي تعجبني وأحاول أن أبعد عن الأشياء الضارة صدق.
1: طيب سعد، أنا عندي سؤال، أنت بعد هذا الأسبوع قررت تكمل فيه ولا حسيت أنه ما يناسبك؟
0: لا والله ابدا غير مناسب، يعني الشوكليت على الصباح يعني بدي يجيب لي ارتجاع. الله يكرمكم جميعا.
1: الله يسعدك، شكرا يا سعد، شكرا.
0: طيب العفو.
1: نذكركم مستمعينا بارقام التواصل بيننا وبينكم.
2: اذاعه العربيه اف ام تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. اذاعه العربيه اف ام، رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو،
1: أهلا وسهلا، مين معانا؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا.
3: أكتبها أم دانا.
1: تفضلي يا أم دانا، سمعتي موضوعنا اليوم عن نظام الطيبات؟
3: أي أيوة والله، أنا مشيت عليه لي قريب سنتين، وانا مع الغازات وانتفاخ البطن، واروح للدكتور الباطني حق جهاز هضمي، علي يعطيني علاجات، خدي سلطه، كتري السلطه، كتري الخضار. وانا لسه وامساك
1: بسم الله عليك. طيب
3: سبحان الله، لما طلع الدكتور ضياء الله يرحمه، يعني لا أني أتابعه ولا أعرفه ولا أي شيء، ولا أمسوي نظام حقه ولا أي شيء، بس أتكلم على السلطة، ما السلطة القولون ولا، والله العظيم على طول موقف السلطة الحمد لله، الانتفاخ راح، الغازات راحت، الإمساك راح، بالعكس أنا معاه.
1: طيب أم دانا، أنا عندي سؤال،
3: أنا مع النظام،
1: هل أنت بسم الله عليك بعيدا،
3: لكن بالنسبة اللي يأخذوا الأدوية وما الأدوية لا.
1: طيب سؤال،
3: يعني لازم يمشوا مع الدكتور شي قرر لهم، لكن الإنسان طبيعي ما في شيء مثلا زي حالتي أنا
1: بسم
3: لا
1: بسم الله عليك،
3: يعني ماشي معي أنا الحمد لله، مو
1: بسم الله،
3: والنظام ماشي معي، وأنا من النوع أني أسوي صيام المتقطع كثير، يعني متعودة عليه من قبل ما يطلع الدكتور.
1: طيب أم دانا، أنا عندي سؤالين، السؤال الأول أعتقد أنك جاوبتي إنه هل أنت عندك بسم الله عليك أي أمراض مثل الضغط، الكوليسترول، السكري؟
3: لا لا لا لا الحمد لله.
1: طيب السؤال الثاني، هل أنت تبنيتي النظام كامل ولا أخذتي من الأشياء اللي تناسبك؟ هل قطعتي تماما
3: لا
1: الأشياء
3: لا
1: اللي
3: لا ما أخذت، أخذت الأشياء اللي أنا أحبها.
1: حسنتي.
3: يعني مثلا زي الدجاج لا شلته، يعني أنا أصلا ما معي مع الدجاج، يعني شلت الدجاج شلته.
1: بسم الله عليك. شكرا جزيلا يا أم دانا، شكرا أنك شاركتينا هذه التجربة، شكرا.
3: أيوة صرت أكل حبة الحين، لكن يعني ما صرت يعني نفسيتي تقبل زي الأول.
1: بسم الله عليك، شكرا شكرا يا أم دانا، شكرا على هذه المداخلة الرائعة. اتصال آخر معانا، نقول ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معانا؟
4: كيف الحال عزيزي، أخبارك؟
1: الحمد لله.
4: بالنسبة لنظام الطيبات، ترى المشكلة الناس ما فهموه.
1: طيب فهمنا يا
4: نظام الطيبات يا عزيزتي الغالية، هو يقول لا تترك الأدوية بعد 3 شهور، ناظر روحك، لا تترك الأدوية، بس الناس عندنا ما يفهمون. أنا هو يقول لا تترك الأدوية، أنت استعملي الطيبات، أنت كلي اللحم، كلي الرز، كلي اللي أنت تاكلين، يعني هو ما منعت من أشياء حرمة، لا بس الناس المفهوم الشو جيت جنة والديت، المفهوم كالآتي، أنت لا تترك الأدوية أبدا، أمشي على الأدوية، أنت بعد 3 شهور شوفي شو يصير، إذا أنت صرت متحسنة وزينت اللي تذكرت كويس شيء ذا أوكي، ما شفتي حد وتوفيت بإذن الله.
1: طب أنا عندي سؤال،
4: أنا أعرف 3 استخدموها.
1: ثلاثة
4: عندهم مشكلة في الأمعاء،
1: بسم الله عليهم،
4: وزانت عندهم.
1: طب أنا عندي سؤال، أنت استخدمته؟
4: بس أنا مستخدمه والله يا عزيزي الغالي.
1: كم لك مستخدمة؟
4: مستخدم لي الحين شهر ونص
1: ما شاء الله عليك. هل متى بدأت التطورات تبان؟
4: بس شوفي والله بلي. شوفي والله، أنا عشان ما أكون صادق معك، وأنت بالعكس أنت أثرتي هالموضوع، إثارت الموضوع هذا بحد ذاته ذهب،
1: شكرا لك مشاركتك الذهب،
4: على الناس يفهمون ويدرون ويسمعوني أنا ويسمعون فلان وفلان وفلان ويقربوا جهة النظام. شوفي أنا استخدمته، فيه أشياء حلوة وزينة وممتاز.
1: أوكي

0: سؤال. طيب
1: الله يوفقك.
0: طب انا عندي سؤال، لو تقدر تزودني بس باسمك، وعندي سؤال بعده.
1: انا
0: ايوه عادي تقول لي اسمك.
1: اسمك بدر.
0: طيب يا بدر، بدر انت فجاه صحيت وشفت انه النظام هذا موجود، قررت انك تتبعه ولا جتك نصيحه من

0: شهور اربع شهور يحللونها اذا انت حسيت انك والله ممتازه هم مركزين اوكي ما هي ممتازه لا لا لكن شوي ترك الادويه هذا غلط
1: الله عليك 100% الله عليك يا بدر كلامك رائع 100% شكرا لك يا بدر
0: لا انت الرائعه
1: الله يخليك
0: اروع مني
1: شكرا
0: والله انك رائعه واروع مني واروع من الجميع
1: شكرا شكرا جزيلا شكرا لك مستمعين لعلنا نذكركم بأرقام التواصل بيننا وبينكم ونكمل حلقتنا
2: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115-100-100 إذاعة العربية FM رفيقتكم في كل مكان أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي
1: معنا اتصال جديد نقول ألو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا من معنا
3: حياك الله معك أبو فارس
1: يا هلا ومسهلا أبو فارس سمعت موضوع حلقتنا سمعت مداخلات مستمعينا
3: والله أنا توني راكب السيارة وأسمع عن اللي هو توقع نظام الطيبات أحسنت أو كذا
1: أحسنت أحسنت إحنا قاعدين نسأل ليش الناس أصبحت الآن تختار نظام الطيبات وأصبحت تختاره من بد الأنظمة
3: والله شوف أيوان أخوك الصراحة صار عليه ترند واللي قام به توقع اللي هو دكتور توفي الله يرحمه وكذا فأتوقع أنه بعد وفاته صار ردة فعل للناس يعني وصاروا يعني بين متهم ناس تسببوا في وفاته لأنه قاطع شركات معينة أو شيء وهذا ما ندري عنه الله أعلم
1: صحيح.
3: لكن الكلام يعني ندخل في صلب الموضوع اللي هو الطيبات هذا نظام الطيبات الله سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
1: الله عليك
3: الطيبات الله سبحانه وتعالى رزقنا بأشياء طيبة كثيرة في هذه البلاد ولله الحمد منها سواء البيض الدجاج الكذا ما أتوقع أن الواحد عاد يقطع كل شيء لكن يتبع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث وثلث لنفسه
1: أحسن.
3: فأتوقع هذه الطيبات بحد ذاتها
1: أحسن.
3: يعني ما يصير الواحد يقطع كل شيء وأنا كذا وأنا كذا لكن يعني يحاول قدر الإمكان أنه يخفف من أشياء مثلا يعني روتيننا جميعا يعني أو أغلب شيء يعني مثلا لنقل عندنا في السعودية الكبسة الرز الشباب في الاستراحات دجاج مندي مدري إيش يحاول يخفف
1: صح.
3: وأتوقع أن الطيبات يعني بحد ذاتها يعني اسمها طيبات من الله سبحانه وتعالى فالإنسان يعني سددوا وقاربوا
1: أحسنت أحسنت أحسنت يا أبو فارس مداخلة رائعة أحسنت فيها
3: الله يجزاك الجنة شكرا لك وبالنسبة للأدوية الأنسولين وغيرها هذا أنا ضد اللي يقطع
1: الله
3: أو يقعد يجرب على نفسه أني أنا والله بقطع هذه وبسوي هذه
1: الله
3: لا
1: عليك.
3: لا
1: الله عليك
3: الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب اللي منهم المستشفيات الدكاترة الله يخليهم لنا صراحة وفي هالبلاد يعني مستشفيات ولله الحمد يعني أي مستشفى في رأسك مثلا بتاخذ موعد فيه أو شيء وكذا تروح وتسأل وحتى في مستشارين يعني ما شاء الله مجانا في
1: صحيح.
3: منصة إكس وغيره وكذا
1: أحسنت.
3: فأغلبهم وأجمعوا إن الإنسان ما يقطع الأدوية
1: أحسنت.
3: وزي ما قلنا الحمد لله طيبات لكن يعني ما يصير يعني الواحد يعني لا إفراط ولا تفريط
1: أحسنت يا أبو
3: ومعليش على الإطالة
1: والله يعني أطلت وكانت إطالة مبدعة شكرا جزيلا
3: شكرا شكرا الله يعافيك في أمان الله
1: لعل تعقيبا على مداخلة أبو فارس الآن حتى الاستشارات مش فقط موجودة في إكس أو غيره الآن منصة صحتي ترى تقدرون مستمعينا أنكم تحجزون فيها مواعيد أونلاين استشارات أونلاين حتى مش لازم أنكم تروحون للمراكز أطباء مختصين معتمدين من الهيئة معتمدين في مراكز حكومية الاستشارة الآن أصبحت في عقر دارك وإنت في صالة بيتك تستشير حتى الأدوية صارت أنها تقدر أنها تجيك لين بيتك من غير ما تبذل أي مجهود فشكرا أبو فارس أنك لفت انتباهنا لهذه النقطة معنا اتصال جديد

0: جديد نقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معنا؟
1: ممكن السلام عليكم، معك أبو علي من جدة.
0: طيب أبو علي، بس لو توطي صوت الراديو لأني أسمع صدى. تفضلي أبو علي.
1: أبشر كده تسمعيني كويس؟
0: أسمعك كويس، قولي أبو علي.
1: والله أنا طبعا خليني أشيد الأول بالبرأة أنكم ناقشتوا موضوع زي ده صراحة.
0: شكرا لك.
1: البرأة ودي برأة تحسب لكم نظرا لاختلاف الناس في الموضوع، له فترة وله فترة طويلة جدا. صحيح. فكان لازم بالفعل يتم مناقشة واضحة عليه. ولكن أنا أتكلم من وجهة نظري أنا لا أنا علمي ولا أنا طبي ولا أنا ليا في الأنظمة، ولكن في حاجة إحنا بنتكلم بها إن دايما كل شيء إحنا بنناقش فيه بالعقل.
0: أحسنت.
1: هل أنا نظام الطيبات هل له ميزة معينة صدرت علشان أنا أتبعه؟ يعني خلينا ناخد إن في جوانب معينة كده، هو في جانبين. جانب زي ما بيقولوا كده البيزك اللي الناس كلها عارفاه، اذا كان مثلا في خطوره من شيء معين، ولا هو ما جابش جديد بالنسبه لي، هو ده كل الناس بتقوله اصلا وثابت علميا.
0: صحيح.
1: وفي جانب تاني وده الأسوأ فيه، ان هو جاء زي ما بيقولوا كده اللي هو الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعه. يعني انا لما باخد شيء عن حد مثلا، عن طبيب ولا عن دكتور، انا باخد لثقتي في هذا الشخص.
0: احسنت.
1: ان هو تطبيق علمي وبحث علمي. ولكن رحمة الله عليه الدكتور ضياء الله يغفر له ويرحمه طبعا، له ما له وعليه ما عليه. ولكن احنا بنتكلم في هو كإنسان، انا لما اخد عنه وصف، هل اخد عن انسان اصلا هو شاره مثلا في السجاير؟ هل ده يعقل؟ هل انا اخد عن انسان ان هو بيمنعني او بيمنع الناس ان هم يقطعوا الانسولين اللي ثابت علميا وكان من اعظم انجازات القرن العشرين مثلا؟ هل اخد عن انسان ان هو كان في وقت من الاوقات بيقول يا جماعه اقطعوا الميه وما تشربوش الميه الا في اوقات معينه؟ انا بتكلم عن شخصه، وانا واضح أحسنت. ان انا عارف ان انا بتكلم عن شخصه.
0: احسنت.
1: طبيعي ان انا لما اجي اخد وصفه او اخد صفه او اخد نصيحه من احد لازم يكون هو اهل ويكون هو بالفعل هذه النصيحه.
0: احسنت يا ابو علي.
1: تفضلي.
0: احسنت، مداخلتك رائعه واعجبني يعني انك انت لفت انتباه المستمعين وانتباهي مع المستمعين الى نقطه من الذي صدرت عنه هذه المعلومات. شكرا يا ابو علي، شكرا.
1: طب خليني اقول لك على حاجه، انا اسف يا استاذه، اخر حاجه.
0: تفضل.
1: لما تكون دوله زي مصر اصلا شطه صاحب الوصف اصلا من نقابه من نقابه المعنى الطبيه.
0: أوكي.
1: وتكون السعوديه اصدرت قرار رسمي من وزاره الصحه. أحسنت. بان هذه الانظمه او هذه الوصفات خاطئه، يعني دوليا اصلا غير مصرح به لانه خطر على الصحه.
0: الله،
1: هل
0: عليك.
1: انا اتبعه؟
0: الله عليك، شكرا شكرا يا ابو علي، فعلا شكرا لك. طيب معنا اتصال جديد، نقول الو.
2: اهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا، مين معي؟
2: معك رسيل.
0: اهلا يا رسيل، سمعتي موضوعنا؟
2: اي اكيد سمعت. نظام الطيبات صحيح؟
0: صحيح يا رسيل.
2: صراحة النظام جدا جدا سيء، يعني سمعت عنه أشياء مرة كثيرة. من ضمنها إنه عادي يدخن الصباح يعني على الريق أصلا، شلون التدخين هو بكبرة أصلا مبر، فكيف إنه متبعين الناس ومن ضمنها هالأشياء
0: أصلا؟
2: صراحة النظام صح. جدا سيء. صح. ومرة سمعت فيه أشياء كثيرة ضارة وترفع السكر والضغط.
0: شكرا شكرا لك يا رسيل على هذه المداخلة الرائعة، شكرا. طيب مستمعينا، نذكر في أرقام التواصل ونعقب بعدها على كل هذه المداخلات الرائعة.
3: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية FM، رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب معنا اتصال جديد، ألو.
4: السلام عليكم، مساء الخير دكتورة سارة.
0: هلا ومسهلا، مساء النور يا محمد، ولا أنا غلطانة؟
4: لا صحيح محمد، خلاص. مستغرب الدكتور عصام فين اليوم؟
0: خلاص ترقبوا الدكتور عصام إن شاء الله في برنامجه الجديد في حلة جديدة بإذن الله عبر العربية FM قريبا.
4: كل التوفيق.

0: معكم يا محمد.
1: طيب طيب خير وبركة، خير من يمثلنا يا دكتورة.
0: شكرا جزيلا. تفضل.
1: أبي أختصر.
0: قول لنا.
1: لا يوجد يعني لا يوجد على وجه الأرض نظام أو دواء نقول عنه أنه مناسب للجميع.
0: أحسنت.
1: جميل. حتى العقاقير الطبية نفسها الأدوية لو نجي صيدليا فعليا كل شخص له احتياج مختلف عن الآخرين.
0: أحسنت.
1: ولكن من باب اقتصادي في علم الأدوية ما يقدرون يفسرون لكل واحد جرعة معينة. صحيح. فيعطون جرعات تقريبية. تمام.
0: صحيح.
1: نتفق على هالمبدأ.
0: متفقين.
1: معي يا دكتورة.
0: أي أنا معك. أنت أسمعك كويس وأنت ماشي صح. كمل لي.
1: إذن طيب. ثانياً كل إنسان له ظروفه وبصمته الجينية وطريقة تفاعله مع الدواء أو مع أي حمية تكون.
0: صحيح.
1: قد يكون نظام الطيبات نفع مع ناس في صح. ظروف معينة ولا يصح أن تنفع مع أشخاص آخرين بظروف مختلفة.
0: أحسنت يا محمد. أحسنت.
1: المشكلة فينا إحنا. أنت أعرف بجسمك.
0: صح.
1: أعرف بمشكلتك المرضية. أعرف بتفاعل جسمك من الآخرين. بغض النظر على أطباء مع احترامي للطب، ولكن في الأخير الطب هو علم يدرس، والأطباء نفسهم يختلفون. في واحد طبيب تحسين إن عنده فتح إلهي إلى جانب العلم، الله معطيه حاسة معينة يتلمس المرض يعرف وضع المريض، وفي آخر لا باي بوك يحفظ من الكتب ويطبق ويناظر في الكمبيوتر يصنفك دواء. لا يستويان.
0: صحيح صحيح صحيح. فشكرا لك يا محمد، يعني أعطيتنا المختصر المفيد بطريقة رائعة وشاملة. شكرا محمد.
1: تلميذك يا دكتورة.
0: الله يسعدك دائما أستاذنا بحفظ الله.
1: شكرا يا سيدي.
0: لعلنا نرجع مستمعينا لنقطة شوي وراء نعلق فيها مع بعض. لما اتصلت المتصلة اللي قالت أنه أنا أخصائية مختبرات، لعلنا يعني دائما أقول ما بيني وما بينكم دائما نقاط توافق، من بعد هذا الاتصال نشوف نقاط التوافق اللي ما بيننا. ألو ألو. أنا بيني وبينكم نقاط توافق لكن الشبكة ما هي متوافقة معنا. ألو
2: ألو
0: ألو مسهلة، ممكن تسمعني من التليفون؟
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اسمعني من التليفون.
2: مساء الخير يا دكتورة سارة.
0: مساء النور، مين معي؟
2: ألو
0: هلا مين معنا؟
3: وعليكم السلام، اسمعني من التليفون.
2: أنا برضه أنا أتصل في اتصال أنا قدامي أسمعه.
0: لا أنت قاعد تسمع نفسك، فلو توطي بس صوت الراديو وتسمعني من التليفون حأكون أنا وأنت نسمعك. تفضل.
2: ألو
0: طيب ممكن بس انك تسمعني لما تتصل مره اخرى، تسمعني من التليفون ويعني وتوطي صوت الراديو وراح نسمعك بوضوح كلنا. معنا اتصال ثاني نقول الو.
4: السلام عليكم. معكم
0: تفضل
4: عبد الله تركستاني.
0: اهلا وسهلا، مين معانا ايش اسمك؟
4: عبد الله تركستاني.
0: مرحبا عبد الله، تفضل.
4: انا كبدايه حاب ابدا اني اقول انه انا ماني مع النظام الغذائي هذا، لكن أنا حاب أعطي من وجهة نظر ثانية. بعض الناس المأخذين النظام هذا هم جالسين يأخذوا بعد ما جربوا طرق كثيرة ولاحظوا أن جسمهم من رضي يتحسن، فتخيليك أنهم مأخذينه كملجأ أخير عشان يقدروا يسوي زي كذا. فأشوف أنه هذا يعتبر كعذر ليهم يمكن.
0: فأنت هنا أنت تضع لهم العذر وأنت مقتنع فيه ولا تضع لهم إياه لأنه تعتقد أنه ممكن أنه يكون عذر حقيقي؟
4: لا، عشان أعتقد أنه يمكن يكون عذر حقيقي، عشان أشوف أنه بعض الناس لو قعدنا نقول أنه أنت غلطان هم بنفسهم يستحوا يروحوا يدوروا على الملجأ الصح.
0: صحيح. شكرا لك يا عبد الله، فعلا أحسنت. طيعنا الاتصال الأخير. خل نرجع مع بعض لكل المشاركات. يا الله حلقة اليوم غنية غنية غنية غنية بشكل رائع مرة. لما اتصلت أخصائية المختبرات، يا الله في اتصال غير اتصال أخصائية، تفضلي. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معانا؟
2: مساء الخير، معك منصور القحطاني، الله يحفظك.
0: طيب يا منصور لو توطي بس صوتي أنا قاعدة أسمعه، فاسمعني من التليفون لو سمحت.

0: وقول لي يا منصور.
1: والله أنا أحب يعني برنامج ذا متابع منذ فترة طويلة وأتمنى لكم التوفيق يا دكتورة سارة.
0: شكرا يا منصور.
1: وأنا إنسان أتعالج في النفسية.
0: بسم الله
1: عليك. أخذت نصيحة واحد دكتور قال لي روح النفسية.
0: بسم الله عليك يا منصور.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك. ورحت للعلاج النفسي؟
1: ورحت طبعا أمشي عليه لأنه أنا إنسان برضو يعني أخوكي خدم كثير في الصحة وعارف الضرار وعارف كل شيء الحمد لله. عندي إنجليزي وعندي فلبيني في الممارسة وكل شيء.
0: أحسن. شكرا جزيلا يا منصور. شكرا لمداخلتك هذه وشكرا أنك شاركتنا أنك تتعالى. شكرا. معنا اتصال جديد نقول ألو. راح الاتصال الجديد خلاص. طيب هالمرة تتوقعون يعني بيمدينا نقول نقطة الأخصائية ولا لا؟ لكن هي تتوافق مع حاجة فعلا صارت من أمس تقريبا. أمس وأنا قاعدة أحضر للحلقة قررت أني أروح لأربعة مختبرات خاصة. واحد منهم رحت له، الثلاثة منهم أنا كلمت خدمة العملاء، فكنت وأنا أتواصل معهم أبغى أشوف هل نظام الطيبات له تحاليل معينة. فلما بدأت أروح فكنت أقول أبغى أعمل تحليل نظام الطيبات، فكانوا السيدات اللي في الكاونتر أو في خدمة العملاء كانوا يقولون ما في تحليل كذا اسمه. فبعدها أضطر أني أجي أقول لهم طب أنا آسفة أني أنا قلت كذا، أنا أحتاج أعرف منكم لو تسمحوا لي هل سبق وأحد جاء قال لكم أنه يبغى تحليل نظام الطيبات؟ لأتفاجأ أنه الإجابات كانت متقاربة بنسبة يمكن 99% في المختبرات الأربعة كلها أنه لا، هم ما يجون يطلبون نظام الطيبات نصا، هم يجون يطلبون السكر التراكمي، يجون يطلبون تحليل كوليسترول، ويجون يقيسون ضغطهم. خلاص عندكم جهاز ضغط؟ لو ما عندكم أنا بشوف أي صيدلية. والبعض منهم يقيس الأملاح، فبناء عليها إيش يصير؟ هذا النظام ما هو نصا يروحون يقولون إحنا نبغى نقيسه. وهذا يؤكد لنا كلام الأخصائية اللي قالت أنه أنا جاني شخص وقال لي كذا. هم يعتقدون أنه هذا علاج لأنه خلاص هذا هو الأمل الأخير. بناء عليه كونهم راحوا له يصير عندنا حاجة اسمها البلاسيبو. البلاسيبو هذا هو اقتناعهم الكامل والصادق في نقطة أنه هذا هو العلاج الفعلي. فبناء عليه تجيهم أعراض نفسية، هم يعتقدون نفسياً أنهم هم بخير، لكن جسدياً تكون القراءات مختلفة تماماً. القراءات تكون غير صويبة. ليش؟ هذا اسمه نو بلاسيبو. اللي هم لما بيروحوا للخبائث إيش بيصير؟ بيقولون إن إيه إحنا تعبنا إحنا مرضنا. ولكن لعلي أنا وأنتم مستمعين ننتقل من البلاسيبو إلى قصة مختلفة تماماً، ودي نسمعها سوا ونعلق عليها سوا.

0: بالأدلة والبراهين.
1: في قلب أدغال غيانا بأمريكا الجنوبية، بعيد عن الناس والعالم كله، وبقيادة رجل اسمه جيم جونز، قامت مستعمرة صغيرة اسمها جونز تاون، صار فيها أبشع الكوارث في التاريخ، وهي قصتنا لليوم. في البداية الناس ما كانوا يشوفون جيم جونز كشخص خطير، على العكس كان خطيب بارع يتكلم عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس ومساعدة المحتاجين. لكن مع الوقت ما عاد يقدم نفسه كواعظ أو قائد عادي، بدأ يقنع أتباعه بأنه الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذهم، وإن طاعته لازم تكون بدون أي سؤال أو شك أو اعتراف. من الخارج كان معبد الشعوب بقيادة جونز تاون معروف بأعماله الخيرية ونشاطاته الإنسانية، لكن خلف الأبواب المغلقة كانت الصورة مختلفة تماما. الأتباع كانوا يتعرضون للإهانة والعقوبات والضرب، وكثير منهم أجبروا على التنازل عن بيوتهم ومدخراتهم لصالح الجماعة. حتى اللي كان يفكر بالمغادرة كان يقنع بأن العالم الخارجي عدو، وأن الحكومة الأمريكية بتعتقله وبتعذبه إذا حاول الهروب. مع تزايد الشكوك بدأت عائلات الأتباع تسأل أين الأبناء؟ وليش ما عاد نقدر نتواصل معهم؟ وفي عام 1978 قرر عضو الكونغرس الأمريكي ليو رايان يسافر بنفسه إلى غيانا عشان يعرف الحقيقة، وهناك بدأت تتكشف الأمور.

0: بعض الأتباع همسوا له، نريد الخروج من هنا. لكن جيم جونز ما كان مستعد يخسر سيطرته، وأثناء توجه الوفد إلى المطار هاجمهم مسلحون تابعون لمعبد الشعوب، وقتلوا 5 أشخاص من بينهم عضو الكونغرس الأمريكي ليو راين نفسه. وكانت هذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يقتل فيها عضو في الكونغرس أثناء تأدية عمله. وبعد ساعات قليلة فقط عندما شعر جونز بالخطر، جمع أتباعه في اجتماع أخير وقال لهم أن القوات الأمريكية جاية عشان تعذبهم وعشان تأخذ أطفالهم، وأن الحل الوحيد هو ما سماه الانتحار الثوري. طلب منهم انتحار جماعي، والأطفال كانوا أول الضحايا. أجبرت الأمهات على إعطاء السم لأطفالهن، وبعد ما بدأ الأطفال يسقطون واحدا تلو الآخر، شرب البالغون مشروبا ممزوجا بالمادة السامة، واللي رفض أجبر تحت تهديد السلاح. وكانت النهاية 913 ضحية، بينهم حوالي 300 طفل ومراهق لم تتجاوز أعمارهم 17 عاما.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب ناخذ اتصال قبل ما نعلق على معبد الشعوب. أهلا وسهلا، مين معانا؟ ألو.
3: طيب ناخذ اتصال قبل ما نعلق على
2: محمد. الو. طيب ممكن انك تعدل مشكله الشبكه وترجع تتواصل معنا؟
4: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معانا؟
4: الله يوفقك يا دكتوره ساره، انا انقطع الخط معايا.
2: يلا قول لي يا منصور.
4: ايوه، انا اتمنى لك التوفيق في مهماتكم وادعو لكم والله من قلبي، من يوم انا تريني متابع البرنامج من اول ما بدا.
2: الله يسعدك يا منصور، شكرا لك، شكرا لامنياتك الطيبه.
4: انا اتمنى لكم التوفيق. اخوكم منصور عواك القحطاني. أنا أعاني من مشكلة في الإعاقة البصرية، والله كني كان أمدي أتمكن أن أوصل عندكم، لكني الحمد لله.
2: الله يسعدك يا منصور، شكرا جزيلا، شكرا شكرا شكرا لدعائك الطيب هذه، وشكرا لأمنياتك الطيبة، وشكرا لرغبتك النبيلة هذه، شكرا. طيب نعلق بسرعة على معبد الشعوب اللي صار. احنا هنا ما احنا بقاعدين نتكلم عن قصة صارت بس بقايانا وانتهت، التاريخ قاعد يعيد نفسه. قصة صارت من عشرات السنين قاعدة تنعاد الآن بشكل مختلف. قصة نظرية المؤامرة، شخص مخلص جاي يساعدنا نحن يا الأقليات يا للكل مستهدفنا، متبعين نظام الطيبات اللي قرروا أنهم يصنعون بشكل لا شعوري بطل ومخلص مثل الدكتور ضياء الدين الله يرحمه. قال خلوه مخلص لأنه قاعد يساعدهم في كشف نظرية المؤامرة، ولعل اللي ساعد في هذا الشيء أكثر صورة البطل المضطهد اللي مات وفاة مفاجئة. فهنا معناته أن نحن خلاص إحنا مستهدفين. هذه القصة قبل عشرات السنين عملها جيم جونز في معبد الشعوب، قرر أنه يجيش رأي كامل، أقليات تحتاج ناس تحتاج، يجيشهم بإيش؟ بخطابات واعظة، يجيشهم باحتياجاتهم، ويجيشهم بالأشياء اللي لازم يعطيها لهم. إحنا هنا ما احنا بقاعدين نقول هو نظام صح ولا نظام خطأ. ظهرت وزارة الصحة السعودية قالت هذا النظام خطأ. إذن هذا النظام خطأ. احنا الآن قاعدين نتكلم عن الأبعاد النفسية للأمر. خلال أمس أنا قعدت أقرأ، دخلت فيسبوك فقدرت أوصل إلى بوسترز أو منشورات قديمة للدكتور ضياء الدين من حسابات قديمة موجودة. ترى هو كانت عنده آراء يعني عادية طبية جيدة ما فيها أي مشكلة، لكن متى بدأت أو ألمس نقاط الاختلاف اللي موجودة، وهذا طبعا تحريات شخصية من أخصائية علاج نفسي. بعد الانفصال من زوجته خلال شطبه من النقابة بدأت تصير الآراء حادة، بدأت تصير الآراء خلاص محتقنة. هل نقدر نقول في علم النفس أنه هذا يلعب دور؟ 100% يلعب دور. الحاجة الثانية، لما في آخر التحريات اللي وضعت أو اللي قرأت في وفاة الدكتور ضياء الدين وجدوا أن في مادة حشيش، وإحنا هنا ما إحنا قاعدين نتهمه، إحنا قاعدين نتكلم عن حقائق. فنحن

0: احنا ما احنا قاعدين نقول هو يطلع تحت وطأة الحشيش، لكن قد يكون فعلا كان يتعاطى الحشيش. احنا لازم نستوعب حاجة، انه الاشخاص اللي يتعاطون مواد مخدرة مثل الكبتاجون مثل الحشيش مثل كذا، يصير عندهم اشياء تراكمية تدخل في نطاق البارانويا والسكيزوفرينيا وهذه اضطرابات نفسية. فلما يطلع شخص يقول انا مختار، انا املك افكار، انا كذا، احنا مو لازم نصدق تصديق كامل. وهذا ينقلنا إلى نقطة أنه الحياة أوسع بكثير من نطاق المؤامرة. فأتباع هذا النظام يتجهون لنطاق أنه أنا أضغط على نفسي شهر، من بعد هذا الشهر خلاص أنا أرتاح، فيتفاجئون بالنهاية أنه مؤسس النظام مات وهم أيضا في طريق الموت. لأنه اللي يقول أنه هذا النظام ما هو قاعد يقتل، لا هو قاعد يقتل. ليش قاعد يقتل؟ بناء على أنه أنت يعني تترك حياتك وتترك كل أوضاعك للعيش في وهم أنت قررت أن يكون هذا قشتك الأخيرة. بالمناسبة مستمعينا، في دراسة، حدثت الدراسة عن التأثيرات الثقافية على الخيارات الغذائية. هذه الدراسة عملت سنة 2025، أجروها الدكتورة سيثا ونوالا وأيضا الدكتور أندرو هيلز. الدراسة هذه تكلمت عن أنه هذه كانت من يعني كلية العلوم الصحية في جامعة تسمانيا في أستراليا. الدراسة هذه تكلمت على أنه خيارات نظامنا وسلوكياتنا بطبيعتها تتأثر بعوامل متشابكة فيها تفضيلات فردية، بالإضافة إلى عناصر خارجية مثل الأعراف الثقافية والدينية والبيئات السياسية. تخيلوا، خلال حديثهم عن هذه الدراسة أو النتائج اللي طلعت، وجدوا أن السياقات الثقافية تختلف من مكان لمكان فتؤثر على الأفراد من مكان لمكان. على سبيل المثال، عندنا في الجنوب، أهل الجنوب مثلا ممكن يأكلون العصيدة، يأكلون الدغابيس، هي ما هي قاعدة تؤثر فيهم لأن هي من إرثهم الثقافي، بالعكس هي جيدة بالنسبة لهم، لكن أحد من بيئة ثقافية أخرى قد يتأثر. هل يجي هنا أجي أقول لا إحنا لازم نوحد النظام؟ الأنظمة الثقافية تختلف. وجدت هذه الدراسات أو الدراسة أنه الأمراض غير المعدية هي الأسباب، هي يعني هي واحدة من أهم الأسباب الرئيسية للوفاة عالميا، ويسهم سوء التغذية بنسبة كبيرة في هذه الوفيات. جد تقولون سارة إيش يعني الأمراض غير المعدية؟ زي أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض التمثيل الغذائي، السرطانات، وهذه الاضطرابات اللي خاصة بالجهاز التنفسي المزمنة. إحنا الله أعطانا أدوية تساعدنا في هذا الشيء. هذه الأدوية لما بتاخذها بيكون داخلة تحت نظام التأقلم، فأنت لما بتتأقلم خلاص بتقدر أنك تعيش بإذن الله بعد إرادة ربنا إلى عشرات السنين، لكن هذا النظام حيعيشك من غير هذه الأدوية أشهر. تضمن أنك تعيش من بعدها إذا تركت هذه الأدوية؟ ولعل هذا ينقلنا إلى نقطة نختم فيها ومهمة جدا، إلى أنها الحكومة السعودية هي الأعلى ثقة عالميا بنسبة تتجاوز 87%. يعني أي شيء يصدر من الحكومة السعودية في كل مؤسساتها وجهاتها هو مصدر ثقة. فلما تطلع لنا وزارة الصحة تتكلم لنا عن شيء، هيئة الغذاء والدواء تتكلم لنا عن شيء، نفسيا الارتباط الشعبي ما بين الحكومة وما بين الشعب هذا يعطينا نسبة تحيز للآراء هذه. ليش؟ لأنه هذه الآراء هي تراكمية، وهذه النسبة ترى ما هي قليلة، قد تكون النسبة غير المدروسة هي نسبة تالفة أو نسبة أساساً ما وصلهم الاستفتاء. فهنا نجي نقول لا تسمعون لمجرب فقط، اسمعوا لطبيب ثم انظروا للمجرب. لا تصدقون الخوارزميات، لأنه نحن لما بنروح لنطاق السوشيال ميديا فهي السوشيال ميديا بتعطينا نطاق الخوارزميات اللي إحنا نبغاها وتضخمها عندنا فتصير ما نشوف إلا هي. أشياءنا اللي نعتقد إن نحن نرتاح لها نفسيا مش بالضرورة جسدنا يكون لها مرتاح، مش بالضرورة تكون هي فعلا أشياء مريحة. الجانب النفسي يلعب دور لكن الجسدي متكافل مع الجانب النفسي. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي بلقاء آخر بإذن الله غدا في نفس التوقيت في الأخبار السادرة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن

0: بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن القصف أدى لتأخير التوقيع لعدة ساعات. ترامب أضاف في تصريح لفوكس نيوز أن التوقيع سيكون إلكترونيا ثم يكون حضوريا لاحقا، مضيفا أنه إذا تم توقيع الاتفاق الليلة سيتم رفع الحصار البحري عن إيران. وفي أحدث الأنباء، أفادت مصادر العربية أن وفدا قطريا يتوجه الآن إلى إسلام أباد. في أول رد فعل من إيران على استهداف إسرائيل لضاحية بيروت، حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من أن ما جرى سيؤثر على مسار المفاوضات الجارية من دون أن يعلن انهيار الاتفاق أو توقفه. واتهم قليباف الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بعد القصف الإسرائيلي الأخير على بيروت. أما عسكريا، تعهد الجيش الإيراني بالرد، وقال معاون قائد مقر خاتم الأنبياء محمد جعفر أسدي إن الغارة الإسرائيلية لن تبقى بلا رد حسب قوله. وفي إسرائيل، أعلن الجيش رفع مستوى الجاهزية تحسبا لهجمات محتملة خلال الساعات المقبلة. وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أجرى تقييما للوضع مع القادة العسكريين، مؤكدا الاستعداد لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية. يأتي ذلك وسط ترقب إسرائيلي لرد محتمل من إيران وحزب الله على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. هنا ينتهي هذا الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.
1: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: بكم مشاهدينا. ساعات حاسمة نعيشها قبل التوقيع رسميا على الاتفاق بين أمريكا وإيران. نتنياهو بقرار منفرد ربما نفذ اليوم هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت في يوم توقيع الاتفاق المرتقب. ترامب مشاهدينا انتقد هذه الخطوة مؤكدا أن القصف أخر التوقيع لساعات. وفي أحدث هذه التطورات أفادت مصادر العربية بأن وفدا قطريا يتوجه الآن إلى إسلامباد. خصوم هذا الاتفاق المرتقب مشاهدين ليس نتنياهو فقط، بل هناك المتشددون داخل إيران كما تروج إيران الرسمية، والذين كما تقول إيران حركوا الشارع ضد قليباف وعرقشي. الرئيس الإيراني بسشكيان دخل على الخط ودافع عن الرجلين، يعني قليباف وبقية، حتى الرجلين، على بقية المفاوضين، قائلا قليباف وعرقجي بالأساس ولكن بقية الوفد، قائلا إن قرار الحرب والسلم بيد المرشد وحده. لحظات حاسمة وأجواء متوترة، أجواء ترقب بالتحديد تسبق هذا التوقيع الإلكتروني، وهو لوحده قصة مختلفة تمام. فلأول مرة مشاهدينا يتم اللجوء إلى هذه المراسم لهذه النوعية من التوقيع لوقف ربما واحدة من أعقد الحروب في المنطقة ومن أكثر الأزمات تعقيدا كذلك في المنطقة. سنطرح السؤال الرئيسي في ساعة حوار: ما مدى جدية هذا الإطار؟ ما مدى جدية هذا المسار؟ نحييكم إلى ساعة حوار.
1: لحظات آماده کردیم و برای We will get it.

نناقش هذه التطورات مشاهدينا مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة مسعود الفاك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، الأستاذ علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، والعميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم مدى جدية هذا المسار، أهميته معروفة، إن سنتوصل إلى شيء فعلا يجيب على كل التساؤلات ويضبط كل الأمور الخاصة بهذه التطورات سواء إيران أو إسرائيل كذلك من جهة أخرى، لأن هناك ارتباط بهذا الاتفاق. ولكن ما مدى جدية هذا المسار، أو هو شكل ظاهري صوري إلى حين تهدئة الموضوع؟ اسمحوا لي قبل كل شيء أن نبدأ قبل الفوكس نيوز، خلينا نبدأ من أساس حديث ترامب، لأنه اليوم كانت له العديد من التصريحات. منذ قليل ليس بساعات بعيدة كان له منشور على تروث سوشيال، كان من المفترض، هو هكذا يقول ترامب، كان من المفترض ألا يقع هجوم بيروت هذا الصباح، لاسيما ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق سلام. أوضح كذلك ترامب من خلال هذه التدوينة على تروث سوشيال أن الهجوم على بيروت تسبب فعلا في تأخير التوقيع لعدة ساعات. يقول من خلال هذا التصريح على تروث سوشيال بأن لإسرائيل حق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم لا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة، يجب وهكذا يقول بطريقة صريحة ألا تشن إسرائيل أي هجمات أخرى في أي مكان من لبنان، كما يجب ألا تشن هجمات على أي جهة أخرى. ولكن بعد هذه التدوينة كانت له كذلك مقابلة خاصة على شبكة فوكس نيوز تم نشرها منذ قليل، يعني هذه آخر التطورات. من خلال هذه المقابلة

0: ولا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع على اتفاق مع إيران سيتم خلال ساعتين إلى ثلاثة بطريقة إلكترونية، وذلك بعد تأجيله لساعات، أي تأجيل التوقيت لساعات بسبب الضربة الإسرائيلية الأخيرة في بيروت. وأضاف ترامب أن التوقيع الحضوري سيتم بعد أسبوع في أوروبا. ترامب قال أيضا أنه وبخ نتنياهو بعد الضربة الأخيرة على الضاحية، وأشار إلى أنه سيطلب من الإيرانيين عدم الهجوم على إسرائيل. هذه آخر تصريحات نتنياهو ترامب، بالتالي نحن بانتظار تقريبا من هنا إلى ساعتين إعلان هذا التوقيع. كونوا على شاشة العربية لمتابعة هذه التطورات. ما مدى أهمية هذا المسار دكتور أحمد؟ ما مدى جدية هذا المسار خاصة؟
1: طبعا إذا حكمنا على العناصر الموضوعية التي نراها، طبعا الاتفاق سيحدث، لأن هناك تطابق في وجهات النظر بين ما يقوله ترامب وما يقوله الوسيط الباكستاني وحتى ما يقوله الإيرانيون، وأن المسألة هي مسألة إخراج الاتفاق إلى حيز الوجود، وهذا الإخراج يتطلب يعني من الإيرانيين أن يحصلوا على ما يسمى تسهيلات لهم لكي لا يظهروا بمظهر المنهزم أو الذي أعطى ترامب الكثير من الأوراق. لذلك هم يقول يجب أن يتأخر هذا الاتفاق ساعة أو ساعتين، ثم يتحدثون عن لبنان وضرورة ربطه بهذا الاتفاق من أجل طبعا الساحة الداخلية في إيران. وترامب يؤكد أن هذا الاتفاق سوف يوقع، وكذلك كل المفاوضين الآخرين، ونحن نعرف أن الوساطة باكستانية وقطرية ومصرية. ولهذا أقول أن هذا الاتفاق له حظوظ كبيرة جدا بنسبة 85%، وإذا ما وقع فيكون بداية لوقف أو نهاء الحرب. وبدأ المسألة الصعبة هو كيف يمكن تحقيق الأهداف لفرقاء كل شيء يجمعهم مختلف عليه، سواء كان المفاوضين، سواء كان إسرائيل، سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لفرقاء كل شيء يفرقهم، لا شيء يجمعهم ربما. إلا المصالح قد يقول البعض.
1: حتى المصالح مختلفة
0: تماما. أستاذ مسعود، ما روج عن موضوع احتجاجات في الداخل الإيراني بأن هناك متشددين يرفضون هذا الاتفاق، البعض وجه بعض الشكوك لإيران الرسمية بالقول، سنأتي للشكوك المتعلقة بالمساعي الإسرائيلية لأن نتحدث عن طرفين حتى نكون معتدلين كذلك في هذه الطاولة، ولكن البعض شكك في أن هذه الاحتجاجات مدفوعة من النظام لربح الوقت، للتأكيد بأن هناك معارضة حقيقية في الداخل الإيراني تدعو لعدم قبول هذا الاتفاق. كل ما كان هناك تمديد في وقت الوصول إلى ليس هذا الاتفاق الإطاري لستين يوم إلى ما بعد ستين يوم فهذا من صالح إيران، ما رأيك؟
2: عندما عاد محمد جواد ظريف 2015 من توقيع الاتفاق وصل إلى طهران، شاهد مظاهرات أمامه في المطار، ووقفوا ورفعوا نفس بضعة مئات من الأشخاص الذين جاءوا إلى المطار رافضين اتفاق 2015 الذي اعتبره ترامب انتصار لإيران وهزيمة للولايات المتحدة الأمريكية وأسوأ اتفاق توقعه الولايات المتحدة.
0: صحيح.
2: اليوم أيضا بضعة مئات خرجوا في مناطق من إيران، في طهران بالتحديد، في بلد ممنوع الخروج في مظاهرات،
0: وهذا اللي شكك البعض يعني.
2: نعم.
0: الاحتجاجات ليست بهذه السهولة أن تخرج.
2: نعم.
0: في إيران حتى وإن كانت بالعشرات يعني القليلة.
2: نعم. ولكن إضافة إلى ذلك، هذا لا ينفي وجود هؤلاء المتشددون نراهم في البرلمان، قد نعرفهم بالأسماء. يعني إذا أنا تسألين من هم المتشددون، أعدهم بالأصابع، أقول لك كوشكزادة، أقول لك رسائي، أقول لك نبويان، أعدهم بالأسماء هؤلاء في البرلمان الإيراني. ولكن هؤلاء لم يستطيعوا منع قالباف الذي مؤيديهم جاءوا ورفعوا شعارات ضدهم من أن يصبح قبل ثلاثة أسابيع رئيسا للبرلمان. هؤلاء المتشددون ليس لهم تأثير، ولكن يمكن النظام يستخدم هؤلاء أيضا، يبعث رسالة إذا لم تأتوا لنتفق سوف يكون هناك من أشد منا ومن
0: أشد
2: ومكان التوافق معهم، ولكن لا أعتقد بأن لهم دور في اتخاذ القرار.
0: مش في اتخاذ القرار ولكن في الترويج، يعني وكأن هذه سيد العميد محاولة لاستكمال ما كانت إيران تتحدث به بأن هناك تشديد ونجحت في ذلك، نجحت، ولكن هل سيكون هناك نجاح في تأمين هذه النقاط سيد العميد؟ اسمح لي

0: أن نذكر بها بحسب معلومات وردت للعربية. هناك معلومات جدا مهمة بالغة الأهمية انفردت في الواقع العربية بالحصول عليها كأول وسيلة إعلام قبل أن يتم نشرها لاحقا على أكثر من منصة وأكثر من وسيلة. ولكن بداية وفق مصادر العربية، الاجتماع كما تحدثنا سيعقد افتراضيا لوفدي أمريكا وإيران لتوقيع هذا الاتفاق، اتفاق السلام، على أن يشهد هذا الاجتماع التوقيع عن بعد عن مذكرة التفاهم بحضور نائب الرئيس جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهذا ما كان أكده فيما بعد ترامب أي منذ دقائق قليلة كما صرح لفوكس نيوز. وعقب توقيع الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز. هذه هي النقاط الآن التي نود فهم إمكانية تحقيقها. سيتم فتح مضيق هرمز، سيتم السماح بمرور السفن دون رسوم، نتحدث عن الرسوم اللي كانت إيران تفرضها. مصادر العربية كذلك أضافت أنه سيتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، هذا يجب أن تضمنه وتلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية عقب التوقيع على هذا الاتفاق. ربما هذه أهم النقاط التي تحدثنا عنها. ليس هناك حتى الآن أي حديث عن الموضوع النووي. هذا الاتفاق الإطاري يخص فتح المضيق. هل تحولنا من النووي إلى معضلة فتح المضيق؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ليس مستغرب على قناة العربية بروزها في هذا الملف وملفات عدة فيما يخص الأنباء واستباق الأحداث، وأصبحت بالوكالات الدولية حقيقة الأمر الأخبارية تنقل عن قناة العربية أو شبكة قنوات العربية، ليست قناة واحدة، وهذا يحسب لقناة العربية حقيقة. أما فيما يخص الاتفاق، مذكرة التفاهم التي ستوقع اليوم، أولا هي أول مرة يتم التوقيع إلكترونيا، وهذا يعتبر انتقال جديد في طبيعة العلاقات الدولية. سابقا كانت المفاوضات على طاولة واحدة، الاجتماعات ثم مراسم التوقيع، الآن نتحدث عن اجتماعات افتراضية، نتحدث عن نقل المعلومات مشفرة وبالخص معلومات عالية الحساسية والتوقيع الافتراضي. ولكن مضيق هرمز كان قبل الأحداث، قبل 28 فبراير مفتوح.
0: تسمح لي طالما أكدت على أهمية أو على تغيير جوهري في التوقيع قبل الحديث، أعود لك بالتحديد عن مضيق هرمز. ولكن لدينا كذلك تفسير من زميلنا في باكستان مراسل العربية، سيفسر لنا كيف سيتم هذا التوقيع الافتراضي بالتحديد. خلينا نشوف هذا الشرح لكيفية إتمام هذا التوقيع، كيف ستتم العملية.
2: تبين بأن هذا التوقيع ليس إلكترونيا بالمعنى التقليدي، وإنما اليوم باكستان لا تجهز القاعات والصالات لاستقبال الوفود والتقاط الصور، وإنما تعكف على تجهيز المنصة الإلكترونية المشفرة بالتعاون مع الاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى الجانب السويسري الضالع أكثر بهذه القضية، لأن التوقيع الإلكتروني سيرتبط بزر التوقيع كل من عاصمته، وهذا الزر مرتبط بأوامر تنفيذية كثيرة، أولها فتح مضيق هرمز من كلا الطرفين من الجانب الإيراني، إضافة إلى رفع الحصار البحري.
0: زر التوقيع سيضغط على الزر بعد الاتفاق على
1: توقيع إلكتروني، سواء كان باليد أو بضغطة زر الكيبورد، هو توقيع إلكتروني، وهذا يعتبر نقلة جديدة في العلاقات الدولية،
3: وهذا وغير منصوص عليه بعده، ما في له نص بالقانون الدولي.
0: نعم.
3: ما له،
0: لأنه
3: المعاهدات هي حضوريا. كل المعاهدات هي حضورية. إنما هذا شيء جديد.
1: نعم. هذا ما جرت العادة عليها، طاولة اجتماعات مفاوضات.
4: هذا ليس معاهدة، هذا اتفاق.
3: هو اتفاق. يعني الاتفاق الدولي هو حضوري بشكل عام.
1: يعني لو عدنا إلى آخر اتفاق قد يكون في المنطقة إلى مارس 2023 بين الرياض وطهران برعاية بكين، كان الحضور على طاولة واحدة. الاجتماع الذي تم في الرياض في العام الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الشأن الأوكراني، كان الحضور على طاولة واحدة. فلذلك هذا يعتبر تطور. ولكن إذا ما عدنا إلى أصل الاتفاق، الاتفاق لم يذكر الكثير، يتحدث عن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز ثم رفع العقوبات أو الحصار، اللي يتحدث عن الحصار البحري اللي هو البلاكيت. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الحصار، وكان الحديث قبل ما تم تسريبه بأنه لن يتم رفع الحصار حتى يتم الاتفاق على أطر واضحة وصريحة فيما يخص الملف النووي. أي أنه خلال الاتفاق 7 أيام ثم 60 يوم، الآن هي عملية بناء ثقة
0: تتراجع
1: خطوة بخطوة.
0: لأكون صريحة يمكن أن أقول

0: أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت أو أني أبالغ في القول بذلك؟
1: هو ليس تراجع، لكن هو أهم مرحلة نمر فيها 60 يوم هي خطوة بناء الثقة. لا يوجد ثقة بين الطرفين، فلذلك حتى وإن تم الإعلان عن فتح مضيق هرمز نحتاج إلى ما يقارب 30 يوم، نحتاج إلى نزع الألغام، نحتاج إلى معرفة الطريقة التي كانت تتحدث فيها إيران فيما يخص رسوم الخدمات وليست رسوم العبور وإنشاء هيئة خاصة في مضيق هرمز. نحتاج معرفة ما الذي سيتم خلال العبور، هي ليست إشارة مرورية يتم فتحها أو بوابة وتعبر السفن.
2: هذه مهمة جدا.
1: نعم.
2: فلذلك حصلت على تنازل مهم
1: في نقاط مهمة جدا. في نقاط مهمة جدا قد تكون مكاسب، لأنه وهي وجهة نظر شخصية، إيران لديها مجموعة من الكروت الاستراتيجية، البرنامج النووي، مضيق هرمز، وقد يكون الكرت الثالث هو ليس بنفس أهمية الأولين وهو الصواريخ البالستية، فلذلك لن تضحي بالجميع مقابل اتفاقية.
0: سأعود لك أستاذ علي باختصار شديد قبل أن نفتح قوس قانوني فيما يتعلق ب، لديك تعليق على الموضوع؟
3: لدي تعليق من هذا الكلام، من كلام الدكتور، اللي هو أنه بالأساس نحن نعالج قضية نشأت بعد الحرب وهي قضية مضيق هرمز، وهذا الأمر الذي نجح فيه الإيرانيون بفرضه على الأمريكيين وعلى الأجندة. المواضيع الأخرى الأربعة، المواضيع الأربعة الأخرى اللي هي النووي، هي متروكة بشكل عام لتفاوض لمدة 60 يوم وليست هناك من تفاصيل، إضافة إلى البالستي والمسيرات البرنامجين، إضافة إلى قضية الأذرع، علما بأنه ليس هناك أي إشارة للأذرع. وتدخل الرئيس ترامب هذه الليلة في موضوع الضربات الإسرائيلية في بيروت يعني يعطي نوعا من الغطاء الأمريكي من حيث لا يريد لتوازن إسرائيلي مع حزب الله في لبنان.
0: سنعود لهذا لأنه هذه في الواقع زاوية جدا مهمة.
2: كمان مهمة الردع مهمة جدا.
0: مهمة الردع، ولكن تحدثت عن أهمية فتح مضيق هرمز من الناحية القانونية، تعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لها مكاسب فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
2: أعتقد أن إيران حققت مكاسب.
0: إيران حققت مكاسب.
2: لماذا؟
0: كيف؟
2: لأن الرئيس ترامب كان يصر على أنه سيكون مجانيا العبور ولا يمكن فرض أي رسوم أو أخرى. الآن الإيرانيين احتالوا على المسألة بالتسرع بالقانون الدولي، هم تسرعوا بالقانون من أجل الاحتيال
0: تذاكو، يعني تذاكو
2: على ترامب. إنما بالقانون مسموح للدولة المتشاطئة بالقانون الدولي أن تقدم خدمات للسفن إذا ما كانت تمر في المعبر المضيق الدولي، وطبعا لأن مضيق هرمز ضيق فلا بد أن يدخلوا في المياه الإقليمية، وهذا ما يسمى في القانون المرور العابر وليس البريء، لأن هناك فرق بين الاثنين. العابر وهو لا، إيران ليس لها أي حق بفرض أي رسوم أو أي شيء،
3: بل مضيق طبيعي.
2: نعم، يجب أن يمروا، لكن إذا احتاجت السفن إلى خدمات طواعية يمكنها أن تطلب من الدولة الإقليمية أن تساعدها وتدفع مقابلها. إيران تريد فرض هيئة الآن من أجل أن هذه السفن أنا سأقدم لها هذه الخدمات وهذا مسموح في القانون، وبالتالي أنا أريد هذا. وبهذا الأمر هي كرست سابقة قانونية غير موجودة، وهذه السابقة إذا ما قبلت بهذا الدول سيقضي على العرف الدولي الذي لا يمكن الانزياح عنه.
0: لماذا فيما قبل كانت لما تريد السفن الرسوم مثلا في على سواحل دولة إقليمية محاذية لهذا المضيق كان يتم ذلك كيف؟ يعني بطريقة
2: كانت مجانية بدون مجانيا عادة،
3: وكان المرور العابر.
2: لا، وإذا احتاجت مساعدة كانت إيران تقدمها مجانيا.
0: هذا نعم. أنا وددت فهم،
2: لكن هو في القانون لها حق أن تحصل على الأموال من هذا الأمن. الآن تريد أن تكرسها من أجل تغيير الصفة القانونية للمضيق،
3: فما بالك جبل طارق أو البوسفور
2: نعم ملقى وغيرها. عندك 10 مضائق في العالم، إذا كل دولة تريد أن تفعل ذلك فذلك سيؤدي إلى زيادة البضائع وإلى تغيير المبدأ القانوني.
0: ولكن دكتور تقول بأن هذا تغيير للمبدأ القانوني أو الاستعانة بالقانون للالتفاف عليه، يعني الإطار القانوني موجود.
2: إيران تستعين بالقانون من أجل تكريس واقع مع الوقت سيتوسع وسيقضي على العرف القائم بحرية.
0: طيب ما هو القانون نعم. أهم من الأعراف؟
2: يجب لا، العرف هو أهم من القانون. العرف نعم، العرف في القانون الدولي لا يمكن على الإطلاق أن يعني أن تتعاقدي مع دولة على الخروج منه، إلا إذا كان هناك إجماع، يعني أنت تعاقدت على شيء وقبلت الدول الأخرى به، فيصبح لاحقا غير ليس عرفا. وبالتالي عندما

0: عقدوا على هذا الأمر فإنهم يكسرون قاعدة عرفية موجودة.
1: مهم جدا هذه النقطة لنعلم
2: إن كنا سنفهم. هل الولايات المتحدة الأمريكية قبلت بذلك؟ السؤال
0: نحن
2: هنا
0: نقول
2: نحن
0: هنا.
2: الآن نعم. أمام مرحلة نحن أمام مرحلة
0: حسب العربية
1: هي العربية سمحني هي العربية فقط المصادر قالت بأنه بدون رسوم
0: بدون رسوم
1: لا بدون رسوم نحن نتحدث عن الرسوم السابقة التي كانت
0: رسوم على الخدمات بالعربية قالوا
1: لا رسوم العبور أنا عندي
2: الخدمات إيران هي التي قالت
1: رسوم العبور نتحدث على الرسوم اللي كانت تفرضهم إيران ليس هنا ولكن ربما أعطيتهم فكرة أنت حاليا
0: لا موجودة عندهم
1: الفكرة تفضل أستاذ
0: مصطفى لذلك هم يتباحثون مع عمان لتكريسها لتكريس هذا الواقع
2: إيران هي التي تقول الرسوم وهي تقول عمان لحد الآن موقفها غير واضح بهذا الخصوص لم تعلن بأنها سوف تتعاطى مع إيران وتنسق مع إيران بهذا الخصوص لذا نحن الآن في مرحلة علينا أن والدكتور قد يشرحها من الناحية القانونية نحن في مرحلة مذكرة تفاهم في مذكرة التفاهم أولا بالنسبة للتوقيع قد يكون إلكترونيا وهذا إبداع جديد ولكن في الاتفاق الأصلي هناك حضور الفيزيائي ضروري من الناحية السياسية ومن ناحية التأثير على التوقيع أعتقد الحضور الفيزيائي للجانبين مهم للغاية هذه المذكرة مهمتها القضاء على تداعيات الحرب تداعيات الحرب ظهرت في مضيق هرمز تداعيات الحرب في الحصار المفروض على إيران لذا القضاء على هذه التداعيات هي ضمن مذكرة التفاهم وليس المفاوضات حول النووي التي هي مفاوضات مستقبلية
1: ولكن أستاذ مسعود هذا يعتبر تقدم للوراء هذا يعتبر بأنه أنا بقيت أنتظر 100 يوم وأسبوع حتى أعالج موضوعا تم اختلاقه طيلة يعني في فترة هذه الحرب فأين الانتصار الأمريكي أين التميز أين الجديد اللي أنا قادرة أن أستخلصه من بعد هذه الحرب
0: الحرب لم تنتهي بانتصار
2: الحرب الأمريكية الحرب الأمريكية الإيرانية انتصر لا أنا أقول تمت كان فيها انتصار عسكري ولكن لم يتحول إلى انتصار سياسي هذه هي المشكلة لذا الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلنت بأنها استطاعت أن تقضي على إمكانية إيران العسكرية قضت على القوة البحرية وترامب كرر ذلك مرارا بأن قضينا على القوة البحرية ولكن أن المنتصر يأتي ويطلب من الطرف الآخر بأن يبدأ معه تنازل عن أوراق أعتقد ترامب لم يستطع تحويلها إلى انتصار سياسي
1: ليس هناك تنازل عن أوراق حتى أمريكا ستتنازل لأنه حصار الموانئ الإيرانية يكلف إيران الكثير كذلك
0: بس أعلق على قضية شائعة بأن أمريكا انتصرت عسكريا وانهزمت سياسيا هذه يعني قاعدة أنا لا أستطيع أن أفهمها في العلاقات الدولية الانتصار العسكري معناه انتصار تفرض على المنهزم
1: تستطيع أن تفهمها في
3: ليس
1: العلاقات
3: انتصارا نظيفا يعني بهذا المعنى
0: انتصار نظيف أنت دخلت حرب إما أن تنتصر أما أن تنهزم أو تتعادل
4: يسمونه انتصار
0: أو تتعادل لذلك القول بأن نحن انتصرنا عسكريا معناها ليست معادلة صحيحة يعني في كل الحروب التي خيضت في كل الحروب هناك انتصار بمعنى أن المنهزم يجلس على الطاولة ويوقع يعني جيمس بيكر عندما جلس مع طارق عزيز قبل الحرب على العراق أعطاه ورقة قال له هذه شروطنا فرفض أن يوصلها إلى الرئيس صدام قال إذا لم توقع سالحرب وقامت الحرب وأجبروهم على التوقيع
1: هذا هو الانتصار هذا
4: لكن هناك اختلاف كبير بين ما حدث في 90 وما يحدث الآن اختلاف كبير جدا
0: نعم نقصد أنه كانت أمريكا هي التي وضعت الشروط ووقع صدام عليها
4: الأهداف كانت واضحة أما الآن الأهداف غير واضحة
0: حتى وإن كان على التعريف النصر
4: نعم أنا معك ما حدث عسكريا هم انتصروا حققت الحملة العسكرية الأمريكية أهدافها ولكن عندما تترجم إلى الأهداف الاستراتيجية وبالأخص السياسية لم تحقق الأهداف المرجوة عندما أعطيت الأوامر للقيادة
0: المركزية لم تنتصر عسكريا
4: هو عسكرية لا أتحدث عسكرية
3: بالعمليات العسكرية انتصرت
2: انتصرت هي ميدانيا
1: أقرب وجهة النظر
2: انتصرت ميدانيا
1: فقط اسمحوا لي أقرب وجهة النظر الدكتور عجاج يقول بأنه المجال العسكري لخدمة الهدف الأساسي فلا يمكن الحديث عن تفوق عسكري إن كنت لم أحصل على هدفي الأساسي
4: ما تحدث عنها أن الأهداف العسكرية

0: القيادة السياسية وضعت أهدافها وترجمت مجموع من هذه الأهداف إلى أهداف عسكرية.
1: لا فشلت، إنه قال يريد إسقاط النظام.
0: لم يقل. لا لم يقل إسقاط النظام.
1: لا قال. قال يغير النظام.
2: ترامب لم يقل. نتنياهو قال.
1: لا لا لا.
3: ترامب. نقشناها واختلفنا عليها.

0: هؤلاء سوف نقوم بمساعدتهم.
1: طيب.
0: وتالي خرج التقرير بأنه هو إشارة إلى محمود أحمد نجاد. خرج التقارير لاحقا. ولكن من قال بتغيير بإسقاط النظام نتنياهو. هذا هو الفرق بين
2: طيب.
0: الاثنين.
2: هي نقطة خلافية مثل كثير من النقاط الخلافية الأخرى في الواقع. ومن النقاط للبعض خلينا قبل هذا الفاصل نطرح سؤال ربما لم يطرح أبدا من قبل الدخول في تفاصيل المساعي الإسرائيلية كذلك وضرب الضاحية. البعض يقول بأنه من بين هذه التفاصيل الخلافية تفصيل قد نشكك في ما مدى يعني أهميته. البعض يقول بأن ترامب يسعى إلى هذا الاتفاق اليوم لأنه يوم ذكرى مولده فليقول بأنه في والبعض
0: والإيراني لم يعطوه الجائزة
2: وإيران ترفض إلا بعد مرور منتصف الليل حتى يقال بأنه
1: منتصف الليل بتوقيت
2: بتوقيتي وليس بتوقيت ترامب
0: يأكل الكيكة لوحده.
2: على فكرة هذا السؤال يطرح من مثقفين ومن مراقبين يعني قرأت لهم بأنه هذان الطرفان قد يكونان فعلا في طريقة تفكير مختلفة تماما عما نحن نفكر فيه لهذه الدرجة. هل يمكن القول بأن هذا قدر أن يكون دقيق أو نحن نبالغ في النظرة لهؤلاء الطرفين؟
3: ممكن أن يكون لأنه جزء من الحرب هي حرب نفسية، هي حرب دعائية، الدعاية السياسية البروباغندا يمارسانها على أوسع نطاق الإيرانيون من جهة ودونالد ترامب. والحقيقة أنه دونالد ترامب هو ظاهرة بهذا المعنى أنه يعني يتنافس مع الإيرانيين في مسألة الدعاية ومسألة التصريحات التي تتناقض بين ساعة وساعة، يعني ينفخ البارد والسخن، هذه تفسير هذا ترجمة إلى لجملة فرنسية يعني بسموها دوش إيكوساز، بالبارد والسخن، البارد والسخن. وهذه قوته لترامب أنه يعني يتبارز معهم في ميدانهم. ولذلك مهمة، نعم مهمة، مسألة معنوية.
2: وهم أقوياء كذلك لأنهم قبلوا بهذه اللعبة وبرزوه بطريقته
3: وهو برزهم بطريقتهم. هو أول رئيس أمريكي يذهب بهذا إلى هذا الملعب ويعني يركل الكرة باتجاه الهدف الإيراني بهذا المعنى.
4: أعتقد أنه صحيح أنه هناك ترامب هو أنا أسميه إمبراطور لديه صفات وهو الزهو والنرجسية ويريد أن يدخل التاريخ وبنفس الوقت يؤمن بالقوة إمام مطلق يعني كإمبراطور. والثورة الإيرانية يعني المؤدلجين في الثورة الإيرانية يؤمنون بأن الله معهم بأنهم ينتصرون وأن الأمة الفارسية لا يمكن أن تنكسر وأن تحقيق أي من هذين سيؤدي إلى انهزامهم. فلذلك كل منهما يلجأ إلى المظهرية من أجل إثبات أنه هو انتصر. لكنهما في الباطن كلاهما يحتاجان إلى الاتفاق لأن إيران في وضع صعب جدا. يعني حركتها التجارية معطلة، التضخم 70%، الكهرباء يمكن أن لا يعني لا تصل إلا حتى المواطنين، الشرب يمكن أن ينقطع عن طهران، يعني في وضع مأساوي. وكذلك ترامب له
2: هذا صاير حتى في دول لا تشملها حروب.
4: فتصوري إذا كانت هناك حروب. لأنه حتى الآن تحتاج إلى المال لشراء المواد الغذائية للناس، يعني هناك إشكالية.
2: صحيح.
4: كذلك ترامب بحاجة. إذن هما بالمظهر يريدان أن كل منهما أن يظهر أنه هو المنتصر، لكن في الحقيقة يريدان
2: أن يكتب هذا
4: إلا نتنياهو لا يريد ذلك.
2: سنعود له بعد الفاصل.
1: واضح
2: أن يكتب هذا الاتفاق بتاريخ من ترامب.
4: هناك مسألة بيقول موجود عند الإسرائيليين ثلاث يمكن أن تتيقني منهما، ما هما؟ الموت والضريبة ونتنياهو. دائما باقيين
2: جديد هذا بعد حروب نتنياهو الأخيرة. طيب نعود بعد الفاصل لطرح موضوع نتنياهو دكتور عجاج وضيوفي الأفاضل من خلال هذه الضربة للضاحية، كذلك مسلط الضوء على هذا الخطاب الأخير الذي وجهه ترامب لنتنياهو، ما مدى قدرة الأمريكيين على ضبط الإسرائيليين، وسؤال الآخر ربما سنفتح فيه المجال ولكن سنرجئه بأكثر تفاصيل لاحقا. 60 يوم، ما الذي قادر أن تفعله؟ ما لم تفعله سنوات خلت، هل هناك إمكانية في فعل شيء طيلة 60 يوم هذم أو أن الموضوع أصعب وأعقد؟ بعد فاصل مشاهدينا.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: حوار. نحييكم مشاهدينا، نحن بانتظار التصديق على هذا الاتفاق. ترامب منذ ساعة أو أكثر بقليل من الآن في تصريحات نشرتها فوكس نيوز يقول في خضم أو بعد ساعتين أو ثلاثة تقريبا سيتم هذا الاتفاق. تحدثنا سواء هنا أو على نشراتنا عن أسلوب أو طريقة هذا الاتفاق، اتفاق إلكتروني لأول مرة. ربما ضيوفي الأفاضل تحدثوا عن تغيير جوهري، عن حسابات كل طرف فيما يتعلق بهذه المرحلة، ولكن طرف مهم كذلك واليوم ترافقا مع انتظارنا لهذا الاتفاق، هذا الطرف وجه نيرانه على عمق أو الداخل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت بالتحديد، يقول بأنه يحاول استهداف عنصر أو قيادي لحزب الله. ولكن رغم هذا الكثير من نقاط الاستفهام أتت فيما يتعلق بربط هذه الضربة بما صرحت به إسرائيل الرسمية من قبل بعدم قبولها أو عدم رضائها على هذا الاتفاق. وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يعني ليس فقط الجهة الرسمية ولكن حتى المعارضة، كل إسرائيل ترفض هذا الاتفاق. يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية على إكس في تعليق على هذا الاتفاق المرتقب يقول لا يحقق هذا الاتفاق المرتقب أيا من أهداف إسرائيل الحربية، سيبقى النظام في إيران قائما، سيظل برنامج الصواريخ قائما، ستتمكن إيران من إعادة بناء برنامجها النووي. هذا فشل ذريع لنتنياهو، وهو في خضم ذلك يحولنا إلى دولة تابعة تتلقى الأوامر بشأن أمنها القومي من واشنطن. إيران كذلك تشكك في موضوع إمكانية التزام إسرائيل. تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أكد فيه بأن هذا الاتفاق مع واشنطن له أعداء وعلى رأسهم إسرائيل التي تبحث عن ذرائع لعرقلته. نستمع لتصريح عراقجي.
1: يجب أن أقول بصراحة إن لهذا الاتفاق أعداء وعلى رأسهم إسرائيل التي تبحث عن ذرائع لعرقلته. أما عن مضيق هرمز، فإيران اتخذت قرارا حاسما بأن إدارة المضيق لن تكون كما كانت من قبل.
0: استهداف الضاحية اليوم أستاذ علي استهداف كان مفاجئ للبعض، لأنه كل الأعين كانت تترقب موعد هذا الاتفاق الإلكتروني. ما الذي قادر أن تفعله إسرائيل؟ هل قادرة أن تنضبط، هل تلتزم خاصة بعد تصريحات ترامب الأخيرة، أو هناك صعوبة؟
2: سوف يكون صعب على الإسرائيليين. بداية الضربات

0: أو القذائف التي سقطت في الشمال الإسرائيلي لم يتبناها حزب الله علنا، لكنه لم ينفي مسؤوليته عنها، وهي التي يعني بنت عليها إسرائيل قرار من أجل توجيه هذه الضربة في الضاحية الجنوبية والإبقاء على معادلة الضاحية مقابل الشمال الإسرائيلي. لكن الآن دخل دونالد ترامب للمرة الأولى، ونحن نتذكر طوال كل هذه الفترة السابقة، للمرة الأولى دخل بكل ثقله لتجميد ولفرملة أي حركة للإسرائيليين. وبخ نتنياهو تحدث ووصفه بأوصاف بأنه لا يفتقر إلى الحس إلى حس المسؤولية ولا فهم ما يحدث.
1: لكن قالها في السابق أستاذ علي، قالوا ذلك في السابق ولم يلتزم نتنياهو،
0: وتلفظ بألفاظ هو وعم يحكي بيحكي معه على الهاتف. إذن وقام وصرح عدة تصريحات وأصدر عدة تصريحات، ليس فقط للفوكس نيوز، لرويترز، لأكسيوس، كلام عالي المستوى، عالي الوتيرة مع رويترز، للقول بأنه غاضب، شديد اللهجة، لأنه غاضب وبأنه يعني اصطدم بنتنياهو. الآن نتنياهو أمام هذه المعادلة،
1: ما يقوله الواقع بأن نتنياهو لن ينضبط،
0: واستمرت الضربات على والأمضى بأنه هناك ضربات تتلقاها بعض المناطق في الشمال الإسرائيلي لا يتبناها حزب الله حتى الآن، لكن هناك إطلاقات صاروخية. الآن الكرة في ملعب الإسرائيليين، هل يتمرد نتنياهو على دونالد ترامب؟
1: نعم،
2: هو ليس تمرد،
0: هذا هو السؤال،
1: هو ليس تمرد،
2: ليس تمرد، لا ليس
1: تعود تمرد. لك دكتور وأستاذ مسعود، أي تفضل.
2: المذكرة
0: هل يخالفه الرأي؟
2: نعم، المذكرة اللي يتم توقيعها اليوم خلال الساعتين القادمتين، إسرائيل ليست جزء من هذا الاتفاق، وهذا ما تحدثت أيضا عنه.
3: بس إيران قالت أنه جزء من الاتفاق،
2: ولكن إسرائيل ليست حاضرة على الطاولة، وليست جزء من هذا الاتفاق.
3: مش مشكلة،
2: وهنا مشكلة كبيرة جدا. الشيء الآخر، لبنان لا يرغب أن يكون جزء من هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق قد يعطي شرعنة لسلاح حزب الله في لبنان، وهذه مشكلة أخرى. اللبنانيين يرغبون بأن يكون الملف الإسرائيلي اللبناني بيد الولايات المتحدة الأمريكية، بيد واشنطن، لحل هذا الخلاف بين الطرفين، ولكن الإيرانيين يرغبون بإعادة هذا الملف لهذا الاتفاق. لذلك لا يوجد ما يلزم إسرائيل أنها تتبع هذا الاتفاق حتى وإن كان جزء من العمليات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشرك إسرائيل في المفاوضات والتفاهمات.
1: إيران أكدت، إيران رسمية أكدت بأن يجب أن يكون لبنان ملحقا بالتهدئة،
2: ولكن هل إسرائيل
1: وإلا لن يوقعوا؟ فهذا مهم كذلك.
3: أنا أذكر طبعا يعني أضيف إلى الأستاذ علي والأستاذ
1: فيصل حمد،
3: أشهر من علم إن شاء الله. أضيف شيئا، صحيح هناك مبدأ في العلاقات الدولية عبر عنه المؤرخ اليوناني سيوسيدس، القوي يفرض والضعيف يخضع. يعني بالنهاية الأقوياء هم الذين يقررون على الطاولة ماذا يجب أو ماذا يجب. لبنان ليس قوي، ضعيف، بالتالي سيقبل كل شيء، ستفرض عليه تسويات. المشكلة إسرائيل، إسرائيل لديها نظرية أسست منذ عهد بن غوريون، وهي نظرية الردع، وأساسها أن إسرائيل بلد صغير جغرافيا وسكانيا، وأن ليس لديه عمق استراتيجي، وأن أي حرب ستقضي عليها يعني بشريا واقتصاديا. لذلك لابد
1: هي مخاوف رفقتها من تأسيسها.
3: نعم.
0: أول هزيمة هي آخر هزيمة،
3: يعني أول هزيمة آخر هزيمة. إذن الردع يجب أن يكون حاسما وقويا، وأي دولة تعتدي على إسرائيل يجب تعرف أن الأضرار عليها ستكون أكثر بكثير من المنافع. لذلك لن تقبل إسرائيل بالمعادلة الإيرانية أن تغير يعني الردع الإسرائيلي بجعله متعادل بين الردع الإسرائيلي والردع الإيراني أو حزب الله، وبالتالي لن تسمح لرئيس ترامب أن يفرض عليها ذلك. لا، لماذا؟ لأن هذا تهديد وجودي لإسرائيل، بينما المسألة بالنسبة لترامب هي ليست مسألة.
1: طيب خليني نعدل شوي في سؤالي للأستاذ مسعود، هل يمكن أن يكون هذا الاتفاق صلبا حتى مع الاستهدافات الإسرائيلية؟ يعني حتى لو نتنياهو استكمل الحرب وكذا وبقينا في أخذ ورد بين إيران وحزب الله ولبنان، هل يمكن أن يحافظ هذا الاتفاق على قوته ومتانته ويستمر ونواصل إلى اتفاق رسمي أخير؟
4: أعتقد هذا الاتفاق هو بداية لاتفاق

0: اتفاق ملغوم. إذا لم يؤدي الاتفاق النهائي إلى وضع حد للبرنامج الصاروخي الإيراني، إذا لم يؤدي أيضا إلى تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، ليس فقط مسألة تخصيب اليورانيوم، ليس فقط مسألة القضاء على اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إنهاء البرنامج كما حصل للعراق.
1: لماذا إنهاء البرنامج؟ هي من حقها. لماذا إنهاء البرنامج؟ إيران تقول من حقي
2: سلميا
1: أن أحافظ على منشآتي على مصانعي، هي دولة لديها طموحات.
2: هذا بالنسبة لإيران تحت الأرض. أنت تعملين برنامج سلمي، فلماذا يكون 500 تحت الأرض؟ ولماذا لا تفتح للمفتشين أن يأتوا؟
3: هو برنامج عسكري بالأساس.
0: البرنامج النووي إسرائيل تنظر إليه خطر وجودي في منطقة الشرق الأوسط، بغض النظر عن كان في إيران أو كان في مصر أو كان في الدول العربية.
1: ولكن أستاذ مسعود سيقول لك البعض ليس بكيف
0: ظروف إسرائيل شرحها جيدا. إسرائيل عمقها الاستراتيجي، قوتها وإمكانياتها مرتبطة بأن تنظر لأي شيء يمكن أن يشكل في المستقبل البعيد خطرا عليها، هي تتعاطى منه معه من الآن كخطر وجودي. هذه هي سياسة إسرائيل في التعاطي مع الأمور. لذا أنا عندما أقول هذا لست لكي أؤيد إسرائيل، ولكن تكوينة إسرائيل هكذا تتعاطى حتى تستمر بالوجود، وإلا هي وجودها تحت طاولة السؤال.
2: يجب أن نعترف أن إيران استطاعت بنفس الوقت أن تحمي برنامجها أكثر من العراق، أكثر من سوريا.
0: السرية وتحت الأرض، ولا ننسى مسألة أساسية أيضا،
2: والخبرة.
0: إذا لم يتم حل هذه المسألة، إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية هذه المفاوضات أن تطبع علاقاتها مع إيران، سوف تعتبر نفسها هي الخاسرة. جعلت إيران دولة طبيعية في المجتمع العالمي، والعالم يجي يتعاطى معها اقتصاديا وسياسيا،
1: ولكن لا ننسى
0: وهي تتفرج وهي بقيت خارج الدائرة.
1: أوكي، ولكن لا ننسى كذلك بأننا نحن كلنا نناقش منذ فترة ونتحدث اليوم وبانتظار اتفاق، يا جماعة هو اتفاق تهدئة لما نشأ في هذه الحرب. نحن إلى هذه الساعة ليس لدينا شيء ملموس على الأقل يفسر لنا، يفهمنا أين وصل نطاق التفاوض فيما يتخص النووي.
4: حتى وإن وقع الاتفاق، مذكرة التفاهم لما حتى لو وقعت هي لا تعني اتفاق، هي مذكرة تفاهم لخارطة طريق ستمضي 60 يوم، والمتوقع بعد 60 يوم أن يتم تمديدها ل60 يوم إلى أن نتجاوز ليس أكتوبر من أجل إسرائيل، بل نتجاوز نوفمبر
3: عشرية.
4: وقد نتجاوز. لذلك
2: الإشكالية أنه لم يعد لترامب ورقة ضغط على إيران، لأن هذه المذكرة أوقفت الحرب، فأي ضغط يملكه؟
4: هذه مشكلة، لأنه هو بعد التوقيع 60 يوم نوصل لاتفاق. الجي سي بي اي في 2015 اخذت تقريبا 20 الى 24 شهر، سنتين
2: تقريبا،
4: سنتين للوصول الى هذا الاتفاق المحدود، علما بان احد نقاط هذا الاتفاق في 2015 ان تتعهد ايران بانها لن تسعى لامتلاك قدرات نوويه عسكريه. هو الان
3: عود على بدء،
4: يعود على 2015. هي ليست مساله هل نؤيد 2015 ولا نؤيد،
0: ولكن لديها الامكانيات التي جعلتها مره اخرى ان تنتج اليورانيوم بنسبه 60%. هذه هي المشكله،
4: لديها الامكانيه، وفوق ذلك لديها الدافع.
2: مش المنشآت، الخبرة.
4: الدافع يعني عندما نعود إلى أوكرانيا، سلمت في بداية التسعينات الماضية سلمت قدراتها النووية، بعدها بعشرين عام هاجمتها روسيا، سواء كان صحيحا أو غير صحيح الخطوات الروسية، ولكن هاجمتها روسيا.
1: طيب تخيلوا
4: عندما نذهب إلى كوريا الشمالية، لا يستطيع أحد مهاجمتها بسبب الردع النووي.
1: صحيح.
4: لذلك هذا
2: قد أمريكية هي.
4: نعم، قد يكون دافع.
1: ومع هذا
2: قد يكون ترامب يريد السلام في الشرق الأوسط ويتحقق إذا ما كان فعلا هناك مشروع بالتخلص من السلاح النووي، كما قال الأمير تركي الفيصل في إحدى مقابلاته، بأن ينطبق على الجميع حتى على إسرائيل، وعندها يصبح السلام ممكنا في المستقبل
1: على إسرائيل.
0: المثالية في مرحلة التمني،
2: يريد ترامب ذلك.
4: المثالية لا وجود لها في الواقع.
1: ولكن تخيل بأننا لازلنا نتحدث ونناقش موضوع النووي ولم نصل حتى لبوادر الحديث عن الصواريخ وعن السياسة الخارجية. خلينا في موضوع النووي فيما تبقى على الأقل من وقت. هل يمكن للستين يوم أن تفضي لشيء مثلا على الأقل؟ نحن أخذ ورد، ومن لمن سيسلم اليورانيوم على التخصيب،

0: وكيف وهل المنشآت سيتم تدميرها أو سيتم الحد من الإنتاج؟
1: نتحدث عن 60 يوم. أنت حضرتك قلتي قبل الفاصل أنه الإيرانيين شاطرين بالتفاوض والتفاوض والتفاوض وبالتفاصيل والتفاصيل تفاصيل. 60 يوم، أنا أؤيد الدكتور حضرة العميد أنه نعم، أنا أعتقد بأنه 60 يوم سوف تصبح 120 يوم، سوف تصبح عام، عامين، ثلاثة، وربما يرحل ترامب من الرئاسة، من رئاسة الولايات المتحدة،
0: ويترك لنا
1: إيران unfinished business،
0: جريحة،
1: عملا غير منتهي، وتوازن في المنطقة قائم على
2: أموال إيران عادت إليها نتيجة لهذا الاتفاق.
0: بالضبط بالضبط، أموالها يعني عادت إليها وريحتها من الناحية الاقتصادية.
3: لا أعتقد ذلك، لأنه إحنا نتصرف وكأن ترامب فعلا يستطيع أن يفعل كل شيء، هو قادر على أن يفعل شيء، لكن هناك مؤسسات، يعني ترامب حتى الآن في الداخل هناك مؤسسات تلغي أحكامه. يعني مثلا عندما فرض الرسوم الجمركية أتت المحكمة وألغت، لذلك تراجع الاتحاد الأوروبي عن توقيع اتفاقية معه. تهجير المهاجرين أوقفت المحكمة الكثير من نشاطاته. لذلك مسألة أن تعطى الأموال لإيران، فأن ترامب نفسه لن يقبل بذلك، لأنها ستكون دمغة تلحقه على مدى سني عمره، وهو لا يريد أن يكون ذلك.
2: دكتور، ولكن وفقا لاتفاق 2015 مفروض هذه الأموال يجب أن تعاد إلى إيران. يعني إذا عدنا إلى اتفاق 2015،
0: أقترح عليكم شيء أستاذ مسعود، بما أنه التوقيت انتهى، أن نعود بنفس هذه المجموعة غدا بعد الاتفاق إن شاء الله،
1: أو لا اتفاق
0: تعتقد؟
1: ممكن. أنا أعتقد
0: ممكن.
1: أنه لن
0: ممكن يصير،
3: ممكن بس يصير. نسبة احتماله 85. أنا
0: طب خلينا نشوف، ننتظر. والله
4: عالية نسبة،
0: عالية،
4: لأنه مذكرة تفاهم، ليس
2: إيرانيين لم يهددوا،
3: لكن ممكن أن نتوقع إسرائيل، لأنه كما قلنا مسألة السحب والإخراج مهمة،
0: لو تخرجوا من هذه الحرب، يعني هي على الأقل لديهم الخروج من هذه الحرب. خلينا نشوف الساعات القادمة ما الذي ستحمله فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإلكتروني، ولكن هذا الاتفاق سيفتح المجال للتهدئة، لوقف هذه الحرب، لفتح مضيق هرمز. ربما نتطلع على المزيد من التفاصيل حول موضوع فتح مضيق هرمز، كيف سيتم التقنيات كذا، هذا ربما سيفهمنا الكثير. أود شكركم أولا جزيلا شكر، نتابع معكم غدا ربما هذا الموضوع، ومع مشاهدينا قو على قناة العربية، ستبقى العين على كل تفاصيل تخص هذا الاتفاق. السلام عليكم.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن

0: عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
9: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
10: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
12: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مساءكم وأهلا بكم من العربية هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة. ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. ضربات إسرائيل في بيروت تشعل غضب ترامب، انتقاد علني واتهام بعرقلة الاتفاق مع إيران.
1: رسالة غاضبة من ترامب إلى نتنياهو بعد قصف الضاحية الجنوبية، شدد فيها على وقف إطلاق النار لإتمام الاتفاق.
2: تصعيد إسرائيل في لبنان يضع دبلوماسية باكستان الرقمية تحت أصعب اختبار قبل انتهاء الموعد.
3: صمت إسرائيلي رسمي حيال تصريحات ترامب الغاضبة، ومقربون من نتنياهو يقولون إنها شكلت صفعة قوية لإسرائيل.
0: إيران تلوح بالرد على قصف بيروت، والجيش الإسرائيلي يتأهب لهجمات إيرانية محتملة.
4: From all I know, we are on track. It's not a matter of if, it's a matter of when. There's logistics involved into how.
0: رويترز تنقل عن مصادر بتقدم محادثات، ووزير الحرب الأمريكي متفائل بتوقيع الاتفاق اليوم. من لقاء افتراضي إلى التوقيع عن بعد، العالم الليلة تعرض سيناريو الاتفاق الأول بالتاريخ. بيزشكيان يحذر من الانقسامات الداخلية، وينتقد اتهام أطراف إيرانية قلب فعرقجي بالخيانة.
5: وفي نشرة العاشرة الليلة، ثلاث مسيرات من لبنان على شمال إسرائيل لم يعلن حزب الله مسؤوليته عنها، كادت أن تأيد الاتفاق في مهده.
6: وفي خارج الصندوق، بعد هجوم المتشددين على عراقجي وقليباف، بيزشكيان يدعو للالتزام بقرارات المرشد، فهل يواجه الاتفاق تمرد داخليا؟

الربع ساعة الأخيرة من الحرب، تصريحات دبلوماسية تشعل النيران في كل مكان من أمريكا حتى إيران. نتنياهو ضرب بيروت فانفجر ترامب غاضبا، انتقادات عتاب واتهامات بسوء التقدير. فالقصة كما يرويها ترامب كانت تسير نحو خواتيمها، من المفترض توقيع الاتفاق لتضرب إسرائيل بيروت ويصبح مصير الاتفاق ضبابيا. في عيد ميلاد ترامب اليوم اختار نتنياهو أن يشعل النيران بدل أن يطفئ الشموع، وأرسل هدية قبلة سياسية تلقى فوق طاولة الاتفاق. كاد الاتفاق أن يعود لحافة الهاوية، إلى أن قال ترامب: نحن أمام اتفاق سلام دائم فلا تفسدوه، ونحن على بعد ساعات. إنها ليست مجرد تصريحات عابرة من واشنطن إلى إسرائيل، بل تصدع علني في جدار التحالف ورسالة قاسية مفادها حتى أقرب الحلفاء قد يصبحون عبئا حين يهددون صفقة كبرى.

0: وفي إيران اتهامات الخيانة توزع في كل مكان، الحرس مقابل الرئاسة، تصدع يخرج للعلن من فريق يريد نهاية للحرب والحصار، ومن فريق متشدد لا يفهم سوى لغة الحرب.
1: اصلا این توافق انجام میشه بالاخره یا امروز یا فردا دو روز دیگه هر چی زودتر انجام بشه بهتره
2: نحن بنقول ان شاء الله انه بيتم الاتفاق وبتمر القصه يعني وبيصير وقف لبنان
3: فکر نمی‌کنم توافقی انجام بشه ولی اینا خب بخش مذاکره بخش از جنگ و اتفاقا زیاد بعدش هم جنگ ادامه پیدا میکنه مثل مذاکرات قبلی میمونه و اتفاقا دو مرتبه اتفاقاتی میفته
4: الاتفاق حيصير الا ما ينضم لبنان ضمن الاتفاق ضمن الاتفاق اكيد اكيد 100%
0: انتقد دونالد ترامب هجمات إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية وقال إنها لم يكن ينبغي أن تحدث في هذا اليوم وتعرقل التقدم المحرز مع إيران يوم الاتفاق وقال إن اتفاق إيران سيشمل لبنان وأن على إسرائيل الابتعاد عن مهاجمة لبنان أو أي أحد أكد ترامب أن التوصل لاتفاق قريب وأن العالم أمام اتفاق سلام دائم وصفه بالجميل ودعا إلى عدم إفساده إذن في أول رد فعل من إيران على استهداف إسرائيل لضاحية بيروت حذر رئيس البرلمان محمد بقر قليباف من أن ما جرى سيؤثر على مسار المفاوضات الجارية من دون أن يعلن انهيار الاتفاق أو توقفه واتهم قليباف الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بعد القصف الإسرائيلي الأخير على بيروت عسكريا تعهد الجيش الإيراني بالرد وقال معاون قائد مقر خاتم الأنبياء محمد جعفر أسدي إن الغارة الإسرائيلية لن تبقى بلا رد حسب قوله أما في إسرائيل أعلن الجيش رفع مستوى الجاهزية تحسبا لهجمات محتملة خلال الساعات المقبلة قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أجرى تقييما للوضع مع القادة العسكريين مؤكدا الاستعداد لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية يأتي ذلك وسط ترقب إسرائيلي لرد محتمل من إيران وحزب الله على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت على الجانب الآخر استبعد وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث أن تؤثر هذه الضربات على بيروت في مسار المفاوضات مع إيران مؤكدا أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق قال هكسيث إن السؤال لم يعد ما إذا كان الاتفاق سيوقع بل متى سيتم ذلك متوقعا استمرار المحادثات والتقدم فيها خلال الفترة المقبلة ودعا إيران إلى كبح جماح حزب الله ومنع الهجمات على إسرائيل معتبرا أن الرد الإسرائيلي اتسم بضبط النفس في ظل اقتراب التوصل إلى اتفاق
5: It's not a matter of if, it's a matter of when. There's logistics involved into how these things happen. Ultimately, obviously, we're attuned to what's happening with Hezbollah firing rockets into northern Israel, which they need to stop doing, and Iran needs to encourage them to stop doing that in very adamant ways. And Israel was very measured in its response, understanding that a deal we're on the verge of a deal. So I don't expect that to disrupt. I also expect more robust talks there. The negotiations business is not really mine, but I think those talks will continue. And if Iran wants this to hold, they need to pull back Hezbollah, no doubt.
0: أرحب بزملائي من واشنطن حسين الطود ومن إسلام أباد عبد الله خلوف ومن تل أبيب هبة مصالحة أهلا بكم جميعا معنا في العالم الليلة حسين أبدأ معك ما رد التفاؤل والجزم الأمريكي بأن اتفاقا إلكترونيا سيتم التوقيع عليه في غضون ساعات رغم أننا لم نسمع حتى الآن تصريحا إيرانيا رسميا يؤكد هذا الموضوع ما هي التفاصيل حتى الساعة؟

0: أولا نادين، يعني ترامب يبدو الآن وكأنه رجل الإطفاء الذي يريد أن يطفئ كل الحرائق في أماكن مختلفة ويهدئ النفوس. هو مصر على ضرورة أن يتم هذا التوقيع، وفي تغريدته أو في منشوره قال بأن لولا هذه الضربة لكان حدث التوقيع، لربما كنا الآن نحن نتناقش بما بعد التوقيع. هناك إصرار من قبل دونالد ترامب على هذا الأمر، وهو يدعو الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة من أجل البقاء في إمكانية أن يتم التوقيع، لأن هذا التوقيع كما يقول سيأتي أو سيجلب السلام للمنطقة ومنها حتى لبنان. لهذا هو طالب إسرائيل يعني بعدم قصف لبنان، وطالب حزب الله أيضا بعدم قصف إسرائيل. وهذا ما ذهب إليه أيضا وزير حربه، وزير الحرب بيت هكثس في تصريحاته الصحفية قبل قليل على القنوات الأمريكية. إذن هناك نوع من التفاؤل الأمريكي بضرورة أو بإمكانية الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يرى الأمريكيون أنهم حققوا فيه منه الكثير، حسب ما يؤكد على ذلك دونالد ترامب في تصريحاته وفي مواقفه. هو لا يريد أن يضيع هذه الفرصة، ويرى بأن الإمكانية للوصول إلى الأهداف ممكنة، ولكنه غاضب جدا بحسب تصريحاته من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحتى أنه يعني اعتبر بأن نتنياهو يسيء التقدير، وبأنه كان مصدوما عندما علم بتوجيه الضربة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.
1: يعني تقول حسين بأن ترامب لا يريد أن يضيع هذه الفرصة، فيما الإسرائيليون أرادوا انتهاز هذه الفرصة اليوم. إذن هبة نحن أمام غضب أمريكي كبير على الجانب الإسرائيلي، ويعتبرون بأنهم أفسدوا عليهم هذا اليوم الذي يصفونه بالخاص. بالتالي هل إسرائيل ماضية في تحقيق أهدافها سواء باتفاق أو بدونه؟
2: ومقربون كذلك من نتنياهو وصفوا تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها صفعة مدوية لإسرائيل، لأنهم يقولون أنها تأتي من حليف وصديق لإسرائيل، ولا يعقل أن يقبل الحليف الأمريكي لإسرائيل أن يقصف شمال إسرائيل بدون أن يكون هناك رد من قبل إسرائيل على العمق اللبناني في الضاحية الجنوبية. هذا يضر الأمن القومي الإسرائيلي كثيرا، ويعتبر خطيرا لناحية السياسة الردعة الإسرائيلية. إسرائيل لن تقبل أن يقصف شمالها كما يقولون مقربون من نتنياهو بدون أن يكون هذا الرد على الضاحية الجنوبية. اليوم نتحدث عن 10 صواريخ ومسيرات أطلقت من قبل حزب الله باتجاه البلدات الشمالية، كما يأتي في إطار التصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وبعدها انفجر في مواقع عدة في الجليل الغربي وكذلك في إصبع الجليل، ويقول الجيش الإسرائيلي أن حزب الله خرق الاتفاق، لذلك يأتي هذا القصف على الضاحية الجنوبية، علما بأن لبنان بات صراع لفرض معادلات بين إسرائيل وإيران. حاليا في إطار التسريبات القناة 12 الإسرائيلية يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت حوافز اقتصادية حتى لا تقوم إيران بالرد على إسرائيل، ولكن إيران قد رفضت هذه الحوافز الاقتصادية. يستعدون في إسرائيل بأن تقوم إيران بشن هجمات خلال هذه الليلة وحتى فجر وفي ساعات الفجر، وفقا للتقديرات الإسرائيلية التي رصدت المؤسسة العسكرية تحركات لمنصات إطلاق صواريخ في إيران، ولكن بانتظار ربما القرار من القيادة السياسية العليا في إيران. وفي إسرائيل هي ماضية لفرض معادلة أن حزب الله ولبنان هو شأن إسرائيلي خالص، وتحاول أن تفرض ذلك على أرض الواقع، وأيضا التحركات الدبلوماسية مع الدولة اللبنانية حتى ينفصل أي مذكرة تفاهم أن تفرض على إسرائيل أي إملاءات بشأن لبنان. نادين،
1: وفعلا يعني يبقى السؤال، هل سترد إيران في الساعات المقبلة؟ وبناء على ذلك سنرى تبعات ذلك في هذه المرحلة. عبد الله، اليوم في ظل ما تقوم به إسلام أباد من جهود وساطة، خصوصا وأنه نحن أمام وفد إيراني إلى إسلام أباد، فيما وفد قطري قبل ساعة من الآن تبعه إلى إسلام أباد للإشراف على الأمور والمسائل الفنية في هذا الاتفاق، هل اليوم إسلام أباد على موعد في غضون ساعات أو حتى أقل، ربما خلال هذه الساعة، على موعد لإعلان توقيع والإشراف على توقيع اتفاق إلكتروني بين طهران وواشنطن؟
3: نعم بالفعل نادين، ما كل ما تفضلت به هو نقاط مهمة في هذا الصدد. الحقيقة أن إسلام أباد منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة خطها البيت

0: يعني المتفائل لم ينخفض ولم تخرج بأي يعني تصريحات مضادة منذ أن خرج محمد شهباز شريف يوم أمس بهذه التصريحات أو بهذه التغريدات على منصة إكس، إضافة إلى وزارة الخارجية، إضافة إلى ما صرح به متحدث باسم الخارجية الباكستانية اليوم لإحدى وكالات الأنباء بأن التوقيع اليوم. بعد ذلك لم يخرج أي تصريحات مضادة ولم تتراجع التصريحات بحد ذاتها. نادين هي مؤشر كبير ومهم، لأن باكستان على خلاف الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني لا تصرح بأي شيء، بينما هؤلاء يصرحون بكل شيء. وعندما صرحوا وقالوا بأن الاتفاق هو اليوم، إذن هو اليوم، هم يقفون على أرضية ثابتة ومتينة. الباكستانيون يعني متوجسون منذ البداية بالتلفظ حتى بكلمة واحدة ربما تخرب مسار المفاوضات، وهذا دأبهم ونهجهم. أيضا هم لديهم حساسية تجاه الطرفين بأن لا تفسد حتى الكلمات أو المواضيع الإيجابية تفسد المسار، فما بالك بالمواضيع السلبية. لذلك نحن حتى هذه اللحظة لم نسمع بأي تصريحات مضادة ولم تخرج أي مؤشرات بأن هناك يعني ارتباك لدى الداخل الباكستاني، بل على العكس، التجهيزات التي بدأنا نرصدها من تجهيزات فنية وتقنية لها علاقة بالأمن السبراني موجودة في متعلقة بالطرف العسكري وأيضا الطرف الأمني، إضافة إلى وزارة الخارجية والتواصل مع الجانب السويسري أيضا لأنه ضالع بهذه الترتيبات المتعلقة بالمسائل التقنية والتوقيع الإلكتروني والوفود التي ذكرتها. كل هذا يأتي مجتمعا ليدلل على أن التوقيع بات قاب قوسين أو أدنى. وحتى شهباز شريف لم يخرج وليقول بأنني تعجلت أو يناقض الرواية التي خرج بها، إضافة إلى ما يتملكه من معلومات بأن الجانب الإيراني بات محتاج جدا لأن يوقع على هذا الاتفاق رغم الخلافات والشقاقات التي بينهم. هناك ترتيب للأجنحة المتشددة لديهم متشدد ومتشدد أكثر، لكن الباكستانيون أو لكن الباكستانيين عندما وصلوا إلى الصيغة النهائية أو وصلوا إلى خواتيم الأمور كانوا قد ضمنوا شيء مهم وهو وجود باقر قليباف. وجود باقر قليباف يعني أن الجناح المتشدد موافق، لكن بقيت جيوب متشددة كانوا يخافون بأنها ستعكر صفو المسألة. لكن اختيار قضية التوقيع الإلكترونية هي أيضا مسألة مهمة، والتفكيك الرواية تفكيك رواية أو تفكيك المسألة لماذا تحولوا إلى التوقيع الإلكتروني، الأسباب التي ذكرت يوم أمس من الطرف الباكستاني كان أهمها أن تعطيل أو قطع الطريق على أي طرف مخرب أو مفسد من الجيوب المتشددة من أي طرف إن كان أن تقوم بتعطيل هذا الاتفاق. إذن هم ماضون في هذا الاتفاق، هذه هي الثقة التي لدى الباكستانيين. نحن حتى هذه اللحظة ما نرصده وما نتلمسه ونحاول أن نحلل ردات الفعل الباكستانية وما يزر عن الباكستانيين، يبدو أن التوقيع بات قاب قوسين أو أدنى.
1: عبد الله وحبة وحسين شكرا جزيلا لكم. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الاتفاق مع إيران سيتم خلال ساعتين إلى ثلاث إلكترونيا، وذلك بعد تأجيل للساعات بسبب الضربة الإسرائيلية الأخيرة في بيروت. أضاف أنه سيتم التوقيع الحضوري بعد أسبوع في أوروبا. ترامب قال أيضا أنه وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد الضربة الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية، وأشار إلى أنه سيطلب من الإيرانيين عدم الهجوم على إسرائيل. الرئيس ترامب عاد وأكد قبل قليل ويتحدث بأن التوقيع سيتم إلكترونيا، هذا بالحديث عن توقيع إلكتروني، ومن ثم بعد ذلك نتحدث بعد أسبوع سيجري التفاوض في بعض الملفات. ولكن كيف تنهي الحرب دون أن تلتقي بخصمك؟ الإجابة تسجلها الدبلوماسية الدولية اليوم في سابقة تاريخية، لا لقاء مباشرا، لا قاعة مفاوضات، ولا توقيعا تقليديا، ومع ذلك اتفاق يتشكل بين واشنطن وطهران. قد تتساءلون عن كيفية تأمين خطوة بهذا الحجم السيادي، فالإجابة تأتينا من إسلام أباد. وكالة شينخوا الصينية تؤكد تولي باكستان الربط الفني عبر شبكة حكومية مشفرة ومحصنة سبرانيا. في بث حي يلتقي جي دي فانس من واشنطن مع محمد باقر قليباف من طهران، كل ذلك تحت رقابة من غرفة التحكم في إسلام أباد، حيث يدير رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش أيضا برفقة الوسيط القطري. تفاصيل هذه اللحظة التاريخية. الذروة السياسية هنا نتابعها في البث الحي، حيث تجري العملية أمام كاميرات مباشرة. يضع المفاوضون توقيعاتهم الرقمية على ذات المستند الإلكتروني وبضغطة زر متزامنة في نفس اللحظة. يتولى نظام تقني دمج التوقيعين وإصدار وثيقة مشفرة غير قابلة للتعديل. إذن ثوان معدودة تصبح النسخة السيادية الفائقة الأمان في بريد البيت الأبيض والخارجية الإيرانية والوسطاء في باكستان، قطر وسويسرا. في خضم هذا الزخم وصلنا بكم إلى جوهر ملفنا. إلى أي مدى تكون وثيقة

0: رقمية قابلة للإلزام قانونيا. فالقانون الأمريكي يعترف بالسجلات الرقمية منذ عام 2000، ونظام التوثيق والتعريف الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي يعادل بين التوقيعين الرقمي واليدوي. مع ذلك يظل الاختبار السياسي قائما، فالقانون الأمريكي يفرض إحالة هذه المذكرة إلى الكونغرس في غضون 5 أيام بغض النظر عن طريقة توقيعها. على كل حال، إذا نحن أمام 6 عقود من التوتر بين واشنطن وطهران. الآن بتنا نسمع عن مذكرة تفاهم سيجري التوقيع عليها ربما في غضون ساعات أو حتى خلال هذه الساعة، لا أحد يعرف، ولكن الكل ينتظر هذا الإعلان من الجانبين. ولكن لنعرف أكثر تفاصيل أوفى، معنا هنا أستاذ حسن الطرزي الخبير في الشؤون الأمريكية. أستاذ حسن، سمعنا كثيرا ونسمع من خلال تصريحات الرئيس ترامب اتفاق سلام ودائم، استخدام هذين التعبيرين والتركيز عليهما يدفعنا للسؤال عن ما هي ملامح هذا الاتفاق، وهل اقتربنا فعلا من التوقيع الإلكتروني في غضون ساعات؟
1: أهلا بك نادين. في الحقيقة هذا سؤال 20 مليون. الأحداث التي تابعناها خلال الساعات الأخيرة ربما وترت الأجواء إلى حد ما. فهمنا بحسب ما ذكرت بعض وسائل الأنباء أن الرئيس الأمريكي اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي وانتقد إلى حد كبير هذا الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية. هذا الهجوم أثار رد فعل إيراني، وتصريحات تقول أنه سيكون هناك رد إيراني على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذه الأجواء يعني تشعرنا بأن الاتفاق قد يتأجل بعض الوقت. لكن ما يزال الرئيس الأمريكي مصرا على أن التوقيع سيكون خلال ساعات، إنما خلال هذا اليوم.
0: طيب أستاذ حسن، أهم شرط طبعا لهذا الاتفاق هو فتح هرمز مقابل رفع الحصار، يعني مقايدة مركزية، فتح هرمز مقابل الحصار. هل سيتم برأيك مباشرة بعد توقيع الاتفاق؟ وهل طهران يعني تقدم بهكذا سهولة ورقتها الأقوى والأخيرة التي كانت خلال هذه الحرب بدون ضمان أمريكي؟
1: طيب، في القسم الأخير خلينا نقول أنه ليس دقيقا أن نقول بأنه إيران تتخلى عن ورقة الضغط بشكل كامل، لأنه هو سيكون تقريبا منهج خطوة مقابل خطوة. هذا مبدأ معروف في العلاقات الدولية ومعروف في الاتفاقات، جربته إيران وأمريكا في عام 1981. كان هناك إفراج تدريجي عن الرهائن الأمريكيين مقابل الإفراج عن أموال إيرانية، جربه أيضا الإيرانيون في اتفاقات أخرى. أمريكا جربته مع الاتحاد السوفيتي تاريخيا فيما تعرف باتفاقيات سولت، كانت خطوة مقابل خطوة. لذلك سيكون فتح المضيق متزامنا مع رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هذا ما أكده الرئيس الأمريكي اليوم في تصريح لشبكة فوكس نيوز، قال إنه بمجرد توقيع الاتفاق سيرفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ
0: الإيرانية. من سيقوم بالخطوة الأولى؟
1: أعتقد إيران
0: هي ستفتح.
1: أعتقد إيران، نعم. طيب، لكن هناك فرق نادين لابد أن نشير إليه، بأنه فتح الحصار الذي تفرضه إيران يتطلب قرارا فقط وتعتبر الأمور منتهية. السفن موجودة أوريدي في المحيط أو في مياه الخليج، ستعبر وتخرج بدون مشاكل. في الجانب الآخر، الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية يحتاج ربما إلى تحريك بعض القطع الحربية الموجودة تحديدا أو في أغلبها في بحر عمان.
0: تبعات فتح مضيق هرمز أستاذ حسن قد تكون لها إيجابية وفوائد لإيران. في حديث عن إعفاءات لإيران، ما هي طبيعتها هذه الإعفاءات؟
1: الحديث يتركز على مسألة الأموال المجمدة. كان هناك إصرار إيراني على الحصول على الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، والحديث من الجانب الأمريكي كان خلال الأيام والأسابيع الماضية أنه لن تتلقى إيران أي شيء، وهذا ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو قبل أيام، قال لن ندفع أموالا لإيران مقابل أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتوقع بعض الأوراق. لكن يبدو أنه في تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بمسألة الأموال المجمدة. في الصورة العامة إيران لن تحصل على أموال، لن تحصل على سيولة نقدية، وإنما ستحصل على إعفاءات في المقابل فيما يتعلق بتصدير النفط الإيراني من دون قيود. نعرف أنه الولايات المتحدة تفرض قيود على النفط الإيراني في مياه الخليج، في بحر العرب وفي كل العالم، وكانت تلاحق ما يسمى بأسطول الظل الإيراني في كل مكان، وشاهدنا بعض الحالات التي هاجمت فيها قوات أمريكية ناقلات نفط تنقل نفطا إيرانيا. لذلك سيكون هناك تخفيض وتخفيف لبعض القيود المفروضة على النفط الإيراني وعلى بعض الصادرات.
0: إذن هذه هي الإعفاءات المؤقتة في حال تم توقيع الاتفاق. نعود إلى فكرة الأموال المجمدة، هي نقطة حساسة سياسيا جدا بالنسبة لرئيس ترامب، خصوصا وأنه لطالما كرر وانتقد سياسة أوباما في توقيع هذا الاتفاق، وأن إيران وصلت إلى ما وصلت عليه بسبب الأموال المجمدة. اليوم كيف سيتم التعاطي مع هذه النقطة التي تراها إيران جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق؟
1: سؤال مهم الحقيقة، واليوم طرح ما يشبه هذا السؤال على وزير الحرب

0: أمريكي بيتر سيث على إحدى الشبكات الأمريكية قال إنه الفرق بين اتفاق عام 2015 وما نحن بصدده من اتفاق قد يوقع اليوم هو ممارسة مزيد من الضغط العسكري على إيران. قال ذلك الاتفاق وقع في حالة رخاء نسبي بالنسبة لإيران وحصلت على وعود كثيرة جدا، لكن في هذه المرة القوة العسكرية الأمريكية ما زالت موجودة في المنطقة وتستطيع التدخل في أي وقت، تتلقى أوامر من قياداتها العليا. لذلك إيران ليست في نفس الموقع الذي كانت فيه في عام 2015. إنما الخروج من المأزق الحالي يتطلب من إيران بعض التنازلات ويتطلب بعض التعهدات من الجانب الآخر. السؤال الكبير ربما يكون نادين، هل يستطيع أحد الطرفين أن يثق بالآخر؟ هذا سؤال يعني سيبقى معلقا ويبحث عن إجابات.
1: وحتى مع هذه الثقة التي تتحدث عنها وربما زعزعت ثقة بين الجانبين، ما الضمانات بعدم أن ربما هذا الاتفاق أن ينهار وعدم استمرار والمضي في مسار الدبلوماسية والتفاوض الذي كنا بدأناه؟
0: تدرك إيران أنه ما في ضمانات فيما يتعلق بالجانب الأمريكي. لماذا؟ لأنها جربت ترامب في عام 2018 وانسحب من الاتفاق بدون تفكير طويل ولا عقد ولا مفاوضات ولا تلويح بحرب ولا ما إلى ذلك، اتخذ القرار ونفذه فورا. لذلك هو قد الآن يوقع على اتفاق معين ثم يتراجع عنه فيما بعد، تدرك إيران ذلك. وإن لم يتراجع عنه ترامب قد يتراجع عنه الرئيس المقبل سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا. وحتى لو وقع الاتفاق اليوم سيعرض على الكونغرس مثل ما أشرت قبل قليل، لذلك هناك خطوات تنفيذية وإجرائية لا زالت تنتظر هذا الاتفاق. إنما سيعمد الطرفان إلى محاولات لبناء الثقة لنقل في المرحلة الأولى، وهو الاتفاق مثل ما قلنا اتفاق إطاري، الهدف منه اختبار نوايا الطرف الآخر. لن يتضمن تعهدات كبيرة تعكس أو تنعكس فورا على الأرض من خلال إجراءات تنفيذية، سينتظر مراحل الحديث عن 60 يوما. هون سيكون المحك الحقيقي لهذا الاتفاق وما يمكن أن يتمخض عن هذه المحاولة.
1: وعلى فكرة تفاصيل الاتفاق والبنود التي سربت تدفعنا ربما للتساؤل عن السؤال الأكبر. عنوان الاتفاق بالأساس كان اتفاق نووي، وحتى قبل الحرب كان في مفاوضات نووية وفشلت. ما مصير اليورانيوم المخصب؟ مصير اليورانيوم معالي التخصيب في إيران؟ تفكيك؟ ماذا؟
0: يعني بعد الحرب الأخيرة خلينا نقول كنا في مرحلة المواجهة المباشرة، بعد ذلك أصبحنا في مرحلة المواجهة غير المباشرة وشاهدنا معلما من معالمها الأسبوع الماضي. الآن ترامب أدرك شيء والإيرانيون أدركوا أشياء كثيرة، لذلك الآن يبدو أنه فعلا هناك رغبة حقيقية وبضغط متواصل ومتزايد من الوسطى وعلى رأسهم باكستان وقطر وجهات دولية أخرى. الكل يحاول دفع الجانبين إلى حل القضية الكبيرة الآن التي تعيق التجارة الدولية، تعيق دول المنطقة، ودفع كثيرون ثمنها مع أنهم لا علاقة لهم بالحرب في المقام الأول. أتحدث عن مضيق هرمز الذي أعاق كثيرا من الأنشطة في هذه المنطقة.
1: أستاذ حسن شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد سيكون لدينا وقفات في الفترات المقبلة في العالم الليلة. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات. وماذا لدينا في العالم الليلة ولكن بعد الفاصل؟ بيزشكيان يحذر من الانقسامات الداخلية وينتقد اتهام أطراف إيرانية قلبه وعرقجي بالخيانة.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد.

0: تقع على عاتق مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي وعلى جميع الأطراف التزام بها. اعتبر بيزشكيان وصف فريق التفاوض بقيادة قاليباف وعرقجي بالخائن بأنه أمر مؤسف، مضيفا أن التفاوض يتم بتوجيهات مجتبى. قال الرئيس الإيراني إن ما يقدمه التلفزيون الرسمي بشأن الحرب والمفاوضات لا يعكس آراء مجتبى خامنئي أو المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن مجلس الأمن القومي قرر مواصلة مسار التفاوض. حذر مجيد موسوي قائد القوات الجو فضائية في إيران، حذر الإيرانيين من الانقسام في هذه المرحلة. قال المسؤول العسكري الإيراني إن على الإيرانيين طاعة المرشد بشكل تام في هذه المرحلة الدقيقة، مضيفا ألا يتقدم الإيرانيون خطوة أو يتراجعون إلا بأمر المرشد على حد تعبيره. وأضاف موسوي أن على الإيرانيين تجنب أي كلمات تهدد وحدتهم. الحديث حول ما يجري في الداخل الإيراني، معنا هنا مستشار العربية المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود، أهلا بك معنا في العالم الليلة. عدة تصريحات جاءت على لسان الرئيس بيزشكيان هذا اليوم، سنأتي على مسألة الانقسامات في الداخل الإيراني، ولكن فيما يتعلق بتوجيه انتقادات غير مسبوقة للتلفزيون الرسمي الإيراني، من يدير ويوجه الماكينة الإعلامية الرسمية التي يفترض أنها تكون بمسارات تتبع للمجلس الرئاسي وحتى أيضا المجلس الأعلى للأمن القومي؟
1: بلا شك هذه نقطة خلافية دائما كانت موجودة. المجلس الأعلى للأمن القومي هو السلطة الأعلى في البلاد، ولكن الإذاعة والتلفزيون ليست خاضعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، كما أنها ليست خاضعة للرئيس الإيراني، هي خاضعة للمرشد الأعلى. ولكن موقف المرشد الأعلى هو مع التفاوض ويدعم فريق التفاوض، لذا هذا التضارب في الآراء والمواقف هي إحدى المشاكل الأساسية في الداخل الإيراني. إلا أن في النهاية كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وأكده قادة عسكريين إيرانيين، القرار هو في النهاية قرار المرشد في إيران رغم هذه الخلافات التي أنا لا أطلق عليها انقسامات.
0: طيب اليوم تقول إنه هي خلافات وليست انقسامات، هذا يعني يخالف تماما ما يتم طرحه وما يحذر منه أيضا يا أستاذ مسعود الإيرانيين نفسهم، حذروا أكثر من مرة من فكرة انقسام. اشرح لنا ما الذي يجري في الداخل الإيراني بين أعلى هرم القيادة، وإن كان هؤلاء فيما بينهم تباين كما نرى في هذه الصورة.
1: نحن نعرف هنا في النهاية نعطي الصورة من هو في الرأس، المرشد الأعلى. المرشد الأعلى هو وفقا للقانون الإيراني الولي الفقيه، لديه السلطة المطلقة واسمه في الدستور الإيراني الولي الفقيه مطلق الصلاحيات، لذا هو مطلق الصلاحيات، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لذا القوات المسلحة الإيرانية بأمرته، وأيضا القوة التنفيذية الإيرانية والتشريعية أيضا بأمرته. اليوم إذا اتخذ البرلمان الإيراني أي قرار، إذا لم يوافق، إذا يخالفه المرشد يصدر قرار اسمه قرار حكومي بإمكانه إلغاء قرارات البرلمان الإيراني.
0: ولكن أستاذ مسعود اليوم بتصريحات بيزشكيان أكثر من مرة يقول مسألة التفاوض قرار السلم والحرب بيد المرشد، وكأنه يحاول أن يحتمي خلف عباءة المرشد. ما الذي يواجه بيزشكيان في هذه الفترة؟
1: شاهدنا مظاهرات خرجت ليلة أمس ويوم أمس، هذه المظاهرات كانت من بضعة مئات من الأشخاص، هؤلاء ينتمون إلى مجموعة متشددة. ربما هنا لدينا شخصية مثل نبويان، رجل الدين ذات العمة السوداء، هذا في البرلمان، هو ينتمي إلى مجموعة جبهة الصمود. جبهة الصمود ترفض أي اتفاق، ليس هذا الاتفاق، هم رفضوا الاتفاق السابق في 2015 عندما جاء محمد جواد ظريف عائدا مع الاتفاق مع إدارة أوباما، شاهد المظاهرات في المطار ضده. لذا الآن أيضا هم يسيرون على نفس الخط، ولكن لن يؤدي ذلك إلى وقف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة وتوقيع الاتفاق إذا كان هناك اتفاقا بين الجانبين.
0: طيب اليوم برأيك لماذا تسميها خلافات وليست انقسامات؟ لأنه في حديث وتقارير كثيرة وحتى من بين تصريحات نلمسها من خلال القادة في النظام الإيراني

0: لأنه في خشية من تفكك بنية الهرمية للنظام في إيران بسبب كثرة الانقسامات هذه بين مزدوجين.
1: إذا استطاع هذا التيار أن يمنع قاليباف من أن يصبح رئيسا للبرلمان قبل 3 أسابيع لاستطاع أن يزيحه من هذا الموقع، ولكن البرلمان الإيراني صوت لصالح قاليباف، وقاليباف أيضا على علاقات جيدة مع قائد الحرس الثوري، رغم أنه هناك خلافات في وجهات النظر قد تكون بين هؤلاء الأشخاص. وهناك رواية أخرى تقول بأنه هذه اللعبة لعبة وجود المتشددين وأكثر تشددا حتى يبعثوا رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه إذا لم توقعوا الاتفاق معنا سوف يأتون من هم أكثر تشددا منا. هذا مطروح أيضا ويجري الحديث حوله.
0: أستاذ مسعود، هذه الخلافات هل هي جاءت ربما كردة فعل كنتيجة للضربات العسكرية التي ضربت المستويات الأولى والثانية من بنية النظام، ربما صار في زعزعة في الشخصيات، أما أن هذه الانقسامات موجودة
1: هي موجودة
0: في السابق منذ
1: الليلة. هذه الخلافات موجودة، لذا أنا أشرت في 2015 عندما جاء محمد جواد ظريف أيضا شاهد من يعارض الاتفاق النووي المبرر في 2015، لذا سوف نشاهد ذلك ونرى الاحتجاج. ولكن هؤلاء الذين خرجوا إلى الشارع يوم أمس في بلد في هذه الظروف يمنع الاحتجاج، يمنع التظاهر والتجمع لأسباب أمنية، من سمح لهم أن يخرجوا؟ هذا هو السؤال أيضا. لذا البعض يقول من سمح لهؤلاء أراد أن يبعث رسالة إلى العالم بأن هناك انقسام، والآن قد يؤدي الأمر إذا لم توقعوا معنا اتفاق قد تضطرون مواجهة المتشددين في الداخل.
0: أستاذ مسعود، المجتمع الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر صار أكثر يمينيا بعدما كان في السابق، يعني بشكل عام إذا ما قارناه في الفترات قبل 7 أكتوبر، ماذا عن المجتمع الإيراني في ظل حرب 12 يوما العام الماضي وحرب 40 يوما هذا العام؟ كل هذه التطورات كيف أثرت على عقيدته فيما يتعلق بأيضا مجريات الأمور؟
1: لا يمكن نقارن إيران كشعوب في إيران مع السلطة كالشعب في إسرائيل، الشعب اليهودي مع السلطة، لأنه معظم سكان إسرائيل هم مهاجرون. هؤلاء تمسكهم بالسلطة يرتبط بتمسكهم بالأرض التي هاجروا إليها، ولكن في إيران الوضع يختلف. هذه الشعوب في إيران هي شعوب أصلية ساكنة في هذه المنطقة، لذا قربها وبعدها عن السلطة لا يرتبط بقربها وبعدها من التمسك بالأرض، لذا الفرق واضح بين الجانبين.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى، شكرا جزيلا.
2: اصلا این توافق انجام میشه بالاخره، یا امروز یا فردا، دو روز دیگه، هر چی زودتر انجام بشه بهتره.
3: نحن بنقول ان شاء الله انه بيتم الاتفاق وتمر القصه يعني وبيصير وقف لبنان.
4: من فکر نمی کنم توافقی انجام بشه، ولی اینا خب بخش مذاکره، بخش از جنگ و احتمال زیاد بعدش هم جنگ ادامه پیدا میکنه، مثل مذاکرات قبلی میمونه و احتمالا دوباره طبیعی اتفاقاتی میفته.
5: الاتفاق حيصير الا ما ينضم لبنان ضمن الاتفاق، ضمن الاتفاق اكيد اكيد 100%.
0: من الخلافات في الداخل الايراني والخلافات الداخليه الى الخلاف بين ترامب ونتنياهو، معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. استاذ بشار اهلا بك معنا في العالم الليله. استاذ بشار، الى جانب هذه التصريحات الغير مسبوقه التي بدات تتوالى تباعا، هناك اصوات بدات تعلو في اسرائيل تنتقد هذا الاتفاق الذي قد يتم التوقيع عليه في غضون ساعات وتعتبره حتى أسوأ من اتفاق 2015. هم يرون بأن ترامب يبحث عن خروج سريع وتهدئة اقتصادية مؤقتة، هل توافق على هذا التقييم الصادم؟
6: أنا لا أوافق على أنه ما سيتم التوقيع عليه هو شيء يهدد أي طرف كان يتهدد من قبل نظام مارس البلطجة منذ 47 عاما، آخرها هي نتائج إدارة باراك حسين أوباما ومن بعده جو بايدن كمالا هاريس، عندما أغدقوا بالأموال على هذا النظام الذي قام بتسليح أذرعه، فقاموا في هذه العمليات سواء 7 أكتوبر 2023 أو بعد ذلك ما سمي بوحدات الإسناد

0: حزب الله والحوثي وفصائل في العراق. الذي يجري الآن هو عمليا إنهاء الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا النزاع، لأنه كما تعلمين نادين والمشاهد الكريم يذكر بأن الشروط كانت في الأساس قبل انطلاق مطرقة منتصف الليل قائمة على 4 شروط في ذلك الحين أعلنها ويتكوف، وهي لا للنووي لا للباليستي، اللي بعدها مارك روبيو أعلن بأنه كان هو الكونفنشنال شيلد، بمعنى هذا الدرع التقليدي اللي كان يخفو من خلفه السلاح النووي، وأيضا لا للوكلاء أو الأذرع أو العملاء. وبعد ذلك كانت المسألة منصبة على السلوك الإيراني بأنه لا تهدد الأمن والاستقرار. الآن أضيف على ذلك من نتائج الحرب، حرب 12 يوما بطرقة منتصف الليل وبعدها الغضب الملحمي فالاقتصادي، أضيف على ذلك موضوع المضيق والإفراج عن الأموال لتمرير هذه الصفقة مرتبط بسلوك إيران، بمعنى كل ما تتخوف منه سواء إسرائيل أو اليمين، هو بصريح العبارة اليمين في أمريكا يمين ماغا، واليمين الإسرائيلي في نوع من الالتقاء حتى في عدد من الساحات الأوروبية بأنه الخوف بأنه ترامب يريد الإنجاز بأسرع وقت ويبقي الأمر معلقا، وبالتالي الدول التي تضررت من حالة لا حرب ولا سلم والتي تضررت باعتداءات إيران هي التي تدفع الثمن، وهذا لن يحصل.
1: ولكن أستاذ بشار، في اليوم تشكيك في قدرة واشنطن في السيطرة على إسرائيل، وأنه أي ضامن أمريكي لن يفلح في ردعها لوقف هجماتها، لوقف التوغل الإسرائيلي سواء في الجنوب اللبناني أو حتى ربما تنفيذ الأهداف الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة باتجاه إيران.
0: ونادين، واضح أنه حتى هذه الضربة اللي تمت في الضاحية واللي اعتبرها ترامب كما قال رفيد براك من أكسيوس في بعض مقابلة، وصف أنه ترامب استخدم ذات الكلمة النابية اللي استخدمها قبل أسبوعين عندما كانت الأمور متجهة إلى ما فهم بأنه نوع من إرسال قوات إسرائيلية لدخول بيروت أو قصف مكثف على بيروت، ضرب الضاحية. وبعد ذلك تقبل الإساءة نتنياهو ووضع تغريدة يهنئ ترامب بعيد 80. والأنكى من هذا وذاك بأنه الإعلام الإسرائيلي وضح بأنه من تم استهدافه من حزب الله مسؤول ومتورط في قتل جنود أمريكيين. فبهذه الحالة ماذا يستطيع يعني أي خلاف علني حقيقي أو غير حقيقي أن يقوم بالرد على هذا المنطق، إنه لا، هذه وحدة الساحات سقطت منذ ما بعد 7 أكتوبر، وإن اليوم التالي لن يكون غزيا وفلسطينيا وإيرانيا، لا بل شرق أوسطيا، بمعنى إنه ليست إسرائيل فقط هي المعنية، هناك دول الخليج العربي، هناك الأردن اللي تضرر أيضا من الاعتداءات الإيرانية. ولا بد من ترتيب هذه الأمور برمتها. المسألة ليست منحصرة بالنووي إلى قضية التخصيب، والأخطر من ذلك هو الميليشيات، الأدوات التي كانت تزعزع الأمن والاستقرار وتخرب الاقتصاد.
1: أستاذ بشار، حتى نكسب وجودك معنا كمتابع عن قرب، خصوصا أنه شفت خلفك يعني كانت قناة فوكس نيوز مفتوحة في التلفزيون، وربما هذه القناة التي يفضلها ترامب وينشر تصريحاته إليها، ما المتوقع، ماذا ننتظر خلال الساعات المقبلة من حيث متابعتك أستاذ بشار؟
0: هو بداية أبدأ من حيث انتهيتي. فوكس نيوز علاقة ترامب محصورة في موضوع ما هي السردية وما هي الأخبار، لأنه كانت في علاقات ليست فقط فتور، عداء حتى مع القناة. طبعا لا أدخل بتفاصيل التفاصيل، ولكن المهم بالأمر بأنه حتى نيوز ماكس كان لديه أيضا تجربة، أحيانا يقربها وأحيانا يبعدها. المهم أنه ترامب لديه وسيلة إعلام خاصة به، وهو من خلال تغريداته يسبق الجميع. قبل 3 ساعات قال نحن أمام 2 إلى 3 ساعات بالتوقيع إلكترونيا، وبعد ذلك في غضون أيام سيتم التوقيع حضوريا على مذكرة التفاهم. بالتالي ترامب يتولى الرد على منتقديه سواء كانوا أمريكيين أو إسرائيليين أو من الحلفاء، لأن لا ننسى مثلا الرسالة اللي تحدث فيها من البيت الأبيض لعمان فيما يتعلق في مضيق هرمز وفي محاولة إيران لتوريط سلطنة عمان بهذه الترتيبات، واختفت هذه السردية كليا، بمعنى أنه ترامب يسارع عبر تأكيد سرديات محددة إما بنفي أو تأكيد، وباعتقادي أن الأمور ذاهبة للتوقيع على هذا الاتفاق سواء أنكر الجانب الإيراني أم لا. لأنه كما قال قبل قليل يعني الذي يجري في الداخل الإيراني الآن نقل المعركة إلى الداخل

0: والمسألة أصبحت يعني أقرب ما تكون إلى صراع أو غضب أو فوضى أو تخبط إيراني داخلي أكثر ما هو
1: أستاذ بشار
0: مجرد محاكاة، وإن كان هذه الصور تعرضونها إغلاق المجال الجوي
1: يعني
0: الإيراني
1: إلغاء كل الرحلات في البلاد حتى إشعار آخر، يعني هذا أمر لافت جدا يا أستاذ بشار، هذا وفق
0: لافت جدا صحيح، ولكن مرتبط باعتقادي في موضوع الضاحية، لأنه بعد الضربة قالوا المتشددين في الحرس الثوري الإيراني بأنه ما يسموه مقر خاتم الأنبياء، هذه التسميات يعني اللي بعيدة عن السياسة وعن الأمور العسكرية، يقولون أنه لابد أن يكون الرد. فهل مرة أخرى نعود إلى ضربة مقابل ضربة؟ إحنا نرى من جانب الإيراني الصواريخ يصورونها وهم يطلقونها مع تكبيرات أحياناً، ولكن لا نرى ماذا تحقق، بينما في الجانب الآخر الأمريكي أو الإسرائيلي يعني النتائج تتحدث عن نفسها.
1: يعني اليوم أمام هذا المشهد اليوم، ربما هذه الضربة الإيرانية وهذا الرد الإيراني أستاذ بشار برأيك سيؤخر فعلا أكثر من مسألة توقيع الاتفاق؟
0: هو أخت نادين، بيت هيكسيث في مقابل اليوم، بتعرف اليوم الأحد والبرامج السياسية الحوارية تهتم بأخذ مواقف، وقال إنه مسألة سيوقع يعني الآن متى، المهم جوهر الاتفاق سيتم توقيعه. قال ترامب بأنه الضربة ضربة الضاحية أدت إلى عرقلتها لساعات ولكن عادت إلى مسارها الصحيح، وهذا التأكيد باعتقادي إنه ترامب عندما يصل إنه يبحث مع بوتين نتائج هذا الاتفاق، معناها مهما قامت إيران بظاهرة صوتية أو بصور تنتظر دائما حلول الليل لإطلاق مسيرة أو صاروخ، النتيجة واحدة، قضي الأمر والاتفاق أصبح يعني حكما، والنتائج مهما حاولت إيران إخفائها ستظهر إلى العيان.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، شكرا جزيلا. في إسرائيل أعلن الجيش رفع مستوى الجاهزية تحسبا لهجمات محتملة خلال الساعات المقبلة. قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زمير أجرى تقييما للوضع مع القادة العسكريين، مؤكدا الاستعداد لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية. يأتي ذلك وسط ترقب إسرائيلي لرد محتمل من إيران وحزب الله على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت مصادر العربية أفادت خلال ساعات هذا اليوم بمقتل قيادي في حزب الله علي الحاج في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت. أسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين على الأقل بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاع إسرائيل كاتس أن استمرار إطلاق صواريخ من جنوب لبنان يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن رد إسرائيل على حزب الله اليوم اتسم بضبط النفس وأنه لن يؤثر على مسار مفاوضات السلام.
2: No, we are on track. It's not a matter of if, it's a matter of when. There's logistics involved into how these things happen. Ultimately, obviously, we're attuned to what's happening with Hezbollah firing rockets into northern Israel, which they need to stop doing, and Iran needs to encourage them to stop doing that in very adamant ways. And Israel was very measured in its response, understanding that a deal we're on the verge of a deal. So I don't expect that to disrupt. I also expect more robust talks there. The negotiations business is not really mine, but I think those talks will continue. And if Iran wants this to hold, they need to pull back Hezbollah, no doubt.
1: إذن جبهة لبنان تبقى من بين العقد العالقة فيما نتحدث عن أي تفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك تركيز من قبل الجانب الإيراني بطبيعة الحال على أن تكون جبهة لبنان ضمن أي اتفاق، ولكن التصعيد هو سيد الموقف أستاذ رياض، خصوصا في الأيام وحتى الساعات القليلة الماضية. هل اليوم هناك تضارب في المصالح الإسرائيلية الأمريكية فيما يتعلق بجبهة لبنان تحديدا؟
3: من الواضح أن هناك تضارب بشكل كبير. إسرائيل تعتبر أن وجود سلاح حزب الله في مناطق جنوب الليطاني هو تهديد لها، هي تطالب وشنت وكانت الحروب الأخيرة هي بسبب سلاح حزب الله، وهي تطالب بأن تكون هذه المنطقة، هذا نهر الليطاني، هذه المنطقة بأسرها خالية من السلاح.

0: الآن كان في آخر مع نهاية آخر مواجهة كان أنشأت إسرائيل ما يعرف بمنطقة الحزام الأصفر، هي المنطقة التي دخلتها في الحرب السابقة ولم تخرج منها، وهذه المنطقة كانت يعني بهذا الشكل. الآن مع العمليات العسكرية التي بدأت منذ 2 مارس الماضي، إسرائيل تقدمت باتجاه بنت جبيل. خلال الأيام الماضية تطورت العمليات البرية في القطاع الأوسط ووصلت إلى منطقة تبنين تحديدا. أيضا بالأمس خلال اليومين الماضيين تحركت أيضا الجبهة في القطاع الغربي، هذا القطاع الذي هو على الساحل. كانت القوات الإسرائيلية بمنطقة البياضة وصولا إلى طير حرفة، تقدمت باتجاه بلدة مجد الزون، كان احتلتها إسرائيل بعد اشتباكات أمس. ويبدو من عمليات الإخلاء التي تدعو إليها إسرائيل والقصف المركز على قضاء مدينة صور أنها تتجه عبر التلال المشرف على الطريق الساحلي باتجاه بلدة الخليلي التي هي تشكل مدخل لمدينة صور. أيضا استمرار العمليات على الجبهة شمال الليطاني، أيضا من الأمور التي قامت بها إسرائيل ولا تزال محور بري شغال حتى اليوم، هي التقدم عبور منطقة الليطاني إلى الشمال وصولا إلى منطقة العتشقيف، والتلال المشرفة تلال علي الطاهر باتت اليوم يعني تقريبا على مداخل مدينة النبطية، وهي مدينة تعتبر مركز محافظة النبطية، هي جزء من أو قرب محافظة الجنوب. العمليات البرية مستمرة لم تتوقف، وكأن التفاوض الذي يجري بين أمريكا وإيران إسرائيل تعتبر نفسها غير معنية إطلاقا. هي تقول التهديد سلاح حزب الله،
1: نعم،
0: يجب حسمه، يجب إنهاء تواجد حزب الله في هذه المنطقة.
1: وبالحديث عن تركيز على هاتين النقطتين أهداف إسرائيل اليوم، إيال زامير أقر بأنه في وجود خطة جديدة إسرائيلية عسكرية في جبهة جنوب لبنان. ما ملامح هذه الخطة؟ يعني ما الذي يمكن أن تقوم به إسرائيل عسكريا أكثر من الذي تقوم به الآن؟
0: الآن نحن حسب ما شهدنا وصول القوات الإسرائيلية إلى مشارف النبطية، السيناريوهات المتوقعة هي احتلال إسرائيل النبطية، هذه ستكون في حال دخلوا إليها وحولوها إلى غزة ستكون نكبة كبيرة في هذه المنطقة. هذه تعتبر من المدن الرئيسية في مدينة صور وكما في مدينة في جنوب لبنان، هي مركز محافظة النبطية. أيضا يتوقع أن يكون هناك تمدد نحو المناطق الشمالية. المناطق الشمالية هنا نتحدث عن مناطق إلى طبعا يعرف بإقليم التفاح، هي على مشارف أو من قضاء مدينة صيدا. هذه تعتبر آخر خطوط الدفاع الخاصة بحزب الله وهي شمال الزهراني، وبالتالي هناك تطور حتى في دائرة يعني تهجير السكان، باتت الآن إلى منطقة تتجه إلى شمال الزهراني وأيضا باتجاه البقاع الغربي. ومن هنا يعني الوضع ميدانيا إسرائيل تسعى إلى توسيع أكبر في إطار عملياتها.
1: أستاذ رياض شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: للمرة الأولى في البيت الأبيض يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 7 مباريات في الفنون القتالية المختلطة في قاعة أقيمت خصيصا لهذا الغرض في الحديقة الجنوبية البيت الأبيض، وذلك بمناسبة عيد ميلاده 80. في نهاية العالم الليلة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. وكالة التسنيم الإيرانية تعلن إلغاء كل الرحلات في البلاد حتى إشعار آخر. ضربات إسرائيل في بيروت تشعل غضب ترامب، اعتقاد علني واتهام بعرقلة الاتفاق مع إيران.

إيران تلوح بالرد على قصف بيروت، والجيش الإسرائيلي يتأهب لهجمات إيرانية محتملة. إلى هنا تنتهي العالمين ليلة، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
12: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

مرحبا، أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يؤكد أن توقيع الاتفاق مع إيران وشيك، ومصادر العربية تؤكد توجه وفد قطري إلى إسلام أباد. ورغم الحديث عن اتفاق، إيران تقول إنها ستضرب إسرائيل ردا على قصف الضاحية الجنوبية. وبعد اتهام المتشددين لقاليباف وعراقتشي بخيانة المرشد، بيزشكيان يؤكد التفاوض يتم بتوجيه مجتبى خامنئي. إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية ردا على دخول 3 مسيرات إلى الشمال، وترامب يبلغ نتنياهو غضبه.

0: اتفاق بين أمريكا وإسرائيل خلال ساعات قليلة، الحديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن التوقيع وشيك. يضيف ترامب لفوكس نيوز أنه لو تم توقيع الاتفاق ليلة فسيوجه الجيش الأمريكي برفع الحصار فورا عن إيران. الرئيس الأمريكي قال إن التوقيع سيكون اليوم إلكترونيا على أن يكون حضوريا بعد أسبوع في مكان ما في أوروبا، ويؤكد أنه سيطلب من إيران ألا ترد على إسرائيل بعد أن قصفت تلك الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكدت مصادر العربية أن وفدا قطريا في طريقه الآن إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد. رغم ذلك قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، قال إن الرد الإيراني على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية قادم، وأضاف أن إيران لن تقبل بانتهاك الخطوط الحمراء التي وضعتها على حد تعبيره. أما وكالة تسنيم فأعلنت أن هيئة الطيران في إيران قررت إلغاء الرحلات الجوية غرب البلاد. وكانت مصادر وأكدت لرويترز أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية إيجابية للغاية وأوشكت على تحقيق اختراق. لكن ماذا نعرف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الأزمة حتى الآن؟ بحسب مصادر العربية فإن مذكرة التفاهم تنص على وقف العمليات العسكرية فورا والالتزام بعدم توسيع الصراع إقليميا مع دور للوسطاء في الأمر، أيضا على استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفتحه دون رسوم، ورفع الحصار البحري المفروض من الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. في الجانب المالي تنص المذكرة على تسهيل وصول إيران إلى بعض أصولها المجمدة، هذا فضلا عن بدء مفاوضات نووية لمدة 60 يوما. من جهته يقول وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث إن الحركة في هرمز قد تحتاج لبضعة أيام بعد توقيع اتفاق السلام لتعود إلى طبيعتها.
1: Give it away. So ultimately, the blockade will stay as the strait opens, and then the blockade will open, and then the straits open. And if that takes, you know, 30 days to fully mature, or okay. 2 weeks to fully mature, but it will start immediately, as the president has said. And by the way, I think your viewers need to remember, Project Freedom never stopped, and we've run 125 million barrels of oil through the straits, and Iran couldn't do anything about it.
0: من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أهلا بك. من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بك نادية. أبدأ معك، هل هناك أي جديد؟
2: لا أعرف إذا كنت تسمعني جيدا.
0: نعم بسمعك بوضوح، تفضلي.
2: أوكي تمام. ما سمعناه هو فقط من الرئيس ترامب بأنه هذا الاتفاق سيوقع خلال ساعات، لكن الصورة غير واضحة على الإطلاق إذا كان هذا سيتم أم لا. نحن نتحدث اليوم عن الأحد بتوقيت واشنطن، الرئيس سيستعد للاحتفال بعيد ميلاده 80 وباستضافة أهم حدث رياضي في الولايات المتحدة وهو المصارعة التي ستكون في حديقة البيت الأبيض لليوم الأول في الواقع، للمرة الأولى عفوا في التاريخ الأمريكي. لكن كل هذا يأتي في خلفية ما حدث هذا الصباح أو قبل فترة ساعات، يعني عندما قام نتنياهو بتخويل الجيش الإسرائيلي بضرب الضاحية الجنوبية. ومن هنا اضطر ترامب إلى الحديث معه، والمعلومات تشير إلى أن
0: وأنت تتحدثين نحن نشاهد صور من البيت الأبيض، التحضيرات التي تتحدثين عنها لإجراء كل هذه الاحتفالات وبما فيها تحضير حلبة المصارعة كما تبدو، ويمكن أن تتابعي

0: حديثك أن تتابعي في حديثك ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة للتحضيرات الأمريكية الجارية على قدم وساق. إذن يوم طويل في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يوم أحد، يوم عطلة بكل الأحوال. نتحدث عن هذه التحضيرات لحلبة حفلة المصارعة على هذه الحلبة، نتحدث أيضا عن عيد ميلاد ترامب 80، نتحدث أيضا عن توقيع الاتفاق المفترض إلكترونيا رغم كل الأجواء بخصوص الرد المحتمل من إيران على يعني الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. أتابع معك نادية ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة من البيت الأبيض، تفضلي بخصوص ما نحن مقبلون عليه في الساعات المقبلة، وهل يمكن أن يكون ذلك رغم الضربة؟ هل هناك أي حديث من الصحافة، الإعلام الأمريكي، من التسريبات، من المسؤولين، حتى لو لم يكن من ترامب أو من الوزراء الكبار أنفسهم، بخصوص أنه حتى لو ردت إيران يمكن أن يستمر التوقيع اليوم؟
1: يكون صعب في الواقع. يعني كان الرئيس يريد أن يحتفل بعيد ميلاده 80 بسلام، وبالفعل بتتويجه في الواقع بتوقيع هذا الاتفاق، لكن يبدو بأن الأمر أصعب مما توقعه الرئيس، وأن نتنياهو الذي تدخل بهذه الضربات لبيروت ليعقد من الصورة في الواقع وليقول بأنه غير خاضع لأي اتفاق أمريكي إيراني، وهو مستعد للدفاع عن إسرائيل كما يقول، بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك توقيع اليوم. وكما تعرف طاهر، يعني الإسرائيليين لم يعني يتحدثوا بشكل غير مباشر عن اعتراضهم لهذه الاتفاقية أو نعم. المذكرة، هي ليست اتفاقية لكن نعم. مذكرة بالتحديد. ومن هنا الرئيس ترامب الذي اتصل مع نتنياهو حاول أن يقنعه. الآن هذا يعتمد على الطرف الإيراني. إذا كانت إيران يعني تعتقد بأنه الولايات المتحدة يمكن أن تمنع نتنياهو من القيام بعمليات مستقبلية، ربما يكون لديها بعض القناعات بأنه إسرائيل تحاول تخريب هذا الاتفاق وبالتالي لن تسمح لها بذلك وتوقع. لكن هناك الكثير من السيناريوهات، بس أهمها هو التوقيع. هل سيحدث خلال ساعات كما قال الرئيس؟ هذا هو السؤال الأكبر المطروح.
0: دعينا نتعرف على الأجواء من إسلام أباد، أنا وأنت نادية والمشاهدين الكرام، مع عبد الله خلوف. عبد الله، ما الأجواء عندك؟ ما المعلومات؟
2: نعم طاهر، الحقيقة حتى هذه اللحظة نحن مستمرون على نفس الزخم الذي بدأنا به من التفاؤل يوم أمس، والتصريحات النارية التي خرج بها محمد شهباز شريف والتي أعطت يعني دفعة كبيرة من التفاؤل والاعتقاد بأن توقيع الاتفاق هو سيكون اليوم الأحد على أقصى تقدير. يعني بعد ما خرج به على منشور على منصة إكس، وأيضا وزارة الخارجية، واليوم أيضا متحدث باسم الخارجية الباكستانية قال بأن التوقيع سيكون اليوم. كل المؤشرات والتحركات الباكستانية على الصعيد العسكري والاستخباراتي الضالع الآن في غرفة التحكم السبرانية كما يقول الباكستانيون، التي لها علاقة مباشرة بالتوقيع الإلكتروني، كل هذه التحركات تشير بأن التوقيع هو اليوم، بغض النظر عن ما حصل في لبنان. إضافة إلى أن الوفد القطري، هذه الإشارات الاستفهام الوحيدة التي ستوضع على زيارة الوفد القطري، لأن الوفد القطري من المفترض أنه كان في طهران يترقب لحظات التوقيع أو ساعات التوقيع، لأن هناك رسائل فورا سترسل بعد عملية التوقيع، سترسل وأوامر تنفيذية لفتح مضيق هرمز بشكل مباشر، لإعلان وقف تخصيب اليورانيوم، لإعلان الكثير من النقاط. وأيضا الوفد القطري سيتلقف إحدى هذه الرسائل للتحرك ماليا لمعالجة الشق المالي إذا ما نفذت نعم. إيران أول بندين أو البند الأول، لأن الشرط هو خطوة بخطوة.
0: ولكن وجود الوفد القطري في باكستان تحديدا،
2: هل وافق الإيرانيون
0: بالضبط؟ ليش رايح الوفد القطري على إسلام أباد؟
2: نعم، أنا أقول أن هذا ما كنت بصدد الحديث عنه. الوفد القطري إما أن يكون قد جاء لإسلام أباد ليبلغ أن هناك مشكلة يعني اعترضتهم في طهران، أو لينقل موافقة نهائية أو مؤشرات إيجابية بأن التوقيع بات قريبا، يمكنكم البدء في هذه المهمة، لأن أساس الباكستانيين متربصون هنا في غرفة التحكم التي قيل عنها منذ يوم أمس بأن باكستان أنشأتها، ومنصة إلكترونية للتوقيع مشفرة مفصولة عن الإنترنت العام موجودة. إذن الإشارات الاستفهام إذا تم تفكيكها خلال الساعات القادمة أو ربما الساعة الأولى القادمة من مجيء هذا الوفد القطري، إما أن يكون وراءها توقيع أو يكون وراءها مشكلة قد يعني ينقلها القطريون ليضعوا القيادة الباكستانية تحت هذه المشكلة ولشرح تفاصيلها.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف، شكرا لك.

0: بلبسي معكما أولا بأول تغطيات. نادية لديك شيء جديد؟ نادية،
1: كنت أريد أن أضيف بأنه اليوم الأحد انتهى، يعني الساعة الآن تعدت منتصف الليل بتوقيت باكستان، وبالتالي دخلنا في يوم الاثنين، فلا يجب أن نتحدث على أن التوقيع هو يوم الأحد، إلا إذا كانوا يعتقدون بأنه توقيع الأحد فقط بتوقيع واشنطن وليس بتوقيع طهران أو إسلام أباد.
0: تمام، شكرا جزيلا لك نادية البلبسي وعبد الله خلوف، تحياتي إليكما.
2: اصلا این توافق انجام میشه بالاخره، یا امروز یا فردا، دو روز دیگه، هر چی زودتر انجام میشه بهتره.
3: نحن بنقول ان شاء الله انه بيتم الاتفاق وبتمر القصه يعني وبيصير وقف لبنان.
4: فاذا فكرت انه توافق انجام بشه ولی اینا خب بخش مذاکره بخش از جنگ و احتمال زیاد بعدش هم جنگ ادامه پیدا میکنه، مثل مذاکرات قبلی میمونه و احتمالا دوباره به اتفاقات میفته.
5: الاتفاق حيصير الا ما ينضم لبنان ضمن الاتفاق، ضمن الاتفاق اكيد اكيد 100%.
0: وبينما يبدو الاتفاق وشيكا، يظهر المشهد انه لا اتفاق في ايران على الاتفاق مع أمريكا. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوجه انتقادات إلى التلفزيون الرسمي وتيارات داخل البلاد بسبب رفض قرار التفاوض مع أمريكا، وقال بيزشكيان إن قرارات الحرب والمفاوضات تقع على عاتق مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي وعلى جميع الأطراف الالتزام بها. واعتبر بيزشكيان وصف فريق التفاوض بقيادة قاليباف وعراقجي بالخائن بأنه أمر مؤسف، مضيفا أن التفاوض يتم بتوجيهات مجتبى خامنئي. وقال الرئيس الإيراني إن ما يقدمه التلفزيون الرسمي بشأن الحرب والمفاوضات لا يعكس آراء مجتبى خامنئي أو المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن مجلس الأمن القومي قرر مواصلة مسار التفاوض. مجيد موسوي قائد القوات الجو فضائية في إيران حذر الإيرانيين من الانقسام في هذه المرحلة، وقال المسؤول العسكري الإيراني إن على الإيرانيين طاعة المرشد بشكل تام في هذه المرحلة الدقيقة، مضيفا أن لا يتقدم الإيرانيون خطوة أو يتراجعون إلا بأمر المرشد على حد تعبيره. وأضاف موسوي أن على الإيرانيين تجنب أي كلمات تهدد وحدتهم. هذه التصريحات تأتي بعد احتجاجات ضد قادة إيران السياسيين على رأسهم وزير الخارجية عباس عراقجي. مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني يظهر تجمعا خارج مكتب تمثيل وزارة الخارجية في مشهد، وهناك هتف المتظاهرون الموت لعراقجي قائلين إن وزارة الخارجية والمفاوضين قدموا تنازلات كبيرة لأمريكا. وفي طهران اتهم المتظاهرون المتشددون فريق التفاوض الإيراني بالتصرف دون موافقة المرشد الأعلى، مشيرين إلى صمت مجتبى خامنئي بشأن المحادثات كدليل على أنه لم يؤيدها. الانتقادات كانت من داخل البرلمان أيضا. العضو المتشدد في لجنة الأمن القومي محمود نبويان وصف نص مذكرة التفاهم مع أمريكا بأنها لا تحدد جدولا زمنيا للتوصل إلى اتفاق نهائي وتسمح بتمديدها. رئيس السلطة القضائية الإيرانية أطلق تصريحات قوية أيضا، قائلا أن جميع مسؤولي البلاد متفقون على أنه لا ينبغي التراجع أمام العدو، في إشارة للولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه لا يوجد أي اختلاف في الرأي بهذا الشأن.

0: معنا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي للشرق أوسطي الشرق أوسطي توم حرب. أهلا بك معنا أستاذ توم. كان من المفترض أن يكون معنا دكتور مصدق بور من طهران، يعني نرجو أن يكون المانع خير، ربما وضع الإنترنت هناك إلى ما هنالك. أبدأ معك دكتور توم، هل يعني الأمور ذاهبة إلى توقيع فعلا خلال ساعات كما قال الرئيس الأمريكي، أو أنه التهديدات الإيرانية بالرد على إسرائيل بسبب قصفها للضاحية الجنوبية ستؤخر توقيع هذا الاتفاق ولو إلكترونيا حتى؟
1: أولا مرحبا لك أستاذ طاهر والمشاهدين الكرام. الآن أنا بتصور تقريبا أن وصلنا على اتفاق نهائي، والرئيس ترامب يعني مثل أنه عندك فريقين عم بيلعبوا رياضة، فريق عم يربح وفريق عم يخسر، ولكن

0: بيكون في نهايه للعب، يعني نقول ساعه ونص اذا استعملنا الساكر. وهنا انه الرئيس ترامب هو باخر لحظات اليوم انه بتصور انه هذا الاتفاق سيحصل. لماذا؟ لانه هو بده يكون لمصلحه الدول جميعا، والرئيس ترامب مش ممكن يعمل اي اتفاق بهذا الحجم وبهذه النوعيه، مش ممكن يكون في اي صفقه على حساب اي دوله ثانيه. طبعا
1: طيب بما انه الدكتور مصدق بعده مش معنا، خليني اسالك اسئله يعني توضيحية لنا وللمشاهدين. انضم إلينا الآن دكتور مصدق، أهلا بك. بس يعني أريد أن أمرر هذا السؤال للدكتور توم حرب قبل أن أذهب إلى الدكتور مصدق. الطيران المدني الإيراني يقول لم تصدر أي قيود على حركة الملاحة الجوية، يعني رغم كل المعلومات، وتسنيم تحديدا هي التي نشرت الخبر قبل قليل بإغلاق المجال الجوي الإيراني في البلاد، وبالتالي نتأكد من دكتور مصدق بعد قليل بهذا الموضوع. دكتور توم، هل هذا لصالح الولايات المتحدة باعتقادك؟ هل الاتفاق لصالح الولايات المتحدة تماما؟
0: أولا أهلا بالدكتور مصدق. أنا بتصور سيكون هو لمصلحة الولايات المتحدة ولمصلحة المنطقة العربية ومصلحة إسرائيل. لماذا؟ لأنه الفريق الإيراني هو فريق الخسران بهاللعب. فريق اللبناني الأمريكي هو والفريق
1: ليش خسران؟
0: عسكري.
1: معلش نستغل الحوار يعني نحط النقاط عسكري على الحروف. برأيك ليش خسران؟
0: أمريكا هي محاصرة إيران، إيران التي قصفت، كل هذه الخسارة داخل الجانب الإيراني.
1: يعني بس إيران بعد محاصرة العالم كله بمضيق هرمز،
0: بعد محاصرة العالم كله أمريكا.
1: طب فإذن هذه ليست نقطة في صالح الولايات المتحدة. لم تستطع الولايات المتحدة كسر حصار إيران لمضيق هرمز، فرضت عليها هي تحديدا حصارا بحريا، ولكن لم تكسر حصار إيران لمضيق هرمز، وبالتالي حصار العالم كله.
0: لا بدون شك الولايات المتحدة محاصرة إيران على جميع الجبهات اقتصاديا، ربما لأنه في حصار هنالك مؤثر على السوق العالمي بدون شك. فكل العالم من بعد هذا الاتفاق سيكون له نتائج إيجابية بعد فك الحصار.
1: تمام.
0: ولكن أنا بتصور الرئيس ترامب بهذه الصفقة مش راح تكون على حساب أي دولة، بدها تكون لمصلحة جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة أولا، إسرائيل ثانيا، والدول العربية ثالثا.
1: تمام.
0: وطبعا سيستفيد الشعب الإيراني من هذا الاتفاق، سينفتح سوق له على الولايات المتحدة، والسوق الولايات المتحدة ستفتح على إيران.
1: تمام.
0: وهذا ربما الشعب الإيراني متعطش على من 47 سنة.
1: تمام. أكثر شخص مبسوط مني بهالأثناء هو الدكتور مصدق بور، صح؟ أنا كفيت ووفيت، صح؟ ما قصرت. تفضل رد على الدكتور توم حرب.
2: نعم، شكرا، تحياتي لي.
1: اهلا وسهلا
2: توم حرب، ولكم ولمشاهديكم.
1: التغيير الواضح انه صرتوا ترحبوا ببعض بشك بالاسم، يعني واضح انه في اتفاق خلال ساعتين ثلاثه. يعني
2: نعم، نحن اصدقاء، احنا نعادي ترامب وجماعته فقط، يعني كل الامريكيين اصدقائنا.
1: استاذ توم حرب جماعته يعني.
2: لا مش
1: تفضل.
2: الحقيقه يعني لا اتفق يعني بالكامل، صحيح يعني هذا الحصار قد يعد يعني يضر بإيران ايضا من دون شك يعني، ولكن ايران لديها بدائل. اساسا ايران لا تتعامل اقتصاديا يعني كبقيه الدول، وليس لها اقتصاد متكامل، حتى النفط الذي تبيعه ليست يعني بتلك الكميات الكبيره، وبالتالي يعني على قدر نشاطها الاقتصادي قد تتضرر، ولكن هي اليوم لديها بدائل. يعني في شمال إيران هناك بحر آخر، هناك دول كثيرة، إيران تحدها 16 دولة، وبالتالي هي أيضا قارة كبيرة إيرانية تؤمن الكثير من الاحتياجات. إيران هي حتى في المجال النووي لديها جبال ومناجم.
1: تمام، مفهوم. ودكتور توم حرب قال أنه هذا اتفاق لصالح أمريكا ودول المنطقة، ولكن خسارة لإيران. أنت كيف تصنفه؟ هل تصنفه يعني win-win situation، ربح متوازن للطرفين، أو في طرف خاسر طرف رابح؟
2: والله أنا في اعتقادي يعني يصدق الأستاذ توم يعني خسارة لإيران، أنا في اعتقادي يعني، لأن إيران سوف لن تستفيد، يعني هي تدفع بالنقد ولكن مقابل ذلك تأخذ وعود من الجانب الأمريكي ومن ترامب، وهو لا يفي بوعوده مطلقا. يعني
1: كل ما أنت تقول أن الاتفاق يجعل إيران في موقع الخاسر؟
2: لا، إيران يعني إيران إذا تستمر بالحرب أفضل مما أنه تقبل بهذا الاتفاق. أولا سوف تتجرد من موضوع المواد المقصبة، خزين التخصيب لديها،

0: إذا أنت غير موافق على ما توصل إليه قاليباف وعراقتي في هذه المفاوضات؟
1: أنا كل الواقع، لا أنا كل الواقع، يعني أولا إيران سوف تخسر، سوف تفتح مضيق هرمز، وهذه الأزمة الاقتصادية التي تخنق العالم وتضر بأمريكا بالدرجة الأولى وتقع عليها المسؤولية، إيران أيضا سوف تنتزع من هذا. وأيضا إيران سوف تعطي يعني ضمانات كثيرة، ولكن في المقابل ماذا؟ هم يريدون تحرير الأصول الإيرانية، متى وأين وكيف؟ وترامب في كل دقيقة يتحدث بشكل.
0: طيب ولكن استمعت إلينا قبل قليل، أضعنا هذا الخبر، بيزشكيان نفسه الرئيس يقول التفاوض يتم بتوجيهات مشتبخة من المرشد الأعلى، يوافق على مسار التفاوض وعلى ما تقدمه طهران وما يقترحه أو يقبله أو لا يقبله قاليباف وعراقتشي.
1: لا أنا أعتقد يعني صحيح هذا الكلام، بس أنا أعرض يعني نظرة تحليلية يعني من واقع ما أعرفه عن جانب المقابل، الجانب الأمريكي خاصة ترامب. يعني هناك ألغام كثير أمام هذا الاتفاق من دون شك. اللغم الأول إسرائيل، لاحظ يعني اليوم في هذا الوقت الحساس، يعني هي تعلم أن إيران حساسة إزاء ضرب الضاحية الجنوبية في لبنان، لأن إيران هددت، وبالتالي يعني صحيح. هم يحاولون يعني يستفزوا إيران، خاصة الجانب الإسرائيلي، لكي ترد إيران على إسرائيل وتتبعث ويعني تخريب لهذا الاتفاق. إسرائيل تريد طيب. أن تخرب.
0: رح أرجع على موضوع التفاوض، بس جاوبني على هذا السؤال، لأنه إسنا عم تقول بأنه الطيران طبيعي بإيران ووفق الجداول الموضوع له وما في إلغاءات لل الطيران وإلى ما هنالك. ما حقيقة الأمر في الداخل؟ لماذا سربت أو نشرت تسنيم الخبر بداية ومن ثم هناك تكذيب له؟ هل سترد إيران الليلة أو لا؟
1: إيران إذا لم ترد فعلا سوف تصح عليها الرواية الأمريكية والإسرائيلية بأنها القاصرة والمنهزمة، وبالتالي هي تريد أن ترد، وتعلم أن إسرائيل يجب أن يوضع حد لها. إسرائيل لا تريد، يعني هي بثت في الكثير من الفرص التفاوض السابقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتسببت لنا مشاكل، واليوم أيضا في هذا الوقت ونحن نسمع رئيس ترامب هو أيضا ينتقد وأخذ يستخدم عبارات يعني عنيفة تجاه نتنياهو ويعتبر عمله عمل لعين في هذا الوقت، وبالتالي إيران ليس أمامه. يعني إيران إذا لم ترد سوف تتهم فعلا في الداخل، خاصة نحن أمام مشكلة داخلية حاليا، يعني هناك اعتراضات على هذا الاتفاق بأن هذا الاتفاق سوف لن يأتي بأي ربح لإيران.
0: سأعود إلى ملف الانقسامات، معلش سأعود معك إلى ملف الانقسامات لأنه منخصص له وقته، بس دكتور توم حرب ما رأيك بمثل هذا الكلام؟ هل كنت تتوقع مثل هذا الكلام من دكتور مصدق بور؟
2: يعني أنه طبعا في تغيير جذري داخل إيران والواقع سيصدم الجميع خاصة من بعد.
0: لا واضح أنه في انقسام، واضح في فريق رافض لهذا الاتفاق.
2: طبعا هنالك مجموعة ضد الاتفاق وهنالك مجموعات عديدة مع الاتفاق. يعني عندك أنت الحرس الثوري طبعا بنشدد كثير، وقسم من الحرس الثوري ما بده الاتفاق، وقسم بده الإصلاحيين بده الاتفاق، والتجار بده الاتفاق. فعندك نسبة 70 80 90% من الشعب الإيراني بده الاتفاق، مش ممكن أن يستمر تحت الضغوطات اللي حصلت عليها من 47 سنة.
0: بس بالنتيجة مش لازم ترامب يستنى وينتظر رأي وقرار الحرس الثوري النهائي، لأنه ربما يعطل هذا الاتفاق ولن يرى النور، مثل ما نتنياهو يعني أيضا في الطرف الآخر يبدو أنه يريد أن يعطل هذا الاتفاق.
2: أنا بتصور في قسم من الحرس الثوري راح يضل يستمر بخاصة بهالشهرين القادمين نوع من العنف، إن كان بمضيق هرمز أما في لبنان، أما سيستعمل الحوثيين لقصف الملاحة البحرية بباب المندب، راح يستعمل جميع الوسائل هذا القسم ليعطل هذا الاتفاق. وأنا بتصور الرئيس ترامب يعرف ذلك، وهو عم بيحاول أنه يضبط الأمور من الجانبين الإسرائيلي اللبناني الحوثيين والإيرانيين لعدم الانفلات الأمني حتى نوصل للنتيجة النهائية.
0: لماذا لا يطالب الرئيس ترامب بإعلان واضح من المرشد مشتبه خامنئي بموافقته على مذكرة التفاهم؟
2: أنا بتصور الرئيس ترامب يعرف بأنه هذا الاتفاق وإذا مضي عليه وخاصة مذكرة التفاهم يعني المرشد الأعلى موافق عليه. مش ممكن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان يوافقوا على هذا الاتفاق من دون ما المرشد الأعلى

0: على موافق على كل نقطة فيها، وكانوا عم
1: تمام، بس بيعتبر نفسه في حل من أي التزام إذا لم يصدر بيانا بهذا الشأن أو تصريحا، بما أنه ما عم بيطلع مع ببين يعني
0: بده
1: يصدر عنه بيانات.
0: بده يطلع بيان من المرشد الأعلى
1: أيمتى؟
0: وليس من الرئيس ترامب. لا، مش من الرئيس ترامب. الرئيس ترامب عم بيقول المفاوضات عم تاخذ وقتها لانه معقد هنيك تيقدروا يوصلوا للمرشد الاعلى، ودائما رددها الرئيس ترامب انه المشكله الوصول واخذ الايجابيه والموافقه من قبل المرشد الاعلى، وهذا كان
1: تمام.
0: سبب تاخير هذه المفاوضات.
1: تمام، بس عم بتقول وافقوا، يعني وافق، لماذا لم يصدر هذا البيان؟ هذا هو السؤال، يعني لماذا؟
0: لانه مش من واجبات الرئيس ترامب هو يصدر بيان.
1: أنا ما عم بقول ترامب يصدر البيان، يطلب بيانا واضحا من المرشد الأعلى بموافقته على هذا الاتفاق لكي يعني نصل إلى نتيجة واضحة ويحسم أي شك باليقين. دكتور مصدق، لماذا لا يصدر المرشد بيانا واضحا يؤيد فيه هذه المذكرة المفروض التوقيع عليها خلال ساعات؟
2: أنا يجب أن أوضح هذه النقطة. أولا، الكل يوافقون على هذا الاتفاق من دون شك، حتى الذين تظاهروا. لاحظ، ليست المشكلة هنا، الكل يوافق على هذا الاتفاق، ولكن عدم الموافقة هو على يعني عدم وجود ضمانات وعدم وجود ثقة بترامب وتسرع الفريق المفاوض.
1: بدك توضح لي، أنا هيك بضيع. معلش، بس وضح لي. لا، كيف يعني اللي تظاهروا واللي وصفوا عراقتي وقاليباف بالخونة بيكونوا موافقين على الاتفاق؟
2: لا، شوف، موافقين إذا كان الاتفاق يؤمن يعني مطالب إيران. مطالب، ما هي مطالب إيران؟ إيران تريد استرداد أموالها. يعني هذا الاتفاق هناك وعود فقط، يعني ترامب أخذ
1: هذا ما تريدونه، استرداد أموالكم.
2: هذا واحد، نعم، هذا واحد من ذلك. وأيضا موضوع أنه
1: فكرت تحرير القدس، اعتقدت أنكم تريدون تحرير القدس.
2: لا، موضوع تحرير
1: ولا القدس مش أول بند.
2: نحن هذا الاتفاق فقط مع أمريكا وليس مع إسرائيل.
1: بعدين في اتفاقات مع إسرائيل.
2: إسرائيل
1: عالي يعني، نعم. صدق ترامب عندما تحدث عن تغيير وزارة إيران وتوجهها نحو السلام ربما.
2: إسرائيل لديه حساب آخر، يعني على حال يعني الاعتراض أستاذ طاهر حول أنه استيفاء الحقوق الإيرانية وكيفية أداء الجانب الأمريكي لالتزاماته. يعني ترامب لا التزامات لديه أساسا، لا يعترف بالالتزامات بالعرف الدبلوماسي مطلقا، يعتبر كل عقد أو كل اتفاق يعتبره صفقة تجارية قابلة لإعادة النظر على أساس قاعدة المزيد من الربح، وبالتالي حتى لا ينظر إلى المتغيرات الجيوسياسية يعني
1: بالنظر. نعم، لكن هل تعرف إذا كان ترامب يثق بكم أصلا؟ هو أيضا لا يثق بكم ولا بالتزاماتكم ولا بوعودكم.
2: نعم،
1: لأنكم لم تثبتوا ذلك من قبل، يعني في سياق علاقتكم بالأمريكيين على الأقل.
2: هو على حال نحن على جليد على عدم الثقة، يجب أن نزيله. كيف نزيله؟ يعني خطوات ملموسة. حاليا ترامب هو يحاول يعني يبث ويروج للسرديات، ويحاول أن يقول بأن إيران هي الخاسرة وأنا الرابح، وحتى أراد أن
1: أنت نفسك عم تقول لي أن إيران خاسرة قبل قليل. دكتور مصدق، أنت قلت إذا وقعت على هذه المذكرة،
2: إذا
1: أنت تؤيد واضح المتظاهرين، تؤيد الجناح المتشدد الذي لا يريد المضي قدما في هذا الاتفاق.
2: لا، المتظاهرين صنفان. هناك متظاهرين ينظرون بمسؤولية ويشعرون بالخطر، يشعرون بأن ترامب قد لا ينفذ وعوده، وإيران تظل تركض وراء الولايات المتحدة من دون طائل، وهي قد سلمت المواد المخصبة وتنازلت عن الكثير من الأمور. هذا ما أقوله، ولكن هناك متظاهرين أنا لا أتفق معهم مطلقا، لأنهم ينتمون إلى تيارات سياسية لديهم مصلحة سياسية فئوية، وهم تجار حرب، هم يريدون هذه الحرب، لديهم دكاكين مفتوحة.
1: كم هي قوتهم الآن في الداخل الإيراني؟ كم هي قوتهم هؤلاء تحديدا في المؤسسات؟
2: أيضا لديهم قوة ملحوظة. لديهم قوة ملحوظة يا أخي، لديهم قوة ملحوظة أساسا، قادرة على يعني الإخلال بالتوازن المجتمعي في داخل إيران. وسيد المرشد هو دائما يؤكد بأنه يجب حفظ الانسجام الوطني. الجانب الأمريكي يتعمد، يعني هو اتخذ هذا القرار ثم أخذ تراجع فقط في سبيل دق هذا الإسفنج وسط المجتمع الإيراني. يعني الجانب الأمريكي هو يخطط لإشعال مشكلة داخلية ولا يريد حل.
1: شو رأيك أستاذ توم حرب؟
2: لأنه بدأ
1: يقول دكتور مصدق
2: بدأ يتراجع
1: عن ماذا؟
2: يتراجع. هذه النقطة التي أنا لا أتفق عليها، وهناك الكثير

لا يتفقون. المفروض إيران تطالب أولا، تطالب بالوصول أن تسلم إليها نقدا ثم تقدم على أعمال أخرى، لا أن تنتظر هي تمنح المواد المخصبة وتفتح المضيق وكل شيء ينتهي، منتظر إسرائيل أمريكا تنسى

0: الباطن سوف لن يلتزموا. يعني هذا توقع، أنا لا أريد أن أقول، ربما ترامب
1: كيف يعني لن
0: سيتغير
1: لن يلتزموا؟ الله يرضى عليك، ما تعمل ترامب تقول الكلمة وعكسها بنفس التصريح. شو يعني لن يلتزموا؟ ما فهمت.
0: يعني الجانب الأمريكي ربما لم يلتزم، يعني ربما لن يلتزم. الجانب الأمريكي ربما سوف يتحجج ويأتي بإعذار بتبريرات أخرى، مثلا موضوع الانسحاب، ويقول سوف أنهي الحصار تدريجيا. اليوم يقول لا سوف أنهي الحصار، لا يوضح يعني
1: صح.
0: كيف سوف ينهي الحصار؟
1: معك طيب. حق كيف سوف ينهي الحصار؟ توم شو رأيك؟
0: طيب كيف سيعيد الأصول الإيرانية، الأموال الإيرانية كيف يعني؟
1: تمام إيرانية. صح، أسئلة مشروعة أستاذ توم.
2: يعني بالفعل استاذ طاهر، انه الوضع بعد ما بنعرف التفاصيل قبل ما نعرف شو بالاتفاق، ولكن اذا بنتسمع الرئيس ترامب من 2016 لليوم لم يغير حديثه على الاطلاق شو بده من ايران، واذا حصل هذا بكل الاتفاقات بكل البنود ضمن هذه الاتفاقيه فهذا انتصار بدون شك للولايات المتحده والدول العربيه واسرائيل. وبنفس الوقت إذا أنه اليوم إيران مضيت اتفاقية مع الشيطان الأكبر، والشيطان الأصغر بعده عنده القدرة العسكرية بأي خرق لهذا الاتفاق أن تدخل الأجواء الإيرانية، أما تستعمل أجهزة المخابرات تبعها وتعطل أي شيء داخل إيران، يعني هذا انتصار للولايات المتحدة وانتصار لإسرائيل بنفس الوقت لاثنين سوا، وهناك عامل رادع لكل نوع من خرق لهذا الاتفاق. بقى اليوم انه تنتكلم باكرا عن من الجانب الايراني انه ربحانين، ومن بعد ما بنعرف شو ضمن الاتفاق بالفعل، يعني بعدنا ايام ربما ساعات قبل ما نعرف ما هو الاتفاق، وبعد ما بنعرف شو الاتفاق عن الصواريخ الفلسطينيه، ما بنعرف الاتفاق شو عن اجرعه ايران بالمنطقه، وايران اليوم يعني اذا بدها تستعمل الساحه اللبنانيه واللي هي كانت تقول لبنان دوله مستقله، لا يعني عامله دوله لبنان ساتلايت لها، وعامله الحوثيين كذلك الامر ازرع لها، وهلا بدنا نشوف ضمن هذا الاتفاق اذا بدها تتنازل عن دعمها لهؤلاء المجموعات ولا لا، واذا تنازلت ضمن هذه الاتفاقات يعني خسرت من حماس للبنان للحوثيين لحزب الله للحوثيين، خسرت جميع الساحات العربيه اللي عملت فيه المشاكل
1: من نعم.
2: 30 سنه حتى اليوم.
1: تنشوف المواقف الامريكيه والايرانيه كيف رح تتغير، لانه حتى وزاره الخارجيه الايرانيه الان تحمل الولايات المتحده بنفسها مسؤوليه الخروقات الاسرائيليه في لبنان.
0: فعلا يعني أنا أعتقد يعني صحيح الأستاذ توم يقول يجب أن ننتظر، ولكن كما قلت يعني ليست هناك ثقة، يعني هذه المشكلة أساسا، هذه هي المشكلة، يعني هناك خشية كبيرة في داخل إيران، وهناك أيضا محاولات أمريكية لإشعال فتنة داخلية، وهناك تنسيق بين أمريكا وبين إسرائيل. إسرائيل من دون أمريكا لا تقدم على يعني
1: فتنة من خلال الآراء المتناقضة بخصوص الاتفاق.
0: موضوع الأذرع وما إلى ذلك، أنا لا أعتقد يعني الحوثي على نفس نشاطه وهو قادر اليوم أن يسكر مضيق باب المندب. إيران حتى
1: والله ما بعرف قادر أو بده أو ما بده أو لا الآن ما عملها هلا دكتور توم بخصوص الفتنة بس بالداخل تفتح. جاوبني على هالنقطة لو سمحت.
0: حتى لو أرادت
1: إذا تناولناها بشكل كافي موضوع الفتنة أستاذ توم
0: أغلاقي.
1: تمام مفهوم أستاذ توم حرب بخصوص الفتنة الداخلية، هل يمكن أن يصل الأمر بتقديرك يعني من خلال فهمك أمريكيا للشأن الإيراني، هل يمكن أن يصل الأمر إلى حدود إمكانية خلق فتنة بين هذه الأطراف في الداخل الإيراني، أم أنها توزع أدوارها وترسل رسائل في كل اتجاه؟
2: لا، الخلق الفتنة بداخل إيران مصفي في مشاكل بين رجال الاقتصاد ورجال الأعمال والحرس الثوري، لأنه مش ممكن اليوم الشركات الأمريكية بعمق إيران والحرس الثوري هو بده ياخذ جزء من هذه الشركات الأمريكية كمان لمصالحه، لأنه عنده شركاته بنفس الوقت، يعني هو عم بيضارب على الاقتصاد الإيراني بشكل عام.
1: تمام.
2: الحرس الثوري، وهون بده يخلقوا مشكلة بين بعضهم، من سيتعامل مع الشركات الأمريكية ومن سيحمي أمن هذه الشركات الأمريكية، لأنه بالنتيجة أينما ذهبت الشركات الأمريكية وبحجم كبير يجب أن يكون أمنها مؤمن، وما بنعرف بهذا الاتفاق إذا بده يكون في قاعدة عسكرية أمريكية، إذا بده يكون في شركات خاصة للأمن للشركات الأمريكية، أو دي طبعا بالاتفاق راح يكون في لهم بلد خاص.
1: مش يعني تفاؤل كبير هذا.
0: الشركات
2: أولا شركات شفناهم بالدول العربية، شفناهم باليابان، شفناهم بكوريا.

0: الأجنبية شفناها بعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا، أينما وجدوا الشركات الأمريكية يجب أن يكون هناك أمن لهؤلاء الشركات.
1: هناك شركات
2: كلمة سريعة تابعة للقطاع
1: الخاص، الشركات الخاصة الأمريكية أنا أعتقد ليست هناك أي مشكلة، ولكن شركات تابعة لترامب أنا لا أعتقد، يعني من الآن يقولون أنا أسمع كلامهم بيودني، يقولون سوف لن نسمح لهم، هم قتلوا لأن هناك مشكلة، اختالوا المرشد، اختالوا القيادات،
0: مش ممكن يعني مش ممكن رئيس ترامب
1: مطلقا سوف لن يسمحوا، ولكن سوف يسمحوا لقسم خاص من الشركات
0: مش
1: الأمريكية.
0: مش ممكن أستاذ مصدق
1: أن تمارس هذا، ما أفهمه يعني
0: ما راح أطلع. بس مش ممكن بعد هذا الجهد كله الرئيس ترامب يسمح للشركات الأوروبية هي تدخل السوق الإيرانية والشركات الأمريكية
2: طبعا
0: أمريكا. طبعا هذا طبعا انه بده يكون في لهم دور كبير،
1: هو هو غير يعني كيف يعني يريد يتحكم بإيران، يريد يفرض على إيران، إيران تريد ان تكافح حتى الشركات الأوروبية لان الموقف الأوروبي جيد، الموقف الخليجي 50% ممتاز، وبالتالي إيران هي سوف لن تعادي يعني الشركات الأوروبية، بالعكس هي سوف تكافئ هذه الشركات، ولكن بالنسبة لبعض الشركات تابعة لترامب، وترامب بعد ذلك سوف ليس من حقه ويعين أي شركة تأتي أن تعمل في إيران، يعني هذه نظرة رجاء غير صحيحة غير دقيقة، يعني أنه يريد أن يفرض إرادته. إيران وقفت وحاربت، والجانب الإسرائيلي والأمريكي هم من طلبوا من إيران الهدنة حتى في المعركة الأخيرة، أنصار الله في مكانه، حزب الله في مكانه، حتى حماس في نعم تدمروا
0: يعني،
1: ولكن ما زالوا
0: يعني أنت فكرك
1: صعب بالنسبة لإسرائيل، يجب أن لا نعتقد أن إيران خسرت.
2: كمل أستاذ توم تفضل.
0: أنت فكرك دكتور مصدق أنه اليوم بدل الرئيس ترامب رح يسمح لشركات الإيرباص هي تبيع طيران مدني الى اسرائيل الى ايران، والا بده يسمح لشركات البونج يعني الصفقه التجاريه، بده يسمح لشال ترجع تدخل السوق، اما بده شركات اكسون وشيفران ابل ومايكروسوفت كل هذه الشركات راح يدخل السوق من ضمن هذا الاتفاق اما تبلوره بالاشهر القادمه، واذا نحن بنتسمع على الشعب الايراني، الشعب الايراني هو اللي عم يطلب لهذه الشركات
2: تمام
0: ان تدخل السوق
2: تمام
0: الايراني.
1: عارف لاحظ بس
2: طالما اذا عملت ايران اتفاق خلص بيكون المرشد موافق عليه. عندك ممكن تنزل تتظاهر دكتور مصدق.
1: لا يعني
2: انتهى وقتي تماما للأسف اعذروني. شكرا جزيلا، بعتقد اثنيناتكم بينتوا وجهات نظركم. شكرا جزيلا دكتور مصدق، دكتور توم تحياتي إليكما. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمات إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، وقال إنها لم يكن ينبغي أن تحدث في هذا اليوم وتعرقل تقدم المحرز مع إيران، أي في يوم الاتفاق، وقال إن اتفاق إيران سيشعل لبنان وأن على سيشمل لبنان العكس يعني سيشمل لبنان وأن على إسرائيل الابتعاد عن مهاجمة لبنان أو أي أحد. وأكد ترامب أن التوصل لاتفاق قريب وأن العالم أمام اتفاق سلام دائم، وصفه بالجميل ودعا إلى عدم إفساده. وفي تصريحات أخرى لأكسيوس يقول ترامب إنه اتصل بنتنياهو وأعرب عن غضبه من الهجوم. أضاف ترامب أنه قال لنتنياهو إنه يفتقر تماما إلى الحكمة بشأن شن الهجوم قبل ساعات فقط من الاتفاق مع إيران، وأكد أن قصف الضاحية الجنوبية تسبب في تأخير توقيع الاتفاق مع إيران لعدة ساعات. وعلى عكس غضب ترامب وموقفه من نتنياهو، إلا أن وزير حربه بيت هاكسيث يقول إن رد إسرائيل على حزب الله اتسم بضبط النفس وأنه لن يؤثر في مسار مفاوضات السلام.
3: No, we are on track. It's not a matter of if, it's a matter of when. There's logistics involved into how these things happen. Ultimately, obviously, we're attuned to what's happening with Hezbollah firing rockets into northern Israel, which they need to stop doing, and Iran needs to encourage them to stop doing that in very adamant ways. And Israel was very measured in its response, understanding that a deal we're on the verge of a deal. So I don't expect that to disrupt. I also expect more robust talks there. The negotiations business is not really mine, but I think those talks will continue. And if Iran wants this to hold, they need to pull back Hezbollah. No doubt.
2: قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، واصفا الهجوم بالدقيق. متحدث باسم القوات الإسرائيلية قال إن المقر كان يستخدم للترويج لمخططات ضد إسرائيل. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا أن ذلك أتى ردا على إطلاق حزب الله 3 مسيرات باتجاه إسرائيل سقطت بالقرب من

0: بلدتي شوميرا وشلومي في الجليل الغربي، معتبرا ذلك خرقا فاضحا لاتفاق وقف النار.
1: באמא שלי.
2: איפה אמא שלך?
1: הנה, ואלוהים פה, למעלה. תראה, תראה אותו שם. הנה, הוא גם הולך ליפול. הוא נופל, הוא נופל. נופל, תראה את הבן זונה. בום.
0: من تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة، أهلا بك من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، أهلا بك كذلك. أبدأ معك هبة، هل هناك جهوزية إسرائيلية لإمكانية رد طهران على ما وصفته بخرق إسرائيل للتفاهمات وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت؟
3: نعم، إسرائيل بأعلى حالة تأهب لها، وتتوقع أن يقوم الجانب الإيراني بالرد على إسرائيل نتيجة هذه الهجمات على الضاحية الجنوبية خلال الساعات القريبة القادمة، كما تأتي في إطار التوقعات حتى فجر أو حتى ساعات الفجر. نتنياهو يجتمع حاليا في إطار مشاورات أمنية مع الكابينت المصغر لتحديد إذا ما قامت إيران بالرد على إسرائيل كيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران، ويعطينا إحاطات بأن إسرائيل لن تسمح ولن تقبل بعدم الرد على أي استهداف إيراني رغم الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي، إلا أن الانتقادات أيضا بالأوساط المقربة من رئاسة الوزراء تقول بأن حتى لو كان حليف مهم لإسرائيل لا يقبل بالرد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أو حتى الرد الإسرائيلي على أي رد إيراني محتمل على إسرائيل، هذا سيضر أمن إسرائيل القومي وسياسة الردع الإسرائيلية. إسرائيل تقول بأنها ردت على الضاحية الجنوبية هو لتثبيت معادلة الشمال مقابل الضاحية، وكذلك لكسر معادلة إيران الضاحية مقابل البلدات الشمالية. في إسرائيل يقولون بأنهم لن يقبلوا بأي معادلة تفرضها إيران حتى في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ويقولون بأن إسرائيل تريد تثبيت أن لبنان وحزب الله هو شأن إسرائيلي خالص، ولكن هذا يبقى في إطار التصريحات والتسريبات. بطبيعة الحال الكل يعلم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع أن يفرض ما يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو سيلتزم.
0: نعم، مع أنه لا يبدو ذلك على أرض الواقع بعد على فكرة. غنوة، ماذا يقول حزب الله؟ لم يتبنى في الساعات الماضية موضوع المسيرات الثلاث، هل لا يزال على صمته بخصوصها؟ وما هو الموقف من يعني في محيطه؟
4: صحيح طاهر، كل بيانات حزب الله حتى الآن لم تتبنى أي إطلاق لمسيرات على الشمال الإسرائيلي، ولكن أيضا في المرة السابقة عندما كان هناك استهداف لضاحية بيروت الجنوبية ردا على مسيرات أو صواريخ أطلقها حزب الله، لم يعلق حزب الله على الموضوع إلا بعد الرد الإيراني، كانت قد يعني كان هناك بيانات تبنت تلك الاستهدافات. اليوم هناك نوع من الهدوء الحذر، حزب الله لم يتحدث عن الشخص الذي اغتيل في ضاحية بيروت الجنوبية والذي تناولته صفحات مقربة من حزب الله، وتحدثت عن أنه أيضا قيادي في حزب الله قتل مع زوجته وشقيقته، ولكن أيضا حتى الآن حزب الله لم يعلق على هوية هذا الشخص وعن يعني هوية الشخص الذي اغتيل في ضاحية بيروت الجنوبية، وسط هدوء حذر يسيطر على ضاحية بيروت الجنوبية، لأن ما يحدث اليوم هو شبيه بما حدث الأسبوع الماضي يوم الأحد أيضا عندما كان هناك استهداف لضاحية بيروت الجنوبية، استهداف محدد ودقيق. نعم. بعدها قالت إيران بأنها سترد، ردت، وبعدها أيضا ردت إسرائيل، وكان هناك نوع من المعارك التي استمرت لساعات. خلال تلك المعارك كان هناك هدوء حذر حتى في الجنوب اللبناني. الآن منذ الساعة السادسة مساء في بيروت، يعني قبل تقريبا 4 ساعات من الآن، أيضا هناك يعني لم يكن هناك أي غارة جديدة على الجنوب اللبناني، لا نعلم إذا كان لأن هناك رفع لحالة التأهب في إسرائيل فلا تستهدف الجنوب، أو أنه بالفعل هناك شيء ما يجري، ولكن هذا الأمر يعني عادة لا يكون في هذه الساعات، تكون الغارات مستمرة على الجنوب، خاصة وأنه اليوم أيضا كان هناك عدد كبير من الغارات التي

0: طالت كافة القطاعات في الجنوب اللبناني وكافة الأقضية.
1: شكرا جزيلا غنوة. شكرا جزيلا هبة. إذن مسيرات ثلاث قد تعقد الوضع أكثر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف ثلاث مسيرات شمال إسرائيل تلاه التزام للصمت من جانب حزب الله على غير عادته، فلم يتبنى الهجوم. آخر هجوم للحزب على شمال إسرائيل كان قبل 11 يوما، وبالتحديد في 3 يونيو الجاري، وكان قد امتنع أي الحزب عن استهداف إسرائيل ما لم يتم استهداف الضاحية الجنوبية. لكن المسيرات الثلاث قد تخرج الوضع عن معادلة حزب الله وإسرائيل وإيران، معادلة معقدة تقوم على أن أي استهداف من القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان يعني استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية داخل لبنان، وأي استهداف من جانب الحزب لشمال إسرائيل سيقابل بالرد في الضاحية الجنوبية. أما بالنسبة إلى إيران فاستهداف الضاحية الجنوبية سيلاقى باستهداف شمال إسرائيل. في المقابل استهداف إيران لشمال إسرائيل يعني استهداف إيران من طرف تل أبيب. معادلة معقدة فعلا. من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، أهلا بك مجدي. إذن لا تزال المعادلة قائمة هكذا كما شرحناها قبل قليل باعتقادك في هذه اللحظات الحاسمة التي يمر فيها المشهد؟
2: هذه المعادلة دقيقة جدا، لكن هل ستقوم إيران بالرد؟ هذا منوط على ما يبدو بالمساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة، ولكن هناك يعني تقديرات إسرائيلية تشير إلى أمرين. الأمر الأول أن الولايات المتحدة ستنجح في إقناع إيران عبر إعطائها شيء ما إضافي في مذكرة التفاهم، أو أن إيران سوف تذهب إلى النهاية وأن لا تكسر الخط الأحمر. وهو
1: إعلامكم ذكر الليلة بأنه قدمت أمريكا فعلا مثل هذه العروض ورفضتها إيران، ومن ثم مسؤولها لا يزالون في طور التهديد والوعيد الليلة لم يكتف.
2: نعم، هناك تهديد ووعيد، وهناك أيضا مساعي أمريكية مستمرة لثني إيران عن ضربة إسرائيل، لأن الرئيس الأمريكي يريد توقيع هذا الاتفاق ولا يريد التصعيد. من جهة أخرى هناك الآن أيضا مباحثات إسرائيلية أمريكية حول المكاسب التي يمكن أن تكسبها إسرائيل من أن لا تعود إلى مثل هذه الأمور مستقبلا، علما أن بنيامين نتنياهو عندما أراد أن يقوم بهذا الأمر كان له عدة أهداف، ليس فقط الرد على المسيرات الثلاث التي سقطت بمحاذاة الشريط الحدودي الإسرائيلي اللبناني، إنما أراد أن يرسل رسالة لترامب بنفسه بأنه غير راضي عن الاتفاق المزمع توقيعه، وأيضا أن إسرائيل قادرة على عرقلة أي اتفاق، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها
1: كما بس بلبنان ولا بإيران أيضا،
2: بكل مكان على ما يبدو. هذا هكذا يتحدث مقربو نتنياهو. نتنياهو في مأزق انتخابي كبير، لذلك ليس من المستبعد أن يستمر في مثل هذه الخطوات خلال الفترة القريبة إذا لم يلجمه الرئيس الأمريكي بشكل قاطع وبشكل واضح.
1: هلا كل اللي كان عم يقال واللي عم يحاول يصوره نتنياهو وكذلك ترامب أنه ترامب قادر على لجمه، لكن لم يتضح بعد ذلك على أرض الواقع، لأن في كل مرة
2: حتى الآن نحن
1: يخرق نتنياهو أي أجواء تفاهم ومن ثم يتصل به غاضبا ويكتفي.
2: نعم، ولكن حتى الآن لم يستطع الرئيس ترامب أن يلجم نتنياهو بما يتعلق بالضاحية الجنوبية وبيروت. ولكن حديث ترامب اليوم عن أن على إسرائيل أن توقف كل العمل العسكري في كل لبنان، هذا يؤشر إلى شيء جديد ربما في العلاقة، ولكن العلاقة بين الرجلين أيضا معقدة مثل تلك الأمور التي تحدثنا عنها حول الرد والرد المتبادل وكل هذه المعادلات. أيضا المعادلة بين الرجلين معقدة ولا نعرف إلى أين يمكن أن تذهب، لأن الرئيس ترامب الآن مركز بشكل كبير على توقيع الاتفاق، بعد ذلك ربما تكون الأمور مختلفة تماما.
1: لكنه قال لا ستبقى لوحدك إذا مضيت في الحرب ضد إيران، هل تتوقع أن ترامب كان يعني حاسما في هذه النقطة؟ هل يمكن للولايات المتحدة أن تترك إسرائيل؟
2: يمكن للولايات المتحدة أن تترك إسرائيل لوحدها حتى لا تقوم بالعمل العسكري ضد إيران مستقبلا في حال تم توقيع الاتفاق، ولكن حاليا في هذه المرحلة الولايات المتحدة وإسرائيل حليفتان، ولكن بين الحلفاء أيضا هناك خلافات، وبين الرجلين هناك خلافات. بنيامين نتنياهو طاهر يعاني من أزمة انتخابية داخلية، لذلك تقديراته بالفعل ليس

0: على أحسن حال في هذه المرحلة، وهكذا يشهد أيضا بعض المقربين منه أن ربما كانت ضربة الضاحية اليوم غير ضرورية في هذا التوقيت بالذات،
1: طب
0: ربما
1: بس
0: بعد
1: شو
0: يومين
1: مشكلته
0: أو
1: نتنياهو
0: ثلاثة
1: الحقيقية
0: كان.
1: بالبنود الاتفاق؟ لابد أنه وصلوا الكثير منها، أين مشكلته الحقيقية في الاتفاق؟
0: مشكلة بنيامين نتنياهو الحقيقية أن هذا الاتفاق لا يؤمن لإسرائيل إنهاء المشروع النووي الإيراني، هذا المشروع الذي يشكل خطر كياني على دولة إسرائيل. أيضا مسألة الوكلاء ومسألة الباليستي لم تطرح على ما يبدو في الاتفاق المبدئي، إنما تركت للمباحثات المستقبلية. إسرائيل لديه نتنياهو لديه مشكلة، هو لا يثق بالجانب الإيراني ويعتقد دائما أن الإيرانيين يقومون بالعمل السري من أجل إنتاج قنبلة نووية وضرب إسرائيل بها. هذا هو الهاجس الذي يعيش به نتنياهو منذ
1: تمام،
0: 30
1: لكن
0: عام.
1: لا يثق بترامب وبالمسؤولين الأمريكيين عندما يقدمون على توقيع اتفاق بهذا الحجم بأنه فعلا يمنع إيران من الامتلاك النووي، وهم يقولون بذلك كل يوم، يقولون أنه أهم شيء في الاتفاق يريدون الوصول إليه هو منعها من الامتلاك النووي.
0: الثقة إسرائيل لا تثق بأحد، إسرائيل لا تثق ولا بأي أحد، ولا بحليف ولا بعدو. الجانب الإسرائيلي في هذا المنحى يذهب جانب توراتي، جانب ديني، لا تثق بالأغيار، هكذا يتحدث الإسرائيليون الذين يحيطون بنتنياهو. يعني ليس لأحد منهم كلام غير هذا الكلام في هذا المجال، يحاولون أن يخدمهم الآخرون في مسألة منع إيران من الوصول إلى قنبلة نووية، لكن بنهاية الأمر يعتقدون بأن عليهم فقط هم وحدهم تقع المسؤولية على ضرب هذه المنشآت إذا اقتضت الحاجة.
1: شكرا جزيلا مجدي الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية من القدس، تحياتي إليك. جهود الدولة في لبنان لفرض سيادتها مستمرة. مصادر العربية تفيد بأن وزير العدل اللبناني عادل نصار أحال مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله على النيابة العامة التمييزية في لبنان. كما طلب وزير العدل اللبناني من النيابة العامة التمييزية التحقيق بأنشطة القرض الحسن التابع لحزب الله بحسب مصادر العربية دائما. في إيران شهدت 4 بنوك رئيسية هجوما إلكترونيا تسبب باضطرابات في خدماتها المصرفية الإلكترونية، وسط تأكيد السلطات عدم رصد أي تسرب لبيانات العملاء أو اختراق معلومات المصرفية.
2: ليست عقوبات ولا قيود جديدة هذه المرة في بلد يرزح تحت وطأة أزمات اقتصادية متلاحقة. جاءت الضربة من الفضاء السبراني، هجوم استهدف البنية التحتية المصرفية ل4 بنوك إيرانية كبرى، ملي وتجارة وصادرات وتنمية الصادرات، معطلا عددا من الخدمات الإلكترونية الأساسية. استفاق الإيرانيون على اضطرابات تقنية واسعة، طالت تطبيقات الهواتف المحمولة وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية، ما أعاق تنفيذ معاملات آلاف العملاء. ومع تأكيد البنك المركزي الإيراني عدم وجود مؤشرات على تسرب بيانات أو اختراق قواعد المعلومات، أعلن اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرار الخدمات الأساسية ورفع مستوى الحماية، فيما تسابق الفرق الفنية الزمن لاستعادة الأنظمة بشكل كامل. في لحظة حساسة تمر بها إيران التي تشهد حربا وحصارا بين تحديات متصاعدة وتداعيات ممتدة، استهداف القلب المصرفي للبلاد لا يقرأ كحدث معزول، بل كامتداد لضغط يتجاوز الميدان التقليدي، لتتحول البنى المالية إلى نقطة تأثير سريعة في مشهد إقليمي متوتر.
1: تم تعيينه للسيطرة على البلاد وحمايتها من العصابات، فتم اختطافه. ليست قصة من نسج الخيال أو فيلما من أفلام هوليوود، بل هذا ما حدث فعلا في هايتي، الدولة التي تسمعون عنها في كأس العالم الآن. مسلحون اختطفوا جيمس بويارد، وهو مفتش عام للشرطة الهايتية ويعد أعلى مسؤول حكومي يختطف في البلاد. عملية الاختطاف وقعت في العاصمة بورتو برانس في منطقة كانت تعتبر آمنة نسبيا، لكن هناك مؤشرات على أن العملية كانت بمساعدة من داخل محيطه الأمني. الحادث يأتي في سياق تصاعد نفوذ العصابات التي تصدر

تسيطر على نحو 70% من العاصمة وتنفذ عمليات خطف متزايدة بما أو بمن فيهم لمسؤولين حكوميين بما فيها. إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
2: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
6: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة،
9: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
1: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
10: العربية FM.
11: العربية FM.
10: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
11: لتعرف أكثر.

0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الادارات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن إلغاء كل الرحلات في البلاد حتى إشعار آخر. والطيران المدني الإيراني ينفي صدور أي قيود على حركة الملاحة الجوية. ومجلس الأمن القومي الإيراني يتعهد بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية. الرئيس الإيراني يطالب من يعتبرون أن

أنفسهم مدافعين عن خامنئي بالالتزام بسياسة البلاد ويحذر من الانقسامات. ترامب يؤكد مجددا قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران ويطالب الإسرائيليين بعدم شن هجمات على لبنان. رويترز تنقل عن مسؤول إيراني أن طهران ستوافق على عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية. قوات الدعم السريع في السودان تستهدف مدينتي الرهد والأبيض في ولاية شمال كردفان بالمسيرات. وشركة المملكة القابضة تعلن إدراج سبيس إكس في ناسداك أنه رفع القيمة السوقية لاستثماراتها فيها بشكل كبير. هذا بعد نجاح طرح سبيس إكس وهو الأكبر على الإطلاق، ما جعل إيلون ماسك يدخل التاريخ كأول تريليونير. بعثة المنتخب السعودي تصل إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام أوروغواي. منتخب ألمانيا يتغلب على منتخب كوراساو 7-0 لحساب المجموعة الخامسة من المونديال. ولحساب المجموعة السادسة هولندا تلاقي اليابان حاليا، وتونس تواجه السويد فجر غد. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد قليل حلقة جديدة ومميزة من أجواء المونديال في برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
6: إذا القدسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش تسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدين عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة.

0: جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السيفان. أحمد، أعتقد أن المستمع خلاص عارف أن إحنا في المونديال، وعارف أن إحنا بدون أوف بنكمل، يعني رئيس الفيفا ممكن يريح، إحنا ما نريح.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM. فعلا كأس العالم ها بدأنا ندخل الأجواء حتى يعني والجميل أنه الناس اللي تحس تنتمي لها على الأقل المنتخبات العربية أدت أداء جيد، يعني منتخب قطر أول نقطة مونديالية ونقطة تاريخية وعودة في الدقيقة الأخيرة، سنتحدث عن ذلك اليوم. أيضا المنتخب المغربي كيف قدم مباراة أيضا مثالية، وتحديدا شوط أول رائع أمام البرازيل وتعادل، وأنا أقول البرازيل هي من تعادلت مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان فائزا وكان أفضل، وحتى من ناحية التسديدات والاستحواذ، يعني هذول المنتخبات اللي تشعر بالانتماء لها. اليوم المنتخب التونسي أيضا سيلعب، حتى المنتخبات الآسيوية. أنا بالنسبة لي يعني أول شيء عندي في المقام الأول المنتخبات العربية، بعدين المنتخبات اللي منا وفينا، يعني مثلا آسيا أفريقيا، لأنه في النهاية هذول هم اللي يمثلونا في بشكل أو بآخر. لما تشوف كوريا الجنوبية تفوز على التشيك، وتفوز أستراليا على تركيا، ويعني هذا المستوى الرائع. حتى المنتخبات الأفريقية أتوقع يعني مع الأيام حتظهر بمستوى جيد. اليوم بعد شوي نشوف، الآن بدأت اليابان مع هولندا، بعدها الإكوادور وكوتيفوار، فنشوف يعني البطولة بدأت تأخذ منحى إيجابي.
0: صحيح أحمد، بدأنا نشاهد حتى النتائج الكبيرة. اليوم شاهدنا كيف قبل ما ندخل الحلقة ألمانيا
1: محسومة كانت
0: بالسبعة،
1: يعني منتخب كوراساو منتخب متواضع، يعني
0: منتخب متواضع، لكن في كأس العالم منذ انطلقت الآن، يعني كأس العالم شاهدنا منتخبات واقفة في الملعب، يعني ما تنهار، يعني هذا الانهيار الكبير. يعني
1: ترى سالم، يعني بلد زي كوراساو ترى أهل كأس العالم سبب واحد لن يتكرر، انه في ثلاث منتخبات من قاره امريكا الشماليه ما دخلت التصفيات، هي كانت متاهله مباشره لان هم مستضيفين. هذه المقاعد الثلاث في البطوله القادمه مثلا في 2030 ستذهب لمن؟ ستذهب لاوروبا اللي في منها الاسبانيا والبرتغال، وسيذهب مقعد للمغرب لانها مستضيفه. فهذه المقاعد الثلاث اللي موجود اليوم، كوراساو موجود، ايضا هايتي، هذه المنتخبات لن تشاهدها لانه اصلا ستكون مكانها في كاس العالم القادم امريكا وكندا والمكسيك. عرفت؟
0: فعلا
1: لاول مره ولاخر مره اتوقع ان يكون منتخبات
0: زي كوراساو. المره الثالثه لن نشاهد ايطاليا بصراحه، وتواجد منتخب مثل كوراساو يعطي يعني يعطي الحظ الدائم هذا
1: والله ما اقول حسافه كثير
0: للالماني على الارقام الفرديه اللي يحققونها. حسافه فعلا، المنتخب الايطالي ودك انك تسمع بس ان ايطاليا موجوده.
1: والله ايطاليا ما عاد شدتني في السنوات الاخيره صراحه.
0: نسمع راي ضيوف المنتخب الايطالي. اول شيء رحب معنا في الاستوديو بصانع المحتوى الرياضي اسامه التميمي. مساء الخير اسامه.
2: ابو النور اخوي سالم، سعيد الظهور معك ومع اخوي احمد، وباذن الله نليق نقدم حلقه تليق في المونديال بحول الله.
1: باذن الله تعالى.
0: ورحب معنا من مدريد بالصحفي الرياضي محمد عبد العظيم. قبل ومع الترحيب ودنا نسمع رايك في ايطاليا، هل تستحق ولا لا تستحق، ولا المفروض كذا يعني في نوع من الحنين انه ايطاليا تكون
1: موجوده؟ انا ما قلت ما تستحق، قلت ما ينزعل عليها، يعني المنتخب ما قدر يوصل، هذه الفكره.
0: هو نفس المعنى بس تغير المصطلح.
1: ما في صوت محمد، يمكن انت كاتم من عندك الصوت، تشغل الصوت من عندك في الزوم. اسامه كنت تقول ايش؟ صراحه فرصتين ما تاهلت، صح؟
2: فرصتين ما تاهلت، اذا من ناحيه يستحق وما يستحق. لما تكون عندك ملحق، تكون عندك تصفيات ما تتاهل، ايش تبغى بعد يعني؟ نحطها عندك وتلعب؟
1: والله ما عارف.
2: ايه، فلكن ممكن من ناحيه
1: متاهل 15 فريق من اوروبا وانت ما قدرت تجي كاس عالم، ايش يسوي لك؟ يعني انت الغلطان.
2: ايه، لكن اذا تعاطف اكيد.
0: محمد اذا تسمعنا تقدر تدخل معنا الصوت واضح.
3: تسمعوني؟
0: نسمعك تمام. بكل وضوح.
3: مساء الخير عليكم اولا، عذرا على العطل الفني، ومساء الخير على ضيوفك وعلى جميع المستمعين. بالتاكيد اعتقادي هو انا ما عنديش حنين بالنسبه لايطاليا ان هي ترجع او ما ترجعش، قد ما هو انه كره القدم الايطاليه تاخرت في السنين الاخيره بشكل كبير، على المستوى الفني وحتى على مستوى البنى التحتية وعلى جميع المستويات، فهي لا تستحق ان هي تكون موجودة. طبعا في بشكل عام انه ايطاليا دائما كانت متواجدة في البطولات الكبرى، كانت دائما متواجدة في المحافل الكبرى، لكنها في السنين الاخيرة اذا لم تتأهل الى كأس العالم بعد زيادته الى 48 فريق، متى تتأهل؟ وحتى عشان كده إنفانتينو سخر من الموضوع وقال إنه ربما علينا أن نزيد كأس العالم إلى 64 فريق حتى تتأهل إيطاليا. فبالتأكيد هي شيء لا تستحقه إيطاليا، لأنه ما قدرتش توصل من 48 فريق، ما قدرتش توصل

0: انك تكون موجود في كأس العالم، بالإضافة الى تراجع مخيف الحقيقة في الكرة الإيطالية وعلى المستوى الفكري حتى. يعني لما نيجي نشوف الصف الأول من المدربين في الدوري الإيطالي، هي كرة قدم انتهت من 20 30 سنة تقريبا، أصبح شيء مش موجود في كرة القدم. فبالتأكيد انه ده لا يتناسب حاليا مع كرة القدم الحديثة، مع كرة القدم الهجومية. واعتقادي انه اي حد بيشاهد ايطاليا او بيشاهد الدوري الايطالي مع بعض الاستثناءات القليله يعاني كثيرا، يعني حتى عشان يكون في منتج ترفيهي انك قادر تتفرج عليه وقادر تستمتع بيه، ده شيء نادر الحدوث في ايطاليا وفي الدوري الايطالي في
1: صحيح
0: الوقت الحالي. فبالتأكيد دي نتيجه حتميه ونتيجه طبيعيه لما يحدث في الدوري الايطالي.
1: بصراحة، يعني واحدة من الإحصائيات العجيبة اللي كانت في الدوري الإيطالي، يعني أهداف الدوري الإيطالي مسجل 17 هدف فقط. يعني تخيل الرقم، قديش كان في عجز هجومي في الدوري الإيطالي. يعني كل الدوريات على الأقل فوق ال 25 هدف، يعني مو طبيعي 17 هدف دوري كامل. انحسم الدوري قبل 5 6 جولات لإنتر، لا يوجد موهبة اليوم. لو نقول إيطاليا كأس العالم الجاي لاعب يقود إيطاليا، من هو هذا اللاعب؟ أنا ما أذكر ولا لاعب إيطالي حاليا. جيل 2006 كان يضم أساطير، بعد 2006 ما عاد في أحد من
2: اختفت.
1: هؤلاء الأساطير والأسماء الكبرى. لكن إيطاليا،
2: نرجع لكأس العالم ونخلي
1: من
2: إيطاليا في
1: الماضي
2: إيطاليا، واللي بيروح لإيطاليا سياحة
1: يروح سياحة بس
2: يروح يشوف هناك، ونرجع لأجواء كأس العالم. 48 منتخب تخلو من إيطاليا التي حققت كأس العالم 4 مرات. قبل بداية الحلقة أسامة، كان المؤتمر الصحفي للمدرب اليوناني، مدرب المنتخب السعودي دونيس. شفت أنت المؤتمر، شفت تصاريح دونيس قبل المباراة، كيف تقرأ لنا يعني هذا المؤتمر الصحفي؟ إيش أبرز ما جاء فيه؟
3: تصاريح طبيعية أخي سالم، ما في أي مادة واضحة أو شيء واضح بغياب أو تواجد أو حضور لاعب بالبكرة. لكن في شيء ذكره دونيس، أن الأرجواي ما لعبت أي ودية، وهذا الشيء لا يؤثر علينا أو لم ننظر له، بالإضافة إلى أن حنا بنكون مبادرين، وهذا شيء مهم حتى نفسيا في اللاعبين. حنا بنكون مبادرين، حنا ما جينا نشارك كأس العالم لأجل المشاركة، حنا وصلنا لأجل الوصول للمراحل المتقدمة. أنا متفائل من ناحية دونيس، متفائل من ناحية حتى رغم أنه ما درب إلا 12 حصة تدريبية، لكن شفنا ملامح.
2: صحيح.
3: لما نلعب 3 وديات تستقبل هدف واحد، تلعب في شخصية، في جمل تكتيكية. أنا من 2018 ما شفت جملة تكتيكية، ما شفت 3 باصات ورا بعض من المنتخب
2: من 2018
1: في مباريات حتى بدون تسديدات. يعني شفنا يعني مباراة الأردن مثلا في كأس العرب، التسديدة الأولى جاءت في الدقيقة 70، وهذه كانت وقتها، يعني وقت كانت في المباراة، أنه هذا السعودية ما تقدر تسدد تسديدة واحدة في مباراة كاملة.
3: وصلنا مرحلة يعني كارثية للأمانة، ولو استمرينا على المرحلة في كأس العالم أجزم لك أن بكرة ممكن نتيجة كارثية بعد.
1: لكن الآن في أخبار يعني تصل الآن عن طريق الصحفي رومان مولينا، يقول أنه في أزمة لمنتخب الأورغواي قبل مواجهة المنتخب السعودي. أولا، تم منع طائرة المنتخب الأورغواياني من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشاكل إدارية تتعلق بالوثائق. السبب يقال أنه نقص في بعض المستندات الرسمية للمنتخب الأورغواياني، والمنتخب منتخب أورغواي سيضطر لإعادة جدولة الرحلة خلال الساعات القادمة للسفر مجددا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من هذه التداعيات لهذه العملية والتأخر في وصول بعثة منتخب أورغواي، أولا إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب بيلسا، وهذا سيترتب عليه أيضا فرض غرامات مالية.
3: صحيح.
1: بسبب عدم الظهور لوسائل الإعلام قبل المواجهة.
2: خبر مهم،
1: تحس مؤثرة جدا، تكون إيجابية للمنتخب السعودي إن شاء الله.
3: مؤثر جدا على المباراة، بقى 24 ساعة أنت لسه ما لعبت حصة تدريبية في الأراضي الأمريكية، فبطبيعة الحال أكيد هذا شيء مؤثر. وبالإضافة إلى أني أشوف منتخبنا كأسماء، منتخب الأورغواي ليس مرعب، لكن كفكرة كعناصر أو كأسلوب متخذ في الملعب من بيلسا هو مرعب. فمسألة أنه ما يتخذ تدريب أخير، هذا نقطة إيجابية وقوية لصالح منتخبنا، وبإذن الله تكون عامل كبير في الظهور بنتيجة إيجابية على الأقل بكرة.
2: بتغير حتى في يعني محاورنا ومجرى يعني المباراة وقراءة قبل المباراة. محمد عبد العظيم، تعليقك لما ورد وما ذكر أحمد، خبر مهم، منتخب في كأس العالم إلى الآن لم يحط رحاله إلى المدينة التي ستلعب فيها المباراة.
0: صحيح، بكل تأكيد سيؤثر على منتخب الأوروغواي. وبالمناسبة مارسيلو بيلسا سيزداد غضبه، لأنه مارسيلو بيلسا كان ليه تصريحات عدائية وشديدة العدائية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتجاه حتى تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية للمحافل الكروية. تحدث عن الملاعب سابقا، تحدث عن

0: مسؤولين التنظيميين موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد إن ده حتى ممكن يزيد غضب بيلسا وحتى يشتت بعض تركيزه أو بعض من التركيز لدى لاعبي الأوروغواي. وهي أكيد مهما كانت زي ما كنا بنحكي إنه كرة القدم تكتيك وتنظيم ولكنه العامل الذهني والعامل النفسي عامل مؤثر بشكل كبير،
1: صحيح.
0: وبيكون عليه أكثر من 50 60%. أشياء بسيطة وتفاصيل بسيطة زي كده بتؤثر على الفريق بكل تأكيد.
1: لكن في سؤال يعني أسامة، ماذا لو ما قدر يوصل منتخب الأوروغواي بكرة؟
2: لا بيوصل، ما لو هذه
1: يعني لا في لو، لأنه الآن تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية في عليه علامات استفهام، يعني
2: في علامات استفهام، لكن مسألة المنتخب ما يوصل في المونديال مستحيل، هذه أقل على الأقل يعني بتكون في استثناء في شيء، يعني منتخب بيلعب مباراة من المستحيل لما يوصل، إذا ما وصل من المفترض إذا نفس ما قال الخبر أن نقص مستندات المنتخب، أنا غير مسؤول عنك كمنتخب سعودي، من المفترض
1: أكيد. إيه يفوز المنتخب السعودي
3: والله،
1: يا سلام والله هذا أحلى سيناريو،
2: لكن أنا أقول لك مستحيل أخوي
1: ما تجي، ما
3: نتوقع توصل الطائرة ولا ما بتوصل، يعني بصراحة
2: هذا لا يحدث إلا في الولايات المتحدة
3: ومع كرة القدم.
1: لا بس أنا بصراحة يعني أنا عندي علامة استفهام مو على الولايات المتحدة الآن، على منتخب الأوروغواي، يعني أنت ليش مو جاي من بدري أصلاً؟
2: بالضبط وينك أنت؟ وينك يعني أنت
3: ولا ودعوا لاعبينهم لا ومجماهيرهم
2: وناوي تلعب حصة تدريبي أو تتدرب حصة تدريبية واحدة فقط قبل أول مباراة،
1: وأصلا ما شفت أنا المنتخب الأوروغواي ما لعب مباراة ودية مثل ما ذكرت، ما كان في مباراة ودية،
2: أي مباراة ودية آخر غريب مباراة ودية يعني. لعبها في شهر مارش قبل ست
1: غريب يعني بيلسا أثر بيلسا في عليه علامات استفهام كثيرة، يعني حتى في مسيرته كمدرب
2: صحيح،
1: سواء مع ليدز أو حتى شطحات. مع منتخب الأرجنتين ملك الشطحات،
3: تشعر كأنه معلم رياضيات يعني،
1: أهم شيء عنده البرادة حقة الموية يجلس عليها جنب الخط أموره طيبة.
2: لا لا هو عنده شطحات كثيرة، وحتى أذكر في موقف صار مع ليدز شيء بشيء يذكر، يعني مسكت معه انه يغير المسبح حق النادي يعني نشوف وين الوصل، ان مسبح النادي مو كويس لازم نغيره،
1: اترك المسبح زبط اللاعبين النادي هبط وهبط مع ليدز.
2: انا اقول لك فهو مدرب صاحب يعني فكر مرات غريب، لكن بلا شك مدرب كبير.
3: انا بروح لمحمد عبد العظيم. محمد يعني مصورين للمنتخبات، لاعبين، كباتن، رؤساء الاتحادات الرياضية عانوا في الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، والآن نشهد طائرة، يعني طائرة فريق برمته، منتخب يعني مهم أيضا في الخارطة كرة القدم وفي كأس العالم، يواجه صعوبة في الوصول للولايات المتحدة. التقصير من الفيفا، من ملف الاستضافة والقائمين عليه؟
0: بالتأكيد هو شيء مشترك، أول شيء من الولايات المتحدة الأمريكية، والشيء الثاني هو من فيفا، لأنها لم تأخذ ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية على منح الحرية أو أن تكفل الحرية بالنسبة لجميع المشاركين في التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا مع إجراءات إدارة ترامب الأخيرة، كلها أمور عقدت تنظيم كأس العالم، وأصبح الأهم في كأس العالم هو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى لو شفنا بالنسبة لملاعب التدريبات بالنسبة لليابان، بنتكلم على مشاكل المنتخب الإيراني، بالمناسبة من يومين وجدوا جثة قرب مركز التدريبات، يعني كلها أمور أنا بقول لو حصلت في أي بلد تاني كانت النغمة اختلفت كلية، ولو حصلت في بلد عربي بشكل أخص كانت النغمة أصبحت مختلفة كلية. كل هذا بيتم التغاضي عن مشاكل وفضائح المونديال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لو كان الموضوع في أي بلد عربي كانت الدنيا قامت وما قعدتش حتى صحيح على تفاصيل صحيح بسيطة، تفاصيل صغيرة.
1: نعم. الآن تصل بعض التصريحات لدونس من المؤتمر الصحفي الذي يعقد في هذه الأثناء في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة الأوروغواي. ذكر دونس: السعودية هي وطني وبلادي، وقضيت سنوات طويلة من عمري هنا بكل حب وود، يعني يتحدث بعاطفة عن المملكة العربية السعودية. أيضا ذكر أن الرياضة السعودية تحظى بدعم سمو ولي العهد، وأصدقكم القول أنني أحظى بدعم كبير، الكل كان يقول لي أنك ستكون المدرب المناسب لتدريب المنتخب، ولم أتفاجأ من وضعي بين الخيارات التدريبية. يعني يذكر نقطة مهمة أيضا: لدينا استحقاقات قادمة مثل كأس الخليج وكأس آسيا، ونريد أن نخلق الأمل ونرفع التوقعات. أنا عاجبني بيلسا، حتى عفوا دونس، من أول يوم في تدريبه للمنتخب السعودي أو من لما استلم الولاية، لما أعلنوا عن التدريب أنه هو مدرب.

0: المنتخب قال الهدف كأس الخليج وكأس آسيا، ما ذكر ثلاث مباريات حقت كأس العالم على الأقل الدور الأول. يعني يجي كأس العالم هو اعتبرها وكأنها معسكر ضخم لكأس آسيا، لأنه وهذا يشيل الضغط عن اللاعبين، أنتوا غير مطالبين بأي شيء، اذهبوا واستمتعوا في كأس العالم. فأنت كيف شايف التصريحات اللي وردت الآن من دونيس، وكيف رفع التوقعات لكأس الخليج وكأس آسيا؟
1: شوف أخوي أحمد، أنا أول شيء متفائل بوجود دونيس كمدرب للمنتخب، ومن النوادر وأعتقد أنه ثاني مرة في تاريخ المنتخب يعين مدرب كان يدرب أندية في الدوري السعودي بعد كذا يصبح مدرب المنتخب. في هذه الأزمة قبل كأس العالم بثلاث شهور أو شهرين، لما تبحث عن مدرب في طبيعة الحال لازم تحصل مدرب فاهم دوريك، فاهم اللاعبين،
0: صح،
1: متعمق،
0: انه ما في وقت ما تيجي تعرف، صح
1: بالضبط. فلما تشوف دونيس من عام 2015 وهو بالدوري لما بدا في تدريب نادي الهلال، اليوم تتكلم عن 11 سنه وهو له خبره بالدوري، له خبره باللاعبين، كذلك حتى في لاعبين كثير اشرف عليه تدريبهم دونيس. بالاضافه الى ان دونيس ترى مدرب واقعي، درب النادي الهلال، اظهر في صوره في اول موسم طلع بصوره مره ممتازه، درب عده انديه، في كل نادي يتخذ معه الوضع الصحيح، يتخذ حسب الظروف، مدرب واقعي جدا غير متطلب. فلما تعطيه او توليه قياده منتخب، فانا متفائل ان مدرب قادر يتعايش في هذه الاوضاع الصعبه اللي يمر فيها المنتخب، خصوصا في ظل الشح الهجومي. انا اشوف ان تدريب او اختيار دونيس قبل كاس العالم وتحضيره لكاس اسيا وما بعد كاس العالم هذه نقطه مهمه. انت اليوم تستضيف كاس اسيا، انت مطالب بتحقيق البطوله، يعني لما تستضيف بطوله
0: على الاقل وصل النهائي. انا من وجهه نظري يعني السعوديه يجب ان تكون في نهائي كاس اسيا.
1: السعوديه
0: تفوز ما تفوز في النهائي ترى هذا
1: صحيح
0: جيد، بس انك توصل لازم توصل للنهائي. اي دور قبل النهائي كاس نهائي كاس اسيا سيكون فشل المنتخب السعودي.
1: فشل. فانا اتوقع ان او اعتقد ان وجود دونيس مدرب للمنتخب يوصل بعيد باذن الله.
0: باذن الله تعالى باذن الله.
2: وتصاريحه بصراحه يعني تترجم ال11 سنه التي قضاها في صحيح. المنتخب السعودي، وانه ينبري ويوافق على هذه المهمه انك انت بتاريخك بتدخل مع المنتخب السعودي، ممكن يعني لا سمح الله انت تدخل قبل كاس عالم قبلها بشهرين، يعني 12 حصة تدريبية مع منتخب.
1: صحيح. في شيء يوضح لنا بعد دونيس، دونيس أشرف على تدريب صالح أبو الشامات. اليوم لما تشوف حسب المتداول في وسائل الإعلام استبعاد كان بسبب الجاهزية البدنية، فاللي واضح لي إن دونيس مركز جدا على الجاهزية البدنية بحكم الأيام أو عدد الحصص التدريبية القليلة
0: والسفر الطويل
2: والتقنيات اللي كل يوم نشوفها في معسكر المنتخب. يعني صحيح. في البداية من التبريد اللي كانت على اليد، وبعدين
0: جاكيت التبريد اللي هذه اللي موجودة الآن من أديداس اللي صممتها المنتخب السعودي. صحيح. أيضا النظارة اللي يستخدمها حراس المرمى،
2: وقبلها كانت في على معصم اليد أو
1: كل هذه كوم، والعامل النفسي كوم آخر. صحيح. وأنا متفائل بوجود
0: نعم.
1: دونيس.
0: نعم، لأن دونيس أيضا يقول في كأس العالم الماضي 2022 الأخضر حقق الفوز أمام الأرجنتين في المباراة الأولى ولم يتمكن من التأهل، لذلك مباراة الغد ستكون مهمة ولها وزن كبير لكنها ليست الأهم. يعني هو يؤكد على موضوع أنه حلو تلعب مباراة وهذا مرة ثانية يشيل الضغط عن اللاعبين، العبوا، فزنا ممتاز، ما فزنا عادي، لأن لسه في أمل في مباراة ثانية، في مباراة ثالثة. يعني الحديث لو جاء أيضا بعض
2: أو شيء مهم، يعني كان في تصريح مهم،
0: لكن
2: يعني
0: أنا ودي أذهب مع محمد وأسأله عن محمد عبد العظيم عن كأس العالم وعن المنتخبات العربية تحديدا. محمد، بالأمس شفنا مواجهتين من العيار الثقيل للمنتخبات العربية وبداية ممتازة ومبشرة. يعني أبدأ مع المنتخب القطري اللي خطف نقطة يعني من فم الأسد، يعني من منتخب أوروبي منتخب متطور جدا مثل سويسرا. كيف شفت المنتخب القطري في الجولة الأولى؟
3: تأكيد النتيجة كانت مهمة جدا من المنتخب القطري، وخصوصا في البداية عشان تديله دفعة معنوية، خصوصا انه زي ما نقول هو تعادل تاريخي بالنسبة للمنتخب القطري، وكانت الخسارة هتعقد الامور بالنسبة للمنتخب قطر. في شيء هنا بس انا محتاج اتكلم عليه، وده كان ذكره دونيس في المؤتمر الصحفي، الا وهو العقلية بتاعة تحقيق النتائج. بمعنى أنا في رأيي الشخصي المونديال السابق السعودية ما قدرتش تواصل التقدم بسبب الفوز على الأرجنتين والأجواء ما بعد الفوز على الأرجنتين، وهي كأنه الفوز بكأس العالم دخل حالة صحيح. من التشبع بالنسبة للاعبين، وهي كأنه حققت بطولة. ده مهم يكون موجود بالنسبة للمنتخبات العربية. وبالمناسبة ده اللي عجبني جدا في المغرب، بعيدا عن النتيجة وبعيدا عن ما حدث في المباراة، لكن في حاجتين مهمين بالنسبة لي. احتفال سايبري بالهدف، احتفال هادي، ما تحسش ان هو سجل هدف في البرازيل في كاس العالم.

0: النقطة الثانية انه لاعبين المغرب حتى بعد المباراة اشعروا ان الامر عادي، يعني التعادل مع البرازيل ما عملش حاجة
1: هذا طبيعي تحسه،
0: خرافية بالنسبة له، شيء
1: مع انه هو
0: طبيعي
1: ضخم
0: بالنسبة له.
1: جدا على فكرة هذا الشيء يعني.
0: بالظبط بالظبط، هي دي الفكرة، انه لازم حتى بعد تحقيق نتائج إيجابية ألا تتم تضخيم الأمور بشكل إنه والله أنت حققت التعادل مع البرازيل، أنت كده خلصت البطولة، انتهت البطولة بالنسبة لك وتقدر ترجع بلدك ممتاز، أو إنك والله تعادلت مع سويسرا ده ممتاز خلاص انتهت البطولة وشرفتونا. مرحلة إنك بتروح كأس العالم ومرحلة زي ما بنقول لعبت وأديت بشرف وتمثيل المشرف، أنا في رأيي هي شيء انتهى في كرة القدم. أنت رايح كأس العالم توصل لأبعد مرحلة أنت قادر عليها، توصل لأبعد مرحلة، خصوصا أنه ده برضو في كرة القدم الحديثة الفوارق أصبحت ضئيلة، يعني أنت لو قادر بدنيا تقارع الفريق اللي قدامك، أنت الفريق اللي قدامك باستثناء الأرجنتين لأنه فيها ليونيل ميسي، وإذا كان نيمار في وضعه أو بيلعب أو بعض اللاعبين، ما بتلعبش قدام رونالدينيو، أصبحت
1: ما
0: ما
1: عاد في
0: بتلعبش قدام
1: لاعبين
0: كاكا
1: فارقين.
0: ورونالدو.
1: صحيح صحيح
0: صحيح، فالفوارق أصبحت ضئيلة، فأنت قادر انك تكسب، قادر انك تروح لمراحل بعيده. احنا بنتكلم هنا على المونديال، في توالد كمان هيتاهله، فيعني بنتكلم ان في فرصه كبيره، فلا يجب الاكتفاء بتعادل مع فريق او الفوز على فريق مهما كان اسمه، مهما كان اسمه، حتى لو المغرب فازت على البرازيل، حتى لو المغرب فازت على البرازيل، حتى لو السعوديه فازت على اسبانيا، انه ما انتهتش البطوله لسه بتبدا، لازم
1: صحيح
0: يكون في تركيز. وعلى بالمناسبه الصحف الاسبانيه والصحف اللاتينيه بتاخد مباراة السعودية والأرجنتين هي بالنسبة لهم مرجعية لكل شيء، يعني دايما ما بيتكلموا على المنتخب السعودي، المنتخب الذي قهر الأرجنتين، الفريق الذي فاز بالبطولة، أو لما يتكلموا حتى يعني تحدثوا حتى عن محمد العويس، محمد العويس بطل موقعة الأرجنتين. هنا ده خلق حالة إنه أنت قدرت تكسب الأرجنتين لكنك قادر تبني عليها حاجات كتيرة، ده بالنسبة لأي منتخب، حتى بالنسبة لمنتخب مصر لو حقق نتيجة إيجابية قدام بلجيكا قادر انك تواصل،
1: نعم
0: مش محتاج انك تقول والله انا وقفت هنا وخلاص انا كده اديت اللي عليا.
2: فعلا، وكانت ملحمة تاريخية بصراحة هذه المباراة. ولكن بصراحة كلامك محمد يعني أنا استمتعت بصراحة بكلامك، كان ودي ما يعني ما توقف يعني تكمل عادي، ما أنا ما
1: مثل
2: منك طيب.
1: موضوع الحلقة
2: فعلا أسامة، شاهدنا البارح القمة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي، شاهدنا هذه الحالة وتحليل محمد على الهدف، هدف صبيري، كيف لم يحتفل، لم يبالغ حتى بالاحتفال، لاعبين شبان، لاعبين مثل بعدي يعني لم يسبق له تمثيل المنتخب المغربي، أول 90 دقيقة أمام منتخب برازيلي يدخل بهذه الثقة، منتخب يمتلك رغبة نشاهد في تهديد للمنتخب البرازيلي. كيف تتحول المنتخبات العربية لهذه الحالة من الثقة التي يحملها المنتخب المغربي؟
3: أخوي سالم، تعادل المغرب ليس مفاجأة، بالعكس أنا كنت متوقع ممكن يفوز المنتخب المغربي. منتخب المغرب الآن يملك شخصية كبيرة، شخصية قادرة أن توصل النهائي كأس العالم، أمر جدا طبيعي. اليوم تتكلم عن منتخب يصنف ثاني ثامن أعلى تصنيف في العالم، البرازيل السادس، فالإمكانيات متقاربة، التصنيف متقارب، كل شيء متقارب. فأنا حتى كنت أشوفها قمة واعدة ومتكافئة الطرفين، بوجود مدرب كبير مثل شنوتي، بوجود لاعبين كبار مثل أيوب بعدي. أمس أيوب أعطانا نموذج وأعطانا صورة يعني للاعب عربي قادر أنه يوصل لمرحلة بعيدة جدا. أمس منتخب المغرب وضح لنا أنه كسب لاعب كبير. على فكرة ترى أيوب ما كان متواجد في البطولة الأفريقية الأخيرة، أي لسه تجنس أعتقد أو أخذ الجنسية المغربية قبل أسبوعين وثلاثة أسابيع.
1: هو من مواليد فرنسا، ولعب نادي ليل على ما أعتقد،
3: ليل الفرنسي، وكان قريب من تمثيل المنتخب الفرنسي،
1: ممثل في تحت 17 وتحت 19 سنة.
3: قرار من ديشامب حول اللاعب إلى المنتخب المغربي. فالمنتخب المغربي
2: أصابع الندم الآن ديشامب.
3: إيه نعم، ديشامب
1: صراحة لأنه مستوى رائع، يعني اللاعب هذا خطف كل الأنظار، حتى بالأمس كان في جدل عالمي على أنه كان يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة.
2: صحيح.
1: ومنحت لفينيسيوس، وكان في عليها لغط أكثر من المباراة نفسها.
3: أمس يحسس كنا لاعب يملك خبرة، لاعب 36 سنة، ينزل
1: هو 18
3: الدفاع، يطلع قدام، يفتك الكورة، يرجع. أمس
1: سواء في الأدوار الدفاعية أو في البناء
3: في
1: كل
3: حتى على دور التمرير. فلما تتكلم عن المنتخب المغربي بطبيعة الحال هذا أمر طبيعي جدا، والغير طبيعي أنه يخسر بنتيجة ثقيلة. أما بالنسبة للمنتخب القطري ففعلا هو كسب نقطة يعني كانت أشبه بالمستحيل على الوضع الحالي. يعني أنت تتكلم عن منتخب إلى الدقيقة 90 كان الإكس جي

0: للتهديف 0.3. ففي الدقيقة الأخيرة أخوي أبو علام حكم بأحكام.
1: إحنا ختمنا الحلقة هنا وما كان في أمل ولا يعني 0.000 إنه قطر بتسجل بصراحة.
2: خلصت الحلقة دقيقة 90 وإحنا نزلنا يعني خلاص.

0: حجم بذاك الخطورة. فالمنتخب القطري كسب ما يريد أو خرج بما يريد.
1: نعم أنا بروح على
2: لا يعني بالحديث عن اللاعب بعدي الآن محمد في أخبار يعني أنه عديد الأندية الأوروبية تريد خطف هذا اللاعب. أنت كيف تشوف الآن يعني تخيل أنه ممكن قبل البطولة ما أعرف كم كانت القيمة السوقية لكن يمكن ما تتعدى 9 مليون 10 مليون يورو هذا إذا كان يعني في عليه كلام لكن الآن بعد البطولة أتوقع راح بعيد يعني راح 50 مليون ويمكن استمر كذا يمكن وصل 100 مليون
3: بالتأكيد. هو أصلا حتى بعدها كان قبل البطولة في ميلان كان يريد ضمه بشدة من ليل. ميلان كان عنده قائد الكشافة جوفري مونكادا كان هو فرنسي فكان عاوز بعدي بأي ثمن. طبعا هي الفكرة كمان بالنسبة لي في لقطة مهمة بالنسبة لبعدي في المباراة وده بتوضح الشخصية اللي عنده بعيدا عن الفنيات الكبيرة انه في لقطة هو كان آخر واحد قبل ياسين بونو وضغط عليه فينيسيوس جونيور. بعدي كان بالنسبة له الموضوع سلس وبسيط جدا وحتى يعني ما بصاش الكرة بسرعة أو جري أو خاف أو أي شيء ولا كأنه كأنها مباراة تدريبية
1: كأنها حصة له. تدريبية في ناديه ليل يعني
3: بالضبط. هنا دي الشخصية هنا الكرة دايما احنا بنتكلم الكرة شخصية وتحكم ذهني ونفسي. أي لاعب آخر يفوق عمرا كان باص الكرة خلاص الموضوع انتهى عمل تمريرة وانتهى الموضوع لكنه استمر وحتى ضغط عليه فينيسيوس مرة أخرى وفشل في استخلاص الكرة. دي كلها حاجات بتوري قيمة بعد. النقطة الثانية هي إنه هو اختار تمثيل المغرب. في أوقات كتيرة اللاعبين بيمثلوا أو بيختاروا بلدهم المغرب الجزائر مصر أيا كان المنتخب بعد ما يكون وصل إلى مرحلة اليأس من الانضمام إلى منتخب آخر. يعني إبراهيم دياز في رأيي هو وصل إلى مرحلة من اليأس أنه ينضم للمنتخب الأسباني أو أنه مكانه شايف أنه مش هيكون موجود في المنتخب الأسباني. في لاعبين كتير بالنسبة لفرنسا نفس الشيء لكن بعدي اختار ده في البداية وده النجاح للاتحاد الكرة في المغرب. والشيء مهم أنه يبنى عليه للمستقبل أنك قادر تكتشف مين موجود في أوروبا وأنك قادر تضمه للمنتخب في سن صغير جدا مش محتاج أنه هو يوصل إلى 25 سنة أو 24 سنة أو 23 سنة ويفكر هو إيه المنتخب اللي ممكن يمثله. لا أنا دلوقتي بستبق الأمور وبقطع الطريق عن منتخبات زي فرنسا زي أسبانيا. بالمناسبة أسبانيا كان عندها شيء مشابه مع منير حدادي ودخلوا عليه بس لمجرد قطع الوصول على المغرب فضموه
2: وبعدين استبعدوه مرة ثانية
3: واستبعدوه بعد ما لعب فخلاص أصبح أنه لا يحق له اللعب المغرب. هنا دي نقطة استباقية من التحدي.
2: حتى هم حاولوا مع بالأمس أنا شفت في لقاء لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ذكر أنه هم حاولوا أيضا مع لامين يامال لأن يكون لاعب للمنتخب المغربي لكن لامين يامال وذكروا أن تحديدا والد لامين يامال هو من أصر على أن يكون لاعب لمنتخب إسبانيا.
3: صحيح التصريح ده في رأيي هو ممكن يسبب مشكلة للمغرب خلال البطولة ممكن يضع مشاكل يعني يضع ضغط أكبر على المغرب لأنه قال بالنص وده يعني أشعل غضب وسائل الإعلام الأسبانية هنا. أول حاجة وقال أنه بيتمنى مواجهة أسبانيا في النهائي حتى يعني إذا عايز يوري لامين يامال إذا كان اختياره موفقا أم لا. ده هيضع ضغط كبير على المغرب ويضع يعني زي ما نقول حالة عدائية تجاه المغرب.
2: والله أنا شفت المغرب عام. صراحة شفت المغرب ما في عليهم أي ضغط يعني أمس لعبوا مع البرازيل سيروا شوط أول بشكل مثالي وفي شوط الثاني في لحظة من اللحظات اللي هم عارفين نفسهم أنه خلاص يعني أنت أي شيء يصير تمام فريق جيد فريق يعرف متى يضغط ومتى يرجع فريق على الأقل
1: كارل أنشيلوتي الخبير اللي درب ولعب وأخذ دوري الأبطال وحقق منجزات كبيرة في تصريحه ما بعد المباراة وفي تصريحه ما بعد المباراة ذكر بالحرف الواحد أنه هو قلق هو خايف بعد مباراة المغرب.
2: شفت تصريح روماريو سالم لما سألته الصحفية يعني سألت له أنت الآن نحن نعيش مفاجأة بين التعادل مع منتخب المغرب قال اللي يقول هذا الكلام هو اللي ما يعرف كرة قدم يعني هو يقصده هي أنه أنت ما تعرف كرة قدم لأنه فعلا اللي يعرف المغرب ويعرف مستوى المغرب في السنوات الأخيرة يعرف أنه لا عادي البرازيل تتعادل مع المغرب يعني طبيعي.
0: أقول لك المنتخب المغربي يملك شخصية يعني تتكلم عن منتخب تصنيفه ثامن تقولي مفاجأة
2: ما هذه هي الصحفيه الله يستر عليها ما.
0: ايه يعني تقول لي مفاجاه؟ لا هنا مو منطق. المنطق ان اصلا
1: انا رجعت اشوف المقطع مره ثانيه اتاكد هو اي اي ولا لانه طالع اطول من
2: لا هو ماريو قصير يعني
1: بس

0: الكاميرا جايه من جانب يعني كذا كانت اطول من في الملعب يعني.
1: حتى امس ترى المدخل المغربي يمسك مسجل معدل اهداف اكبر من معدل اهداف البرازيل، الاكس جي اعلى من معدل البرازيل.
2: كم تسديده كانت؟ يمكن كنت تقول لي قبل الهوا يمكن 17 تسديده في المباراه
1: تقريباً.
2: كثير يا اخي والله والله ترى بنهايه المطاف ترى البرازيل هذه، حتى لو البرازيل متراجعه مدري ايش، ترى هذه البرازيل
1: بالضبط هذا
2: كبار القوم يعني.
0: نروح لمباراة أخرى أيضا، نروح مباراة أستراليا وتركيا اللي كانت في ساعات الصباح الباكر يعني من هذا اليوم. أنتم شفتوها؟ شفتوا المباراة؟
1: شفناها.
2: أنا حضرتها.
0: محمد شفت الملخص؟
3: لا ما نت
2: صراحة من الآخر، لا صراحة في مباريات كثير يا أخي.
3: توقيت في أوروبا صعب
0: فعلا.
2: بالنسبة لكم في إسبانيا كم توقيتها كان هذه المباراة؟ هي
0: الحين الساعة 10 عندهم،
3: احنا الساعة 10 في فرق ساعة تقريبا،
2: ساعة يعني كانت مباراة الساعة 6 صباحا
3: تقريبا.
0: خلاص بنحفظ التواقيت اكثر من مباراة
1: خلاص
2: الحين. انا شو انا قررت انام بس ما نمت. حضرت المباراة، المباراة يعني باختصار منتخب استراليا كان بمستوى منتخب استراليا متوسط المستوى، لكن انا استغربت من مستوى منتخب تركيا صراحة. يعني
0: تحس منتخب تركيا في رهبة كأس العالم بالرغم انه لاعبين
2: دولار
0: ديميرال ولاعبين يعني لاعبين، وفي لاعبين كثير في اوروبا
2: تشانهانوغلو وغيرهم يعني يلدز في يوفنتوس يعني نجوم يعني يعتبرون، لكن ما شفت اي مستوى لا في عملية الدفاع ولا عملية الهجوم. حتى في الشوط الثاني يعني في عملية العودة ما كان في فرص يعني في الشوط الثاني للعودة في المباراة.
0: بس محمد عبد العظيم يعني هذه النتيجة وهذا الظهور منتخب التركي تشعر كأنه لا يمت بصلة لقارة أوروبا وكأنهم لا يلعبون في أوروبا أصلا.
3: صحيح، هي الفكرة بصراحة في كأس العالم يعني مش عايز أقول إنه دايما النتائج المباريات بتكون شيء نهائي أو حكم نهائي على المنتخبات، لأنه في منتخبات نسقة بيكون تصاعدي بشكل كبير، وفي منتخبات بتخسر أو بتتعادل أو حتى نتائجها بتكون سيئة وممكن بتلاقيه بيصعد كثالث لكنه ممكن يصل إلى مراحل بعيدة أو مناطق بعيدة في البطولة بشكل عام. هو حكم غير نهائي، لكنه تصريحات تشالهانوغلو قبل اللقاء برضو بتوضح اختلاف العقليات. يعني هو حتى تشالهانوغلو تحدث قبل المباراة إن هم هيسيطروا على المباراة وسيتحكموا في مجريات المباراة وأنهم أكثر جودة على المستوى الفني، لكن أستراليا أطول وأقوى وكذا. وهو ده اللي أستراليا لعبت عليه، وهو ده اللي كان بيحصل خلال المباراة. يعني أوكي أنت ممكن يكون معاك الكرة، معاك الاستحواذ، معاك كل شيء، بس إنه الأهم في بالنسبة للمباراة ونحقق النقاط الثلاث، إحراز الأهداف بأيا كانت الطريقة، سواء الركنيات سواء أيا كان. وعندنا أرسنال كمثال خلال هذا الموسم، وده اللي كان يعني.
2: نعم.
0: أسامة ابتسم يوم قال أرسنال، يعني إيش يعني صاحب بيت يعني في أرسنال
1: كان يتكلم عني.
2: لا الآن موسم مثال لأرسنال. أسامة قبل ما أروح لمباراة ألمانيا اللي ضربت في السبعة، ودي أسأل عن نقطة المنتخبات الآسيوية بما أنه ذكرنا أستراليا. يعني كوريا الجنوبية تفوز على التشيك، كوريا الجنوبية في نهاية المطاف من آسيا، وهم نظرة الأوروبيين إن هم أعلى، أنت عارف هذا الشيء. ويجي منتخب أوروبي وتفوز عليه في أول مباراة في المجموعة. أيضا تتكلم عن مباراة قطر وسويسرا وفارق الإمكانيات وفارق التصنيف وفارق اللاعبين بين أوروبا وأيضا قطر اللي منتخب غير متمرس على كأس العالم، ثم مباراة أستراليا وتركيا، تركيا المنتخب اللي مقدم تصفيات جيدة جدا في أوروبا. هل ممكن المنتخبات الآسيوية صار لها سطوة؟ والآن نشوف نص 40 دقيقة في مباراة هولندا واليابان 0-0، واليابان تلعب مع هولندا الند للند.
1: أخوي أحمد، المنتخبات الآسيوية بلا شك تطورت بشكل كبير، لكن أنا عندي قاعدة أن الجولة الأولى دائما من كأس العالم يعني
2: ما نقيس عليها.
1: لكن ما بعد ذلك هو الاختبار الحقيقي لجمع المنتخبات، والأمثلة كثيرة يعني على مستوى النسخ. لكن ما حدث على مستوى مباراة تركيا وأستراليا، أنا بوجهة نظري الغرور هو من أخذ تركيا للمنحنى هذا. لما تشوف تصريحات لاعبين، لما تشوف كيف تعاملهم مع لاعبين منتخب الأسترالي، هنا يوضح لك كيف هم داخلين المباراة بغرور عالي. بالإضافة إلى أن ترى بشكل عام تركيا لعبت أحسن من أستراليا بشكل عام. لكن الأستراليا كانت موفقة بعض الشيء في بعض الأهداف أو في بعض التسديدات. أستراليا دائما في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم سيئة، دائما في كأس العالم تطلع بشكل مختلف، دائما في كل نسخة. واليوم أو مباراة أمس أمام تركيا كان خيرا مثال بالفوز على تركيا.

0: النقطة الأولى المنتخبات الآسيوية بلا شك تطورت. النقطة الثانية أن الجولة الأولى ليست معيار لتحديد هذا الشيء يعني.
1: يعني لسه ما نقدر نحكم أنه والله الآسيويين تأهلوا أو يعني، بس أنه خطوة جيدة. أستراليا 3 نقاط، كوريا الجنوبية 3 نقاط، قطر آسيوي. نقطة جيدة جدا
0: جدا،
1: ولا منتخب آسيوي يخسر.
0: ترى بالأمس ترى منتخب قطر في تشكيلة البداية لعبت بتشكيلة قيمتها السوقية لا تتجاوز 20 مليون، بينما سويسرا أكثر من 200 مليون يورو. فالفروقات
1: لاعب واحد يمكن يساوي القيمة يعني، أكانجي مثلا يساوي
0: الفروقات واضحة وكبيرة، ورغم ذلك طلعوا بالقطر. هذا شيء يعني أنا أشوف انتصار القطر أكثر من تعادل.
1: أكيد
2: أيضا
1: أكيد.
2: نذهب لمنتخب عربي آخر بعد 5 ساعات من الآن، منتخب التونسي يواجه المنتخب السويدي. صبري لمونشي محمد بيواجه جرام بوتر. قد نشاهد يعني إيزاك وجيوغرس وهجوم منتخب السويدي اللي كانوا مكسرين الدنيا في أوروبا. عندما أسأل أي أحد من الزملاء التوانسة أو التونسيين لمنتخبهم، أجد تخوف من ظهور المنتخب التونسي يعني في هذا المونديال. أنت كيف بتشوف هذه المباراة وهذه البداية للمنتخب تونس؟
3: صحيح أتفق معهم، وحتى أصدقائي التونسيين يعني دايما بنتكلم على الأمر ده، خصوصا الظهور للمنتخب التونسي في المباريات الأخيرة أو في البطولات الأخيرة كان ظهور متواضع. الفريق ما عندوش هوية فنية قادرين نحكم عليها، ممكن ده يكون مختلف خلال كأس العالم مع صبري لموشي، ممكن يكون في شيء هو عايز يقدمه، محتاجين نشوف الشيء ده قبل ما نحكم عليه. لكنه خلال الفترة الأخيرة تونس ما قدرتش تقدم لنا نموذج أو شيء قادرين، فكرة فنية أو هوية فنية قادرين نحكم عليها. كان كله لعب بيعتمد على، هو لعب براجماتي زي ما بنقول، هو إحراز هدف من أي شيء، لكنه ما تقدرش تقول تونس بتلعب بشكل فني معين. يعني هل تونس تلعب على المرتدات؟ ما تقدرش تقول. هل بتلعب على لعبة موضوعي؟ ما تقدرش تقول. استحواذ؟ ما تقدرش تقول. فأنت صح. الفكرة والهوية الفنية هي غايبة، فما أقدرش أتفائل بالمنتخب التونسي. ممكن ده يكون مختلف زي ما قلت في كأس العالم، يكون في فكرة فنية مختلفة، شيء مختلف. والأهم في رأيي طبعا بالنسبة للمنتخبات العربية وتحديدا مباراة تونس والسويد، إنه أول حاجة ما تخسرش، تاني حاجة ما تخسرش بنتيجة كبيرة، لأن ده بيكون مؤثر ومهم جدا على مشوارك في البطولة، وممكن يسبب نوع من الهزات النفسية بالنسبة للاعبين، خصوصا إنك غير متمرس في المونديال. يعني أنت مش فريق كبير أو فريق زي ما نقول له باع في المونديال، بتكلم على أي فريق بشكل عام، لكنه ده شيء مهم انك ما تخسرش بنتيجة كبيرة، وفي نفس الوقت تكون قادر انك تقدم شيء فني واضح، بدلا من يعني في الموضوع ده تحديدا كان مارسيلو بيلسا بيلقب بالمجنون بالمناسبة. مارسيلو بيلسا هنا دايما كان بيقول انه في فرق ما بين فريق بيجبرك على الخطأ وفريق بينتظر خطأ الخصم. شتان الهوية أو شتان الشكل، لأنه في فريق ممكن يضغط عليك بشكل معين عشان أنت ترتكب الخطأ، فهو قادر يستغل الشيء ده. في فريق تاني هو بينتظر خطأك. حتى هذه اللحظة بالنسبة لي منتخب تونس هو الفريق اللي بينتظر خطأ من الخصم، هفوة دفاعية، هفوة في التمركز، هفوة هنا هفوة هناك لتحقيق أهدافه، لكنه هو لم ينتقل إلى الفريق الذي يجبر الخصم على ارتكاب هذه الأخطاء.
1: أسامة، يعني لما نتكلم عن تونس أنا دائما أربط مع المنتخبات العربية اللي شفناها في هذه البطولة وفي السنوات الماضية. يعني الآن قطر تعادل مثل ما قلنا، المغرب أيضا تعادل ومع البرازيل، الآن تونس تلعب مع السويد. هل هذا التعادل أو هذا الأداء المبشر للمنتخبات العربية له تأثير نفسي على اللاعبين العرب، ولا لا المواضيع ما هي مرتبطة ببعض؟ هذا موضوع لحال وهذا مو مرتبطة، ما يجيهم مسج لا أنا أقدر، قطر سوتها، المغرب سوتها.
0: أكيد، لكن حتمية الموقف مختلفة تماما لما اللاعب ينزل، لما اللاعب ينتظر مباراة بكرة ترى مرة مختلفة، وهذه الرسائل أبدا غير
1: ما تجي
0: غير مؤثرة.
1: والله أنا حس تأثر يا أخي، ما أعرف أنا يعني لما أشوف أنا لاعب عربي وأشوف المغرب وصلت نصف نهائي كأس العالم، فأقول أنا أقدر. يعني ترى المغربي والتونسي ما هو بعيد عن بعض، يعني لا بنية جسدية ولا
0: لكن
1: مهارات.
0: وضع المنتخب التونسي ترى جدا حرج،
2: بس في اختلاف. أحمد إذا قال أنت تقدر تنتظر الخطأ ولا
0: فعلاً
2: تجبرهم على الخطأ
0: فعلا. ترى
1: هذا محمد عبد العظيم خطير،
0: هذه مهمة جدا. منتخب

0: يونس ترى يعني جدا يعني مقدم مستويات جدا سيئه خصوصا في المعسكر الاعدادي اللي كان غير مبشر لكاس
1: العالم. خسر نتائج كبيره
0: صحيح. صحيح خسر نتائج كبيره بالخمسه وبالواحد. فلكن اللي ممكن حتى في البطوله الافريقيه في اخر خسر اعتقد اخر ثلاث مباريات. لكن ممكن صبري لموشي المدرب الجديد للمنتخب تونس ممكن يحدث الفارق.
1: شفناه مع نادي الرياض انا شفته كان مقدم مستوى جيد. الرياض ترك الرياض هو بمشاكل يعني ليست مشاكل فنيه صحيح. مشاكل اداريه
2: صحيح. لكن مع الدرعيه لم يقدم مستوى
0: مع الدرعيه لم يقدم مستوى فممكن هو يكون العلامه الفارقه للمنتخب التونسي حتى من الناحيه النفسيه. يعني انا اخشى على المنتخب التونسي بكره انه يدخل مهزوز. دخولك مهزوز هذا بيروح النتيجه كارثيه يعني.
1: أنا ما أعرف أنا حس تونس راح تتأثر إيجابا بما حدث للمنتخبات العربية.
0: أتمنى.
1: يمكن أنا أرجع أقول ترى تونس يعني يمكن في شمال أفريقيا تتحدث عن المغرب والجزائر ومصر وتونس. يمكن تونس هي المركز الرابع بين هذول المنتخبات من حيث جودة اللاعبين وإمكانيات اللاعبين.
2: ما يحكم المنتخب التونسي غدا الرغبة فقط. الرغبة عندما تكون فعلا. رغبة بالفوز. أما كشكل وتكتيك ما شاهدنا شيء حتى المباراة الأخيرة أمام بلجيكا. نعم.
0: قال في رسائل اللي هو أن احنا ممكن نقدم شيء لكن في شيء بعد سلبي كبير اللي هو مستوياتنا جدا سيئة. هذه المنتخب التونسي فهذه تطغى على هذه. فأنا أقول لك أنا أخشى على المنتخب التونسي بس أنه يدخل مهزوز.
1: لا ممكن قلت لك هذا الشيء وارد يعني خصوصا في الفترة الأخيرة المنتخب التونسي ما هو أحسن جيل. حتى لما اليوم تذكر مثلا روح المنتخب مصر تقدر تطلع 3-4 لاعبين. الجزائر صحيح. تقدر تطلع 3-4 لاعبين 5 لاعبين. المغرب 7-8 أكثر يعني. السعودية في لاعبين 3 في كل منتخب. يمكن قطر ما عندها إلا أكرم عفيف يعني لاعب اللي يبنى عليه انتصار. الأردن فيه مثلا موسى التعمري في علي علوان في لاعبين يعني فعلا. العراق في بعض اللاعبين. تونس أنا يمكن حنبعل وهو لاعب وسط
0: فقط.
1: وهو ما هو لاعب يعني هجومي يسجل أهداف يعني. اليوم من مهاجم منتخب تونس صراحة ما في الكثير من الأسماء القوية.
0: ترى حتى العامل البدني السويد ممكن تتفوق عليها رغم أن تونس عندها العامل البدني.
1: السويد صراحة عندهم خط هجوم جيد جدا يعني. تتكلم عن جوكريس
2: في التصفيات ما كانوا يقدمون مستوى جيد صراحة يعني. كنت كأنك تنتظر زلاتان إبراهيم فتش يجي يحفزهم عشان صحيح. يتحركون يتأهلوا بنقطة واحدة.
1: توقع أسامة
2: نذكر بس نبغى نذكر أحمد إنه في ذات المجموعة تلعب اليابان وهولندا وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 واليابان واقفة على الكورة صح بصراحة يعني اللي قاعد نشوفه.
1: بس في ضغط هولندي يعني حتى ننصف الهولنديين
2: يعني الياباني
1: يعني
2: في تصدر أكثر من
0: هدف يعني. اليابان بكل كأس عالم تلعب هذا الشكل دائما خلف الكورة
1: منتخبين يسوي الحركة
0: لكن هاي. لكن لا تأمنه
1: اليابان وكرواتيا. أنا صراحة كرواتيا في السنوات الماضية مدري ليش جبالي الآن يا أخي كان يضايقني والله يعني. كرواتيا مرتين يوصل نصف نهائي كأس عالم أي مباراة فيها كرواتيا ما فيه لا هجمات ولا شيء. 0-0 ضربات جزاء سلام عليكم. أي مباراة
0: مملة
1: خروج مغلوب كأسين عالم ورا بعض. ليه
2: لوكا مودريتش
1: يعني لوكا مودريتش حبيبي على عيني وراسي بس والله ما أحتاجهم من دور 32 كرواتيا شكرا.
0: حتى بنهائي كأس العالم انت 4-0 لفرنسا.
1: يا انت شوف السنة 2018 لعب يمكن كله خروج مغلوب 0-0 ضربات جزاء. السنة الماضية برازيل مدري ايش كله ضربات جزاء.
2: وهذا نعود لما ذكر محمد انه كرواتيا كانت
1: تنتظر اخطاء ما كان في اخطاء 0-0 هم نايمين لا يستنوا اخطاء ولا شيء.
0: محمد علق جملة احنا بنينا على
1: حلقة كاملة.
2: انا ودي بس اسال على الشوط الثاني محمد في مباراة هولندا واليابان تتوقع وين بيروح الشوط الثاني؟ هل تستمر المنتخبات الآسيوية بالصمود وتحقيق نتائج إيجابية فعلا في كأس العالم؟
3: أعتقد أن المنتخبات الآسيوية تطورت في السنين الأخيرة بشكل كبير. طبعا ده في غفلة زي ما نقول في غفلة من الزمن يعني
2: صحيح.
3: في ناس كتيرة للأسف ما كانتش بتتابع المنتخبات الآسيوية فالنسخة بتاعت المنتخبات الآسيوية بالنسبة لها هي نسخة من 10 سنين تقريبا او من 15 سنة. فهو دايما بيعتبر ان المنتخب الاسيوي اللي جاي هو منتخب اسيوي جاي يلعب دور الحصان الاسود او انه يعني زي ما بنقول بالكرة يعني بيرخم عليك مش اكتر. لكنه الحقيقة ده مغير تماما للوضع الحالي. حتى مباراة كوريا الجنوبية او التشيك بالنسبة لي كوريا الجنوبية قدمت مباراة
1: كانت أفضل بكثير.
3: رائعة
1: صحيح.
3: يعني بالنسبة لي المنتخبين اللي مش هقول اللي فاجئوني بس اللي قدموا اداء مقنع. وزي ما قلت برضو انه لا يتم الحكم على الجولات الاولى في دور المجموعات لكن بالنسبه لي المنتخبين اللي قدموا شيء مقنع بالنسبه لي كوريا الجنوبيه وامريكا بشكل مفاجئ يعني
2: صحيح صحيح.
1: امريكا فاجاتنا بزياده بالاربعه
2: والهدف الاخير اللي من يعني على طريقه بيرلو
1: ترى كل الاهداف كانت حلوه المنتخب الامريكي
0: صراحه كانت حلوة صح.
1: إيه كان وفيها لعب حتى الهدف العكسي ترى اذا تشوف الهجمه من اولها صح هجمه حلوه.

0: هجمة جميلة يعني، حتى لو ما كان المدافع لمسها كان ممكن المهاجم بعده هلمسها ويأتي الهدف. لكن الوقت داهمنا وما تكلمنا عن فوز الكبير لألمانيا اليوم بالسبعة على منتخب اسمه كوراساو. صراحة كوراساو أنا بحثت عنها اليوم، يعني
1: كم عدد سكانها؟
2: 150,000
0: نسمة. تخيل 150,000 نسمة، وهي أصلا تابعة لهولندا لكن عندها حكم ذاتي. يعني هي أصلا لو هولندا زعلت منها خلاص شيل الحكم الذاتي وترجع محافظة هولندية بعيدة.
1: هذا جروب هذا ما كيف لسه
0: لا كذا الأمور، هي تابعة لهولندا. هي
2: صحيح منطقة إدارية
0: بس إنه هي منعزلة إداريا وعندها حكم ذاتي. فموضوع إنه اليوم نشوف منتخب مثل كوراساو ويخسر سبعة، هذا هو العيب الأكبر في موضوع 48 منتخب. أنت تتفق مع هذا الطرح إنه هذا عيب ولا لا؟ خلاص خلي الناس تشارك. يعني في البعض، يعني سمعت أحد الأشخاص يقول يا أخي طيب احنا ما نشارك كل يوم في كاس العالم، نبغى نروح. يعني واحد مثلا يقول اردني يسمع الكلام يقول لك انا ما رحت كاس العالم الا لما شفت 48، انا ودي اروح كاس العالم. تجي كوراساو ما تجي كوراساو انا ما لي علاقه، انا ابغى استمتع في كاس العالم.
2: والله هي لها جانبين، اولا انت تضمن القواعد الجماهيريه في المنطقه او في البلد المستضيف بتكون كبيره، لكن مثل هذا القرار ممكن ياثر على النتائج الكبيره، على الارقام التاريخيه السابقه، على اشياء كثيره ممكن تترتب عليها. يعني انا قبل مباراه المانيا كوراساو هذه المباراه اللي مستعد اجزم واحلف انها بتنتهي تاريخيه.
0: واضح
2: مره واضحه يعني، لكن ما توقعتها بتنتهي بالسبعه. ف زي ما قلت لك اخوي احمد، من الناحية التسويقية، من الناحية الجماهيرية هي مرة جيدة، لكن من الناحية الفنية ممكن كأس العالم خصوصا في دور المجموعات يرجع خطوة.
0: مشكلة في موضوع الأرقام اللي قلته، يعني تخيل لو كاي هافرز شد حيله شوي كان سجل هاتريك ومدري ايش، يصير بعدين هداف تاريخي لكأس العالم من
2: ورا كذا يحب الأرقام.
0: سجل هدفين اليوم.
1: دائما المنتخب الألماني محظوظ بالأرقام الفردية، يعني صحيح. البرازيل تنهار أمام ألمانيا، منتخب كوراساو ينهار أمام ألمانيا. بس ألمانيا بتقول شيء ثاني لما انا بتذكر فين اثنين ارجوك
0: احنا ما جبنا سيرته ما حد بيتذكر.
2: ألمانيا تنتظر الفرصه، ألمانيا ما ترحم سواء على المستوى الانديه او المنتخبات. فعلا فعلا انت منهار الله يعينك.
1: فعلا، وهذا ما نشاهد حتى في المدربين الالمان. محمد عبد العظيم ابى اسمع وجهه نظرك في انه يعني عدد مباريات كبير، 104 مباريات، 48 منتخب. من سلبياتها أن نشاهد منتخب مثل كوراساو يعني النتيجة محسومة قبل أن تبدأ المباراة.
3: صحيح، طبعا ليها سلبيات كثيرة، منها أنه في مباريات كثيرة بتكون بلا معنى، ضغط بدني أكبر على اللاعبين فترة أطول، بالإضافة أنه الوصول لكأس العالم أصبح مش عايز أقول أنه شيء عادي، لكنه كان في الأول شيء صعب المنال بالنسبة لمنتخبات كثيرة، وأصبح وكان الوصول ل يعد إنجاز إنك وصلت ضمن أفضل 32 منتخب في العالم، لكنه دلوقتي أصبح 48. والمشكلة الأكبر بالنسبة لي كمان إنه حتى في نظام التأهل إنك أول اثنين كانوا بيتأهلوا، لكنك دلوقتي أنت ممكن كمان تجيب من أفضل توالد. فأنت حتى لو خسرت أو حتى لو تعثرت في مباراة أو تعادلت في ثلاث مباريات ممكن تتأهل، فكل ده بيخلي الأمر الوصول لي سهل زي ما بنقول، أو نشوته بتكون أقل بكل تأكيد. طبعا الشيء الإيجابي أنه منتخبات كتيرة، دول كتيرة ما وصلتش لمحفل عالمي زي ده بتصل. طبعا مش عايزين نقيس على كوراساو، لأن كوراساو صحيح هي صغيرة وبتأكيد مبارياتها هتكون مباريات عادية ومملة، وزي ما بنقول انها هتكون حصالة المجموعة، لكنه في اعتقادي هتكون في منتخبات تانية هتفاجئنا. اعتقادي كمان الرأس الأخضر بالمناسبة ممكن يكون منتخب مفاجئ، رغم انه يعني ملوش وزن كبير في البطولة، تعداد السكان وكل الكلام ده، لكنه اعتقادي انه ممكن يكون منتخب مفاجئ. منتخبات تانية ممكن تكون مفاجأة في هذا السياق. فهو نعم. ليها شيء إيجابي وليها شيء سلبي.
0: نعم، لكن أنا بشركم يعني كوراساو، هايتي، بنما، هذه المنتخبات يعني ما راح أشوفها في كأس العالم القادم على مسؤوليتي الشخصية. ليه؟ لأنه هذول المنتخبات أصلاً جاءوا لأنه أمريكا الشمالية هي من استضافة البطولة. يعني هذه المقاعد الستة حنشوفها السنة الماضية ما هي ستة، 3 إلى 4 مقاعد فقط لقارة أمريكا الشمالية، أمريكا، كندا، المكسيك اللي هم دائما ممكن يجي معهم كوستاريكا يعني اللي ما تأهلت هذه المرة، جامايكا مثلا مقبول، بس أنا هايتي يعني مباراة الماضية بصراحة اسكتلندا أضاعت العديد من الفرص وما كانت حاسمة أمام هايتي. اليوم كوراساو 7، لسه ننتظر مباراة بنما. مع احترامي للمنتخبات لكن فوارق كبيرة، هذه واحدة من عيوب 48 منتخب.
1: ومن محاسنها أن بنشاهد وجوه شابة كلاعبين يعني.

0: بمشاهد اكثر من 800
1: شفت واحد من كوراساو
0: من 891 لاعب. شفت لاعب من كوراساو كان يلعب بوكونا كان يلعب في نادي الوحده عام 24 في
1: لما هبط الوحده
0: قبل وكان يقدم مستويات جيده
1: والله
0: بصراحة.
1: ما شفت منه مستوى جيد
0: بصراحه انا كنت اشوف استغربت انه من باع كوراساو. انا ودي اسمع راي محمد واسامه او اسم لاعب يعني سمعنا آراء ضيوفنا اللي على مدار منذ انطلاق كأس العالم وأسماء اللاعبين. من تتوقع بيكون نجم المونديال أسامة؟
2: نجم المونديال؟ لامين.
0: لامين يمال؟
2: لامين يمال.
0: ما بتغير يعني خلاص؟
1: ليش يغير خلاص هذا رأيه.
0: محمد؟
2: بس بيكون نجم المونديال.
3: أنا كنت أقول لامين يمال فعلها.
2: أوه.
0: خل كل لامين يمال. أحمد أنت ما بتغير؟
1: أنا مين قلت؟
0: ناسي.
1: أنا كل حلقة أقول واحد اليوم راح أقول اسم جديد. بس ما ادري مين يخطر بالي. اتوقع اليوم اقول هالاند. الحلقه الماضيه قلت اوليسي اللي قبلها مبابي. اليوم انا اقول هالاند ممكن يكون يصنع الفارق مع النرويج مع المنتخب السعودي. والله
0: يعني انت نفس الصوره اللي نشرتها اول.
1: كل اللاعبين جيدين ان شاء الله يقدمون كمان
0: مستوى جيد. ان شاء الله يقدم مستوى جيد المنتخب السعودي.
1: نشكر ضيوفنا في هذه الحلقه اليوم اسامه التميمي كنت معنا هنا في الاستديو وايضا محمد عبد العظيم من مدريد. شكرا جزيلا لكم.
0: نشكر أيضا كل من رافقنا خلال هذه الساعة ونشكر مخرجنا زياد الجفان ومن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة وبدون انقطاع وبدون أي فاصل على حساب العربية FM في اليوتيوب. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM
4: أن تعرف أكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال مسؤول إسرائيلي أن ترامب أطلع نتنياهو على التقدم المحرز في المفاوضات الجارية مع إيران. أضاف المسؤول أن ترامب أبلغه أيضا بأن التوقيع على الاتفاق مع الجانب الإيراني سيتم الليلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح أمام حركة التجارة قريبا جدا. أكد أن الاتفاق الذي أبرمته إدارته مع إيران هو أفضل من اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي وصفه بالاتفاق الكارثي. ترامب أضاف أن اتفاق أوباما كان يمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي إلى جانب تقديم أموال لها. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن الرد الإيراني على إسرائيل قادم بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا وحملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تداعيات خطيرة إزاء ما يجري في لبنان حسب تعبيرها، معتبرة أن استهداف بيروت يمثل انتهاكا للتفاهمات القائمة. بحث وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مع نظيره الأمريكي بيت هيجزت التطورات في المنطقة. هذا ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب العسكري تحسب لاحتمال تعرضها لهجمات من إيران. قال الجيش إن رئيس الأركان إيال زامير أجرى تقييما للوضع مع القادة العسكريين، مؤكدا الاستعداد لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية. وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتقادات إلى التلفزيون الرسمي وتيارات داخل البلاد بسبب رفض قرار التفاوض مع أمريكا. قال بزشكيان إن قرارات الحرب والمفاوضات تقع على عاتق المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي وعلى جميع الأطراف أن تلتزم بها. اعتبر بزشكيان وصف فريق التفاوض بقيادة قاليباف وعراق جبل خائن بأنه أمر مؤسف، مضيفا أن التفاوض يتم بتوجيهات المرشد. مونديال 2026 مع بتال الجوس بعد قليل. إلى اللقاء.

ألمانيا تكسر عن أنيابها بجملة من الأهداف في شباك الوافد الجديد. وهبي يفتخر بجرأة المغرب وأداء البرازيل. يشعر أنشيلوتي بالقلق. تونس ومصر يفتتحان المشوار المونديالي بالسويد وبلجيكا. والأخضر السعودي يبدأ في العد التنازلي لبداية مشواره أمام أوروغواي.

0: مونديال 2026 ليلة جديدة، طابت أوقاتكم. قبل قليل ألمانيا كشرت عن أنيابها بجملة من الأهداف في شباك الوافد الجديد كوراساو. وأرحب بضيفي دائمين تركي العواد يلتحق بنا هذا المساء، دوايت يورك مستمر معنا. تركي أهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: دوايت، أهلا بك.
2: شكرا.
0: اليوم أنا عرفت لماذا كوراساو تأهلت على حساب ترينداد توباكو، كانت جيدة في بداية المباراة.
2: They were very good.
3: كانوا جيدين جدا، وعلى الرغم من أن النتيجة لم تكن في صالحهم، ولكنهم كانوا يكونون الفوز بأشكال عديدة، ربما لدولة صغيرة المرة الأولى التي شاركوا في كأس العالم، وأصغر دول شارك في كأس العالم، وإعلانات كثيرة للمنتخب، وحتى حملة فريدة لكأس العالم هذا المنتخب، فلم يكن أحد يتوقع أن يفوز كوراساو بكأس العالم، وليس هذا هدفهم، ولكن المشاركة جيدة، وعندما سجل الهدف الكل اعتقد أو ظن للحظة أن لديهم فرصة، ولكن ألمانيا بالتأكيد بإمكانها أن تقدم مستوى أعلى بكثير، ولهذا السبب لا يستطيع أن تنافس مع الفرق الكبار مثل ألمانيا والفرق الكبرى حول العالم. هنالك سبب، ولكن مع ذلك دعم جيد وأداء جيد، وأنا فخور بهم على الرغم من أنهم لم يحطموا الرقم القياسي لأكثر أهداف سجل ضدهم، هذا لدولة واحدة فقط وهو من الكاربي السعودية.
1: It's not about Saudi. No.
0: هو يبغى يرد لنا تركي، لكن هم كانوا جيدين يعني في البداية، كانوا فرحين بالتأهل، التقطوا صور بهواتفهم قبل بداية المباراة. أنا استغربت بس كيف بدأوا نزلوا المباراة بالموبايلات يعني في معهم.
1: بس طبيعي بالتالي هذه أول مباراة لهم يلعبون، هم يحققون تاريخ، هم جايين للمتعة،
0: أصغر دولة فعلا في العالم إلى جانب إيسلندا،
1: وهي ليست أصغر
0: والرأس الأخضر
1: يعني، بالتالي إذا نأخذها
0: كعدد سكان
1: يعني نأخذها كبلد، هي ليست حتى بلد مستقل، ليست جزء من الأمم المتحدة، هي تابعة لهولندا يعني للعرش الهولندي السابق القديم، وما زالت غير مستقلة، حتى وزارة الخارجية وتمثيلها الخارجي تمثلها دولة هولندا، فما زالت هي يعني ما حققتها اليوم من حضور في كأس العالم

0: وتسجيلهم لهدف التعادل في بداية المباراة أنا أعتقد أنها شجاعة وشيء
1: طيب
0: رائع.
1: تركي بس بس يعني الألمان يعني توقفوا تقريبا عن اللعب بعد الهدف الرابع في الشوط الأول، ما صاروا جدين، هل لأن هذه ليست أفضل نسخة من ألمانيا؟
0: هي ليست أفضل نسخة من ألمانيا بكل تأكيد. ألمانيا تعاني من سنوات في كأس العالم. تخيل ألمانيا اللي حققت كأس العالم 4 مرات، نسختين 18 و22 خرجت من دور المجموعات، هذا شيء لا يصدق لمنتخب بعراقة المنتخب الألماني. هو يعود ويعود أيضا، اليوم شفنا يعني الملابس الجديدة، هم يستوحونها من 90 لما فازوا بكأس العالم، فكأنهم يقولون إنه هذا المنتخب هذا المنتخب مختلف عن نسختين الماضية اللي خرجنا مبكرا، هذا المنتخب مختلف، لذلك هم اليوم لعبوا بشراسة وبقوة. أنا ضد فكرة إنهم هدوا اللعب، لا، هم لعبوا باحترافية، وهذا ما توقع من الألمان، يلعبون باحترافية ويلعبون بقوة بغض النظر عن الخصم، لذلك أي فريق يلعب أمامهم بتهاون أو يفتح اللعب معهم قد يدفع الكثير، حتى لو كان ليس أفضل منتخب في يعني كأفضل نسخة لألمانيا.
1: جميل. يمكن أن نرى من كوراساو دوايت أفضل مما رأينا اليوم، يعني خلينا نقول اليوم البداية والمفاجأة والرهبة والتوتر في المونديال، يمكن أن نرى أفضل بحكم معرفتك الشخصية بهم؟
2: لست متأكدا إذا ما كانوا يستطيعون التعافي من هذه الهزيمة القاسية، ولكن كما قلت هم فازوا بأشكال كثيرة، فازوا كرويا لأن لا أحد يريد أن يهزم بنتيجة 7-1 في منافسة كبرى مثل هذا. وفيما يخص الثقة، أعتقد أن ثقتهم ستكون أقل بعد هذه الهزيمة، لدى معنوياتهم ستبقى عالية وسيخرجون ويرغبون بالتنافس، أنا متأكد من ذلك. لديهم مدرب صاحب خبرة كبيرة ديك أفوكات، من وظيفة المدرب أن يختار اللاعبين ويعيد معنوياتهم، لديه مباراتين أخريتين، وشاهدنا الأداء كان مشجعا، لكن سيكون صعب جدا التأهل بعد هذه النتيجة. أعتقد بأن الألمان تعلموا من خطأ سويسرا ضد قطر بأشكال عديدة، حيث سنحت لهم فرصة كثيرة ولم يستغلوها. الألمان دخلوا بكل مهنية واحترافية على الرغم أنه سجل هدف ضدهم، ولكنهم تأكدوا من عدم ارتكاب الأخطاء، ولهذا السبب هم بين المرشحين للفوز بالبطولة.
1: جميل. البارحة بعد نهاية حلقتنا، المغرب كانت قد قدمت عرضا جميلا ومقنعا جدا أمام البرازيل صاحب الرقم القياسي في تحقيق بطولة كأس العالم، وانتهت المباراة بهدف لمثله. المغرب كانت سباقة بالتسجيل في هذه المباراة. تركي، كيف شفت المباراة؟
0: طبعا المباراة كلها يتكلم عن بعدي بعدي لاعب
1: كان يسنى عن اسمه قبل
0: بعدي لاعب رائع، لاعب ممتع، لاعب قدم الكثير. شوف الفريق اللي يحتاجه في منتخب المغرب كان يحتاج للثقة، حصل عليها من كأس العالم الماضية، حصل عليها حتى من كأس أمم أفريقيا اللي يلعب فيها. لديه حارس من أفضل حراس العالم، لديه وسط رائع جدا، ولكنه ميزة هذا الفريق أنه فريق جماعي، ليس لاعب واحد ولا لاعبين، لعب مباراة مفتوحة لأول مرة أشوف. أنا
1: جماعي أكثر من فريق 22
0: بكثير، أنا أعتقد أنه عنده التكاملية الكبيرة اللي تساعده أنه الفريق يصل لأبعد من هذا الحد. لأول مرة أشاهد مباراة البرازيل، وأنا أحب المنتخب البرازيلي ليس أكثر من الأرجنتين، ولكنه ممتع بالنسبة لي، ولكن في المباراة من كان البرازيل هو المنتخب المغربي.
1: طيب خلينا نتحول العاصمة المغربية الرباط، من هناك الدولية السابق مصطفى حجي. مصطفى طبعا للعلم كان لاعبا في مونديال 98، ثم كان مدربا في مونديال 2018 إلى جانب عارفي رينارد. مصطفى مساء الخير.
3: Good evening.
2: مساء.
1: مصطفى، هل أنت راض عن عن الأسود، أسود الأطلس في مباراة البارحة؟ راضي تماما أنت؟
2: نعم بتال، أنا راضٍ كل رضا وبكل صراحة. كنا أتوقع المباراة الأولى ضد البرازيل أن تكون كبيرة، منتخب البرازيل بين أفضل المنتخبات في العالم، وأنا فخور جدا بالفريق وفريق الفريق الفني والمدرب وأسلوب لعبه، لعب من أجل الفوز، وبالتالي هو مقاربة مختلفة لبداية كأس العالم أولى مباريات، ولكن المباراة الأولى قدم الكثير وأشعرنا جميعا بالرضا. نستطيع أن نرى عدد كبير من اللاعبين، إذا ما تحدثنا عن كافة اللاعبين خاصة في الأعمار، معدل الأعمار 23 عام.

0: لاعبين، فريق شاب جدا، اثنين أو ثلاثة لاعبين من أصحاب الخبرات الكبيرة، ولكن الفريق لا يزال شابا. أنا فخور جدا بالمدرب والمنتخب. الشوط الأول كان مدهشا جدا، الضغط العالي ولعبوا من أجل الفوز، وأغلب اللاعبين بلا شك كانوا مدهشين ورائعين.
1: جميل مصطفى، يعني في في في رأيك فنيا ما هي الفروقات بين منتخب 22 ومنتخب 26 الذي رأيناه البارحة؟
2: لا أستطيع أن أوضح الفوارق الفنية، ولكن الهجومية والتضامن اللاعبين، ونستطيع أن نتحدث عن التشكيلة الكاملة. لا أتحدث عن لاعب أو اثنين أو ثلاثة، نرى اللعب الجماعي وكل لاعب يساعد الآخر. والشيء الأهم عندما تخوض في مثل هذه المنافسات، هذا هو العامل الأهم. لا يوجد فارق، ولكن ربما المدرب هو الذي بدأ المباراة ويلعب من أجل الفوز بدلا من انتظار الهجمات المرتدة. الآن المغرب يلعب من أجل الفوز، نعرف لدينا لاعبين مميزين، وبالتالي نلعب الكرة الهجومية ونحاول أن نضغط على الخصم.
1: جميل، شكرا مصطفى. مصطفى دويت، أحب أسمع رأيك، خاصة كنت تتحدث قبل الاستوديو كثيرا عن أيوب وعدي.
0: نعم، أنا أكرر ما ذكره مصطفى حجي، كان لاعبا مدهشا جدا.
1: نعم،
0: نعم الأداء كان مدهشا جدا.
1: نعم، كنت مصطفى تحدث إلى دوايت. يعني خلينا نروح للمجموعة الثانية ثم أعود مرة ثانية دوايت لك. في المجموعة ذاتها فازت سكوتلندا على هايتي بهدفين من دون رد لتتصدر المجموعة الثالثة متقدمة على المغرب والبرازيل اللتان تعادلتا في مباراتهما الأولى. دوايت، أسمع رأيك.
3: About Morocco?
0: نعم، الفريق رائع ومدهش جدا، ربما هذه أهم وأكبر المباريات في البطولة حتى الآن. ومنتخب المغرب كما ذكر مصطفى في الشوط الأول قدم مستوى مميز جدا، ضغط عالي وخلق الفرص وانتهز الفرصة بشكل رائع جدا، واختبروا البرازيل من كافة النواحي من الدفاع إلى الهجوم. الفريق كان قوي جدا ومدهش بحق، وأعتقد بأن منتخب المغرب هذا سوف يزداد قوة مباراة بعد مباراة. حتى اللاعب الوسط هو أبو عدي، اللاعب مدهش ورائع ولديه النضج في لعبه ووعيه وتمركزه، كل ما نتمناه في لاعب الوسط الذي يسيطر على بالتأكيد هذا المنطقة الملعب حققه وقام بعمل بشكل رائع. هذا أمر مشجع، خاصة الفئة العمرية، السريعين ولديهم لياقة عالية وطاقة كبيرة. ومنتخب البرازيل طرحت عليهم أسئلة عديدة وبصراحة لم يجيبوا عنها بشكل جيد. فينيسيوس جونيور نعرفه من ناحية الفردية لم يتمكن من خلق الفرص، وعلى الرغم من أنه سجل هدفا رائعا جدا للتعادل، ولكن الحديث كله عن المغرب. الفريق كان رائعا جدا، وربما كان بإمكانهم الفوز بثلاثة نقاط.
1: تركي سكوتلندا يعني فازت، لكن هايتي لم تكن سيئة. الحقيقة اللي تابع المباراة هايتي لم تكن سيئة في المباراة.
4: أنا ودي أقول بس شيء سريع عن المغرب. في الإحصائيات المغرب الآن هو أكثر فريق ركض في الملعب خلال المباريات السابقة، ركض 104 كيلو مقارنة بالبرازيل اللي ركض 98، يعني فارق كبير في بالنسبة لمجموع اللاعبين اللي لعبوا في المباراة. وأعتقد أن هذا أعطاهم يعني تفوق كبير وبيعطيهم تفوق في المستقبل. في الكأس العالم الماضية كان منتخب المغرب يلعب بذكاء، يتراجع ويلعب على المرتدة. هذه المرة هو لعب كفريق كبير فعلا، ولعب بمنافسة طبيعية، كان يضغط الند للند. بداية المباراة كان ممكن يسجل. جميل. المجموعة موجود فيها هايتي وسكوتلندا هي أقل بكل تأكيد من المغرب ومن البرازيل. شفنا يعني أنا بالنسبة
1: يعني المغرب والبرازيل أنهوا الصعب،
4: وبالنسبة لي هي افتتاح كأس العالم الحقيقي هذه المباراة بين البرازيل وبين المغرب. الآن الفريقين عندهم نقطة وقادرين على التأهل، لأنه هايتي حتى رغم أنه خسر يعني 1-0، ولكن لم يكن الفريق الجيد اللي تقول ممكن يسوي مشاكل للبرازيل أو للفريق المغربي. المغرب طبعا ستلعب

0: مع اسكتلندا المباراة القادمة وبالإمكانيات الموجودة أجد أن المغرب قادر على التأهل. النقطة من البرازيل كافية للتأهل لأنه الفرق ستفوز على هايتي. أنا أعتقد هايتي المباراة الأولى لعبت بتماسك ولكن مع مرور الوقت ستبدأ الفروق، لكنها من المجموعات القوية اللي صعبة، ليست مجموعات اللي فيها فريق.
1: بس أعتقد أن المغرب والبرازيل يعني أنهوا الصعب، خلاص كلهم الاثنين أنهوا الصعب بمواجهة.
0: بس قد تخطف اسكتلندا نقطة من واحد من الفريقين وممكن تتأهل كأفضل ثالث.
1: المجموعة الرابعة أيضا تغلبت فيها استراليا على تركيا بهدفين دون رد في مباراة أيضا كانت للحقيقة ممتعة وكان الأستراليين فيها جيدين للغاية. مفاجأة دوايت بالنسبة لك استراليا على تركيا؟ مفاجأة.
2: كنت أعتقد بأنها مفاجأة بصراحة عندما نتحدث عن منتخب أستراليا، لأن المدرب عقليته دفاعية جدا. إذا ما رأيت الإحصائيات نسبة الحيازة 32%، وتركيا كل الحيازة كانت لديها ولكنهم لم يستغلوا الفرص أو الحيازة، ولكن أساس اللعبة ليس الحيازة. عندما يكون لديك فريق دفاعي وتستطيع أن تضرب الفرق مثل تركيا بالهجمات المرتدة. أنا أعرف هذا الشاب، كان لعب معي في أستراليا عندما كان صغيرا، لاعب مدهش وناضج الآن جدا، ومن لم يدرس هذا اللاعب هو لاعب شاب رائع ويستطيع أن يسبب مشاكل كبيرة جدا لأكبر الفرق. وأعتقد بأن هذا ما كانت تعتمد عليه أستراليا في الهجمات المرتدة، ولكن مع قول ذلك كما قلنا هذا هو السبب الذي يجعل الجميع يحب المباراة، خاصة كرة القدم. تسديدتين ضد المرمى وسجلوا هدفين، وهنا تكمن جمالية اللعبة. وأستراليا استغلت الفرص بشكل رائع ولكنها بقيت مفاجأة بالنسبة لي.
1: إذا بتضيف شيء قبل ما ننتقل للزملاء في غرفة الأخبار.
0: أستراليا هي أستراليا اللي تلعب في آسيا ونعرف طريقتها، هي لا تهاجم حتى مع المنتخب السعودي والمنتخب الياباني والمنتخبات القريبة منها فنيا، لا تهاجم، هي تعطيك الفرصة للاحتفاظ بالكرة، ولكنها عندما تسدد تسجل. فهذه يعني من الفرق الرائعة. أعتقد هذه البطولة غير جيدة للفرق المتوسطة والأقل متوسطة الأوروبية، شفناها تخسر، شفنا سويسرا تتعادل مع قطر، وشفنا كثير من الفرق الأوروبية اللي تعاني، لذلك بالنسبة لي ليست مفاجأة أبدا.
1: شكرا تركي، شكرا دوايت. يعني الليلة احنا مضطرين نقطع لأنه في عاجل سياسي مهم، سيتابع الزملاء في غرفة الأخبار. تحول إلى زميلي طاهر بركة.
3: شكرا بتال، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في تغطية العربية لتطورات المشهد. أقرأ مباشرة ما يرد عند شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني على أكس وما يقوله تحديدا في أعقاب محادثات مكثفة. يسرنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، وأعلن الجانبان الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان. ستكون مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة 19 من يونيو في سويسرا، 19 من يونيو حزيران في سويسرا. نود أن نشكر الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للصراع، ونود أيضا أن نعرب عن تقديرنا الصادق لإخواننا في جهود الوساطة هذه، القيادة العظيمة لدولة قطر لدعمهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وأود أيضا أن أشكر بشكل خاص القيادة ذات الرؤية في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا على مساهماتهما الهائلة في هذا الصدد. إذن هذا ما يرد حاليا على لسان شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني بخصوص إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إذن إعلان تاريخي من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حول الاتفاق بين أمريكا وإيران. إذن مراسم هذا التوقيع ستكون في سويسرا في 19 من يونيو، 19 من هذا الشهر حزيران في سويسرا، وذلك في أعقاب محادثات مكثفة. ويقول شهباز شريف: مع سريان الاتفاق الآن سيسهل الوسطاء سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، ستضع هذه المناقشات السابقة للتنفيذ ستضع الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع.

0: رسمي، وقد ذكر فيل مانشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. إذن هذا ما ورد في تغريدة شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني على منصة أكس في أعقاب المحادثات المكثفة كما وصفها. يسرنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، وقد أعلن الجانبان الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان. وستكون مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة 19 من يونيو في سويسرا. وشكر الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للصراع، وأعرب عن تقديره الصادق قطر والسعودية وتركيا لمساهماتهما الهائلة في هذا الصدد. ومع سريان الاتفاق الآن سيسهل الوسطاء كما قال شهباز شريف سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، ما سيضع هذه المناقشات السابقة للتنفيذ الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي. إذن هذا ما ورد على في تدوينة شهباز شريف. التوقيع سيكون بعد 4 أيام من الآن، 19 من يونيو، إذن يوم الجمعة 19 من يونيو في سويسرا. ناديا البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، ماذا نعرف في هذه اللحظات من الجانب الأمريكي مع إعلان باكستان التاريخي للتو في هذه التغريدة لشهباز شريف عن التوصل إلى اتفاق سلام كما سماه بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: ما نعرفه الطاهر هو أن الرئيس الأمريكي قال بأنه سيتحدث عن هذا الاتفاق خلال فترة وجيزة، سيصدر بيانا ربما، أو ربما يكون مكتوب ربما يكون مسجل، لكن على الأقل سيكون هناك رد من البيت الأبيض. الرئيس قال بأنني سأوقع، ربما أنا أو جي دي فانس أو نائب رئيس سيوقع هذا الاتفاق، والاتفاق وشيكا، وننتظر الرد الإيراني. لكن في الساعات الأخيرة وفي الواقع في الدقائق الأخيرة قبل قليل، كما سمعنا من رئيس الوزراء الباكستاني، قال بالفعل بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. وبالتالي ربما البيت الأبيض يتنفس الصعداء الآن، لأنه اعتقد بأن ربما ضربات نتنياهو تحاول الالتفاف حول هذا الاتفاق ومنعه من التوافق عليه. وبالتالي الآن نتحدث عن الخطوات إلى الأمام إلى مرحلة التنفيذ. وهذا شيء طبعا إيران قالت بأنها أكثر من مرة أكدت بأنها تقترب بالفعل من توقيع هذا الاتفاق، ويبدو بأن كانت هناك موافقة من أعلى سلطة كما قال ترامب وهو المرشد.
0: نعم.
1: وبالتالي لدينا الآن ننتظر، لا أعرف إذا كان لديك أي أخبار عاجلة بالنسبة للموقف الإيراني وتأكيد من الجانب الإيراني، لكن التأكيد هو من الجانب الأمريكي والجانب الباكستاني حتى الآن.
0: صحيح، فقط من الجانب الباكستاني والجانب الأمريكي حتى الآن. نذكر بالأخبار التي كنا قد أفدنا المشاهدين بها بشكل الشريط في الشريط العاجل. الأخبار العاجلة كانت تقول الآتي نقلا عن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي. ترامب قال قبل قليل سأتحدث قريبا عن الاتفاق مع إيران. قال لست مهتما بتغيير النظام في إيران، وقد أوقع الاتفاق مع إيران إلكترونيا أنا أو فانس أي نائب الرئيس. إيران لم تؤكد الاتفاق بعد، يضيف ترامب، وسأصدر بيانا يتحدث عن موافقة أمريكا على الاتفاق مع إيران. قد يتم رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق، والاتفاق سيشمل تعهدا من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية، وإيران لن تحصل على الأموال نقدا بموجب الاتفاق. ترامب يقول أيضا أو قال قبل قليل الحصار البحري على إيران كان أقوى من الضربات. بعد ذلك بقليل باكستان أعلنت التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، وتحدثت عن الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان. وقالت باكستان في تدوينة شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني مراسم التوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران ستعقد في سويسرا في 19 من يونيو، والطرفان اتفقا على وقف كل العمليات العسكرية فورا وبشكل

0: دائم على جميع الجبهات. وفانس وفقا لناديا البلبيسي قبل قليل يصل إلى البيت الأبيض بالتزامن مع إعلان الاتفاق بين أمريكا وإيران. هل يعني ذلك أن فانس سيوقع الاتفاق إلكترونيا بعد قليل مع إيران ويمثلها قاليباف كما كانت المعلومات قد قالت، وبالتالي مع الوسيط الباكستاني والقطري الذي وصل إلى باكستان هذه الليلة؟ ننتظر لنرى، لأن ترامب قال أنه قد يوقع هو أو يوقع فانس على ذلك. لا نملك تأكيدا من إيران حتى الساعة بخصوص قبولها التام والكامل لهذا الاتفاق، وإذا ما كانت ستحضر هذا التوقيع، خاصة بعدما كانت قد هددت وتوعدت بالرد على إسرائيل. ابقي معنا نادية، إذا كان في أي جديد طارئ لديك أرجو أن تعلميني به مباشرة. بينما أتحدث إلى الأستاذ صالح حميد الباحث في الشأن الإيراني، أهلا بك معنا أستاذ صالح. هل هناك أي رد جديد من أي جانب إيراني أو من أي مسؤول إيراني في اللحظات الماضية أو الدقائق الماضية؟
1: لم ألحظ سوى نشر يعني أو ترجمة تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الفارسية حول ما تم الإعلان عنه، لكن ليس هناك.
0: وين ترجموا إلى الفارسية؟ يعني لا بأثر بوسائل الإعلام الإيرانية، من يتبنى ذلك، من يترجم ومن يفسر، صح؟ لأنه هي تختلف بين جناح متشدد.
1: لا تقريبا يعني من كل الأطراف كان هناك
0: ترجمت من كل الأطراف. نعم. تمام.
1: وهذا يعني ضمنيا أن هناك اتفاقا مبدئيا حول مذكرة التفاهم هذه، لكن بطبيعة الحال يعني تزامن هذا مع تغريدات للرئيس مسعود بوزشكيان قبل قليل كان ينتقد فيها الهجوم الذي تعرض له المفاوضون على رأسهم بالطبع محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان ووزير الخارجية عباس عراقجي،
0: اتهموا بالخيانة.
1: نعم، وهو كان يرد على المنتقدين وقال أن هذه ليست طريقة نقد، هذا تشويه لسمعتهم ولأدائهم،
0: وأن المفاوضات تسير. نعم. بتوجيه مباشر من المرشد.
1: صحيح، هذا اليوم كانت،
0: هذا ما قاله بوزشكيان.
1: صحيح. نعم. صحيح، اليوم في خطاب له. والحقيقة يعني الضغوط هذه خلال الأيام الأخيرة من قبل المتشددين سواء أنصار البسيج والحرس الثوري أو أنصار التيار الأصولي المتشدد أدت إلى ربما تأجيل الإعلان عن مذكرة التفاهم، يعني وحدثت يعني انقسامات كبيرة هناك، لأن هؤلاء يجادلون بأنه إذا كانت يعني الموافقة صادرة عن المرشد فليخرج هو بنفسه ويعلن أو يصدر بيان عنه.
0: هو هذا سؤال مشروع، لماذا لم صحيح. يصدر بيان حتى الآن عن المرشد يعني يؤكد فيه موافقته على هذا الاتفاق؟
1: نعم، ويقولون أيضا أنه طالما ليس هناك تصريح أو بيان أو رسالة مكتوبة أو شفهية أو أي شيء فنحن نسير على ما سار عليه المرشد علي خامنئي، ويقولون أنه هذا الاتفاق بهذا المضمون المنشور من قبل الرئيس الأمريكي هو تجاوز الخطوط الحمراء.
0: يعني هم بأنفسهم في الداخل الإيراني. نعم. الآن هناك شريحة تقول صحيح. للمرشد عليك أن تتبنى. نعم. نعم. هذه المواقف بتأييد صريح ببيان صحيح. واضح منك. صحيح.
1: لأنه هؤلاء كانوا كما تعلم أستاذ طاهر منذ بداية الحرب في الشوارع لهدفين أساسيين، أولها بالطبع ليقولوا أن هناك للنظام ولنهجه وللحرب التي شنها أنصار، وثانيا كانوا يساعدون في دوريات الأمن والحرس الثوري في الشوارع والقوات الأمنية للحيلولة دون وقوع أي احتجاجات شعبية مضادة. نعم. في الشارع.
0: ابقى معنا لو سمحت، أذهب إلى نادية مباشرة. نادية، في هذه الجزئية هل ترامب في هذه التصريحات الأخيرة أو في أي تصريحات سابقة كان أكد أو لمح إلى ضرورة أن يعني يصدر موقف واضح نهائي من المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي يعلن فيه تأييده الكامل لهذا الاتفاق، أو أنه يكتفي بما يقوله كبار المفاوضين مثل قاليباف وعراقجي؟
2: أعتقد بأنه يكتفي بما نسمعه ويصدر عن كبار المفاوضين، لا أتوقع بأنه كان ينتظر أن يكون هناك بيان من المرشد. حتى عندما سئل من وافق على هذا الاتفاق، هل تعتقد بأنه المرشد وافق؟ قال ترامب حسب معلوماتي نعم، وبالتالي لا أتوقع. أعتقد بأنه الرئيس الآن يغرد. نعم، الرئيس يغرد الآن ويقول دعني أترجمه على الهواء.
0: تفضلي.
2: بأن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية.
0: هذا عترو سوشيال ولا على أكس؟
2: عترو سوشيال. عترو سوشيال.
0: نعم.
2: ومبروك للجميع. أريد أن أقول بأن

مضيق هرمز الآن يفتح بدون أي رسوم، وسيكون مفتوح للجميع، وعليه طلبت من رفع كل الحجز على المواقع.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة يعني بطبيعة الحال هو الآن يعني قد اكتمل يقول تهانينا لنا جميعا أو للجميع ويعني يعطي أوامره بفتح مضيق هرمز و تول فري اوبننج بدون اي رسوم تتمكن ايران من فرضها اذا في مضيق هرمز كما كانت تطالب في خلال الحرب، وبالتالي يعطي توجيهاته يعني بفك او رفع الحصار بشكل فوري، الحصار البحري الامريكي عن الموانئ الايرانيه. اذا يعني يقول بشكل نعم معك نادية.
1: لدي ترجمة لأن كنا أسهل أن أترجم اللغة العربية. يقول أن اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تهانينا للجميع، وبموجب هذا أصدر تفويضا كاملا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم. الآن هو يقول بأنه هو يريد أن يفتح المضيق وليست إيران. الرئيس يقول بموجب هذا أصدر تفويضا كاملا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم.
0: استعمل هذا المصطلح من قبل إذا بتتذكري نادية لما
1: صحيح
0: إيه.
1: هو يقول
0: واستغربنا وقتها أنه بالضبط
1: صحيح. كما أصدر في الوقت ذاته أمرا بالرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، وهو يخاطب السفن في العالم بإمكانهم الآن أن يتقدموا أن يتحركوا بحرية ولتتدفق إمدادات النفط. هذه هي الجملة التي يعد فيها الناخب الأمريكي، ويقول بمجرد توقيع الاتفاق
0: هذه
1: مع
0: مهمة
1: إيران
0: له في الداخل
1: طبعا سيتم فتح مضيق هرمز وستعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه، وبالتالي هذه نقطة مهمة. وعلى فكرة ربما الرئيس أصر في هذه المرة رغم ما قام به نتنياهو ورغم التهديدات الإيرانية بأنه يريد أن يغلق الطريق على نتنياهو عندما قال بأنه الاتفاق الآن اكتمل وأعلن عنه قبل حتى أن تفكر إيران بالرد وقبل أن يستمع من الإسرائيليين.
0: تمام. إذن أعيد وأكرر، تم إبرام، يقول ترامب تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تهانينا للجميع، أصرح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم شغلوا محركاتكم فليتدفق النفط. الرئيس دونالد ترامب، دونالد جي ترامب. إذن ابقي معنا نادية إذا في أي جديد نبهيني. أستاذ صالح، فيما يتعلق بفتح المضيق كان في تصريحات بأنه قد لا يتم فورا، يعني سيكون هناك إجراءات تضطر إيران والولايات المتحدة لاتخاذها من أجل أن يفتح المضيق بشكل كامل، صحيح؟
2: نعم، إيران كانت تطالب في السابق بأن يكون هناك نظام بإشرافها، نظام جديد على مضيق هرمز، يعني بعد أن تراجعت عن فرض الرسوم الآن تتحدث عن تنسيق، بأنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع قواتها العسكرية البحرية لمرور السفن. لكن بطبيعة الحال إذا كان هناك رفع الحصار البحري هو هذا أفضل خبر بالنسبة لإيران وخاصة للحرس الثوري، وأعتقد أنه امتياز كبير
0: ورفع فوري
2: بطبيعة الحال، وهذا الحقيقة مكسب كبير قد يدفع بعجلة المفاوضات إلى الأمام حتى بالنسبة لملف النووي، لأنه الآن الأولوية الإيرانية هي أن تستمر صادراتها خاصة النفط المكدس سواء في جزيرة هرج أو النفط الذي على ظهور الناقلات والسفن.
0: لكن إيران أيضا تراجعت بخصوص فرض الرسوم، رسوم المرور.
2: الحقيقة أحد الاعتراضات من قبل هؤلاء المتشددين الذين كانوا يتجمعون ضد قاليباف وعراقجي كانت هذه النقطة، كانوا يقولون أنه نعم في الاتفاق الذي طلعوا عليه ليست هناك أي رسوم على السفن التي تمر من المضيق. فإذا ما قررنا هذا بما جاء الآن بإعلان ترامب يبدو هناك نوع من التطابق، لم يؤكد هذا يعني جانب رسمي إيراني بعد، ولكن من الواضح يعني أنه الأمور من الآن من خلال هذا الإعلان أنه فتح مضيق هرمز هو مقابل رفع الحصار البحري عن إيران، ويبدو أنه تم برضا الطرفين. إيران يعني كانت قد اشترطت أنه لن يتم فتح مضيق هرمز إلا إذا ما رفع الحصار البحري، وهذا حدث كما تذكر عند إعلان وقف إطلاق النار.
0: نعم
2: يعني أعلن عراقجي لساعات فتح المضيق، وبعد ذلك حرس الثوري قال إذا لم

0: يرفع الحصار البحري سنعيد إغلاق المضيق، وحدث هذا. لكن الآن إذا كان الطرفان قد اتفقا على فتح المضيق مقابرة في الحصار البحري، أعتقد أن هذا مرضي للطرفين.
1: نعم. هذا طبعا سينعكس الآن على أسعار النفط وعلى يعني كل الأسعار في العالم،
0: حتى في الداخل الإيراني. يعني الواردات والصادرات كانت متوقفة، الأسعار ارتفعت، حتى الصادرات الإيرانية مكدسة في الداخل، وهذا سيشجع يعني التجار الإيرانيين وحتى المواطنين، سيؤثر بشكل مباشر حتى على سعر العملة الذي كان منهارا يعني خلال فترة الحرب وحتى نعم. فترة الحصار.
1: ابقى معنا أستاذ صالح
0: لو سمحت. تأثيرات مباشرة. نعم.
1: من لندن دكتور جعفر الهاشمي البحث المتخصص في الشأن الإيراني. إذا يقول ترامب الاتفاق الآن مع إيران اكتمل، كيف وافقت إيران باعتقادك الآن ولماذا؟
2: بدايه حياك الله وارحب بك وبضيفك. حقيقه الامر اعتقد يعني هذا الصمت المريب الذي كنا عشناه طيله هذا اليومين كان يخبئ ربما قضايا كثيره خلف الكواليس. ما كان يستطيع المفاوض الايراني ان يبوح بكل ما كان يجري خلف الكواليس، ولكنما الآن وبهذه الخطوات العملية التي نرى السيد دونالد ترامب يبدأ بها، ربما هذا يؤكد بأن هناك اتفاقا حصل أبعد مما كنا نتصور حتى من مذكرة التفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين.
1: معلش اسمح لي بس أرجع لك بعد قليل. التلفزيون الإيراني الآن يعلن وقف الحرب والاتفاق مع أمريكا. إذن لدينا يعني التزام إيراني واضح من خلال التلفزيون الإيراني. التلفزيون الإيراني يعلن وقف الحرب والاتفاق مع أمريكا بعد إعلان ترامب الاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق قد أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز على حد تعبير ترامب ورفع الحصار البحري الأمريكي على الفور. إذن الآن أيضا حديث وسائل الإعلام الإيرانية بعضها على الأقل تسنيم يتحدث عن أن إيران ستتحدث عن هذا الاتفاق والموافقة عليه قريبا جدا. ما الذي تتوقع أن يشمله البيان الإيراني الآن، ومن من سيصدر؟
0: هو من المفترض أن يصدر عن يعني إما المجلس الأعلى للأمن القومي أو من قبل وزارة الخارجية، كون عراقجي هو الذي سيوقع يعني حسب ما أشيع
1: بالطبع، أو قاليباف مثلا
0: أو قاليباف يعني. نعم. لكن بما أنه التوقيع حسب إعلان رئيس ترامب أجل إلى الجمعة التاسع عشر
1: من يونيو. نعم. في سويسرا.
0: نعم. فأعتقد كان هناك حديث أنه سيكون هناك لقاء وسيتم التوقيع حضوريا. يعني هذا ما كان يتم الحديث عنه خلال الساعات القليلة الماضية. وأعتقد أن إيران أيضا في ظل الخلافات التي حصلت خلال اليومين الأخيرين كانت ربما طالبت بتأجيل التوقيع، لأنه أيضا كان الحكومة والمفاوضون بحاجة إلى يعني تهيئة الداخل.
1: نعم.
0: قبول الداخل مقصود أنصار النظام أنفسهم الذين كانوا معارضين لهذه.
1: لكن من هم الذين تظاهروا اليوم؟
0: هم الأصوليون المتشددون وأيضا أنصار
1: النسيج
0: والحرس الثوري. يمثلهم العديد من الأطراف، يعني في البرلمان كتلة الصمود الأصوليون المتشددون، في المجلس الأعلى الأمن القومي أنصار سعيد جليلي، علي باقري كني، لديهم أيضا نفوذ حتى مجلس خبراء القيادة. هؤلاء تقريبا متوغلون في كافة أجهزة الدولة وحتى في مراكز صنع القرار.
1: هؤلاء استسلموا الآن؟
0: حتى الساعات الأخيرة كانت هناك أصوات عديدة يعني معارضة على المستوى الإعلامي على الأقل، ويطالبون بإعلان صريح وشفاف عن فحوى الاتفاق وعن موافقة المرشد الجديد مجتبى خامنئي. يقولون أن هذا الشيء الوحيد الذي
1: التلفزيون الإيراني بإمكانه يعلن وقف الحرب والاتفاق مع أمريكا إذا المرشد غير موافق. أكيد موافق.
0: التلفزيون هو يمثل بشكل أو بآخر مكتب المرشد، لأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يعين بشكل مباشر من قبل المرشد الأعلى.
1: بشكل مباشر من المرشد.
0: نعم. وتاريخيا هو قريب من بيت المرشد ومن الحرس الثوري ومن التيارات. يعني اليوم بزشكيان أيضا انتقد أداء التلفزيون الإيراني.

0: لأن التلفزيون نشر مظاهرات هؤلاء المتشددين وأيضا شن في تقارير وبرامج عديدة حملات إعلامية ضد قاليباف بالاسم وعراقجي، واتهمهم يعني بكثير من الأوصاف، منها المساومة، منها حتى ألفاظ توحي بالتخوين وما شابه. لكن بطبيعة الحال إذا كان هناك إجماع لا يستطيع هؤلاء التغيير في القرار.
1: تمام. في مسؤولين إيرانيين سيتحدثون خلال دقائق وفق وكالة تسنيم للأنباء، فبالتالي بانتظار ذلك وبالتالي يكتمل عقد هذه التصريحات من الجانب الأمريكي، من الجانب الباكستاني، من الجانب الإيراني بعد قليل. ولكن التلفزيون الإيراني تبنى ذلك كما قلنا. نادية لا تزالين معي، هل عندما تحدث ترامب عن إمكانية توقيعه هو أو فانس على الاتفاق، كان لا يزال يتحدث عن توقيع الإلكتروني المفترض أو عن توقيع سويسرا ب 19 يونيو؟
2: لا، يتحدث عن توقيع الإلكتروني، لأنه هذا الأساس الآن. يعني لن ننتظر ربما حتى يوم 19، لأنه كما تعرف طار كل دقيقة هناك أخبار جديدة يمكن أن تغير من ديناميكية. صحيح. هذا
1: لذلك نحن مش متأكدين إذا ترامب أو فانس بدوا يوقعوا على الاتفاق بسويسرا بعد.
2: صحيح، لا نعرف، لكن أعتقد بأنه على مستوى نائب الرئيس وليس على مستوى الرئيس.
1: تمام.
2: لكن ربما ترامب يريد أن يتبناه، لا نعرف حتى الآن، بس على الأقل ربما نستطيع أن نقول إذا طلب الإيرانيون ربما يكون هناك طلب، لذلك قال ترامب ربما أنا. تمام. ربما نائب الرئيس، لا نعرف هذه يعني تفصيل بالتحديد، لكن نستطيع أن نؤكد بأنه بالفعل هناك حركة في البيت الأبيض. تحدثنا على أن اليوم هو الاثنين في طهران وفي باكستان، بينما لا يزال ليلة الأحد هنا في واشنطن، وبالتالي الرئيس يستعد للاحتفال بعيد ميلاده واحتفاله مع الأسرة. على فكرة هناك عشاء أسري له، ومن ثم سيبدأ المشاركة خلال ساعتين. تمام. في مشاهدة قلبة المصارعة التي وضعها في داخل البيت الأبيض، ثم يغادر على فكرة
1: نشاهد صورها
2: الثانية صباحا.
1: نعم، على الهواء.
2: صحيح. سيغادر إلى فرنسا إلى أفيان لحضور قمة مجموعة السبعة. صحيح. الصناعية، فسيكون نصر بالنسبة له، لذا الرئيس ربما حرص بالفعل على أن يكون هناك، بغض النظر أن يكون هناك توقيع الليلة. على حتى لو
1: سيكون قريب جدا من جنيف في أفيان الفرنسية.
2: صحيح. صحيح.
1: فبالتالي بين حضوره لقمة مجموعة السبع في إيفيان وبالتالي التوقيع في 19 يونيو الجمعة، سنرى من الذي سيوقع عن الجانب الأمريكي. تغطية العربية للاتفاق التاريخي بين أمريكا وإيران الذي يعلن عنه في هذه الساعات على أثر الحرب المدمرة التي استعرت بين الطرفين وإسرائيل، ويعني منذ 28 من فبراير 2026 حتى يوم يعني الإعلان عن الاتفاق يعني نجعله 15 من يونيو، يعني ممكن الواحد يتذكره أكثر، 15 حتى 15 من يونيو 2026 بتوقيت الرياض. الاتفاق بين أمريكا وإيران يحصل ويعلن عنه في هذه الأثناء في 15 من يونيو حزيران 2026، وبالتالي بانتظار التوقيع الحضوري بغض النظر عن الإلكتروني المفترض، الحضوري يوم الجمعة 19 من حزيران يونيو 2026 في سويسرا. عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد، قرأنا تغريدة شهباز شريف ولازلنا نشاهدها بين فينة وأخرى على الشاشة، إضافة إلى تغريدة دونالد ترامب والتجهيزات للاحتفالات في البيت الأبيض، يعني لمواضيع أخرى لها علاقة بحلبة المصارعة وعيد ميلاد ترامب 80 والصور من المحادثات الإيرانية الأمريكية. ولكن هل هناك أي معلومات إضافية؟ هل سيكون هناك توقيع إلكتروني تقوده باكستان بين هذه الأطراف الليلة؟
3: يعني طاهر، بداية عندما يعلن شهباز شريف مثل هذا الخبر، إذن هناك توقيع إلكتروني، ما كنا ننتظره إما أو بداية توقيع إلكتروني ثم حضور شخصي وجودي في في في في سويسرا بموعد لم يكن محددا إلى أن حدده شهباز شريف حتى هذه اللحظة. ما نعلمه منذ الصباح بأن الغرفة الإلكترونية المحمية ذات الأمن السبراني العالي بالمنصة الإلكترونية التي أنشأتها باكستان بالتنسيق مع سويسرا هي جاهزة. التوقيع الإلكتروني بمعزل عن شبكة الإنترنت العامة، فيها يعني تدخلت فيها أجهزة الاستخبارات والجيش.

0: بإضافة لمساتها الفنية مما تعلمه من وسائل التشفير. محمد شهاب شريف كان من المتوقع أن يعلن، كنت قد يعني أشرت بحسب المعلومات في عدة يعني مداخلات بأنه قد نفاجأ بأنه تم الإعلان فجأة. لماذا؟ لأن التوقيع أو بهذه الطريقة الإلكترونية أو بهذا الشكل هو أيضا لتفادي المخربين، لمفاجأتهم، لكسب عامل الوقت، لقطع الطريق على أي أحد أو جيب متشدد كما وصفه الباكستانيون أو جيب مفسد يعني لمحاولة يعني عرقلة هذا التوقيع مرة ثانية. إذن التوقيع الآن والإعلان من قبل شهباز شريف بهذا الشكل للمرة الثالثة، إعلاناته مقتضبة جدا وشحيحة جدا منذ بداية الوساطة الباكستانية، لا يعلنون شيئا الإعلان. إذن هناك أمر حصل، إضافة إلى أننا لا نغفل طاهر بأن الوفد القطري ربما وصل سرا، لأن هناك بعض الإشارات كانت تقول بأن في قاعدة نور خان العسكرية يعني طائرة خاصة ربما تكون للوفد القطري. الوفد القطري حقق اختراقا قبل عدة أيام بعد التصعيد بإسقاط طائرة الأباتشي، وأيضا ربما يكون قد حقق اختراقا أيضا وجاء إلى الباكستانيين بالخبر اليقين وبالخبر السعيد. إذن نحن الآن ربما قد نكون أمام توقيع إلكتروني، لأن يعني الحديث عن الموقع الإلكتروني عن التوقيع الإلكتروني والمنصة أين ذهب إذا لم يكن إلكترونيا؟ إذن بالضرورة يعني بالاستنتاج والتحليل ربما يكون قد وقعوا إلكترونيا، لأن هناك أيضا التزامات مرتبطة بهذا الإعلان. لا يعلن شهاب شريف أنه تم التوقيع يعني والأطراف لم توقع حتى على الأقل أو على أقل تقدير على المنصة التي تم تجهيزها، لأنها مرتبطة أيضا بأوامر تنفيذية أخرى، والإيرانيون متلهفون للحصول على الفرصة على الأقل أو بارقة الأمل بأنهم سيأخذون أموال. ربما قد يكون قد تصح ما تم تحليله قبل يوم عندما تم الإعلان عن التوقيع الإلكتروني بأن هذه المنصة مرتبطة بأوامر مشفرة تنفيذية ستعلن مباشرة للأمريكان والإيرانيين بأنه يجب أن فتح مضيق هرمز وفتح الحصار وفك الحصار، واللحظة الأولى يقال للضغطة الزر الأولى يقال أن سيتوقف تخصيب اليورانيوم من الجانب الإيراني. لذلك يتبع ذلك يعني وعود وآمال لدى الإيرانيين بالحصول على أموال ربما يكونوا قد حصلوا عليها فعلا أو
1: تمام.
0: أو
1: بس بده يكون في عندنا مفاوضات لستين يوم على الأقل،
0: لأن المبدأ خطوة
1: مفاوضات في باكستان أيضا من المفترض أن تكون الأموال لستين يوما في الموضوع النووي وفي كل ما أجل إلى ما بعد مرحلة الاتفاق هذا أو مذكرة تفاهم.
0: لكن هناك مكافآت واتفاق خطوة بخطوة، كل خطوة يتقدمونها يحصلون على مبلغ. والحديث اليوم في إسلام أباد في بعض الأوساط السياسية يقول أن هناك ملياري دولار أو هناك ملياري دولار ربما ستحصل عليها إيران بعد أن تنفذ الخطوات الأولى المرتبطة بضغطة الزر الواحدة وهي فتح مضيق هرمز إضافة إلى إعلان تجميد تخصيب اليورانيوم. هذا يعني متوقف على التصريحات الرسمية حتى هذه اللحظة. التسريبات، الصمت الباكستاني أتعب الجميع الحقيقة وأدى إلى كل هذه التكهنات وأيضا خروج التحليلات وأقاويل المصادر إلى السطح لكي تطفو إلى السطح. يعني بعد ساعات ربما أو أيام قليلة ربما يتبين كل شيء، لكن ما كان يتحدث به الباكستانيون دائما يكون له أصل ويكون له ارتباط بالمسألة. لكن الشروط الواضحة أيضا في الاتفاقية طاهر لن نغفلها بأن الإيرانيين لم يعني يقبلوا الاختراق ولم يغرضوا بالليونة قبل أن يشتموا رائحة المال. الحقيقة هم متلهفون للحصول على المال، ويقال إن الوفد القطري الذي ذهب إلى طهران بعد إسقاط طائرة الأباتشي والتصعيد الأخير عاد وأقنع الإيرانيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بالمال تماما. لذلك نترقب وننتظر عدة ساعات. الآن على أقل تقدير الجانب الباكستاني الحذر جدا، الرزين جدا، الدقيق جدا، الذي لا يصرح بشيء أبدا على خلاف الإيرانيين وعلى خلاف الأمريكيين، قد صرح بأنه تم التوقيع. إذن هناك أرضية متينة يستند إليها شهباز شريف لكي يقول مثل هذا الكلام.
1: دكتور جعفر، شكرا لك عبد الله خلوف. للآن دكتور جعفر الهاشمي، ما الذي يقال في الداخل الإيراني وفق متابعتك بخصوص توقيت وفحوى وجدوى هكذا اتفاق مع أمريكا؟
2: يعني ليس هناك شيء من جديد على الصعيد الرسمي، ولكنما المؤشرات ربما توحي هكذا. يعني بعض التصريحات الغير رسمية من هنا وهناك تشير بأن إيران حصلت على بعض الأموال، وفي نفس الوقت حتى فيما يتعلق في أعتقد يعني هذه الترجيحات قائمة وموجودة، حتى أن هناك كما قال يعني تقريركم جاء في تقريركم الآن بأن هناك توقيع أيضا إلكتروني حصل بين الجانبين، لكنما هناك ربما ملاحظات يعني تدعو إلى أن يبقى هذا بشكل
1: سري. نحن نسأل عن التوقيع الإلكتروني إذا كان سيحصل الليلة، ولا نقول حصل
2: يعني ربما، لكنما يقال أنه لن يعلن عن هذا الاتفاق حتى حصل هذا يعني

0: التوقيع الإلكتروني، لأنه لا يتصور أنه السيد دونالد ترامب الآن يعني يرفع الحصار
1: تمام
0: ويأمر برفع الحصار دون أن يحصل على شيئا مكتوبا رسميا أو توقيعا
1: وكانت
0: رسميا.
1: فارس للأنباء الآن تقول بأنه كانت إيران ستهاجم إسرائيل كما توعدت، ولكن تم إقناعنا بوقف هذا الهجوم، كيف تفهم ذلك؟
0: يعني هذا الحديث كان موجود، والوتيرة التي كان في الواقع قد رفعها الإيرانيون على المستويات المختلفة السياسية من جميع الأطراف، يعني سياسيين وعسكريين وأمنيين، ما كانت تتناسب مع حجم الحدث الذي حصل، وإنما كانت ربما يعني تؤشر بأن هناك مزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ربما من أجل حصول شيء ما أو دفع الولايات المتحدة الأمريكية لدفع شيء. وأعتقد أن هذا كله ربما كان تركيزا على تحصيل الأموال بشكل وآخر، سيما وأنه تزامن مع وفد قطري يعني كان متواجد في طهران. ويقال
1: الخارجية الإيرانية الآن تقول تم الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا. وكالة فارس الإيرانية للأنباء أيضا تقول بأنه في بيان رسمي من مجلس الأعلى للأمن القومي سيصدر بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيصدر ذلك قريبا كما تقول هذه الأخبار. وبالتالي يعني بانتظار البيان الرسمي الإيراني بعد البيان الرسمي الأمريكي والبيان الرسمي الباكستاني يعني بخصوص هذه الإمكانية، الآن نتوقع أن يصدر إذن عن مجلس الأمن القومي كما تقول وكالة فارس للأنباء، أن يصدر بيان رسمي قريبا عن المجلس الأعلى للأمن القومي. وبالتالي هذا من يمثل أستاذ صالح؟
2: مجلس الأعلى للأمن القومي،
1: نعم،
2: يضم الحقيقة مختلف الجهات من الحكومة، رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، وزير الاستخبارات، ووزير الدفاع. هناك رئيس لمجلس أو أمين وهو محمد باقر ذو القدر حاليا، هناك مندوب للمرشد وهو سعيد جليلي، هناك أيضا نائب له وعلي باقري كاني، هناك أيضا أعضاء من أظن من مجلس صيانة الدستور، رئيس السلطة القضائية، ورئيس البرلمان. هؤلاء يعني
1: إذا صدر منه هكذا بيان،
2: هناك إجماع يعني
1: لا يمكن لأحد أن يقول بعد ذلك أنا لم أوافق،
2: فقط يبقى مصادقة المرشد الأعلى على القرار لكي يكون نافذا وفق الدستور الإيراني.
1: يوقع عليه قلت؟
2: نعم، المرشد يجب أن يصادق عليه.
1: نعم،
2: لكن بطبيعة الحال إذا صدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي فهذا بحد ذاته بأن هناك إجماع، يعني لأن هناك ممثلين عن الحكومة، البرلمان، القضاء والمؤسسات الأخرى فيه.
1: نعم، فبالتالي نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول الآن بأنه الإعلان عن وقف إطلاق النار عن وقف الحرب بشكل دائم وفوري، والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان سيعلن ابتداء من الليلة، سيعلن بشكل رسمي ابتداء من الليلة. إذن نائب وزير الخارجية الإيرانية، فبالتالي نحن نتوقع أن يصدر البيان الإيراني قريبا على أمل أن يكون فيه بعض التفاصيل، لا نملك الكثير من التفاصيل.
2: نعم، ربما كانت أيضا كالعادة هناك نسخ مختلفة، يعني
1: نسخ مختلفة،
2: مختلف
1: كيف؟
2: الأطراف. نعم، يعني مثلا مستشار قاليباف اليوم كان يتحدث عن الإفراج عن أموال إيرانية فورا الإعلان عن الاتفاق، وتحدث عن 12 مليار دولار. لكن أعتقد أنه في اللحظات الأخيرة تم الاتفاق على رفع الحصار البحري مقابل أن لا يتم الإفراج عن الأرصدة المجمدة إلى أن توفي إيران تفي بتعهداتها والتزاماتها. أعتقد هو هذا، وهذا أيضا مكسب كبير لأنه إيران ستتمكن من يعني إعادة تصدير النفط وصادرات غير نفطية، وبالتالي هذا سينعكس بشكل مباشر وفوري.
1: تمام، إذن نائب وزير الخارجية الإيراني الإعلان عن الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان سيبدأ اعتبارا من الليلة.

0: وإيران تقول إن إدارة مضيق هرمز ستكون بالتنسيق مع عمان، يعني بينها وبين عمان.
1: هذا كان مطروحا أيضا خلال
0: الأيام
1: الماضية. نعم،
0: لأن هي كانت تريد ذلك.
1: إيران كانت تريد، نعم،
0: عادي أن يكون نتيجة الاتفاق، أم أنها تحاول أن يعني تروج لنفسها وتسوق بأنها تمكنت من انتزاع؟
1: هذه نقطة مهمة، يعني لا ننسى جزء من الكثير ما تعلنه إيران له طابع الاستهلاك المحلي،
0: الاستهلاك المحلي.
1: نعم، تريد أن
0: لإرضاء المتشددين
1: بالطبع، تريد أن تظهر بأنها انتصرت، بأن لديها مكاسب، وبالطبع هناك يعني مكاسب مثل رفع الحصار البحري.
0: نعم،
1: في البداية
0: ويقول أيضا نائب وزير الخارجية الإيرانية لوكالة تسنيم إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران اعتبارا من الليلة.
1: يعني إذا كان رفع الحصار البحري وإنهاء الأعمال القتالية ووقف الحرب ليس فقط على إيران بل يعني أذرعها في المنطقة، هذا أيضا مكسب كبير لإيران. لكن الحقيقة مع هذا نحن نستطيع أن نقول الآن نحن أمام هدنة شاملة، ولكن الاتفاق الرئيسي
0: عم بيسموه يعني وقف الحرب بشكل نهائي، إنهاء الحرب.
1: هذا ما تقوله إيران،
0: عم بيقولوا إنهاء حرب بشكل نهائي ودائم.
1: نعم، يعني
0: أو فوري ودائم،
1: يعني كلمة دائم هي محل جدل. يعني من الجانب الأمريكي هناك تمديد للهدنة، وإلا لما حدد يعني موعد 60 يوما. 60 يوم من أجل ماذا؟ من أجل وقف الأعمال القتالية، وهو نوع من تمديد الهدنة إلى أن توافق إيران على ما يعني اتفقت عليه خلف الكواليس حول
0: في بنود أخرى.
1: نعم،
0: نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول سيتم نشر نص مذكرة التفاهم بعد التوقيع الرسمي عليها. إذن بعد يعني 19 من المفترض، الموعد الوحيد الذي نملكه الآن 19 من يونيو يوم الجمعة في سويسرا التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم. نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول الآن سيتم نشر نص مذكرة التفاهم بعد التوقيع الرسمي عليها. سيكون لدينا ربما عندها كل التفاصيل التي ننشدها فيما يتعلق بهذا الاتفاق. ونائب وزير الخارجية الإيرانية يقول الآن أيضا ستعقد مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة مدتها 60 يوما، معلومة كنا نعرفها طبعا، ولكن نذكر بها بما أنها تصدر الآن عن نائب وزير الخارجية الإيراني. تغطية العربية للاتفاق التاريخي المعلن عنه الليلة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية باكستان مستمرة مع زميلة رشا نبيل بعد قليل. إلى اللقاء.

إذن هو الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران طال انتظاره. إلى ساعة جديدة من تغطية العربية لهذا الإعلان. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جي دي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا مانعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف أيضا أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة ما بين الجانبين. في إيران أيضا أكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صيغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. قبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق عقب محادثات مكثفة، مؤكدا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 من يونيو الجاري في سويسرا، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان تنفيذ التفاهمات. وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور السعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

0: ونشير إلى هذا العاجل، فانس يقول أنه سيذهب إلى سويسرا لتوقيع هذا الاتفاق مع إيران. إذن حسم الأمر حول مستوى التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في توقيع هذا الاتفاق. تنضم إلينا من واشنطن الزميلة نادية البلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن. مرحبا بك نادية. إذا كان يمكن أن تضعينا في تفاصيل آخر التصريحات لجي دي فانس، حسم الأمر، سيوقع هو هذا الاتفاق؟
1: حسم الأمر بالفعل، وسيذهب جي دي فانس إلى سويسرا يوم الجمعة القادم ليوقع هذا الاتفاق. ربما لا نعرف من هو الجانب الإيراني، ربما نفس الأشخاص قاليباف و عرقجي. هذا التفاوض الذي بدأ
0: نادية بالمناسبة نادية، مصادر عربية كانت لديها هذه المعلومة منذ أيام أن فانس سيكون على رأس هذا الوفد الأمريكي، وأن أيضا قاليباف سيكون على رأس الوفد الأمريكي الوفد الإيراني عفوا في جنيف.
1: صحيح، لأنه فانس هو الذي بدأ هذه المفاوضات، وهو الذي بدأها في باكستان عندما ذهبنا أنا وأنت في جولات متعددة لنغطي بدء هذه المفاوضات الطويلة التي أثمرت الليلة بالتحديد، رغم أن اليوم أصبح الاثنين في الشرق الأوسط وبالتحديد في إيران وفي باكستان، إلا أنه لا يزال الأحد هنا في واشنطن، والرئيس سيحتفل خلال فترة قصيرة بعيد ميلاده 80، يريد أن يتوج هذا الاحتفال بمعاهدة سلام، باتفاقية، بمذكرة طبعا. هذا لا يعني بأن هناك اتفاق شامل مع إيران، لكنه هو بداية للحديث عن النقاط الجوهرية وهي الموضوع النووي.
0: ولكن نادية، هناك تصريح لفانس يقول أن ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع والأمر يتوقف على التجهيزات. هنا احتمالية لأن يكون الرئيس ترامب بنفسه من يحضر هذا التوقيع.
1: هو الذي قال قبل قليل في الواقع، ترامب قال ربما أنا وربما فانس سيوقع هذا، لكن كنا نعتقد أنه سيوقعه إلكترونيا الليلة. على كل الأحوال الرئيس ترامب سيكون في أفيان في فرنسا لحضور قمة السبع الصناعية. يعني لو قرب الموعد ليوم الأربعاء نقول بأنه الرئيس ترامب سيكون في سويسرا، لأنه هي أقرب إلى جنيف في الواقع منها إلى باريس، وبالتالي الرئيس موجود هناك، لكنه سيعود حسب جدوله، سيسافر يوم الاثنين من هنا من واشنطن، يغادر الساعة 2 صباحا يعني الليلة، وسيعود يوم الأربعاء. لا أعتقد بأنه يستطيع أن يبقى هناك يومين إضافيين حتى يوقع الجمعة، لكن سنرى. على كل الأحوال إذا وقع الرئيس ترامب هذا يعني بأنه يعطي أهمية كبرى لهذا الاتفاق بحضوره، لكن أيضا البعض يرى بأنه المفاوضات جرت على مستوى نائب الرئيس وليس على مستوى الرئيس، وبالتالي إذا كان بازكشيان مثلا هو الموجود رئيس مقابل رئيس وليس رئيس
0: صحيح.
1: مقابل وفد إيراني
0: صحيح.
1: يعني من ناحية بروتوكولية ودبلوماسية صح. ولكن كما تعرفين ترامب يكسر كل هذه الأعراف. نعود للموضوع الأساس وهو التوقيع. يعني هناك من يرى حسب المعلومات بأنه ما قامت به إسرائيل من محاولة لتخريب بين قوسين هذا الاتفاق من خلال استهداف الضاحية الجنوبية مرة أخرى، رغم التحذيرات الأمريكية المستمرة لنتنياهو عبر المكالمات الهاتفية الغاضبة، البعض اعتقد بأنه إيران سترد، وبعض المصادر تشير إلى أن الإدارة الأمريكية أقنعت إيران بعدم الرد مقابل التوقيع على هذا الاتفاق. وهناك من يرى
0: وهنا سؤال فني يا نادية، لأن اليوم هو الإعلان عن موعد توقيع الاتفاق. الاتفاق سيكون كما ذكرتي أنت يوم الجمعة القادم في جنيف. هنا سيفكر البعض، هل من إعلان الاتفاق إلى التوقيع الرسمي على الاتفاق يمكن أن تكون هناك أي ضربات أو أي أمور، أم حسم الأمر وهذا الإعلان يقول أن ترامب وضع خطا أحمر منيعا بالنسبة لنتنياهو لأي رد وكذلك للإيرانيين؟
1: لا أعتقد بأنه الاتفاق يعني وقع، يعني بمعنى تم التوصل إليه وانتهى، وبالتالي جميع الأطراف، يعني أولا سمعنا من الرئيس الأمريكي، بعد ذلك جاء البيان على لسان رئيس الوزراء الباكستاني، والآن ننتظر رد فعل إيراني رسمي، رغم أن كما ذكرنا قبل قليل بالنشرة السابقة أن التلفزيون الإيراني يقول بالفعل بأنه هناك تم الموافقة على الصفقة أو وضعت اللمسات الأخيرة.
0: طيب دعينا، بما أنك تتحدثين عن رد الفعل الإيراني، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول سننظر

0: تنشر بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا بعد التوقيع الرسمي عليها. ويقول أيضا: لدينا برامج خاصة لمراقبة تنفيذ أمريكا لتعهداتها في مذكرة التفاهم. ويقول: خضنا ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران لبحث موضوع مذكرة التفاهم وملاحظتنا عليها. ويقول: خضنا أيضا ذلك مع باكستان وقطر خلال الأيام الماضية. ونص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، والجمعة سيتم التوقيع عليها في جنيف. هذا نائب وزير الخارجية الإيراني.
1: الإيراني صحيح.
0: طب نشير فقط إلى أن الأسواق تستجيب سريعا نادية. الأسواق الطاقة التي كانت تشهد ارتفاعا، خام برنت يهبط إلى أدنى مستوى له منذ مارس، وهذا طبعا متوقع.
1: هذا متوقع، والتوقيت دوما الرئيس هو سيد التوقيت، يعني يعرف تماما متى يضربها بالضبط، يعني سيد هذه المواقف كلها. ويعرف أنه الويك إند ولدينا، وغدا ستفتتح كل أسواق المال والبورصة والنفط وإلى آخره. ولذا هو يريد أن يؤمن هذه الصفقة. أنا أحاول أن أعرف على فكرة إذا كان التوقيع سيتم إلكترونيا الليلة وبعد ذلك رسميا يوم الجمعة القادم في جنيف أم لا. أنا أنتظر أن يرد علي
0: ومصدر مطلع على المفاوضات أكد أن سيكون الإعلان فقط الآن، أما الزخم الحقيقي سيحيط بالتوقيع في جنيف. لن يكون هناك يعني هذا هو الإعلان. واضح أن هذه هي، تعلمين في كل لحظة كانت هناك تغييرات في الترتيبات لحظة بلحظة، مرة توقيع مرة إلكتروني مرة إعلان ثم توقيع. يعني فضلنا في هذا المسلسل لساعات طويلة، ونحن كإعلام طبعا كنا في قلب المعركة.
1: أكيد أكيد. ولذا استغرب البعض بأنه التوقيع إلكتروني، وبررت بأن الرئيس يتوجه إلى فرنسا، وبالتالي لا يستطيع جيري فانس أن يغادر الأراضي الأمريكية لأنه بموجب الدستور يجب أن يبقى هنا. لكن على كل الأحوال إذا تم الإعلان، بغض النظر إذا كانت الليلة هناك توقيع إلكتروني أم لا، إذا تم الإعلان عنه هذا يقطع الطريق أمام أي محاولة من أي طرف لتخريب الاتفاق، وبالتالي هو يخرج للعلن بعد تأكيد باكستاني وأمريكي وإيراني الآن على أن يتم نشر التفاصيل وبنود الاتفاق عندما يوقع عليه في جنيف الجمعة القادم. ومن هنا يقطعون الطريق على أي محاولة بالتحديد من إسرائيل، من نتنياهو، بأن يقوم بتخريب هذه العملية. ويقال حسب بعض المصادر بأنه جيدي فانس وربما المفاوضين الأساسيين اللي هم نعود إلى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مقتنعين بأنه ربما حان الوقت للتوقيع مع النظام الإيراني لأنه لن يسقط الآن. وبالتالي التعويلات من قبل البعض اللي هو اللوبي المؤيد لإسرائيل، نتنياهو، لينزي غرايم، حتى يقال بأنه ماركو روبيو أحد الصقور الذين يعتقد دون بأن الحصار البحري على إيران يجب أن يستمر، وبهذا يضعف النظام وسيسقط لاحقا. لكن يبدو بأن الرئيس ترامب يريد أن يختصر الطريق، وقرر أن يوقع هذا الاتفاق الآن أو تم التوصل إليه الآن. وبالتالي ربما جناح جيدي فانس يعني فاز نوعا ما أو انتصر في هذا التفكير. هذا على الأقل ما يتم تداوله، لا يعني بأنه كله صحيح يعني.
0: لكن ترامب أيضا نادية أعلن أنه سيكون هناك فتح لمضيق هرمز، ودعا السفن إلى تشغيل محركاتها، وأيضا سيكون هناك رفع فوري للحصار البحري الأمريكي. إذن هذه الإجراءات ستبدأ من الساعات القادمة.
1: صحيح. هذا ما قاله الرئيس، وحتى وزير الحرب بيت هيكسيث قال بأننا سنراقب، لن نرفع هذا ما قاله، لن نرفع الحصار على الموانئ الإيرانية إلا عندما نتأكد بأنه مضيق هرمز مفتوح. لكن ما قاله ترامب قبل قليل بأن المضيق سيفتح، وبالتالي طلب من سفن العالم بأن يحركوا، أن يبدأوا بتحريك محركاتهم كما قال نحو يعني وجهتهم أينما سيذهبون، لأنه الآن المضيق أصبح آمن وأصبح مفتوحا، وبالتالي لا خوف على أي من السفن. على كل الأحوال وهو
0: طيب، اسمح لي نادية فقط أن أشير إلى هذا الأمر لأنه مهم للغاية كما كنا نتحدث. الأسواق وبالتأكيد كما قالت الزميلة نادية، عين ترامب كانت على الأسواق في هذه الساعة من الإعلان. العقود الآجلة لخام برنت تهبط 4% وتصل إلى 83.96 دولار للبرميل، وهذا

0: رقم يشهد انخفاض كبير للغاية. العقود الأجلة لخام برنت وصلت إلى هذا المستوى بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق ما بين طهران وواشنطن. وأيضا العقود الأجلة للخام الأمريكي تلامس أدنى مستوياتها عند 80.25% للبرميل بعد الإعلان عن هذا التوصل. يبدو أن ترامب حصد نتائج اتفاقه مبكرا في الداخل الأمريكي أيضا. نادية.
1: صحيح والدة، هو قال في نهاية البيان الذي أصدره قبل قليل بأن النفط سيتدفق، وهذا ما وعد به الناخبين الأمريكيين والمواطنين الأمريكيين بأنه قبل الانتخابات النصفية ستعود أسعار النفط والمحروقات إلى ما كانت عليه. وقال بمجرد وقف الحرب وإعادة فتح المضيق كل الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، وبالتالي يمكن تصحيحها بشكل سريع جدا. يعني أكيد ترامب يعني رجل اقتصاد وسياسة معا، وبالتالي هو يربط في الواقع كل ما يحدث بالعالم وتبعات الاقتصاد العالمي. نعم. بهذه الصفقة بشكل مباشر.
0: شكرا لك يا زميلة نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. والآن أذهب إلى زميلي عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد. مرحبا بك عبد الله، وطبعا أنت كنت في قلب هذه المفاوضات ساعة بساعة إلى أن وصلنا إلى الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق. كيف تبدو الأجواء لديك في إسلام أباد عبد الله؟
2: نعم، بداية رشا، الآن الوقت متأخر جدا، وصلنا حتى الآن الساعة 2:30 فجرا وربما 3:00 فجرا، وأنا أسمع أذان الفجر من خلفي، الكل نائم، لا يوجد الآن أي ردات فعل، أي تفاعل حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. المسؤولون، هذه التغريدة جاءت في وقت مفاجئ، يعني كان من المتوقع، كنت قد ذكرت في عدة يعني مداخلات قبل ذلك رشا بأن قد يعلن شهباز شريف أن الاتفاق قد تم فجأة قبل التنويه إليه أو قبل التدليل عليه حتى ربما ولو بساعة واحدة. هناك معلومة مرت الآن يعني بسرعة بعد أن رأيت هذا الإعلان وحاولت أن أستطلع الأمر، وصلتني معلومة بأن الاختراق هذا والتوقيع جاء بعد وعد صارم من قبل دونالد ترامب بأن ما قامت به إسرائيل لن يتكرر إطلاقا، وبأن لبنان مشمول في هذه الاتفاقية. الوعد الصارم مررته إسلام أباد بالمساهمة القطرية، إضافة إلى أن الوفد القطري رشا عندما كان في طهران ثم جاء هنا إلى إسلام أباد ربما يكون سرا، لا توجد تأكيدات رسمية طبعا على الصعيد الرسمي بأنه وصل، لكن هناك معلومات ومصادر للعربية قالت بأن الوفد القطري توجه إلى إسلام أباد. هنا مربط الفرس ومكمن السر أيضا للمرة الثانية على التوالي. إذن حتى هذه اللحظة لا توجد ردات فعل، لكن هذا كان المرتقب من قبل الباكستانيين، وكما قال محمد شهباز شريف الاحتفالية الكبيرة ستكون في 19. لكن هناك نقطة أريد أن أنوه عليها، تكررت عدة مرات منذ إعلان شهباز شريف أن الاتفاق قد تم، وأن دونالد ترامب الآن بدأ يقول بأنه سيفتح مضيق هرمز وسيرفع الحصار وستمر الموانئ وسيحصل كذا وكذا. هذه الأمور التنفيذية كانت مرتبطة بضغطة التوقيع الإلكتروني على هذا الاتفاق، لذلك غالب الظن بأن تم التوقيع إلكترونيا حتى يعني هذا ما هو مرجح، ومن ثم سيتم الوجود الحضوري جسديا في جنيف في سويسرا في 19 كما حدد ذلك شهباز شريف.
0: طيب، هناك بعض المعلومات، يعني طبعا شهباز شريف في تغريدته أكد أن الوسطاء سيظلون يعملون على دعم هذه المفاوضات. كان يقال أنه سيكون هناك أيضا فرق فنية تصل إلى إسلام أباد لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بالأمور الفنية لهذا الاتفاق.
2: يعني غاب الحديث عن هذا الموضوع الحقيقة منذ غياب عباس عرقجي الذي كان من المنتظر أن يأتي إما يوم السبت الفائت قبل يومين أو يوم الأحد الفائت أيضا لنناقش مسائل فنية وملحقات فنية بهذا الصدد. لكن التصعيد الأخير الذي حصل بين إسرائيل وحزب الله يعني شوش على القضية ولفها بالغموض، وأيضا بتوقف الحديث عن هذه الوفود. الآن بعد التوقيع ربما يعود الحديث عن هذه الوفود، لكن شهباز شريف اختصر المدة. نحن اليوم في 15 من هذا الشهر والتاسع عشر في جنيف جنيف يعني قريب جدا بعد 3 أو 4 أيام. لذلك ربما بعد التوقيع في جنيف يتم تفعيل هذه النقطة التي تحدث عنها أيضا شهباز شريف، بأن هناك وفودا يعني عربية وإسلامية ستأتي إلى إسلام آباد لمناقشة المسائل التنفيذية وأيضا الضمانات. ما تزال إيران حتى هذه اللحظة تبحث عن ضمانات، وحتى اللحظة الأخيرة التي تحقق فيها الاختراق تقدم إليها ضمان صارم من قبل دونالد ترامب.

0: قررته إسلام أباد، كما أسلفنا بأن إسرائيل لن تكرر ما فعلته في جنوب لبنان، وأن هذا الأمر وأن لبنان سيبقى مشمولا. لكن الأيام القادمة ربما بعد التوقيع في جنيف، التوقيع الحضوري الجسدي، لأن هناك احتفالية أيضا، وتحدث أيضا عن هذا شهباز شريف، ستكون هناك احتفالية للتوقيع. الساعات الأولى القادمة من فجر هذا اليوم أو ربما مع طلوع شمس هذا الصباح ربما
1: سيحضرها شهباز شريف بنفسه. يعني هل هناك معلومات عن مستوى التمثيل الدبلوماسي الباكستاني باعتبار أن باكستان كانت الوسيط في هذه المفاوضات؟
0: يعني بغياب التصريح الرسمي والمعلومات الرسمية، لكن المتابعة والتحليل، وأنا أقول استنتاجا هنا، أن هذا النصر يعني شارك فيه أولا قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير، ومنذ بداية الوساطة كان سيد عاصم منير حاضرا، واسمه يتكرر في الوسائل الإعلامية وفي الصحف وفي كل المناسبات. ففي المقدمة سيد عاصم منير من المحتمل أن يكون موجودا، أعتقد أنه لن يفوت هذه الفرصة، إضافة إلى الترويكا كما سميت، الثلاثي سيد عاصم منير قائد الجيش وشهباز شريف ومحمد إسحاق دار. لذلك ربما يتواجد الثلاثة أو أقل من ذلك، ربما أحدهما أو الثلاثة. حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح ولا حتى معلومات رسمية بأن من سيحضر أو من سيمثل باكستان في هذا الحضور، لكن اسم باكستان موجود. قبل عدة أيام كانوا يقولون إذا انتقلت الجغرافيا لا ينتقل صك الملكية، والحديث عن صك الملكية، هذه ملكية لباكستان عموما وأيضا لصانعي هذا النصر الكبير إذا صحت تسميته بالنسبة للباكستانيين، هم سيد عاصم منير قائد الجيش وإسحاق دار وزير الخارجية ومحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني.
1: شكرا لك زميلي عبد الله خلوف مراسل عربية من إسلام أباد على كل هذه المعلومات. ونتابع هذه العواجل. قطر تشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية التي لعبت دورا مهما في إنجاز هذا الاتفاق. ينضم إلينا من لندن دكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني، مرحبا بك معنا دكتور. بداية، هناك سؤال رئيسي الآن، هل هذا يعني أنه لن تكون هناك ضربات إسرائيلية أو إيرانية كل منهم صوب الآخر وأيضا لبنان؟ هل هذا يعني انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة؟
2: يعني ظاهرا من الجانب الإيراني هناك التزام، ولكنما حتى الآن نحن لا نعرف، متأكدين بأنه الطرف الإسرائيلي هو ليس طرفا في هذا الاتفاق، لكن هل يخضع لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ والسؤال الآخر بأنه إذا ما تقرر أن يوقع هذا الاتفاق، ربما طيلة هذه الفترة، حتى إذا كانت هناك نوايا لحدوث اشتباكات بين إيران وإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، قد تؤجلها إسرائيل لبعد الانتهاء من الاتفاق. ولو كنت أنا أعتقد بأنه يعني قد تم التوقيع على هذا الاتفاق، لكن لماذا في هذه الساعة؟ أتصور بأنه الإيرانيون كانت لديهم إشكالية جدا كبيرة تتعلق في نفس اليوم عيد ميلاد دونالد ترامب، وخرجوا بتخريجه بأنه أخروا الأمر إلى آخر التوقيتات حتى يكون في اليوم الثاني في الولايات المتحدة في إيران، واليوم الأول يعني يوم الأحد الآن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنما يوم الاثنين جزء من يوم الاثنين في إيران، ربما بهذه التخريجة.
1: وهناك حديث هل هذا فقط هو سبب دكتور، أم أن كانت هناك خلافات بالفعل داخل أجنحة النظام إن صح التعبير بشأن مواقفها من الإعلان أو التوقيع على هذا الاتفاق؟
2: لا، هو كانت خلافات، حتى يعني فهمنا بأنه حتى في مجلس الأمن القومي الذي هو يتشكل من 13 شخصا اضطروا إلى تقليص الأمر وتشكيل لجنة سداسية هي التي قررت هذا الأمر. لكنما الآن الإعلان الإيراني أو الإعلام الإيراني الآن يروج إلى أنه إصرار قاليباف ويعني رفع وتيرة التصعيد بتهديد في ضرب إسرائيل الليلة هو هذا الذي سبب ربما أن الولايات المتحدة الأمريكية أو سيد دونالد ترامب أعطى بعض الامتيازات. يعني كان من المقرر أنه موضوع الحصار أساسا لن يرفع عن إيران إلا من بعد 30 يوما أو طيلة 30 يوم بعدما تبدأ هذه المفاوضات، ولكنما الآن هو أعلن. أنا بتصور أن دونالد ترامب لن يعلن عن رفع الحصار حتى وإن تأكد بأن هناك اتفاقا ووقع الاتفاق ولو كان بشكل الإلكتروني.

0: الآن يبقى لنرى أنه كيف هي ستكون حركة السفن في مضيق هرمز، هل يعارضها الإيرانيون أم لم يعارضوها؟ لا أتصور بأن الإيرانيون يفتحون قناة هرمز الآن دون أن يكون هناك نوع من الاتفاق الموقع والمثبت بين الجانبين ودون حصولهم على امتيازات، وأتصور أنها يعني تتعلق في تحصيلهم بعض الأموال من هنا وهناك، سيما وأن يعني هناك فريق قطري تقني كان متواجد في طهران، وربما حتى سمعنا بأنه سافر عصرا إلى باكستان إن صحت هذه الأنباء. فأتصور كل هذه الأمور توحي بأنه حصل نوع من الاتفاق على مستوى النظام أيضا في نفس الوقت، يعني الأطراف.
1: ولكن الرئيس ترامب أعلن في تغريداته أنه سيتم فتح مضيق هرمز، ودعا السفن إلى تشغيل محركاتها، وأن العبور سيكون دون رسوم، وأن هذا سيقابله أيضا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، بمعنى أن هذا الأمر يعني أن الاتفاق الآن ينفذ.
0: هو هذا ما أقوله، يعني هذا التنفيذ هو لن يتحدث عن المستقبل، وإنما تحدث الآن.
1: صحيح.
0: أمر برفع الحصار، وفي المقابل أبلغنا بأنه مضيق هرمز يعني الآن من الممكن تشغيله وفتحه وهو مفتوح. ما معنى أن من يفتح المضيق هو ليس الولايات المتحدة الأمريكية وإنما الإيرانيون؟ ناهيك عن أنه اليوم يعني قبيل 4 أو 5 ساعات الأطراف المتشددة أو قياداتها وعلى رأسهم شخصيات مثلا موسوي القائد المعروف في الحرس الثوري، يعني كل هذه الشخصيات أصدرت بيانات طلبت من الشارع والمتظاهرين بأن يكونوا أو يبقوا منسجمين ويتحركون خلف القيادة في إيران.
1: طب اسمح لنا دكتور أن نتابع بيان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. دولة قطر ستبقى دائما داعمة لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار، ويقول أيضا نتطلع الآن لانخراط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة، ويقول نشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم، ونرحب بالتوصل والإعلان من قبل أمريكا وإيران حول التوصل لاتفاق بهذه المذكرة للتفاهم. هذا يعني وفقا لما يقوله سواء الجانب الباكستاني أو الجانب القطري الآن أن هذه المذكرة أصبحت تطبق منذ الإعلان.
0: يعني هناك مذكرة وهناك بتصوري توقيع قد حصل وهناك اتفاق قد حصل، ونحن الآن في مرحلة تنفيذ الخطوات الأولى أو البنود الأولى، والتي كان من ضمنها ربما أول بند حسب ما نشر هو موضوع إيقاف الحرب على كل الجبهات، وبالتعبير إيقاف الحرب وليس حقيقة وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يأتي موضوع رفع الحصار. وأيضا
1: طب يعني يا دكتور، لأن إيران كانت قد أعلنت خلال الساعات الماضية أنها سترد على قصف إسرائيل للضاحية، هذا يعني بدخول هذه المذكرة إلى حيز التنفيذ والإعلان عنها أنه لا ضربات؟
0: أكيد. يعني ولايتي وهو المستشار الأعلى للمرشد في إيران يعني قال بأنه منطلقات الصواريخ جاهزة ونحن سنقوم في هجوم الليلة، انتظرونا مجرد سويعات. وهكذا كثير من قادة الحرس الثوري أصدروا هكذا بيانات، والجميع كان يترقب، ولكنما الآن يقولون الإيرانيون بأن هذا التصعيد هو الذي دفع بالسيد دونالد ترامب أن يقدم بعض ربما يسمونها التنازلات، وبالتحديد فيما يتعلق في رفع الحصار، لأنه حتى في المسودة الأولى ما كان الحديث بهذا المستوى عن موضوع رفع الحصار، وإنما كان دائما الأمريكيون يؤكدون بأن الحصار سوف يبقى طيلة فترة 30 يوم من التفاوض حول هذه المذكرة. ربما هذا يعزز ما يدعونه الإيرانيون، وربما السيد دونالد ترامب يعني أراد أن لا يفسد هذا المسار، سواء كان هناك عنصر ثالث وهو يعني إسرائيل أو حتى
1: هو قال

0: قال بصراحة أنه لام نتنياهو على هذا الأمر وقال إن ما حدث في الضحية لم يكن يجب أن يحدث. من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني، شكرا لك. ونعيد مشاهدينا ونذكر بأن الجانب الباكستاني كان قد أعلن منذ قليل أنه تم الإعلان عن مذكرة التفاهم ما بين أمريكا وما بين إيران، ثم غرد الرئيس الأمريكي بأن هذا الاتفاق قد تم بالفعل وأنه بموجب هذا الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز ودعا السفن إلى الاستعداد وتشغيل محركاتها، وقام برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية في خطوة مصاحبة لمسألة فتح مضيق هرمز. كان هناك بيانات من الوسطاء الذين شاركوا في هذه العملية التفاوضية الطويلة والصعبة والشاقة سواء من جانب باكستان أو من جانب قطر. كان هناك وفد قطري كان متواجد في طهران خلال الساعات الماضية، لعب دورا محوريا في احتواء التصعيد الذي تم ما بين إسرائيل وحزب الله، خاصة وأن إيران كانت قد علقت بأنها سترد على استهداف إسرائيل الضاحية، وكان ترامب أعرب عن امتعاضه أيضا من قيام نتنياهو بقصف الضاحية. ولكن هذا العنوان الآن يضع نهاية لكل هذه التحركات على الأقل من الناحية النظرية. أصبح هناك مذكرة تفاهم تتعلق بوقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان. ينضم إلينا من القدس الزميل مروان عثمنة مراسل عربية، مرحبا بك مروان. نريد ونتطلع لمعرفة كيف تبدو ردود الفعل بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع إيران، كيف تفاعلت الأوساط السياسية الإسرائيلية؟
1: يعني رشا، حتى اللحظة لا توجد أي إعلانات رسمية، وعلى ما يبدو أن التوقيت يعني بعد منتصف الليل هنا في القدس يعني لربما ألقى بظلاله، ولربما الإعلان في هذه الساعات يعطي متنفسا ومجالا للمستوى السياسي الإسرائيلي لصياغة رد يعني يحتوي فيه غضب الشارع والانتقادات سواء من الشارع أو من المعارضة أو حتى من الأوساط العسكرية الإسرائيلية إزاء الإعلان المبرم. لكن يعني يمكن الإشارة بمكان إلى أن ما صدر من تسريبات سياسية من مكتب رئاسة الوزراء على أن رئيس الوزراء على ما يبدو خلال محادثته مع الرئيس ترامب التي تمت اليوم خلال اجتماع الكابينت المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر، والذي بالمناسبة عقد يعني في داخل مكان محصن تحت الأرض في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب وسط
0: البلاد. طب ابقى معي مروان لنشير إلى ما غرد به الرئيس الأمريكي. هذا الاتفاق العظيم سيجلب السلام والأمن لكل المنطقة. إذن الرئيس الأمريكي يغرد هذا الاتفاق العظيم ويقصد الاتفاق مع إيران، سيجلب السلام والأمن لكل المنطقة. هذه التغريدة هي الثانية للرئيس الأمريكي بعد أن أعلن الاتفاق مع إيران وأعلن عن مذكرة التفاهم. الآن يقول لقد حاول العديد من الرؤساء صنع السلام في إيران لكنهم جميعا فشلوا قبل مجيئي، وللمرة الأولى وجد قادة المنطقة رئيسا يمكنه مساعدتهم على تحقيق سلام حقيقي. ومع إعادة فتح المضيق عقب توقيع الاتفاقية يوم الجمعة لغرض إزالة الألغام، سيتدفق النفط مجددا من كلا الطرفين لصالح المنطقة والعالم بأسره، الرئيس دونالد ترامب. إذن نقف أمام هذه التغريدة مشاهدينا. هو يقول أن إعادة فتح مضيق هرمز سيكون عقب توقيع الاتفاقية يوم الجمعة من أجل إزالة الألغام. إذن من الآن إلى يوم الجمعة يبدو أن مضيق هرمز لن يكون مفتوحا أمام حركة السفن، وأرجع ترامب هذا الأمر لمسألة إزالة الألغام، وأن هذا التوقيع على هذه الاتفاقية سيدخل حيز التنفيذ الفعلي لها يوم الجمعة بعد التوقيع الرسمي عليها في جنيف. إلا أن ترامب كان قد أعلن في تغريدة سابقة رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

0: الإلكترونية. أعود إليك مروان، تفضل.
1: نعم يا رشا، كما كنا قد أسلفنا فإن يعني رئيس الوزراء نتنياهو وإن لم يصرح رسميا من خلال بيان رسمي أو المستوى السياسي الإسرائيلي لم يصدر أي بيان بهذا

0: اليوم أثناء انعقاد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر محاولة منه لعقد جلسة للقاء مع على وجه السرعة مع الرئيس الأمريكي، لربما يعني يحاول من خلالها لقاء الرئيس الأمريكي أثناء تواجده في جنيف نهاية الأسبوع الجاري أو حتى في الأسبوع الذي يليه. يعني نتنياهو الآن يعني بقي وحيدا في هذه المواجهة، يعني وعلى ما يبدو أن الطاولة انقلب السحر على الساحر حينما يعني نتنياهو حاول الترويج لما وصل إليه وما قام به بمساعدة الولايات المتحدة في الجبهة الإيرانية وبعدها في لبنان على أنه يعني هنالك تفاهم وموافقة أمريكية. فما قامت به إسرائيل اليوم يعني من محاولة لاغتيال أو اغتيال في الضاحية الجنوبية، وبالتالي يعني التهديد الذي صدر من إيران من خلال المعادلة التي حاول الجانب الإيراني فرضها على إسرائيل على ما يبدو أنها يعني معادلة باتت شبه ثابتة، يعني على الرغم من الرفض البادئ الإسرائيلي لها، لكن نتنياهو يبقى وحيدا يحاول يعني في ظل ما رشح من أنباء حول التوصل لاتفاق يبدو أنه وحيدا وفي محاولة منه يعني لحفظ ماء الوجه من جهة، وفي ظل الضغوطات المتزايد عليه سيما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية
1: بالتأكيد.
0: يعني أن وتغريدات الرئيس ترامب يعني يريد لملمة الأمور ومحاولة الانتصار أو
1: أشكرك مروان
0: بمظهر المنتصر أو كمن حقق أي إنجاز في هذا الصدد.
1: شكرا زميلي مروان عثمان مراسل عربية من القدس، ونشير إلى هذا العاجل لأنه مهم للغاية. وفقا لتغريدة الرئيس ترامب مضيق هرمز سيفتح الجمعة بمجرد التوقيع على الاتفاق، وأرجع الرئيس ترامب هذا الأمر في تغريدته إلى إزالة الألغام. طبعا أشاد بنفسه في هذه التغريدة حينما قال إن هناك العديد من الرؤساء الذين حاولوا صنع السلام مع إيران لكنهم جميعا أخفقوا قبل مجيئي، باعتبار أنه هو من حقق ما وصفها بالصفقة العظيمة التي ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. لكن نحن الآن أمام بعض التساؤلات، هل هذا الإعلان فقط سيتم مجرد إعلان، أما مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم سيتوقف إلى أن يتم التوقيع الرسمي يوم الجمعة؟ هو أشار إلى مسألة مضيق هرمز فقط، لكن هناك سؤال مهم حول العمليات العسكرية على كافة الجبهات ومنها لبنان. انضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، مرحبا بك دكتور. دكتور، هل يمكن أن تساعدنا بعض الشيء؟ هو يتحدث عن أن مضيق هرمز سيفتح يوم الجمعة بمجرد التوقيع على الاتفاق، لكن ماذا عن البند في المذكرة الخاص بوقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها لبنان؟ ماذا نتوقع من اليوم إلى يوم الجمعة؟
2: صباح الخير أستاذ رشا. يعني لا يمكن توقع شيء، خصوصا ربما قد تكون هنالك أحداث طارئة قد تحدث خلال من هون ليوم الجمعة، لأنه احنا اليوم نتحدث عن مفاجآت، خاصة أن المتغير الإسرائيلي حاضر وبقوة في هذا الأمر. يعني ما نجي نتحدث عن نقاط الحشاشة، نتحدث فعليا عن المتغير الإسرائيلي. إسرائيل قد تتحفظ على بعض البنود أو أكثر البنود الواردة في إطار التفاهم لغاية هذه اللحظة، وربما أيضا أي هجوم من الوكلاء أو الأذرع أو استهداف للقوات الأمريكية قد يعيد الأمور إلى المربع الأول أو إلى التصعيد، وبالتالي لا يمكن ضمان حدوث أي شيء، خصوصا ما حدث من إطلاق طائرات مسيرة في من جنوب لبنان. وهذا أستاذ رشا في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها، أنه هنالك تيار موجود داخل إيران وتيار يعني لا بأس فيه قوي، يمثل حتى جزء ربما من الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يقود الآن أحد المظاهرات أو التظاهرات ضد الاحتجاجية ضد هذا الإطار التفاهمي، ويعتبر أن هنالك استسلام ويطالب بإعلان صريح من جانب مرشد الثورة بضرورة الموافقة بشكل واضح وصريح. وبالمقابل هذا هو نفس التيار اليوم اللي بيقود من الحرس الثوري الإيراني، هو اللي بيقود حزب الله اللبناني، وربما هو المسؤول عن إرسال الطائرات لمحاولة التعكير وربما التأثير على التوقيع على إطار التفاهم.
1: ولكن دكتور نبيل، في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، البند الرئيسي فيها هو وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات. حينما تعلن باكستان أنه إذن تم الإعلان عن مذكرة التفاهم، هل هذا يعني

0: أنه لأنه في الساعات الماضية كان يقال أن إيران سترد، أو إيران كانت تقول أنها سترد على استهداف إسرائيل الضاحية، وبالتالي البعض كان يقول أيضا أن إسرائيل سترد على الرد الإيراني، ونظل في هذه الدوامة. الآن بعد هذا الإعلان سيتم إلغاء أو تحجيم موقف كل طرف من الرد على الطرف الآخر وفقا لمذكرة التفاهم؟
1: أولا، ما الذي دفع الاثنين أو الطرفين الإيراني والإسرائيلي للإحجام عن الرد؟ أكيد الحصول على بعض المكاسب، يعني إيران حاولت ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية لعدم الرد، ومن خلال الحصول على بعض المكاسب التي سوف تظهر خلال الأيام القليلة القادمة. وبالمقابل الجانب الإسرائيلي احتفظ بحق الرد وعدم أيضا والرد على الرد وعدم تعكير صفو أي اتفاق قد يتم إبرامه من خلال ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على بعض المكاسب أيضا.
0: وبالتالي يعني هل ترامب بالإعلان عن هذه المذكرة قد رضع نتنياهو بالفعل؟
1: فعليا هو يستطيع أن يرضع نتنياهو، لكن بموازاة ذلك علينا أن نتذكر نقطة مهمة جدا أستاذ رشيد، أنه عندما تم إبرام الاتفاق النووي يوم العام 2015 خرجت إسرائيل علينا وقالت أنها غير معنية بهذا الاتفاق، ومارست سلوك غير مسبوق ضد الجانب الإيراني، عمليات أمنية طالت اغتيال عدد كبير من العلماء النوويين الإيرانيين، وكان أبرزهم محسن فخري زادة في قلب العاصمة طهران، سرقت الأرشيف النووي الإيراني، قامت بعمليات استخبارية نوعية وعمليات سيبرانية مثل الحروب الإلكترونية وهجوم ستاكسنت، بالإضافة إلى اغتيال عدد من القيادات المهمة في الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن برنامج الصاروخي وبرنامج المسيرات وأيضا برنامج النووي الإيراني، وعمليات أمنية عالية الحساسية حتى لدرجة أنه كان البعض يتحدث عن طائرات مسيرة شبحية تنطلق من داخل الجغرافيا الإيرانية تقوم بضربات وتعود أن يتم اكتشافها، وطلبت إيران مساعدة الصين وروسيا في هذا الأمر للحد من مثل هكذا عمليات. أنا لا أعتقد أنه ما يحدث أو سوف يمنع الجانب الإسرائيلي مستقبلا عن الاستمرار في مثل هكذا عمليات، لأن إسرائيل معنية في نهاية المطاف بمعالجة الثغرات التي قد تتمخض عن أي اتفاق قد يتم إبرامه. في نهاية المطاف الجانب الإيراني أولا لن يتنازل عن البرنامج النووي ولن يتراجع عن عسكرة برنامج النووي حتى لو تم تجريد إيران من كميات الإيرانية،
0: ولكن نحن في هذه اللحظة يعني نضع عنوانا رئيسيا لهذه المذكرة وهي إنهاء الحرب الآن وفقا لهذه المذكرة التي تم إعلان كافة الأطراف عنها، أمريكا، باكستان، قطر، إيران، الجميع أعلن، وبالتالي نحن الآن في انتظار التوقيع يوم الجمعة، ثم بعد ذلك ما تنص عليه هذه المذكرة من مفاوضات 60 يوما. هناك إعلان مهم لترامب أيضا كان منذ قليل أن مضيق هرمز سيكون مفتوح للملاحة أمام حركة السفن يوم الجمعة عقب التوقيع، مؤكدا أن هذا الأمر يعود إلى مسألة إزالة الألغام. الآن كل التساؤلات أيضا تتعلق بلبنان، هل يعني هذا أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان أيضا يلتزم به نتنياهو؟
1: بالتأكيد سوف يكون هناك وقف لإطلاق النار، وهذا ما بنص عليه إطار التفاهم لغاية هذه اللحظة. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إجبار الجانب الإسرائيلي في هذا الأمر، وبموازاة ذلك الجانب الإيراني هو فعليا الحرس الثوري، هو من يقود حزب الله في هذا التوقيت بالذات، خصوصا بعد اغتيال جزء كبير من قياداته، وبالتالي هو من يدير اللعبة السياسية في لبنان. فجزء من التوازنات الآن سوف تجري بهدف الانحناء للعاصفة. الآن الهدف الأساسي، احنا اليوم نتحدث، يعني أنا مستغرب من هذا التفاؤل الأمريكي والإفراط فيه بشكل كبير جدا، وكأن الرئيس الأمريكي يحاول أن يقدمه كإنجاز تاريخي من خلال منع إيران من امتلاك السلاح النووي وفتح هرمز دون حرب طويلة.
0: وأنت بتعرف ولكن علينا أن نتفائل نحن أيضا في المنطقة على الأقل هناك إنهاء للحرب حتى اللحظة. رئيس الوزراء البريطاني يقول أهنئ الرئيس ترامب والوسطاء من باكستان وقطر ممن ساهموا في إنجاد هذا الاتفاق، ويقول أيضا نحن على استعداد لدعم أي خطوات تتعلق بهذا التفاوض، ويقول إن الاتفاق بين واشنطن وطهران خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء الحرب وضمان الاستقرار الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز. بدأت العواصم العالمية تتفاعل بعد هذا الإعلان عن مذكرة التفاهم. دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية،

0: تحياتي دكتور. دعونا ننظر إلى الداخل الإيراني الآن، ربما تكون لدينا بعض المعلومات حول ما يحدث وما حدث. ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الزميل الأستاذ مسعود الفكي. مرحبا بك أستاذ مسعود. إذا كان يمكن أعلم أنك أهلا أستاذ مسعود تتابع ليل نهار الداخل الإيراني وما يحدث به، إذا كان يمكن أن ترصد لنا ما الذي حدث وما هي العناوين الرئيسية خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان هذه المذكرة الخاصة بالتفاهم.
1: تحياتي لك أستاذ رشا والمشاهدين الكرام. إذا تسمحي لي أقرأ بعض بنود الاتفاق الذي نشرتها قبل ثواني وسائل إعلام إيرانية، هذا حسب وسائل الإعلام الإيرانية. البند الأول: الوقف الدائم والفوري للحرب في جميع الجبهات بما ذلك في لبنان. الثاني: تعهد الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة إيران، هذا يعني لا تتدخل لصالح المعارضة دون أدنى شك. ثلاث: الرفع الكامل للحصار البحري خلال 30 يوما، هذا ما نشرته الوكالة.
0: ترامب أعلن رفع الحصار، ترامب في تغريداته أعلن رفع الحصار البحري عن إيران، عن الموانئ الإيرانية.
1: هذا ما نشرت وسائل الإعلام، أنا أقرأ كما هو منشور في وسائل الإعلام الإيرانية. تعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران، إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفقا لترتيبات إيرانية، تعليق العقوبات على بيع النفط والمنتجات والمشتقات البتروكيماوية، وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى مواردها المالية الناجمة عنها، ضرورة تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خطة لإعادة إعمار إيران بما لا يقل عن 300 مليار دولار، إجراء مفاوضات لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يستند إلى الملفات النووية وإلغاء الكامل للعقوبات الأمريكية الأولية والثانوية وقرارات مجلس الأمن.
0: قلنا بقى البند التاسع بقى. أيوة هذا البند مهم للغاية.
1: نعم، تكرار تعهد إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعد، يعني هذه المواد كما
0: يبدو عدم إنتاج سلاح نووي، نص صريح. أيوة. طالب به ترامب في هذه المذكرة التزام إيران بعدم تطوير سلاح نووي. طيب أنا أريد أن أفهم، يعني خرج وزير نائب
1: والإفراج، عفوا على مقاطعتك أستاذ رشا، والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات البالغة 60 يوما.
0: هذا ما نشرته وكالة أنباء مهر الإيرانية بالفعل كما يقول زميلنا الأستاذ مسعود الفك. التلفزيون الإيراني لم يعلن شيء بعد. نائب وزير الخارجية الإيراني كان قد أشار إلى أنه سيتم نشر الوثيقة الرسمية الخاصة بمذكرة التفاهم مع التوقيع عليها يوم الجمعة. طيب،
1: وأضف إلى ذلك، وسائل الإعلام الإيرانية تحاول الآن أن تستعد للانتصار.
0: هو احنا الحقيقة نحاول أن نصل إلى المذكرة الحقيقية، لأن من قبل أذاعت إيران بعض النسخ من هذه الوثيقة الخاصة بمذكرة التفاهم، وأثارت غضب ترامب وعاد عرقجي ليقول أنه لا يجب الالتزام. فنائب وزير خارجية نائب عرقجي أشار منذ قليل إلى أنه سيتم نشر المذكرة حينما يكون هناك توقيع رسمي عليها يوم الجمعة، لأن هذه ستكون الوثيقة الرسمية. كل طرف ربما سيحاول كأداة إعلانية أو إعلامية الآن أن يسوق الوثائق والنسخ التي تتناسب مع موقفه. هذا يريد أن يقول أنه انتصر، وهذا يريد أن يقول أنه انتصر. لذلك التعامل سيكون مع كل النسخ الآن بحساسية شديدة. تفضل أستاذ مسعود.
1: نعم، ومقر خاتم الأنبياء المركزي، وهو المقر الذي كان بمثابة غرفة الحرب خلال الحرب التي دارت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا المقر في واقع الأمر سبق الجميع في زف

0: النفط وأعراض النفط من الآن بأن إيران انتصرت على الولايات المتحدة وعلى الصهيونية وأثبتت بقوة بأنها غير قابلة للهزيمة. هذا أيضا من أدبيات مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي كان دائما يبعث الرسائل بخصوص الحرب الدائرة بين
1: ماذا
0: إيران.
1: يعني الإعلان عن هذه المذكرة الآن بالنسبة للأجنحة المختلفة داخل إيران؟
0: هناك جناح حاكم، الجناح الذي بيده السلطة، الجناح الذي يقف وراء المرشد ويحظى بتأييد المرشد. هذا الجناح يشمله ربما هناك خلافات في وجهات النظر بين المسؤولين الإيرانيين، ولكن هم في مرحلة الحفاظ على النظام وليسوا في مرحلة الصراع على السلطة. أنا أرفض كثير من القراءات التي تتوقع وجود انقسامات في من يتخذ القرار. هناك من يعارض دون أدنى شك، وهم أكثر تشددا من المتشددين، وشاهدناهم بضعة مئات الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع ورفعوا شعارات ضد طالبان وضد عباس عراقبي. ولكن أستاذ رشا، إذا تتذكرين عندما وقع محمد جواد ظريف في 2015 الاتفاق النووي مع إدارة أوباما وعاد إلى إيران، نفس المتشددين قاموا بمظاهرات ضد محمد جواد ظريف في المطار واعتبروه الخائن، وردوا نفس الشعارات التي سمعناها يوم أمس أو قبل يومين ضد قليبات وضد
1: عظيم. طب أستاذ مسعود، إذا كان يمكن أن أعلم أنك تتابع وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية، تتابع بعض ما يصدر في الأوساط الإيرانية، إذا كان يمكن أن نفهم ردة الفعل الشعبية على هذا الاتفاق؟
0: أنا أعتقد ردة الفعل الشعبية ملموسة، يعني حتى قبل الإعلان عن ذلك الأغلبية لا يريدون استمرار هذا الوضع. انقطاع إيران، أعطيك نموذج بسيط، انقطاع إيران عن العالم عبر الإنترنت أضر التجارة التي تتم عبر الإنترنت في إيران، وهذا أثر على كثير من الشركات التي كانت تنشط، وهي عادة شركات صغيرة تنشط عبر النت ومصدر رزق لها، وهذا طريقة التجارة منتشرة بوسعة في إيران، وخلال هذه الفترة تضررت كثيرا. لا تنسي الحصار البحري قد لا يكون أقل مما تركته الحرب على إيران. الحصار البحري وقعه كان ربما أكثر، لذا إذا استمر سوف يضر الاقتصاد الإيراني الذي هو يعاني أساسا من العقوبات المفروضة على إيران منذ 1979. لذا هذه الأمور جعلت الشارع الإيراني ينتظر، لأنه لا يريد أن يرى وصل التضخم إلى 70%، وصلت الدولار 180 ألف تومان و40 مليون تحت خط الفقر، وفقا لتقرير من الداخل الإيراني موقع اقتصاد نيوز الإيراني الناطق من
1: أشكرك. نعم، أشكرك أستاذ مسعود الفك، ونشير إلى تصريحات نائب وزير خارجية الإيراني يقول سنجري محادثات يوم الجمعة في جنيف بين رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. إذن نائب وزير الخارجية الإيراني يقول سنجري محادثات يوم الجمعة في جنيف بين رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أيضا تتوالى ردود الفعل الدولية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يقولون مستعدون لرفع العقوبات عن إيران. ماكرون يقول الرئيس الفرنسي أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وهو جاء نتيجة ثمرة الجهود الدبلوماسية التي ساهم فيها العديد من الشركاء، ويدعو إلى تنفيذ هذا الاتفاق بشكل سريع وكامل من جميع الأطراف، ويقول إن الاتفاق سيتيح

0: إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل ودون شروط، وهي عملية مهمة للغاية يمكن دعمها بشكل كبير. وفقا لترجمة ما يقوله، كان أيضا كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني قد رحب وهنأ الرئيس ترامب على الإعلان عن هذا الاتفاق. من بيروت تنضم إلينا الزميلة غنوة يتيم. مرحبا بك غنوة. يعني إذا كان يمكن أن ترصدي لنا الأجواء لديك، لبنان كانت حاضرة دوما في هذا السباق الخاص بالحرب أو حتى بالتفاوض، لبنان مشمولة في هذا الاتفاق وفقا لما أعلنه الرئيس ترامب، ولكن ماذا عن التطورات على الأرض؟
1: صحيح، حتى الآن يعني قبل قليل كان هناك، خلال الساعات الأخيرة كان هناك لا يزال يوجد غارات حربية وأيضا قصف مدفعي على بعض القرى الجنوبية، ولكن طبعا ردود الفعل يعني التي تتناولها الناس هي يعني سعيدة جدا بهذا الإعلان، خاصة وأنه كان خلال الأعوام الماضية أكثر من مرة محاولات لإيقاف إطلاق النار، ولكنها كانت دائما تستمر في القرى الجنوبية، إن كان عبر جرف القرى، تهديم المنازل، أو حتى خلال فترة بين الحربين كان هناك استمرار عبر تنفيذ الاغتيالات وأيضا استهدافات وقع فيها ضحايا من المدنيين. لذلك هناك انتظار لمعرفة ماهية هذا القرار بالفعل، كيف سيتوقف إطلاق النار، سيكون شامل لكل الجبهات، كافة القرى الجنوبية التي لم تهدأ منذ عام 2023 عليها المواجهات، وإضافة كيف سيكون الانسحاب الإسرائيلي، هل ستبقى إسرائيل في الخط الأصفر، هل هناك خطوات تتخذ من أجل خروج الإسرائيل بشكل كامل من تلك المناطق، وكيف سينفذ هذا الاتفاق، كيف سيكون إعادة الأعمار. يعني كل هذه أسئلة لا زالت يسألها اللبنانيين بالإعلان عن تنفيذ هذا القرار.
0: شكرا لك زميلتي غنوة يتيم مراسلة العربية من بيروت. إذن تعلن أطراف هذه الحرب وتعلن معها أيضا أطراف الوساطة انتهاء الحرب وفقا لمذكرة التفاهم للاتفاق ما بين أمريكا وما بين إيران، بعد جولات وجولات من التفاوض وجولات وجولات أيضا من العمليات العسكرية المتصاعدة على كافة الجبهات، والتي كان لها تأثير كبير ليس فقط على دول المنطقة ولكن تداعيات كبرى أيضا على الاقتصاد العالمي. بدأت مؤشرات الأسواق تستجيب سريعا لهذه الأنباء السارة للغاية وتنخفض بمعدلات غير مسبوقة منذ مارس الماضي، وهناك ترحيب دولي واسع أيضا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومعظم الدول ترحب بهذا الأمر، ونائب وزير الخارجية الإيراني يعلن عن أنه سيكون هناك لقاء في جنيف ما بين الوفدين الإيراني والأمريكي. أيضا نحن أمام لحظة مختلفة تطوي صفحة لهذه الحرب، أو على الأقل من خلال هذا الإعلان عن انتهاء الحرب والعمليات العسكرية، انتظارا لجولة جديدة من المفاوضات. توقيع سيكون في جنيف الجمعة 19 من الشهر الجاري، ثم بعد ذلك 60 يوما من المفاوضات. وتبقى العربية وكانت معكم دائما لحظة بلحظة في كل هذه التطورات، نبقى معكم أيضا في متابعة الإعلان الخاص بهذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهي أسواق النفط تتفاعل وتتفاعل سريعا وتتفاعل بقوة غير مسبوقة. هذه الانخفاضات التي نشهدها ربما تتجاوز 4%، وهذا غير مسبوق منذ مارس الماضي. يبدو أن الرئيس الأمريكي كان ذكيا أيضا في توقيت إعلان هذا الاتفاق، استجابت الأسواق سريعا في الداخل وفي الخارج. التغطية مستمرة مع زميلي أحمد الهادي على رأس الساعة.

أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في تغطية بشأن إعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. إذن الرئيس الأمريكي مشاهدينا دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري أيضا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جودي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. وفي إيران مشاهدين أكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. قبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق عقب محادثات مكثفة، مؤكدا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق ستعقد في 19 من يونيو الجاري في سويسرا، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان تنفيذ التفاهمات. وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور السعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود التي أفضت إلى الاتفاق. إذن مشاهدينا، وكما ذكرنا أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي للتلفزيون الرسمي أن إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات قد تم بما في ذلك لبنان وسيبدأ اعتبارا من الليلة. وقال غريب إن المفاوضات للتوصل للاتفاق النهائي ستعقد خلال فترة تمتد لستين يوما، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر.

0: أما نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس فقد أعلن أنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضا. وفي رد على سؤال حول مراسم التوقيع في 19 من الشهر الجاري، قال فانس أن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع وإن الأمر يتوقف على التجهيزات. معنا مشاهدينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بالبي سي، أهلا بك نادية. إذن حسم الجدل أخيرا بشأن مذكرة التفاهم، ما الذي يعنيه أو تعنيه هذه المذكرة نادية بالنسبة لترامب، وما الذي ننتظره أيضا خلال الساعة المقبلة؟
1: تعني الكثير أحمد، بأنه هذه الجهود التي كانت أكثر من مرة قد اقتربت من توقيع اتفاق ولم تنجح، كنا نتحدث على مدى أشهر في الواقع بأنه هذا الاتفاق قد يتم خلال ساعات، الآن نتحدث عن وحدة في ردود الفعل من واشنطن، من باكستان ومن طهران، وبالتالي نتحدث عن بداية النهاية لهذه الحرب. على الأقل مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها في جنيف يوم الجمعة القادم. لماذا الجمعة؟ لأنه الرئيس يقول بأن إيران بحاجة إلى إزالة الألغام من مضيق هرمز. سيتم بمجرد التوقيع على هذه المذكرة إعادة فتح المضيق، وبالتالي الولايات المتحدة أيضا ترفع الحصار وعلى الموانئ الإيرانية، والرئيس يقول بأن النفط سيتدفق.
0: طيب، ولكن نادي اعذريني، هل هذا تحديث في المعلومات؟ لأن ترامب حينما بدأ يعني نشر المعلومات حول عبر تو سوشيال قال ان الحصار سيرفع فورا على ايران، الان يتحدث عن يوم الجمعه المقبل لرفع الحصار عن ايران؟
1: صحيح. فورا، بمعنى بمجرد توقيع الاتفاق، لأنه الحصار مقابل فتح المضيق، والمضيق كما قال ترامب قبل قليل بأنه سيفتح يوم الجمعة، وبالتالي كل هذه الأمور على الأقل هناك اتفاق، وهذا الاتفاق الذي أعلن عنه هذه الليلة التي تصادف عيد ميلاد الرئيس، رغم أننا نتحدث عن ليلة صباح الاثنين في الشرق الأوسط، لكن على الأقل لا يزال الليلة هنا الأحد، لذا للرئيس الكثير مما يحتفل به، لأنه يقول بأنه يعد الأمريكيين ليس فقط بخفض أسعار المحروقات بمجرد إعادة فتح المضيق، لكن بسلام في الشرق الأوسط. يقول بأنه الرئيس الوحيد الذي نجح مع إيران بينما فشل الآخرون. طبعا هذه المذكرة هو يقول بأنه إيران تعهدت فيها ومن خلالها، وسيتم نشر كل البنود يوم الجمعة القادم إذا كانت هناك تسريبات يعني تستبق ذلك، ستتحدث عن عدم رغبة إيران بامتلاك سلاح نووي. قال بأنه إيران تعهدت بذلك وبأنها لن تطور هذا السلاح.
0: نعم.
1: سنرى كل هذه التفاصيل. وعلى فكرة قال ترامب أيضا بأنه سيسمح للولايات المتحدة في وقت ما بأن تدخل إيران وأن تدمر ما تبقى من اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب. سنرى طبعا هذه النقطة ضمن المفاوضات التي ستبدأ بعد التوقيع لمدة 60 يوما، وسيتم فيها مناقشة القضايا الجوهرية الأساسية. نحن نتحدث فقط عن إعادة فتح المضيق الذي كان مفتوحا أصلا قبل العمليات العسكرية الأمريكية.
0: نعم. طيب، اسمح لي نادي أن يعني نضم معنا في هذا النقاش أيضا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، ولو تجمل لنا آخر التصريحات والمواقف الصادرة أيضا من القيادة الباكستانية في هذه اللحظات والساعات الأخيرة.
2: نعم أحمد، في البداية بعد هذه التغريدة التي خرج بها محمد شهباز شريف والتي يعني فاجأت العالم وكانت بمثابة قنبلة فجرها في منتصف الليل أو في الساعات الأولى لفجر إسلام أباد، يعني حتى هذه اللحظة التعليقات والصدى الرسمي ما يزال قليلا. فقط محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني قال يعني نشر صورة لقائد الجيش المشير السيد عاصم منير وقال إنه فعلها ليس من أجل باكستان وإنما من أجل العالم. السيناتور في البرلمان الباكستاني طلال تشودري وهو الشهير جدا ايضا نشر مقطعا لمحمد شهباز شريف مصورا سابقا يعني يلقي فيه بعض الابيات من الشعر تتحدث عن فخر باكستان وعزه هذه الامه، ويعني مشاعر الفخر ايضا موجوده الان على وسائل التواصل الاجتماعي، اضافه الى ان الاعلام الباكستاني نقل هذا الخبر عاجل، وبدا الان يعني الضجه الاعلاميه تبدا حتى يعني منذ اعلان محمد شهباز شريف التوصل الى اتفاق. حتى هذه اللحظه الساعات الاولى للصباح يعني لا تشهد الكثير من ردات الفعل على الصعيد الرسمي، لكن الإعلان كان متوقعا الحقيقة بهذه الطريقة المفاجئة. قبل ساعات أو قبل 24 ساعة كان الحديث على أن

0: اتباع طريقه التوقيع الالكتروني او ما شابه ذلك، هو لقطع الطريق على الميليشيات او الجيوب المتشدده لمنعها او لمنع المفسدين كما تم تسميتهم من القيام باي عمل عدائي يفسد هذا الاتفاق. وكانت هناك معلومات تقول بانه ربما يتم اعلان هذا الاتفاق بطريقه مفاجئه. الاختراق الاخير يعني ربما جاء من الجانب القطري، هذا ما تقوله تقارير والاحاديث الاعلاميه الحقيقه، لان هناك مصادر العربيه قالت وفدا قطريا توجه الى اسلام اباد بعد ان غابت هذه المعلومه 3 ساعات او 4 ساعات، اي بما يكفي لوصول هذا الوفد، جاء اعلان محمد شهباز شريف.
1: طيب نادية، كنت أشرت في معرض حديثك لأن يوم الجمعة المقبل يتوقع أن يعلن عن كافة بنود هذا الاتفاق، وبالتالي لا بنود سرية أو أن هناك ما تم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة أو تحت الطاولة كما يقال؟
2: هناك أولا سيكون هناك تطابق لأول مرة بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني، لأنه كما تعرف منذ أيام كان البيت الأبيض يتحدث عن ما تم الاتفاق عليه، والإيرانيين يقولون شيء مختلف تماما بالنسبة لرفع العقوبات والأموال التي ستدفع لإيران وإعادة الإعمار وإلى آخره. أمر اضطر رئيس ترامب إلى أن يطلب من الإيرانيين أن يغيروا ويعدلوا من سلوكهم، وقال بأن هذه أخبار مضللة وغير صحيحة، وطبعا أعاد تغريدة عرقجي عندما قال للإيرانيين بأنهم عليهم أن يلتزموا بالخط الرسمي ولا وعليهم أن يمتنعوا عن نشر معلومات غير دقيقة. لذا أعتقد بأنه الجمعة سيكون لدينا صورة متطابقة، وبالتالي لا مجال للتفسير من أي من الجانبين بأننا اتفقنا على هذه النقطة بينما الطرف الآخر يعترض عليها. ما نعرفه هو أن إيران أقرت بأنها لن تحصل على سلاح نووي، وهو ليس أمرا غريبا، لأنه في عهد أوباما عندما وقع الاتفاق السابق إيران قالت نفس التصريحات، يعني لم يكن والتعهدات حتى. لكن نحن نتحدث الآن عن إعادة فتح المضيق، إزالة الألغام، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، تدفق النفط، سماح للسفن بالعبور، كل هذا سيؤثر بشكل ليس فوري لكن خلال أشهر على الاقتصاد العالمي، على أسعار النفط، على أسعار السماد، على الأسعار المنتجات الزراعية الكثير في الواقع بالطبع الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي. لكن أيضا أشار ترامب إلى أنه تم الاتفاق أنه في مرحلة ما سيسمح للولايات المتحدة، إما هي أو ربما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدخول إلى إيران والإشراف على عملية تدمير اليورانيوم عادة التخصيب.
1: نعم.
2: هذه نقطة مهمة أعتقد.
1: هذه نقطة مهمة ولافتة جدا. لكن يعني عند هذه النقطة التي أشرت إليها حول تدني الأسعار أو تفاعلات أسعار الطاقة، دعنا نتابع معكم أستاذ المشاهدين أيضا هذه المشاهد أو هذا العرض لانخفاض أسعار النفط وتفاعلها أيضا مع ما أعلنه ترامب، يعني حيث انخفض مزيج برنت كما نتابع أيضا مشاهدينا إلى نحو 84 دولارا للبرميل، بعدما كان قد تجاوز $100 خلال ذروة أزمة مضيق هرمز. أيضا مشاهدينا خام نايمكس وصل إلى 81.2. أيضا هناك أيضا معلومات عن خام غرب تكساس الوسيط والذي هبط أيضا بأكثر من 4% ليهبط دون $81 للبرميل بعد الإعلان مباشرة. إذن أسواق الأسهم بصورة عامة العالمية ارتفعت بالتزامن مع هبوط النفط، لأن تراجع أسعار الطاقة يقلل بطبيعة الحال الضغوط التضخمية ويخفف أيضا المخاوف من ركود اقتصادي ناتج عن صدمة نفطية. سبب هذا التفاعل مشاهدينا هو طبعا الاتفاق المعلن والذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف أيضا حركة الملاحة التجارية، إضافة إلى تخفيف بعض القيود على صادرات النفط الإيرانية. وبما أن هذا المضيق يمر عبره جزء كبير طبعا بطبيعة الحال من تجارة النفط العالمية، فإن أي إشارات إلى استقرار الوضع هناك ستؤدي إلى عادة إلى انخفاض الأسعار، علاوة عن المخاطر الجيوسياسية أيضا المضافة إلى أسعار النفط. أعود إليك عبد الله خلوفة من باكستان، وما هي الخطوة التالية إذن والتحركات والترتيبات التي تجيها باكستان لتتويج هذا الاتفاق يوم الجمعة المقبل في جنيف؟
0: نعم، كما قال محمد شهباز شريف بأن يوم الجمعة القادمة أو 19 من هذا الشهر الجاري سيكون التوقيع بشكل رسمي. بداية ما هو متوقع هو الإعداد من الجانب الباكستاني بأنه يعني اختيار الشخصيات التي ستشارك في هذا الاحتفال، إضافة إلى أن هناك وفودا من الطرفين ووفودا ربما من دول عربية وغربية أخرى ستشارك في هذا الاحتفال. لكن على الصعيد الباكستاني أيضا هناك منتظر وفود ستأتي من المملكة العربية

0: السعودية ومن تركيا ومصر وربما من دول أخرى لتشارك في وضع النقاط النهائية يعني المتعلقة بالعملية التنفيذية وفي عملية تأمين الضمانات والملحقات المرفقة في هذا الاتفاق. كما تعلم بأن هذا الاتفاق ربما هو من ورقة ونصف أو ورقتين على أقصى تقدير 14 نقطة، لكن يعني فيه ملحقات كثيرة فنية وتقنية وبروتوكولات ربما ستوضع بعد توقيع هذا الاتفاق. لذلك هناك عمل على جميع الأصعدة من الجانب الباكستاني داخليا لاستقبال هذه الوفود، إضافة إلى الاستعداد الباكستاني للذهاب إلى جنيف. لا نعلم حتى هذه اللحظة من هي الشخصيات الباكستانية التي ستشارك، لكن المعتقد بأنه وحسب التغريدات كبار القادة الباكستانيين يعني حتى هذه اللحظة مثل محسن نقوي الذي وضع صورة قائد الجيش السيد عاصم منير، إذن هناك احتمال كبير بأن قائد الجيش سيشارك أو سيذهب إلى جنيف ليقطف ثمار جهود باكستان المستمرة أكثر من شهرين.
1: نعم.
0: يعني هذان الشهران خلالهما طيلة الوقت كان الفضل ينسب لقائد الجيش الباكستاني وللثلاثية الدبلوماسية الباكستانية فيها إسحاق دار وأيضا شهباز شريف. إذن الاستعدادات الباكستانية يعني دائما مستمرة، وحتى باكستان لن تتوقف لأن هناك 60 يوما أو 60 يوما من المفاوضات، أغلبها ربما ستكون يعني تتمحور حول التناقش على مسائل أخرى تنفيذية وأيضا مسألة النووي واليورانيوم المخصب. باكستان لن تتغير، ستكون هي المنصة الأساسية لهذه الوساطة، لذلك باكستان دائما حاضرة.
1: طيب سأعود إليك لهذه النقاط نادية. يعني كان هناك الكثير من الشكوك يعني حول يعني إتمام هذا الاتفاق أو التوقيع عليه، حتى خاصة مع الاستهداف الإسرائيلي الذي تم بالأمس في الضاحية الجنوبية ببيروت. هل من المعلوم كيف تمكنت رمي المحافظة على حالة التوافق القائمة أيضا ويعني عدم انهيار المشهد برمته؟
2: بالفعل أحمد، يعني ربما نتنياهو كان يراهن على أنه بتوجيه هذه الضربة في الضاحية الجنوبية ربما يؤدي إلى انهيار الاتفاق، لأنه إيران كانت سترد، وكان هناك تصريحات من مسؤولين إيرانيين بأن الرد سيأتي وسيكون طبعا موجه ضد صواريخ إيرانية ضد إسرائيل. لكن يبدو بأن الرئيس كان منزعج جدا لأنه نتنياهو تحداه أكثر من مرة، واضطر ترامب إلى الاتصال به مرتين أو ثلاثة، والتسريبات قالت بأنه كان غاضب جدا، حتى ترامب أكد ذلك واستخدم كلمات نابية وقال لي نتنياهو بأنه رجل مجنون يريد الاستمرار بالحروب، ولولا الرئيس لكان نتنياهو بالسجن. لكن ما تم اليوم بالتحديد ربما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني بالنهاية ما قام به نتنياهو أدى إلى نتائج عكسية. يقال بأن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أقنعت الإيرانيين بعدم الرد على إسرائيل مقابل تضمين أن الوقف إطلاق النار سيشمل لبنان أيضا، وبأن الرئيس تعهد بعدم السماح لنتنياهو بمهاجمة بيروت مرة أخرى. لكن الجزئية الغير واضحة حتى الآن، هل هذا يشمل جنوب لبنان؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، لأنه في السابق سمح له بالعمل في جنوب لبنان لكنه منعه باستهداف الضاحية.
1: نعم، لكن المعلومة الآن أن لبنان مشمول، ولكن كما ذكرتي ليس هناك تأكيدات بأن جنوب لبنان متضمن أيضا في هذا الاتفاق. طيب عبد الله، يعني باكستان واجهت الكثير من التحديات خلال هذه المفاوضات، لكن ما حدث اليوم أيضا من إعلان التوافق ربما أيضا يضع عليها مسؤوليات مضاعفة، وبالتالي ما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه باكستان للمحافظة على هذا الاتفاق وعدم خرقه من أي طرف؟
0: نعم، هذا الحديث قديم عمره أسابيع أو ربما أكثر من شهر. الباكستانيون لديهم هذا الهاجس الذي تفضلت به، وهي نقطة مهمة جدا. لذلك منذ بداية الوساطة قبل التوصل إلى اتفاق كان الباكستانيون يتحدثون على أنها من المهم جدا ومن الملح أن يتم بناء آلية معينة لمراقبة وقف تنفيذ لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، وأيضا لفتح قنوات اتصال مباشرة على صعد متعددة لمنع الاحتكاك البحري لمنع التفكير التفسير الخاطئ لأي تحرش أو احتكاك أو حوادث ميدانية. القنوات العسكرية والأمنية هي التي تعمل على هذه النقطة. ستبقى قنوات الاتصال الساخنة مفتوحة مع الجانبين حتى لو تم توقيع هذا الاتفاق. نحن لا نتحدث عن اتفاق شامل وإنما عن مذكرة تفاهم مبدئية لا تشمل الكثير من النقاط، لذلك الوضع ما يزال حساسا. لذلك في الاعتبار الباكستاني ربما قد يكون تم فعليا وضع الخطة الأساسية أو القواعد الأساسية لبناء هذه القنوات التي

0: تحدث عنها الباكستانيون قبل أكثر من شهر بأنه ستتم المتابعة بعد توقيع الاتفاق المذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري المؤقت كما يسمونه من قبل الجانب الباكستاني عسكريا وبحريا وحتى دبلوماسيا. وأيضا هنا القنوات التي ستعمل ستقوم على منع التفسير الخاطئ إضافة إلى إبقاء التواصل مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي إضافة إلى آلية تنفيذ الخطوات المطلوبة. ربما يكون هناك تشارك من الجانب القطري وأيضا من الجانب العماني، كانت الوسيط العماني أو الجانب العماني أيضا يعني قد ذكر عدة مرات خلال عمر هذه الوساطة، وكان له بعض الأدوار في نقل بعض الملف الرسائل السرية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بإضافة إلى الوجود الأساسي الباكستاني. لذلك الدور الباكستاني القادم هو مراقبة، وأيضا البحرية الباكستانية في عملية محافظة البحر كانت تبدي استعدادا دائما لأن تقوم بدوريات بحرية في مضيق هرمز وفي بحر العرب وفي خليج عمان أيضا بعد توقيع الاتفاق لضمان عدم أي تحركات خاطئة بعد الانسحاب الأمريكي بفك الحصار عن الموانئ. نعم. وأيضا بعد فتح مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني.
1: نعم، شكرا لك على هذه المعلومات. كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف، وشكرا لك أيضا من واشنطن مديرة المكتبة العربية نادي بالبي سي. تحية لكم نادية وعبد الله. ومعنا مشاهدينا من واشنطن إذن مستشار الأبحاث ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن دكتور باتريك كلاوسون. أهلا بك سيد كلاوسون معنا إذن في هذه التغطية. معنا أيضا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بكم ضيفي الكريمين. دكتور نبيل أهلا بك، وهنا تحدثنا اليوم أننا أمام اتفاق ينهي بالفعل أو يقيد المخاطر الإيرانية على المنطقة بما في ذلك أيضا البرنامج النووي الإيراني أم لا؟ يعني نحن أمام تمنح طهران وقتا وشرعية أكبر ربما مقابل تخفيف مؤقت للتوتر.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: يعني كما تفضلت نحن أمام هدنة مؤقتة وتسوية اضطرارية بين الطرفين، استنزفهم الحرب من ناحية واستنزف الجانب الإيراني الحصار والعقوبات، وبالتالي هي هدنة المضطر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمنكسر من جانب إيران. من المبكر الحديث يعني على الرغم من أنه الرئيس الأمريكي يحاول تقديم ما جرى باتفاق وإنجاز تاريخي غير مسبوق من خلال منع إيران من امتلاك السلاح النووي وفتح مضيق هرمز دون حرب طويلة، في حين أستاذ أحمد أن الجانب الإيراني راح بيقدمه كنجاح استراتيجي مهم لأنه تم كسر الحصار البحري من ناحية والحفاظ على النظام دون أن يكون هنالك استسلام كامل، لأنه هدف إيران حاليا هو الحفاظ على بقاء النظام وحماية السيادة الإيرانية والحديث عن أنه ما جاء هو نتيجة صمود إيران وإنقاذ الاقتصاد دون التخلي الكامل عن الحقوق النووية وعن الحقوق الاستراتيجية. يعني كنت أثناء حديثك مع المراسلين الأعزاء كنت مشغل في متابعة وسائل الإعلام الإيرانية، ما زال هنالك بون كبير واختلاف كبير بين ما يتم طرحه أمريكيا وما يتم التسويق إليه إيرانيا، هنالك تناقض في الروايتين، يعني اختلاف جذري في اتفاق الإطار بين واشنطن وطهران، كل طرف يغني على ليلى لغاية هذه اللحظة، كل طرف يقدم قراءة متباينة لنصوص مذكرة التفاهم، ربما يوم
1: وبالتالي كل طرف يحاول أن يخاطب قاعدته أيضا بما يخدم مصالحه ورؤيته أيضا في هذا
2: التسويق للداخل.
1: نعم.
2: والتسويق للداخل، وقبل قليل كان في هنالك بيان لمجلس ما يسمى خبرغان أو مجلس خبراء القيادة موقع من 34 شخص يريد أن توضيح حول الاتفاق من ناحية، ومن ناحية أخرى يتحدث بشكل واضح وصريح. طيب. على ضرورة الالتزام بالخطوط الحمراء التي وضعها المرشد مجتبى خامنئي في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن هنالك معركة لمكاسرة الإرادات السياسية حتى بات الداخلية، ربما نتحدث عن هذا الأمر.
1: نعم. طيب سيد كلاوسون أهلا بك من جديد، تقييمك بداية لهذا الاتفاق، هل راعى المخاوف الأمريكية أم أنه ربما صيغة على عجل عطفا على الضغوط الداخلية في كل من إيران والولايات المتحدة؟
3: إنه اتفاق بسيط للغاية. السيد عرقجي قال بأنه أن الاتفاق سوف يقع من صفحتين وسوف يكون هناك بعض الأحكام التي لم نفهم حتى اللحظة كيف سوف يتم تطبيقها، لكن في كثير من الحالات بأن الولايات المتحدة سعت إلى اتفاق بسيط يتم بموجبه فتح مضيق هرمز بطريقة ما أو بأخرى، والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سوف يتم رفعه، وبعد ذلك المفاوضات سوف

0: تمتد لفترة أطول حول كافة القضايا الأخرى، لكن لا يبدو أن هذا الاتفاق يطال مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة لإيران، ولا يبدو أن هذا الاتفاق يطال أي نوع من أنواع الاتفاق على أن إيران يمكنها الحصول على مواد تخصيب لليورانيوم. إنه اتفاق بسيط، لكن الأسئلة الكبرى تبقى من وجهة نظري هي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وما الذي سوف يحدث في لبنان، وماذا بشأن إسرائيل، هل ماذا إذا استمر حزب الله في ضرب إسرائيل، فهذا يعني أن إسرائيل سوف تستمر في ضرب حزب الله. علينا أن نرى كيف سوف يتضح هذا الأمر.
1: طيب، ولكن هل لديك تصور سيدي كلاوسون لماذا يعني جنح ترامب نحو إبرام هذا الاتفاق الذي وصفته بالبسيط مقابل تأجيل الملفات الحساسة والتي قامت من أجلها هذه الحرب إلى مرحلة لاحقة؟
0: الرئيس ترامب يأخذ على محمل الجد بأنه قام بإنهاء هذه الحرب، ويريد أن يصور نفسه على أنه شخص قادر على إنهاء الحروب، وليس البقاء في مسألة الحروب التي لا تنتهي، وهذا هي الانتقادات التي وجهها للرؤساء السابقين. لذلك كان قد سعى إلى إسدال الستار على هذا الصراع، ولغرض ما كان مستعدا لتخفيض مطالبه على إيران إلى الحد الأدنى، لكنه سوف يحتفظ بتلك المطالب بالنسبة لاتفاق طويل الأمد. ومن المرجح أن نرى استمرارا بين المناقشات التي قد تدور من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل حول هذه القضايا طويلة الأمد، وليس واضحا إذا ما كان هذا الاتفاق سوف يصمد، وليس واضحا إذا ما كان سوف ينجح، وقد يبدو بأنه ليس أكثر من مسألة تمديد لوقف إطلاق النار، أو قد يكون الأمر أطول من ذلك. علينا أن ننتظر. تخميني هو أنه بداية هذا الاتفاق بصورة جزئية قد يكون هو عبارة عن تمديد لوقف إطلاق النار الحالي.
1: طيب، ينضم إلينا الآن مشاهدينا في الاستوديو أيضا الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية سيد صالح حميد. أهلا بسيد صالح معنا. دعنا نبدأ بالتفاعلات الداخلية في إيران إذن مع هذا الاتفاق، كيف حكم عليها، كيف قرئ أيضا هذا الاتفاق وهذه المذكرة لمختلف التيارات المنقسمة على نفسها في إيران؟
2: صحيح، على المستوى الرسمي لحد الآن أهم ما صدر هو بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أكد على أن إيران انتصرت في هذه الحرب، أكد أيضا على مسألة توقف الحرب ووقف العمليات العسكرية في كل الجبهات، وذكر لبنان بالاسم، أكد أيضا على مسألة رفع الحصار البحري، لكن كان لافت أنه لم يشر إلى فتح مضيق هرمز، وقال أنه التزامات إيران سيتم البدء بتنفيذها عقب الإعلان عن الاتفاق، في إشارة إلى أنه سيكون يوم الجمعة 19 من يونيو الجاري. الموقف الآخر هو ما تحدث به نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي قال أن المفاوضات في الساعات الأخيرة استمرت لخمسة عشر ساعة وكانت شاقة ومضنية، وبالوساطة القطرية المتواجدة كانت في طهران، الوفد القطري قال أنه لعب دورا كبيرا في يعني حل القضايا الخلافية في الساعات الأخيرة. تحدث أيضا عن أنه وقف الأعمال القتالية سيكون على الفور، وأكد أنه التوقيع سيكون في جنيف يوم الجمعة. بالطبع مجرد يعني رفع الحصار البحري عن إيران اعتبرته وسائل الإعلام إيرانية انتصارا، لأنه سيكون بداية يعني صادرات النفط الإيرانية المكدسة سواء في جزيرة القرج أو على ظهور الناقلات، وهي خطوة كبيرة يعني في سبيل إعادة الأوضاع من ناحية الاقتصادية.
1: طيب، على هذا واضح سيد صالح، فقط اسمح لي بالإشارة لهذه الخبر العاجل التي تصلنا الآن، وهي نقلا عن مصادر العرب العربية تتحدث عن التزام أمريكا بإيقاف العمليات العسكرية، أن هذا الالتزام يشمل الجبهة اللبنانية. ومصادر العربية تؤكد أيضا أن أمريكا ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات، إذا بما يشمل الجبهة اللبنانية. ما الذي يعنيه ذلك وفق الحسابات الإيرانية؟

0: خطوة مهمة، يعني هذا يعني أن إيران استطاعت مرة أخرى ربط الساحل اللبنانية بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على الأقل في هذه الفترة الشهرين التي سيتم فيها يعني الدخول إلى مفاوضات مضنية وشاقة حول القضايا الأساسية العالقة، وعلى رأسها بالطبع الملف النووي الذي وفق الرئيس ترامب أن إيران تعهدت بما طلب منها حول تجميد البرنامج وتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. هذه هي أهم الملفات. لا نعلم إذا ما كانت إيران قد تعهدت بتفكيك البرنامج وفق ما كان يطالب به الأمريكان أو تجميد كما كانت تطالب هي لمدة يعني،
1: ولكن هذه نقطة حساسة جدا صحيح، خاصة ما يتعلق بتسليم اليورانيوم المخصب وهو ما قاله ترامب وتحدث عنه. كيف ستبرر القيادة الإيرانية للداخل الإيراني مسألة تسليم اليورانيوم للأمريكيين وتدميره؟
0: صحيح، هي نقطة خلاف كبيرة، ولذلك شاهدنا خلال اليومين الماضيين تجمعات واحتجاجات للتيارات المتشددة خاصة المقربة من جبهة الصمود تيار الأصول المتشدد وأيضا ميليشيات البسيج والحرس الثوري. لكن كان ملفتا في حديث كاظم غريب عبادي نائب وزير خارجية الإيراني أنه يحاول أن يسوق أنه المكاسب أكثر مما قدمته إيران من التزامات، وإيران تستطيع ببساطة أن تقول أنها منذ البداية لم تكن تذهب نحو تصنيع السلاح النووي كما كانت تدعي دائما وتعلن ذلك. لكن بالطبع الشبهات حصلت عندما قامت إيران دون مبرر برفع تخصيب اليورانيوم وحصلت على هذه الكمية التي هي التي كانت سبب اندلاع الحرب الحقيقة. ولكن لو لم تقدم إيران التزامات في سبيل الذهاب لحل هذه المعضلة لما
1: حصل على
0: هذا الإعلان
1: بطبيعة الحال. طيب مشاهدين، أيضا مصادر العربية تؤكد أن أمريكا تلتزم برفع القيود على النفط الإيراني، والاتفاق أيضا على رفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. مصادر العربية أيضا تؤكد مشاهدين أن أمريكا ملتزمة بموجب الاتفاق برفع الحصار عن إيران ووقف العمليات العسكرية يشمل أيضا لبنان وكذلك كل الجبهات. دكتور نبيل، إذن وفق خبرتك في الشأن الإيراني، هل حصلت إيران على كل ما تريد وفقا لهذا الاتفاق أم بعض مما تريد؟
2: هي حصلت على بعض مما تريد، لكن في تقديري أنه في بعض الأمور سوف تبقى قضايا شائكة ومعلقة لغاية هذه اللحظة. يعني الجانب الإيراني يتحدث ولا زال مصر على ما يسمى بتجميد التخصيب لمدة 5 إلى 7 سنوات، وهذا يختلف تماما مع ما يتم طرحه أمريكيا من مفهوم التفكيك، تفكيك البرنامج النووي الإيراني والحصول على اليورانيوم عالي التخصيب إلى 460 كيلوغرام. لكن هل هذا سوف يحل المشكلة؟ يعني تقديم ضمانات مكتوبة من جانب إيران، هل هذا سوف يمنع إيران مستقبلا من عسكرة برنامجها النووي على سبيل المثال؟ لأن الإيرانيين أدركوا أن هذه الحرب لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية مهاجمتها. وبالتالي في هنالك نقطة مهمة ومحورية، أنه ماذا سوف يكون موقف الولايات المتحدة إذا رفضت إيران تسليم هذه الكميات من اليورانيوم؟ والمشكلة لن تتوقف هنا، لأنه الإيران بيمتلكوا 86 ضعف كميات اليورانيوم المسموح فيها بنسبة 3.67% أكثر من 10 طن، بالإضافة إلى 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، هذا إلى جانب أكثر من 23 ألف جهاز طرد مركزي متطور جزء كبير منها من نوع IR6 وIR9. واللي زبط الموضوع بشكل أكبر خلال الأسبوع الماضي حديث الجرسي لما قال إنه هذه معلومات كانت قبل 4 أشهر، يعني معلومات غير محدثة والوكالة لم تستطع الوصول ولا مفتشيها. وربما هذا في إشارة واضحة إلى شبهات بأنه كميات اليورانيوم تجاوزت الكميات اللي بتحدث عنها الجانب الإيراني أو الوكالة في أوقات سابقة. الأمر الآخر أن الأمور عندما تصل إلى نقطة مهمة أنه كيف سوف يتم تسويقها داخليا، لأنه الخطوط الحمراء بعتقد أنه هذه معناه مساومة أو مفاوضات على بقاء النظام الإيراني، لأنه هذه الأوراق تعتبر أوراق ردعية سوف تكون بيد ما تبقى من النظام الإيراني تستطيع المساومة عليها مستقبلا للولايات المتحدة الأمريكية وابتزازها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها، في حال على سبيل المثال عدم الإفراج عن الأرصدة المجمدة، في حال العقوبات. والعقوبات هنا أستاذ أحمد علينا أن ننتبه إلى نقطة، ثلاث أشكال من العقوبات. في عقوبات أحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من جانب الرئيس، وهنالك هذه يمكن رفعها، لكن عقوبات من الكونغرس في ظل اللغط الكبير والتشدد والنفوذ اللوبي الإسرائيلي.

داخل الكونغرس لا اعتقد انه بالسهوله من المكان يمكن رفعه، هنالك عقوبات امميه يمكن التعامل معها، لكن الجانب الايراني يدرك تبعات ذلك ويدرك انه اهم شيء انه يحصل على اموال او دفعه ماليه يستطيع من خلالها تامين ما يسمى بشبكه امان اجتماعي تمنع الانفجار.

0: أو سيكون على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. مصادر العربية أيضا تؤكد أن إيران ملتزمة بموجب الاتفاق بعدم إنتاج كما ذكرنا إذن الأسلحة النووية، وإيران تلتزم أيضا بموجب الاتفاق بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، وتلتزم أمريكا برفع القيود على النفط الإيراني، والاتفاق أيضا ينص على رفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا، وأمريكا ملتزمة إذن بموجب هذا الاتفاق برفع الحصار عن إيران. سيد كلاوسون، يعني إذا كان هذا ما حصلت عليه إيران سواء من تنازلات أمريكية أو دعنا نقول من مكاسب من الولايات المتحدة، كيف تصف بداية هذه التنازلات أو المكاسب، وما الذي حصلت عليه الولايات المتحدة بالمقابل أيضا؟
1: إيران ليس بوضع لتخصيب اليورانيوم نظرا لتدمير منشآتها، لذلك وجدت نفسها مضطرة لتعليق التخصيب. وعلى نحو المشابه إن البنود المتعلقة بالعقوبات فهي لا تزال غير واضحة، وإذا ما كانت تنطبق على كافة العقوبات أم العقوبات النووية لوحدها. وما رأيناه من خلال الاتفاق السابق عام 2015 أن إيران كانت قد صدمت بأن العقوبات النووية كانت لم تذهب، لذلك قد يكون هناك استثمارا قليلا قد حدث داخل إيران في هذا الخصوص، ومن المرجح أن هذا قد يحدث مجددا. أي بمعنى آخر، قد يكون هناك اتفاق بحيث يمكن لكل من الطرفين أن يعلن بصورة كبيرة عن نجاحات قد تمت تحققت، لكن دون إحراز أي تغيير جوهري. نعم، إيران بمقدورها أن تقوم بإعادة تصدير النفط، لكن الرئيس ترامب هو الذي وافق بالسماح لإيران على تصدير النفط، وقال بأنه أكثر من 1 مليون برميل من النفط قد تم إخراجه من إيران، وأنه سوف تنخفض أسعار النفط بصورة مباشرة. ليس من الواضح كيف سوف تغير هذه الاتفاقية طبيعة الأشياء. علينا أن ننظر على مر الوقت، لكن تنبؤاتي بأن هذا الاتفاق فهي لن تقدم أكثر مما كان الطرفان يطالبان به، فحيث كان يطلب بأنه سوف يعم السلام في الشرق الأوسط، ولا أتوقع أن هذا سوف يحدث.
0: طيب سيد صالح حميد، هل متفق مع هذه الجملة الأخيرة التي قالها سيد كلاوسون أن لا يتوقع أن هذا الاتفاق سيضمن السلام في هذه المنطقة؟
2: يعني مبدئيا هو وقف اطلاق النار، اعتقد انه تمديد للهدنه على الاقل خلال الشهرين، لانه لا زلنا نحن امام العقبه الاساسيه وهي مساله الملف النووي. لكن يبدو ان الطرفان يعني طرفين بحاجه الان الى هذه الهدنه. في ايران الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، يعني حتى رئيس الجمهوريه مسعود بزشكان ايضا اشار الى ذلك. استمرار الحصار كان يكلف ايران يوميا حوالي $500 مليار من الخسائر. عندما تم الإعلان عن موعد تشييع علي خامنئي، الحقيقة كان واضحا أن هناك اتفاقا مبدئيا وأوليا قد أبرم، وعندها سنكون يعني أمام يعني معادلة جديدة في إيران، لأن هذه مناسبة رمزية مهمة. المقرر هو يوم 4 يوليو المقبل، عندها من المفترض هكذا يعني عرفيا في إيران أن المرشد الجديد يصلي على جثمان والده، وعندها سنعرف من هم الوجوه الجديدة على يمينه ويساره ومن سيخلف من، لأنه كما تعلم يعني 52 من كبار القادة في الصف الأول والثاني في النظام الإيراني قد تم تصفيتهم خلال الحرب الأخيرة. بالإضافة إلى أنه رأينا كيف يعني النظام أصبح برؤوس متعددة، يعني الخلافات طغت كثيرا حتى خلال اليومين الماضيين. يعني كيف سيسوق النظام الجديد هذا الاتفاق لأنصاره الذين أبقاهم في الشارع لمدة هذه الأشهر الأربعة من الحرب، وخلال الفترة الأخيرة شهرين من الهدنة وأكثر يبيع لهم يعني شعار الانتصار والمقاومة والاستمرار في التصعيد.
0: ولكن نقطة مهمة أشرت إليها الشيخ صالح، يعني أنت أشرت إلى أن النظام وصل إلى مرحلة فيه تعدد في مراكز القرار وتعدد في الرؤوس. الآن بعد توقيع هذا الاتفاق أو بعد هذه المذكرة، هل يعني هذا استقرارا أكبر للنظام؟

0: طرح مقبل أم لا؟ إن هذا الاتفاق ربما يكشف عن أمور قد لا ترضي داخل الإيراني، قد لا ترضي بعض التيارات داخل إيران، وبالتالي نحن أمام مرحلة أكبر من الانقسام الداخلي ربما قد تظهر أو تتصدر المشهد في إيران في المرحلة المقبلة.
1: هو صراع موجود، يعني رأينا حتى هؤلاء المعترضين على هذا الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم يقولون يجب أن يخرج المرشد الجديد ويعلن بنفسه ما هو موقفه، ونحن لا نستمع لهذا وذاك. لذلك أطلقوا شعارات يعني حادة ضد قاليباف وعراقجي، واتهمهم بالخيانة واتهمهم بالمساومة، ويقولون أن موقفنا هو ما أعلنه علي خامنئي من مبادئ ومن خطوط حمراء قتل بسببها هو وكبار القادة إن لم يخرج المرشد الجديد ويعلن عن موقف حاسم. لكن كما قلت يعني من المتوقع أن يظهر المرشد خلال هذه الفترة، بما أنه تم الإعلان عن وقف الحرب والعمليات من جميع الأطراف، بالرغم أن هناك لا ننسى يعني موقفا إسرائيليا رافضا، يعني ولو أنه الإدارة الأمريكية تقول أنه هناك توافق بين ترامب ونتنياهو، لكن رأينا يعني استمرت إسرائيل مثلا في الحرب في لبنان خلال الأيام الماضية. لكن بطبيعة الحال نستطيع أن نقول أن هذه الفترة ستكون فترة هدنة، إيران ستبيع نفطها المكدس يعني في على ظهور الناقلات والسفن أو في جزيرة خارج وفي الموانئ، وستتمكن يعني من تعويض الخسائر نوعا ما بشكل جزئي، لأن الخسائر كبيرة جدا خاصة في الترسانة العسكرية وفي المنشآت الحيوية والبنية التحتية، فكانت بحاجة أكثر من الولايات المتحدة لهذا الاتفاق المبدئي. لكن بطبيعة الحال أعتقد أن التحدي الأكبر هو خلال الشهرين من المفاوضات، إلى أي مدى ستذهب إيران باتجاه تقديم تنازل أو تنفيذ البنود. هو هنا تأتي الإشكالية، لأن هؤلاء المعارضون لهذا الاتفاق يخشون أن يؤدي هذا إلى تغييرات دراماتيكية داخل إيران، تؤدي إلى خلخلة النظام من الداخل.
0: وهذه نقطة
1: كان
0: مهمة.
1: يدخل الأمريكيون من خلال مفتشين، من خلال
0: دعنا ننقل هذه الجزئية لدكتور نبيل. دكتور نبيل، إذن المرحلة المقبلة تشهد تحديا أكبر بالنسبة لإيران خلال 60 يوما، إلى أي حد هي مستعدة لتقديم تنازلات لإنجاح هذا المسار لتوصل لاتفاق نهائي مع الأمريكيين؟
2: يعني هذا يعتمد على مدى قبول الجانب الإيراني بما يسمى بالخطوط الحمراء. الانقسام الإيراني لم يعد أستاذ أحمد بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق، بل بين تيارين. التيار المؤيد الذي يرى أن الاقتصاد وصل إلى نقطة خطيرة جدا، يريد رفع الحصار، عودة تصدير النفط، ويعتبر أنه تثبيت النظام أهم من استمرار المواجهة، في حين أن الجناح المعارض الذي يرى أنه أي تنازل بعد الحرب سوف يفسر كهزيمة، فما بالك بالتنازل عن الخطوط الحمراء التي تشكل أوراق ردعية لضمان ما تبقى من النظام الإيراني، خصوصا إحنا اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس في ظل غياب للمرشد وغياب للحسم لغاية هذه اللحظة. وبالتالي يعني ربما الخشية على مشروع الثورة وعلى مشروع النظام. الجانب الإيراني يريد ضمان ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى هي الحصول على مكاسب اقتصادية عن طريق الإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة. لغاية هذه اللحظة لم تتضح طبيعة ما سوف يتم الإفراج عنه. الجانب الإيراني بضرب 12 مليار دولار عند توقيع على إطار التفاهم، و12 مليار أخرى قبل انتهاء فترة 60 يوم، لكن الولايات المتحدة هي ربطت ذلك بما يسمى بسياسة الخطوة خطوة. الجانب الإيراني هو يعتبر أنه أي تنازل يقدمه دون سيولة مباشرة هذا معناه فخ تفاوضي، واختيار الدفعتين هو في محاولة لاختبار مدى جدية واشنطن أول لتثبيت أيضا مسار رفع العقوبات ورفع تدريجيا عن الأرصدة المجمدة. والقضية أيضا مش قضية فقط أموال، بالمعركة من يقدم على الخطوة الأولى، لأن الجانب الإيراني يظهر يريد تسويق هذا الاتفاق داخليا، يعني أنه هاي حصلنا على أموال نستطيع ضخها في الداخل الإيراني تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد، مع وجود حاجة للأموال لأزمة السيولة وضغط العملة وانهيار تكاليف الحرب تراجع صادرات النفط. وبالتالي هناك نقطة مهمة هو تقديم الأيديولوجيا على السياسة، بمعنى أو تقديم حتى الاقتصاد على الأيديولوجيا فيما يتعلق بضرورة ربما تقديم تنازلات جزئية في سبيل الحصول على هذه الأموال. لغاية هذه اللحظة حتى يعني قبل قليل كنت بقرأ في جريدة انتخاب الإيرانية إنه الحديث والله عن إدارة مشتركة فيما يتعلق وأحكام خاصة فيما يتعلق بمضي الخمس. هذا توجيه للرأي العام الداخلي الإيراني، لكن إصرار الإيراني لغاية هذه اللحظة والعقدة الكبرى إنه هل الإفراج عن الجانب المالي عودة إلى هذا الموضوع هل سوف يكون نقديا مباشرا أو عبر قنوات مقيدة؟

0: الثانية وتحت رقابة من الولايات المتحدة الأمريكية. والإصرار الإيراني يوحي أن طهران تعتبر الأموال هي تعويض نجاة للنظام أكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي.
1: نعم. طيب في الأخبار العاجلة الآن، تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد إعلان الاتفاق إذن بين أمريكا وإيران. إذن أسعار النفط تتراجع لأكثر من 4% بعد إعلان الاتفاق بين أمريكا وإيران، وهذا طبعا يعتبر تراجع كبير مقارنة بما ارتفعت عليه أسعار النفط مؤخرا منذ 28 فبراير، منذ بداية هذا أو بداية هذه الحرب. وطبعا كل ذلك يأتي مشاهدينا بعد إعلان الاتفاق من قبل ترامب، والذي تضمن أيضا ترقبا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة التجارية وتخفيف أيضا بعض القيود على صادرات النفط الإيرانية. سيد كلاوسون، يعني بحسب دكتور نبيل، هناك طبعا محاولة من الإيرانيين لاستثمار هذا الاتفاق داخليا والتسويق له بشكل يخدم رؤيتهم ومصالحهم أيضا، وبالتالي هل يستطيع أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يسوق لهذا الاتفاق على المستوى الداخلي بما يخدم مصالحه ويخفف عليه أيضا حدة الانتقادات التي طالته في الأسابيع والأشهر الماضية؟
2: الانتقادات التي تعرض لها الرئيس كانت تتعلق بطول مدة هذه الحرب، ويبدو أن هذه الحرب الآن قد وضعت أوزارها، وترامب سوف يظهر ذلك بأن ترامب خلافا للرؤساء السابقين لا يقوم بشن حروب لا نهاية لها، وقد يسوق الأمر على أنه حرب كبير وأنه سوف يقول بأنه استطاع أن يدمر الجزء الأكبر من برنامج إيران النووي، وكذلك قد يشير إلى أغراق بحرية إيران والنجاحات الكبيرة التي حققتها الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز. هناك الكثير من السفن التي قد تعبر المضيق أكثر مما كان متوقعا، هذا ما قد يقوله، وكذلك أن البحرية الأمريكية حققت نجاحا كبيرا. سوف يطرح ترامب ما الذي حدث على أنه نصر كبير، وسوف يشير إلى أن حكومة إيران كانت مضطرة إلى أن تتعرض إلى أكثر من 16,000 ضربة من الهجمات، وكذلك هذا سوف يعيد إيران إلى سنوات إلى الماضي، وكانت مضطرة للتوصل إلى اتفاق، وهذا قد يسوقه على أنه نجاح كبير. لكن الكثير سوف يبقى ليقرر فيما بعد، وعلينا أن نرى ذلك خلال الأشهر المقبلة، وما هي الآراء التي تدور هنا في الولايات المتحدة. لكن بكل تأكيد بأن الرئيس ترامب قد يقول بأنه ما كان يجدر بالرئيس ترامب أن يحقق كل هذه الأهداف لو لم يفعل ذلك.
1: طيب في الأخبار العاجلة أيضا مشاهدينا، غوتيريش يقول إن الاتفاق بين أمريكا وإيران خطوة حاسمة نحو السلام. إذن الاتفاق بين أمريكا وإيران خطوة حاسمة نحو السلام بحسب أنتونيو غوتيريش. سيد صالح، إذا ما كنا نتحدث هنا عن وقف كامل لإطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك إلى لبنان، هل ستتغير عقيدة إيران العسكرية والإقليمية بعد الالتزام بوقف دائم للعمليات العسكرية في هذه المرحلة؟
3: بالطبع إيران ربطت ذلك بتعهدات أن يكون يعني وقف الأعمال القتالية والحروب في كل الجبهات، وهذا يعني ضمنيا أن تتعهد الولايات المتحدة بكبح جماح إسرائيل في لبنان. واستطاعت مرة أخرى ربط الملف اللبناني بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن الحقيقة هذا أيضا يعتمد على مدى التزام الأطراف كلها بما تعهدوا به، خاصة يعني لدينا مثلا الميليشيات التابعة لإيران في العراق، هل ستلتزم بكل يعني ما تم الاتفاق عليه من الجانب الإيراني؟ أيضا هناك يعني أطراف تريد الذهاب المضي بعيدا ب يعني دعم حزب الله، دعم الميليشيات الأخرى في المنطقة التابعة لإيران. الحقيقة يعني هو صحيح أن هناك التزاما مكتوبا لا نعلم تفاصيله بالضبط، بعد إلى أن تنشر يعني مسودة أو النص الكامل للاتفاق يوم الجمعة، لكن مبدئيا أعتقد على المدى المنظور الآن إلى أن تتحرك السفن والناقلات من مضيق هرمز،
1: هذا هو الأهم،
3: ويرفع الحصار البحري عن إيران.

0: أعتقد أن الطرفان سيلتزمان يعني خلال المدى المنظور بالاتفاق ما يتعلق بوقف إطلاق النار، لأنه يعني حرية الملاحة مرتبطة بالأمن بشكل مباشر ووقف إطلاق النار. وأعتقد أنه خلال هذه الفترة لن تكون القوات الأمريكية بعيدة لضمان أن يتم يعني تتم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسلاسة. والإيرانيون لا أعتقد أنهم يفعلون شيئا سلبيا، لأنهم بحاجة أيضا إلى أن يبيعوا نفطهم، إلى أن يعني حتى في داخل إيران هناك مشاكل اقتصادية مرتبطة بشكل مباشر بهذا الحصار. فأعتقد أنه الآن هناك حديث حوالي 200 مليون برميل يعني مكدسة يجب أن تعبر من خلال مضيق هرمز،
1: وبالتالي ستكون إيران حريصة على استقرار الأوضاع في مضيق هرمز
0: بطبيعة الحال، لأنه مصلحتها ذلك أكيد. طيب. يعني فلذلك أعتقد أنها أيضا ستطالب قدر الإمكان بتمديد مدة المفاوضات لتتمكن من تعليق، لأن المبالغ المطروحة لا تعوض شيئا يعني ال 12 مليار وكان هناك حديث عن 47 مليار دولار. الخسائر المباشرة فقط جراء الحرب هي حوالي 300 مليار، فإيران بحاجة إلى التعويض عن كل هذا، بحاجة إلى أن تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي، لأن كل الأنشطة الاقتصادية متوقفة، الأنشطة الطبيعية، الحياة لم تعد إلى طبيعتها بعد، وهذا يحتاج إلى الكثير من الوقت والمال والجهود إلى أن تستقر الأوضاع في داخل
1: إيران. كل هذا عوامل مؤثر إذن على استقرار المرحلة المقبلة بالتأكيد. في أيضا سياق الأخبار العاجلة والمشاهدين وردود الفعل الدولية على هذا الاتفاق، تركيا تقول إن التفاهم بين أمريكا وإيران مرحلة مهمة لإرساء السلام في المنطقة. وقبل قليل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش يقول إن الاتفاق بين أمريكا وإيران خطوة حاسمة نحو السلام. كذلك اليابان تقول نأمل أن يؤدي الاتفاق إلى حرية وسلامة الملاحة في هرمز. دكتور نبيل عتوم، الملفان ملف الوكلاء في المنطقة وكذلك الصواريخ البالستية، ملفان تحدث عنهما السيد صالح قبل قليل، وهما حاضران بقوة في المشهد خلال الأيام الماضية. هل تعتقد أن إيران التزمت بشيء ما وإن كان بشكل سري يتعلق بهذين البندين المهمين لاستقرار المنطقة؟
2: المفروض أن يتم بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر إذا تم سوف يكون بشكل سري وبشكل غير معلن، لأنه عادة الاتفاق اللي بيتم إبرامه حتى إطار الاتفاق هنالك ما يسمى بالشروح الداخلية التي تحاول أن تفصل النقاط الأساسية أو حتى تتحدث عن نقاط لا يمكن الحديث عنها بالعلن. الجانب الإيراني بتلاحظ من خلال تصريحاته هو طالب بتوخي السرية حتى في بعض الجوانب فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا طلب في الوسيط الباكستاني أكثر من مرة، ويبدو أنه ترامب التزم بهذا الموضوع خصوصا فيما يتعلق بموضوع الوكلاء، لأنه موضوع الوكلاء هم المواضيع الحساسة، وطال فقط كما تلاحظ يعني التركيز على الملف اللبناني، لم يتم التركيز على ملف غزة لا من قريب ولا من بعيد. في أوقات سابقة يعني كان الجانب الإيراني يتغنى ويتحدث عن ضرورة دعم المسار الفلسطيني عبر أزمة غزة، ربما هذا جزء من الاتجار بالقضايا العربية، لأن الجانب الإيراني يستند إلى استراتيجية ما بطلق عليه دائما هي استراتيجية تخادم الملفات، يعني هو تجارته في الملف اللبناني والفلسطيني واليمني والعراقي وغيرها هي ليس لمجرد دعني أسميه يعني لمبادئ ولمثل، لا هو ضمن استراتيجية في محاولة لوضع هذه الملفات على طاولة المفاوضات لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب. في أوقات سابقة عندما كانت تشتد الأمور ما بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني أعلن عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين عن استعدادهم لوضع الملف اليمني والملف السوري والملف العراقي والملف اللبناني على الطاولة للتفاوض خدمة لمصالح إيران ولاستراتيجية إيران، لكن بعد فقدان إيران جزء كبير نتيجة النكبات الاستراتيجية التي تعرض لها في سوريا والضربات المدمرة لحزب الله اللبناني واحتمالية أيضا نزع سلاح الميليشيات في العراق، بدأ يفكر بإعادة تأهيل ربما عن طريق الحفاظ على الورقة الرابحة الأكبر اللي ورقة حزب الله اللبناني باعتبارها هي رأس الحربة في أي مشروع إيراني مستقبلي.
1: طيب دكتور نبيل، ابقى معي سأعود إليك من جديد وضيوف الكرام. ننتقل الآن إلى القدس مشاهدينا، ومعنا مراسل العربية مروان عثامنة. أهلا بك مروان. بأي عين راقبت وتراقب إسرائيل ما أعلنه ترامب وحالة التوافق التي تمت أيضا بين الإسرائيليين والإيرانيين أو بين الأمريكيين والإيرانيين عفوا؟
3: يعني إسرائيل

0: يعني بطبيعة الحال إسرائيل تتابع بقلق شديد يعني نتيجة للاتفاق المعلن، وإن لم تصدر يعني في مثل هذه الساعات، يعني نتحدث عن ساعات الفجر الأولى، لم تصدر أي بيانات رسمية، لكن ما رشح من أنباء يعني وصولا عن إعلان القرب للتوصل للاتفاق، كان هناك قلق شديد من قبل إسرائيل خشية أن الولايات المتحدة يعني خدمة لأهدافها الاستراتيجية باعت أو تخلت عن الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية، وبالتالي يعني إسرائيل بقيت في مهب الريح وحدها على كافة الجبهات، سواء الجبهة الإيرانية أو الجبهة اللبنانية، وكذلك ربما يعني مستقبلا في الجبهة فيما يتعلق في جبهة قطاع غزة. بالتالي كانت هناك الكثير من التساؤلات والانتقادات يعني من قبل المستوى أو النقاش الداخلي الإسرائيلي على المستوى السياسي والمستوى العسكري، إذا ما يعني أن السياسات نتنياهو أدت بإسرائيل لأن تبقى وحدها، وإخفاق شديد وفشل ذريع منيع به نتنياهو بعكس ما كان قد يتمناه أو مخطط له، يعني وأنه يعني ضحى بالمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية للأمدين المتوسط والبعيد خدمة لأهداف لم تتحقق، سواء على الجبهة الإيرانية في كل ما يتعلق بقضية المشروع النووي الإيراني أو الصواريخ البالستية أو حتى وكلاء إيران في المنطقة أو حتى في جنوب أو في لبنان وموضوع ملف حزب الله أو حتى في قطاع غزة. بالتالي يعني هناك من يتساءل عما الذي حققته إسرائيل وما الذي ستجنيه إسرائيل حقيقة من هذا الاتفاق، بمعنى أن الاتفاق لا يخدم إسرائيل بل يفرض عليها المزيد من القيود والشروط ويجعل إسرائيل غير قادرة على التعامل مع أي من الجبهات وغير قادرة على التصرف من إزاء نفسها دون العودة للولايات المتحدة وأخذ موافقتها وليس فقط مشورتها أو التشاور معها في هذا الصدد.
1: نعم، شكرا لك من القدس، كنت معنا مراسل العربية مروان عثامنة. أعود إليك ضيفي وضيف الكرام وأبدأ معك سيد، أو أبدأ بك إذا سيد كلاوسون في هذه الجزئية من حوارنا، وكما أشرت مع ضيوفي الكرام يعني لا حديث لترامب حتى الآن عن ملف الوكلاء وكذلك ملف الصواريخ البالستية، وبالتالي هل أخذ الرئيس الأمريكي مخاوف دول المنطقة في الاعتبار عند صياغة هذه المذكرة والاتفاق أو المفاوضات المقبلة أيضا، أم أن هذا الاتفاق أو هذه التفاهمات فقط هي تراعي المصالح الأمريكية والإيرانية لا غير؟
2: That's a very difficult question.
3: هذا سؤال صعب للغاية، ولا يزال من غير الواضح ما الذي سوف تفعله الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران للصواريخ، وهي مسألة ذات قلق كبير ليس فقط لدول الخليج بل أيضا لإسرائيل، وهي التي بدأت هذه الحرب لأنها كانت تشعر بقلق من الصواريخ الإيرانية، ومن الضروري أن نراقب ما الذي سوف يحدث خلال المفاوضات. لكن على حد تخميني كان الرئيس ترامب يسعى لاتفاق، لذلك وافق على اتفاق سهل وبسيط، وقد يكون كما قلت هو امتداد لوقف إطلاق النار دون أن يكون هناك أي نصوص بشأن الأذرع وبشأن ملفات الصواريخ. وهنا يأتي الجزء الصعب، ما الذي سوف يفعله بهاتين الجزئيتين، ما الذي سوف يفعله بشأن البرنامج النووي على المدى الطويل؟ لا نعلم. الفرص بشأن هذين الملفين قد لا تبدو جيدة، وما قد يحدث هو بأن الطرفين قد يختلفان، أم أنهما سوف يعملان على تمديد وقف إطلاق النار وفي سياق عدم الاتفاق حول ملف الصواريخ والأذرع، أو في مرحلة من المراحل قد تقرر إسرائيل بأن هذا لم يعد محتملا وسوف تقوم بالضرب، ودول الخليج قد تقول بأنه لا بد من فعل شيء إزاء في إيران وأنه لا بد من التعاطي معها، وسوف تقرر بأنها قد لا تقوم بأن هذا الاتفاق لا يعد واضحا، ومن الصعب للرئيس ترامب أن يقوم بتقديم ذلك على أنه انتصار إذا ما كانت دول الخليج وإسرائيل كان غير راضين عن الاتفاق، وإذا ما كانت دول الخليج قد حاولت على اتخاذ ترتيبات مختلفة لنفسها، وكذلك حاولت إسرائيل مهاجمة إيران مجددا. تحدي كبير للرئيس ترامب، ولا يبدو بأن أنه قد يكون لديه سجل طيب في الحفاظ على مسألة تنفيذ ما يقوله، لكنه لعله قد يفعل هذه المرة.
1: نعم، شكرا لك إذن من واشنطن، كنت معنا مستشار الأبحاث ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية.

في معهد واشنطن دكتور باتريك كلاوسون، وشكرا لك من عمان أيضا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، ومعنا في الاستوديو أيضا شكرا لك الصحفي والمختص في الشؤون الإيرانية في الشبكة العربية صالح حميد. مشاهدينا هذه التغطية مستمرة، وعلى رأس الساعة تلتقون بالزميل رشا نبيل. متابعة طيبة.

والعربية معكم في تغطية مستمرة لإعلان الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق السلام بين واشنطن وطهران والمرتقب توقيعه في جنيف. نبدأ بتفاصيل بنود هذا الاتفاق ما بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر عربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري أيضا عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان أيضا على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزم طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جيدي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طهران لن تحصل على أموال نقد بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة ما بين الجانبين. وفي إيران أكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. كما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن يتم التوقيع يوم الجمعة المقبل في جنيف. وذكر المجلس أيضا أنه بموجب التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق عقب محادثات مكثفة، مؤكدا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 من يونيو الجاري في سويسرا، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان